0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: هم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
3: قيمنا حياة للشيخ عبد الله بن علي الشحري.
4: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. ذكرنا في لقاءات سابقة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوجه المسلم إلى أن يقيم حياته صافية نقية بيضاء سليمة، والحياة لا تكون كذلك إلا إذا كانت المنطلقات سليمة. إذا كان البيت أصلا أساسه السلم والسلامة والنقاء والصفاء، عندها ستكون بقية الحياة كذلك إذا كان منشأ البيت سليم. ولذلك يريدنا صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين أن ننشأ نشأ سليما صحيحا. فمنعنا أولا عن الجدال، أول مكان نتوقف فيه عن الجدال هو في البيت. فقال أن زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، هذه أخذناها. طيب بيت في ماذا قلنا؟ يعني أسفل الجنة أو الطرف يعني. قال وبيت في وسط الجنة. أنتم متخيلين الآن هذه الحديث؟ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعدنا ببيوت في الجنة، بيوت في الجنة مقابل ماذا يا سيدي يا رسول الله؟ مقابل أنك تتصف بصفات معينة. إذا اتصفت بهذه الصفة ليس فقط أنك موعود بدخول الجنة، بل أنت موعود كذلك ببيت فيها. سيقول لشخص من الناس، لأن هذا تلبيس شيطاني يحصل للأسف للبعض، يقول ممتاز، يعني ما دام الرسول وعدني ببيت إذا تركت المراء أنا سوف أقصر في الشعائر. المسألة مرتبطة لا يمكن أن تنفك عن بعضها البعض. الشيطان يخدعنا. الإنسان الذي لا يقيم الشعائر لن يحقق هذه المنطلقات الأخلاقية. هذه المنطلقات الأخلاقية تغذيتها بالشعائر، هي كل لا يتجزأ. أنا عبد الله تعالى في الشعائر وعبد الله تعالى في الأخلاق، لا تنفصل، لا تنفك عن بعضها البعض. ليس لأنني حققت الشعائر هذه يكفي.

وجل هو الذي يأمر، ألا له الخلق والأمر، هو الذي خلق وهو الذي أمر. فرب العزة قال بأن النجاة بالجناحين، لكي تنجو عنده يوم القيامة لا بد أن تحقق الجناحين، جناح الشعائر وجناح الأخلاق، لا تقع في فخ الشيطان. إذن لماذا نحن نركز على الأخلاق؟ لأنه التحدي الأعظم في حياة المسلمين في زماننا. الكثير فضل الله تعالى يؤدي الشعائر، لكن لا روح فيها، لا قلب فيها، لا حياة فيها. لماذا؟ لأن الشعائر قلبها الأخلاق، والأخلاق تتغذى بالشعائر. هكذا العملية، فيها تداول، فيها ارتباط، فيها كل يأخذ ويكمل نفسه بالآخر. فقال وبيت وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب. الكذب أن يخبر الإنسان بخلاف الواقع وهو يعلم أن هذا الأمر خلاف الواقع، هذا يسمى كذبا. أنت تعرف أن هذا الشيء لم يحصل، أو تعرف أن الشيء حصل وتنكر أنه حصل، هذا كذب. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من ترك الكذب أنا أعده ببيت. أنتم يعني نتخيل معنى هذه الجملة، مش مطلوب لما يسمع الإنسان يقول له تريد بيت في وسط الجنة، في وسط الجنة. لما اليوم نحن للأسف نحن لأنه ارتباطاتنا المادية القوية بالدنيا أحيانا تجعلنا ما نفهم الأمور على حقيقتها. لو أن إنسان قيل له عليك أن تكدح سنة بأكملها عملا شاقا، نقل الصخور ومن أصعب ما يكون من الصباح إلى المساء، ثم سنعطيك يعني بيت في أجمل مكان في العاصمة، من سيتأخر؟ من سيتردد؟ من سيقول لا؟ الكل سيقبل إقبالا عظيما. لماذا؟ لأنه يعرف قيمة بيت في تلك المنطقة المهمة الجميلة المكلفة التي لا يتحصل عليها الإنسان إلا بعد كدح سنوات طوال. لماذا؟ لأن قيمته معلومة عنده. لما يقول لنا الرسول بيت في وسط الجنة يعني من أروع ما يكون، ما هو المقابل يا رسول الله؟ ما هي الأعمال العظيمة التي علي أن أعملها؟ ما هي التضحيات التي علي أن أقدمها؟ وما هي الأموال التي علي أن أبذل؟ ماذا أفعل يا سيدي يا رسول الله؟ وتأتي الإجابة لا شيء. أنت فقط لكي تحصل على هذه الجائزة العظيمة فقط عليك أن تترك شيئا واحدا. فأترك يعني أنا لا أفعل شيء؟ لما تفعل شيء طبعا بسيطة يا سيدي يا رسول الله، سهلة، أبشر، سوف أترك هذا الفعل القبيح. ماذا أترك؟ الكذب. الكذب. وهنا أنا أسألك سؤالا، أريدك أن يعني نقوم الآن بتجربة مع بعضنا البعض، وأنت تسمعني وأنت تسمعينني، نريد نقوم بهذه التجربة مع بعض رجاء سريعا. هكذا الآن فكر، هل مرت علي سنة بأكملها ولم أكذب كذبة واحدة؟ أرجوك كن صادق مع نفسك، فكر هكذا، فكري، هل مرت علينا سنة بأكملها وما كذبت كذبة واحدة؟ ما أقول أنا 10 سنوات، ما أقول 5 سنوات، قل فقط سنة. سنة هل مرت علينا السنة؟ لأنه ترى معنا بيت في وسط الجنة يا جماعة، بيت في وسط الجنة. يعني بمصطلحاتنا لما يقول لك واحد والله أرض ركنية مفتوحة من 4 جهات وأحاجة ملكية، لا لا لا لا، شيء آخر تماما، شيء آخر أبدا. يعني لم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر، أمر آخر. لما يوضع الإنسان في تلك الجنة ينسى كل شقاءه، فيقال له الملائكة تقول له يا فلان هل مر عليك شقاء قط؟ رأيت شقاء؟ رأيت تعب؟ يقول لا والله يا ربي ما رأيت شقاء قط، ولا مر علي تعب قط، ولا رأيت تعب في حياتي كلها. وهو ليس كاذب، هو فعلا نسي تماما كل الشقاء الذي مر عليه خلال تلك السنوات، مقابل أنه فقط رأى الجنة، رأى مرة، غمس هكذا، غمس فقط غمسة واحدة. طيب الآن خلونا نروح إلى الأمام خطوة. الآن أنت فكرت هل أنا كذبت خلال سنة ولا؟ الآن سنذهب إلى الأمام خطوة أخرى. تذكر، قل لي، هل تعرف إنسانا في محيطك؟ هل تعرفين إنسانا في محيطك، في بيئتنا، إنسان في بيتك أو في منطقتك أو في بيئة العمل أو في قبيلتك أو في جماعتك، هل تعرف إنسان أبدا طيلة حياته لم يكذب أبدا حتى عرف عنه أنه لا يكذب؟ هل تعرف هذا الإنسان؟ هل مر علينا هذا الإنسان؟ نقول فلان هذا ما شاء الله أبدا لم يكذب. أنا أعرف أن في آبائنا وأجدادنا نعم كان الأمر منتشر،

0: شاء الله صادقين، كانوا صادقين، يعني كانت الكذب عندهم صفة قبيحة. أما في زماننا الأمر غريب جدا. فلما نسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضع هذا الثواب العظيم، يضع هذا الثواب العظيم، قد الإنسان يستغرب يقول يا رسول الله بيت في وسط الجنة لأجل فقط ترك الكذب؟ سهل يا سيدي يا رسول الله، بسيطة، يعني سنترك الكذب يا سيدي يا رسول الله. طيب تعال معي إلى الواقع. ما هو الواقع؟ أين هو الواقع؟ في بيوتنا، في حياتنا. ما هو منسوب الصدق في بيئات أعمالنا، في عملنا؟ هل الموظف لا يكذب لكي لا يحسن صورته لأنه قصر في عمله؟ هل الإنسان لا يكذب لأنه استغل منصبه أو استغل كرسيه فيضطر أن يكذب لكي ينفي هذا الأمر؟ هل في البيت الإبن نشأ على الصدق بحيث أنه يواجه الأخطاء ويعترف أمام أبويه، أما أنه يأخذ الطريق الأقصر والأسهل فيكذب؟ هل الأب يعترف بالحقيقة عند خطأه، أم أنه لكي يحافظ على تلك الصورة من القوة والزعامة داخل البيت يكذب ثم يكذب ثم يكذب؟ وكذلك الزوجة، وكذلك الأم، وكذلك فئات المجتمع. غريب هذا الأمر. نحن ننظر إليه على أنه أمر سهل جدا، سنترك الكذب ونأخذ بيت في وسط الجنة، لكن لما ننظر لواقع المعاش في واقعنا شيء مخيف، شيء مخيف مدى الانتشار الذي مع سهولته. الله عز وجل لا يكلفنا أمرا لا نطيقه، ولا يكلفنا أمر يعسر علينا أن نفعله، لا لا لا، ترك الكذب من أسهل ما يكون. لكن الحياة المادية التي نعيشها غذته وسهلته، ثم بعد ذلك يأتي الشيطان ليقتل تأنيب الضمير في قلوبنا ويقول عادي كذبة بيضة، فيسميها بغير اسمها ويزينها وتعوده ألسن، وأول ما يتعود اللسان على شيء ويعتاده يبدأ يبحثنا عن المبررات. صلى الله على سيدنا محمد. إذن فهمنا لماذا قال بيت في وسط الجنة، لأن الأمر ليس سهل. علينا أن نستعين بالله، علينا أن نكون أقوياء، وأن نعاهد أنفسنا أننا لكي نستحق ذلك الثواب يوم القيامة، لكي نكون قريبين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا بد أن نكون في مستوى ماذا؟ في المستوى الذي أراده لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ودمتم في أمان الله.
1: قيامنا حياة، للشيخ عبد الله بن علي الشحري، تنفيذ مريم بنت عيسى.

0: سلطنة عمان.
1: لحظة الإنجاز، أجمل لوحة فنية حين يرفرف علم الوطن عالياً في سماء المحافل الدولية.
2: رفرف على رؤوس الثوار والأمجاد،
1: ونرفع العلم. اللحظة المليئة بالفخر تغذي أبطالنا فيروون تجاربهم الفريدة ومشاعرهم المجيدة. ونرفع العلم، برنامج حواري يصف شعور الإنجاز لحظة رفع العلم العماني في المنصات والمحافل. إعداد وتقديم خالد بن عبد الله البداعي، متابعة وتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، إخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعين في برنامج ونرفع العلم، حيث قصص تروى ومشاعر تحكى لتجارب يفخر بها الوطن حين يرفع علمه في سماء المحافل وفوق المنصات. منيرة بنت محمد البلوشية، المشاركة ضمن 3 عمانيين في منتدى الشباب الدولي بالأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، ضيفة حلقتنا اليوم.
2: ونرفع النشيد والعلم، ونرفع النشيد والعلم.
3: لما اختار منيرة لتمثيل سلطنة عمان في نيويورك، كانت اللحظة بالنسبة لها مفاجئة ومصدر فخر واعتزاز لها ولوالديها بسبب تميزها في برنامج السفراء الشباب. وتقول منيرة: كنا محظوظين بهذا الاختيار.
4: والله يعني شعور لا يوصف أنك أنت تمثل السلطنة في محفل دولي مثل هذا ومع نخبة من الشباب المتميزين. فبالنسبة لي أول ما تلقيت الاتصال من وزارة الثقافة والرياضة والشباب شعرت بكمية فخر، وما بس الشعور ما كان بس حالي أنا، حتى مثلا والدي وأمي أول ما خبرتهم الخبر شعروا بشعور جدا جميل، وبالعكس حتى على طول وافقوا أني أنا أروح وأمثل السلطنة في نيويورك. فهذا بالنسبة لي شعوري، ما في أحلى من شعور أنك ترفع علم بلادك برا السلطنة وتكون خير سفير حالها. الصراحة أنا ما كانت عندي فكرة أنه ترى كيف تم اختيارنا. نحن شاركنا في برنامج السفراء الشباب وكانت أول نسخة نحن شاركنا فيها، فما كانت عندي أي خلفية أنه اللي يتميز في برنامج السفراء الشباب ممكن أنه راح يمثل السلطنة في محافل دولية وفي محافل إقليمية أيضا. فبالنسبة لي كانت مفاجأة أنه نحن تميزنا وتم اختيارنا لتمثيل السلطنة، وهذا يدل على أنه السلطنة في برامجها اللي تقيمها داخل السلطنة هي تؤهل الشباب لتمثيل الدولة في الخارج. فنحن محظوظين حقيقة بهذه الحقبة اللي نعيشها اليوم.

0: قصة منيرة وإنجازها بدأت باجتهادها وتفوقها في المدرسة من مرحلة الابتدائي حتى تخرجها من المدرسة وثم المرحلة الجامعية وحصولها على المراكز الأولى في البكالوريوس والماجستير اللي أهلها بعد ذلك وتم اختيارها ضمن السفراء الشباب في سلطنة عمان، وبعدها اختيارها لرحلة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الأمم المتحدة اللي كانت لمدة أسبوع، اللي التقوا فيها مع نخبة من شباب العالم وناقشوا فيها قضايا مختلفة، والتقوا فيها أيضا بقيادات سياسية من ضمنهم الأمين العام للأمم المتحدة.
1: بالنسبة لي القصة حتى ما بدأت في برنامج السفراء الشباب، أنا أشوف أن القصة بدأت من المرحلة الابتدائية، انضباطي في المدرسة الابتدائية، انضباطي في المرحلة الإعدادية، انضباطي في المرحلة الجامعية، تميزي، تفوقي، كنت دائما صراحة أخلي عمان قدام عيوني، أي إنجاز أي تفوق أنا أسويه عشان أرفع اسم البلد. فتفوقت في المدرسة، حتى في المدرسة كنت الأول على الدفعة في المدرسة، يعني في المرحلة الثانوية، بعدها في الجامعة طلعت الأولى في مرحلة البكالوريوس، في الماجستير نفس الشيء تميزت وكنت أيضا الأولى على الدفعة. كل هذه الإنجازات ما كنت أشوفها إنجازات فردية، بالعكس كنت أشوفها إنجاز أرفع فيه اسم بلدي. بعدها حتى يعني أنا أشوف إنه هذه الإنجازات اللي حققتها على المستوى المحلي وإن كانت على مستوى شخصي هي اللي أهلت منيرة أن هي تنقبل في برنامج السفراء الشباب، لأن البرنامج أساسا ما يقبل أي شخص، أنت لازم تتميز تتفوق في إعداد البحوث، في الإجابة على الاستبيان، ترى في البرنامج قبل لا تنضم في استبيان أنت تعبيه في أسئلة. أنا لو ما كنت متميزة ومتفوقة في المرحلة الجامعية هذه ما كنت أجبت بطريقة نموذجية يعني وانقبلت في هذا البرنامج. بعدها أكيد تميزنا داخل البرنامج، وأيضا تميز داخل البرنامج ما كان مجهود شخصي، تعاوني أنا والزميلة هلا السعيدية، لأن كنا نحن وفد في هذا البرنامج، تميزنا مع بعض هو اللي أهلني أني أنا أروح في هذا البرنامج. فأنا أشوف أنه الواحد لازم ينتبه لكل خطوة هو يسويها، لأن كل خطوة راح تفتح له أبواب في المستقبل. ومثل ما أنا ذكرت أنا أبدا ما توقعت أنه راح يتم اختياري لتمثيل السلطنة في هكذا محفل. فنصيحتي اليوم للشباب أنه تميزوا وتألقوا في كل فرصة تفتح أمامكم. نحن جلسنا في نيويورك قرابة أسبوع ويشملها حتى يعني مدة الطيارة بالنفس. خلال المنتدى يعني أول ما وصلنا نيويورك مثلنا السلطنة في منتدى الشباب الدولي، التقينا بنخبة من الشباب من مختلف الدول، من مختلف القارات، من مختلف الجنسيات. فخلال هذا المنتدى ما كان مجرد استماع لخطابات القادة، نحن التقينا أكيد بقادة مثل الأمين العام للأمم المتحدة اللي ألقى كلمة عن بهذه المناسبة وتكلم حتى عن اللي صاير في غزة، الإبادة وغيرها. أيضا ناقشنا مجموعة من القضايا، تغير المناخ، أهداف التنمية المستدامة. والحلو في هذا البرنامج أنه كانت في قاعات مخصصة كنا نلتقي فيها مع الشباب بشكل ودي، نناقش فيها القضايا اللي نشوف أنها تخص منطقتنا نحن كمنطقة الشرق الأوسط، وأيضا منطقة المنطقة العربية في ظل الأوضاع اللي صايرة. فهذه يعني باختصار تجربتي. أنا أشوف أحلى شيء في التجربة التقائنا بالقادات السياسية والتقائنا أيضا بنخبة من الشباب، فكانت فرصة حقيقة مميزة.

0: غير هذا الإنجاز، حصلت منيرة على عدة إنجازات، منها المركز الثاني في مسابقة الرسالة عن رسالتها للماجستير بجامعة السلطان قابوس، والمشاركة بورقة بحثية في نيوزيلندا، وشاركت بتمثيل سلطنة عمان في ندوة حلف الناتو في أوروبا، ومحلياً تم اختيارها في منصة شباب شمال الباطنة، وغيرها من النجاحات.
1: من الإنجازات اللي حققتها يعني مؤخراً، أنه بعد ما تخرجت من الماجستير كانت في مسابقة تسويها الجامعة اللي هي مسابقة الرسالة في 3 دقائق، حصلت على المركز الثاني كأفضل عرض لرسالتي، وأنك أنت تعرض رسالة أنت كتبتها يعني تقريباً 100 صفحة وتلخصها في 3 دقائق، هذا كان تحدي، والحمد لله أنه يعني فزت وحصلت على هذه الجائزة، وتعتبر يعني جائزة في التفوق البحثي أيضاً. هذا واحد. شيء ثاني، رسالة الماجستير بالنفس أساساً تميزت. الشيء الآخر أنه شاركت أنا ومجموعة من الزملاء في الكلية بورقة بحثية في ملتقى بنيوزلندا، وحصلنا على المركز الثاني. أيضاً مثلنا السلطنة في العديد من المؤتمرات والملتقيات، شاركت في تمثيل الجامعة في حلف الناتو كان في بلجيكا، أيضاً تم اختياري مؤخراً في هذه السنة في منصة شباب شمال الباطنة، وأنا أشوفه إنجاز حلو إن أنا أنقل صوت الشباب الموجودين في المحافظة لصناع القرار، وغيرها من الإنجازات.
0: من أهداف منيرة المستقبلية إنها تستثمر الفرص أكثر، وتشارك في تمثيل سلطنة عمان، ورفع علمها في محافل دولية، وعلى صعيد الدراسة إكمال المشوار للحصول على شهادة الدكتوراه، وإنها تكون من صناع القرار.
1: أنا حالياً أحاول أني أستثمر في الفرص اللي أتيحت أمامي، يعني أنا وجودي اليوم كأكاديمية يخليني أني أنا أشارك أكثر في مؤتمرات وأشارك أكثر بأوراق بحثية، فهذه واحدة من الخطط اللي أنا أحاول أني أنا أسويها، أني أشارك في مؤتمرات أرفع اسم السلطنة من خلال مشاركاتي في هذه المؤتمرات. أفكر جدياً بإكمال الدكتوراه أكيد. أيضاً أحاول أني أنا أكون في المستقبل بإذن الله مع صناع القرار، سواء كان في مجلس عمان، في مجلس الشورى، أو حتى في تمثيل السلطنة في المنظمات الدولية. هذه كلها طموحات أنا أسعى بإذن الله أني أحققها.
2: ونرفع النشيد والعلم، ونرفع النشيد والعلم.
0: هذه كانت قصة إنجاز منيرة بنت محمد البلوشية، المشاركة ضمن 3 عمانيين في منتدى الشباب الدولي بالأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. اسمعوا قصة الإنجاز العماني القادم في حلقة جديدة من ونرفع العلم.
3: ونرفع العلم،
2: رفرف على رؤوس الثوار والأمجاد،
3: مع تحيات خالد بن عبد الله البداعي، عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وعلي بن عبد الله العجمي. ونرفع العلم.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سويا إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفيديو.

نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي. من أرض سلطنة عمان حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء ودعما للفكر والفن والأدب. توحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.

0: سلطنة عمان. مجال
1: أرض السفن.
0: مجال
2: ميناء السفن.
0: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
2: مجال
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج مجان الذي يتحدث عن تاريخ عمان العريق القديم منذ بداية نشأة الحياة وتكون الكائنات، ونستمر حتى بداية العصور الميلادية. طبعا تحدثنا في الحلقات السابقة عن تكون أو نشأة التجمعات البشرية في عمان، وأول موقع يكتشف فيه موقد للنار في منطقة الحمراء في القرم في محافظة مسقط، واكتشفت أيضا بعده مباشرة مواقع في رأس الحد ورأس الجنز والسويح وغيرها من مناطق جنوب الشرقية. معظم الاكتشافات والأحداث والمعثورات واللقى وجدت بعد 3400 قبل الميلاد. طبعا قبل ذلك منذ 8500 قبل الميلاد عثر أيضا على موقد للنار في الوطية في محافظة مسقط، وهذا طبعا يعتبر من أقدم المواقع اللي يوجد فيها تجمع بشري محدود. طبعا بعدها 3400 بعد قبل الميلاد أيضا عثر على أثار كثيرة في عمان، ومن بينها طبعا الآنية التي عثر عليها في رأس الحمراء والتي تحتوي على فخار جلب من بلاد الرافدين، وأيضا جلب من بلاد فارس، وداخل هذا الإناء قار جلب من بلاد الرافدين. بعدها طبعا قبل نهاية الألف الرابع قبل الميلاد نحو تقريبا 3100 قبل الميلاد كانت هناك تغيرات حدثت. طبعا من أهم التغيرات هذه اللي هي إدخال نظم زراعية متطورة، بدأ الناس يهتموا بالواحات والمستوطنات في المناطق الداخلية وحول سفوح الجبال، وخاصة جبال الحجر الشرقي والغربي. في هذه الفترة أيضا استخدم الفخار والمعادن في عمان. طبعا الفخار استخدم في بلاد الرافدين وفي بلاد فارس قبل هذه الفترة في 1006 و1005 قبل الميلاد، لكن استخدم في مجان في نهاية 1004 قبل الميلاد. أيضا في نفس الوقت تطورت ممارسة صيد الأسماك، تقنيات الصيد بدأت تتغير، وأيضا في نفس الوقت بدأ يستخدم حفظ الأسماك عن طريق التدخين أو عن طريق التمليح، وأيضا بهدف تصديره سواء، وطبعا التصدير عادة يكون داخل مجان، بمعنى أن المناطق الساحلية تصدر هذه المواد البحرية إلى المواقع الداخلية في السلطنة. أيضا من الأشياء المهمة اللي اشتهرت بها مجان وعرفت فيها في المنطقة بالكامل هو إنتاج النحاس. طبعا النحاس معروف في المنطقة، موجود في مجان فقط، أما المواقع الأخرى داخل الخليج العربي من قطر إلى الكويت اللي هي طبعا كانت تسمى المنطقة هذه الساحلية بالكامل كانت تسمى دلمون في تلك الفترة، لا يوجد بها نحاس، ولكن كانت دلمون تجلب النحاس من مجان وتصدره إلى بلاد الرافدين، فكانت تذكر في النصوص القديمة السومرية يذكر نحاس دلمون، ولكنه طبعا هو النحاس الذي جلب بسفن دلمونية ولكنه جلب من مجان ونقل من مجان إلى دلمون، ثم نقلته السفن الدلمونية من دلمون أو البحرين إلى داخل بلاد الرافدين. أيضا من ضمن المعثورات المهمة أثر على سكين نحاس صغير في رأس الحمراء، هذه من المعثورات القديمة اللي تأكد وجود النحاس، أقدم اكتشافات للنحاس في عمان في رأس الحمراء في مسقط، وفي موقع السويح أيضا أثر على شظايا نحاس قديمة، وأيضا طبعا موقع السويح اللي هو في جعلان بني أبو علي، كما عثر أيضا في موقع رأس الكنز بولاية صور أيضا، وموقع وادي شاب. وطبعا يعني وادي شاب يعتبر من المواقع المهمة القديمة في المعثورات من النحاس. طبعا النحاس أيضا ما موجود في المناطق اللي هي مثل طيوي ورأس الحد ورأس الكنز وغيره، ولكن كان يجلب من المناطق الداخلية في مجان ويستخدم ويطور يعني وينتج منه مواد في صور، وينتج منه هذه المواد تنتج إما في وادي شاب بطيوي أو في رأس الكنز ورأس الحد. فمن ضمن المكتشفات اللي وجدت في شاب في وادي شاب بطيوي قطع النحاس وبقايا دبابيس وأزاميل. أيضا في هذه الفترة تحولت المواد اللي تستخدم في معدات الصيد. كانت معدات الصيد القديمة تستخدم الصنارات المصنوعة من الأصداف، ثم تحولت الصنارات بدل الأصداف إلى صنارات مصنوعة من النحاس، وأيضا صنع من النحاس مواد أخرى أيضا اللي هي الأقراط وغيرها اللي كانت أيضا تصنع من الحجر الصابوني سابقا في الألفية الرابعة قبل الميلاد. وطبعا أيضا الحجر الصابوني وجد أيضا في منطقة رأس الكنز بولاية صور، وأيضا عثر في نفس المواقع هذه اللي هي في رأس الكنز عثر على كسر فخار ومواقد للنار وحفر بداية استيطان. هذه المواد التي عثر عليها كلها تعود إلى نهاية الألف الرابع قبل الميلاد. أيضا في موقع من رأس الكنز يسمى RG40 في رأس الكنز أثر على أيضا شظايا حجرية وصنارات من الصدف تعود إلى نهاية الألف الخامس والرابع قبل الميلاد، يعني أقدم من هذه الفترة. لكن الصنارات اللي أثر عليها في الألف الخامس والرابع قبل الميلاد كانت صنارات مصنوعة من الأصداف ومن الأحجار. طبعا بعدين تحولت الصنارات إلى النحاس. النحاس طبعا شظايا نحاسية اللي عثر عليها في هذه المواقع خاصة موقع رأس الكنز واحد عثر عليها تعود إلى الألفية الثالثة قبل الميلاد. وأيضا في موقع أيضا في رأس الحد يسمى HD6 عثر أيضا على مواقد من النار وكسر فخارية وكوخ أيضا مستدير قد يعود إلى نهاية الألف الرابع قبل الميلاد، يحيط به جدار دائري والجزء العلوي منه شيد بالطوب اللبن، وبداخله وخارجه عدد من الأكواخ. وفي هذا الوقت بالذات بدأ بناء بالطوب اللبن في مجان. وطبعا ظهر لأول مرة في المناطق الساحلية، وفي أيضا في هيلي أيضا عثر على هذه الأنواع من الأكواخ. الأحبة الكرام، يعني نكتفي بهذا القدر من الاكتشافات التي عثر عليها خلال نهاية الألف الرابع قبل الميلاد، وبالتحديد 3100 قبل الميلاد، الفترة وما قبلها وما بعدها. ونواصل إن شاء الله بإذن الله تعالى في الحلقات القادمة المكتشفات التي عثر عليها في السلطنة في مجان خلال الفترة اللي هي الألف الرابع، نهاية الألف الرابع قبل الميلاد وبداية الألف الثالث قبل الميلاد. شكرا جزيلا لكم على حسن الاستماع، وإلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجان تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: هوامش
1: على أغنية
0: على أغنية
1: في فضاء الأغاني
0: ونداءاتها الشهية
1: ونداءاتها الشهية إعداد وتقديم
0: صالح بن علي العامري
1: إخراج
0: مريم بنت عيسى البلوشية.

أغنية الفنان عباد الجوهر عيونك آخر مالي، تخير لنا هذه الأغنية الشجية الشاعرة والكاتبة الصحفية بدرية لهيبي.

مأخوذة بهذا الصوت وبهذه الأغنية التي ألفتها ذاكرتي منذ أكثر من 15 عاما، وإلى اليوم ما زلت أستمع إليها كأني أسمعها لأول مرة. جمالية هذه الأغنية في الكلمات للشاعر عبد الرحمن مساعد، وفي صوت عباد الجوهر الدافئ، كلمات ساحرة وصور شعرية قمة العمق في العشق والغزل، قمة في الصوت الهادر من مذياع سيارة إحدى صديقات الكلية التي تحمل رخصة قيادة صدرت في نفس اليوم. كنا 4 صديقات نعشق الأغاني ونعشق التسوق والجلوس على مقاهي مطلة على البحر أو في مراكز تسوق كبرى. لم أكن مستمعة لعباد الجوهر كثيرا، لكن بعد أن أتاح لي مذياع صديقتي إلى أن أستمع إليه لمرات كثيرة، كنت أتساءل ما الجميل في هذه الأغاني، وأنا أسمع آهات الصديقات والوجوه التي خرجت من عالم اللمة إلى عالم بعيد. لكنني بدأت أنصت إلى أوتار العود، إلى الموسيقى، ثم إلى الصوت الدافئ، ثم الكلمات، ومن هنا تشكلت ذائقة الشعرية والطربية أيضا، وبدأت أتأمل كل ما تحمله أغاني عباد الجوهر التي اكتشفت إنها من أجمل ما خرج من صدفات الخليج العربي. أغاني كثيرة لعباد الجوهر بها من الشاعرية ما تسلبك العقل وتسلبك كل ما هو واقعي في هذه الحياة. إنها الأغاني الجميلة، أغاني الطرب الجميل، أغاني الخليج العربي التي نفتخر إنها خرجت من حناجر ومن أنامل شعراء.

كنا مع أغنية الفنان عباد الجوهر عيونك آخر أمالي. تخير لنا هذه الأغنية الشاعرة والكاتبة الصحفية بدرية لهيبي.

0: إذاعة سلطنة عمان، الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

يمكن لمستمعينا الكرام في اليمن والصومال وأثيوبيا وشرق أفريقيا وزنجبار الاستماع إلى برامجنا من الآن وحتى الساعة 8 صباحا بتوقيت مسقط على الموجة القصيرة وطولها 19 مترا بذبذبة مقدارها 15355 كيلو هيرتز.

بسم الله الرحمن الرحيم. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. سلطنة عمان تشارك في أعمال المؤتمر العالمي 12 للمنظمة العالمية للمناطق الحرة في جمهورية بنما. إيرادات شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج تتجاوز 296 مليون ريال عماني خلال الربع الأول من هذا العام. التوقيع على عقد استثمار لإنشاء مصنع لمنتجات الحديد والصلب بمدينة صحار الصناعية بقيمة تبلغ 150 مليون ريال عماني. الولايات المتحدة تدفع بالحرارة

0: سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، ومن هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الواعدين.
12: اسمي وسام بن سالم محمد المقحوصي، عمري 13 سنة، أدرس في مدرسة سهيل بن عمرو العامري للتعليم الأساسي في ولاية السيب.
11: وسام يهوى القراءة والكتابة ويتمنى أن يصبح في المستقبل عالم فيزياء. مرحبا وسام.
12: أهلا،
11: كيف حالك؟
12: الحمد لله بخير.
11: ما شاء الله أنت طالب متفوق في مدرسة سهيل بن عمرو.
12: الحمد لله.
11: وأيضا تشارك في نشاطات في المدرسة.
12: نعم صحيح.
11: إيش النشاطات اللي تشارك فيهن؟
12: أحيانا أشارك في الفعاليات والمسابقات، وبعض غالبا يعني أشارك في الإذاعة المدرسية.
11: آه، وإيش دورك في الإذاعة المدرسية؟
12: مقدم الإذاعة.
11: آه، وفي المسابقات إيش آخر مسابقة شاركت فيها؟
12: مسابقة الشطرنج كانت في اليوم الرياضي في المدرسة.
11: آه، أنت تحب الشطرنج يعني؟
12: هي واجد أحبها.
11: احكي لي عن هذه اللعبة، كيف يلعبوها؟
12: اللعبة يكون في يعني شخص يلعب الملك الأبيض أو الجيش الأبيض.
11: آه،
12: وشخص ثاني يلعب بالجيش الأسود.
11: آه،
12: زين، وكل واحد من هذول عنده يعني يلعبوا في مربع أو مستطيل تقريبا. كل واحد يكون عنده 8 جنود وقلعتين وحصانين وزيرين وملكة واحدة وملك واحد.
11: أيوة.
12: طبعا يعني كل واحد من هذول يعني عنده الحركة الخاصة فيه.
11: صحيح.
12: اللعبة تنتهي إذا تحاصر الملك وما قدر يتحرك، أو إذا كان قتلت الملك اللي ضدك خلاص تنتهي اللعبة وتكون أنت الفائز.
11: آه، جميل. طيب أحيانا هذه اللعبة بسبب ذكاء اللاعبين تستغرق كثير، يمكن ساعات.
12: أيوة نعم صحيح. في البطولات ممكن تأخذ حتى أيام كثيرة. يعني
11: إيش أطول مباراة أنت لعبتها؟
12: صراحة مرة لعبت يمكن أكثر من ساعة. آه،
11: لين فزت ولا لين فازوا عليك؟
12: فزت. أيوة.
11: آه، جميل. وأنت طبعا تحب القراءة.
12: نعم أحب.
11: إيش نوعية الكتب اللي تحب تقرأها عادة؟
12: أحب أقرأ الكتب العلمية والنفسية والروايات.
11: آه،
12: وكتب التنمية الذاتية.
11: آه، ممتاز. إيش من كتب التنمية الذاتية اللي قريتها؟
12: كتاب أنت رائع للكاتب ماثيو سايد. أيوه.
11: عن إيش يتكلم أنت رائع؟
12: يتكلم عنك كيف تنمي نفسك وتوثق في نفسك وتكون جريء. وما تقول هذا الشيء مستحيل، وما تقول مثلا أنا لازم يكون أول ما أكون مولود تكون معي الموهبة هذه. موهبة يمكن تصير معك في وقت لاحق، ما لازم تكون معك وانت مولود. تقدر تنميها وانت توصل لآفاق انت ما تصورها.
11: صحيح. بمعنى انه العمل احيانا هو اللي سبب النجاح وليس الموهبة وحدها فقط.
12: ايوه.

0: عمل هو اللي يخليك توصل
1: للنجاح اللي تتمناه.
0: بالضبط يا وسام، ما شاء الله عليك. وقلت لي تحب بعد كتب النفسية،
1: أيوه،
0: ايش من كتب نفسية قريت؟
1: قرأت كتاب المزدوج للكاتب دوستويفسكي.
0: اها، الروائي الروسي المعروف. عن ايش يتكلم المزدوج؟
1: يتكلم عن سيد اسمه سيد غولياتكين،
0: اها
1: هذا يعيش حياة طبيعية، بس لكن هو أحيانا تصير له اضطرابات نفسية، مثلا يصير له موقف هو يجلس يعني يفكر فيه واجد، ما
0: اها
1: يقول خلاص عادي إن شاء الله ما ينعاد ولا شيء، يجلس يفكر فيه واجد.
0: اها
1: لحد في واحدة من الأيام شاف واحد شبيهه، نفس الشكل نفس الطول، يعني نسخة طبق الأصل منه، نفس الاسم،
0: جميل.
1: يعني شاف أنه انتقل حديثا المدينة اللي هو يسكن فيها، وبعد ويش صار أنه هذا الشخص يشتغل في نفس المكان، واستحوذ على مكانة سيد غولياتكين الاجتماعية، درجة أن الناس صاروا يحبوه، هو نسخة من سيد غولياتكين، صاروا يحبوه أكثر من سيد غولياتكين نفسه، وكان هذا النسخة عنده كل الصفات اللي يتمناها سيد غولياتكين، مثلا أنه يكون جاي وشجاع، ولا شخصية وجود ما موجودة عنده عند هذه النسخة. وبعدين بسبب كثرة الاضطرابات النفسية، يعني جاته أمراض نفسية، وانتهت الرواية نهاية مأساوية، بحيث تم النقل سيد غولياتكين إلى مصحة عقلية.
0: ممتاز يا وسام، أنا عجبني إنك صنفت هذا الكتاب، ما صنفته رواية، صنفته من الكتب النفسية،
1: أيوه،
0: لأنه دوستويفسكي يعني هو من أكثر الأدباء في العالم اللي يغوصوا في أعماق نفس الإنسان أصلا.
1: صحيح.
0: ممتاز يا وسام. قلت لي بعد قرأت كتب علمية.
1: أيوه، قرأت كتاب الفيزياء بين البساطة والدهاء للكاتبة ضحى صالح.
0: أها، عن إيش يتكلم هذا الكتاب؟
1: تكلم هذا الكتاب عن أبرز الأسئلة والمعضلات في الفيزياء،
0: أها
1: وعن بعض النظريات الفيزيائية الكبيرة، مثل نظرية ميكانيكا الكم أو الفيزياء الكمية.
0: جميل جدا. وإيش من الروايات اللي قريتهن؟
1: قرأت رواية أبجدية القتل الكاتبة أغاثا كريستي.
0: أها، إذا هذه رواية بوليسية.
1: أيوه،
0: عن إيش تتكلم؟
1: تكلم عنه في محقق اسمه بوارو، هذا المحقق وصلته رسالة
0: أها
1: إن واحد يقول أنا راح أقتل شخص في المكان الفلاني، هو حسبه يعني واحد مجنون وكذا،
0: أها
1: يعني بس رسالة كذا، وعليه طبعا عليه توقيع ABC، يعني
0: أها
1: اسم المرسل،
0: أها
1: وعاد يعني ما يعني تعب عمره واجد، سيد بارو ما اهتم للرسالة. فبعد كم من يوم صارت جريمة قتل في هذاك المكان اللي قال عنه.
0: وفي نفس الزمان بعد، صح؟
1: أيوه، في نفس الزمان.
0: أها
1: فهو استغرب وعرف أن هذا يمكن حقيقة، يعني ما كان يتمسخر يعني. فنفس الشيء بعدين أرسل رسالة مرة ثانية، قال بقتل حد في المكان الفلاني، نفس الشيء. فصارت جريمة القتل، وصارت نفس الشيء الجريمة الثالثة. بعدين لاحظ أنه المحقق بوارو أن هذه الجرائم تصير على ترتيب أبجدي، المنطقة واسم المقتول يكون مثلا أول جريمة بحرف الإيه، الجريمة الثانية بحرف البي كذا.
0: اها
1: وطبعا تبعوا الأدلة وتوقعوا الأشخاص، المنطقة الثانية والأشخاص اللي ما قتلوا فيها، فحموهم وكذا، يعني قدروا أنه يجيبوا القاتل
0: اها
1: يمسكوه.
0: جميل جميل يا وسام. وأيضا أنت من هواياتك الثانية غير القراءة الكتابة، قلت لي
1: نعم، الكتابة
0: إيش تكتب؟
1: أكتب أحيانا قصص خيالية
0: أها،
1: وخارقة للطبيعة، يعني
0: خارق، يعني كيف خارقة للطبيعة؟
1: في أشياء مستحيل تصير في الطبيعة دي يعني.
0: أها
1: أي
0: جميل. جبت شيء من قصصك نستمع إليها؟
1: لا الصراحة ما
0: أها
1: جبت شيء.
0: طيب، لا بأس. من زمان تكتب قصة؟
1: زمان
0: يعني قصة واحدة كتبت ولا أكثر؟
1: كتبت أكثر
0: أكثر. ناوي إن شاء الله تواصل؟
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. وتحفظ أشعار أو أناشيد؟
1: أيوة، أحفظ
0: إيش بتسماني؟
1: حافظ قصيدة الطين.
0: الطين لإيليا أبو ماضي؟
1: أيوة،
0: نسي الطين ساعة؟
1: نسي الطين ساعة أنه طين، فصال تيها وعربد، وكسى الخز جسمه فتباهى، وحول مالك سوف تمرد. يا أخي لا تمل بوجهك عني، ما أنا بفحمة ولا أنت فرقة. البيت الثالث ما متأكد إذا هو الثالث.
0: جميل، ثلاثة أبيات لكن لا بس، أيضا لأنك أنت تحفظ قصائد أخرى صح؟
1: أيوه حافظ قصيدة في ذمة الله.
0: في ذمة الله اللي تعرف من الشعر؟
1: محمد مهدي.
0: محمد مهدي الجواهري، شاعر العراقي الكبير.
1: أيوه.
0: طيب ممكن تسمعني منها ولو بيت البيتين الأوليين؟
1: في ذمة الله ما ألقى وما أجد، أهذه صخرة أم هذه كبد؟ قد يقتل الحزن من أحبابه بعدوا عنه، فكيف بمن أحبابه فقدوا؟
0: جميل، طبعا أبيات جميلة. إيش أمنيتك تصير في المستقبل وسام؟
1: أمنيتي أن أصير عالم فيزيائي.
0: عالم فيزياء، ليش عاد عالم فيزياء؟
1: لأن أنا معجب كثير بالفيزياء وعلم الذرات والفضاء وهذه الأشياء.
0: عشان كذا من الكتب اللي تكلمت عنها كتاب الفيزياء بين البساطة والدهاء لضحى صالح.
1: أيوة صحيح.
0: أيوة، يعني وفي كتب فيزيائية أخرى أكيد قريت صح؟
1: أيوة قريت الثقوب السوداء والأكوان الناشئة للكاتب ستيفن هوكينج.
0: آه إن شاء الله عليك. وأنت شاطر إذن في المواد العلمية؟
1: أيوة الحمد لله.
0: جميل، إن شاء الله تحقق أمنيتك وتصير عالم فيزياء كبير في المستقبل. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
1: حكمتي هي قارئ اليوم قائد الغد.
0: جميل، شرح لي إياها. قارئ اليوم قائد الغد.
1: إن الشخص اللي يواظب على القراءة ويستفيد منها راح تصير معه خبرات ومهارات راح يكتسب يعني خبرات ومهارات في المستقبل راح تساعده يصير تصير عنده مرتبة كبيرة بين الناس.
0: ممتاز يا وسام، ما شاء الله عليك. إذا وسام بن سالم بن محمد المقحوصي الطالب الرائع في مدرسة سهيل بن عمرو العامري في ولاية سيب البلغ من العمر 13 عاما، شكرا جزيلا لك.
1: العفو.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني.

بسم الله الرحمن الرحيم، طابت صباحاتكم بكل خير مستمعين ومتابعين الكرام أينما كنتم وأينما يصلكم هذا الأثير. نرحب بكم في صباح الخير يا بلادي.

صباح الخير عليكم جميعا، وأنتم تسيرون الآن في دروبكم إلى مقر الأعمال وفي مواعيدكم الصباحية مع صباح يتجلى فيه الخير والبركة وترافقكم السلام أينما كنتم من أجل بناء وتعمير أرض عمان فوق كل ميدان. لكم منا أطيب التحايا والأمنيات بأن يكون هذا اليوم يوما موفقا سعيدا تقضون فيه أجمل الأوقات.

0: أجمل الأوطان. هذه صباحات رايات السلام، راية عمان المحفوفة بعناية الله وكذلك بإنسانها الطيب الذي يعمر الأرض ويتأصل فيه المثل الأعلى، يطوف الأفاق ناشرا رسائله من أجل تعمير الأرض في كل أرجائها. فطوبى لعمان بإنسانها وبعهدها السعيد الزاهر الميمون، وهنيئا رفعة المجد وخير اليوم والغد.
1: ولقد أثبت أبناء هذا الوطن العزيز عبر العصور أنهم صف واحد كالبنيان المرصوص، يسيرون على بصيرة مصدرها العقيدة السمحة، نابذين كل تعصب، رافضين كل استقطاب، يجزئ الأمة ويفت في عضدها، متمسكين بكل ما يجمعهم على الحق، مبادرين للخير والثابين لبناء وطنهم وأمتهم.

بعبق الصباح الجميل الذي يكون موفقا لكم بإذن الله تعالى وينشر لكم إن شاء الله التوفيق والنجاح بإذن الله تعالى مع مطلع هذا الصباح. أهلا بكم مستمعينا الكرام في بداية أسبوع جديد وصباح يكون لكم بإذن الله تعالى تحملون فيه الخير والتوفيق والنجاح وأن يكون هذا الصباح صباحا مسددا لكم. أهلا بكم مستمعينا إلى حلقة بداية الأسبوع اليوم الأحد 29 من ذي القعدة لعام 1447 للهجرة، يوافقه 17 من شهر مايو لعام 2026 للميلاد. حلقة جديدة تبدأ وإياكم في صباح الخير يا بلادي، حتى تمام التاسعة نرافقكم وكذلك أيضا نطالعكم بأخبارنا المحلية وأيضا المنوعات التي تكون لكم في كل صباح من الأخبار الصحية وكذلك أيضا الثقافية والفنية والمنوعات وأخبار العالم، وكذلك أيضا من خلال تفاصيل نستعرضها عن أحداث محلية هنا في سلطنة عمان رفقة ضيوفنا. تشاركون كل ذلك مستمعينا الكرام من خلال التواصل معنا على 724-24-10 برسائلكم الصباحية، وكذا أيضا مشاركاتكم في موضوع الحلقة الذي سوف نطرحه إن شاء الله في الدقائق القادمة. إلى ساحات الواجب، إلى ميادين السعي، وبالوفاء لعمان تؤديه رايات الشرف وسيوف الجنود المخلصين، نقول لكم أسعد الله صباحكم وأضاء لكم يومكم وألبسكم من حلل السعادة والخير والعافية. أهلا بكم إلى صباح الخير يا بلادي، رفقة خالد بن عبد الله البداعي، عائشة بن سالم الهنائي في الإعداد والتقديم، في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وفي الإخراج شمس بنت محمد الريسي.

0: الرضا والسعادة والبركة لكم جميعاً أعزائنا المستمعين، وبداية أسبوع عمل جديد نرجو أن يحمل لكم كل توفيق ومسرة وكل تفاؤل. ملاحظ طبعاً كذا انخفاض بسيط وطفيف في درجات الحرارة، ندعو الله تعالى أن يستمر، ويمكن مواسم الخير كذا سبحان الله ترافقها أجواء لطيفة دائما كحال رمضان، وخاصة خواتيم رمضان كذا أيضا نحن نستقبل الأيام العشر الفضيلة والليالي العشر التي أقسم بها الله تعالى. واليوم مساء يتم استطلاع رؤية الهلال، هلال ذو الحجة. إن شاء الله يا رب كل عام وانتم بخير وصحة وسعادة مقدما. حلو المشاعر في بيوت الناس اللي عندهم حاج كذا يتحضروا لهذه الرحلة جميعا، ليس فقط الحاج وحده، تشوف التحضيرات تبدأ من أشهر أساسا، خاصة الأشخاص يمكن اللي أبدا ما يطلعوا كثير من منازلهم، الأمهات الحبيبات اللي بيطلعن لهذه الرحلة الكريمة العظيمة، الله يرزقنا إن شاء الله وإياكم. الآباء أيضا، أشخاص اللي ما متعودين كثير يمكن يسافروا إذا عندهم أبناء صغار، أكيد أنه راح يفتقدوهم، خاصة يمكن مشاعر العيد خالد ومستمعنا العزيز بدون وجود يعني الكبار تختلف طبعا. كثير من الأشخاص ممكن يأجلوا رحلة الحج، يقول لك لما أكبر، حتى لو كان عنده استطاعة، يعني لمن استطاع إليه سبيله في الحديث الشريف، ولكن لأي مدى هذا القرار صحيح؟ إن لحد ما تكبر خلاص ممكن نصحتك ما تسعفك تساعدك إنك تؤدي المناسك بالشكل الصحيح، ولكن نلاحظ الفترة الأخيرة خالد إن نشوف ما شاء الله شباب صغار يتوجهون لرحلة الحج، وأيضا هناك توعية كبيرة بالإعداد لصحة الجسد قبل الانطلاق لهذه الرحلة.
1: نعم فعلا، أنت كحاج طبعا قبل كل شيء النية، ثم بعد ذلك الله ييسر لك إن شاء الله كل شيء من ما يفترض أن يتوفر معك، ليس فقط الجانب المتعلق بالمال وإنما أيضا حتى بالصحة. هذا أمر مهم جدا، صحتك لا تبدأ فقط أنك أنت تكون والله أنا يعني بصحة جيدة وقادر على أن أروح خلاص أموري طيبة، لا، محتاج أنك أنت تستعد لهذه المناسك، لأن من المعروف أيضا مناسك الحج تكون أيضا فيها نوع من الإجهاد، المشي الكثير اللي يحتاج أنك أنت تكون عندك أولا قوة جسمانية وبدنية وصحة وعافية علشان أنك أنت تكون مستعد لأداء كل هذه المناسك. ما هذه الجمعة الماضية، الجمعة اللي قبلها، كان الإمام في خطبة الجمعة كان قد ذكر ما ينبغي أن يوجد عند من يريد أن يذهب إلى رحلة الحج، منها غير الاستطاعة المالية أيضا حتى الصحة الجسدية أو حتى أيضا اللياقة البدنية، تسوي لك بعض التمارين، تتعود على المشي الطويل، نوع من الإجهاد. نعرف إحنا درجات الحرارة أيضا هي مرتفعة، وإن بدت في بعض الأيام كذا فيها نوع من الانخفاض مثل ما ذكرت عائشة، ولكن هي في كل الأحوال في هذا الوقت من العام تكون أيضا مرتفعة، عدد الناس الكبير راح يكون في نفس المكان، فإنك أنت محتاج إلى صحة وعافية. اليوم نسأل مستمعنا الكريم عن الاستعداد الصحي للحاج، ما الذي ينبغي عليه أن يكون إذا عندكم حاج في البيت خلاص راح ولا بعده؟ اليوم أعتقد في كثير من أيضا الحجاج راح يروحوا إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج. على 7244410 سولف وشارك معنا مستمعنا العزيز، بانتظار رسائلك الجميلة.
0: هذا المشوار صباحي ممتد معكم حتى تمام 9، ننطلق وإياكم إلى اقتباسات هذا الصباح.
2: عطر الكلام،
3: عطر الكلام.

0: لمن كثر أعداؤه وحساده بعد نجاحه فليستمع لقول الشاعر الذي قال:
1: عطر الكلام
0: وإذا الفتى بلغ السماك بطوله صارت كأعداد النجوم عداه ورموه عن حسد بكل نقيصة لكنهم لا ينقصون علاه.
2: هناك أناس تحدثهم عن اليأس فيحدثونك عن الأمل، هؤلاء هم من نحتاجهم بالقرب منا دائما. قال تعالى: ولا تيأسوا من روح الله، مهما كنت في هم وشدة وضيق ثق بالله واستبشر خيرا.
1: عطر الكلام.
0: كتب الطاهر عاشور في تأملات تربوية: الحب ليس عاطفة عابرة بل موقف يختبر بالصبر والصفح في أن ترى في عثرة من تحب فرصة لتقويمه لا حكما عليه.
2: البارودي كتب: وكيف يطيب العيش والمرء قائم على حذر من هول ما يتوقع.
0: وكتب الشماخ بن ضرار الديابي: ترى الجود لا يدني من المرء حتفه، كما البخل والإمساك ليس بمخلد، مفيد ومتلاف إذا ما سألته، تهلل واهتز اهتزاز المهندي، متى تأته تعشو إلى ضوء ناره، تجد خير نار عندها خير موقدي.
2: وكتب عنترة بن شداد: يا بين روعت قلبي بالفراق وما أبكي لفرقة أصحاب ولا طللي، بل من فراق التي في جفنها سقم قد زادني عللا منه على عللي، أمسي على وجلي خوف الفراق كما تمسي الأعادي من سيفي على وجلي، من لي برد الصبا واللهو والغزل، هيهات ما فات من أيامك الأولي، طوى الجديدان ما قد كنت أنشره وأنكرتني ذوات الأعين النجلي.

0: أن الطريق طويلاً تختصره دائماً الإرادة واليقين العظيم بالله تعالى. أهلاً وسهلاً بكم في صباح الخير يا بلادي. اليوم نسولف وندردش ونناقش معاكم موضوع صحة الحاج، وكيف لازم أن الواحد يعد نفسه بدنياً قبل الانطلاق لهذه الرحلة الإيمانية. وأنت دورك الشخصي إذا كان عندك حبيب أو أحد من أقاربك يذهب في هذه الرحلة، تساعدك كذا أنه يستعيد شيء من لياقته البدنية وصحته العامة قبل الانطلاق لهذه الرحلة. نحن لاحقا أيضا سنناقش هذا الموضوع، وهو الرعاية الصحية لمرضى الأمراض المزمنة خلال موسم الحج، الوقاية، أيضا تدابير السلامة المختلفة مع ضيفنا الدكتور علي الريسي، وهو استشاري أول طب الباطنية والغدد الصماء والسكري ورئيس قسم الباطنية في مستشفى صحار.
1: بالمناسبة يوم الأمس في فريق من بعثة الحج العمانية لعام 1447 للهجرة توجه برئاسة الدكتور زاهر بن عبدالله الحسني نائب رئيس بعثة الحج العمانية لشؤون الحجاج وشركات الحج، توجه إلى المدينة المنورة لتقديم خدمات البعثة للحجاج العمانيين القادمين إلى المدينة المنورة. إن شاء الله يعني من نهاية الأسبوع الماضي إلى إن شاء الله عيد الأضحى المبارك إلى ما بعد العيد ستكون في صورة مباشرة ويوميا عبر صباح الخير يا بلادي لما يستجد من أخبار عن بعثة الحج العمانية وأيضا الحجاج العمانيين من تفاصيل مختلفة، سواء بالربط المباشر مع موفد إذاعة وتلفزيون سلطنة عمان إلى الديار المقدسة، أو حتى أيضا ما تأتينا من أخبار في الصحف والجرائد.
0: اللي سبق وذهب لهذه الرحلة العظيمة شاركنا أنت، كيف كانت يعني الموافقة بين طاقتك وقدرتك البدنية، صحتك العامة وأداء المناسك؟ أكيد أن الحين سبحان الله بعد عام بعد عام يعني هناك تسهيلات كثيرة لموضوع الحج، من اختصارات المواصلات أيضا الميسرة الكثير، حتى سبل مثلا الأمان هناك. طبعا كل هذه الجهود المتضافرة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، هل تؤجل الناس اللي ما راحوا فكرة الحج بحد ما تعجز كذا خلاص؟ إنه يقول لك شيء من الأشخاص أنا أريد أرجع خلاص إني أتوب عن كل شيء، يعني ما ناوي أتوب الحين مأجلنها ليش يعني؟ حظ من عمره يا أخي.
1: أهم شيء إنك تعقد النية وكل شيء بيتيسر بأمر الله تعالى، ومن بعد ذلك سترى بإذن الله تعالى أن الرحلة كانت ميسرة. راح نسولف ونكمل مشوارنا معاكم إلى تمام التاسعة في صباح الخير يا بلادي، لكن نذهب للزميلة وعد بنت علي الهطاري والفترة الإخبارية الأولى.

0: السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وأقدم لكم الفترة الإخبارية الأولى والبداية مع أبرز العناوين. سلطنة عمان تشارك في أعمال المؤتمر العالمي 12 للمنظمة العالمية للمناطق الحرة في جمهورية بنما. التوقيع على عقد استثمار لإنشاء مصنع لمنتجات الحديد والصلب بمدينة صحار الصناعية بقيمة تبلغ 150 مليون ريال عماني. الولايات المتحدة تدفع بالحراك الدبلوماسي مع إيران باتجاه جديد، وطهران تقول بأنها تلقت رسائل من واشنطن تؤكد استعدادها لمواصلة المفاوضات. ولبنان وإسرائيل تتفقان على تمديد هدنة وقف إطلاق النار لمدة 45 يوما وعقد جولة جديدة من المحادثات مطلع يونيو المقبل. إلى التفاصيل. شاركت سلطنة عمان في أعمال المؤتمر العالمي 12 للمنظمة العالمية للمناطق الحرة في جمهورية بنما، والذي استعرض التحديات والفرص وتطوير المناطق الاقتصادية والحرة إلى جانب المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية المرتبطة بهذا القطاع.
1: المناطق الحرة في نموذج التشغيل العالمي الجديد، التحديات والفرص، عنوان المؤتمر العالمي 12 للمنظمة العالمية للمناطق الحرة الذي استضافته جمهورية بنما بمشاركة سلطنة عمان برئاسة معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وذلك لمناقشة أهمية سلاسل التوريد في التجارة العالمية ودور المناطق الاقتصادية والحرة في هذا الجانب. أمل بنت عبدالله البلوشية مديرة دائرة اللجان والتعاون الدولي بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة متحدثة لإذاعة سلطنة عمان.
2: تأتي مشاركة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تأكيدا على التزام سلطنة عمان ممثلة بالهيئة بتعزيز حضورها في الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها التجارة الدولية، حيث لم تعد المناطق الاقتصادية مجرد بوابات للتجارة فقط، بل أصبحت منصات للمرونة الاقتصادية، الاستدامة وبناء الشراكات الاستراتيجية.
1: كما بحث المؤتمر الذي شاركت فيه أكثر من 100 دولة التحول الرقمي في القطاع اللوجستي والتحول الصناعي الأخضر ومستقبل التجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية والتنمية المستدامة والتحديات المرتبطة بها.
2: من خلال هذه المشاركة نؤكد مكانة سلطنة عمان كشريك موثوق ومركز استراتيجي داعم للسلاسل الإمداد العالمية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية

0: عمان وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة في أعمال المعرض الدولي 22 للامتياز التجاري في العاصمة الهندية نيودلهي، وذلك بهدف دعم وتمكين العلامات التجارية العمانية للتوسع بنظام الامتياز التجاري في جمهورية الهند والأسواق المجاورة وفتح قنوات تواصل مباشرة مع المستثمرين والمشغلين والشركاء المحتملين، إلى جانب تعزيز توجه القطاع الخاص العماني نحو الأسواق العالمية. تجاوزت إيرادات شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج 296 مليون ريال عماني خلال الربع الأول من هذا العام، فيما بلغت نسبة إنجاز مشروع مرسى لتزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال أكثر من 48%.
1: مؤشرات نمو إيجابية تؤكد على متانة الأداء المالي والتشغيلي وتحقيق قيمة مستدامة لشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج، فقد حافظت على هامش ربح قوي تجاوز 76% ليبلغ صافي الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 226 مليونا و700 ألف ريال عماني في الربع الأول من هذا العام، منخفضا بنحو 6% على أساس سنوي، فيما بلغت الإيرادات 296 مليونا و400 ألف ريال عماني. ونجحت الشركة في تعويض انخفاض أسعار خام عمان المحقق بنسبة 16% من خلال ارتفاع مبيعات الغاز وتسوية مبيعات النفط والمكثفات الناتجة عن تأجيل بيع جزء من الإنتاج. واستقر معدل التدفقات النقدية التشغيلية عند 140 مليون ريال عماني، وارتفع العائد على رأس المال المشغل بنسبة تقارب 6% ليبلغ أكثر من 50%، كما ارتفع الرصيد النقدي ب40% ليصل إلى 167 مليون ريال عماني، وهو الأمر الذي أدى إلى انخفاض صافي الدين ب18% ليبلغ 216 مليونا و300 ألف ريال عماني. أما الإنفاق الرأسمالي فبلغ أكثر من 62 مليون ريال عماني خلال الربع الأول من هذا العام، مرتفعا ب9% على أساس سنوي نتيجة زيادة أنشطة الحفر. وتشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي الإنتاج ليبلغ 224 ألف برميل نفط مكافئ يوميا، كما شهدت مشاريع النمو المستقبلية لشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج تقدما ملحوظا، فقد تجاوزت نسبة إنجاز مشروع مرسى لتزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال 48%. أعد التقرير محمد بن صالح لبلوشي.
0: وقعت مدينة صحار الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن عقد استثمار مع شركة جندال حديد القمر لإنشاء مصنع متكامل متخصص في صناعة منتجات الحديد والصلب بقيمة تبلغ 155 مليون ريال عماني، ويقام على مساحة تتجاوز 580 ألف متر مربع. ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع الاستراتيجي في رفض السوق المحلي بمنتجات الحديد والصلب ودعم قطاع التصدير، إضافة إلى توفير فرص عمل للكوادر الوطنية، الأمر الذي يرسخ من مكانة سلطنة عمان كوجهة رائدة للصناعات الثقيلة في المنطقة. تتجه الأنظار مجدداً إلى ملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية بعد مؤشرات عن عودة الاتصالات بين واشنطن وطهران وسط جهود دبلوماسية لخفض التصعيد وفتح باب للتفاهم، خاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي عن عدم ممانعته تعليق برنامج طهران النووي لمدة 20 عاماً. وتلقي طهران رسائل أمريكية تعكس الرغبة في مواصلة المفاوضات.
2: بعد مغادرة قطار الرئاسة الأمريكية محطة بكين متجها صوب واشنطن، واشنطن التي صافحت سور الصين بكف التهدئة والتفاهم، تلتفت اليوم إلى طهران بلغة الصفقات والمهلات. فقد فتح الرئيس الأمريكي بابا جديدا من مسار التفاوض، معلنا عدم ممانعته تعليق برنامج طهران النووي.

0: لعقدين من الزمان مقابل الالتزام والضمان، فهل تستطيع عواصم الوساطة في تقريب المسافات، أم أن الملف الإيراني النووي سيبقى حبيس رصيد الحسابات المعقدة؟ الموقف الإيراني بين شراع الدبلوماسية ومرساة السيادة، حيث قالت طهران إنها تلقت رسائل أمريكية تعكس رغبة واشنطن في مواصلة المحادثات وكسر الجمود الحالي. وزير الخارجية الإيراني قال إن عملية الوساطة التي تقوم بها باكستان لم تفشل، لكنها تواجه صعوبات في وقت أشار فيه إلى سعي بلاده للحفاظ على وقف إطلاق النار وإتاحة فرصة للدبلوماسية. ويمثل طرح مهلة العشرين عاما حجر زاوية في بورصة المفاوضات بين واشنطن وطهران، ويفتح الباب أمام الدبلوماسية لتخطو خطوات مدعومة بجهود دولية وإقليمية، فتبقى الأيام القادمة كفيلة بتحديد ما إذا كان هذا الطرح مخرجا آمنا للأزمة الراهنة، أم أنها استراحة مؤقتة قبل جولة أخرى من التصعيد.
1: اتفقت لبنان وإسرائيل على تمديد الهدنة السارية بينهما لمدة 45 يوما عقب انتهاء جولة جديدة من المحادثات المباشرة في واشنطن. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن جولة جديدة من المحادثات ستعقد يومي 2 و3 من يونيو المقبل بهدف التوصل إلى اتفاق سياسي طويل الأمد.
2: بعد هدنة سابقة هشة لم تغادر أصوات الطائرات خلالها السماء اللبنانية والانفجارات المدفعية آذان اللبنانيين، فضلا عن عشرات القتلى واستمرار عمليات النزوح من القرى والبلدات الجنوبية. عاد الحديث مجددا عن اتفاق لبناني إسرائيلي على تمديد الهدنة لمدة 45 يوما وعقب المحادثات المباشرة بين الجانبين في واشنطن. قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تأمل أن تفضي هذه المناقشات في تحقيق سلام دائم بين البلدين وإرساء أمن حقيقي على طول حدودهما المشتركة، مشيرة لعقد جولة جديدة من المحادثات أوائل شهر يونيو المقبل بهدف التوصل لاتفاق سياسي طويل الأمد. من جانبها أكدت رئاسة اللبنانية في بيان أن تمديد وقف إطلاق النار وإطلاق مسار أمني برعاية أمريكية يوفران هامشا ضروريا للاستقرار للشعب اللبناني، ويعززان مؤسسات الدولة، ويفتحان مسارا سياسيا نحو تهدئة واستقرار دائمين. من جهتها قالت تل أبيب بعد المحادثات إنه سيكون من الضروري ضمان أمن إسرائيل، مضيفة أن فرص نجاح المفاوضات عالية مع التأكيد أن هنالك ستكون أوقات جيدة وأوقات صعبة بحسب قولها. وبين تفاهمات واشنطن والواقع الميداني في الجنوب والبقاع، تبقى الهدنة بالنسبة لكثير من اللبنانيين مجرد حدث سياسي لا يغير من يومياتهم المثقلة بالدم والخوف والدمار والنزوح شيئا، إلا أنهم رغم هذا وذاك يأملون في أن تكون هذه المرة مختلفة عن سابقتها وتنجح في تثبيت هدوء فعلي على الأرض.
1: ميدانيا، يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات عنيفة على قرى وبلدات في جنوب لبنان مخلفة 18 قتيلا على الأقل و124 مصابا خلال الساعات الماضية. في المقابل قال حزب الله إنه استهدف تجمعا للقوات الإسرائيلية وثكنات عسكرية وآليات للجيش على الحدود. هذا وارتفعت الحصيلة الإجمالية لضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان منذ مارس الماضي إلى قرابة 3000 قتيل وأكثر من 9100 جريح. في الأراضي الفلسطينية، اغتالت إسرائيل قائد كتائب القسام في حركة حماس في غارة جوية على قطاع غزة، وأسفرت أيضا عن استشهاد وإصابة العشرات، فيما يواصل جيش الاحتلال انتهاكاته في الضفة الغربية.
3: اتصالات مكثفة يجريها الوسيط المصري لمنع انهيار المفاوضات الجارية بشأن قطاع غزة في ظل تعنت إسرائيل بشأن بند نزع السلاح، وهو بند ضمن المرحلة الثانية فيما لم تلتزم إسرائيل بما عليها في المرحلة الأولى. وتزداد المخاوف بشأن تجدد الحرب، خاصة عقب إعلان إسرائيل تنفيذها عملية اغتيال لعز الدين الحداد القائد العام لكتائب القسام التابعة لحماس. العملية تمت بثلاث طائرات مقاتلة البداية جاءت باستهداف شقة سكنية في مدينة غزة، ومن ثم استهداف مركبة مدنية تحركت في محيط المكان المستهدف، والنتيجة 7 شهداء وعشرات الإصابات. مصادر من عائلة الحداد ومساجد نعت الحداد وزوجته وابنته شهداء. وخلال تشييع الشهداء غار الطيران على جباليا شمالا فأصيب فلسطينيون، كما نسف الجيش منازل جنوب شرق القطاع. وتتجاهل الإدارة الأمريكية الحالة المتصاعدة وتركز على تفاصيل أخرى. وكالة رويترز الأنباء أفادت بتوجه الإدارة الأمريكية لإلزام إسرائيل بتحويل جزء من أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة لصالح مجلس السلام لخطة غزة، وهو ما رفضته فرانشيسكا ألبانيزي المقررة الخاصة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، معتبرة الدعوة غير قانونية، وأن الخطة الأمريكية لغزة هدفها دفن الحق الفلسطيني في تقرير المصير. في الضفة الغربية استشهد فلسطيني في مخيم جنين وأصيب آخرون، كما اندلعت مواجهات خلال اقتحامات جيش الاحتلال لعدة مناطق، إضافة لتنفيذ مستوطنين إسرائيل اعتداءات. يضاف لذلك اقتحام الجيش مخيم شعفاط بالقدس، واقتحام عشرات المستوطنين حي بطن الهوى في بلدة السلوان المقدسية، وسط تزايد التحركات الفعلية لتوسيع نطاق مستوطنات في محيط القدس التي تشهد استمرار الانتهاك مستوطنين حرمة المسجد الأقصى. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
1: أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي سيقوم بزيارة إلى الصين في 19 من مايو الجاري لبحث سبل تعزيز الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين. يأتي هذا فيما تسلمت أوكرانيا من الجانب الروسي دفعة جديدة من رفات المئات من جنودها.
4: في تصريحات تشير إلى أن الأزمة الأوكرانية كانت حاضرة إبان زيارة الرئيس الأمريكي إلى الصين، أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي عقب مغادرة الرئيس ترامب بكين بأن الصين والولايات المتحدة تأملان في حل الأزمة الأوكرانية قريبا، وأن الجانبين بذلا جهودا كبيرة لدفع محادثات السلام قدما. كما أعلن وزير الخارجية الأمريكية روبيو أن واشنطن لا تمانع من دخول أي دولة أخرى للمساعدة في تسوية هذا النزاع. أجدر بالذكر أن الرئيس بوتين اعتبر أن المستشار الألماني شرويدر جدير بمثل هذه المهمة، حيث كانت كايا كالاس مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي قد عبرت عن استعدادها للقيام بهذه المهمة، لكن موسكو رفضت ذلك بقوة، خاصة مع ازدياد توتر العلاقات بين روسيا والمنظمات الأوروبية، حتى أن مجلس الدوما منح الرئيس بوتين حق استخدام القوات المسلحة للدفاع عن المواطنين في الخارج في حال اعتقالهم بما في ذلك من قبل المحكمة الدولية. والأرجح أن يوقع الرئيس بوتين على هذا القرار ليغدو ساري المفعول، الأمر الذي سيرفع في الوقت ذاته من سخونة التوتر بين الجانبين. على الصعيد الميداني، بعد مضي بضعة أيام وحسب من انتهاء الهدنة التي أعلنت بمناسبة الاحتفالات بيوم النصر على ألمانيا، أعلنت الدفاع الروسية أنها وجهت خلال الأيام من 12 وحتى 15 من مايو ضربات مكثفة بأسلحة عالية الدقة بما في ذلك بصواريخ كنجال الفرد صوتية على المواقع الأوكرانية، وأن أوكرانيا خسرت 6785 جنديا إبان هذه الفترة، عدا عن الآليات والعديد من مختلف صنوف الأسلحة وإسقاط 2241 مسيرة. فيما أعلنت الدفاع الأوكرانية أن الجانب الروسي خسر خلال الأسبوع الأخير أكثر من 7500 قتيل وجريح، وتم تدمير 400 نظام مدفعي وعشرات الدبابات والمدرعات وطائرتين حربيتين و13,000 مسيرة. ويرجح المراقبون أن تكون الأرقام الحقيقية دون ذلك. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
1: هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. سلطنة عمان تشارك في أعمال المؤتمر العالمي 12 للمنظمة العالمية للمناطق الحرة في جمهورية بنما. التوقيع على عقد استثمار لإنشاء مصنع لمنتجات الحديد والصلب بمدينة صحار الصناعية بقيمة تبلغ 150 مليون ريال عماني. الولايات المتحدة تدفع بالحراك الدبلوماسي مع إيران باتجاه جديد، وطهران تقول بأنها تلقت رسائل من واشنطن تؤكد استعدادها لمواصلة المفاوضات. ولبنان وإسرائيل تتفقان على تمديد هدنة وقف إطلاق النار لمدة 45 يوماً وعقد جولة جديدة من المحادثات مطلع يونيو المقبل. مستمعين، حرر لكم هذه الفترة أحمد بن عبد الله الندابي، نفذها لكم عن الهواء مباشرة شمس بنت محمد الريسي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. عودة إلى الزملاء في صباح الخير يا بلادي.

إذاعة سلطنة عمان. صباح الخير يا بلاد.

0: صباحاتكم بكل خير ومودة. أهلا بالجميع في صباح الخير يا بلادي. شكرا للزميلة وعد الهطالي على الفترة الإخبارية الأولى، وشكرا جزيلا للمتفاعلين على 7244-2010. اليوم سولفنا ودردشنا معكم في بداية الصباح عن الصحة العامة والإعداد البدني واللياقة البدنية قبل رحلة الحج. وهل أنتم من الأشخاص اللي كذا يودون تأجيل رحلة الحج لعمر متقدم جدا؟ الاستفهامات التي تطرح حول الصحة والقدرة على أداء المناسك بالشكل الصحيح. اليوم إن شاء الله في مساء هذا اليوم يتم استطلاع ورؤية هلال ذي الحجة الأيام العشر المباركة، نحن مقبلين عليها. كل عام وانتم بخير وصحة وسعادة، وشكرا لمن شاركنا وتفاعل معنا. اللي عنده حاج في هذا العام، كيف هي صحته العامة؟ هل ساعدته كذا يعد جسده؟ حتى بعض الأشخاص ممكن يعد نظام غذائي مخصص عشان كذا أن الواحد يكون جسمه أقوى وأيضا مناعته أقوى. الأشياء المشروبات اللي تعزز المناعة، كذلك أيضا الطاقة والقوة البدنية، ممارسة المشي خالد مثل ما ذكرت ومستمعنا العزيز سابقا، عشان الواحد تكون عنده اللياقة الكافية لأداء المناسك براحة.
1: وأيضا الاستعداد البدني أكيد يعين الحاج على أداء المناسك بخشوع وطمأنينة. كيف يكون استعدادك البدني كحاج ناوي أنك تروح إن شاء الله لرحلة الحج لهذا العام وحتى أيضا في الأعوام المقبلة؟ المشي يوميا قبل الحج لتقوية التحمل، شرب كميات كافية من الماء، النوم الجيد والراحة، هذه يعني أمور مهمة جدا. حتى مسألة الغذاء المتوازن والخفيف، هذا يعينك على أن تكون صحة جيدة، تجنب الإجهاد الزائد، التعرض الطويل للشمس، وكذا أيضا أجلكم الله ارتداء أحذية مريحة مناسبة للمشي. على 7244-2010 تشاركونا في هذا الحديث، ونذكركم أننا راح نتناول إن شاء الله في قادم الوقت موضوع يخص الاستعداد البدني والصحي للحاج قبل رحلة الحج. بالنسبة لليوم، هناك بعض المعطيات التي تجعل من رؤية الهلال شهر ذو الحجة ممكنة بالعين المجردة في حالة صفاء الجو، وأيضا باستخدام المناظير الفلكية المتخصصة في حالة الرؤية. مساء اليوم بكرة إن شاء الله يكون أول أيام ذي القعدة، ويكون يوم ذو الحجة، أيام ذو الحجة العشر الأوائل، ومن بعدها إن شاء الله يكون يوم عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء الموافق 27 مايو 2026 للميلاد. نروح لرسائلكم إن شاء الله في الوقت القادم من عمر هذه الحلقة. طيب التحية نرسلها لك عزيز المستمع من فريق العمل نرافقك خلال هذه الحلقة، إعدادا وتقديما عائشة بن سالم الهنائي، خالد بن عبد الله البداعي في المتابعة والتنسيق، عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وهذه تحية مخرجتنا شمس بنت محمد الريسي.

0: حياكم مستمعينا الكرام، زيارة بيت الله الحرام ومدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجده الشريف. بالعادة الحجاج يروحوا إلى المدينة المنورة وبعدين يروحوا يعني الأغلب كذا إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج. الله يوفقنا وإياكم جميعا لما فيه الخير. صباح الخير عليكم جميعا، صباح الهمة والعمل والنشاط. عيسى بن راشد النير يقول صباح قدوم الأيام المباركة وأسعد الله صباحكم بكل خير. شكرا لك يا عيسى وصباحك خير. تحية صباحية أيضا لخالد بن سليمان العاصمي وكذا أيضا سليمان السليماني من ولاية قريات.
1: صباح الخير لأبو حكيم عبد الله الدبدوب، أهلا بك يا أبو حكيم. يقول صباح الأنوار لكم جميعا، رحلة الحج للديار المقدسة رحلة إيمانية عظيمة، يجب على من أراد الحج أن يملك الاستطاعة المالية والبدنية ويتوب إلى الله تعالى يستغفره ويطلب الصفح لمن أساء له. وأنا شخصيا ذهبت للحج مرتين، أنا وأم حكيم بعد عامين من الزواج، وكانت الرحلة الأولى 1994. والحملة عم الوالدة حسن الفارسي رحمه الله، طبعا كان طبعا الأسعار فرق شاسع بين ما هو عليه الآن، دائما قلنا ظروف الحياة تختلف. يقول كان 170 ريال والرحلة للحاج تستغرق شهرا تقريبا. يقول أذكر صلينا في المسجد النبوي 40 فرضا ولله الحمد، وبعد ذلك يا أخي نغبطك يا أبو حكيم. يقول نذهب لمكة المكرمة وبداية الحج تكون في اليوم 8 من ذي الحجة، يتجه الحجيج للمبيت بمنى، واليوم 9 الوقوف بعرفة والحج الأكبر. يقول نصيحتي لمن أراد الذهاب للحج أن يذهب وهو في أتم صحته وعافيته ليتمكن من أداء المناسك بأريحية. ولا ننسى بأن أكثر من 1,000,000 حاج سنويا يذهبون للحج، من كرم الله تعالى أن يغفر لمن وقف بعرفة من الحجيج ولمن دعوا الله وحمدوه في هذا العام. يقول يذهب ابن خالي الدكتور يوسف محمد الفارسي للحج وهو عضو في بعثة الحج العمانية، ربي يتقبل من الحجيج جميعا حجهم ويعودهم إن شاء الله إلى أهلهم وديارهم سالمين، مع تحياتي لكم. شكرا لك يا أبو حكيم، اللهم آمين لكل دعاء طيب دعوت به.
0: صباح الخير أيضا لأبو سعد الهاشمي، يقول كل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة، أهم شيء جميع الأدوية يأخذونها معاهم، وبعد ذلك أيضا التوكل وحج مقبول وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، اللهم آمين. شكرا لك يا أبو أسعد. صباح الخير أيضا لمحمد بن خليفة النعماني، يقول الاستعداد للحج هو رحلة متكاملة تتطلب الإعداد الروحي البدني الصحي العملي تجديد التوبة والنية، ويشمل مراجعة التطعيمات الطبية، لياقة المشي، تجهيز المستلزمات الخفيفة، إتمام الترتيبات مع الحملات المعتمدة من قبل الجهات المختصة في سلطنة عمان. يقول الله يحفظهم، أمي وأبوي سيذهبون إلى هذه الرحلة الإيمانية
1: ما شاء الله،
0: يرجعوا بالسلامة إن شاء الله، حج مبرور وسعي مشكور بحول الله تعالى،
1: اللهم آمين. وهنا أيضا رسالة أخرى من ولاية الكامل والوفي، هذه المرة من محمد بن ناصر الزهيمي الهاشمي من مدينة الكامل الجميلة، يسلم علينا، عليك السلام ورحمة الله. يقول في هذه الأيام المباركة يتوجه حجاج بيت الله الحرام إلى الرحاب المقدسة في المملكة العربية السعودية وزيارة أيضا الأماكن الطاهرة، نرجو لهم طريق السلامة والعافية والسعادة والهداية، ونتمنى لهم رحلة إيمانية طيبة وسعيدة وموفقة، دعا أنهم يرجعوا بالسلام إن شاء الله والعافية إلى أرض الوطن، اللهم آمين. شكرا لك يا أبو ناصر.
0: 14,000 حاج راح يكونوا من سلطنة عمان لهذا العام، 1447 للهجرة، 13,560 حاج عماني و 440 حاج مقيم في سلطنة عمان. هناك أيضا وفد من الإشراف على شركات الحج راح يكون لتنفيذ العديد من الزيارات الميدانية لاطمئنان على الحجاج العمانيين. هناك وفد طبي، خدمات الأمن والسلامة من شرطة عمان السلطانية. هناك أيضا خدمات للوعظ والإرشاد من وفد الإفتاء والإرشاد الديني، وأيضا يتقدمهم أو تتقدمهم اللجنة الرئيسة أو بعثة الحج العمانية برئاسة الدكتور زاهر بن عبد الله الحسني، أو بعضوية عفوا كنائب رئيس بعثة الحج العمانية لشؤون الحجاج وشركات الحج. رسائلكم الجميلة توصلنا على 724-24-10، بانتظار مشاركاتكم عن اللياقة البدنية والصحة البدنية بالنسبة للحاج، كيف تكون وكيف أن يكون مستعدا لهذا الأمر. ذكركم إن شاء الله راح يكون معنا موضوع خاص للحديث عن هذا الأمر رفقة أحد المختصين من الطاقم الطبي في سلطنة عمان، هنا من مستشفى صحار بالتحديد. راح يكون معنا الدكتور علي بن خميس الرئيسي، استشاري أول طب باطني وغدد الصماء والسكري، رئيس قسم الباطنية بمستشفى صحار، الحديث عن الرعاية الصحية لمرضى الأمراض المزمنة خلال موسم الحج.
1: هذا إلى جانب عديد المواضيع أيضا، نرجو لكم رفقة طيبة معنا، أهم شيء تكون كذا متفائل بالأحد، بداية أسبوع جديد إن شاء الله تبتسم، أهم شيء تصحصح أيضا، تخليك مفتح عيونك كذا في الطريق. حزام الأمان ومسافة الأمان بينك وبين السيارة اللي في المقدمة. 724-24-10 شاركنا.

0: صباح الخير والبركة عليكم مستمعينا ومتابعينا الكرام. شكرا لكل من يرسل لنا على 7244410. صباح الخير لأبو عبد الجبار البريكي من صحم، يقول الحج فريضة على كل مسلم قادر، فادعوا لعمتي أم فالح سوف تذهب للحج بتمام الصحة والعافية يا رب. اللهم أمين، إن شاء الله تمام الحج بإذن الله تعالى لها، ورحلة موفقة ميسرة بحول الله تعالى للعمة أم فالح، وكذلك أيضا لكل من يريد أن يذهب لهذه الرحلة الإيمانية، ونقول له حج مبرور وسعي مشكور وتجارة عند الله لن تبور. واللي ما ناوي ينوي، ممكن السنة القادمة تكون منهم، ما حد يعلم. صباح الخير لسالم الكلباني، يقول في هذه الأيام المباركة تشد الرحال إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج، ونقول لكل من نوى ووفقه لأداء فريضة هذا العام، نقول لهم نعم الوجهة قصدتم ونعم الجوار طلبتم وخير الطلب اخترتم. شكرا لك يا سالم وصباحك خير.
1: صباح الخير ورضا وسعادة لكم جميعا. صباحات العنب، أنتم من محبين العنب؟ أي نوع من أنواع العنب تفضلون؟ خبرونا، الأسود، الأخضر، اللي يجي كذا على البنفسج الغامق. إن شاء الله بنسولف لاحقا عن هذه الأنواع المختلفة والفروقات بينها، وعن زراعة العنب هنا في سلطنة عمان، وما تقوم به أيضا وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في زراعة العنب. صحة الحاج وتفاصيل هذا الموضوع والرعاية الصحية لمرضى خاصة الأمراض المزمنة خلال موسم الحج، يشاركنا هذا الحديث ضيفنا الذي نرحب به، الذي أصبح معنا على الهواء مباشرة، الدكتور علي بن خميس الريسي، وهو استشاري أول الطب الباطني والغدد الصماء والسكري ورئيس قسم الباطنية في مستشفى صحار. دكتور علي، سلام الله عليك وصباح الخير.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أستاذة عائشة وأستاذ خالد وجميع المستمعين،
1: حياكم مرحب معنا دكتور علي. بداية كل عام وانت بخير وصحة وسعادة بقدوم هذه الأيام العشر،
2: وأنتم طيبين جميعا إن شاء الله.
1: دكتور، نتحدث عن الحالة الصحية خاصة لمرضى الأمراض المزمنة قبل أداء مناسك الحج، أبرز المؤشرات الطبية التي تستدعي تأجيل الحج مثلا، أو يمكن تدابير صحية معينة يقوم بها الحاج قبل الانطلاق لهذه الرحلة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. كما يعلم الجميع، الحج رحلة إيمانية عظيمة تتطلب استعدادا بدنيا وصحيا، كما تتطلب استعدادا إيمانيا وفقهيا، وخاصة لمن يعانون من الأمراض المزمنة مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع وأمراض القلب والكلى. ولكن مع الاستعداد المسبق والمتابعة الطبية بفضل الله عز وجل، يستطيع معظم المرضى من أداء المناسك بأمان وسلامة بإذن الله تعالى. أما من ناحية التقييم الطبي قبل السفر، دائما ننصح المريض بمراجعة الطبيب قبل الحج على الأقل بفترة زمنية 2 إلى 4 أسابيع، وذلك لإجراء تقييم شامل للحالة الصحية، مراجعة الأدوية والجرعات وجرعات هذه الأدوية، التأكد من استقرار المرض وإجراء الفحوصات اللازمة. أما المؤشرات التي تستدعي تأجيل الحج، معظم الحالات أو معظم المرضى يستطيعون الذهاب وأداء المناسك إلا إذا صارت نوبات حادة جديدة، يعني مثلا المريض صارت له ذبحة صدرية غير مستقرة، أو جلطة قلبية حديثة، أو جلطة دماغية، فشل عضلات القلب جديد وغير متحكم به، قصور كلوي متقدم غير مستقر، حدوث عدوى أو حمى شديدة، يعني أي نوبة جديدة تتطلبت التنويم في المستشفى، هنا ننصح المريض بعدم الذهاب أو وتأجيل الحج. أما غير ذلك من الأمراض المزمنة، فغالبية المرضى يستطيعون الذهاب وتأدية المناسك.
1: يعني أصحاب الأمراض المزمنة دكتور علي لديهم التزامات بعدد من الأدوية، جرعات مختلفة، تقديرها أيضا يختلف أحيانا على حسب الحالة، لذلك يعني الواحد يتطلب منه الموضوع مراجعة دورية. فعندما نتحدث عن
2: الأستاذ، بس الصوت لو سمحتي ما واضح لدي الصوت،
1: وأنت أيضا صوتك شيء فيه شيء من الصدى دكتور، يعني عموما نحاول
2: لو سمحت يجي السؤال أستاذة.
1: إن شاء الله. دكتور، كنت أتحدث عن الجرعات الدوائية اللي يأخذها أصحاب الأمراض المزمنة، بالتحديد أدوية ضغط الدم، السكري، الأدوية المرتبطة أيضا بتجلطات سيولة الدم، الكوليسترول وغيرها من الأدوية التي ترافق الأمراض المزمنة، مع تغيير المواعيد في مثلا النوم، زيادة الإجهاد، التنقل، ارتفاع مثلا درجات الحرارة، الكثير من الظروف التي لا تشابه ظرف الشخص عندما يكون آمنا جالسا في منزله. فكل هذه
2: فقط يعني الذي ذهب الحج فهو يعلم بالمناسك، فغالبا قد يحدث هذا فقط في يوم واحد وهو يوم ليلة العيد، يعني يوم النحر هي اللي قد تكون فيها، لكن باقي الأيام في الغالب يوم الثامن يوم التروية غالبا يكون في استقرار ذهاب من مكة إلى المخيم في منى، ويكونوا يعني جالسين في المخيم، والمخيم بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل يعني البعثة، يعني أتوقع أنه السنة بيكون مكيف وبيكون في هيئة جيدة حسب الإعلام للبعثة. فأما اليوم أيضا التاسع بيكون يوم عرفة، بيكون أيضا فيه استقرار، ولكن ليلة العاشر أو ليلة العيد هو اللي بيكون فيه تحرك وبيكون فيه مناسك كثيرة، فقد يكون فقط في هذه الليلة. فننصح جميع المرضى بالانتظام على أخذ العلاجات، وخاصة الآن العلاجات الجديدة للأمراض المزمنة تكون فقط مرة واحدة. فيعني مثلا إذا موضوع علاج الكوليسترول مثلا مرة واحدة بإمكان يأخذها المريض يعني قبل النوم أو الساعة 10 بالليل إذا لم يكن هناك نوم خاصة إذا كان في مزدلفة. موضوع علاجات السكر الأفضل أن يأخذها بوقتها وقبل الوجبات، إذا لم تكن هناك وجبات الأفضل عدم أخذها، وخاصة إذا كان يأخذ الأنسولين حتى لا يكون هناك هبوط سكر. أما موضوع أدوية السيولة فبإمكان أخذها على حسب موعدها، وعلاجات الضغط غالبا تأخذ مرة واحدة أو مرتين فبإمكان أخذها، لأنه إذا لم يأخذ المريض علاجاته قد تصير له نوبات ارتفاعات أو انخفاضات، وهذا قد يؤثر عليه سلبا وقد يؤثر عليه في أداء المناسك.
1: نعم واضح دكتور. كذلك يعني ما شاء الله المناسك المختلفة تتطلب يعني جهد بدني، السعي، المشي لمسافات طويلة، أحيانا بعض المناطق تشهد ارتفاع لدرجات الحرارة، كل ذلك أيضا يتطلب لياقة بدنية، القدرة على المشي لمسافات طويلة، أمراض القلب والأوعية الدموية، ربما أيضا الفشل الكلوي وغيرها من الأمراض التي تتطلب أيضا يعني يمكن مزيدا من العناية فيما يرتبط بصحة الجسد بشكل عام وأيضا اللياقة البدنية. كيف للفرد أن يعد جسده بفترة سابقة لكل هذه المناسك والنشاط البدني، خاصة إذا كان من أصحاب هذه الأمراض؟
2: طبعا نظرنا عن هذا كيف يستعد الحاج للذهاب وأداء المناسك. طبعا معظم المرضى يستطيعون مثل ما ذكرت، والآن بفضل الله سبحانه وتعالى أداء المناسك ليس بتلك الصعوبة، ولكن نعم قد يكون خاصة نحن الآن في شهر مايو ودرجات الحرارة مرتفعة، هنا معنا مثلا درجة حرارة فوق 40، والمتوقع أيضا في مكة المكرمة تكون درجات الحرارة مرتفعة، ولذلك ننصح الجميع بأداء المناسك في الأوقات الأقل حرارة، وهذا يعني ممكن استخدام مظلة خاصة في عند المشي في الأماكن المفتوحة وغير مظللة، شرب الماء بانتظام، أخذ فترات راحة متكررة، وأيضا الإنسان توجد لديه كثير من الرخص إذا لم يستطع أداء المناسك وهو مريض قلب أو مريض عنده قصور في الكلى، فينبغي عليه أخذ الرخصة مثلا واستخدام العربات أثناء أداء المناسك، وخاصة الطواف والسعي. طبعا السعي بيكون يعني مغلق ومكيف، أيضا الطواف بشكل عام إلا إذا كان في الصحن قد يكون في تعرض مباشر لأشعة الشمس، وأيضا قد تكون في ارتفاع في درجات الحرارة، ولكن الشخص أو المريض الذي لا يستطيع من أداء الطواف مشيا على الأقدام فبإمكان استئجار العربة، والعربة تكون غالبا في الأماكن المظللة والمكيفة. فلذلك ننصح المريض وخاصة مرضى القلب الذي ليس لديهم استقرار تام في في في في القلب، فلذلك ننصحهم بمثل ما ذكرت أداء المناسك في الأوقات الأقل حرارة واستخدام مظلة وشرب الماء بانتظام واستخدام الرخص في أداء المناسك.
1: بإذن الله تعالى كل هذه التدابير الاحترازية يلتزم بها كل أصحاب الأمراض المزمنة في خلال هذه الرحلة. أحياناً دكتور الواحد يمكن يأخذ بالأسباب، كل هذه التفاصيل يقف عليها، أدويته في موعدها، ممكن حاول أن يعد جسده قبل هذه الرحلة، ولكن بعض الظروف تحدث يعني فيعني يمكن تسوء حالته الصحية. فما أبرز الأعراض أو العلامات التحذيرية اللي تخلي المريض الحاج أنه يجب عليه أن يتوقف فوراً عن أداء المناسك ويطلب المساعدة، أو حتى يمكن المرافقين له ما هي العلامات التي ينظرون إليها أو يعني ينتبهون لها إذا كان المرافق لهم الحاج مريضا فيجب عليه أن يتوقف ويطلب المساعدة؟
2: طبعا وليس فقط المريض، حتى الإنسان الصحية صحيح قد يتعرض لأي نوبة مفاجئة وحادة صحيح. ولذلك متى ما هي الأعراض التي تستدعي التدخل الفوري؟ إذا حس أي شخص سواء مريض بأمراض مزمنة أو إنسان صحيح بألم أو ضغط في الصدر غير اعتيادي، إذا حس بألم شديد جدا كألم الذبحة الصدرية فهنا عليه بالتوقف وطلب المساعدة. إذا حس بضيق شديد في التنفس رجل يعني أو المريض أو الحاج قد يكون بخير وعافية، ولكن فجأة حس عنده ضيق شديد في التنفس هنا أيضا يتطلب عليه طلب المساعدة. إذا حس مثلا باضطراب في الكلام أو الحركة وهذا قد تكون من علامات جلطة دماغية فهنا عليه أيضا طلب المساعدة. إذا تعرض لحرارة مرتفعة أو علامة من علامات ضربة الشمس، وهذا هذه يعني من الأشياء الشائعة في أداء المناسك وخاصة في فترة الصيف، وعلامات ضربة الشمس هو ارتفاع شديد في درجة الحرارة، صداع شديد، دوخة أو دوار، فقدان التوازن، اضطراب في التركيز، إغماء أو فقدان الوعي، هنا يتطلب عليه التوقف واستدعاء التدخل الفوري. وبفضل الله سبحانه وتعالى الجميع موجود، سواء إدارة الحملات موجودين وبإمكانهم طلب المساعدة، المرافق، الأصدقاء، وأيضا بيكون هناك بعثة طبية موجودة في المخيمات بإذن الله تعالى، ومعظم الحملات لديها أطباء مرافقين أو تمريض أو طاقم تمريضي. أما دور المرافق دائما أيضا المرافق عليه بنصح المريض وعدم تعريضه للشمس أو للزحام، ينبغي عليه دائما يعني ينقل المريض إلى مكان مظلل، يعني تذكيره بشرب الماء. إذا حس المريض بأعراض مثل إذا كان المريض يعاني من مرض السكري فكان عنده انخفاض أو ارتفاع في السكر ينبغي عليه أن يقيس السكر ويتواصل مع الفرق الطبية فورا. ويعني هذه من أهم النصائح التي نوجهها لأهلنا الحجاج بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله تعالى إن شاء الله يا رب كذا تكون رحلة مليئة بالعافية ويستمعون لكل هذه الإرشادات. ذكرت أيضا دكتور الزحام، أكيد أنه ما شاء الله بعد أجناس من مختلف دول العالم تقوم الجهات المختصة أكيد بالفحوصات اللازمة، الرعاية الصحية اللازمة، ولكن يظل أيضا دور الوعي من الفرد بالنفس. ممكن تستجد حتى ممكن فيروسات جديدة هناك مثلا مرتبطة بأمراض تنفسية معينة، إنفلونزا حتى لو كانت عادية قد تجهد الجسد أكثر. فالإرشادات الوقائية التي ينصح بها في وجود هذه الازدحامات الكبيرة وأيضا ارتفاع درجات الحرارة وأيضا الاعتناء بأخذ اللقاحات قبل هذه الرحلة.
2: هذه من الأشياء المهمة، والآن مثلا في التسجيل الإلكتروني أصلا أنت ما تقدر يعني تسجل إلا تأخذ لقاحات الإلزامية. والسنة طبعا يوجد لقاحين إلزاميين، لقاح الإنفلونزا الموسمية ولقاح الالتهاب السحايا، هذه اللقاحات الإلزامية. أما موضوع إجراء الوقاية طبعا شيء طبيعي في الزحام أن تكون هناك، وخاصة تغيير الجو وتغيير أوقات النوم، فتكون عرضة دائما للأمراض، وخاصة الأمراض الالتهابات مثل الزكام، مثل التهابات الصدر. فلذلك ننصح بعض إجراءات الوقاية مثل غسل اليدين بانتظام، استخدام الكمامة في الأماكن المستحمة، تجنب مخالطة المرضى، النوم الكافي، تناول غذاء متوازن، عدم مشاركة أدوات الشخصية.
1: إن شاء الله كل التوفيق والسداد للحجاج ولكل أيضا من يقوم برعايتهم الرعاية الصحية. شكرا جزيلا لك دكتور علي على وجودك معنا وعلى هذه التفاصيل المهمة اللي ذكرتها.
2: شكرا جزيلا أستاذ عائشة وبارك الله فيكم، وشكرا على إتاحة الفرصة لتوجيه هذه النصائح المهمة لجميع حجاج بيت الله الحرام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لحجاج بيت الله الحرام حجا مبرورا وسعيا مشكورا، والجميع يرجع بصحة وعافية.
1: اللهم آمين. شكرا جزيلا لك الدكتور علي بن خميس الريسي، استشاري أول الطب الباطني والغدد الصماء والسكري ورئيس قسم الباطنية في مستشفى صحار، حدثنا مشكورا عن الرعاية الصحية لمرضى الأمراض المزمنة خلال موسم الحج.

0: ننتقل إلى الديار المقدسة في رحلة الحج التي إن شاء الله مثل ما قال الدكتور قبل قليل أنها تكون ميسرة نظرا لتوافر كثير من الأشياء، منها أيضا ما يستجد وما أعلنت عنه وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في لقائها الإعلامي الماضي حول الاستعدادات بالنسبة لمخيمات ميناء، وكذلك أيضا بالنسبة لتوفير الطاقم الطبي، الطاقم المساعد، الأمن والسلامة، الإخوان من شرطة عمان السلطانية، وأيضا الإشراف المباشر على شركات الحج. فحج مبرور إن شاء الله وميسر للجميع. صباح السعادة وراحة البال لصاحب الرقم المنتهي ب63. زين تشارك معنا في موضوع الحلقة حول استعداد الحاج البدني بالتحديد لرحلة الحج. من رسل لنا فاطمة المحروقي أم غيث تقول: الشعور بالأمان النفسي عنصر أساس لاستقرار الحالة النفسية ووقاية من الاضطرابات النفسية. في تتحدث عن دراسة علمية نشرت في عام 1999 عن الأمان النفسي. تقول: رغم أن الدراسة هذه تخص العمل إلا أن رأيتها مناسبة أيضا لبيئة الأسرة لتحقيق بيئة آمنة. ذكرت لنا مجموعة من النصائح الخاصة بهذه الدراسة. زين تشاركينا أيضا في موضوع الحلقة أم غيث لنتحدث فيه عن الاستعداد البدني والصحي المهم جدا، من اللياقة البدنية، شرب الماء، الغذاء الصحي المهم جدا خاصة في الأيام الأخيرة قبل رحلة الحج بالنسبة للحاج. على 7244-2010 ننتظر مشاركاتكم ورسائلكم الجميلة لأكيد تثري موضوع حلقة هذا الصباح.
1: سألناك أي من أنواع العنب تفضل؟ العنب الأسود، العنب اللي يجي كذا على بنفسجي غامق، الأحمر أم الأخضر؟ مشروع تطوير زراعة وإنتاج فاكهة العنب في محافظات سلطنة عمان، هذا المشروع تنفذه وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، يهدف إلى تطوير زراعة حقول العنب من خلال التوسع في المساحات المزروعة واستخدام أيضا أساليب نظام الري الحديث وطرق التربية الحديثة للعنب وتسويق هذا المنتج بالطرق الحديثة. هذا المشروع ضمن الجهود التي تبذلها الوزارة في رفع إسهامات القطاع الزراعي والناتج المحلي للاقتصاد الوطني. من أنواع العنب اللي تزرع في سلطنة عمان أيها تفضل؟ طبعا أكيد أن العنب يتطلب درجات حرارة معتدلة خاصة في فصل الصيف، ويتطلب أيضا عناية خاصة. تعرف أن في 16 نوع مختلف من أنواع العنب سبحان الله، سواء كان في أحجامها، في أطوالها، في ألوانها، وحتى في القيم والنسب الغذائية المختلفة. بعضها سكرة عالي جداً لا ينفع مثلاً لأصحاب السكري، والبعض الآخر لا مناسب جداً.

0: سبيل المثال العنب الأحمر يقلل من الشعور بالإجهاد، وأيضا يقلل من تكوين ما يعرف بالمادة البيضاء في العين، ويساعد في علاج الربو. أما العنب الأخضر فزين لأن سكره منخفضة شوية في الوقاية من السكري، وأيضا فقر الدم وعلاجه، ويقلل من مستويات الكوليسترول الضار في الجسم. العنب الأسود يساعد على إنتاج الهيموغلوبين والهرمونات، وأيضا يقوي العظام والأسنان، ومفيد كذلك لصحة الشعر. هذه فقط بعض الفوائد في والفروقات في أنواع العنب، يمكن أكثرها يعني فائدة، خلينا نقول يمكن العنب الأسود كل ما كان لونه غامق كان فيه كثير من مضادات الأكسدة اللي يميل للأسود تقريبا. عاد أنت سبحان الله شوف اللي يناسبك، وزين تقرأ أكثر عن أنواع العنب والمناسب أيضا لوضعك الصحي.
1: العنب ومختلف أيضا المحصولات التي تكون في سلطنة عمان لابد أنها تتوافر فيها أو تتوافر معها ظروف تناسب هذه المحصولات من النباتات المختلفة التي هي الفواكه أو الخضروات في محافظة ظفار. أيضا هناك لنا ما شاء الله تجارب في زراعة الكركم، زراعة بعض المنتجات المحلية، غير الأشياء الأساسية اللي هي على مستوى أشجار النخيل والنارجيل وغيرها أيضا من المحصولات الزراعية في سلطنة عمان. صباح الخير من محافظة ظفار مسعود العوائد، يقول صباح الخير يا بلادي وصباح السعادة لكم ولطاقم العمل. على طاري محافظة ظفار، ظفار بكم تظفر، هذا هو عنوان المشروع أو عفوا اللقاء الإعلامي لمحافظة ظفار اللي راح يطلق من خلاله أيضا أو يتم الإعلان عن بعض المشاريع الاستراتيجية ضمن رؤية محافظة ظفار وتطلعاتها لعام 2026 في اللقاء الإعلامي اللي راح يكون بحول الله تعالى اليوم هناك في مجمع سلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه. نرحب بالأستاذ أحمد بن سهيل المعشني مدير دائرة التخطيط والاستثمار والمتحدث الرسمي بمحافظة ظفار. أستاذ أحمد يسعد صباحك بكل خير، أهلا ومرحبا بك معنا.
2: صباحك سعيد أستاذ خالد، مرحبا فيك والمستمعين الكرام، نشكر لكم هذه الفرصة لنتحدث في الإذاعة عن لقاء الإعلام اليوم لمحافظة ظفار.
1: بارك الله فيكم، خلينا نبدأ من ظفار بكم تظفر، لماذا تم الاختيار أو وقع الاختيار على هذا الشعار بالتحديد أستاذ أحمد؟
2: طبعا هو الفكرة الملتقى الإعلامي هو حول الانتقال بما هو منجز إلى من حيز التوثيق المؤسسي إلى حيز الوعي المجتمعي لنتكلم بشفافية وبثقة وحول كل ما تحقق ومن منجزات خلال العام الماضي وما سيتحقق إن شاء الله خلال العام القادم. فالفكرة هنا في الحملة إنه كلنا نفخر من أفراد، من مؤسسات حكومية، من جهات، من مجتمع، نفخر ونزهو بما تحقق. فهنا أتى حملة اللقاء الإعلامي ظفار بكم تظفر لتوضيح إنه ما يتحقق وما يتم إنجازه هو ليس فقط إنجاز لمؤسسة عن مؤسسة، بل هو تضافر الجميع من الأفراد والمجتمع والمؤسسات. فأتى وضع هذه الحملة وهذا الشعار للملتقى الإعلامي اللي راح إن شاء الله يكون إن شاء الله في مساء اليوم بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى. في الإعلان الخاص بالملتقى أستاذ أحمد يعني ذكرت ما فقط إحنا راح نشارككم في اللقاء تطلعات المحافظة ورؤيتها الاستراتيجية، ولكن راح نستعرض ثمار إنجازكم. ما نعم. هي أبرز الإنجاز، أو خلنا لا نحرق الموضوع، إيش الإنجازات اللي راح يعني راح يتم الإشارة لها على الأقل؟
2: طبعا هو مثل ما أنا ذكرت الفكرة من الملتقى إنه إظهار الشراكة اللي تمت بين مختلف القطاعات والمؤسسات هنا في المحافظة لإظهار وإبراز كل المنجزات التي تحققت. والفكرة إنه كل منجز هو ثمرة تعاون للجميع، فراح يتم استعراض بلغة الأرقام ما تحقق من منجزات ومشاريع ومبادرات لتحقيق رؤية عمان 2040، حيث أن ظفار أصبحت واقع ملموس من خلال المشاريع التي أنجزت وأيضا الاستثمارات التي تحققت وسيتم ذلك من خلال توضيح كل المنجزات اللي تحققت عبر محاور الاستراتيجية الشاملة لمحافظة ظفار.
1: ممتاز.
2: لأن نحن عندنا في الاستراتيجية الشاملة تتكون من 6 محاور رئيسية، من محور يتعلق بتنمية الموارد البشرية بحكم الإنسان وحجر الزاوية في هذه التنمية، فراح يتم توضيح ما تم من منجزات في تمكين الكفاءات الوطنية، وأيضا الجهود التي تمت لموائمة مهارات الشباب مع متطلبات السوق، وأي بيانات أو منجزات في هذا الجانب. أيضا محور تعزيز التنويع الاقتصادي حكم الظفار توجه في الاستراتيجية أن تكون وجهة اقتصادية عالمية.
1: نعم.
2: يتم أيضا التطرق إلى المشاريع والمبادرات والاستثمارات التي تحققت عبر القطاعات الواعدة هنا في المحافظة.
1: نعم.
2: أيضا سيتم التطرق إلى بيئة الأعمال والاستثمار، مدى جاهزية بيئة الأعمال هنا في المحافظة لتكون هي الانطلاق نحو العالمية للسلطنة وأيضا للمحافظة. أيضا راح يكون هناك تطرق إلى ما تم إنجازه في محور التخطيط العمراني وأنسنة المدن، بحيث أنه توضيح ما تم في جانب البنى الأساسية لمحافظة ظفار، وأيضا فيما يتعلق بأنسنة المدن والمدن الذكية. المحور الآخر راح نتكلم أيضا عن التنمية الاجتماعية والثقافية، ما تم تحقق في هذا المحور من إنجازات ترتكز على الهوية الوطنية والرعاية الصحية والاجتماعية. والمحور أيضا الآخر اللي هو الاستدامة البيئية، راح يتم توضيح المنجزات والمشاريع التي تمت لضمان توازن التنمية مع الموارد الطبيعية. كل هذا راح بإذن الله سبحانه وتعالى سيتم التطرق له من خلال اللقاء العالمي اللي رايح يكون اليوم تقريبا الساعة 12 ظهر إن شاء الله في المجمع الثقافي أنا في صلالة، وسيكون معه أيضا معرض مصاحب.
1: نعم.
2: لمدة 3 أيام للتعريف بكل هذه المنجزات التي نفتخر فيها جميعا.
1: نعم. كنت أريد أسأل عن المعرض المصاحب لاستعراض منجزات محافظة ظفار، لكن ذكرت، خلني أحول السؤال إلى شيء آخر. أستاذ أحمد، هل يعني إحنا خلاص قريبين من موسم خريف ظفار، يعني تقريبا شهر كامل عن بداية الموسم فلكيا، ولكن هل ستتم الإشارة على اعتبار أن المحافظة أيضا لها شريك آخر هو بلدية ظفار لموسم خريف ظفار في هذا اللقاء الإعلامي؟
2: اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سيتم أيضا الإعلان عن شيء خاص ببلدية ظفار، وهو تدشين خطة الاستراتيجية لبلدية ظفار، وهي خطة طموحة، وهذه الخطة تعمل طبعا وفق منهجية تكاملية تربط مشاريعها بالرؤية برؤية عمان 2040، وأيضا ترتبط بالاستراتيجية الشاملة للمحافظة. هذا كله لضمان تحويل التطلعات الوطنية إلى واقع ملموس، سواء الارتكاز على مدن ذكية وأيضا تحقيق كفاءة الإنفاق والاستدامة. فيما يتعلق بالموسم السياحي إن شاء الله، موسم خريف ظفار، سيكون هناك إن شاء الله في الفترات القادمة عن قريب لقاء أيضا للتعريف بفعاليات والأنشطة اللي راح تكون إن شاء الله في موسم خريف ظفار عام 26 بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى كل التوفيق لكم إن شاء الله، وبانتظار ما سيتم الحديث عنه إن شاء الله مساء اليوم في اللقاء الإعلامي لعام 2026 لمحافظة ظفار تحت شعار ظفار بكم تظفر. شكرا لكم أستاذ أحمد، بارك الله فيكم، بالتوفيق إن شاء الله.
2: شكرا لك وجزاكم الله خير على هذه الفرصة. أحسن.
1: شكرا للأستاذ أحمد بن سهيل المعشني، مدير دائرة التخطيط والاستثمار والمتحدث الرسمي لمحافظة ظفار.

0: يا حي ومرحب بالجميع مستمعي إذاعة سلطنة عمان، وصباح الخير يا بلادي. كيف أحوالكم وكيف هي مشاعر الأحد؟ إن شاء الله يا رب تكون مشاعر إيجابية مع انخفاض ملحوظ شوي في درجات الحرارة، وأيضا ترقب لهلال ذو الحجة. صباح الورد للمتفاعلين على 72-44-2010. نذكرك عزيزي المستمع أن بإمكانك الاشتراك في قناة إذاعة سلطنة عمان عبر الواتساب ليصلك كل جديد، وهناك أيضا التفاصيل العديدة من اللقاءات المنوعة، جديد الأخبار التي ستصلك عبر اشتراكك في قناة إذاعة سلطنة عمان. وكذا أيضا هو الحال في منصة عين، تجد كل ما فاتك هنا في الحلقة على شكل مباشر، أو حتى إذا ما تسنى لك أن تستمع للمذياع سواء كان في سيارتك أو مكان ثابت، تستطيع أن تستمع لنا مباشرة عبر منصة عين. صباح الخير لمن أرسل لنا؟ أم محمد، صباحك ورد يا أم محمد. صباح الجميع، تسلم علينا وتقول يا رب لكم سعادة الدارين، ونرجو السلام والصحة والعافية لكل الحجاج بإذن الله تعالى. كيف ما نويتوا ما عزمتوا تضعوا نية، إن شاء الله تتيسر الأمور في قادم الأعوام. يمكن خلاص ما شاء الله 14 حاج قلنا خالد هذا العام عماني، 14 ألف حاج. نعم عماني، أو لا جزء منهم من المقيمين على أرض السلطنة 400.
1: 14 ألف حاج، منهم 13,560 حاج عماني و 440 حاج من المقيمين في سلطنة عمان.
0: شكرا على هذه الدقة يا خالد التي دائما نحرص عليها هنا في صباح الخير يا بلادي. اليوم سولفنا دردشنا عن الصحة العامة والإعداد البدني الجيد لرحلة الحج. إيش كثر هو ضروري أن الواحد يعد جسده، سواء كان به تقوية جهاز المناعة، الأشياء اللي لازم دائما كذا تكون ضمن نظامه الغذائي، وحتى ممارسة الرياضة والمشي لمسافات طويلة للاستعداد للمناسك. هناك ما يعرف أيضا اللي هي جرعات المناعة خالد، انتشرت بشكل كبير أن الواحد يسويها وحده في بيته، أو حتى تباع معلبة أحيانا كذا في زجاجات صغيرة، تشوفها جنب العصائر، جنب أحيانا الألبان، تشوفها كذا بحجم صغير جدا كأنها علبة دواء، بتشوف عليها مكتوب مثلا immunity shot، أو هي يعني جرعة من تدعيم جهاز المناعة. ثم أيضا مثلا الجينجر شوت أو اللي هي الزنجبيل، في منها بالكركم، فمختلفة. أنت عاد ما تقدر تشتري بعد شوية، عذب عمرك وقرأ الليبل المكتوب هناك، المعلومات الغذائية في الخلف ممكن يكون فيها بعضها الكثير من السكر، يعني أنت تدعم جانب وتضر جانب آخر، فأحسن شيء أنك تسويه وحدك في البيت، أو حتى أنك تعتمد على الشركات اللي دايما تحرص على المكونات أنها تكون صحية وعضوية.
1: في حالة أنك أنت مثلا بغيت تروح لرحلة الحج، من المهم جدا أنك تخصص من وقتك ولو لفترة يعني شوي قريبة من رحلة الحج، على الأقل قبل بشهر تجلس مع الدكتور الخاص مثلا في الحي اللي تسكنه، في المركز الصحي، في المستشفى، أي مستشفى مثلا مرجعي إذا كانت هناك فرصة، جلسة كذا لمدة مثلا نصف ساعة، تخبره عن كيف بإمكانك أنك تستعد، إيش الأشياء اللي موجودة معك، إيش اللي ممكن تأخذه معك. حتى مثل ما ذكر يعني الدكتور في حديثك مع عائشة، حتى هذه الحقيبة الصغيرة اللي تكون فيها بعض الأدوية، ما شرط أنك أنت تكون عندك، يعني الله يحفظ الجميع يبارك في صحته، أمراض مزمنة، وإنما حتى هذه اللي ناخذها معنا في السفر ناخذها معنا أيضا حتى في رحلة الحج، لربما سبحان الله تكون الحاجة لها.
0: صحيح بالضبط، ومثل ما نقول دائما نعزز جهاز المناعة حتى المواسم المختلفة، فصل الصيف حتى تكثر فيه أحيانا اللي هي الإنفلونزا وغيرها من الأمراض الموسمية، خاصة مقبلين على إجازة أطفالنا الله يحفظهم يا رب، وشباب أيضا في التجمعات المختلفة ممكن أن يلقطوا بعض الأمراض، لذا تعزيز المناعة يجب أن يكون شيء أساسي ما فقط في المواسم المختلفة. يمكن مما ينصح به هو تناول فيتامين سي بشكل مستمر، إذا أنت تأخذ حاجتك من الغذاء أمر ممتاز جدا. إذا لا ففي كبسولات طبعا تباع لفيتامين سي. الزنك هو الآخر أيضا مهم في مكافحة الفيروسات وخاصة نزلات البرد. العكبر ما أعرف إذا سولفنا عنه من زمان خالد أو لا، اللي يأخذ كذا من بيئة النحل وكيف يعني طريقة عمل، إن شاء الله سنتحدث عنه بتفاصيل أوفى. لازم أيضا تكون عندك مستويات المغنيسيوم متوازنة في جسدك لتحارب الأمراض بالشكل الجيد، وأيضا تكون عندك اللياقة البدنية الكافية. ضرورة الترطيب وتعويض الأملاح، ما بستشرب ماي حاول ما يعرف بالإلكترولايتس تكون متوفرة في المياه، بعضهم يضيفوا بعض الملح الصخري في المياه كميات مناسبة. والله يساعد الجميع إن شاء الله في هذه الرحلة وكل أيضا الرحلات، حتى لو كنت مخطط تروح رحلة أخرى يمكن في إجازة الصيف، كلها سبحان الله المحاذير واحدة أن الواحد يحطها في باله ليحافظ على صحة العامة.
1: المحاذير الخاصة بالصيف راح نتحدث عنها إن شاء الله في جزء مهم جدا نتحدث فيه عن يعني النوم في السيارة في مكان مغلق. يعني مع الأسف يوم الأمس شرطة عمان السلطانية تعاملت بالتحديد في محافظة جنوب الباطنة مع بلاغ بالعثور على 4 أشخاص من جنسية آسيوية فارقوا الحياة داخل مركبة في ولاية المصنعة نتيجة استنشاقهم غاز أول أكسيد الكربون المنبعث من عادم المركبة وهي في وضعية التشغيل. الناس الحين تروح مثلا لسفر طويل أو مثلا تنتظر حاجة معينة خارج مبنى معين ومشغل المكيف ونايم فيها على اعتبار أن في الخارج تكون درجات الحرارة يعني عالية، فالنوم في السيارة في مكان مغلق راح نعطيك كذا جرعة من تعزيز الوعي لهذا الأمر في الوقت القادم من عمر هذه الحلقة.
0: دوام السعادة لكم جميعا، دير بالك في الطريق، انتبه وخليك مستانس معنا، نرجو أن نطوي عنك عناء الطريق هنا في صباح الخير يا بلادي.

0: مرحب فيكم مستمعينا الكرام، نتمنى لكم إن شاء الله صباح طيب. خلينا نخبركم عن هذه المعلومة سريعا عن النوم في السيارة في مكان مغلق. لا تروح وتنام في السيارة لفترة طويلة، خاصة إذا كان المكان مغلق، يعني بمعنى أن الهواء اللي يخرج من السيارة ثم يدخل إليها لابد أن يكون في مكان يعني مفتوح، أو السيارة تكون في مكان مفتوح علشان ما يدخل مرة ثانية هذا الهواء وتصير فيه دائرة، بعدها تصير حالة من التسمم بغاز أول أكسيد الكربون. هذا الغاز عند إغلاق السيارة عزيز المستمع بإحكام أو ركنها في مكان مغلق مثل الكراج، قد يتسبب الغاز المنبعث من العادم إلى داخل المقصورة، وهو غاز عديم اللون والرائحة، وهنا تكمن المشكلة. يؤدي استنشاق إلى فقدان الوعي والوفاة في وقت قصير. أنت نايم وبعدين يصير معك هذه أو حالة التنفس هذه لغاز أول أكسيد الكربون، فتصير المشكلة تبدأ هنا، وبعدها يعني يصير الأمر وصار أصلا في حالة وايد، مثل ما ذكرنا قبل شوي الحالة اللي كانت في جنوب الباطنة، أعلنت عنها يوم الأمس شرطة عمان السلطانية، وفاة 4 من الجنسية الأسيوية في السيارة. أنك تكون أنت صاحي وفي مكان مغلق راح تحس لما تتنفس أن يكون عندك نوع من ضيق التنفس، لكن هذا الأمر يصير مع اللي نايم ومكان مغلق والسيارة موجودة فيه. اختناق ونقص الأكسجين لما تصير هذه تحس به، هذا لما تكون أنت صاحي في مكان مغلق، لكن لما تكون نايم لا. أصلا بعد درجات الحرارة وتبدلها في حالة أنك يعني وقفت المحرك والمكيف عن العمل، تتغير حرارة السيارة بسرعة وترتفع جدا في حالة الصيف أو تنخفض في الشتاء، هذا يؤدي إلى الشعور بضربات الشمس أو الحالة الأخرى هي التجمد. وانتبهوا يا جماعة الخير، والله يحفظكم إن شاء الله، يبارك في صحتكم وأعماركم.
1: هذا أكيد التأثير أكبر اللي يكون للأطفال وأيضا الأشخاص اللي عندهم مشاكل في التنفس، يعني 45 دقيقة حدك يكون مغلق، يعني زين إن الواحد شوي ينسن حتى النوافذ حتى لو كنت صاحي. وخاصة النوم سبحان الله الواحد يمكن يحتاج لكميات أكبر من التنفس، ويكون لازم خالي من هذه السموم كأول أكسيد الكربون. نذهب وإياكم لأسبوع عمان للاستدامة. عزيزي المستمع، غدا الاثنين تنطلق أعمال معرض عمان للبترول والطاقة وأسبوع عمان للاستدامة 2026 بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، هذا بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وشركات الطاقة العالمية، وكذا أيضا صناع القرار والمستثمرين والخبراء وعدد من المبتكرين والمختصين في مجال الاستدامة. عن هذا الموضوع يحدثنا ضيفنا الذي أصبح معنا على الهواء مباشرة، نرحب به، الدكتور علي بن سالم الراجحي، مدير عام المديرية العامة للتخطيط بوزارة الطاقة والمعادن ورئيس اللجنة التوجيهية لأسبوع عمان للاستدامة. الدكتور علي، سلام الله عليك، صباح الخير.
2: أهلا، صباح الخير أستاذ عائشة، صباح الخير أستاذ خالد، ونشكرك بداية على إتاحة فرصة لنا للحديث عن فعاليات أسبوع عمان للاستدامة، وشكر موصول أيضا للأخوة والأخوات مستمعين الكرام.
1: حي ومرحب بك دكتور علي. ننطلق وإياك من الأهداف من تنظيم هذا الأسبوع، أسبوع عمان للاستدامة ومؤتمر ومعرض عمان للبترول والطاقة هذا العام، كيف يعكس توجه سلطنة عمان نحو التحول إلى أو التركيز أكبر على قطاع الطاقة؟
2: نعم، كما أشرت أستاذ عج، سينطلق إن شاء الله مساء هذا اليوم بداية فعاليات أسبوع عمان للاستدامة، ويوم الغد إن شاء الله سوف يكون الافتتاح الرسمي للمؤتمر والمعارض المصاحبة، والذي سيستمر إن شاء الله حتى 20 من هذا الشهر. تهدف سلطنة عمان بالطبع من خلال تنظيم أسبوع عمان للاستدامة والذي يأتي في نسخته الخامسة هذا العام حقيقة، بالإضافة إلى معرض عمان للبترول والطاقة، إلى تعزيز مسار التحول نحو التنمية المستدامة والطاقة النظيفة بما ينسجم مع أهداف رؤية عمان 2040 والحياد الصفري الكربوني. وقد جاء شعار أسبوع عمان للاستدامة لهذا العام تحت شعار الاستدامة في التطبيق من خلال الابتكار الاستثمار والأثر، وهو ما يعكس التركيز حقيقة على تحويل مفاهيم الاستدامة إلى مشاريع ومبادرات عملية ذات تأثير اقتصادي وبيئي.
1: نعم جميل. إذن استدامة تحت التنفيذ أو قيد التنفيذ من خلال الابتكار، الاستثمار، الأثر، وكل ذلك يأتي بمشاركة واسعة دكتور علي من صناع القرار، مستثمرين، خبراء ومبتكرين. فكيف لكل هذا التجمع وتبادل أيضا الخبرات أن يدعم حقيقة الابتكار وأيضا الاستثمار وبناء الشراكات التي تدعم مستهدفات رؤية عمان 2040 وأيضا ما يرتبط بالحياد الصفري؟
2: نعم أستاذ عائشة، بالنسبة بالفعل نعم يسهم هذا التجمع في تعزيز فرص الاستثمار والابتكار من خلال توفير منصة تجمع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمستثمرين والمؤسسات الأكاديمية لتبادل الخبرات وعرض أحدث التقنيات والحلول المستدامة تحت سطح واحد، مما سوف يساعد على بناء شراكات استراتيجية تدعم مشاريع الطاقة المتجددة. كذلك يتيح الحدث أيضا إلى فرص لعرض الابتكارات وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في مجالات الطاقة النظيفة والاستدامة.
1: جميل. هناك غالبا أكيد أن يكون في فعاليات معدة خصيصا وأنشطة أيضا مصاحبة للمؤتمر والمعرض، كيف تعكس تنوع أبعاد الاستدامة وأيضا تسلط نسخة هذا العام الضوء على محور الطاقة التقليدية وفي الجانب الآخر الطاقة النظيفة؟ أبرز جهودكم المبذولة وجهود سلطنة عمان بشكل عام لتحقيق التوازن بينهما ضمن توجهات الاستدامة؟
2: نعم، ضمن أسبوع سلسلة حقيقة من الفعاليات والأنشطة التي تعكس تنوع أبعاد الاستدامة، منها والذي سينطلق مساء هذا اليوم حقيقة جوائز التنمية المستدامة التي تكرم الجهود المتميزة في مختلف القطاعات، وهناك إن شاء الله سوف تكون معارض متخصصة تبرز الابتكارات والحلول المستدامة من داخل السلطنة وخارجها، واجتماعات الطاولة المستديرة التي تجمع قادة الرأي وصناع القرار من الحكومة والشركات لتبادل الخبرات والرؤى، وهناك كذلك زيارات ميدانية لبعض المشاريع الرائدة التي تجسد ممارسات الاستدامة على أرض الواقع، بالإضافة إلى مبادرات المسؤولية الاجتماعية التي تطلقها شركات رائدة في هذا المجال. ما يعزز جهود السلطنة في هذا الشأن في تحقيق التوازن بين الطاقة التقليدية والطاقة النظيفة ضمن توجهات الاستدامة والتحول في قطاع الطاقة.
1: ذكرت دكتور علي الجوائز المعدة، جوائز أسبوع عمان للاستدامة أصبحت مبادرة وطنية مهمة، دور هذه الجوائز في تشجيع المؤسسات على تبني معايير الاستدامة والحوكمة البيئية، أبرز أيضا الإضافات التي تقدمها للقطاعين الحكومي والخاص في هذا المجال.
2: نعم، سيتم مساء اليوم مثل ما ذكرت حفل توزيع جوائز عمان للاستدامة، والتي حقيقة تشمل 4 جوائز مختلفة، وهي جائزة أسبوع عمان للاستدامة التي يطلق عليها ESG والتي تم تنظيمها بين شركة بيئة ومركز الاستدامة والتميز المعروف عالميا بCSE، كذلك جائزة مجد للمحتوى المحلي التي تشرف عليها الوزارة، وزارة الطاقة والمعادن، وجائزة تميز لكفاءة الطاقة التي ينظمها مركز عمان للحياد الصفري، وكذلك معنا أيضا جائزة التنقل الأخضر التي تكون بتنظيم من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، مما تساهم هذه الجوائز جميعا طبعا على تشجيع المؤسسات على تبني حلول مبتكرة وتقنيات حديثة في مجال الاستدامة والطاقة النظيفة، مما يعزز بالطبع التنافس الإيجابي بين المؤسسات والشركات ويدعم توجه سلطنة عمان نحو الاقتصاد الأخضر.
1: بإذن الله تعالى موفقين. نحن نبارك مبكرا لكل من سيفوز بهذه الجوائز، وهي أيضا عامل محفز جدا على هذا التنافس الجميل فيما يرتبط بالطاقة النظيفة، الاستدامة، وأيضا مستهدفات رؤية عمان 2040. شكرا جزيلا لك دكتور علي على وجودك معنا وعلى هذه التفاصيل، وموفقين إن شاء الله في هذا المعرض وهذا المؤتمر، بارك الله فيك.
2: شكرا أستاذ عائشة. أود أن أتقدم بجزيل الشكر حقيقة لجميع شركائنا من القطاع الحكومي والقطاع الخاص الذين ساهموا حقيقة في نجاح هذه الفعاليات إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا.
1: بإذن الله تعالى الشكر موصول لكل من له بصمة إيجابية في هذا المجال. شكرا جزيلا لضيفنا الدكتور علي بن سالم الراجحي، مدير عام المديرية العامة للتخطيط بوزارة الطاقة والمعادن ورئيس اللجنة التوجيهية لأسبوع عمان للاستدامة. حدثنا مشكورا عن انطلاق أسبوع عمان للاستدامة ومؤتمر ومعرض عمان للبترول والطاقة لتعزيز تحول الطاقة في سلطنة عمان.

0: وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، واهلا بكم الى صباح الخير يا بلادي. 42 دقيقه بعد الثامنه، ما زلنا معكم في قراءه رسائلكم اللي توصلنا على 7244410. ام ناصر الهادي، سعد صباحك بكل خير، تسلم علينا وعلى طاقم البرنامج والمستمعين الكرام. صباحتك سعيده يا ام ناصر. صباح الخير ايضا لدكتورنا احمد بن عبد الله العبري في رسالة اللي دائما يتحفنا فيها بأبيات شعرية ويشارك معنا في موضوع هذا الصباح حول الاستعداد البدني للحاج قبل ذهابه إلى الديار المقدسة وأداء مناسك الحج. يقول في أبياته الشعرية هذا الصباح: وإذا عزمت إلى الديار بحجة فاشكر إله العرش بالدعوات، واصدق مع الرحمن قصدك خاشعا، واسلك سبيل الطهر والطاعات، طهر فؤادك بالصفاء وبالتقى، واهجر سبيل الحقد والزلات، إلى آخر الأبيات الشعرية. شكرا لك يا دكتورنا على ما تتحفنا من الرسائل ومشاركات جميلة. صاحب الرقم المنتهي أو هذا أبو راشد السعدي من جعلان بني أبو علي، يسعد صباحك بكل خير، أهلا بك وبرسالتك الصباحية. في 2014 تقريبا أو 2015 كان منتشر، يعني الله يحفظ الجميع ويبعد الشر عن الجميع، فيروس إيبولا. مع الأسف رجع مرة أخرى للظهور، هذه المرة في بالتحديد في أوغندا، حيث أعلنت أوغندا عن تفشي فيروس إيبولا على أراضيها قادما من جارتها الكونغو الديمقراطية. وزارة الصحة الأوغندية تعمل بشكل حثيث لاحتواء هذا المرض. الدولة التي تقع وسط القارة الأفريقية أعلنت عن 65 حالة وفاة حتى الآن، ويذكر أن نسبة الوفاة لمن يصاب بذلك الفيروس هي مرتفعة تبلغ 50%. بسبب خطورة الوضع عقدت عدة دول مجاورة اجتماعات عاجلة لمراقبة الحدود. خبركم شوي عن أعراض الفيروس، فيروس إيبولا: حمى وإعياء عام، صداع والتهاب الحلق، قي وإسهال وطفح جلدي، أجلكم الله، ألام في البطن وظهور بعض الكدمات، وضعف وظائف الكلى والكبد، وكذلك أيضا قد يكون هناك نزف للدم من العين والأنف. ثم تزيد نسبة الخطورة لفيروس إيبولا. نذكر يعني أيام الدراسة الجامعية كنا نسوي بعض الحملات الخاصة بفيروس إيبولا لأنه كان منتشر بشكل أوسع من هذه الصورة الآن، وإن شاء الله يتم السيطرة عليه. يمكن الأسبوع الماضي بعد كنا نسولف عايشة المستمع العزيز عن السفينة الموبوءة بفيروس هانتا، واليوم نجد أن في سلطنة عمان، وبحسب أحد المختصين بجامعة السلطان قابوس، ذكر بأن العالم ليس على أبواب جائحة جديدة بسبب فيروس هانتا.
1: الناس صارت عندهم كذا يعني بعد جائحة كورونا وما فعلته والأحداث الكثيرة اللي بعدين، وأحاديث عن صناعة هذا الفيروس ومقاصيد لتعطيل العالم وتعطيل الاقتصاد وإلى آخره، وفئات كثيرة استفادت بشكل كبير من الجائحة. لذا أكثر من الناس يشككوا، يعني يمكن 80% أي حد يقول ما جائحة جديدة فيروس، ويقول لك لحظة نصبر نشوف الأمور كيف وبعدين نقدر إذا كان بالخطر كما يصور له. عموما الله يسلمنا ويسلم الجميع، الواحد يعين من الله خير ويدير باله على عافيته بشكل عام، والحمد لله الجهات المعنية هنا ما مقصرة أي يعني شيء ينشأ أو يطرأ أو فيروسات، أيضا معاملات مرتبطة بأمن المطارات وغيرها من التفاصيل. إن شاء الله الأمور كلها في السليم، الله يحفظنا جميعا.
0: المطارات وغيرها أيضا من الجهات أو المنافذ التي يدخل إليها المواطن والمقيم إلى سلطنة عمان وكل من يزور هذه الأرض، هي مزودة بأحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة والتكنولوجية في قطاع الاتصالات. قطاع الاتصالات اليوم يحتفل وتحتفل فيه أيضا سلطنة عمان باليوم العالمي للاتصالات، والتركيز على جاهزية البنية الرقمية واستمرار الخدمات. نروح لموضوعنا الأخير في هذه الحلقة، وحديث مع المهندس فيصل بن حمد الشكيلي المكلف مدير تنفيذي قطاع تنظيم الاتصالات. يسعد صباحكم بكل خير مهندس، يا أهلا ومرحبا بكم.
2: صباح الله بالنور وسرور أخي.
0: يا أهلا ومرحبا مهندس زين، تسمعنا من سماعة الهاتف مباشرة علشان مسألة الصوت تكون واضح بمناسبة اليوم؟
2: الصوت ما واضح معك؟
0: واضح الحين.
2: واضح؟
0: أيوة تفضل. طيب، بمناسبة اليوم العالمي للتكنولوجيا والاتصالات، كيف تعمل هيئة تنظيم الاتصالات على تعزيز المرونة الرقمية الوطنية وضمان استمرارية خدمات الاتصالات والتقنية في مختلف الظروف والأزمات؟
2: نعم طبعا، لما نتكلم عن المرونة الرقمية هنالك طبعا تسارع في التحول الرقمي، وهنالك كذلك طبعا تحول لمعظم الخدمات الحكومية لأن تكون خدمات رقمية. شبكات الاتصالات طبعا هي البنية الأساسية للوصول للخدمات الرقمية، والهيئة تنظر كذلك أنه تعزيز المرونة الرقمية يكون عبر ضمان استمرارية خدمات الاتصالات، وهنالك طبعا العديد من الأدوار التنظيمية والفنية التنسيقية التي تقوم بها الهيئة لضمان استمرارية خدمات الاتصالات، تركز بشكل أساسي يعني على الجاهزية المسبقة وكذلك التنسيق عبر المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، وكذلك التوجيه بالاستثمار في البنية الأساسية لضمان وجود بنية أساسية مرنة قادرة على التعامل مع الأزمات والحوادث المناخية أو الهجمات السيبرانية.
0: نعم، لما نقول يعني المرونة الرقمية وال يعني التعامل مع ظروف مختلفة والأزمات تقنيا، الحديث هذا بمناسبة شعار هذا العام وهو شريان الحياة الرقمية، تعزيز القدرة على الصمود في عالم موصول. في سلطنة عمان احنا لنا تجارب ولله الحمد في مناسبات وظروف مختلفة فيما يتعلق بهذا الأمر، ولما تصير أزمة أو ضغط مفاجئ على شبكات الإنترنت والاتصالات، إيش أبرز الحلول التقنية والتنظيمية مهندس اللي تعتمدها الهيئة لضمان استقرار الخدمة واستمراريتها؟
2: نعم طبعا السلطنة استفادت من تجارب يعني عديدة، يعني بدءا وخصوصا من عام 2007 في الظروف المناخية، توجتها الهيئة طبعا في العام 2022 بأن وضعت لائحة إدارة الحالات الطارئة، ويعني تتضمن العديد من الالتزامات والحلول الفنية اللي طبعا يتم تبنيها من المرخص لهم أو يلتزم يعني المرخص لهم اللي هم طبعا مشغلي شبكات الاتصالات بها. منها يعني على سبيل المثال طبعا ما راح نحصر كل الحلول الفنية، ولكن أبرزها ضمان طبعا وجود خطط استمرارية الأعمال عند المرخص لهم والتعافي من الكوارث، وكذلك يعني إجراء اختبارات دورية لقياس الجاهزية التشغيلية بشكل سنوي، كذلك يتم ضمان وجود مسارات يعني متعددة سواء للشبكات المحلية أو كذلك للشبكات الدولية، وتوزيع الجغرافي للمكونات الأساسية للشبكة، منها على سبيل المثال طبعا مراكز البيانات الجواب البحرية، وكذلك تعدد أنظمة الطاقة طبعا المزودة لشبكات الاتصالات. وذلك يعني الهدف منها طبعا تقليل نقاط الفشل الأحادية، يعني لما يكون في تأثير طبعا على نطاق جغرافي معين ما يكون في فشل لشبكة بسبب طبعا نقطة فشل واحدة في الشبكة. خلال الأزمات كذلك يعني يتم التنسيق مع مختلف المؤسسات الحكومية، ويتم إعطاء طبعا الأولوية لخدمات الطوارئ، يتم كذلك إعطاء الأولوية للقطاعات الحيوية منها على سبيل المثال مستشفيات، وعند الحاجة طبعا لضمان استمرارية الخدمات يكون هنالك تفعيل للتجوال المحلي في حال أنه في خلل في أحد شبكات الاتصالات. واليوم لله الحمد عندنا يعني أكثر من يعني تقريبا عندنا 3 شبكات اتصالات متكاملة. الهيئة كذلك يعني تفرض على الشركات مشاركة الموارد، مشاركة الفرق الفنية خلال الأزمات بين يعني مختلف المرخصين، وتقوم طبعا بدورها بالتنسيق مع الجهات ضمن المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة. هذا طبعا كله طبعا ضمن الجاهزية.
0: نعم.
2: والهيئة كذلك يعني تتابع مؤشرات الأداء خلال حالات الطارئة بما يضمن يعني طبعا استفادتنا من هذه التجارب ووضع حلول فنية لتقليل حالات الانقطاع لأسباب مشابهة في المستقبل.
0: نعم. على السريع في سؤالين مهندس فيصل، التهديدات والهجمات السبرانية الآن أصبحت موجودة بشكل كبير، خاصة يعني لما نعيش احنا في منطقة فيها اضطراب كبير، خاصة في الحروب الأخيرة الهجمات السبرانية كان لها دور كبير. اليوم كيف للهيئة دور في حماية بنيتنا الرقمية؟ وبعدها نروح للسؤال الأخير، التقنيات الحديثة مثل أنظمة الإنذار المبكر، بث الخلوي، الأقمار الصناعية، كيف تدعم قطاع الطوارئ؟ ومثل ما ذكرنا احنا في سلطنة عمان لنا يعني تجارب مختلفة أكيد نستفيد منها
2: بإذن الله. يعني بنمر عليها سريعا مثل ما طلبت أخي، يعني طبعا فيما يتعلق بالهجمات السبرانية.
0: نعم.
2: في العام 2018 كان في لائحة أمن الشبكات اللي فرضت طبعا عدة متطلبات على المرخص لهم، نذكر منها سريعا يعني اللي هي منها متابعة طبعا جاهزية مراكز العمليات الأمنية عند هذه الشركات، وكذلك أنه الشركات تقوم باختبارات دورية تحاكي الهجمات السبرانية لضمان القدرة على التعامل معها مستقبلا. كطرف ثالث طبعا الهيئة تقوم يعني بعمل تقييم للشبكات حتى يكون في رأي محايد، بالإضافة إلى يعني تجارب المحاكاة عند المرخص لهم. فيما يتعلق طبعا في التقنيات الحديثة أو المستقبلية أو ما يتم تنفيذه اليوم وما يتم النظر إلى في المستقبل في التعامل مع الحالات الطارئة، طبعا نظام الإنذار، نظام البث الخلوي المستخدم ضمن منظومة الإنذار المبكر، هي طبعا تقنية سرعت من عملية القدرة أو الجهات المختصة من إرسال تنبيهات للعامة المواطنين والمقيمين ضمن نطاق طبعا جغرافي. في المستقبل طبعا الهيئة نظرتها أنه يكون في تكامل ما بين نظام البث الخلوي وقنوات أخرى لي يعني توسيع رقعة وتعظيم الفائدة عبر قنوات مختلفة، سواء كانت الإذاعة والتلفزيون أو عبر منصات طبعا للإنذار مختلفة طبعا من الهواتف. من أهم الأشياء طبعا الهيئة اللي تعمل عليها في الأمن السبراني مستقبلا اللي هي أمن شبكات الجيل الخامس، أمن سلاسل التوريد، وكذلك أمن الخدمات السحابية راح تكون من أهم محاور اللي تركز عليها الهيئة في الفترة المستقبلية إن شاء الله.
0: إن شاء الله تعالى. إذن كل ما يستجد أيضا حتى من تقنيات حديثة تدعم القطاع أكيد راح تكون حاضرة معنا في سلطنة عمان وضمن عمل هيئة تنظيم الاتصالات. شكرا لكم مهندس، بارك الله فيكم.
2: أحسن حياة.
0: شكرا للمهندس فيصل بن حمد الشكيلي المكلف مدير تنفيذي قطاع تنظيم الاتصالات بهيئة تنظيم الاتصالات.
1: قطاع جد مهم، قطاع الاتصالات وأيضا النماء فيه واستجلاب جديد التقنيات أيضا أمر يعني مهم للمواكبة لهذا السيل الكبير من التطور في عالم الاتصالات. خبر تقني على السريع، إنستغرام تطلق منصة لحظات إنستنس، وهي ميزة منصة منفصلة وميزة تقدر تصور فيها مباشرة وترسل الصورة بدون تعديل ولا تقدر تحط فلتر وتروح مباشرة، موجودة أيقونتها في الرسائل المباشرة الدايركت على شكل أيقونة صور وتختفي مباشرة، خصوصيتها عالية لأن لا يمكن استيراد الصورة وتنزيلها أبدا ولا حتى التقاط الشاشة.
0: استغرب يعني ولا ميزة هذه؟ أقصد تطبيق ولا ميزة؟
1: فيها تطبيق وفيها ميزة نفس ما سووا مع ثريد.
0: ثريد.
1: أيوة بالضبط.
0: بس هذيلا بيهلكونا بالإعلانات تصدقين؟
1: صحيح. لا
0: ثريد انا ما اريد يعني اخلي معي موجود انزل او احمله في
1: حذفته انا والله نزلته مدري
0: كيف اجرب ويزعجني بين فتره وفتره يظهر لي انا ما اريد يعني يكفي انستغرام الحين بعد بيطلعونا بميزه جديده
1: انستنت هذا عشان الصور وين
0: حطوها في الانستغرام وخلاص
1: لا قال لك وين وش عشان المصداقيه بعيدا عن الفلاتر بسبب المشاكل اللي سوتها الفلاتر
0: يا الهي واحنا بياناتنا اصلا كلها موجوده معاهم
1: الله المستعان. نصل وإياكم لختام هذه الحلقة، نختم بهذا الخبر الفني.
0: على بالي هذاك الأخير كان
1: لا
0: حتى الشمس كانت تنتظر
1: لا الشمس تنتظر شيء آخر.
0: أه.
1: قبيل إسدال الستار على موسم دار الأوبرا السلطانية مسقط 2025-2026 صوت الفنانة اللبنانية عبير نعمة كان الصوت الجميل جدا اللي أطرب الجمهور في المسرح في مسرح دار الفنون.
0: طلعتهم مرتبين شيء يعني
1: نعم دار الفنون خمسيتين جميلتين ونقي لكم إن شاء الله إحنا كذا أجمل الزهرات من المعرفة ومن الأخبار هنا في صباح الخير يا بلادي. وتنتقي لكم مخرجتنا هذه الألحان التي نختم بها، على أمل أن نلقاكم في حلقات أخرى قادمة. كنوا بخير. كنا معكم خالد بن عبد الله البداعي وعائشة بن سالم هنائي في الإعداد والتقديم،
0: في المتابعة والتنسيق هذه تحيات عبد الحميد بن أحمد الرواحي ومخرجتنا شمس بنت محمد الرئيسي. نشوفكم باكر،
1: إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وإليكم العناوين. سلطنة عمان تشارك في أعمال المؤتمر العالمي 12 للمنظمة العالمية للمناطق الحرة في جمهورية بنما. إيرادات شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج تتجاوز 296 مليون ريال عماني خلال الربع الأول من هذا العام. التوقيع على عقد استثمار لإنشاء مصنع لمنتجات الحديد والصلب بمدينة صحار الصناعية بقيمة تبلغ 150 مليون ريال عماني. الولايات المتحدة تدفع بالحراك الدبلوماسي مع إيران باتجاه جديد، وطهران تقول بأنها تلقت رسائل من واشنطن تؤكد استعدادها لمواصلة المفاوضات. لبنان وإسرائيل تتفقان على تمديد هدنة وقف إطلاق النار لمدة 45 يوما وعقد جولة جديدة من المحادثات مطلع يونيو المقبل. وزيارة مرتقبة للرئيس الروسي إلى الصين، وأوكرانيا تعلن استلام رفات المئات من جنودها من روسيا. مستمعينا، كانت هذه العناوين، إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
8: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
9: رفعة الجادرجي.
10: فن العمارة خلى اسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
9: معاذ الألوسي.
11: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
9: راسم بدران.
12: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
9: شهيرة فهمي.
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
13: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة الواحدة ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
14: إذاعة سلطنة عمان.
15: صالح زعل، نجاة سعد، أحمد الحمداني في مخالف ملتزم جدا جدا جدا، بطولة وليد دغداني ووفاء المعشرية. ضيوف الحلقات زهى قادر، صالح القاسمي، جاسم البطاشي، يعقوب الحارثي، يونس البلوشي، سعود القنجري.

مخالف ملتزم جدا. تأليف أحمد بن درويش الحمداني. شارك في الحلقات أحمد البلوشي، سعود الشيداني، نورة الفارسية، عهود عبد العزيز. الحالة المقدمة والمخرج المساعد صلاح بن جمعة الرئيسي.

0: مخالف ملتزم جدا للمخرج محمود بن عبيد الحسني.
1: أبو نعيم
2: أنا هنا موجود كظلك يا مخالف،
1: أريد منك متابعتهم كلهم خلال هذه الأيام.
2: بالتأكيد المؤكد تقصد إخوانك.
1: لا أقصد الجيران. طبعا أقصد إخواني.
2: كنت أتأكد وحسب ما بك يا مخالف.
1: ما في وقت لمثل هذه الأسئلة، سوي اللي قلت لك عليه وبشكل ضروري.
2: أها قلت بشكل ضروري، والضروري هو ما تدعو إليه الحاجة، وهو ما ليس منه بد، وهو أيضا ما حمل عليه الإنسان.
1: أوه الله يخليك، حصص اللغة العربية تأجلها الحين.
2: لا أخفيك أمرا، إنك تحرجني بأسلوبك هذا.
1: إذن ابعد نفسك عن الإحراج وبلا ذا الكلام الزايد، أريد معلومات مفيدة، تفضل.
2: بالأمر سأتحرك، وأرجو أن تراجع نفسك في طريقة كلامك معي.

0: في مجال أكلمك الحين.
1: ابدأ دائماً بالأهم فالمهم.
2: نجيب، أسمعك ومعك في كل خطوة. التعديل اللي صار هو إنه أنا وعبد الخالق وضاحي بنسافر إفريقيا.
0: أبو خالف، أعتقد إني أنا أكلمك، أقدر أعرف ليش ما ترد علي؟
2: عقيلة، يا تسكتي لحد ما أخلص كلامي معهم، يا تتركين لحد ما أتفرغ لك.
0: تتفرغ لي؟ لي أنا هذا الكلام؟
2: ما أعتقد في عقيلة غيرك هنا.
3: في شيء أنا ما فاهمه، أتوقع يعني زعلتها مثل ما زعلت أبو نعيم قبلها.
1: خلي معاملتك مع الكل على حد سواء، ما حد أحسن من حد.
2: ممكن تتبعهم إذا بتجلس تتكلم مثلهم بهذه الطريقة.
3: قلت إنك يعني قررت تسافر مع عبد الخالق وضاحي لأفريقيا؟
2: اللي سمعته، أبو نعيم بيوافيك عن تحركاتهم بعد ما كل واحد منهم أخذ المبلغ اللي طلبه مني.
3: زين زين زين، إنك وقعتهم على ما يثبت إنهم استلموا المبالغ.
2: الكل بيوقع على أي مبلغ يستلمه من اليوم.
3: أنا كنت أأكد لك يعني صحة شيء صار،
2: وأنا ما أريدك تكلمني في أي شيء أنا أعرفه ولو من باب التأكيد.
3: عفوا عفوا، يعني أنا أكلمك باللي قلته لأني أعرفهم أكثر منك.
2: أنا متأكد من هذا، ومتأكد بعد إنه العم أبو نعيم ما غايب عنه طبايعهم.
3: إذن يعني قل لي إيش بغيت تعرف؟
2: اللي بغيته منك إنك تعرف أولا هل نفذوا اللي طلبته منهم ولا لا.
3: وثانيا
2: بغيتك تعرف هم في إيش ناويين يشغلوا ذيك المبالغ.
4: ماه جاوبينا، على أي أساس عطانا ذيك المبالغ؟ ماه
5: ها؟ وليش ما سألته هذا السؤال؟ ولا كان في حلقك ماي؟
6: وأنا أريد أعرف إيش مصدر هذيك الأموال؟
5: والله أنت إيش يهمك عن مصدرها؟
6: كيف ما يهمني؟ أنا خايف لا يكون أموال ربا والعياذ بالله.
5: وانت بالذات ما تحب الربا ما كذاك؟ الله يقوي إيمانك.
4: ويا ترى المبالغ هذه هذه هذه هذه هي نصيبنا من الورث ولا إنها منية منه؟
5: ورث أبوكم عمره ما بيتوزع، سمعتوني؟ وانتوا عارفين هذا الشيء.
0: أيوة عارفين، لأن الورث عبارة عن شركات تشتغل
4: وعقارات متأجرة
6: ومصانع بعدها مفتوحة.
4: وما دام السالفة كذي، ليش خلانا نوقع على استلام المبالغ؟
0: السؤال الأهم، ليش هو وزع علينا كل ذيك الفلوس؟ أخ بس أجن وأعرف.
5: وانتي من متى كنتي عاقلة؟ ها يا مهرة، ما بغيت تسألي أمش السؤال مثلهم هم؟
7: أنا اللي أعرفه وحسيت به أكثر إن أخونا مخالف عطانا المبلغ عن طيب خاطر، لا جالس يتفضل علينا ولا يمن علينا مثل ما قالوا.
4: لا لا لا لا، هذا كلام عاطفي وغير منطقي وما له أي أساس.
6: نعم منه كلامك حق، والحق أحق أن يتبع.
4: ما بتقولين ليش عطانا الفلوس بلا سبب؟
5: وانت إيش تظن؟
4: أنا أظن أن هذا مخطط لمؤامرة جديدة منه.
0: ما أرجوش ريحينا ولا تخلينا محتارين.
5: للأسف يا أولادي، قلت يعني جايين تطمنوا علي على صحتي وسلامتي من الطيحة اللي طحته.
0: قلت لكم ما بتاخذوا منها لا حق ولا باطل.
7: الباطل اللي جالسين تقولون أنتوا عن أخوكم.
4: مهرة، يا تقولي كلمة زينة يا تسكتي، نحن نريد نسمع من أمنا.
5: تريدوا نصيحتي وتريحوا نفوسكم المريضة؟
8: يا ريت.
5: كفوا بلاكم عني وعنه ورجعوا له فلوسه.

0: أقدر أعرف عقيلتي، شريكة حياتي وملاف قلبي، ليش زعلانة؟
1: لا لا لا لا لا، عقيلتك وشريكة حياتك وملاذ قلب ما زعلانة أصلا. أنت ما سويت شي زعل.
0: تصدقي أنا على بالي إنك زعلتي مني.
1: خلك مني أنا الحين وقولي لعب أبو نعيم وأخوي نجيب، ليش كنت تتكلم معه بذيك الطريقة وكأنه يشتغلوا عندك؟
0: لا لا لا لا، يشهد ربي إنهم يشتغلوا معي، ما عندي، جزاهم الله ألف خير.
1: طريقة كلامك معهم ما تقول اللي تقوله الحين.
0: خليك منهم انتي الحين، خبريني انتي بعدك زعلانة؟
1: يعني أنا كنت أكلمك وحضرتك تسوي نفسك ما تسمعني؟ معقولة؟
0: طبعا لا، بس انتي تعرفيني أنا سمعي أحيانا يكون ثقيل لما أفكر في شيء مصيري.
1: تقول تجرحني قدامهم؟
0: لا عاد، في هذه عندك حق، المفروض أحرجك لو وحدك.
1: للأسف صرت في كل لحظة وكأني وحيدة وغريبة.
0: وكيف ممكن تكوني غريبة علي وانتي رفيقة غربتي من بلد لبلد؟
1: هبالك موسيقى مؤثرة على هذا الكلام.
0: لا تخافي، بيشغلوها الحين، سمعي.
1: أنا ما جالسة أمزح معاك الحين.
0: أنا اللي جالس أطلب منك الصفحة الحين؟
1: لا يا مخالف، لا تقول كذا، أنا ما قصدت.
0: بس أنا قصدت كل كلمة قلتها الحين، الحين كل كلمة قلتها الحين.
1: أنت تعرف أنك أنت أنا،
0: وأنت تعرفي أنك أنت أنا.
1: ودي أفهمك مثل الأول.
0: أنا بقول للشيء يخليش تعرفي أني لا ناسنش ولا ناسي مشاريعنا كلها.
1: ما يحتاج تقول لي أي شيء، نجيب خبرني بكل شيء سويته عشان مستقبلنا من أول ما وصلنا وبدون ما أنا أعرف.
0: شفتي؟ ولو ما سويت اللي وعدتك بيه بطريقتي فما بكون أنا مخالف اللي تعرفي. ها؟ في شيء مكدر خاطر عقيلتي بعد؟
1: ما بتزعل؟
0: قولي.
1: أنا منغثة من هذا اللي اسمها دليلة.

عشنا وإياكم مع مخالف ملتزم جدا، مع تحيات أحمد الحمداني، صلاح الرئيسي، ومحمود بن عبيد الحسني، ومخالف ملتزم جدا.

0: إذاعة سلطنة عمان. استوديو الظهيرة، عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس.
0: استوديو الظهيرة. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
2: مستمعينا الكرام، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟
3: عزيزي المستمع، في الساعة 1:30 صباحا من يوم 26 من أبريل عام 1986 حبس العالم أنفاسه. كارثة مفاعل تشيرنوبيل لم تكن مجرد حادث صناعي، بل كانت زلزالا هز ثقة البشرية في التكنولوجيا النووية، وخلف وراءه مدينة للأشباح وغبارا ذريا طاف حول الكوكب.
2: لكن ماذا لو مر ذلك الاختبار بسلام؟ ماذا لو لم يحدث الانفجار وبقي المفاعل رقم 4 يعمل بكل هدوء؟ كيف كان سيبدو مستقبل الطاقة في العالم؟ وهل كان الاتحاد السوفيتي سيصمد لفترة أطول؟ لنعد بالزمن إلى تلك اللحظة ولكن دون انفجار.
3: لو لم ينفجر تشيرنوبيل لاستمر العصر الذهبي للطاقة النووية دون توقف. قبل الحادث كان العالم يتجه بقوة نحو بناء مئات المفاعلات لتوليد كهرباء رخيصة ونظيفة. انفجار تشيرنوبيل هو الذي زرع الرعب النووي في قلوب الشعوب، مما أدى إلى إغلاق مشاريع عملاقة في أوروبا وأمريكا.
2: بدون هذه الكارثة ربما كان العالم اليوم يعتمد بنسبة 50% على الطاقة النووية. هذا يعني أننا كنا سنقلل من اعتمادنا على الفحم والنفط بشكل كبير، وربما كانت أزمة الاحتباس الحراري أقل حدة مما نعانيه الآن. لقد كانت تشيرنوبيل هو الفرامل التي أوقفت قطار النهضة النووية العالمية.
3: على المستوى الإنساني، كانت مدينة بريبيات الأوكرانية ستصبح اليوم مدينة عصرية تعج بالحياة، بدلا من أن تكون متحفا للصدأ والدمار. ألاف البشر الذين فقدوا حياتهم أو عانوا من الأمراض الإشعاعية كانوا سيكملون رحلتهم مع عائلاتهم.
2: اجتماعيا كان القلق الدائم من الغبار النووي سيكون غائبا، لكن من جهة أخرى ربما كان العالم سيظل متهاونا في معايير السلامة. كارثة تشيرنوبيل رغم قسوتها فرضت بروتوكولات أمنية صارمة جدا على كل مفاعلات الأرض. لو لم تقع ربما كنا سنعيش في حالة من الإهمال حتى تقع كارثة أخرى، ربما في مكان أكثر كثافة سكانية.
1: ماذا لو؟
3: سياسياً يعتقد الكثير من المؤرخين ومنهم ميخائيل غورباتشوف نفسه أن تشيرنوبيل كان هو المسمار الأول في نعش الاتحاد السوفيتي. لقد كشف الحادث عن خلل عميق في الإدارة والتكتم السياسي، وكلف الدولة ميزانيات خرافية للاحتواء.
2: لو لم ينفجر المفاعل ربما تأخر انهيار الاتحاد السوفيتي لعقود أخرى. ربما كانت خريطة العالم السياسي اليوم مختلفة تماماً، مع بقاء حرب باردة بين قطبين يسعيان للتفوق العلمي. لقد كانت تشيرنوبيل الصدمة التي أيقظت الشعوب المغلوبة على أمرها وأجبرت الأنظمة على مواجهة الحقيقة المرة.
3: في نهاية هذه الحلقة ندرك أن تشيرنوبيل لم يكن مجرد انفجار لليورانيوم، بل كان انفجاراً للأوهام البشرية بالسيطرة المطلقة على الطبيعة.
2: ماذا لو لم ينفجر تشيرنوبيل؟ ربما كنا سننعم بطاقة أوفر، ولكننا ربما فقدنا درساً قاسياً في التواضع العلمي. لقد تعلمنا أن الخطأ البشري البسيط قد يمحو مدناً ويغير مسار التاريخ إلى الأبد.
3: اشكروا الله على الأمان الذي نعيشه، وتذكروا أن العلم سلاح ذو حدين، فإما أن يضيء لنا الدرب أو أن يحرق كل ما بنيناه في لحظة غفلة. كنتم مع برنامج ماذا لو؟ لنلتقي في الحلقة القادمة مع سؤال جديد.
1: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: إذاعة سلطنة عمان.
8: لحظة الإنجاز، أجمل لوحة فنية حين يرفرف علم الوطن عاليا في سماء المحافل الدولية. رفرف على رؤوس الصواري والأمجاد ونرفع العلم. اللحظة المليئة بالفخر تغذي أبطالنا فيروون تجاربهم الفريدة ومشاعرهم المجيدة. ونرفع العلم، برنامج حواري يصف شعور الإنجاز لحظة رفع العلم العماني في المنصات والمحافل. إعداد وتقديم خالد بن عبد الله البداعي، متابعة وتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، إخراج علي بن عبد الله العجمي.
9: أهلا ومرحبا بكم مستمعين في برنامج ونرفع العلم، حيث قصص تروى ومشاعر تحكى لتجارب يفخر بها الوطن حين يرفع علمه في سماء المحافل وفوق المنصات. منيرة بنت محمد البلوشية، المشاركة ضمن 3 عمانيين في منتدى الشباب الدولي بالأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، ضيفت حلقتنا اليوم.

0: لما اختاروا منيرة لتمثيل سلطنة عمان في نيويورك كانت اللحظة بالنسبة لها مفاجئة ومصدر فخر واعتزاز لها ولوالديها بسبب تميزها في برنامج السفراء الشباب. وتقول منيرة: كنا محظوظين بهذا الاختيار.
1: والله يعني شعور لا يوصف أنك أنت تمثل السلطنة في محفل دولي مثل هذا ومع نخبة من الشباب المتميزين. فبالنسبة لي أول ما تلقيت الاتصال من وزارة الثقافة والرياضة والشباب شعرت بكمية فخر، وما بس الشعور ما كان بس حالي أنا، حتى مثلا والدي وأمي أول ما خبرتهم الخبر شعروا بشعور جدا جميل، وبالعكس حتى على طول وافقوا أني أنا أروح وأمثل السلطنة في نيويورك. فهذا بالنسبة لشعوري، ما في أحلى من شعور أنك ترفع علم بلادك برا السلطنة وتكون خير سفير حالها. صراحة أنا ما كانت عندي فكرة أنه ترى كيف تم اختيارنا. نحن شاركنا في برنامج السفراء الشباب وكانت أول نسخة نحن شاركنا فيها، فما كانت عندي أي خلفية أنه اللي يتميز في برنامج السفراء الشباب ممكن أنه راح يمثل السلطنة في محافل دولية وفي محافل إقليمية أيضا. فبالنسبة لي كانت مفاجأة أنه نحن تميزنا وتم اختيارنا لتمثيل السلطنة، وهذا يدل على أنه السلطنة في برامجها اللي تقيمها داخل السلطنة هي تؤهل الشباب لتمثيل الدولة في الخارج. فنحن محظوظين حقيقة بهذه الحقبة اللي نعيشها اليوم.

0: قصة منيرة وإنجازها بدأت باجتهادها وتفوقها في المدرسة من مرحلة الابتدائي حتى تخرجها من المدرسة وثم المرحلة الجامعية وحصولها على المراكز الأولى في البكالوريوس والماجستير اللي أهلها بعد ذلك وتم اختيارها ضمن السفراء الشباب في سلطنة عمان، وبعدها اختيارها لرحلة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الأمم المتحدة اللي كانت لمدة أسبوع اللي التقوا فيها مع نخبة من شباب العالم وناقشوا فيها قضايا مختلفة، والتقوا فيها أيضا بقيادات سياسية من ضمنهم الأمين العام للأمم المتحدة.
1: بالنسبة لي القصة حتى ما بدأت في برنامج السفراء الشباب، أنا أشوف أن القصة بدأت من المرحلة الابتدائية، انضباطي في المدرسة الابتدائية، انضباطي في المرحلة الإعدادية، انضباطي في المرحلة الجامعية، تميزي، تفوقي، كنت دائما صراحة أخلي عمان قدام عيوني، أي إنجاز أي تفوق أنا أسويه عشان أرفع اسم البلد. فتفوقت في المدرسة، حتى في المدرسة كنت الأول على الدفعة في المدرسة، يعني في المرحلة الثانوية، بعدها في الجامعة طلعت الأولى في مرحلة البكالوريوس، في الماجستير نفس الشيء تميزت وكنت أيضا الأولى على الدفعة. كل هذه الإنجازات ما كنت أشوفها إنجازات فردية، بالعكس كنت أشوفها إنجاز أرفع فيه اسم بلدي. بعدها حتى يعني أنا أشوف أنه هذه الإنجازات اللي حققتها على المستوى المحلي وإن كانت على مستوى شخصي هي اللي أهلت منيرة أن هي تنقبل في برنامج السفراء الشباب، لأن البرنامج أساساً ما يقبل أي شخص، أنت لازم تتميز تتفوق في إعداد البحوث، في الإجابة على الاستبيان، ترى في البرنامج قبل لا تنضم في استبيان أنت تعبيه في أسئلة. أنا لو ما كنت متميزة ومتفوقة في المرحلة الجامعية هذه ما كنت أجبت بطريقة نموذجية يعني وانقبلت في هذا البرنامج. بعدها أكيد تميزنا داخل البرنامج، وأيضاً تميز داخل البرنامج ما كان مجهود شخصي، تعاوني أنا والزميلة هلا السعيدية، لأن كنا نحن وفد في هذا البرنامج، تميزنا مع بعض هو اللي أهلني أني أنا أروح في هذا البرنامج. فأنا أشوف أنه الواحد لازم ينتبه لكل خطوة هو يسويها، لأن كل خطوة راح تفتح له أبواب في المستقبل. ومثل ما أنا ذكرت أنا أبدا ما توقعت أنه راح يتم اختياري لتمثيل السلطنة في هكذا محفل. فنصيحتي اليوم للشباب أنه تميزوا وتألقوا في كل فرصة تفتح أمامكم. نحن جلسنا في نيويورك قرابة أسبوع ويشملها حتى يعني مدة الطيارة بالنفس. خلال المنتدى يعني أول ما وصلنا نيويورك مثلنا السلطنة في منتدى الشباب الدولي، التقينا بنخبة من الشباب من مختلف الدول، من مختلف القارات، من مختلف الجنسيات. فخلال هذا المنتدى ما كان مجرد استماع لخطابات القادة، نحن التقينا أكيد بقادة مثل الأمين العام للأمم المتحدة اللي ألقى كلمة عن بهذه المناسبة وتكلم حتى عن اللي صاير في غزة، الإبادة وغيرها. أيضا ناقشنا مجموعة من القضايا، تغير المناخ، أهداف التنمية المستدامة. والحلو في هذا البرنامج أنه كانت في قاعات مخصصة كنا نلتقي فيها مع الشباب بشكل ودي، نناقش فيها القضايا اللي نشوف أنها تخص منطقتنا نحن كمنطقة الشرق الأوسط، وأيضا المنطقة العربية في ظل الأوضاع اللي صايرة. فهذه يعني باختصار تجربتي. أنا أشوف أحلى شيء في التجربة التقائنا بالقادات السياسية والتقائنا أيضا بنخبة من الشباب، فكانت فرصة حقيقة مميزة.

0: غير هذا الإنجاز، حصلت منيرة على عدة إنجازات، منها المركز الثاني في مسابقة الرسالة عن رسالتها للماجستير بجامعة السلطان قابوس، والمشاركة بورقة بحثية في نيوزيلندا، وشاركت بتمثيل سلطنة عمان في ندوة حلف الناتو في أوروبا، ومحلياً تم اختيارها في منصة شباب شمال الباطنة، وغيرها من النجاحات.
1: من الإنجازات اللي حققتها يعني مؤخراً، أنه بعد ما تخرجت من الماجستير كانت في مسابقة تسويها الجامعة اللي هي مسابقة الرسالة في 3 دقائق، حصلت على المركز الثاني كأفضل عرض لرسالتي، وأنك أنت تعرض رسالة أنت كتبتها يعني تقريباً 100 صفحة وتلخصها في 3 دقائق، هذا كان تحدي، والحمد لله أنه يعني فزت وحصلت على هذه الجائزة، وتعتبر يعني جائزة في التفوق البحثي أيضاً. هذا واحد. شيء ثاني، رسالة الماجستير بالنفس أساساً تميزت. الشيء الآخر أنه شاركت أنا ومجموعة من الزملاء في الكلية بورقة بحثية في ملتقى بنيوزلندا، وحصلنا على المركز الثاني. أيضاً مثلنا السلطنة في العديد من المؤتمرات والملتقيات، شاركت في تمثيل الجامعة في حلف الناتو كان في بلجيكا، أيضا تم اختياري مؤخرا في هذه السنة في منصة شباب شمال الباطنة، وأنا أشوفه إنجاز حلو أن أنا أنقل صوت الشباب الموجودين في المحافظة لصناع القرار، وغيرها من الإنجازات.
0: من أهداف منيرة المستقبلية أنها تستثمر الفرص أكثر وتشارك في تمثيل سلطنة عمان ورفع علمها في محافل دولية، وعلى صعيد الدراسة إكمال المشوار للحصول على شهادة الدكتوراه، وأنها تكون من صناع القرار.
1: أنا حالياً أحاول أني أستثمر في الفرص اللي أتيحت أمامي، يعني أنا وجودي اليوم كأكاديمية يخليني أني أنا أشارك أكثر في مؤتمرات وأشارك أكثر بأوراق بحثية، فهذه واحدة من الخطط اللي أنا أحاول أني أنا أسويها، أني أشارك في مؤتمرات أرفع اسم السلطنة من خلال مشاركاتي في هذه المؤتمرات. أفكر جدياً بإكمال الدكتوراه أكيد. أيضاً أحاول أني أنا أكون في المستقبل بإذن الله مع صناع القرار، سواء كان في مجلس عمان، في مجلس الشورى، أو حتى في تمثيل السلطنة في المنظمات الدولية. هذه كلها طموحات أنا أسعى بإذن الله أني أحققها.
2: ونرفع النشيد والعلم، ونرفع النشيد والعلم.
0: هذه كانت قصة إنجاز منيرة بنت محمد البلوشية، المشاركة ضمن 3 عمانيين في منتدى الشباب الدولي بالأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. اسمعوا قصة الإنجاز العماني القادم في حلقة جديدة من ونرفع العلم.
3: ونرفع العلم.
2: رفرف على روس السواري
3: مع تحيات خالد بن عبد الله البداعي، عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وعلي بن عبد الله العجمي. ونرفع العلم.

0: إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8:00 مساء ويعاد الجمعة 1:00 ظهرا. المشهد الثقافي.
5: إذاعة سلطنة عمان تقدم مساكين رجال البحر، حين تضيع منهم السفن فيصبحون بلا حول أو قوة ويضطرون أن ينتظروا المجهول، ترى ماذا يفعلون كل ليلة في مكان مظلم غامض؟ تعالوا معنا في نفس الموعد كل يوم للتعرف على غرائب بحر الهند القديم. عجائب الهند. التأليف الدرامي محمود قاسم. بطولة أحمد درويش، عصام الزجالي، هلال الهلالي، محمد السيابي، بدر الشيباني، أحمد الكلباني، مريم الفارسية، طلال الكلباني، حمد الوردي. بالاشتراك مع النجمة فخرية خميس والنجمة رشا البلوشية. الموسيقى التصويرية والمؤثرات الصوتية رائد الفارسي. المخرج المنفذ حمد الوردي. المراجعة الدرامية إبراهيم اليحمدي. عجائب الهند، تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. نحن في هذه الليلة السابعة عشرة في هذه الجزيرة المظلمة، ما زلنا ننتظر أن ينقشع نور الدنيا علينا، ونحن نلجأ إلى الحكاية.
1: أشهد بالحق أنني أبحرت سنوات طويلة فوق الأمواج ووسط العواصف الشديدة، لكنني اليوم أشعر بالدفء.
0: لا تندهش يا زميلي، لا تندهش. السبب أن شررا من النيران التي نجلس حولها قد تطاير نحوك.
1: ماذا؟ أرى شررا.
0: بالفعل النيران تكاد تمسك بك.
1: أراها أيضا، سوف تحترق ملابسك أيها النوخذ بزرك بن شهريار.
0: لو كان ما أحدهم قربة ماء فليرش الماء عليه.
1: لا تفعلوا يا أصدقاء، لم يحدث شيء.
0: ماذا تقول؟ ماذا هناك؟
1: إنه خداع البصر يا بزرك بن شهريار.
0: بل هو السحر، سحر يجعلنا نكاد نتصور أن النيران أمسكت بتلابيب واحد منا.
1: خداع البصر فعلا هو السحر.
0: هل أنت ساحر هندي؟
1: لا، لست ساحرا، بل أنا صديق للخطوط والأضواء، أجعلها تتحرك كما أشاء.
0: لم نستمع من قبل إلى قصص السحرة. رأينا منهم الكثير في الهند أو في البحار المؤدية إلى هنا.
1: أطلقوا علي ما شئتم من الأسماء، ساحر، خادع للبصر، صاحب قدرات غير عادية، المهم أن تستمعوا إلى حكايتي. أنا العماني محمد، عشت أصطاد السمك عند الشواطئ، قضيت هناك سنوات طويلة مع أسرتي إلى أن كان يوم ما.
2: أيها الصياد، هذه الدنانير مقابل ما أعطيتني من أسماك.
1: لكن أيها الهندي، ألا ترى أن المبلغ الذي أعطيتني إياه كبير بالنسبة إلى سمك متوسط الحجم؟
2: أنا رجل كريم وكله من رزق الله، لكن دقق في الدنانير الذهبية وقم بعدها.
1: ماذا؟ إنها 25، لكن هي ليست ذهبا.
2: ماذا تقول؟ دقق جيدا من فضلك.
1: معذرة، هي دنانير من الذهب، تقبل عذري.
2: إذا لو سمحت قم بعدها ودقق جيدا فيما ترى.
1: ماذا أعطيتني؟ إنها من الفضة.
2: خيرتني معك يا أيها الصياد.
1: اسمي محمد العماني، من أنت؟
2: رادا، أنا ساحر هندي.
1: ساحر؟ وهندي؟ هذه كلمة مألوفة نسمعها من البحارة والربابنة الذين ينزلون أسواقنا من المراكب للشراء.
2: لكنك لم تسألني هل أنا ساحر فعلا أم لا؟
1: الأمر لا يهمني، كل ما أريده هو ثمن الأسماك ليشتري ما يلزم زوجتي وأبنائي.
2: المقابل الأفضل هو أن تتبعني وأن أعلمك السحر الحقيقي وأن تكسب ما تتعلم.
1: لا أريد أن أتعلم، بل أريد مقابلا ماديا وحسب.
2: حسن، عد إلى بيتك وستجد ما تريد. السلام عليكم، أستودعك الله.
1: وسمعت كلام الساحر رادا وأسرعت بالعودة إلى بيتي، واندهشت بشدة مما وجدت. كان بيتي قد اختلف كثيرا، به خيرات الدنيا وثرواتها وامرأتي تبكي. ماذا حدث يا زوجتي؟ أين الأولاد الأربعة؟ ها؟
3: قال أكبرهم إنه سوف يتعلم أصول السحر في بلاد الهند، وأخذ إخوته معه ثم غادر.
1: وأنت يا زوجتي، ألم تحاول إقناعهم بالبقاء في الدار؟
3: كانوا على اقتناعهم بالذهاب، وما إن غادروا حتى فوجئت بالدار وقد أصبحت كما تراها أشبه ببيوت الأثرياء.
1: ما عجب الأمر. لا عليك يا زوجتي، سوف أستعيدهم.
3: لقد ذهبوا، لعلهم في طريقهم إلى بحر الهند.
1: أها، عرفت السر الآن. سوف ألحق بهذا الرجل، يجب أن أستعيد أبنائي. الغريب أنني ما إن ابتعدت عن الدار بحثا عن أولادي أو عن الساحر الهندي حتى خيل لي أن بيتي عاد إلى هيئته القديمة، ما جعلني أصر على أن يرجع أولادي إلى دارهم حتى وإن اغتربت أنا.

0: ها أنت قد لحقت بي أيها الصياد الطيب.
1: أخبرني، ماذا تود مني بالضبط؟ لماذا تتدخل في شأني؟
0: أريد أن أعلمك أصول السحر والفرق بين السحر الحقيقي وخداع البصر.
1: أخبرني أولاً، أين أولادي؟ أين أولادي أيها الساحر رادة؟
0: لا أعرف.
1: قالوا لأمهم أنهم سوف يلحقون بك.
0: يا الله، لابد أنه جوبال، أنا أعرف إنه ينافسني. يجب أن أعلمه أنني الساحر الأقوى في البلاد، في بلاد الهند والسند.
1: هل ستأخذني معك يا رادة؟
0: على الرحب والساعة.
1: شرط أن تعيد أولادي إلى أمهم حتى تحتمل أن تعيش بعيدة عني.
0: لك ما طلبت، دقائق ويعودون. سوف أفاوض جوبال في هذا الشأن.
1: لكن ما سر كل هذا؟
0: يجب أن تكون مدرستي هي السائدة في عالم السحرة، وسوف تكون تلميذا للساحر الأقوى.
1: ولكن ماذا ستعلمني بالضبط؟
0: سأعلمك كيف تسيطر على الناس تماما من خلال عيونهم، يتحركون بإرادتك وتحرك الأشياء كما تشاء تحت أبصارهم، يرون النحاس ذهبا.
1: أعرف الكثير من الناس حلموا أن يحولوا النحاس إلى ذهب. حسنا يا رادة، أنا موافق.

0: وتعلمت أصول السحر، كيف أسيطر على الكثير من الكائنات في الطبيعة. صارت لي قدرات مختلفة، يمكنني أن أقف فوق الرمال وأن أرسم بالعصا دائرة محدودة، أقف خارجها ثم أطلق صفيرا في الجو. سرعان ما تأتي الطيور من أعلى، إنها ترفرف، تبدو كأنها مذبوحة، تقترب في تردد من الدائرة ثم تدخلها خائفة وتتصرف كأن أحدا قبض على رقبتها، فلا يعود في إمكانها الخروج من الدائرة. أين تكمن هذه القوة؟
1: لا يوجد ساحر في الدنيا يبوح للآخرين بالسر، حتى جوبال نفسه لم يخبرني بالسر، بل تركني أكتشف ما بداخلي من قوى كامنة. لقد قال لي يوما:
2: أنت أقوى مني في منطقتك، تعلم كيف تطرد الطيور المستكينة من دائرتك، واحتفظ بالمتمرد. فهذا سيساعد في تنمية قدراتك الخاصة.
1: وهكذا تمكنت من السيطرة على الطيور، الطيور فقط. وعلمت أن جوبال لم يقل الحقيقة، وأنه وزع قواه الخارقة على أكثر من ساحر جديد.
2: نعم، أنت تسيطر على الطيور لتنزل من السماء إلى دائرة الرمل، وهناك زميل آخر يسيطر على الحيتان في البحر.
1: وماذا بعد؟
0: استطعت أن أستعرض مهاراتي في خارج بلاد الهند، في عمان وسواحل زنجبار، وأيضا في سرنديب، وكان الناس يتعجبون مما يرون، وقد ملأوا جعبتي بالدنانير إلى أن جاء يوم المفاجأة.
3: من؟ أبي؟ نعم نعم، أنت أبي، محمد العماني.
0: ولدي حسن البدين، ما الذي جاء بك إلى هنا؟
3: مطلوب مني أن أنافسك وأن أخذ منك مملكة الطيور.
0: أنت؟ من؟ أنت يا بني؟
3: نعم نعم يا أبي، صرت تلميذا للساحر رادا الذي علمني أن أسيطر على حيوانات الغابات، وجاء دوري لأرث قدراتك.
0: لقد لعبوا بنا. هل استطعت بالفعل السيطرة على كل الحيوانات؟
3: نعم نعم يا أبي، أنا أرسم دائرة في الهواء فقط بعيني، وأصيح صيحة الخوف، وسرعان ما تسمعني الحيوانات بكافة أنواعها فتقفز من الأرض وتنحصر في الدائرة.
0: إنها دائرة وهمية يا ولدي.
3: هذا لا يحدث معي، إنها الحيوانات، لكني اكتشفت أن الطيور من الحيوانات ويجب أن تنضم إلى مملكتي.
0: هل يجب أن أدخل معك في خصومة؟ وهل يجب علي أيضا أن أغلبك لأستولي على مملكتك السحرية؟
3: أنا مضطر إلى ذلك يا أبي، حتى وإن كنت أبي.
0: اطمئن اطمئن يا بني، خذ مني ما تشاء، لن أقبل خصومة مع ابني.
3: لكن أنا
0: الآن ألقيت لك بقدرات السحرية، ولم تعد لي قوتي التي أتسلح بها.
3: أبي أبي، ماذا يجري لي؟ لم أعد أرى الدائرة التي رسمتها للاستيلاء عليك.
0: ولا أنا، إنه السحر، الوهم الأكبر عند الناس.
3: ماذا تقول؟ يا أبي،
0: أنا شخصيا تخلصت من وهمي إلى الأبد، سأعود إلى بيتي القديم، أرعى أمك وأصطاد الأسماك، وسوف أرى السمكة سمكة لا أكثر.
3: خذني معك يا أبي، يبدو أنني فقدت قدراتي أيضا في السحر.
0: لا لا لا يا بني، بل تخلصنا من الوهم الذي يسيطر على الناس. منذ أن منحهم الله عز وجل الأرض وما عليها.
4: غدا لدينا رحلات غامضة مثيرة. محمود قاسم المؤلف، والمخرج سعود بن سالم الدرمكي.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما بانوراما

0: البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهرا، يعاد الجمعة الساعة 8 مساء.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: غرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبنوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير لكاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها منعم فيها. تغاريد

0: المعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.
2: أعزائي المستمعين، مستمعي هذا البرنامج، برنامج تغاريد، اليوم أعزائي المستمعين نعود إلى فلق مشايخ مثل ما وعدناكم في حلقة ماضية، ونعود للأخوان الأخ
3: سالم
2: بن عقيدان
3: بن ناصر
2: العويسي، والأخ
3: سليم بن راشد
2: العويسي. كيف حالكم؟
3: الله يعافيك
2: بصرك
3: الحال، الحمد لله.
2: كيف الأحوال؟
3: لك الخير.
2: وعدناكم في حلقة ماضية وقلنا بنعود،
3: حياكم الله. حياكم الله،
2: يعطيكم الخير. الله كتب لنا العودة وعدنا لكم مرة ثانية هنا في فلق مشايخ.
3: حياكم الله.
2: اليوم نبغى نغرد ترانا
3: زين. طيب
2: بس عاد لا تغردون فيني،
3: لا
2: انا والبخرج وهذيلا.
3: لا لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا انت ما بهين، انت ما بهين، انت روحك شاعر.
2: الله يعطيكم الخير. لا ما نلحق عليكم احنا،
3: لا لا لا
2: احنا ما نلحق على الباديه العمانيه
3: والشعر. ما نعد ضيوفنا، ما نعد ضيوفنا.
2: الله يبارك فيك.
3: حياكم الله.
2: كيف التغرود هني في فلق مشايخ؟
3: والله التغرود طبعا
2: بعد مستمر.
3: والله الحمد لله مستمر عند هالعرضه.
2: هالعرضه في العرض اكثر شيء هو
3: في العرض اكثر شيء
2: اكثر شيء
3: وفي المساريح
2: المساريح
3: سرح وبوش.
2: يوم سرح وبوش
3: ولا حد هوايه راح يدخل في باله مزاي
2: هو غرد
3: ويابو غرد تقاريد الاوليه.
2: لا الحمد لله،
3: الحمد لله
2: التغرود مستمر اكثر
3: موجود طال عمرك، والشرف وعز طال عمرك.
2: وحن في الاعلام يعني نريد نحيي هذا التراث، خصوصا تراث التغرود هذه.
3: اي نعم،
2: لان التغرود ما مكتوب.
3: لا
2: محفوظ في صدور.
3: محفوظ. نعم
2: ونتمنى ان شاء الله من مثلكم وشرواكم يعني يحافظون على هذا الموروث الطيب يعني.
3: ان شاء الله.
2: الله يبارك فيكم.
3: حياكم الله.
2: من منكم بيغرد؟
4: سالم.
2: الاخ سالم ولا
3: كل واحد اللي عندنا ولا عند الاخ سليم؟ كلنا ان شاء الله حافظين، وان شاء الله المجهود
2: من القديم، من التقاليد القديمه.
3: لا القديم المجهود جديد ماشي الحين.
2: جديد ماشي. ليش ما تسوون جديد؟
3: والله مشاغل الدنيا كثيرة.
2: ها؟
3: مشاغل الدنيا كثيرة.
2: مشاغل الدنيا. ما تخلص.
3: ما تخلص وإن شاء الله.
2: مشاغل الدنيا. حتى هني معكم في الصحراء هاي في المكان بعد مشاغل الدنيا ما تخلص.
3: أكيد. غير
2: التراحي. حيواناتكم وبوشكم.
3: الله أكبر.
2: الدنيا وايد.
3: نعم. حياكم الله.
2: يقول سالم. يقول سالم في التغرب.
3: ها إيش نبي؟
2: عدي.
3: إيش نبيح القلب ويسليبه؟
2: إيش نبيح القلب
3: ويسليبه؟
2: يسليبه.
3: غير العذارة والبكارة الطيبة. إيش نبيح القلب ويسليبه؟ غير العذارة والبكارة الطيبة.
2: البكارة الطيبة. هذا من التراث هذا.
3: هذا من التراث الأولية.
2: كيف بتشلها؟
3: بنشلها إن شاء الله.
2: توسليب.
3: نعم مستعدين.
2: يقول.
3: إيش نبيح القلب ويسأل أيها إيش نبيح القلب ويسأل أيها

0: طير العذارة والبكر الطياد
1: طيب شن بيح القلب واسأل هيا
0: غير العذارة والبكر الطياد
1: طيب شن بيح القلب واسأل هيا
0: غير العذارة والبكر الطياد
1: شن بيح القلب واسأل هيا شن بيح القلب واسأل هيا
0: غير العذارة والبكر الطياد
1: غير العذارة والبكر الطياد ايش نبيح القلب واسأل عياد ايش نبيح القلب واسأل عياد غير العذارة والبكر الطياد حيك
2: وحيك ايشن
3: ايشن يبيح القلب ويسليبه غير العذارة والبكار الطيبة
2: انت ترددها مرتين هو رددها مرة
3: أه.
2: مرة كذا في التغرود يعني
3: هي مره ومرتين
2: مره مرتين كل واحد كل واحد
3: تغرود تراها وانت
2: تغرود
3: مستمر
2: تغرود أه. زيدونا بعد زيدونا زيدونا
3: عند الاخ سليم
2: سليم ثاني بعد قول قول غرد غرد سليم
0: شهر واقبال عليك الثياني سرتك الشهر واقبال عليك الثياني
1: سرتك الشهر واقبال عليك الثياني سرتك الشهر واقبال عليك الثياني
0: سيرن بلاد رامي يا غالي سيرن بلاد رامي يا غالي
1: سرتك الشهر واقبال عليك الثياني سرتك الشهر واقبال عليك الثياني
0: سيرن بلاد رامي يا غالي سيرن بلاد رامي يا غالي
1: سرتك الشهر واقبال عليك الثياني سرتك الشهر واقبال عليك
2: أحسنتوا عدلنا تغرود سليم
4: أقول يا ناقتي قيض النغايل طيب يعني قال نقيض النغايل
2: زمان طيب. يا ناقتي
4: قيض النغايل طيب
2: طيب
4: الخرف خرف والزمان شيب الخرف خرف والزمان شيب
2: الزمان شيب
4: يا ناقتي قيض النغايل طيب
2: طيب
4: أحسن حضر نقيضك نقال عشان تبين تبين
2: ركض الخرف
4: الخرف خرف والزمان شيب
2: شيب
4: يا ناقتي قيض النغايل طيب
2: بعد زيدنا كيف بعد يقول
4: أقول وحده أقول
2: إيش يقول
4: تثقل عن الربقي على مقلودي عصر وحل الهاي رب الشهودي ولو ما رفقها شاي بيبردودي بزي شرب انت نتزاهج عودها متفخر بين اهلها ودودي الله سلمك هذه يوم
2: كيف قول لي قصتك كيف قصتك
4: لها قصة هي الله سلمك شام والعرب واحد عنده ناقة وناقة ريال هواوي راعي مزينات
2: زين
4: وناقة تطعمها لا تحيد حسبون الناقة ريال طعمها ناقة وناقة تصيل واللي صيل طول عمرك كل ما يخيب
2: عمرك طيب
4: طيب
2: نعم.
4: ويوم شاموا العرب قال لك عنده بوش زينات وغزوه من العرب وقالوا لفلان ما نباه رابعنا الله سلمك نباه يقعد
2: هني
4: لها يمكن ناقته تعي علينا في الطريق يقولون عاد العقيدهم اللي هو شامبهم وما سووا له شور وقالوا له انت انكس فلان وردوا له بعض من رب وهو مرفق قال رفقة فلانة وحدها يعيبها مزيونة قال رفقة فلانة يستنى مرد
2: مرد عنكم
4: مرد عنكم إذا إيه. كان ذبحت مرد
2: إيه
4: أشوم عندكم أشوم
2: أشوب أشوب
4: زين وشاموا العرب
2: إيه.
4: وشام عند الربع وغردوا فيه يوم شام من مطعم مرد عاد عنوه بالرمس بالغناء بقصيدة يقولون حال ربعنا تطعم ولا تلتد يعني العرب الباقيين طعمونهم بوشهم وجوينهم لكن عنونه هو يعني رمس عنده مزيونة
2: كيف الرمسة كانت هي رمسة الأولي هو رمسته هو يقول
4: هو خلاف رد عليهم
2: هو خلاف رد عليهم
4: هو رد عليهم
2: هم
4: قال هم بدوبة
2: ايش قالوا هم
4: قال حن ربعنا تطعم ولا تلتدي يقول واحد منهم
2: واحد
4: لو ما
2: حن ربعنا
4: تطعم ولا تلتدي يعني طعمون طعمون غير
2: جد طعمون بجد يعني
4: حن ربعنا تطعم ولا تلتدي لو ما السبايب زاهيات الخدي يعني انت بتطعم انا قلت لو ما السبايب يعني مزيونات لا تصير عندها
2: انزين
4: عادوا عنون عبارة ناقتك بتعي عليهم
2: إيه؟
4: تزعروا هم وياه وقالوا بركض عندكم قالوا واحد من الشياط أرفقهم قالوا مرفوقة فلانة ما تركض عندكم
2: إيه
4: وشاموا وخلاف أركضت الناقة راحوا وكمل عليهم الماي والماي بعيد ويبن بوش هذا لا ثلاث مبوش معروفات يبن يوم الأربع يوم
2: يبن مي
4: يبن الماي من بعيد وصاروا طول عمرك وصار هو عندهم واحد ويوم وصل صار عندهم قال ناقتي اللي بتجيب أرفق عليهم قالوا لا يصير عندكم صار عندهم صار يوم دون
2: هم زاهدين أول
4: زاهدين الناق وزاهدين الريال
2: الريال
4: نعم يوم قعدوا يمكن باقي شوي مسافة نص كيلو كيلو ضربها عليها ضربوها نبوش وربعت الناقة واختفت عنها.
5: اختفت على بوش
4: لك على بوش لك اللي مسبقت وحولهم فوق الماي الله سلمك ويوم حول قالهم لا تقاربون الماء قبل بس قي فلانه وبروي السعن
5: سعانته
4: اللي عندي اللي عند السعان بروي الربعي روى سعانته وهم روعوا وسقناقته وركبوا ولاقى ربعه قبل وسقهم ال 13 لا
5: ربعه كلهم
4: ربعه اسقهم من اخرهم واحد يوم هم يولوا انه كسق العرب ناقته وسقت العرب وعرفوا ناق زين
5: زين
4: يوم روح العصر غرد هو
5: عاد هو غرد
4: عاد هو غرد وصار في الاول بونه كان يصير ورا قاضنا ورا
5: ايه
4: عاد صار في الأول وطول عمرك وغرد
5: قال
4: نعم يوم قال. غرد قال يقول قال يقول غرد خبوها نبوش والناقة الله سلمك الربج يسمونها الربج اللي رواك اللي مساعة
5: الربج ربج أي ربج
4: الربج اللي وطونها في
5: رقبتي
4: في رقبة الناقة خناقية حد هل الشمال يسمونها خناقية وحنا نسميها العمانيين ربجة وثقلت عن المجد على المجد ارتخت غرد قال يقول تثقل عن الربجة على المجلودي
5: تثقل
4: على الربجة
5: على الربجة
4: تثقل عن الربجة تثقل عن الربجة على مجلودي
5: مجلودي
4: عصر وحل الهايرة بشهودي
5: عصر
4: عصر وحل الهايرة بشهودي
5: بشهودي
4: ولو ما رفاقها شايب بردودي بس زي شراب انت نتزاهج عودها متفخري بين اهلي ويدودي يعني بتدللونها من اول يوم بتشومون مني تعرفونها
5: زين
4: وهذا سلامتك
5: الله يبارك فيك قصة زينة يا
4: قصة زينة نعم
5: بس اقول لك سليم
4: نعم
5: تقدر تشيلها وحدك كذي هذه شلها وحدك
4: نعم
5: تشيلها بدون ما حد يرد عليك
4: انت نعم
5: قل لي شلها شلها هي شلها هاي
4: على ما اقلا يادي تثقل عن الربق على ما اقلا يادي عصر وحل الهاي رباش هيادي حل الهاي رباش هيادي ولا ما يرفق شايبي بارد هيادي بس شراب انت نتزهق هيادي عابت نتزهق عيادها متفخرة بين أهلها وأيد عيادها بين أهلها وأيد عيادي تثقل عن الربق علم عقل عيادي علم عقل عيادي عصر وحل الهاي ربقش عيادي وسلامتكم
5: وسلامتكم انت سالم انت سالم سليم
4: الله يسلمكم
5: يا ضيق الله ما شاء الله عليك يا سليم بارك الله فيك حافظ حافظ من التراث اللي
4: لا شاء الله حافظ وايد طول عمرك ومهتمين فيه ونعلم اولادنا
5: عمرك طويل
4: ومربين هيجن ان شاء الله صايل
5: ان شاء الله
4: ومن بنات اللي صيفر ومن بوش الدار ومن بنات شاهين
5: الله يوفقك فيه
4: ان شاء الله نعم
5: الله يوفقك فيه الله يوفقك
4: بوش صايل عماني
5: يعطيك بنات صيفر ليش
4: نعم عندي عندي شيء نعم
5: شيء من بنات صيفر
4: نعم شارينهم عند اهلهم عند الدروع
5: نعم الدروع
4: هن عند الدروع كان اهلهم
5: ما شاء الله
4: وشارينهم
5: تتامل خير فيه ان شاء الله
4: تتامل فيه خير ان شاء الله
5: شايف شايف الادب الحين ولا ماشي
4: لا نركض فيه نعم.
5: تركضوه
4: نعم
5: تركضوه
4: نعم.
5: الله يبارك لك فيه ان شاء الله
4: ان شاء الله امين
5: ياخذ النوف ان شاء الله
4: عسى ان شاء الله
5: الله يعطيك الخير
4: امين ان شاء الله
5: سليم عاد احنا بنودعك
4: الله يحفظك
5: ونتمنى ان شاء الله نعود نلقاك مره ان شاء الله
4: يا مرحبا ان شاء الله
5: وشكرا ايضا لسالم سالم احسنت ايضا سالم
4: ترياكم ان شاء الله
5: الله يبارك فيك
4: يا مرحبا
5: شكرا لكم اعزائي المستمعين والشكر موصول ايضا للاخوه هنا في فلق مشايخ وايضا اشكر زملائي زميلي حبيب بن عبد الله حبيب ورزيق بن سليمان الرحبي وان شاء الله ملتقين ان شاء الله ان شاء الله ملتقين يا سليم
4: نعم نعم
5: يلا حياكم الله
4: الله يحفظك
5: يلا في امان الله في امان
4: الله يحييك
5: حياكم
4: الله مرحبا وضعناكم بالخير
5: الله يحفظك
6: يا المستمع ما اكتملت التغرودة باكر نكملها ونريح الفودة ونسمع المغرد ايش مقصوده وكيف المجاوب يكون ردوده تغاريد

0: من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقاً ويولد الإبداع في كل زاوية. تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاءً بالوجدان الإنساني وغرساً لقيم الأصالة والعطاء، ودعماً للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد. إذاعة سلطنة عمان.
1: الشهادة طبعا هي البوابة اللي بتفتح لك الباب الأساسي انك تدخل سوق العمل.
2: الشهادة ما اقدر اثق فيها.
1: المشكلة عندنا الأساسية باختيار الشخص للتخصص.
2: لكن شوف الواقع، هل الواقع كذا؟
1: هي بتكون الباب والمفتاح انك تدخلك في سوق العمل.
2: واللي اصلا اسسوا هذا الشيء ايش كان يريد منه؟
1: قدراته العقلية مختلفة عن شخص عنده بس ثانوية.
2: سارة، كلام حلو بس ما دقيق. ما هذه مرة خاطئة، يعني الدراسة الحين ما فيها أي صعب. اللي عندهم شهايد يقعوا في فخ الإطار.
0: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم المناظرة. حلقة اليوم نتحدث فيها عن متطلبات سوق العمل بين الشهادة والمهارة. هل تعد الشهادة الجامعية الأساس الحقيقي للنجاح في سوق العمل؟ أم أن المهارات العملية أصبحت العامل الحاسم في التنافس المهني؟ يعد سوق العمل أحد أكثر المجالات ديناميكية وتحولاً، ولم تعد معايير التوظيف كما كانت في السابق، بل أصبحت تتأثر بالتطورات التقنية وتسارع المعرفة وتغير احتياجات المؤسسات. في ظل هذا التحول يبرز جدل متزايد حول قيمة الشهادة الأكاديمية من جهة وأهمية المهارات العملية من جهة أخرى. فبينما يرى البعض أن الشهادة تمثل أساس التأهيل العلمي والمعرفي، يرى آخرون أن المهارات التطبيقية والخبرة العملية أصبحت المعيار الأهم في التوظيف والنجاح المهني. فهل ما تزال الشهادة الجامعية معياراً صارماً للعبور لسوق العمل؟ أم أن المهارات باتت العملة الأكثر طلباً في عالم المهن وقطاعات العمل؟ وغيرها من الفرضيات التي نطرحها في هذه الحلقة من برنامج المناظرة بين فريقي الموالاة والمعارضة. في حلقة اليوم نطرح هذه القضية ونضعها موضع التحليل والنقاش في إطار مناظرة بين طرفين. ضيفي أو ضيفتي الأولى في هذه الحلقة سارة بلحاف، حاصلة على ماجستير في ريادة الأعمال أو في ريادة أعمال التقنيات المتقدمة، وماجستير آخر في التحول الرقمي، وهي تدافع عن أهمية الشهادة الأكاديمية بوصفها الأساس في عالم سوق العمل. أهلا وسهلا بك سارة.
1: أهلا وسهلا وأشكركم على هالاستضافة.
3: شكرا لك سارة، أهلا بك. وأيضا في الضفة الأخرى من هذه الحلقة أو في هذه المناظرة، حمد العمري، مهندس ورائد أعمال يدعم فكرة أن المهارات العملية هي العنصر الأهم في التنافس المهني. أهلا وسهلا بك حمد.
4: أهلا وسهلا أدريس.
3: نبدأ بداية، أضع هكذا محددات بشكل سريع التي نمضي وفقها في هذه المناظرة. طرح الموضوع لا يمت بالضرورة للصلة لبلد أو جهة ما، المناظرة قائمة على تدافع الأفكار لمواجهة الشخوص أو الأماكن، الالتزام بالموضوع المحدد واحترام الطرف الآخر، منع المقاطعة أثناء الحديث واستخدام لغة مفهومة للجميع، الاعتماد على الحجة والالتزام بالوقت المحدد. نبدأ في المحور الأول، خطاب الافتتاح. أبدأ معك سارة، الشهادة أم المهارة؟ أيهما يشكل الأساس الحقيقي لدخول سوق العمل من وجهة نظرك؟ في 3 دقائق يعني تضعي هذه وجهة النظر بشكل شامل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أنا مع فكرة الشهادة وأهمية الشهادة. الشهادة طبعا هي البوابة أو هي الأداء اللي بتفتح لك الباب الأساسي أنك تدخل سوق العمل، لأن لما نتكلم عن الشهادة هي بس مو إن ورقة تحصل عليها كشخص أو كطالب، نحن نتكلم عن منظومة متكاملة، خاصة الشهادات العليا مثل شهادة البكالوريوس أو حتى الدبلوم العالي. الطالب لما يدخل الجامعة ما راح يحصل على مهارة أو معرفة معينة، وإنما بيختلط بمجموعة قرناء، وبيختلط أيضا مع مدرسين لهم باع كبير في القطاع الأكاديمي في مهاراتهم، وأيضا بيتعلم مهارات حياتية. أنا أتكلم عن منظومة فكرية متكاملة يطلع فيها الطالب بعد ما يحصل على هذه الشهادة. مش بسهولة أبدا إن الإنسان يعدي مرحلة إنه يحصل على شهادة، واللي طلع من أي مرحلة وحصل على شهادة هو إنسان يعني ما شاء الله عليه، يعني يعني خلص الجزء الأصعب من الحياة وباقي لك إنك بس تدخل سوق العمل. ومدام إنك خلصت الجزء الأصعب في إنك تحصل على شهادة أيا كان التخصص، فأنت قادر لإنك تدخل سوق العمل وتشوف إيش المتطلبات اللي موجودة أو مطلوبة منك، وتقدر إنك تنفذها بإذن الله.
3: نعم بإذن الله. إذن هذه وجهة النظر الأولى بشكل شمولي. أستاذ حمد، كما سمعت في خطاب الافتتاح، لا شك أن لديك ضفة أخرى تواجه بها هذه أو هذا الرأي بشكل عام.
4: أهلا وسهلا، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. طبعا أنا ما أعارض تماما، أنا متخرج من الجامعة وعندي شهادة وتوظفت بها.
3: نعم.
4: وهذا يمكن يحطيني في التجربة، فأنا ما أتكلم من خارج تجربة. أنا اشتغلت في أكثر من شركة، في أكثر من جهة، في أكثر من دولة، ولا واحد منهم سألني عن شهادتي، ولا اشتغلت بي ولا شيء بشهادتي. الشهادة، إحنا المشكلة الأساسية أنه إحنا ربطنا الشهادة بالعلم، هذا شيئين منفصلين. الأكاديمية أصلا ككلمة هي مفهوم حديث طلع في اليونان يعني، بس العلم شيء أزلي قبل الشهادة. الشهادة تحاول تقرب من كلمة شهادة، تشهد لشخص أنه تعلم حاجة معينة بطريقة معينة، فهذا الأصل فيها أصل نبيل جدا. لكن لما نجي للممارسات الحقيقية الحين، هل كل الحاصلين على شهادات هم جاهزين لسوق العمل؟ هذا جواب منطقي، هذا ما جواب فرضي أبدا. البداية فرضية أيوة، بس هذا جواب منطقي أبدا. جواب أنا أشوفه كرائد عمل، كمدير في شركات، كمحتك بسوق عمل بقطاعات مختلفة، ما بالضرورة أبدا. فالخلاصة اللي ظهرت بها أنه الشهادة ما أقدر أثق فيها تماما. أوكي، هي تقول لي إنه هذا شخص درس في جهة معينة عدد سنوات معينة.
3: نعم.
4: بس هل هو كان نايم طول هذه السنوات؟ هل كان يغش طول هذه السنوات؟ هل تعلم ولا ما تعلم ولا مشاها؟ ما أعرف. فبضطر أرجع مرة ثانية لمهارته، وهذا اللي يهمني. اللي يهمني ما شهادة أعلقها، اللي يهمني إنه جزء معين من عملي يؤدى بطريقة معينة. واضح؟ وهذا ما تجاوبني على الشهادة أبدا في حين تجاوبني على تماما المهارة.
3: حتى وإن كان حديث التخرج.
4: حتى وإن كان حديث التخرج أو حتى قديم التخرج، الشهادة لا تعني، يعني تعني لي انه هذا الشخص درس حاجه معينه بس ما اقدر اثق فيها ابدا. فصرت انه يعني بلا مؤاخذه ما تهمني واجد في في في سوق العمل. تعطيني بعض المعطيات، انا حتى صرت اصلا ما اشوف سي في ولا اشوف ولا شيء. تعال قابلني وبعطيك بعض المهام. اوكي، المهام هذه تثبت لي،
3: نعم،
4: سواء جبتها من طريق شهاده اكاديمي او شيء ثاني. انا ما يعني لو تقدموا لي اثنين، واحد عنده اكاديمي واحد وواحد ما عنده، وعدهم المهارات، أنا بالنسبة لي متساويين هذا.
3: نعم، فأنت تنطلق من معطيات واقعية لابد أن تكون حاضرة لدى الشخص الذي على مشارف أن يدخل في سوق العمل ويكون جاهز ومتهيئ بكل الأدوات والمعطيات. أذهب إلى المحور الثاني، وربما يعني من خلال هذين الخطابين المبدئيين في هذه المناظرة ننطلق أو نذهب نحو يعني نحو أعمق في هذه القضية تحديدا. ربما بعض الجوانب ذكرتوها بشكل أو بآخر، ولكن هناك فرضية تقول الشهادة الأكاديمية تضمن الحد الأدنى من الكفاءة والمعرفة المهنية اللازمة لممارسة العمل. أبدأ معك سارة، في الرد على هذه الفرضية كيف تنظر إليها وتفندي أيضا ما يوازي وجهة نظرك تحديدا؟
1: أنا أيضا أتفق مع حمد في سالفة أن الشهادة ما تعطيك، مش هي المعيار، أو في سوق العمل ما راح يبين أن هذا الشخص كفؤ أو لا إلا بعمله. ولكن خلينا نتفق على أساس واضح أن الشهادة بعد فترة معينة تعطيني إنديكيتر أو مؤشر أن هذا الشخص درس شيء معين لفترة زمنية معينة. إذا خلال هذه الفترة الزمنية تعلم مهارات، اكتسب مهارات سواء من الأعمال الجماعية أو من البحوث الفردية اللي يحتاج أنه يعملها، فاكتسب بالتالي مهارات وأسس مهارية ومعرفية خلته أنه يكون كفؤ ومؤهل بمسمى هذه الشهادة. إذا نرجع للمسمى أو الشهادة هي المعيار أو خلنا نقول اللغة العالمية أن تبين لي أو تثبت لي أن هذا الشخص عنده هذا مجموعة المهارات هذه اللي تتضمنها هذا التخصص. فإذا وجود مهارات معينة أبدا لا ينفي ولا يتعارض مع أن الشخص معه شهادة في مجال معين. المهارات الحياتية الأخرى بيكتسبها بطبيعة الحال في سوق العمل، أكيد هذا شيء طبيعي. ولكن لما يجيني شخص متعلم وخاصة المتخرج من الجامعة، أنا أضمن أن قدراته العقلية مختلفة عن شخص عنده بس ثانوية. وليس تقليلا في الشخص اللي عنده ثانوية، ولكن كمية التحديات اللي مر فيها وكمية المعرفة اللي خضع لها خلال هذه الفترة اللي أثبتتها بالنهاية الشهادة هي ما تؤهل أن هذا الشخص يعني كفؤ أو مؤهل بهذه الشهادة.
3: نعم، إذن التهيئة الكاملة من الناحية المعرفية منذ تخرجه بأن يكون مهيئا ومجهزا بكل هذه النواحي المعرفية. ترى سارة أن هذه البداية الأولى، ومسألة المهارات أنها ستكون تباعا أو ستأتي تباعا مع دخوله في المراحل الأولى في سوق العمل. كيف ترد على ما ذكرت ساروا على هذه الفرضية المطروحة في هذا المحور راحمة؟
4: كلام سارة نظريا صحيح،
3: نعم،
4: بس واقعيا أبدا ما صحيح. يعني نظريا المفروض اللي يتخرج مهندس هو مهندس بيعرف بالضبط
3: كل أسس النظرية،
4: كل أسس النظرية، وبعدين تحط له أنت المهارة اللي تريدها. لكن شوف الواقع، هل الواقع كذا؟ تماما بعيد، يعني بعيدا جدا عن هذا الموضوع. فأسست الأكاديمية عشان تسوي هذا الشيء، أوكي؟ بس الواقع سوق العمل أسرع بكثير من تطورات الأكاديمية. سوق العمل يتطور بشكل كبير جدا، ديناميكي بشكل كبير جدا، في حين الجانب الأكاديمي بعد بقول في التسعينات يمكن أو بداية الألفينات أو شيء كذا، فما قادر يواكب التغير السريع واحتياجات سوق العمل. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، في تخصصات أنا محتاج أتأكد أن هذا الشخص مر على طريقة معينة من تلقي المعرفة. ما يعني ما أقدر أتعلم بس بأسلوبي، يعني مثلا الطب،
3: نعم،
4: ما بقدر أقول لك طب والله أنا أوسم وأنا أجري وأنا شو اسمه عندي طريقتي الخاصة. لا، ما أريد طريقتك الخاصة، أنا أريد شيء يعني خلاص
3: مثبت. أنا
4: مثبت لأني أريد أثق فيه.
3: نعم.
4: الأشياء الثانية سواء كان الهندسة، ونجي بشكل جدا كبير في الجانب التقني، الجانب التجاري، جانب الماركتينج. يعني أنا الحين في السوق أفضل ماركتيرز أعرفهم ما درسوا ماركتينج، أفضل ماليين أعرفهم حقيقي درسوا ما درسوا في هذا الجانب أبدا، واضح؟ يعني درسوا حاجة ثانية مختلفة، أو يمكن حتى ما درسوا تماما،
3: استندوا على تكوين هذه الخبرة.
4: شوف، هي هي هي هي عقلية.
3: نعم.
4: يعني مقدرتك على العمل هي عقليتك. هل أنت عقليتك تريد تتعلم؟ لأنه خاصة في زمن هذا،
3: نعم،
4: المعرفة موجودة بشكل يعني فائض من المعرفة، أنت تبي تتعلم ولا لا؟ أنا أشوف الحين أسهل. يعني سارة كانت تقول أنه الجامعة شيء واجد صعب، إذا تخرجت منه أنت عديت أصعب شيء في حياتك، مرة تعارض جدا مع هذا الشيء. أنا أشوف الجامعة نزهة، يعني الجامعة يعني دلع، الواحد رايح ساكن يروح أصدقاء عندي كورسين. أنت لو تشوف العلم كيف يتعلم، خذ لك أمثلة العلم حتى في الجانب الإسلامي القديم اللي يروح يتتلمذ على يد شيخ ليل نهار، قارنه بالجامعة اللي رايح وتليفون وتصوير وسناب وحضرت محاضرتين وطوفنا هالمحاضرة وبينجح.
3: نعم
4: أعرفهم طبعا عايش
3: مع أنه ليس هذا هو الشكل السائد يعني في
4: يعني أوكي بس هذا واقع.
3: نعم
4: يعني هذا
3: فعلي فعليا هذا جزء من المشهد الذي
4: بالضبط هذا موجود ما نعم. ما ننكره ولا نريد ننكره. نعم. أوكي طبعا في ناس مجتهدين ويطلع بشهادة قدها وموجود.
3: نعم
4: بس في اللي بيتخرج وانت بتتوقع انه هذا متخرج وعارف بس لا.
3: نعم هل الصورة التي ترسم ربما في اذهان البعض كما ذكرها او كما اطرها حمد سارة بالنسبة لك هذا يعني يؤثر مثلا على صورة الشخص الخارج من البيئة العلمية الى بيئة سوق العمل في مسألة ما إذا كان هذا كفء في أن أثق أن يكون مباشرة داخل سوق العمل؟ هل مثل هذا النوع من الصور الذهنية هي تؤثر أيضا؟
1: أنا أشوف المشكلة مش بالشهادة كمسمى أو نعم. بالطريقة الأكاديمية، المشكلة عندنا الأساسية باختيار الشخص للتخصص. في ناس فيها شيء يسموها common sense اللي هي الماركتينج والبزنس، في ناس يقولوا I do business I don't يعني I didn't يعني أنا ما درست التجارة ولكن مارستها.
3: لا.
1: وبالممارسة عرفت، ولكن ما يصير تجيب مثلا المحامي يقول أنا بس كذا مارست المحاماة، لازم يكون عنده أسس معينة وتعلمها وكذا. هنا تجي لما يكون الشخص اختار تخصص بنفس هويته وبنفس عقليته وبما يتناسب، هنا بيطلع لك بيفرق لك بين المحامي الشاطر مثلا والمحامي اللي بس درس ويريد يكون تبع مكتب معين ويستمر فيه. أنا يمكن استخدمت مثال المحامي لأن والدي محامي، فأعرف بالضبط معنى الفرق بين المهنة وبين الوظيفة. فأبوي يتعامل مع المهنة كمحامي إنه يعيش يعني يعني قرأ الكتب حرفيا ميدانيا وعلميا وأكاديميا كذا.
3: نعم.
1: بس بالمهارات الثانية اللي هي لما نقول المهارات الحالية اللي ماركتينج ولا ممكن أي شخص يتعلمها، مدام أنا ممكن أكون متخرجة هندسة زراعية مثلا وبعدين في سوق العمل مع وجود الحين الشركات الناشئة الجديدة وكذا أتعلم السوشيال ميديا وأبرع فيها.
3: نعم.
1: ولكن إيش اللي خلاني أنتقل من هذا لهذا غير إنه شغفي؟ نعم. هنا يكون فيه الشغف والهواية أكثر.
3: نعم.
1: لكن هنا الأسس العلمية اللي لازم أحتاجها في تخصصات معينة مثل الطيار المهندس، بحتاج إنه يكون فعلا درس بطريقة معينة مثل ما طرحها الأستاذ حمد.
3: نعم طيب على هذا التباين الموجود يعني بين حضور الشهادة وثقلها أيضا في سوق العمل وكذلك حضور المهارة وثقلها كذلك كفارقة أو كمعيار تعد بنية معيارية في مسألة اختيار شخص دون آخر، هناك من يرى أن هذه المهارات العملية وهذه فرضية مطروحة تقول أن المهارات العملية والخبرة الميدانية أصبحت أكثر طلبا من الشهادات في سوق العمل المعاصر، كيف ترد على هذه الفرضية أستاذ حمد؟
4: أن المهارات صارت أكثر طلبا لأنه هذا شيء هذا واقع يعني هذا واقع خاصة في التخصصات اللي مثلا غير الطب يمكن حتى غير المحاماة.
3: نعم.
4: لأنه المهارة هو اللي أحتاجه أنا، اللي أحتاج حقيقي ما أحتاج ورقة، ما أحتاج أعرف أنت إيش درست وين درست، أحتاج أعرف أنت إيش تقدر تسوي، إيش العمل اللي تقدر تأديه.
3: نعم.
4: واضح؟ فهذا معياره الأساسي هو مهارتك، هي قدرتك على هي المشاريع اللي اشتغلت فيها.
3: نعم.
4: واضح؟ هذا هذا هذا وهذا توقع يعني واضح لكل أحد. أنا كشخص أحتاج في شركتي وما كذا بس، غالبا اللي عندهم شهايد يقعوا في فخ الإطار، فأنا مهندس برمجيات، أنا خلاص مهندس برمجيات، إنزين حاول تسوي شيء ثاني، أنا مهندس برمجيات، في حين اللي جاي مفتوح التفكير يتعلم كل شيء وممكن يسوي أي شيء، أنا أسميهم سويس نايف، تعرف السكين اللي فيها عدة أشياء.
3: نعم.
4: تلاقيه ممكن يسوي لك أي شيء في الشركة.
3: نعم.
4: تلاقيه ممكن يتقن هذا العمل تماما بعدها ينتقل، لأنه بس ما حط في باله فريم.
3: نعم.
4: مشكلة اللي يظهر انه لا انا دارس هذا الشيء فلازم اشتغل فيه، خلاص هو يحرم نفسه من فرص كثيره في الحياه، وممكن تكون في بعض الجوانب هو اصلا اقوى منها من شهادته.
3: نعم.
4: بس لانه ما قادر يشوف.
3: نعم.
4: الاطار اللي حطه هو وعززته الشهاده. نعم. ما قادر اشيله. يعني انا مهندس، انا اشتغلت في الهندسه 9 سنوات، وبعدها يعني حرفيا لحظيا طلعت من هذا المجال واللي سويته اني كسرت هذا الفريم يعني. فسويت كل شيء في حياتي، فانا مدرب، انا مزارع، انا اللي تريد، انا تاجر.
3: نعم.
4: انا
3: ما عندي مشكله مسألة كسر نمط
4: بالضبط، بس ايش اللي كسر النمط؟ اني صرت انا ما مهندس بس،
3: نعم،
4: مهندس واحد من الاشياء اللي سويتها، بس اقدر اسوي كل شيء. ولترى الحين انا مؤمن انه يعني بعون الله اقدر اسوي اي شيء احط جهدي فيه. هذا نعم. ما معناته ما ادرس يعني. نعم. مثلا واحد من الاشياء اللي استهوتني هو نوع من انواع الزراعه المستدامه، واريد اكون مصمم في هذا المجال، كيف تنشئ غابات اوكي بشكل مستدام. المهم موضوع طويل، بس عشان اتعلمه صح، طبعا في محتوى اونلاين هذا، بس عشان اتعلمه صح سجلت في جامعه استراليه وعملته في شهاده، بس انا ما تهمني الشهاده، ودفعت فلوس في شهاده، عندي شهاده. نعم. مثلا ما تهمني الشهاده، يهمني اني تعلمته منهجيا صح.
3: نعم.
4: لاني انا اريده.
3: نعم.
4: فانا ما عندي مشكله مع الشهاده والاكاديمي.
3: نعم.
4: بس بس بس لشيء انت تريده بطريقه
3: بالضبط،
4: ما للشهاده نفسها.
3: نعم. فالكم المعرفي والخبرة المعرفية عن الشيء هي القاعدة الأساسية التي تنطلق منها نحو كسر نمط معين أو اهتمام آخر في الحياة. يعني هذا ربما ما ذكره حمد سارة، يعني ذكر قضية أن هناك من يؤطر نفسه ويضع نفسه في دائرة ما ويكون لسنوات طويلة جدا، والخبرة نفسها هي من عززت أيضا أن يكون في هذا الإطار أو في هذا النمط. هل تتفقين مع هذا الأمر؟
1: أظن أنا وحمد متفقين عن نفس الموضوع. هي عقلية أو هي سمات فردية.
3: نعم.
1: أنا ممكن أكون عندي نفس المهارات هذه، بس أنا ما عندي الجرأة كشخص أن أكسر هذا النمط، أنا مهندس وبس. لكن نرجع نتفق على نقطة أن الدراسة الأكاديمية راح تعطيني المنهجية كاملة اللي أحتاجها، مثل ما قال.
3: نعم.
1: أنا اضطريت أن أدخل جامعة بس عشان أخذ المنهجية كاملة، عشان أدرس الموضوع من الأساس من جذوره.
3: نعم.
1: عشان بعدين أبني عليه. وشهادة ما يعني ما تهمني كثر ما أن المعرفة هل أنا أخذتها بشكل صحيح ولا لا. إذا نرجع لنفس النقطة، المهارات أنت ممكن تنميها كشخص بحسب عقليتك. لأن أنا ممكن أكون فرد عندي كل شيء متاح بالنسبة لي، عندي شهادة وعندي مهارات، ولكن ما قدرت أطوع هذا العلم، هذه المهارات اللي عندي بشكل إنه أنجح فيه ويجيب الفلوس. وإيش الفائدة إذا أنا عندي شهادة وما استفدت منها؟
3: نعم.
1: غير إن تستفيد من هذيك المنهجية اللي أنت بنيتها واكتسبتها خلال فترة الدراسة، عشان إنك بعدين تكون صاحب مهنة أو صاحب صنعة معينة بسبب إنك تعلمت بالطريقة الأساسية. ومن هناك بتطلع إيلون ماسك مثلا يتكلم دائما عن المبدأ الأولي، إنه ما يعيد نفس الخطأ ولكن أعرف الجذور الأساسية وأنا بعدين ببني منها بطريقة ثانية. هو الطريقة اللي بنى فيها سبيس إكس الصاروخ اللي فشلوا فيه كثير ناس وقلل الوقت، by knowing the first principle يسموه المبدأ الأساسي. فأنت الفكرة ان انت كيف تتعامل مع المعلومات اللي عندك بطريقه منهجيه واضحه، ومن هناك مثل ما نقول الشهاده لما تكون مع الشخص الصح هي بتكون الباب والمفتاح انك تدخلك في سوق العمل وتكون شخص فعال فعلا في سوق.
3: نعم.
1: العمل
3: اكثر مما ان هي تكون ايضا هي رغبه شخصيه او اختيار فردي، قد يكون هذا مرتبط بسياسات، يعني سياسات تتعلق بمخرجات التعليم، بالمنظومات التعليميه، شيء ما يتعلق ايضا بالمعطيات سوق العمل او ما يضع من سياسات في مساله يعني استقبال افواج معينه مثلا من مخرجات هذه المؤسسات التعليميه، وبناء على هذه الأنظمة أو هذه السياسات هي بالتتابع وضعت الأفراد في أن يكونوا في هذا السياق، أنه لابد أن تكون هذه جانب المهارة هو المدخل الأساسي، أو جانب التراكم المعرفي، أو أن تكون لديك كسلاح معرفي وهي الشهادة هو الأمر يعني الذي تنطلق منه نحو سوق العمل. هل تتفق أستاذ حمد يعني مع أن الأنظمة أو السياسات المتصلة بالتعليم أو المتصلة بتنظيم أسواق العمل في مختلف البلدان هي ما وضعت هذا التنميط أو هذا التأطير الذي ذكرت أيضا؟
4: بالضبط. هو يعني أنا دائما أستخدم هذه الطريقة لفهم كل حاجة، أنك ترجعوا إلى أصله.
3: نعم.
4: يعني عشان تفهم حاجة ويكون عندك وجهة نظر حقيقية ما بس جدال، لازم ترجعوا إلى أصله.
3: نعم.
4: هذا من متى صار وليش صار، واللي أصلاً أسسوا هذا الشيء إيش كان يريد منه.
3: نعم.
4: وهل لا زال هذا الهدف قائم ولا غير قائم، وهل في طريقة ثانية أصلاً الناس كانت عايشة فيها ولا لا. فيعني ما أريد أدخل واجد في الفلسفة لأنه موضوع فلسفي، بس أريد أبسطه بشكل عام. الأكاديمية نشأت لأهداف الثورة الصناعية أوكي؟ يعني جردت الإنسان من جانب المبدأ. يعني الحين سوق العمل ترى ما يعني إضافة إلى المهارة يحتاج مبادئ.
3: نعم.
4: أحتاج مبادئ عمل، ما أحتاج بس يعني إحنا نعامل الإنسان كأنه آلة أريده يسوي لي أشياء معينة. ليش؟ في مبادئ. فالمبادئ من وين تعلمها الحين؟ الأكاديمية ما تعلمها. الأكاديمية ما تعلمكم مبادئ العمل. يعني أنا درست في الجامعة يعلموني أسس نظريات، يعني كيف بأخذها لسوق العمل. يعني أنا كل شركة دخلت فيها أول شيء يدربوني إيش يريدون أشتغل. أوكي. نعم. واللي درسته أوكي، أنا فاهم إنه اللي درسته قوى عقلي واستيعابي لهذه الأشياء، واضح.
3: نعم.
4: بس ممكن أسوي هذا بطرق ثانية.
3: ربما هناك من يعارض الفكرة أن هناك مساقات تدريب في
1: هي منهجيات تدريب.
4: هي منهج. بس نرجع إلى خلاصة إنه أنا ما لازم يكون شهادة. يعني نفس كل وظيفة اشتغلت فيها كانوا معي ناس ما عندهم شهادة يسوون. نعم. نفس الوظيفة يمكن تكون أفضل مني أو ممكن خبراتهم أكثر في جانب مختلفة. لكل مستمع عشان يطلع بخلاصة، مهم جدا أنه يرجع الموضوع إلى أصله.
3: نعم.
4: ويقيسه على نفسه ترى، يقيسه. نعم. على نفسه، لأنه مشكلة الأكاديمية بالنسبة لي أنا أنها تقولب، يعني تعامل كل الناس بنفس الطريقة وبنفس الاختبارات، في حين الناس عندها قدرات مختلفة وقوى مختلفة وأشياء مميزات مختلفة. في حين لما الواحد عنده شغف معين ويشقه بمعرفته، يعني يكتسب هذه المعرفة بطريقته الخاصة، يطلع بطريقة مميزة جدا. فلما تسمعه تقول لحظة، أنت بهذه الأشياء وكلها من وين جبتها؟ واضح؟ كلامي أنا من الواقع، من معايشة ناس.
3: نعم. ربما يعني ما ذكرته يعني حينما أسمعه سامع يرى أن هناك حينما ترد هذا الشيء إلى جذوره أو إلى أصله أو إلى أصل هذه المسألة، يعني أو ربما يفهم أن هناك يحدث نوع من الفجوة بين المخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، مما يضعف أيضا من قيمة الشهادة، ولها قيمتها ولا زالت لها قيمتها وتظل لها قيمتها أيضا الشهادة العلمية أو الشهادة الأكاديمية لا شك. ولكن هذا الأمر يعني ما ذكرته يحيلنا إلى فرضية أخرى نتحدث عنها، يعني سارة وحمد، تقول هذه الفرضية أن هناك أو الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل تضعف قيمة الشهادة الأكاديمية. معك سارة، كيف ترد على هذه الفرضية؟
1: بما أننا جالسين نتكلم عن نرجع الأمور لأصولها.
4: نعم. تأصيل.
1: التأصيل الأمور. متى جاء أصلا فلسفة أن أحتاج المهارات أكثر؟ لما جاء بعد لأن كان فترة معينة محتاجين إحنا workers اللي هم عمال ينجزوا للأعمال.
3: نعم.
1: اللي هو في الفترة اللي جت فيها شهادات وأهميتها والدراسة الأكاديمية. بعدين جاء شيء يسموه بالgig economy اللي هو أحتاج ناس يعملوا لي بعض المهارات التقنية اللي ينجز لي مثلا جزء من ويب سايت ولا يصمم لي بوستر ولا أي شيء. يعني هذا من هذا المنطلق صارت جدا مشهورة سالفة المهارات أنا أحتاجها أكثر في سوق العمل. بس هنا رجعنا على نفس الأصل، لأن الثروة الصناعية اللي قبل لما كان إن أحتاج الناس يتعلموا عشان إنه يدخلوا في المصانع ويشتغلوا وينتجوا لي أشياء.
3: لا.
1: الحين أنا نفس هذيل الأشخاص أصحاب مهارة، ولكن بس عشان ينتجوا لي بعض الأشياء. المعرفة اللي موجودة في الجامعة عشان إنه تقلل الفجوة بين سوق العمل وبين مثل ما قال حمد أن في التسعينات الناس اللي يتعلموا الحين ويطلعوا المناهج.
3: نعم.
1: فصار في الجامعات شيء اسمه هايبرد، وأنه يسوي شيء لازم الطالب قبل يتخرج يعمل مشروع تخرج، ومن ضمن المتطلبات في التخرج أنه لازم يروح ويتدرب على الأشياء اللي موجودة في السوق أساسا. فإذا معرفته اللي أخذها المنهجية في الجامعة،
3: نعم،
1: راح وسقلها في سوق العمل وعرف إيش الاحتياجات اللي موجودة أساساً، وبالتالي بنى مشاريع تخرج بناء على احتياج سوق العمل. فإذا اكتسب المهارات ولا الاحتياج اللي موجود.
3: نعم.
1: إذا نرجع الأصل الموضوع أن بالضبط. الشهادة مهمة، ولكن المهارات أيضاً مهمة في قطاعات معينة.
3: نعم.
1: والجيج أكونومي.
3: على ما ذكرته سارة حامد، كيف ترد على هذه الفرضية وعلى ما ذكرته؟
4: المشكلة هي لما تخلص آخر جملة تقول لي متفقين، فيعني نوعا ما
1: فأنت لازم تتفق بطبيعة الحال.
4: هو جم متفقين وما متفقين
3: في نفس الوقت.
4: في نفس الوقت، بس الاختلاف لا يفسد يعني الود قضية. أرجع مرة ثانية إلى مسألة ليش أصلا هذه الفجوة. هي فجوة حقيقية ما حد يقدر ينكرها، الفجوة
3: بين المخرجات ولا
4: بين المخرجات وسوق العمل فجوة نعم. حقيقية ما نقدر ننكرها، يعني هذا ما شيء نظري، هذا شيء حقيقي.
3: نعم.
4: وفي نفس الوقت هذا دليل
3: نعم.
4: دليل أنه الجانب الأكاديمي ما قادر يواكب تسارع سوق العمل، أو لأن أصلاً هو الفكرة الأساسية أني أتعلم حاجة عشان أشتغل وظيفة في حد ذاته خطأ.
3: نعم.
4: العلم للعلم في ذاته، واضح؟ نعم. يعني العلم المفروض يكون للعلم في ذاته.
3: نعم.
4: أوكي؟ وبعدها المشكلة إحنا لأنه خلاص الرأسمالية أكلتنا من كل صوب.
3: نعم.
4: فأنا لازم أدرس عشان أشتغل عشان أعيش.
3: نعم.
4: وهذا في حد ذاته فكرة مرعبة، يعني يعني أنا بدرس أي شيء أحبه ما أحبه بس عشان أشتغل عشان أعيش. المفاجأة إن حتى لو درست ما بتقدر تشتغل الحين. فخلاصة كلامي لكل أحد يسمعنا إنه ما معناتك لا تروح تدرس، روح أدرس بس لا تحط في بالك إنها كافية إنها تمكنك في سوق العمل، ما كافية
3: الوحيد.
4: يعني هذه شيء بسيط سوي واجد أشياء في حياتك.
3: نعم.
4: تمام. سوي واجد مهارات في حياتك. يعني أنا مثلا تعرف كيف توظفت؟ أنا كنت من سي ستودنتس في الجامعة، من زين يعني يا دوب ناجح، يمكن أن لايك سارة.
1: لا لايك فير لايك
4: زين أكيد ما نفس سارة زين. بس أنا توظفت لأنه مشروع التخرج مالي في الجامعة كان بناء غواصة، وتخرجت بس عشان هذا. يعني توظفت في الشركة وتوظفت قبل لا أتخرج وبدون مقابلة، يعني نادوني الشركة ووقعت العقد في اللوبي.
3: وهذا كان يعني المنطلق، يعني
4: المنطلق انه اوكي انا عندي يعني مشروع اشتغلت فيه، ما درست
3: في شيء عملي موجود
4: اشتغلت فيه.
3: نعم.
4: زين زائد ركبت سيارة رحت بروحي في الكويت واشتغلت هناك تطوعيا.
3: نعم.
4: اوكي. هم ما عارفين لحد الحين من 10 سنوات انا ناجح ولا ما ناجح، انا كملت الجامعة ولا ما كملت، ما يعرفوا. فلما ايش اثبت لهم هذا؟ انه نعم. هذا انسان جاد، هذا انسان عنده معرفه.
3: نعم.
4: قادر انه يعني يتواكب مع كل تحدي ممكن.
3: نعم. ممكن مهاريا. وحتى ايضا ما تبقى من وقت نريد ان نجمل هذا الحوار وهذا النقاش في خطاب الختام لكل واحد منكما. الدقيقه عند ساره ودقيقه عندك حمد. ابدا معك ساره.
1: انا اقول ان في فروق فرديه، مش معناه أن حمد نجح لأنه عنده مهارات إذا كل الناس لازم يكون ما عندهم شهادة ويروحوا بالمهارات اللي هم تستهويهم، ولكن أنت كشخص يفترض أنك توصل من المعرفة ومن العقلانية والنضج بمكان أنك تعرف الشهادة هذه وين بتوصلك.
3: نعم.
1: وهي الباب، وهي خلينا نقول هي اللغة العالمية. أنت مدام عندك شهادة، هذه الورقة الوثيقة.
3: نعم.
1: هي المعيار الأساسي أنك تثبت أن عندك الالتزام وعندك قوة الجلد أنك تتمر بأي تحدي، وأنا بتعلم من بعده.
3: نعم.
1: أي حطني في أي تحدي بدخل فيه وبستفيد منه، ولكن هذا لا ينفي أيضا أهمية المهارات الحديثة اللي ممكن تطلع في السوق. وأيضا لازم نحط في عين الاعتبار الفروقات الفردية. إذا الجواز الأساسي والكلمة الأساسية اللي نفاضل بها بين شخص وآخر هي شهادة دفنتلي.
3: نعم. هذا هو أساس المفاضلة بما أشملته فيه.
4: علمتها تحدي في النهاية.
3: خطاب الفتاة معك حمد في دقيقة.
4: شوفي سارة، كلام حلو بس ما دقيق. يعني يعني مسألة أنه الشهادة تثبت أني أنا إنسان اجتهدت ومريت على صعاب، هذه مرة خاطئة. يعني الدراسة الحين ما فيها أي صعاب مقارنة بطلب العلم الحقيقي، ما فيها أي صعاب. يعني أنا شخصياً سويت أشياء في حياتي.
3: نعم.
4: واجد أصعب عن الجامعة، جدا أصعب عن الجامعة. يعني الجامعة كانت لترالي مزهة يعني.
3: نعم.
4: زين مع أني دارس.
1: وين درست؟
4: دارس طنقابوس. دارس دراسة حقيقية.
1: دراسة صعبة.
4: أيوة بس يعني أنا أتكلم من تجربة. فخلاصة بغض النظر أنت قررت تدرس أو ما تدرس، الدراسة ادرس عشان العلم نفسه.
3: نعم.
4: لأنه هو هذا اللي بيفيدك كشخص في كل جوانب حياتك.
3: نعم.
4: خليك من سوق العمل بس.
3: نعم.
4: ادرس للعلم بذاته ولا تكتفي من العلم. يعني ادرس في الجامعة، ادرس في أونلاين.
3: نعم.
4: ادرس بحضور ورش، كل حاجة، لأنه هذا اللي بيبنيك وبيكاملك أنت في النهاية. أنت كشخص ترى ما جانب واحد في العمل.
3: نعم.
4: أنا كشخص لما قابلك أنا أشوفك كامل، كل شيء فيك، واضح
3: أكيد.
4: وهذا اللي يميزك تماما، هذا اللي يميز الشخص، اسلوبه، حضوره، نقاشه، مهاراته، كل انت انت انت كذا مشروع كامل.
3: نعم.
4: فلا تفترض اني بس تخرجت من الجامعه انا مستحق لعمل.
3: نعم
4: هذه هذه هذا هذا شيء خاطئ تمام.
3: بالضبط. أشكر جدا حمد، ولا يفهم حتى من مفردة أيوة. النزهة أيوة. أيضا فيما ذكرت، يعني هي بالمعنى الإيجابي أنا يعني أفهم
4: هي بالمعنى الإيجابي،
3: بالمعنى الإيجابي
4: يعني كنت مستمتع
3: بالضبط أيوة. كان في متعة في أو الذي يفترض أن تكون هناك يعني حالة من المتعة وقدر من المتعة في مسألة التعليم حتى يعني تخرج يعني أكبر قدر من جودة هذه المخرجات. أنا أشكركم جزيل الشكر سارة بلحاف، حاصلة على ماجستير في ريادة الأعمال أو في ريادة أعمال التقنيات المتقدمة وماجستير آخر في التحول الرقمي. كل الشكر لك سارة.
1: العفو، شكرين على الاستضافة، يعطيكم العافية.
3: بارك الله فيك. وأيضا أشكرك حمد العمري مهندس ورائد أعمال، كل الشكر لك.
4: جزاك الله خير.
3: كما أشكركم أيضا مستمعينا الكرام، كنا معكم في هذه الحلقة من برنامج المناظرة. في أمان الله.
0: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة. إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلميه.

السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار والبداية مع أبرز العناوين. اللجنة الرئيسية تستطلع مساء اليوم هلال شهر ذي الحجة، والحسابات الفلكية تشير إلى إمكانية الرؤية في مختلف المحافظات. إسلام أباد تجدد وساطتها بين طهران وواشنطن، وطهران تقول بأنها تلقت رسائل من الولايات المتحدة تؤكد استعدادها لمواصلة المفاوضات. وغارة إسرائيلية على جنوب لبنان بعد إنذار إخلاء من عدة بلدات لبنانية غداة تمديد الهدنة. إلى التفاصيل. تجتمع مساء اليوم اللجنة الرئيسية لاستطلاع رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1446 للهجرة بديوان عام وزارة الأوقاف والشؤون الدينية برئاسة معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية. ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين لتحري رؤية الهلال بالتعاون مع الفرق الميدانية في الولايات أو التواصل مع اللجان الفرعية بمكاتب أصحاب السعادة الولاة. هذا وتظهر الحسابات الفلكية إمكانية رؤية الهلال بعد مغيب شمس اليوم في جميع محافظات سلطنة عمان. وفي حالة الرؤية مساء اليوم فإن أول أيام عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الأربعاء الموافق 27 من مايو الجاري. أعلن مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم عن إطلاق النسخة 15 من مسابقة اقرأ للناشئة لعام 2026 في إطار جهوده المتواصلة لتعزيز ثقافة القراءة وتنمية مهارات المعرفة لدى الأجيال الصاعدة. وأفادت اللجنة المنظمة للمسابقة بأن استقبال المشاركات تبدأ منذ اليوم حتى الأول من أكتوبر القادم ليكون آخر موعد لتسليم الملخصات واستلام المشاركات. وتهدف المسابقة إلى تنمية مهارات القراءة والتلخيص والتحليل لدى الطلبة بما يسهم في بناء شخصية واعية قادرة على مواكبة متغيرات العصر برؤية مستنيرة. وتستهدف المسابقة ثلاث فئات عمرية وفق نظام متدرج يراعي تنمية الحصيلة اللغوية والمعرفية للمشاركين، إذ خصص المستوى الأول لطلبة الصفين الخامس والسادس. يكشف جهاز الاستثمار العماني غدا الاثنين خلال لقائه الإعلامي السنوي عن النتائج المالية التي حققها في عام 2025 وأبرز مؤشرات الأداء إلى جانب مناقشة مستجدات الشركات التابعة له وأهم ما تحقق خلال العام في ضوء أهدافه الاستراتيجية والاستثمارية. وسيتم خلال اللقاء إطلاق التقرير السنوي للجهاز لعام 2025 واستعراض أبرز المؤشرات المالية والمؤسسية ومستجدات المحافظ الاستثمارية وما تحقق ضمن خطط الجهاز الهادفة إلى تنمية الأصول وتعظيم العوائد وتعزيز الاستدامة المالية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040. تستمر الوساطة الباكستانية في محاولة لاحتواء الحرب بين إيران وواشنطن، حيث أجرى وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي مباحثات مع نظيره الإيراني بشأن العلاقات الثنائية وتطورات الإقليمية. وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء أن زيارة نقوي لطهران تأتي في إطار جهود باكستان لتعزيز السلام الإقليمي. وعقد الوزيران اجتماعا ثنائيا تناول خلاله العلاقات الإيرانية الباكستانية وموضوع استئناف المفاوضات السلام. هذا وتتجه الأنظار مجددا إلى ملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية بعد مؤشرات عن عودة الاتصالات بين واشنطن وطهران وسط جهود دبلوماسية لخفض التصعيد وفتح باب للتفاهم، خاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي عن عدم ممانعته تعليق برنامج طهران النووي لمدة 20 عاما. وتلقي طهران رسائل أمريكية تعكس الرغبة
في مواصلة المفاوضات. استشهد وأصيب 5 فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مركبة غرب مدينة غزة وسط القطاع، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن فلسطينيين 2 استشهدا وأصيب 3 آخرون في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مركبة في محيط برج الوحدة غرب مدينة غزة وسط القطاع. وفي مدينة القدس المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من الفلسطينيين بينهم أطفال عقب اعتداء مستوطنين عليهم في البلدة القديمة.

منذ مارس الماضي إلى قرابة 3000 قتيل وأكثر من 9100 جريح. لقي 3 أشخاص على الأقل مصرعهم جراء هجوم واسع النطاق بطائرات مسيرة استهدف العاصمة الروسية موسكو، حسبما أفاد حاكم مقاطعة موسكو الروسية أندريه فوريبوف اليوم. وقال فوريبوف إن قوات الدفاع الجوي بدأت منذ الساعة 3 فجرا التصدي لهجوم واسع بالطائرات المسيرة على منطقة موسكو. وقال عمدة موسكو سيرجي سوبيانين إنه تم اعتراض أكثر من 120 طائرة مسيرة خلال 24 ساعة، ما أسفر عن إصابة 12 شخصا على الأقل في العاصمة الروسية، معظمهم من العاملين قرب مصفاة النفط. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. اللجنة الرئيسية تستطلع مساء اليوم هلال شهر ذي الحجة، والحسابات الفلكية تشير إلى إمكانية الرؤية في مختلف المحافظات. إسلام أباد تجدد وساطتها بين طهران وواشنطن، وطهران تقول بأنها تلقت رسائل من الولايات المتحدة تؤكد استعدادها لمواصلة المفاوضات. وغارات إسرائيلية على جنوب لبنان بعد إنذار إخلاء من عدة بلدات لبنانية غداة تمديد الهدنة. مستمعينا، نفذ حرر لكم هذه النشرة محمد بن سعيد السعدوني وأحمد بن عبد الله الندابي، نفذها لكم على الهواء مباشرة ملاذ بن طالب اليوسفي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية. من بين رفوف المكتبات العمانية
1: نصغي إلى أصوات المؤلفين
2: ونحتفي بالإصدارات الجديدة
1: التي تجسد مسيرة الفكر والأدب والثقافة في بلادنا.
2: إصدارات عمانية.
1: إصدارات عمانية.
2: برنامج ثقافي حواري
1: يسلط الضوء على نتاج الكتاب العمانيين في مختلف الحقول المعرفية.
2: تقرأ الكتب وتحاور مؤلفيها.
1: أمل بنت عامر السعيدية.
2: إخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: مرحبا بكم. كتاب هذه الحلقة يأخذنا إلى إيران من زاوية ثقافية وإنسانية. نتعرف من خلاله على تنوع المدن والناس والعادات، وعلى تجربة السفر وما تتيحه من احتكاك مباشر بالمكان. كما يتوقف كتاب هذه الحلقة عند أهمية القراءة قبل السفر لفهم تاريخ إيران وثقافتها، ويرصد تفاصيل الحياة اليومية من العملة والتنقل إلى معنى الصحبة في الرحلات، ويقدم أيضا صورة مختلفة عن شيراز إلى جانب التنوع الديني والطقوسي الذي قد يجهله كثيرون عن إيران. نلتقي في هذه الحلقة بيحيى المعشري عن كتاب من مسقط إلى أرض فارس، الصادر عن الآن ناشرون وموزعون عام 2026.

0: الكتاب لأحد رموز الفارسية شمس الدين التبريزي، وكأنك يعني تفتح الباب لمعرفة إيران من ثقافتها الكبيرة وطبعا الراسخة، بينما الصورة عادة عن إيران مختلفة، عادة هي تبسيطية ومختزلة في ربما التعقيدات السياسية والصراعات السياسية.
1: أهلا وسهلا أستاذة أمل، وفي البداية شكرا جزيلا على هذه الاستضافة. حقيقة أنا سعيد أن أكون أحد ضيوف هذا البرنامج المتميز إصدارات عمانية. البداية طبعا الموضوع هو اللي كتبته في البداية كاقتباس، ودائما الاقتباسات هي عبارة عن دلالات، ففضلت أن يكون هذا الاقتباس من نفس البلد، واحد من أبرز الرموز في البلد اللي هو شمس الدين التبريزي. الاقتباس كان عبارة عن: الأهم من سفر المكان هو سفر الوجدان، فما نفع تبديل الأماكن وأنت هو أنت. شمس الدين التبريزي هو شاعر وفيلسوف وواحد من كبار المتصوفين، وهو أستاذ جلال الدين الرومي، والناس أغلبهم يعرفوا جلال الدين الرومي. نسبة هذا الفيلسوف ينتسب إلى تبريز، وحقيقة أنا على المستوى الشخصي لي يعني أحاديث قد تكون مقتضبة نوعا ما في نفس الكتاب. القارئ راح يتبين هذه الأحاديث، أنا ما راح يعني أدلي بها جميعا، فأتحدث عن تبريز وهي المنشأ أو المولد لهذا الفيلسوف، ولديه كتاب اللي هو قواعد العشق الأربعين. فالفكرة إن السفر الحقيقي ليس مجرد الانتقال من مكان إلى مكان، بل هو تغيير من في داخل النفس والمشاعر والأحاسيس، وحتى أخيرا يترجمها إلى التفكير. فما فائدة أن نحمل الأمتعة والجوازات ونحن مثقلين بأشياء كثيرة، وفي الداخل نحن لم نتغير ولم نتبدل. فهذه الفكرة هي يعني صوفية أكثر من كونها كده، لكنها مهمة جدا للمرتحل والمسافر.
0: نعم، جميل جدا. سأعود لمسألة أنها اختبار للذات ربما، وحتى تطوير للنفس. قبل ذلك، لماذا هنالك تخوف عادة من إيران يحيى؟ يعني على الرغم من قربها الشديد، حتى تقاطع ثقافتنا مع ثقافتهم، إلا أنه لا، ما نسمع عن إيران كثيرا، ولا نسمع عن الناس تروح إيران، أو حتى عندها فضول تجاه إيران.
1: حقيقة أنا أتفق معك في هذا الجانب، وأنا قبل حتى يعني الشروع أو البدء في السفر إلى إيران، سواء في أول سفراتي كانت اللي هي سفرات العلاجية، أو حتى السفرات اللاحقة اللي هي ترجمت بعد ذلك بهذا الكتاب اللي هو من مسقط إلى أرض فارس، فاللي أراه إن ليس فقط يعني الاختلاف اللي هو الاختلاف الثقافي، وأرى أن هناك حقيقة عوامل ومشتركات أدت إلى هذا التخوف والنفور. إذا القارئ للتاريخ العماني، حقيقة أنا قرأت كتب كثيرة تتعلق بالتاريخ العماني، وهي المشتركات في اللي يدخل فيها الفرس، بدءا من ضعف دولة اليعاربة في تلك الفترة وإجلاءهم عن طريق الإمام أحمد بن سعيد مؤسس الدولة البوسعيدية، هذا على المستوى الداخلي، وكذلك حتى المشاركات أثناء اللي هي ثورة الظفار ودحر الماركسية، وكذلك اللي هي فكر لينين الذي كانت موجودة عندنا في زمن الراحل السلطان قابوس طيب الله ثراه، فكان لهم وجود في عمان، وهذا عامل مشترك. والأهم من ذلك اللي هو الصورة السياسية الإعلامية، حقيقة اللي يعني دائما ما تطرح إيران على أنها مرتبطة بالتوترات الإقليمية، هذا على المستوى الإقليمي. أما على المستوى الخليجي، أثناء تجوالي أنا عادة أوثق هذه الرحلات مرئيا قبل حتى أن أبدأ يعني أكتب، فالتوثيق المرئي والنشر في المجموعات، كثير حقيقة من الأصدقاء من دول الخليج كانوا يسألوننا هل ممكن نحن نسافر إيران، وما هي الصعوبات اللي ممكن نحن نواجهها أثناء السفر إلى إيران، وهل نحن ننتمي إلى هذه الدولة، هل نواجه صعوبات أثناء السفر؟ فكانت هذه المواضيع المقلقة، وحقيقة من ضمن الهواجس اللي أنا حقيقة عايشتها يعني وشفتها أثناء التعامل مع الأصدقاء من دول الخليج. الجانب الآخر اللي هو الغموض، وقلة تجربة الاحتكاك الإيرانيين، يعني قياسا بالدول الأخرى كذلك تحصل يعني هذا الجانب يشوب الحذر والتوجس والقلق بسبب عامل اللي هو الاحتكاك. الجانب المهم واللي اعتبره حقيقة لربما يكون من أهم اللي هو الجوانب، اللي هو اختلاف النظام الاجتماعي اللي حد من زيارة أغلب الناس اللي كانوا لهم رغبة أن يزوروا إيران. هذا الجانب اللي هو من حيث القوانين والحريات، هل أنا حر أستطيع أتنقل من مكان إلى مكان في إيران؟ هل أنا أستطيع أتنقل بوقت ما وقت ما أشاء مثل ما أتنقل في أغلب الدول وأغلب الأقطاب الأخرى؟ فهذا الهاجس حقيقة هو يعني من ضمن الهواجس اللي يعني تضع الإنسان الذي يود زيارة إيران يتردد قبل زيارتها أو حتى التعرف عليها. وغالبا التخوف هو موروث إعلامي سياسي أكثر من كونه تجربة استكشافية أو سياحية.
0: نعم، يعني أنا لفت انتباهي نقطة أنا كنت أريد أسألك عنها من البداية. الناس الآن تدون عن طريق الفلوجرز، عن طريق اليوتيوب، عن طريق منصات التواصل الاجتماعي، ومعظم الرحالة صاروا معروفين هناك. صحيح. خيار كتابة كتاب كثر إيش مختلفة وكثر إيش خاصة، خصوصا أنك أنت تسوي فعلا توثق مرئيا، كثر إيش كان مهم بالنسبة لك أنه هذا يصير في كتاب بشكل خاص؟
1: حقيقة هذا الأمر يعني أتى في محض صدفة. يعني أساسا أنا عندي مدونة وأكتب في هذه المدونة منذ سنوات طويلة، ولدي كتابات عن دول زرتها في السابق. فلما كنت يعني ما كنت واضع في يعني في بالي ان انا اكتب عن ايران وانشر اول كتاب عن ايران، رغم اني كتبت عن دول اخرى سواء في شرق اسيا، في اوروبا، او حتى في وسط ايران، في وسط اسيا، او حتى في عن زنجبار وعديد من الدول كتبت عنها. ف الأمر جاء يعني على وجه يعني صدفة، فما كنت يعني مخطط لهذا الأمر. فسبحان الله، رغم أني أنا عندي يعني مدونات، فوجدت التفاعل أثناء النشر اللي هي المقاطع المرئية، وجدت التفاعل الكبير يعني من الإنسان الإيراني وحتى من الزوار الإيرانيين.
0: في فضول كبير بشأن إيران.
1: فعلا نعم. فأنا واجهت هذا الشيء، فكثير من الناس حقيقة يعني طلبوا مني أن أنا أدون هذه المدونات، وأنا أوردي يعني كنت بادي يعني أكتب. فكلما أعود من البلد نفسه مباشرة أرجع إلى هذه اللي هي المدونات المرئية، الفيديوهات، بعد ذلك أبدأ بالكتابة. طبعا عملية الكتابة ما دائما تكون، من الصعب جدا أن أنا مسافر وأتحرك وأتنقل، خاصة أنا أعتمد على يعني نظام النقل نوعا ما شوية مختلف، أعتمد على وسائل النقل العامة والأشياء اللي هي موجودة في إيران نفسها. فأحتاج يعني نوعا ما مكان هادي، ولدي أصدقاء كذلك، الأصدقاء لديهم يعني أحيانا
0: متطلبات. أنا سأسألك عن موضوع السفر برفقة تستحب، لكن أيوة. قبل ذلك، قبل شوي أنت أشرت لمسألة الذهاب للعلاج، وأنت تكتب في الكتاب بأنك ذهبت مع والدتك وذهبت أيضا مع والدك للعلاج في إيران في فترة سابقة، وما كان عندك فضول حول يعني ما فكرت أنك تروح لها كسائح. خليني أسألك، هل السياحة العلاجية تخفي إمكانيات كبيرة لأي مكان، يعني إذا تم اختزاله بها؟ يعني السمعة تكون سمعة مكان علاجي، وهذا حدث معك مثل ما أنا ذكرت قبل قليل، وتطلب الأمر وقت حتى تعود إليها لدافع آخر.
1: حقيقة هذا الموضوع يعني موضوع مهم جدا، فيختلف طبعا، تختلف اللي هو عملية اللي هي أن الشخص يسافر للعلاج، وإنه يسافر وهو حر، وخاصة نوعية السفر عندي أنا نوعا ما اللي هي سياحية واستكشافية. فالسياحة العلاجية نوعا ما محدودة، فأنت طبعا يعني معلق بالقلق والمسؤولية، عندك مريض فتتابع أحوال المريض، يعني تذهب اللي هو إلى المستشفيات وتذهب إلى العيادات وتراجع، مرتبط بأوقات معينة، وغالبا يعني ما تكون يعني ملتزم أو أن الجانب المسؤولي مع الشخص نفسه. فلا إراديا أنت تتجاهل ملامح هذه المدينة، حتى وإن كانت لديك تلك يعني الرغبة العارمة والصادقة لمعرفة والتنقيب عن هذا البلد. أما الحقيقة اللي هي أوسع من ذلك بكثير صراحة، فالمدن لا تختزل بتتبع العلاج والأمصال. فشيراز مثلا هي مدينة الشاعران حافظ الشيرازي وسعد الشيرازي. وسبب العودة إلى إيران حقيقة هي كانت يعني شبه شرارة من أحد الأصدقاء،
0: نعم.
1: تابع بعض اللي هي التوثيقات المرئية لي، فتحدث كيف ممكن نحن نزور إيران بس هذه المرة بطريقة مختلفة، بعيدا عن الأمصال وبعيدا عن دور الاستطباب وبعيدا عن المستشفيات. فذاكرة العلاج المختمرة في عقلي حقيقة هي يعني ولدت في هذه المشاعر أن نحن نخوض هذه التجربة، لكن هذه المرة بطريقة استكشافية وبطريقة مختلفة بعيدا عن العيادات مثل ما تفضلت. وهنا تتجلى زاوية اللي هي زاوية الرؤية من منظور آخر، رغم أن المكان هو المكان ذاته لم يتغير.
0: نعم، جميل جدا. يعني أنت ذكرت قبل قليل الشاعرين شيرازي، وحتى نحن نقرأ في كل الكتاب بالإضافة لاقتباساتك عن من الثقافة الفارسية مباشرة، تشير لماركيز، تشير لإيميل زولا وأكثر من كاتب. قبل شوي تكلمت بأنك قرأت في التاريخ العماني. أنت قرأت قبل السفر كتاب الفرس إيران في العصور القديمة والوسطى والحديثة للكاتب هوما كاتوزيان، نعم، اللي ترجمه أحمد المعيني مترجم العماني. فعلا هنالك أشخاص لا يسافرون أبدا ما لم يقرأوا عن الثقافة التي سيسافرون إليها، ويعتبرون أنه هذا الشيء أساسي كحدة رحالة سافر إلى أكثر من مكان. السفر بالنسبة له يعني تجربة مهمة في حياته. هل تفرق القراءة في التقاطع مع أي موقع أنت مسافر له؟
1: حقيقة هذا السؤال جوهري ومهم جدا. بالنسبة لي كشخص مدون لأدب الرحلة، فهذا الأمر بالنسبة لي أنا على المستوى الشخصي يفرق معي كثير. فعادة قبل يعني التفكير حتى في السفر يعني أبدأ بالقراءة عن هذه الدولة. فغالبا ما أقرأ في كتب أدب الرحلة، لذلك يعني تجدي أحيانا دلالات واقتباسات وكلها في نفس السياق اللي هو يتعلق بأدب الرحلة. كتاب الفرس إيران في العصور القديمة والوسطى والحديثة لهوما كاتوزيان، وهوما كاتوزيان بالفارسية هو همايون كاتوزيان، ولد في عام 1942 وهو ابن البلد واقتصادي وعالم اجتماع وناقد أدبي. ترجمت أحمد حسن المعيني وهو مترجم ومدرس عماني. هذا الكتاب حقيقة يعني ولد في داخلي شرارة التجربة، معرفة الإنسان الإيراني، معرفة التفكير الإيراني، معرفة اللي هي السياق الإيراني، ومعرفة كذلك التاريخ. عادة هذه النوعية من الكتب لا تشمل كثير اللي هي الجغرافية، عادة تتطرق إلى الأحاديث السياسية الداخلية وبرؤية نقدية، لأن الكاتب هو مؤرخ أساسا وناقد، فمن منظور نقدي يقدم هذا الكتاب بدءا من الإمبراطورية الفارسية القديمة وحتى إعادة انتخاب أحمد نجاد رئيسا، وذلك في عام 2009.
0: نعم، جميل. يعني أنت تقول، أنا أقتبس منك مباشرة، تقول: ولا أخفيكم سرا أن قراءتي لكتاب الفرس إيران في العصور القديمة والوسطى والحديثة الذي تجاوز عدد صفحات 600 صفحة ما قبل السفر له مردود إيجابي على المستوى الشخصي. وتقول هذا من البداية، وحتى نلاحظ أثر القراءة أثر قراءتك المسبقة عن الثقافة الفارسية في تفاصيل صغيرة جدا، مثل في وقت من الأوقات كنتوا جالسين تخططوا مزارات اللي بتروحوها، وشفت مجموعة من الرجال، أحدهم كان كبير في السن يشرب ما يبدو أنه شاي أو شيء كهذا. فأنت فورا استدعيت في تلك اللحظة علاقة خاصة للإيرانيين بالأعشاب ومشروبات المشروبات الأعشاب، وهذا يخليك يعني يقظ تجاه تفاصيل صغيرة وإن كانت جانبية، إلا أنها تعطي القارئ أولا يعني شكل من الحميمية والقرب من التجربة، وأيضا تخليك يعني فعلا ملتحم بشكل خاص مع المكان.
1: في هذا السياق حقيقة الكاتب يعني يفرق عن السائح العادي، فالكاتب هو منقب ومفتش ويبحث حتى عن أدق التفاصيل. فهذا الربط عن التفاصيل الصغيرة يعني يجعلني أمام يعني جزئيات مهمة يعني قد يتطلب مني أن أنا أدركها في داخل الكتاب، على عكس يعني أحيانا الأصدقاء الذين يرافقونني أو يغفرونني هذه الرحلة عندما يعودوا ويقرأوا هذا الكتاب لا يروا نفس يعني التجربة اللي نحن خضناها، يقول يعني هذا من وين أتى هذا
0: نعم،
1: الكلام، فيختلف نوعا ما.
0: تفاعلكم
1: طبعا
0: مع ال
1: التفاعل
0: نعم
1: جانب مهم جدا في هذا السياق، فلذلك يعني أحيانا الإنسان يعني محتاج أن يكتب أشياء ولو بسيطة جدا، حتى الإيماءات والأشياء الإيحائية البسيطة جدا بمن يلتقيهم من أناس. فلذلك أنا بدأت أكتب هذه الجزئية، وفي الكتاب جزئيات كثيرة يعني أنا تطرقت لها تتحدث عن هذا الجانب.
0: نعم، يعني ذكرنا الأصدقاء أكثر من مرة الآن. سؤال، السفر برفقة أصحاب، خصوصا لشخص مولع بالسفر، دائما صار سؤال مهم وجوهري بالنسبة لكثير من الأشخاص. في ناس يقول لك أنا أحب أسافر سولو وحدي، وما ممكن أستمتع، لأنه كل واحد في النهاية عنده توقعاته من السفرة، إيقاعه تبع اليوم مختلف عن إيقاع شخص آخر، تفضيلاته حول الأماكن اللي بده يروحها وما إلى ذلك. أنت في هذه السفرة كنت مع 2 من أصدقائك، وكتبت كثير إيش إنه تجربة كانت مهمة. خبرنا عموما كيف تشوف السفر مع برفقة آخرين، وأيضا السفر بمفردك.
1: لربما هذا الجانب يعني أنا عادة حقيقة شخص انتقائي في السفر، يعني المقربين لدي يعرفون أن لدي يعني لربما أشخاص معينين هم يعني بمواصفات خاصة يعني يصحبوني هذه الأسفار، فأعتمد يعني على جزئيات معينة. فأنا مثلا يعني يتطلب مني المشي الكثير، فهل هذا الشخص هو إنسان يعني يتمتع باللياقة مثلا حتى يستطيع أن يواكب لهذه العملية؟ هل هذا الشخص متقبل لفكرة أن أنا أتنقل بوسائل النقل العامة؟ فهذه ثقافة طبعا نفس الحالة ما كثير يعني يلجؤوا لها، خاصة
0: صحيح،
1: إذا ما تحدثنا عن دولة مثل إيران، فأغلب الناس يعني يلجؤون إلى المترجمين. لدي أصدقاء كثر، فعندما نتحدث عن هذا الجانب فهم يتحدثون عن التنسيقات المسبقة، أو حتى سواء عن طريق المكاتب السياحية الموجودة في البلد نفسه أو حتى عن طريق المترجمين. فأنا حقيقة هذه الفكرة كنت يعني أبدا يعني مستبعدينها. موضوع اللي هو السفر سولو ترافل أو اللي هو السفر الفردي، هذا حقيقة يعني تجربة أنا يعني جربتها حقيقة شخصيا، ففيها إيجابيات
0: نعم
1: وفيها سلبيات، وكثيرين يعني من الأصدقاء يعني يتحدثوا هل أنا يعني ممكن أسافر يعني فردي لوحدي ولا من الصعوبة بمكان، فكثير كان من الجدل وكثير من المبررات
0: نعم
1: والأعذار من قبل كثيرين. فهي الإيجابيات أول شيء أنت تعرف ذاتك، يعني تقيم الذات عندما تكون منفرد
0: نعم
1: بنفسك، وكذلك اللي هو سرعة التعلم والبحث عن المعلومة، وكذلك التكيف مع الأجواء المحيطة بكافة تجلياتها، كذلك التواصل الأوسع مع السكان. عندما تكون منفرد فأنت من السهل عليك أنك تتواصل مع السكان المحليين، لأنك مرغم ما في حد معك،
0: نعم
1: وبالتالي تلجأ إلى هذه الوسيلة اللي هي عملية التواصل. فهي عموما تجربة عميقة جدا، فكل له رأيه في هذا الجانب، فعندما نطرح هذا الموضوع دائما يشوب الاختلاف. السلبيات هي الشعور بالوحدة،
0: نعم
1: يعني عندما تسافر أنت هل يعني عندك الإمكانية وعندك الشجاعة إنك تتكيف مع هذا الشعور، وهو من يعني من المشاعر أحيانا في السفر حتى في نفس البلد، إن الإنسان لما يجلس في مكان وحده فالبعض يحس بالضجر والملل، كيف إذا كان هذا في خارج البلد؟ فالوضع هنا نوعا ما مختلف، فالمسؤولية كاملة وأنت مرتحل وأنت مسافر تقع عليك، على عكس لما يكون معك أصدقاء فتتوزع المسؤوليات. بالإضافة إلى الإرهاق الذهني وعملية البحث وعملية التنسيق وعملية اللي هي جدولة البرامج. والجانب الآخر اللي هو لربما البعض ينظر له بهذا المنظور اللي هو التكلفة ترتفع أكثر لما تكون بروحك، يعني لما يكون الشخص مسافر يعني سفر فردي فالتكلفة نوعا ما تكون مرتفعة عن السفر اللي هو المشترك مع مجموعة من الأصدقاء.
0: نعم، نحن الآن في لحظة أحداث سياسية خاصة في المنطقة يحيى. أنت أيضا كنت في أثناء وجودك في إيران حدثت أيضا لحظة سياسية خاصة، وقتها كانت سقطت طائرة الرئيس الإيراني وقتها. بالنسبة لك كشخص مولع بالسفر، هل تؤثر الأحداث السياسية على خطة السفر أو المتعة بالسفر؟ يعني في وجهات مثلا يقولوا لك هي جيدة مهما كان فيها حرب، مثلا لبنان روح بيروت مهما في صواريخ مهما في الناس ما زالت موجودة والحياة ماشية. أنت بالنسبة لك كثر إيش هذا مهم أو مقلق أو ربما حتى ممكن يغير خطة السفر بالكامل؟
1: حقيقة هذه التجربة أنا كتبتها في هذا الكتاب، وكانت هي يعني من الجزئيات يعني المهمة جدا حتى قبل التفكير للسفر إلى دولة مثل إيران، وهي دولة نعرف أنها دولة محاصرة وتحت الحظر، تقع تحت الحظر منذ سنوات طويلة. فسقوط هذه المروحية للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه كان هذا الأمر حقيقة، وأنا أعتبره من الأحداث اللي هي نوعا ما المربكة والمقلقة للمسافر. كان في 19 مايو من 2024 في منطقة جبلية بين في أذربيجان الشرقية. فكنت في ذلك الوقت في أصفهان، فأصفهان تعرف يعني تعرف فارسيا بنقش جهان وتعني نصف العالم.
0: نعم.
1: لما تحوي من تراثيات وأماكن جميلة وحقيقة من معمار، يعني هذا يعني ربما يعني أصفهان هي أرشيف لإيران.
0: نعم.
1: بالإضافة إلى شيراز وبعض الأماكن اللي نحن زرناها، نعتبر أصفهان من الأماكن للمرتحل اللي مهم جدا إنه يعني يكون ضمن أنظاره حتى يعني يزور هذه المنطقة الجميلة، وبها واحد من أهم الأماكن اللي هو ميدان نقش جهان.
0: نعم.
1: وهذا يعتبر واحد من أكبر الميادين حول العالم. فكنا مرتحلين من متنقلين من أصفهان منتقلين إلى شيراز، مباشرة وقع هذا الخبر عند أحد الأصدقاء.
0: نعم.
1: حقيقة يعني ما كنا يعني لم نلقي له بال في بادي الأمر، وكنا ماخذين الموضوع على أنه يعني إشاعة وما صحيح. بس لما تتبعنا اللي هي المواقع الإخبارية المعتمدة وجدنا أن الخبر هذا صحيح، وأن إبراهيم رئيسي يعني توفى ومعه تقريبا 8 من الركاب. وعلى حسب التقارير أفادوا بأن في مشاكل اللي هو في الأوضاع طبعا اللي هي الجوية كانت السبب، لكن كنا نعيش حقيقة ونحن متنقلين هذا القلق.
0: نعم.
1: وهذا الهاجس، هل نستطيع تكملة هذه الرحلة؟ ونحن خططنا لهذه الرحلة، يعني من الجدير بالذكر أن عادة الرحلة إلى إيران بالنسبة لنا نحن يعني الحجز للذهاب فقط.
0: نعم.
1: وقت ما يعني تحدث هذه الإشكاليات وهذه يعني المواقف، مباشرة نحن نحجز حال
0: عودة.
1: طريق العودة. فكان الموضوع يعني حقيقة جدا يعني متعب ومرهق، لكن فور وصولنا إلى شيراز وجدنا الوضع كان طبيعي والناس عايشين بسلام ووئام. وحاولنا نتحدث يعني مع بعض اللي هم اللي نعتبرهم من الموجودين في الفنادق اللي عندهم الجانب الثقافي نوعا ما. فعادة شيراز يعني منطقة يعني منفتحة جدا أكثر عن باقي المدن، بما أنها طبعا منطقة طبية أو مدينة طبية، فكثير من السياح يعني يلجأوا إلى شيراز. فده إنسان شيراز مختلف جدا عن الإنسان في بقية الحواضر وبقية المدن. فكنا نتحدث عن هذا الأمر، فحقيقة يعني أبدو يعني ألا تقلقوا واستمروا في السفر. نعم. وتنقلوا متى ما شئتم، والحمد لله رب العالمين كانت الأوضاع جميلة ويعني ما فيها يعني شيء من الخطر، واستكملنا الرحلة
0: طبعا احنا وصلنا الى الدقيقه الاخيره من البرنامج، هناك الكثير من الاسئله للاسف اللي كنا نحاول انه نغطي جزء من هذا الكتاب، ولكن هو كتاب يتكلم عن تفاصيل كثيره تتعلق بحتى طقوس التنوع في ايران. لكن انا اريد في دقيقه واحده يحيى جمله انت ذكرتها في بدايه الكتاب في المقدمه، انك لم تكن تتوقع هذا التنوع في ايران. في دقيقة واحدة، ما الذي اكتشفته في إيران خلال هذه الرحلة؟
1: حقيقة يعني إيران يعني لا تختزل اليوم إيران في صورة دينية واحدة، فالغالبية عندما يتتبع إيران فدائما ما يعني يسلط الضوء على الإسلام الشيعي أو الاثنى عشري، فالتنوع الديني في والطقوس في إيران يعني مختلفة ولها يعني فصول متنوعة، فتوجد أقليات سنية مثلا في كردستان وبلوشستان، كذلك توجد لديهم طقوس، وحقيقة المطلع يعرف فطقوس مشتركة في حتى مع الدول الخليجية مثل عاشوراء وزيارة الأضرحة. مثلا نحن في مشهد زرنا ضريح الإمام الرضا، وفي قم زرنا ضريح السيدة المعصومة وهي شقيقة الإمام الرضا، بالإضافة إلى القواسم المشتركة بين عمان، يعني إذا ما تحدثت عن عمان وإيران اللي هو فن النيروز.
0: نعم.
1: ويسمى في إيران النوروز، وهو عبارة عن رأس السنة الميلادية أو رأس السنة، وهو من جذور زرادشتية. فحقيقة يعني عندما بمعنى آخر يعني إيران ليست يعني لونا دينيا واحدا، وإنما طبقات تاريخية متراكمة وأديان يعني قديمة وطقوس متنوعة ومختلفة.
0: نعم، يعني الحوار معك ماتع، وأنا صراحة تشوقت كثيرا لزيارة إيران، وإن شاء الله تزول هذه الغمة ويرجع الاستقرار في المنطقة، ويكون في لنا فرصة أنه نكتشف بلاد فارس بعيونك الحين بما أنه أنت قدمت لنا نظرة عنها. شكرا جزيلا يحيى المعشري، مؤلف كتاب من مسقط إلى أرض فارس، الصادر عن الآن ناشرون وموزعون عام 2026.
1: شكرا جزيلا أستاذة أمل.
0: إذن نلقاكم أحبتي المستمعين في الحلقة المقبلة مع كتاب عماني جديد، وحتى ذلك الحين كونوا في أمان ومع السلامة.
2: نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة
3: مع إصدار جديد وكاتب جديد،
2: لنواصل استكشاف ما تزخر به المكتبة العمانية من فكر وأدب وثقافة.
3: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية.
3: نافذتكم إلى جديد الثقافة العمانية.
2: تقرأ الإصدارات وتحاور مؤلفيها
3: أمل بنت عامر السعيدية،
2: وهذه تحيات المخرج علي بن عبد الله العجمي.

إذاعة سلطنة عمان من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية. تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلاد.

0: إذاعة سلطنة عمان. مجال
1: أرض السفن.
0: مجال
1: ميناء السفن.
0: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
1: مجال
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: مجانا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج مجان الذي يتحدث عن تاريخ عمان العريق القديم منذ بداية نشأة الحياة وتكون الكائنات، ونستمر حتى بداية العصور الميلادية. طبعا تحدثنا في الحلقات السابقة عن تكون أو نشأة التجمعات البشرية في عمان، وأول موقع يكتشف فيه موقد للنار في منطقة الحمراء في القرم في محافظة مسقط، واكتشفت أيضا بعده مباشرة مواقع في رأس الحد ورأس الجنز والسويح وغيرها من مناطق جنوب الشرقية. معظم الاكتشافات والأحداث يعني والمعثورات واللقى وجدت بعد 3400 قبل الميلاد. طبعا قبل ذلك يعني منذ 8500 قبل الميلاد عثر أيضا على موقد للنار في الوطية في محافظة مسقط، وهذا طبعا يعتبر من أقدم المواقع اللي يعني يوجد فيها تجمع بشري محدود. طبعا بعدها يعني 3400 بعد يعني قبل الميلاد أيضا عثر على أثار كثيرة في عمان، ومن بينها طبعا الآنية التي عثر عليها في رأس الحمراء والتي تحتوي على فخار جلب من بلاد الرافدين، وأيضا جلب من بلاد فارس، وداخل هذا الإناء قار جلب من بلاد الرافدين. بعدها طبعا يعني قبل نهاية الألف الرابع قبل الميلاد يعني نحو تقريبا 3100 قبل الميلاد كانت هناك تغيرات حدثت. طبعا من أهم التغيرات هذه اللي هي إدخال نظم زراعية متطورة، يعني بدأ الناس يهتموا بالواحات والمستوطنات في المناطق الداخلية وحول سفوح الجبال وخاصة جبال الحجر الشرقي والغربي. في هذه الفترة أيضا استخدم الفخار والمعادن في عمان. طبعا الفخار استخدم في بلاد الرافدين وفي بلاد فارس قبل هذه الفترة في الألف السادس والألف الخامس قبل الميلاد، لكن استخدم في مجان في نهاية الألف الرابع قبل الميلاد. أيضا في نفس الوقت تطورت ممارسة صيد الأسماك، يعني تقنيات الصيد بدأت تتغير، وأيضا في نفس الوقت بدأ يستخدم حفظ الأسماك عن طريق التدخين أو عن طريق التمليح، وأيضا بهدف تصديره سواء، وطبعا التصدير عادة يكون داخل مجان، بمعنى أن المناطق الساحلية تصدر هذه المواد البحرية إلى المواقع الداخلية في السلطنة. أيضا من الأشياء المهمة اللي اشتهرت بها مجان وعرفت فيها في المنطقة بالكامل هو إنتاج النحاس. طبعا النحاس معروف في المنطقة، موجود في مجان فقط، أما المواقع الأخرى داخل الخليج العربي من قطر إلى الكويت اللي هي طبعا كانت تسمى المنطقة هذه الساحلية بالكامل كانت تسمى دلمون في تلك الفترة، لا يوجد بها نحاس، ولكن كانت دلمون تجلب النحاس من مجان وتصدره إلى بلاد الرافدين، فكانت تذكر في النصوص القديمة السومرية يذكر نحاس دلمون، ولكنه طبعا هو النحاس الذي جلب بسفن دلمونية ولكنه جلب من مجان ونقل من مجان إلى دلمون، ثم نقلته السفن الدلمونية من دلمون أو البحرين إلى داخل بلاد الرافدين. أيضا من ضمن المعثورات المهمة أثر على سكين نحاس صغير في رأس الحمراء، هذه من المعثورات القديمة اللي تأكد وجود النحاس، يعني أقدم اكتشافات للنحاس في عمان في رأس الحمراء في مسقط وفي موقع السويح، أيضا أثر على شظايا نحاس قديمة، وأيضا طبعا موقع السويح اللي هو في جعلان بني أبو علي، كما عثر أيضا في موقع رأس الكنز بولاية صور أيضا، وموقع وادي شاب. وطبعا يعني وادي شاب يعتبر من المواقع المهمة القديمة في المعثورات من النحاس. طبعا النحاس أيضا ما موجود في المناطق اللي هي مثل طيوي ورأس الحد ورأس الكنز وغيره، ولكن كان يقلب من المناطق الداخلية في مجان ويستخدم ويطور يعني وينتج منه مواد في صور، وينتج من هذه المواد تنتج إما في وادي شاب بطيوي أو في رأس الكنز ورأس الحد. فمن ضمن المكتشفات اللي وجدت في شاب في وادي شاب بطيوي قطع النحاس وبقايا دبابيس وأزاميل. أيضا في هذه الفترة تحولت المواد تستخدم في معدات الصيد. كانت معدات الصيد القديمة تستخدم الصنارات المصنوعة من الأصداف، ثم تحولت الصنارات بدل الأصداف إلى صنارات مصنوعة من النحاس، وأيضا صنع من النحاس مواد أخرى أيضا اللي هي الأقراط وغيرها اللي كانت أيضا تصنع من الحجر الصابوني سابقا في الألفية الرابعة قبل الميلاد. وطبعا أيضا الحجر الصابوني وجد أيضا في منطقة رأس الكنز بولاية صور، وأيضا عثر في نفس المواقع هذه اللي هي في رأس الكنز عثر على كسر فخار ومواقد للنار وحفر بداية استيطان. هذه المواد التي عثر عليها كلها تعود إلى نهاية الألف الرابع قبل الميلاد. أيضا في موقع من رأس الكنز يسمى RG40 في رأس الكنز عثر على أيضا شظايا حجرية وصنارات من الصدف تعود إلى نهاية الألف الخامس والرابع قبل الميلاد، يعني أقدم من هذه الفترة. لكن الصنارات اللي عثر عليها في الألف الخامس والرابع قبل الميلاد كانت صنارات مصنوعة من الأصداف ومن الأحجار. طبعا بعدين تحولت الصنارات إلى النحاس. النحاس طبعا شظايا نحاسية اللي عثر عليها في هذه المواقع خاصة موقع رأس الكنز واحد عثر عليها تعود إلى الألفية الثالثة قبل الميلاد. وأيضا في موقع أيضا في رأس الحد يسمى HD6 عثر أيضا على مواقد من للنار وكسر فخارية وكوخ أيضا مستدير قد يعود إلى نهاية الألف الرابع قبل الميلاد، يحيط به جدار دائري والجزء العلوي منه شيد بالطوب اللبن، وبداخله وخارجه عدد من الأكواخ. وفي هذا الوقت بالذات بدأ بناء بالطوب اللبن في مجان. وطبعا ظهر لأول مرة في المناطق الساحلية، وفي أيضا في هيلي أيضا عثر على هذه الأنواع من الأكواخ. الأحبة الكرام، يعني نكتفي بهذا القدر من الاكتشافات التي عثر عليها خلال نهاية الألف الرابع قبل الميلاد، وبالتحديد 3100 قبل الميلاد، الفترة وما قبلها وما بعدها. ونواصل إن شاء الله بإذن الله تعالى في الحلقات القادمة المكتشفات التي عثر عليها في السلطنة في مجان خلال الفترة اللي هي الألف الرابع، نهاية الألف الرابع قبل الميلاد وبداية الألف الثالث قبل الميلاد. شكرا جزيلا لكم على حسن الاستماع، وإلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجان تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس
0: استوديو الظهيرة إذاعة سلطنة عمان
2: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد امتداد نحو ثراء المعلومة احتواء لجوهر الحدث بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان بانوراما
0: بانوراما إذاعة سلطنة عمان رسائل المناسك إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي تقديم أحمد بن صالح الراشدي إخراج منى بنت سالم المسلمية رسائل المناسك

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم رسائل المناسك، برنامج نقف فيه مع معاني الحج ورسائله العظيمة التي تربي في الإنسان صدق الامتثال والانضباط والقدرة على ضبط الرغبات، لندرك معا تلك المشاعر وحكمة ربنا عز وجل فيما شرع لنا من عبادات، وكيف تجتمع في الحج معاني الإيمان وروح التنظيم في صورة فريدة تتجلى فيها دقة الترتيب ووحدة المقصد. أيها المستمع العزيز، هناك نداء لا يقال بالألفاظ بل يعرف طريقه إلى القلب وحده، ذلك هو نداء الحج، النداء الذي ما زال يتردد في الكون منذ أن أمر الله نبيه إبراهيم عليه السلام أن يؤذن في الناس بالحج. وحين أذن لم تكن حوله بشر كثير ولم يسمعه الكثير، لكن الله تولى إيصال النداء: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وفي هذا النداء العظيم تتجلى سنة باقية، أن المقاصد العظيمة تحتاج إلى تبليغ محكم وتنظيم يضمن وصولها، كما هو حال الحج اليوم، حيث تتكامل الجهود وتدار الحشود وفق خطط دقيقة لتيسير أداء النسك في أمن وطمأنينة. فما من تال لكتاب الله أو مستمع لآياته إلا وبقي في قلبه حنين غامض نحو بيت لم يره وأرض لم يطأها بعد، حنين يجذبه إلى تلك البقاع رغم بعد المسافة ومشاق السفر بل وخطورته أحيانا، حنين يوقظ في قلبه الشوق إلى مهو الأفئدة، إلى السكينة بين يدي الله، إلى حيث الأرض التي قام فيها إبراهيم عليه السلام فأعلى البناء ثم أطلق النداء، فيشعر أن بينه وبين مكة شرفها الله عهدا قديما ووعدا ينتظر الوفاء.
1: رسائل المناسك.
0: أيها المستمع الكريم، إن ذلك الحنين الذي يشد قلب المسلم إلى مكة المكرمة حنين عظيم، عظيم بقدر ما دفع بآبائنا وأجدادنا ليغامروا بحياتهم في مهامه الصحراء وقفارها، متحدين حرارة صيفها وبرودة شتائها وقهر عطشها وشدة جوعها، متجهين من عمان إلى مكة، عظيم بقدر ما كانوا يضعون أنفسهم على ألواح سفينة تتقاذفها الأمواج، وعظيم بقدر ما كانوا ينسون كل ذلك التعب حبا للوصول. وقد كان ذلك الشوق عبر التاريخ دافعا لرحلات شاقة تدار بوسائل بسيطة، أما اليوم فقد سخر الله من النعم ما جعل هذه الرحلة تدار بمنظومات متكاملة تعنى بخدمة الحجيج وتيسير تنقلاتهم وتنظيم مراحل أدائهم للمناسك بدقة وعناية.
1: رسائل المناسك.
0: أيها الفطن العزيز، ربما أكرمك الله فأنت تستعد الآن لرحلة الحج، تذهب بقلبك وعقلك وجسدك لتجيب ذلك النداء فتروي ظمأ النفس وتحقق شوقها الأصيل، ومن تمام هذه الاستعدادات أن يعي الحاج أن هذه الرحلة الإيمانية تقوم كذلك على الالتزام والتنظيم واحترام التعليمات. ولكن ربما لا تكون على الطريق السفر الآن ولم يتيسر لك الرحيل هذا العام، حين تسمع صوت التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، تهتز روحك ويتوق قلبك فتتمنى أن تطلق تلك التلبية هناك في الديار المقدسة، فاعلم أن قلبك قد استدعي لرحلة أعظم من السفر، رحلة العودة إلى الله. فإن استدعي قلبك فاستجب بالخروج من غفلتك واستعد من الآن، وإن لم تكن من حجاج هذا العام فاستعد لعام مقبل بإذن الله. نحب لكم الخير ونستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة من برنامجكم رسائل المناسك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رسائل المناسك، إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة أنصتنا وإياكم لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
2: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
3: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
4: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
5: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
6: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
7: العازف دايما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
8: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
2: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

إذا لم تسبح الفكرة في نفسك مرتين أو أكثر فلن تعكس الضفاف ظلك.

0: أصدقائنا أهلا بكم، مرحبا.
1: نجدد معكم لقاءنا في هذه النزهة.
0: عبر هذه الحلقة نقترب من كتاب الطيور،
1: مشتهين بهوائها وأمدائها،
0: بترحالها وأسفارها وأساطير الأدب والفن التي نسجت حولها.
1: فأهلا بكم معنا.

0: يقول أحد الشعراء: ريشة واحدة هي طائر حي يغرد.
1: كأن في الطائر الواحد إذن تختزن طيور كثيرة.
0: نعم، لأن الطيور مخلصة لكينونتها، ولأنها تنشد إلى سلالة مغيلة في الآفاق، مغيلة في السفر والحنين، وهكذا تكون الجهات الكثيرة جهة واحدة للطائر، إنها جهته هو أو وجهه.
1: لقد ذكرني هذا بما قاله جلال الدين الرومي عن الوردة، حيث يذكر بأن الوردة حديقة تتوارى فيها الأشجار. ترى ما اسم ذلك الشاعر الذي تحدث عن الريشة واكتناز الطير فيها؟
0: إنه الشاعر المكسيكي أوكتافيو باث، والذي كتب إلى محبوبته قائلة: أنت كل الطيور ونجمة، وفي مقطع آخر: ترفين مثل ألف طائر.
1: إن للطيور سحرا عجيبا حقا تمارسه على مخيلة الشاعر، فلا غرو إذن أن يعترف شاعر آخر بأنه جاء كي تعلمه الطيور كيف تحلق رؤيته.
0: لقد جاءت الطيور فعلا كي تعلمنا كيف نحلق في الفضاء بأرواحنا وأجسامنا، بالفكرة والرؤية، وبالانتقال والسفر واقعا وحقيقة.
1: إنه حلم الإنسان الأول وحلمه في كل العصور. هو ذا ديدالوس يسأم من الإقامة في كريت، ويشتاق العودة إلى بلاده أثينا التي طال غيابه عنها والتي كان يفصله عنها البحر.
0: وهو ذا يعمل فكره في فن لم يعرفه من قبله أحد، ويخضع الطبيعة لقوانين جديدة.
1: لقد انبرى يثبت صفا من الريش في خيط، مبتدئا بأقصره متدرجا به نحو أطوله، حتى يكون طرفه منحدرا إلى أعلى
0: على النحو الذي يصنع به الرعاة مزاميرهم من الغاب، فيزيد في طول كل أنبوبة عن سابقتها.
1: ثم شد الريش عند منتصفه بخيط من الكتان، ولصق أطرافه السفلى بالشمع، وشكلها على هيئة أجنحة الطائر الحقيقي بانحناءاتها الخفيفة.
0: لقد صنع ديدالوس لنفسه ولابنه إيكاروس جناحين صناعيين من الشمع، وطار بهما ونجا من السجن الذي كان يتوعده به مينوس، وعبر إلى صقلية.
1: أما ولده إيكاروس فاستهواه الطيران، فاقترب من الشمس وذاب جناحه، فهوى على الأرض وغرق في مياه بحر إيجا.
0: وهي ذات النهاية التي أودت بحال من آخر في الطيران، هو عباس بن فرناس، إنه حتف الحلم وهاجس الرحلة المحلقة.

0: من قصيدة للشاعر سان جون بيرس عنوانها طيور، نقرأ ما يلي: الطائر الذي هو بين أقربائنا في الدم، الأكثر تحرقا للحياة، يعيش على تخوم النهار مصيرا فذا، يسافر في الليل لأن النهارات أقصر من أن تحتوي فعاليته، وصرخته الليلية هي صرخة الفجر نفسه، صرخة جهاد يخاض بسلاح أبيض.
1: هذا النص الذي كتبه سان جون بيرس من أعمق وأدق ما كتب عن الطيور، فلقد انكب على دراستها وتخطيطها والإصغاء إلى هجراتها وأجسامها وصمتها وأصواتها. إنه يذكرنا كذلك في نصه بحكاية ذلك الفاتح المنغولي مختطف طائر من عشه والعش من شجرته، والذي حمل مع الطائر وعشه وغنائه الشجرة الأصلية نفسها.
0: بين جميع الحيوانات التي بقيت تسكن الإنسان كسفينة حية، كان الطائر بصرخاته الطويلة وحثه على الطيران هو الوحيد الذي مد الإنسان بجرأة جديدة.
1: لقد سن الغراب الدفن، وقابيل أول من سن القتل، وهابيل أول قتيل من بني آدم. لقد بعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخي.
0: وفي مصر القديمة يعتبر طائر أبو منجل رمزا مقدسا، ولقد كشفت جمعية الكشوف الأثرية البريطانية في حفائرها بسقارة المصرية عن 4000 من مومياوات الطائر أبي منجل في سراديب طويلة، وقد وضعت في قدور من الفخار بعد تحنيطها، وكانت تقدم نظرا للوزير والحكيم إمحوتف في العصور اللاحقة.
1: أما طائر العنقاء والفينخ فهو أحد الطيور التي استحدثها فن التصوير الصيني، وهو رمز الخلود، وله جسد تنين ورأس ديك، وقد استلهمه الفرس المسلمون في تصوير طائر السيمورغ الخرافي، ويعتقد بأنه متجدد الولادة وأنه ينبعث من رماده.
0: أما طائر البجع فلقد أجمع كتاب العصر الكلاسيكي اليوناني على أنه كان يطرب لصوت الموسيقى، حتى لا يقال إن حشرجة موته كانت تصدر منغمة أشبه ما تكون بالترنيمة الموسيقية، ولهذا كانت صورة البجع ترمز إلى أبولو وكذلك بعض ربات الفن، كما تذهب الأساطير إلى أن طائر البجع قد تقمص روح شاعر من الشعراء.
1: ولقد عد أيضا رمزا لفينوس لجمال شكله، إذ نرى مركبتها يجرها طائران من طيور البجع، ومن هنا شاع تمثيل طائر البجع بين الفنانين تصويرا ونحتا، كما شاع بين الموسيقيين وأشهرهم تشايكوفسكي في باليه بحيرة البجع، حيث نرى فيه العذراوات وقد تحولنا على يد ساحر شرير إلى بجعات.
0: لا يمكننا في هذا التطواف السريع أن نعبر دون أن نذكر طائر الرخ الذي ورد في إحدى الليالي من ألف ليلة وليلة، حيث نتعرف على أن طول جناح فرخ الرخ حين خروجه من البيضة 1000 باع، كما أن بعضهم أدرك أن أكل لحم فرخ الرخ هو السبب في عودة شبابهم إليهم وامتناع المشيب عنهم.
1: ولعل مما يجدر ذكره هنا هو مسرحية الطيور، الملهاة الشهيرة لتألق فطنتها وخيالها، التي كتبها أرستوفانيس، والتي يعطي فيها حكم العالم للطيور، وأن الحياة الأفضل للطيور قمين ببناء مدينة قوية في الهواء.

0: صديقي صديقتي، إذا كنت تشعر بأنك طير فلتبادر إلى الطيران، إن قلب المرء هو طائره أيضا.
1: ذلك أن الطيور علمتنا كيف تحلق رؤيتنا، وحيث يوجد نداء طائرك يوجد كنزك.
2: تحت القمر المضيء أعود إلى بيتي مصطحبا ظلي.
0: ظلال
2: المعنى.
0: إعداد صالح العمري.
2: تقديم رشا البلوشي.
0: إخراج حبيب بن عبد الله حبيب.

0: صحتنا.
1: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
2: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
3: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
0: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
4: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
5: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
6: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
0: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
7: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتخلف مع البلد.
8: رفعة الجادرجي.
9: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
8: معاذ الألوسي.
10: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
8: راسم بدران.
11: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
8: شهيرة فهمي.
12: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
13: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
12: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة الواحدة ظهرا على إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
14: ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
15: مستمعينا الكرام، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟
16: عزيزي المستمع، في الساعة الواحدة والثلث صباحا من يوم 26 من أبريل عام 1986 حبس العالم أنفاسه. كارثة مفاعل تشيرنوبيل لم تكن مجرد حادث صناعي، بل كانت زلزالا هز ثقة البشرية في التكنولوجيا النووية، وخلف وراءه مدينة للأشباح وغبارا ذريا طاف حول الكوكب.
15: لكن ماذا لو مر ذلك الاختبار بسلام؟ ماذا لو لم يحدث الانفجار وبقي المفاعل رقم 4 يعمل بكل هدوء؟ كيف كان سيبدو مستقبل الطاقة في العالم؟ وهل كان الاتحاد السوفيتي سيصمد لفترة أطول؟ لنعد بالزمن إلى تلك اللحظة ولكن دون انفجار.
16: لو لم ينفجر تشيرنوبيل لاستمر العصر الذهبي للطاقة النووية دون توقف. قبل الحادث كان العالم يتجه بقوة نحو بناء مئات المفاعلات لتوليد كهرباء رخيصة ونظيفة. انفجار تشيرنوبيل هو الذي زرع الرعب النووي في قلوب الشعوب، مما أدى إلى إغلاق مشاريع عملاقة في أوروبا وأمريكا.
15: بدون هذه الكارثة ربما كان العالم اليوم يعتمد بنسبة 50% على الطاقة النووية. هذا يعني أننا كنا سنقلل من اعتمادنا على الفحم والنفط بشكل كبير، وربما كانت أزمة الاحتباس الحراري أقل حدة مما نعانيه الآن. لقد كانت تشيرنوبيل هو الفرامل التي أوقفت قطار النهضة النووية العالمية.
16: على المستوى الإنساني، كانت مدينة بريبيات الأوكرانية ستصبح اليوم مدينة عصرية تعج بالحياة، بدلا من أن تكون متحفا للصدأ والدمار. آلاف البشر الذين فقدوا حياتهم أو عانوا من الأمراض الإشعاعية كانوا سيكملون رحلتهم مع عائلاتهم.
15: اجتماعيا كان القلق الدائم من الغبار النووي سيكون غائبا، لكن من جهة أخرى ربما كان العالم سيظل متهاونا في معايير السلامة. كارثة تشيرنوبيل رغم قسوتها فرضت بروتوكولات أمنية صارمة جدا على كل مفاعلات الأرض. لو لم تقع ربما كنا سنعيش في حالة من الإهمال حتى تقع كارثة أخرى، ربما في مكان أكثر كثافة سكانية.
14: ماذا لو؟
16: سياسياً يعتقد الكثير من المؤرخين ومنهم ميخائيل غورباتشوف نفسه أن تشيرنوبيل كان هو المسمار الأول في نعش الاتحاد السوفيتي. لقد كشف الحادث عن خلل عميق في الإدارة والتكتم السياسي وكلف الدولة ميزانيات خرافية للاحتواء.
15: لو لم ينفجر المفاعل ربما تأخر انهيار الاتحاد السوفيتي لعقود أخرى، ربما كانت خريطة العالم السياسي اليوم مختلفة تماماً مع بقاء حرب باردة بين قطبين يسعيان للتفوق العلمي. لقد كانت تشيرنوبيل الصدمة التي أيقظت الشعوب المغلوبة على أمرها وأجبرت الأنظمة على مواجهة الحقيقة المرة.
16: في نهاية هذه الحلقة ندرك أن تشيرنوبيل لم يكن مجرد انفجار لليورانيوم، بل كان انفجارا للأوهام البشرية بالسيطرة المطلقة على الطبيعة.
15: ماذا لو لم ينفجر تشيرنوبيل؟ ربما كنا سننعم بطاقة أوفر، ولكننا ربما فقدنا درسا قاسيا في التواضع العلمي. لقد تعلمنا أن الخطأ البشري البسيط قد يمحو مدنا ويغير مسار التاريخ إلى الأبد.
16: اشكروا الله على الأمان الذي نعيشه، وتذكروا أن العلم سلاح ذو حدين، فإما أن يضيء لنا الدرب أو أن يحرق كل ما بنيناه في لحظة غفلة. كنتم مع برنامج ماذا لو، لنلتقي في الحلقة القادمة مع سؤال جديد.
14: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش
0: حصل. القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الواعدين.
12: اسمي وسام بن سالم محمد المقحوصي، عمري 13 سنة، أدرس في مدرسة سهيل بن عمرو العامري للتعليم الأساسي في ولاية السيب.
11: وسام يهوى القراءة والكتابة ويتمنى أن يصبح في المستقبل عالم فيزياء. مرحبا وسام.
12: أهلا،
11: كيف حالك؟
12: الحمد لله بخير.
11: ما شاء الله أنت طالب متفوق في مدرسة سهيل بن عمرو.
12: الحمد لله.
11: وأيضا تشارك في نشاطات في المدرسة.
12: نعم صحيح.
11: إيش النشاطات اللي تشارك فيهن؟
12: أحيانا أشارك في الفعاليات والمسابقات، وبعض غالبا يعني أشارك في الإذاعة المدرسية.
11: آه، وإيش دورك في الإذاعة المدرسية؟
12: مقدم الإذاعة.
11: آه، وفي المسابقات إيش آخر مسابقة شاركت فيها؟
12: مسابقة الشطرنج كانت في اليوم الرياضي في المدرسة.
11: آه، أنت تحب الشطرنج يعني؟
12: أيوة واجد أحبها.
11: احكي لي عن هذه اللعبة، كيف يلعبوها؟
12: اللعبة يكون في يعني شخص يلعب الملك الأبيض أو الجيش الأبيض.
11: آه،
12: وشخص ثاني يلعب بالجيش الأسود.
11: آه،
12: زين، وكل واحد من هذول عنده يعني يلعبوا في مربع أو مستطيل تقريبا. كل واحد يكون عنده 8 جنود وقلعتين وحصانين وزيرين وملكة واحدة وملك واحد.
11: أيوة.
12: طبعا يعني كل واحد واحد من هذيلا يعني عنده الحركة الخاصة فيه.
11: صحيح.
12: اللعبة تنتهي إذا تحاصر الملك وما قدر يتحرك، أو إذا كان قتلت الملك الملك اللي ضدك خلاص تنتهي اللعبة وتكون أنت الفائز.
11: ياها جميل. طيب أحيانا هذه اللعبة بسبب ذكاء اللاعبين تستغرق كثير، يمكن ساعات.
12: أيوة نعم صحيح. في البطولات ممكن تأخذ حتى أيام كثيرة. يعني
11: إيش أطول مباراة أنت لعبتها؟
12: صراحة مرة لعبت يمكن أكثر من ساعة. آه،
11: لين فزت ولا لين فازوا عليك؟
12: فزت. أيوة.
11: آه جميل. وأنت طبعا تحب القراءة.
12: نعم أحب.
11: إيش نوعية الكتب اللي تحب تقرأها عادة؟
12: أحب أقرأ الكتب العلمية والنفسية والروايات.
11: آه،
12: وكتب التنمية الذاتية.
11: آه ممتاز. إيش من كتب التنمية الذاتية اللي قريتها؟
12: كتاب أنت رائع للكاتب ماثيو سايد. أيوه.
11: عن إيش يتكلم أنت رائع؟
12: يتكلم عنك كيف تنمي نفسك وتوثق في نفسك وتكون جريء. وما تقول هذا الشيء مستحيل، وما تقول مثلا أنا لازم يكون أول ما أكون مولود تكون معي الموهبة هذه. الموهبة يمكن تصير معك في وقت لاحق، ما لازم تكون معك وانت مولود. تقدر تنميها وانت توصل لآفاق انت ما تصورها.
11: صحيح. بمعنى أنه العمل أحيانا هو اللي سبب النجاح وليس الموهبة وحدها فقط.
12: أيوة.
11: وبالعمل هو اللي يخليك توصل
12: للنجاح اللي تتمنى.
11: بالضبط يا وسام، ما شاء الله عليك. وقلت لي تحب بعد كتب النفسية.
12: أيوة.
11: إيش من كتب نفسية قريت؟
12: قرأت كتاب المزدوج للكاتب دوستويفسكي.
11: آها، الروائي الروسي المعروف. عن ايش يتكلم؟
12: يتكلم عن سيد اسمه سيد غولياتكين. هذا يعيش حياة طبيعية، بس لكن هو أحيانا تصير له اضطرابات نفسية، مثلا تصير له موقف هو يجلس يعني يفكر فيه واجد، ما يقول خلاص عادي إن شاء الله ما ينعاد ولا شيء، يجلس يفكر فيه واجد. لحد في واحدة من الأيام شاف واحد شبيهه نفس الشكل نفس الطول، يعني نسخة تبقى الأصل منه نفس الاسم.
11: جميل.
12: يعني شاف أنه انتقل حديثا المدينة اللي هو يسكن فيها، وبعد ويش صار أنه هذا الشخص يشتغل في نفس المكان، واستحوذ على مكانة سيد غولياتكين الاجتماعية، درجة أن الناس صاروا يحبوه، هو نسخة من سيد غولياتكين شاف صاروا يحبوه أكثر من سيد غولياتكين نفسه، وكان هذا النسخة عنده كل الصفات اللي يتمناها سيد غولياتكين، مثلا يكون جريء وشجاع ولا شخصية وجود ما موجودة عنده عند هذه النسخة. وبعدين بسبب كثرة الاضطرابات النفسية يعني جاته أمراض نفسية، وانتهت الرواية نهاية مأساوية بحيث تم النقل سيد غولياتكين لا مصحة عقلية.
11: ممتاز يا وسام. أنا عجبني أنك صنفت هذا الكتاب، ما صنفته رواية، صنفته من الكتب النفسية.
12: أيوه.
11: لأنه دوستويفسكي يعني هو من أكثر الأدباء في العالم اللي يغوصوا في أعماق نفس الإنسان أصلا.
12: صحيح.
11: ممتاز يا وسام. قلت لي بعد قرأت كتب علمية.
12: أيوه، قرأت كتاب الفيزياء بين البساطة والدهاء للكاتبة ضحى صالح.
11: عن ايش يتكلم هذا الكتاب؟
12: تكلم هذا الكتاب عن ابرز الاسئلة والمعضلات في الفيزياء. وعن بعض النظريات الفيزيائية الكبيرة مثل نظرية ميكانيكا الكم او الفيزياء الكمية.
11: جميل جدا. وايش من الروايات اللي قريتهن؟
12: قريت رواية ابجدية القتل الكاتبة غاثا كريستي.
11: اذا هذا رواية بوليسية.
12: ايوه.
11: عن ايش تتكلم؟
12: تكلم عنه في محقق اسمه بوارو، هذا المحقق وصلته رسالة ان واحد يقول انه راح اقتل شخص في المكان الفلاني، هو حسبه يعني واحد مجنون وكذا. يعني بس رسل رسالة كذا وعليه طبعا عليه توقيع ABC يعني اسم المرسل. وعاد يعني ما يعني تعب عمره واجد، سيد بوارو ما اهتم للرسالة. فبعد كم من يوم صارت جريمة قتل في هذاك المكان اللي قال لك اللي قال عنه،
11: وفي نفس الزمان بعد، صح؟
12: ايوه في نفس الزمان. فهو استغرب وعرف ان هذا يمكن حقيقة، يعني ما كان يتمسخر يعني. فنفس الشيء بعدين ارسل رسالة مرة ثانية قال بقتل حد في المكان الفلاني، نفس الشيء. فصارت جريمة القتل، وصارت نفس الشيء الجريمة الثالثة. بعدين لاحظ انه المحقق بوارو أن هذه الجرائم تصير على ترتيب أبجدي، المنطقة واسم المقتول يكون مثلا أول جريمة بحرف الـ A، الجريمة الثانية بحرف الـ B كذا. وطبعا تبعوا الأدلة وتوقع الأشخاص المنطقة الثانية والأشخاص اللي بنقتلوا فيها فحموهم وكذا، يعني قدروا أنه يجيبوا القاتل يمسكوا.
11: جميل جميل يا وسام. وأيضا أنت من هواياتك الثانية غير القراءة الكتابة، قلت لي؟
12: نعم الكتابة.
11: إيش تكتب؟
12: أكتب أحيانا قصص خيالية وخارقة للطبيعة. يعني
11: خارق؟ يعني كيف خارقة للطبيعة؟
12: يعني في أشياء مستحيل تصير في الطبيعة يعني.
11: جميل. جبت شيء من قصصك نستمع إليها؟
12: لا الصراحة ما جبت شيء.
11: طيب لا بس. من زمان تكتب قصة؟
12: زمان؟
11: يعني قصة واحدة كتبت ولا أكثر؟
12: كتبت أكثر.
11: أكثر. ناوي إن شاء الله تواصل؟
12: إن شاء الله.
11: إن شاء الله. وتحفظ أشعار أو أناشيد؟
12: أيوة أحفظ.
11: إيش بتسماني؟
12: حافظ قصيدة الطين.
11: الطين لإيليا أبو ماضي؟
12: أيوة.
11: نسي الطين ساعة؟
12: نسي الطين ساعة أنه طين فصال تيها وعربل، وكسل خز جسمه فتباهى، وحول ماله كيسه فتمرد. يا أخي لا تمل بوجهك عني، ما أنا بفحمة ولا أنت فرقة. البيت الثالث ما متأكد إذا هو الثالث.
11: جميل، ثلاثة أبيات لكن لا بس. أيضا لأنك أنت تحفظ قصائد أخرى، صح؟
12: ايوه حافظ قصيدة في ذمة الله.
11: في ذمة الله اللي تعرف من الشاعر؟
12: محمد مهدي.
11: محمد مهدي الجواهري شاعر العراقي الكبير.
12: أيوه.
11: طيب ممكن تسمعنا منها ولو بيت البيتين الاوليين.
12: في ذمة الله ما القى وما اجد، اهذه صخرة ام هذه كبد، قد يقتل الحزن من احبابه بعدوا عنه، فكيف بمن احبابه فقدوا.
11: جميل طبعا، ابيات جميله. ايش امنيتك تصير في المستقبل وسام؟
12: امنيتي ان اصير عالم فيزيائي.
11: عالم فيزياء؟ ليش عاد عالم فيزياء؟
12: لان انا معجب كثير بالفيزياء وعلم الذرات والفضاء وهذه الاشياء.
11: عشان كذا من الكتب اللي تكلمت عنها كتاب الفيزياء بين البساطه والدهاء لضحى صالح.
12: ايوه صحيح.
11: ايوه يعني، وفي كتب فيزيائية أخرى أكيد قريت صح؟
12: أيوه قريت الثقوب السوداء والأكوان الناشئة للكاتب ستيفن هوكينج.
11: آه إن شاء الله عليك. وأنت شاطر إذن في المواد العلمية؟
12: أيوه الحمد لله.
11: جميل، إن شاء الله تحقق أمنيتك وتصير عالم فيزياء كبير في المستقبل. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
12: حكمتي هي قارئ اليوم قائد الغد.
11: جميل، شرح لي إياها. قارئ اليوم قائد الغد.
12: إن الشخص اللي يواظب على القراءة ويستفيد منها راح تصير معه خبرات ومهارات راح يكتسب يعني خبرات ومهارات في المستقبل راح تساعده يصير عنده مرتبة كبيرة بين الناس.
11: ممتاز يا وسام، ما شاء الله عليك. إذن وسام بن سالم بن محمد المقحوصي الطالب الرائع في مدرسة سهيل بن عمرو العامري في ولاية سيب، البلغ من العمر 13 عاما. شكرا جزيلا لك.
12: العفو.
0: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير. استوديو الظهيرة عند الظهيرة، فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة
13: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس.
0: استوديو الظهيرة. إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
14: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
15: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
16: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
17: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني ومختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.

الواحدة ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم ونقدم لكم عرضا لآخر الأنباء. تجتمع مساء اليوم اللجنة الرئيسية لاستطلاع رؤية هلال شهريد الحجة لعام 1447 هجريا، ودعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية المواطنين والمقيمين إلى تحري رؤية الهلال بالتعاون مع الفرق الميدانية في الولايات أو التواصل مع اللجان الفرعية بمكاتب أصحاب السعادة الأولى. بدأ مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني استقبال المشاركات في النسخة 15 من مسابقة اقرأ للناشئة، والتي تسعى إلى ترسيخ القراءة كأسلوب حياة مسلمة قيمها من التراث العماني الأصيل ومنسجمة مع تطلعات المستقبل في بناء جيل واع ومثقف يمتلك أدوات المعرفة والتفكير والإبداع. وتستهدف المسابقة ثلاث فئات عمرية تراعي تنمية الحصيلة اللغوية والمعرفية للمشاركين، إذ خصص المستوى الأول لطلبة الصفين الخامس والسادس، والثاني لطلبة الصفين السابع والثامن، أما المستوى الثالث فخصص لطلبة الصفين التاسع والعاشر. تستمر الوساطة الباكستانية في محاولة لاحتواء الحرب بين إيران وواشنطن، حيث أجرى وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي مباحثات مع نظيره الإيراني بشأن العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء أن زيارة نقوي لطهران تأتي في إطار جهود باكستان لتعزيز السلام الإقليمي. وعقد الوزيران اجتماعا ثنائيا تناولا خلاله العلاقات الإيرانية الباكستانية وموضوع استئناف مفاوضات السلام. هذا وتتجه الأنظار مجددا إلى ملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية بعد مؤشرات عن عودة الاتصالات بين واشنطن وطهران وسط جهود دبلوماسية لخفض التصعيد وفتح باب للتفاهم، خاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي عن عدم ممانعته تعليق برنامج طهران النووي لمدة 20 عاما، وتلقي طهران رسائل أمريكية تعكس الرغبة في مواصلة المفاوضات. استشهد وأصيب 5 فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مركبة غرب مدينة غزة وسط القطاع. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن فلسطينيين اثنين استشهدا وأصيب 3 آخرون في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مركبة في محيط برج الوحدة غرب مدينة غزة وسط القطاع. وفي مدينة القدس المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من الفلسطينيين بينهم أطفال عقب اعتداء مستوطنين عليهم في البلدة القديمة. وفي لبنان يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات عنيفة على قرى وبلدات في جنوب لبنان، مخلفة 18 قتيلا على الأقل و124 مصابا خلال الساعات الماضية. في المقابل قال حزب الله إنه استهدف تجمعا للقوات الإسرائيلية وثكنات عسكرية وآليات للجيش على الحدود. هذا وارتفعت الحصيلة الإجمالية لضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان منذ مارس الماضي إلى قرابة 3000 قتيل وأكثر من 9100 جريح. مستمعينا الكرام، من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم عرضا لآخر الأنباء. لقاؤنا الإخباري القادم يتجدد معكم بحول الله تعالى عند الساعة 2 ظهرا مع نشرة محلية مفصلة. في أمان الله.

0: في الاقتصاد لا تقاس الرؤى بوضوح أهدافها فقط، بل بقدرتها على التحول إلى سياسات فعالة واستثمارات مستدامة وأثر ملموس في حياة الناس. وحين يلتقي التخطيط مع الفهم العميق للواقع، تصبح القرارات أكثر توازناً وأكثر قدرة على الصمود. هذا المنتدى الاقتصادي منصة حوار وتحليل، نقرأ فيها القرار الاقتصادي في سياقه ونفهم أثره على التنمية والاستثمار والمجتمع بمنهج مهني يواكب ما يجري محلياً وعالمياً. المنتدى الاقتصادي. الإعداد والتقديم الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب. الإخراج حمد بن عامر الوردي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير. أعزائي المستمعين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج المنتدى الاقتصادي. حلقتنا اليوم بلا شك حلقة هامة جدا، حين نتحدث عن بيت الهيثم، تنمية نفط عمان تقود مستقبل الطاقة الذكية. فقطاع الطاقة اليوم لم

0: ورعاه خلال زيارته السامية الكريمة لشركة تنمية نفط عمان، وهو مشروع يعكس توجهات المرحلة القادمة في قطاع الطاقة. وفي حلقتنا اليوم نناقش دلالات الزيارات السامية الكريمة ومشروع بيت الهيثم والتحول المؤسسي في الشركة وتمكين القيادات الشابة ومستقبل التقنية والذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، وكيف تستعد الشركة لعالم الطاقة الجديد. نرحب بضيفنا المهندس محمد بن علي الأغبري، مدير الشؤون الخارجية والعلاقات الحكومية والاتصال بشركة تنمية نفط عمان. أهلا وسهلا بك باشمهندس.
1: أهلا وسهلا بكم دكتور أحمد، وأهلا وسهلا بالمستمعين، وبداية نشكركم على هذه الاستضافة الجميلة.
0: كما أيضا ستكون هناك مداخلتين مهمات جدا، دكتور ناصر الحاتمي مدير بيت الهيثم والمهندس أحمد العبري مدير الحلول الرقمية من خلال هذا اللقاء. نبدأ معك باشمهندس للحديث، ماذا تعني الزيارة السامية من لدى مولانا جلالة السلطان؟
1: نعم، حقيقة هذه الزيارة بداية بلا شك هي مصدر تشريف واعتزاز وافتخار لكل العاملين في شركة تنمية نفط عمان بشكل خاص، وأيضا لكل العاملين في قطاع الطاقة بشكل عام، لأن لها دلالات أيضا خارج نطاق شركة تنمية نفط عمان. هي لفتة من لدن مولانا حفظه الله بأهمية القطاع وما يشكله من أهمية في دفع عجلة الاقتصاد لهذا البلد العزيز. أيضا في نفس الوقت هي دافع للجميع لبذل المزيد من الجهد والعطاء لعمان، وعمان تستحق منا الكثير. أيضا هي محطة مضيئة في تاريخ شركة تنمية نفط عمان الممتد لأكثر من 89 عام، وستبقى محطة مضيئة بداية من 1900. إذا تسمح لي دكتور استعرض سريعا بعض من تاريخ الشركة، المحطات المضيئة فيه بداية من 1937، بداية الاستكشاف في هذا الوطن العزيز، والذي توج بحمد الله وتوفيقه في عام 1962 عذرا باكتشاف أول نفط في السلطنة، ليعلن عن بداية جديدة لهذا الوطن الغالي. تلته بعد ذلك بخمس سنوات تصدير أول شحنة نفط، وكان هذاك الوقت سعر الشحنة إذا أذكر الرقم صحيح دولار و42 سنت مقارنة بسعر اليوم، لكن دولار و42 سنت في هذاك الوقت كان تعني الكثير وله قيمة أيضا يعني. وتتوالى المحطات المضيئة في الشركة لعام 2013، نذكر فيها زيارة المغفور له مولانا حضرة صاحب الهلال الله يرحمه سلطان قابوس، ومن ثم في عام 2024 بمحطة مضيئة تعيين أول مدير عماني في تاريخ الشركة الدكتور أفلح الحضرمي، وهذا له دلالة أيضا، ودلالته هي يعني نظرة مولانا الله يحفظه في الكادر العماني وثقته في الكادر العماني، والذي حقيقة أثبت جدارته في خلال السنتين الماضيتين. ثم في 2025 إطلاق رحلة التحول المؤسسي التي كانت نقطة تحول في تاريخ الشركة، ويتوج هذا التاريخ تماما بهذه الزيارة السامية.
0: ما شاء الله،
1: يعني على قولتهم خلاص هذه التوب.
0: جميل.
1: هذه هي الشمس المضيئة في تاريخ الشركة.
0: يا سلام.
1: في عام 2026.
0: جميل، مع هذا التفاعل والحماس الجيد أن أيضا يعني الأثر المعنوي أيضا.
1: نعم.
0: والمؤسسي لهذه الزيارة بيئة العمل الكوادر الوطنية.
1: نعم طبعا، يعني المتابع لأخبار الشركة وبعد الخبر حقيقة يرى أن هذه الزيارة بثت روح الحماس في الموظفين نفسهم، وحتى في يعني الشعب خارج المؤسسة نفسها، فكل أغلب ردود كانت ما شاء الله الحمد لله رب العالمين إيجابية. هذا يدعونا نحن أيضا طبعا للفخر، لكن فوق ذلك مثل ما قلت يدعو إلى بذل المزيد من الجد والاجتهاد وحضور العدد. يعني اللي رأى الحفل رأى أن هناك عدد كبير، جزء من هذا العدد كان تقريبا 50 شخص من برنامج إعداد القادة وصنع القادة، ونتكلم عنه إن شاء الله لاحقا. حضور هؤلاء القادة الشباب في حضرة مولانا حضرة صاحب الجلالة، هذا يعطي أيضا دافع للكادر العماني، ويعطيهم رسالة أنكم أنتم قادة المستقبل، وهذا دائما يؤكد عليه الدكتور أفلاح في حديثه معهم وفي انتقائه لهؤلاء القادة، ونتكلم عنه إن شاء الله.
0: طبعا يمكن الحوار من خلال زيارة مولانا كان هناك يعني نقلة في قضية يعني دلالات تدشين

0: مشروع بيت الهيثم في هذا التوقيت.
1: نعم طبعا، يعني مطلع على رؤية عمان 2040، لا يخفى عليه توجهات الرؤية وتوجهات الحكومة الرشيدة، ومن بينها أيضا يعني مواكبة التطور في التقنية. بيت الهيثم ونتكلم عنه، افتتاحه في هذه المرحلة لأنه يعد من أكثر المراكز تطورا في العالم بالتقنية التي يحويها.
0: السلام.
1: نعم.
0: لو جينا يعني يمكن تبسيط فكرة المشروع للمستمع.
1: نعم. بيت الهيثم إذا حبينا نبسطه للمستمع، ممكن نقول عنه هو القلب النابض في وطننا الغالي. والقلب
0: الله.
1: الذي ينبض بالقلب، الإنسان ينبض بالدم، وهنا القلب النابض باقتصاد البلد وهو النفط. فبيت الهيثم ما يتميز به أنه يجمع كل مراحل إنتاج النفط من المكمن، أي من باطن
0: ممتاز.
1: الأرض، إلى ما يصدر، إلى أن يصدر في السفينة الواقفة على يعني قبالة شواطئ ميناء الفحل. فالتحكم بجميع مراحل إنتاج النفط تحدث من هذا المكان
0: هل معنى
1: بضغطة
0: هذا
1: زر.
0: يختلف عن كل المراكز المشابهة اللي أطلقتها مثلا شركة تنمية نفط عمان سابقا؟
1: نعم طبعا، نحن يعني في سواء شركة تنمية نفط عمان أو الشركات الأخرى،
0: الأخرى.
1: اليوم
0: نعم
1: أنا شخصيا لا أعلم بوجود مركز
0: نعم
1: يشابه هذا المركز من حيث احتوائه على المراقبة والتحكم في نفس الوقت. أغلب المراكز فيها دكتور، أغلب المراكز فيها يعني مراقبة، لكن نحن فوق المراقبة نتحكم. فبإمكاننا من مسقط بضغطة زر تشغيل أو إيقاف معدة أو جهاز أو حفرة حتى
0: أو محطة في
1: زيادة
0: أي
1: إنتاج
0: موقع
1: أو محطة. نعم،
0: في
1: كانت
0: كل مناطق
1: في كل
0: السلطنة
1: مناطق
0: التي
1: السلطنة.
0: تخضع تحت إشراف تنمية النفط عمان.
1: نعم، وكذلك أيضا نحن من هذا المركز أيضا نطلع على إنتاج السلطنة من النفط الذي تنتجه المشغلون الآخرون المتواجدون معنا في سلطنة عمان.
0: جميل. لما جينا لمفهوم يعني هذا المشروع، يمكن سلط الضوء مدى تفاعل أيضا الموظفين والعاملين في القطاع، كيف كانت أيضا جولات زيارته مولان لما دخل أيضا المعرض والتقى بمجموعة أيضا من العاملين، كذلك استمع أيضا لعرض، كيف كان الانطباع العام في هذا المشهد يعني؟
1: والله كان انطباع رائع جدا، يعني أنا ممن تشرف بأيضا مرافقة المقام السامي خلال هذه الزيارة كاملة. يعني اللي شدني أيضا هو مدى اطلاع المقام السامي ومدى المعلومات التي يمتلكها، ما شاء الله، يعني أسئلة استراتيجية عميقة دقيقة. أيضا اللي تابع اللقاء يرى أن نحن من قاموا بالشرح هم من فئة الشباب، والشركة دائما تركز على هذه الفئة. الدكتور بنفسه يعني يولي اهتمام كبير جدا بفئة الشباب وصنع القيادات في الشركة، بحيث أنه يقضي معهم أوقات طويلة. يعني قد يكون القائل شخص بمقام الدكتور وأعماله حقيقة، يعني شركة نفط عمان شركة كبيرة جدا، كيف يجد الوقت للجلوس مع هذه الفئة وهذا الشباب؟ حقيقة يقضي معهم وقت طويل جدا، وقت يعني يعلمهم معنى القيادة ويبث فيهم الروح. فظهر ذلك جليا في هذه الزيارة.
0: كان أثناء الحديث يتداول يعني جلال السلطان لما أشار أن هذه صنعة شباب وهالقيادة القادمة
1: نعم
0: للشباب، وجلال السلطان يعني فعلا قال هذا الشيء الذي نريد.
1: نعم يعني إذا أذكر المقولة من مولانا بالدقة، أن عندما كنا نشرح له عن طريقة صنع القادة وقيادة رحلة التحول المؤسسي في شركة تنمية نفط عمان، ذكرنا فيه أن هذه محورها هو الإنسان ومحورها صنع القادة داخل الشركة. فعلق مولانا حفظه الله بقوله: وهكذا يجب أن نعمل. يعني عبارة عميقة جدا، عبارة تعكس مدى اهتمام جلالته بفئة الشباب وصنع القادة، وكذلك تبين لنا يعني مقدار المسؤولية التي يجب أن نتحملها نحن كقادة في بناء وصنع هذه القادة. وهذه مثل ما ذكرت أنا يعني اهتم بها الدكتور منذ بداية
0: جميل. عن
1: نعم.
0: إذنك باشمهندس ناخذ مكالمة
1: تفضل.
0: إن شاء الله. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياكم الله، معنا الدكتور ناصر الحاتمي مدير بيت الهيثم، نرحب بك عبر هذا المنصة والمنتدى الاقتصادي.
2: حياك الله يا أخي الكريم أحمد، أنت وكافة الأخوة المستمعين والمستمعات، ويشرفني أكون معكم الآن وأنا في بيت الهيثم.
0: جميل جميل جدا، وأنت في بيت الهيثم أيضا. الانطباع العام أيضا دكتور ناصر.
2: الانطباع العام انطباع طيب جدا، ما زالت آثار الزيارة السامية مولانا حضرة صاحب الجلالة هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه ما زالت حاضرة، وسوف تظل. الكل هنا بالروح الإيجابية يشعر بالفخر ويشعر بالاعتزاز ويشعر بهذا التشريف الكبير من لدن مولانا، وأيضا يشعر بالمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقنا الآن. فليس ما هو الآن ما بعد الزيارة أكثر، والطموح أكثر، والمعنويات مرتفعة، والجميع هنا يسدي لكم السلام، وكلنا يد واحدة لبناء عمان.
0: جزاكم الله خير، الله يوفق الجميع لما فيه الخير. جميل جدا الدكتور، ندخل معك في كم من محور وتتعلق بالإمكانيات التي يمتلك هذا المشروع والأثر الاقتصادي أيضا لهذا الموقع.
2: نعم أخي العزيز أحمد، حقيقة ما تابعت اللقاء معك مع المهندس محمد، الأخ العزيز محمد الغبري، هل أعطاكم نبذة ولو بسيطة عن بيت الهيثم حتى أضع المستمعين على قاعدة معرفية طيبة؟
0: جميل، لو سريعا تحب تضيف شيء. نعم، هو
2: نعم
0: طرح تحدث عن بشكل عام عن المشروع بيت الهيثم، لكن كأنها آثرك يعني في التوسع، أنا أحببت ذلك.
2: نعم نعم بيت الهيثم هو بصورة بسيطة للمستمع الكريم هو القلب الرقم النابض لشركة تنمية نفط عمان. تخيل مبنى واحد يجمع تحت سقفه القدرة على المراقبة والتحكم في كل قطرة نفط
0: ما
2: وكل
0: شاء الله
2: جزيء غاز وكل كيلو واط من الكهرباء،
0: ما شاء الله
2: ابتداء من رحلتها في المكامن في باطن الأرض، مرورا من محطات المعالجة وشبكات الأنابيب، وصولا إلى الشحن والتصدير في ميناء الفحل.
0: ما شاء الله
2: هذا البيت أتى من ضمن الثمار الكبيرة من رحلة التحول المؤسسي والتي أطلقها مديرنا العام الدكتور أفلح بن سعيد الحضرمي، وأعطانا كل ما نريده من أجل إخراج هذا المشروع وهذا البيت على أفضل حلة. لله الحمد والمنة، تم تشغيل البيت قبل موعد تسليمه بأشهر، وهو حقيقة يأتي ترجمة حقيقية وعملية لأهداف رؤية عمان 2040 ومواكبة توجه السلطنة الطموح نحو تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في أهم قطاعاتنا الحيوية.
0: جميل،
2: من الناحية التقنية
0: نعم
2: أخي العزيز
0: تفضل.
2: أحمد والأخوة المستمعين، بيت الهيثم أو مركز العمليات المتكاملة، وإن لم يكن المركز الوحيد في المنطقة فهو من أكثر المراكز تطورا في العالم،
0: جميل
2: الذي لا يقتصر دوره على المراقبة فقط بل يمتلك خاصية التحكم اللحظي عن بعد. نحن نتدخل ونغير ونضبط العمليات في نفس اللحظة.
0: جميل
2: أما الشق الثاني والأهم فهو فلسفة الإنسان أولا.
0: نعم
2: لقد صمم هذا المركز ليكون نموذجا لبيئة عمل المستقبل، إضاءة ديناميكية تتغير تحاكي ضوء الشمس خلال النهار لضبط الساعة البيولوجية للموظف، وعوازل لصداء الصوت لضمان التركيز، ومقصورات تحكم مصممة بأعلى معايير هندسة العوامل البشرية. نحن نفخر أخي العزيز بأن هذا الصرح العظيم الذي يدير النفط والغاز والكهرباء في عمان الحبيبة يدار بعقول وسواعد عمانية بنسبة تعمين بلغت 95%.
0: ما شاء الله
2: والأجمل أن 80% من هؤلاء هم شباب تحت سن 38 عام،
0: ما شاء الله
2: جيل شغوف بالتقنية يصنع الفارق لنا كل يوم.
0: لو أخذنا الدكتور ناصر، يعني لو قلنا علاقة بيت الهيثم بمستقبل الطاقة والتقنيات الحديثة.
2: نعم سؤال ممتاز جدا أخي العزيز أحمد، العلاقة علاقة وثيقة جدا، فنحن لم نبني بيت الهيثم لحل تحديات اليوم فقط بل يكون بوابتنا للمستقبل. توجهنا القادم هو ترسيخ ما نسميه بالإنتاج الذاتي الذكي، بمعنى المحطة بنفسها تستقبل القراءات تحللها وتأخذ أيضا ما يلزم من حلول. هذا يعني الانتقال من مرحلة ردة الفعل عند حدوث عطل إلى مرحلة الإدارة التنبؤية والاستباقية. نحن نطمح أن تقوم أنظمتنا بدعم من الذكاء الاصطناعي والرقمنة والحوسبة والتحليلات التشغيلية المتقدمة باكتشاف الخلل قبل وقوعه وتصحيح مسار العمليات ذاتيا. هذا ما لا شك فيه سيعزز مكانة عمان كنموذج رائد عالميا في قطاع الطاقة المتقدم. وقد بدأنا العمل من أجل هذا الحلم، قد بدأنا أولى الخطوات هذا العام بعد ما فتحنا بيت الهيثم. الطموح لا يتوقف، وكان هذا نظرتنا إن شاء الله تعالى على عام 2030 أن نصل بالإنتاج الذاتي الذكي أو ما يعرف بـ autonomous production.
0: جميل. يعني هل هناك جانب يعني أبرز في بيت الهيثم يعني كجانب تقني يختلف عن أي يعني منظومات أخرى مثلا؟
2: نعم، الجانب التقني هو الفارقة ما بيننا وما بين المراكز في الدول المجاورة وأيضا في العالم، هو القدرة ليس فقط على المراقبة وإنما القدرة على المراقبة والتحكم. نحن أخي العزيز أحمد، حتى أضع المستمعين في الصورة.
0: جميل.
2: يعني أرقامنا تتحدث عن نفسها وتبرز حجم هذا الإنجاز. يعني نحن نتحدث عن منطقة امتياز الشركة بلوك 6 التي تمتد على مساحة شاسعة تبلغ تقريبا ثلث مساحة عمان. من هذا المبنى في مسقط نحن ندير عمليات تمتد من أقصى الشمال في حقل الخوير محافظة الظاهرة إلى أقصى الجنوب في حقل هرويل بظفار. لك أن تتخيل بأننا نتحكم عن بعد بأكثر من 260 حقل النفط والغاز
0: إن شاء الله،
2: وندير أكثر من 13 ألف بئر نشطة
0: ما شاء الله،
2: ونشرف على 29 محطة إنتاج رئيسية و15 محطة لتوليد الكهرباء وشبكة أنابيب تمتد لأكثر من 2800 كيلومتر
0: ما شاء الله.
2: كل هذه الإمكانات الجبارة معروضة أمام مشغل أنظمة الإنتاج عبر شاشات بانورامية عملاقة يبلغ طولها تقريبا 200 متر ويدار بأيدي أمينة وطنية شابة. يعني الزائر أو حتى نفسي كل يوم أدخل هذا المركز تحس بفخر واعتزاز أن ترى هؤلاء الشباب ما شاء الله بكل ثقة وبكل يعني قدرة وبكل خبرة يديروا يعني لإنتاجنا جميعا بكل حكمة واقتدار.
0: جميل.
2: هذه الإمكانيات الموجودة في بيت الهيثم أخي أحمد ما موجودة في في في في المراكز الأخرى في الدول المجاورة. يعني الشيء بالشيء يذكر، اليوم كان معنا وفد من إحدى الدول المجاورة الصديقة، وما شاء الله يعني بدوا مباشرة يظهروا لنا الفرق ما بين ما عندهم وما عندنا.
0: الحمد لله.
2: الحمد لله.
0: جميل جدا. يعني هذا المشروع الضخم يعني وفعلا نفتخر فيه. دائما المحاذير في المخاطر يعني أو ما يطلق عليه البكب مثل لو حدث لا قدر الله شيء مثل هذه المخاطر، يعني بلا شك لديكم هذه الدراسة الوقائية لاحتمالات أي شيء ممكن يحدث وما حولنا من الأوضاع الجيوسياسية، ما حولنا أيضا كذلك من التقنيات أيضا التي قد تتأثر وتؤثر وتتفاعل، فكيف خط إدارة مثل هذه المخاطر؟
2: نعم، نحن أخذنا هذه الاحتمالات بعين الاعتبار في مرحلة تصميم المشروع ونظرنا إليها بنظرة ثاقبة، وكان هدفنا أن هذا البيت يكون مشغل بنسبة 99.99، يعني هناك لا مجال للخطأ. فلكل هذه الاحتمالات التي ذكرتها أخي أحمد، ابتداء من احتمال انقطاع الكهرباء، من احتمال الهجمات الأمن السبرالية، من احتمال توقف شبكة المعلوماتية، من احتمال تسمم الموظفين، من احتمال الحرائق، من احتمال الإضراب، من احتمال الأنواع المناخية، من احتمال أيضا الظروف الجيوسياسية، كلها أخذت بالحسبان وعملنا لها أكثر من خطة، خطة ألف باء جيم ودال، وهذه الخطط نعمل لها باستمرار تحديث وايضا فحص لنرى امكانيتها. والحمد لله قد حصل لنا، اخلينا بيت الهيثم من ضمن هذه الانشطه لتعزيز هذه الاحتمالات، وبدون وحصل اخلاء كامل للبيت بدون إضرار أبدا لشبكة الإنتاج.
0: ما شاء الله،
2: نعم
0: جميل جدا. آخر سؤال طبعا أخذنا من وقتك دكتور ناصر.
2: تفضل تفضل.
0: أيضا العلاقة بين المشروع وإنتاج الطاقة في الشركة.
2: نعم، هناك علاقة وثيقة جدا، ونحن من هذا المكان أخي العزيز أحمد الأخوة المستمعين ندير منظومة طاقة متكاملة
0: تاس.
2: إلى جانب النفط والغاز نحن أيضا نراقب ونتحكم في 15 محطة لتوليد الطاقة الكهربائية
0: إن شاء الله.
2: يعني ننتج يوميا حوالي 1400 ميجاوات من الطاقة
0: إن شاء الله.
2: تدار هذه المنظومة بالكامل وننسق بشكل مستمر ما بيننا وما بين الشبكة الحكومية لضمان استقرار إمدادات الطاقة، ليس لعملياتنا فقط بل لخدمة المنظومة الوطنية ككل.
0: ممتاز إن شاء الله إن شاء الله. أي إضافة أخرى دكتور ناصر قبل الختام؟
2: بما أنه البرنامج عن المنتدى الاقتصادي،
0: نعم.
2: وأيضا ما نحن يعني هذا طبعا هذا المركز وهذا البيت لم يبنى من بنية لاعتبارات استراتيجية، ولكن المردود الاقتصادي كان هو الهدف الأسمى، فهو يعني أريد أؤكد للأخوة المستمعين بأن الغاية الأساسية هي تحقيق أقصى قيمة مضافة اقتصاد السلطنة.
0: ما شاء الله.
2: بيت الهيثم الحمد لله منذ إن بدأ التشغيل يحقق لنا وفورات طيبة ويرفع الكفاءة بشكل غير مسبوق. سابقا أخي أحمد كان تتخيل كانت العطال المفاجئة تستغرق وقتا طويلا للتنسيق بين المواقع المختلفة وفريق الدعم والمساندة من مسقط، هذا يؤدي إلى تأجيل الإنتاج وخسارة مادية، يعني كل دقيقة يتعطل فيها الإنتاج من بير أو بيرين تعني التفريط في عوائد مادية كبيرة. اليوم ولله الحمد بفضل هذا التكامل والتواصل اللحظي تقلص ثمن استعادة العمليات بشكل كبير جدا، فالمهندس ومشغلي أنظمة الإنتاج ودعم القرار يجتمعون في طاولة واحدة يحللون المشاكل ويتخذون القرار في دقائق.
0: جميل.
2: وهذا يحافظ على استقرار الآبار ويقلل الهدر، وهذا يترجم مباشرة إلى أرقام إيجابية في إنتاج الشركة وتخفيض في تكاليف التشغيل. الآن أتكلم إليك وأرى أمامي حركة، يعني حركة الخلية الواحدة
0: ما شاء الله.
2: الدؤوبة ما بين المهندس وما بين فريق الدعم وما بين مشغل الأنظمة في بيئة مفتوحة وزيلت كل الحواجز
0: إن شاء الله.
2: كل العوازل
0: الحمد لله.
2: والقرارات الحمد لله تصلهم لحظيا، القرارات لحظيا والقرارات أيضا لحظيا، فلله الحمد والمنة.
0: شكرا جزيلا، خالص الشكر والتقدير لك الدكتور ناصر الحاتمي مدير بيت الهيثم، شكرا جزيلا.
2: أحسنت
0: الله يحفظك.
2: وأتمنى أن قد وضعنا الأخوة المستمعين في صورة طيبة عن مركز بيت الهيثم، وإن شاء الله سوف نرى الشركة وعمان من تقدم إلى تقدم
0: بإذن الله. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، الله يحفظك. قد نأخذ استراحة ثم نكمل إن شاء الله.
1: كما ترى، بارك
0: إن شاء الله.
1: شكرا.
3: إن إنجاح هذه الرؤية مسؤوليتنا جميعا أبناء هذا الوطن العزيز دون استثناء، كل في موقعه وفي حدود إمكاناته ومسؤولياته.
4: رؤيتنا الطموحة ونظرتنا المشتركة نحو مستقبل عمان 2040 أردناها أن تكون واضحة المعالم، تبنى بفهم واعٍ وإدراك متزن، لتصل بنا إلى مستويات دولية منافسة تحقق المكانة المنشودة والمستقبل المزدهر. والاقتصاد محرك التنمية الشاملة نتطلع إليه ليكون تنافسياً منتجاً ومتنوعاً، يقوم على الابتكار وتكامل الأدوار وتكافؤ الفرص، يقوده أبناء عمان ويحقق تنمية مستدامة. ومن أجل ذلك تضع رؤية عمان 2040 مؤشراتها ومستهدفاتها لقياس النجاح في صناعة المستقبل. المنتدى الاقتصادي لأجل اقتصاد بنيته تنافسية.
0: وسهلا فيكم. بلا شك حديثنا شيق عندما نتحدث عن بيت الهيثم. تنمية نفط عمان تقود مستقبل الطاقة. ونرحب بالمهندس محمد الأغبري موجود معنا في استوديو. مهندس محمد ومرحبا فيك. طبعا كما يقال نحن لا نتحدث فقط عن مشروع تقني بل عن تحول مؤسسي متكامل يقود الشركة نحو مرحلة جديدة.
1: فعلا
0: استمعنا قبل الفاصل أيضا الدكتور ناصر وما شاء الله وأثلق صدورنا بهذه المنظومة الجميلة.
1: نعم حقيقة بيت الهيثم من المشاريع التي يفخر بها كل شخص فيها على هذا البلد. اللي أحب أضيفه على كلام الدكتور ناصر أن بيت الهيثم هو أحد باكورات نتائج رحلة التحول المؤسسي اللي ذكرناها.
0: جميل.
1: في رحلة الشركة.
0: جميل.
1: وأيضا الحوكمة اللي تكلم عنها الدكتور ناصر والآن اتخاذ الإجراء صار سريع جدا هو ركيزة أساسية في رحلة التحول المؤسسي عندنا.
0: جميل جدا عنها. تحدث عن قصة هذه الرحلة يعني.
1: نعم قصة جميلة جدا.
0: جميل حلوة جميل.
1: يعني في خلال مسيرتي العملية والتي هي بسيطة يعني 20 سنة قد لا يعد يعني أكثر من 20 سنة
0: طيبة.
1: بسيطة قد لا يعد كثير
0: الإنجاز.
1: نعم. نعم لكن يعني مررت بعدة رحلات تحول مؤسسية في الشركة أو اطلعت على أيضا تجارب شركات أخرى ومؤسسات في هذا الجانب. الجميل في رحلة تحول مؤسسي في شركة تنمية نفط عمان أنها يعني فن وجمال. قاده الدكتور بنفسه الدكتور أفلح مثل ما نعرف قاد عدد كبير من المؤسسات والمطلع على سيرة الدكتور. ونحن اليوم ليس بصدد مدح الدكتور ولكن في عرض التجربة المطلع عليه يرى أن كل المؤسسات اللي قادها بحمد الله وتوفيقه وهذا الشيء نفخر به لأن هذا الشخص عماني ناجحة
0: الحمد لله.
1: تمام. فالدكتور جابنا عصارة فكره في هذا الجانب
0: سبحان الله.
1: وممكن يعد إنسان خبير في قيادات التحول المؤسسية.
0: صحيح.
1: أن صياغتها تمت داخليا نحن ما استعنا ببيت خبرة أبدا
0: لا عالمية ولا محلية.
1: لا عالمية ولا محلية. دكتور سأل سؤال بسيط قال يا جماعة الخير نحن في بيديو إيش عملنا؟ قلنا له دكتور نحن ننتج نفط وغاز. قال فعلا هذا شغلنا الشاغل ننتجه بمعايير أمن وسلامة.
0: صحيح.
1: حيث أننا نحافظ على سلامة الموظفين هذا المحور الثاني. زين أيضا ننتج هذا الغاز والنفط بتكلفة منخفضة فيجب إذن أن نركز على خفض التكلفة تحت حوكمة شاملة.
0: جميل.
1: هذه هي رحلة التحول المؤسسي بسيطة. أصر الدكتور أن هذه الرحلة تكون في صفحة واحدة. اليوم أنا على يقين أن لو أي شخص سأل أي موظف في شركة تنمية نفط عمان ما هي رحلة التحول المؤسسي قد يجابه بطريقة أفضل مني من أن أجابك الآن.
0: جميل.
1: لأنها سلسة بسيطة يعني ومبسطة بشكل كبير جدا. الجميل بالذكر مثل ما قلت لك ما استعنا ببيت خبرة فبالتالي ما أنفقنا عليها ولا ريال. عادة الرحلات التحول المؤسسية تكلف
0: طبعاً.
1: مكلفة
0: طبعاً.
1: قبل هذه كان عندنا رحلة التحول المؤسسي اسمها استراتيجي ريفرش كلفت مبالغ كبيرة لكنها ما نجحت مثلها مثل غيرها.
0: نعم.
1: دارس لي يعني رحلات التحول المؤسسية ما تنجح لسبب واحد أنه عدم وجود الإيمان بها من جميع الموظفين.
0: صحيح.
1: الدكتور ركز على هذه النقطة قال لك لا لازم يؤمن
0: يتقبلها
1: كل موظفين عشان يتقبلها الموظف هو من يصيغها.
0: صحيح.
1: لأنه هو من يعلم ماذا تحتاج الشركة وإيش شغال وإيش ما شغال فيها.
0: جميل.
1: رحلة التحول المؤسسي السابقة كانت مبنية ومرتبطة بالشخص الموجود. بمجرد خروج هذا الشخص من الكرسي
0: المتبني لهذا
1: المتبني
0: التحول
1: ما حد تكلم عنها. أبدا.
0: أوكي.
1: كأنها غير موجودة حتى بعضهم ما صار يتذكر اسمها. اليوم لا اليوم تسمع في شركة تنمية عمان رحلة التحول المؤسسي بشكل يومي في كل حديثنا في كل اجتماعاتنا نذكر هذه. أيضا الإلهام القائد مهم جدا. دكتور أول يعني طبعا بالنسبة لرحلة التحول المؤسسي نحن اسميناها لعمان لعمان. دكتور نفسه رفض أن يسميها بنفسه قال لك لازم هذا يصدر من الموظفين نفسه.
0: نعم.
1: عملنا تصويت حصلنا على أسماء عدة. الإدارة اللي كانت شغالة عليها مع الموظفين ذهبوا للدكتور وأذكر القصة وأعطوه ثلاثة أسماء فقالهم لا أنا أرفض أن أنا أختار لأن هي ما لها علاقة بالمدير العام.
0: صحيح.
1: هي رحلة تحول مؤسسي للموظفين نفسهم هم من يقودها
0: بوجودي أو عدم وجودي.
1: بوجودي أو عدم.
0: صحيح.
1: اليوم أكاد أقزم
0: أنا موجود ما موجود. نعم.
1: نعم اليوم أكاد أقزم وهنا لا إشارة لأي شيء أن الدكتور.
0: نعم.
1: لو خرج رحلة التحول المؤسسي ستواصل مسيرتها.
0: الكل متبنيها أصلا
1: الكل متبنيها
0: مقتنع فيها.
1: نعم ليش لأنها لعمان. نحن نعمل لعمان. دكتور أول ما جاء وعرضت عليه الثلاثة الأسماء، طبعا رفض يختار، لكن سبحان الله وافق اختيارنا نحن كموظفين حاجة في قلب دكتور، وهي أن أنا أعمل لعمان. دكتور من أول يوم جاء في الشركة لبس الخنجر هذا اللي تشوفه على صدري الآن، وما أمر أي موظف أن يلبسه أبدا. فسألت أحد الموظفات قالت له دكتور أنت ليش تلبس الخنجر؟ عادة أن نحن هذه نلبسها في العيد الوطني في المناسبات، اليوم ما في مناسبة. قال لها أنا ألبس هذا الخنجر وأذكر هذا الكلام لتذكرني كل يوم صباح أنني أنا أعمل لعمان، ما أعمل لشركة تنمية نفط عمان أو لوزارة الطاقة والمعادن، نحن هنا من أجل هذا الوطن. صحيح. فهذه رسالة الدكتور لنا جميعا. اليوم يعني أغلب الموظفين يلبسها، العمانيين وغير العمانيين. محدثك أنا هذه يمكن عاشر خنجر أضعها على صدري هنا، لأن كل ما أمر يطلبها مني موظف. سبحان الله. فصرت أحمل معي ثلاث في مخباري.
0: جميل. تحوطاً يعني.
1: نعم. جميل. فهذا يعني التمكين اللي أنجح هذه الرحلة التحول المؤسسي، هو تمكين المدير العام للشباب. أول ما جهزت رحلة التحول المؤسسي دكتور يعني جعلنا نقسم قسم صوري على تبنينا لهذه، ونحن تبنيناها قلبا وقالبا مكننا فيها. وأذكر لك قصة سريعة لا تسمح لي. طبعا دكتور أعطانا كل الصلاحيات، أعطانا صلاحيات المدير العام في إدارة المشاريع المتعلقة بهذه الرحلة. أحد الأخوة اللي يعطوا هذه الصلاحية دخل مكتب دكتور وقال له دكتور اليوم أنا يعني عندي صلاحيتك كمدير عام يعني أمر وأنهي في هذا المشروع. قال الدكتور يعني بالعماني أنا أعطيتك السلاح، راويني شطارتك. أيوة. أنك تعرف ترمي
0: تصيب الهدف ولا
1: تصيب الهدف أو ما تصيب. إذا ما تعرف تصيب الهدف خبرني نأتي بغيرك يصيب الهدف، ولكن أنا على يقين بأنك تصيب ستصيب الهدف. جميل. هنا بث روح الحماس في الموظف.
0: كأنك تشير مهندس محمد يعني هذا التحول المؤسسي يعني رفع من قيمة الإنتاجية والولاء والانتماء لهذه المؤسسة.
1: نعم.
0: هذه المؤسسات لا تبنى بالانتماء للفرد.
1: نعم صحيح.
0: وإنما لمنظومة، هذه المنظومة فيها حوكمة، فيها لوائح، فيها تشريعات. فوجود محمد، وجود أفلح، وجود أيا كان يعني بنى منظومة.
1: نعم.
0: متى تقيم هذه المنظومة؟ تقيمها يعني بعد مثلا الشخص في مكان معين في وظيفة معين ترك هذا المكان. شوف الأثر
1: فعلا.
0: فهل هذا طبعا رفعت مستوى الإنتاجية، مستوى الولاء، مستوى الانتماء لهذه المنظومة؟ هل الكل يعني وأنت قريب من هذه المنظومة كثير؟
1: نعم بلا شك، بلا أدنى شك فعلا أنه هذه طريقة القيادة هذه اللي يعني أحضرها الدكتور المدير العام زادت ونمت حب الانتماء للمؤسسة، وكان دائما يركز على هذا. أول شيء الدكتور عمله أذكر لما قبل لا نطلق رحلة التحول المؤسسي، والكل يعرف يعني هذا ماسر، كان المعنوية عند الموظفين منخفضة، والسبب كانت مثل ما تعرف. نعم. ويعرف المستمعين مسألة التقاعد للموظفين.
0: نعم. المرحلة اللي مرت بها.
1: نعم. كانت المعنويات منخفضة حقيقة. الدكتور برغم جاهزية رحلة التحول المؤسسي رفض أن يطلقها، وآبى أنه يصبر وينتظر إلى أن يتم حل مسألة التقاعد هذه. بعد ما حليناها قال الآن نطلق رحلة التحول المؤسسي، الآن المعنويات مرتفعة فأطلقها جزاه الله خير في هذا الوقت. وأيضا أثناء الإطلاق أخذ كل القيادات لمدة يومين في الجبل الأخضر، قال لما ناديتهم تبتعدوا تماما عن العمل لأنه هذه ما لها علاقة بالعمل. الآن نحن نبني منظومة. فهناك يعني تعلمنا عن الكابينت ريسبونسابيليتي ولماذا تنجح أو تفشل رحلات التحول المؤسسية، هل الأمرين فقط.
0: جميل.
1: وجبنا بناس مختصين عملوا دراسة على هذه. فهنا بدأت بناية يعني بناء الانتماء هذا. بعد ذلك يعني انتشر في الموظفين.
0: هل انتقل هذا إلى مفهوم يعني البرامج اللي أعدتها أيضا، مجموعة برامج حقيقة في التطوير؟ نعم. لكن أحدها يعني تمكين القيادات الرواد.
1: نعم.
0: هذه المنظومة يعني برنامج رواد، أهداف البرنامج، كيف يتم اختيار هذه القيادات، إيش النتائج اللي تحققت خلال هذا؟ جيد تسلط الضوء. أنت يعني لازلت يعني في حماس لمثل هذه المصطلحات.
1: فعلا
0: يعني.
1: فعلا جزاك الله خير. برنامج رواد، برنامج صنع القادة، نحن نسميه برنامج صنع القادة. طبعا قبل لا نعرج عليه تسمح لي فقط أذكر بعض النتائج اللي تحققت في خلال أقل من سنة ونصف من إطلاق رحلة التحول المؤسسي. نحن بحمد الله بعد إطلاق هذه الرحلة تمكننا من زيادة إنتاج النفط يعني بزيادة يومية أكثر من 50,000 برميل ما حققناه في خلال 24 سنة الماضية.
0: هذه الزيادة الله.
1: هذا شيء نفخر به. أيضا الغاز المصاحب حققنا مستويات إنتاج ما حققناها في خلال السنوات الماضية. الصحة والسلامة ارتفعت أو قلت، يعني ارتفع المستوى فبالتالي قلت الحوادث بنسبة 15%، وحققنا وفورات بالملايين بملايين ريالات. هذه يعني ولو أنه الدكتور ما يحب ينسبها لنفسه، وهي ليست لنفسه، هذه ما حققه شباب الشركة بفضل التمكين اللي حصلوا عليه.
0: ما شاء الله.
1: بفضل التمكين اليوم الموظف يعني ممكن، والدكتور دائما يقول يعني اعملوا سنخطئ لكن نتعلم وتبقى العجلة تدور.
0: جميل.
1: برنامج رواد صدارة.
0: ممكن ناخذ مكالمة بعدين نكمل.
1: فعلا تفضل.
0: الحوار في الرواد شيق كثير.
1: نعم.
0: سناخذ مكالمة. إن شاء الله بإذن. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: حياكم الله، معنا المهندس أحمد العبري مدير الحلول الرقمية. باش مهندس، لما ندخل في العمق في الذكاء وفي الأمن السبراني وفي الأنظمة الذكية، فنبحث عن قائد في هذا الجانب، وأنت من القواد القيادات الممتازة في هذا الجانب.
1: رواد
0: أيضا. ومن الرواد كما يعني يقال. جميل جدا باش مهندس، لو نقول كيف يعني يقود التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لعمليات الشركة اليوم.
5: جزاك الله خير أخي أحمد، مساء الخير لك وللأخوة المستمعين.
0: حياكم
5: الله. طبعا كنت أستمع للمهندس محمد وكذلك الدكتور ناصر.
0: تشريف.
5: وإذا بديت من حيث انتهوا في مسألة التحول المؤسسي للشركة التي أطلقها الدكتور أفلح.
0: نعم.
5: الحضرمي، طبعا مثل ما ذكر المهندس محمد هي شعارها لعمان، تجد أن هذا التحول المؤسسي لدينا يستند على ما نسميه ممكن أساسي، وهذا الممكن الأساسي هو التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. عشان كده تجد أنه استراتيجية الشركة في التحول الرقمي مبنية على تمكين زيادة الإنتاج وتخفيض التكلفة. عشان كده تشوف الارتباط قوي ما بين عمليات الشركة والتحول الرقمي. يعني تجد الحين الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية جزء لا يتجزأ من عمليات في الشركة، وخاصة العمليات الأساسية ابتداء من عمليات الحفر، الاستكشاف، بناء محطات جديدة والتشغيل. جميل. إلى التصدير. جميل. ويعني على سبيل المثال، والدكتور ناصر جزاه الله خير ذكرها، يعني أحد الطموحات لدينا المستقبلية هي الوصول إلى ما نسميه المرحلة التشغيل والإنتاج الذاتي.
0: السلام.
5: لجميع المنشآت. وطبعا هذا لا يتأتى بدون التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، ولله الحمد طبعا المركز وبيت الهيثم هو فقط البداية، والطموح إن شاء الله الوصول إلى مرحلة التشغيل والإنتاج الذاتي الذكي إن شاء الله.
0: جميل. لو أتينا يعني القرب أكثر فيما يتعلق، يمكن أيضا سألنا بالسؤال غير مباشر للدكتور ناصر، أهمية الأمن السبراني في هذا القطاع.
5: طبعا أكيد لا يخفى أنه الأمن السبراني عنصر يعني مهم جدا في قطاع الطاقة، وخاصة في قطاع الحساس اللي هو قطاع النفط والغاز. وطبعا هو شقين، الأولى هو طبعا حماية البنية الأساسية والبنية الرقمية في أي مؤسسة، لكن الجانب الآخر والمهم هو فقط وكذلك لحماية الأنظمة التشغيلية. لك تتخيل يعني لو قدر الله لو صار اختراق، نتكلم عن توقف الإنتاج، وتوقف الإنتاج في قطاع حساس مثل النفط والغاز له تأثيرات كبيرة. وفي نقطة يجب أذكرها، أنه مع زيادة العمل الحين الاعتماد على الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي أصبح أكثر من السابق، وهذا بحد ذاته يأتي بتعقيدات. تتكلم عن الخدمات السحابية، فأصبح الاستثمار والتطوير في الأمن السبراني أكثر أهمية من أي وقت قبل أخي أحمد.
0: الكل يبحث في قضية المهارات التي يحتاجها موظف المستقبل في قطاع الطاقة، فكيف تلعب تنمية نفط عمان هذا الدور؟
5: تفضل. طبعا هذه يعني واضح نقطة جدا مهمة، يعني وفقط علشان استغل الفرصة يعني
0: تفضل
5: أذكر إلى عبارة سجلها مولاي صاحب الجلالة حفظ الله ورعاه في كلمته التذكارية عند افتتاح المركز وهي حوسبة رقمية. وهذا بالنسبة لي يعني ما شاء الله وصف دقيق وشامل يدل على اهتمام جلالته يعني بهذا المجال، وهي مدعاة للفخر لنا كعاملين في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. لذلك أصبح المهارات المعنية بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في قطاع الطاقة مهمة جدا. يعني ولو أذكر على سبيل المثال منها المثال الأول، وهو أنه الذكاء الاصطناعي التدريب الحين تحول من فقط يكون معني بالتقنية المعلومات، العاملين في تقنية المعلومات، الآن يجب أن نركز على العاملين في العمليات الأساسية كالعاملين في الاكشاف والحفر والتشغيل. يجب أن يكون التركيز عليهم، لأنهم أي رفع كفاءة في استخدام الذكاء الاصطناعي له تأثير مباشر في الانتاج ورفع الكفاءة. والمهارة الثانية الأساسية وتكلمنا عنها هي أهمية الأمن السبراني وفهم أحدث التقنيات وأهميته في قطاع النفط والغاز. المهارة الثالثة وهي كذلك مهمة اللي هي بناء بنية تحتية رقمية والخوادم السحابية. هذا يعني مرتبط كذلك بالأمن السبراني، لأنه يجب أن يكون لدينا في المستقبل موظفين وشباب على كفاءة بجعل هذه الخوادم السحابية موجودة داخل السلطنة. وأحب أذكر يعني من استراتيجيات الشركة في التحول الرقمي اللي هي تمكين الشباب والمواهب، وهذا البرنامج متابعة يوميا وشبه يوميا عن طريق دكتور أفلح الحضرمي مدير عام الشركة، وأطلقنا برامج على مستوى جميع الموظفين، وفي برنامج كما أسلفت مركز على العاملين في العمليات الأساسية التشغيلية، وهذا نطلقه لأول مرة مركز تركيز في الذكاء الاصطناعي، كما قلت اللي هو له تأثير مباشر في زيادة الكفاءة وخفض التكلفة.
0: باش مهندس، بما أنك تقود الذكاء الاصطناعي في المفهوم العام، يعني لو يعني كنا أكثر وضوحا، ما مدى الكفاءات العمانية الجاهزة، يعني مش القابلة للتأهيل أو التدريب، الجاهزة لقيادة هذا المشروع مثلا؟
5: طيب أنا أعطيك مثال حي. الشباب لدينا عملوا مقارنة، احنا عملنا داخليا ذكاء نسميه شات جي تي بي، حاجة داخل فيديو.
0: جميل.
5: لأنه احنا يجب أن نحافظ على سرية البيانات داخل قوادم الشركة.
0: جميل.
5: فعملنا مقارنة مع شات جي تي بي عالمي بدون ذكر اسماء، والنتيجة مبهرة بحقيقة. يعني نفس الأسئلة ونفس المعطيات والنتائج مقاربة. وهذا الذكاء الاصطناعي أو المنصة اللي عملوها الشباب، طبعا أطلقنا عليها اسم آدم، هي من صنع الشباب داخل الشركة، شباب سنهم صغير. ونفس الشيء تكلم أنت عن حلول رقمية جاءت بأفكار من داخل الشباب، وهي الحين الشركات اللي تعاقدنا معاها للأمانة أصبحت تأخذ هذه الأفكار وتطبقها خارج عمان، لأنها يعني بتعقيدها والنتائج الإيجابية أصبحت على مستوى عالمي. فبالفعل يعني في مسألة ما يميز الشباب العماني هو حب التعلم والأتاب والإتيان بما هو جديد، وهذا حاجة نراها ونلمسها شبه يوميا يعني في الشركة، والله الحمد.
0: شكرا جزيلا لك المهندس أحمد العبري، مدير الحلول الرقمية بشركة تنمية نفط عمان، وإلى اللقاء.
5: شكرا.
0: جزاك الله خير. شكرا. سلام. جميل. نعود للرواد.
1: نعم، نعود للرواد.
0: تفضل.
1: رواد ورواد حديث وشجون. برنامج رواد أو صنع القادة هو من أوائل البرامج اللي تبناها الدكتور وأطلقها بنفسه وأشرف عليها بنفسه.
0: بمعنى هذا البرنامج لم يكن موجود من قبل؟
1: ما كان موجود من قبل، لا أبدا ما كان موجود. كان عندنا طبعا شركة تنمية
0: أكيد في برامج كثيرة،
1: في برامج تدريبية كثيرة
0: بهذا
1: وتنفق الكثير في التدريب
0: اللي هو تمكين القيادات الشاب.
1: أي فعلا.
0: هل يعني هذا
1: القيادات الشابة هذا شيء
0: الصف الأول والثاني والثالث؟
1: الأول والثاني والثالث، ما لا اعتبار للسن هنا.
0: جميل.
1: اعتبار للكفاءة،
0: أعداد القادة كفؤة.
1: كفؤة. الدكتور ذكر كلمة في نعم. كلمته لما ألقاها أمام مولانا قال إعداد قادة ليكونوا أفضل منا. كلمة هذه عبارة ليكونوا أفضل منا، أنا تابعت السوشيال ميديا عملت صدى كبير جدا.
0: مسلام.
1: وهنا حس القيادة الصحيح.
0: صحيح.
1: يعني المعلم، ميزة المعلم والقائد أنه يصنعك لتكون أفضل منه، وما عنده خوف أنك تكون أفضل منه، بالعكس هذا واجبه. فاليوم الدكتور دائما يقول إذا نحن كقادة ما صنعنا قادة أفضل منا نحن فشلنا، كذا يقولها.
0: فالدكتور تبنى أهداف البرنامج.
1: نعم، الدكتور تبنى هذا البرنامج بنفسه، اختيار القادة، رفض أنه يدخل في عملية الاختيار، لكنه تأكد أن عملية الاختيار تكون عن كفاءة ومصداقية وشفافية. يعني أيضا الدكتور من اهتمامه بهذا الجانب قام بتغيير غرفة كانت جنب مكتبه الخاص في الشركة، طبعا خلاها غرفة يجتمع فيها مع القادة الشباب في الشركة كل أسبوع، يعني يجتمع مع تقريبا 30 شخص يستمع إليهم، مستمع مهم، يعني مستمع جيد جدا. دكتور هنا يعني الدكتور يحصل على الأفكار ويهتم بهؤلاء القادة، يعني ما شفت أنا مدير مؤسسة بهذا الحجم قريب جدا من موظفينه، ولا رأيت حقيقة، وما أعرف إذا الدكتور يعني راح يسامحني إذا ذكرت هذا ولا، ما رأيت قائد يعني دخلوا بيته أو مكتبه الشخصي عدد من الموظفين أكثر من الدكتور نفسه. هذا حقيقة يعطينا حس بأن هذا الرجل هو أب للجميع قبل أن يكون مدير للشركة. زين، الآن سألت أنت يعني
0: يعني البرامج مثلا كيفية تأهيل القيادات الشابة في الشركة، مثلا كيف يتم الاختيار؟ أنت أشرت أن يعني رئيس تنفيذ أو مدير العام ما يتدخل، لكن ما هي الآلية أيضا؟
1: نعم، الآلية طبعا هناك آلية تعتمد على كفاءة هذا الشخص بالرجوع ودراسة يعني مستوى أدائه في السنوات الماضية، أيضا الشفافية، أيضا يعني ما أخذنا للاعتبارات، نحن بلد صغير وتعرف يعني في في في بلدنا الواسطة شوية تلعب دور كبير، ففلان ابن فلان أو ابن عم فلان أو فلان بتكلم فيه، هذه أبدا ألغيت تماما، لأن نحن اليوم نصنع قادة ليكونوا أفضل منا لقيادة المستقبل.
0: هل بدأت مخرجات من البرنامج؟
1: نعم نعم، يعني في الدفعة الأولية تم اختيار 54 قائد. طبعا نحن أحضرنا لندن بزنس سكول أو كلية لندن لريادة الأعمال تقوم بعمل هذا التدريب المتخصص، وما أخذنا التدريب جاهز من عندهم، قلنا لهم لا،
0: تعالوا يا الشركة صممتوا البرنامج،
1: اعملوا دراسة إيش نحن نحتاج، إيش القائد في بيدي لم يحتاج. وأيضا جزء منه كان أسبوع في لندن، الدكتور بنفسه على الرغم مشاغره ذهب معهم لمدة يومين للتأكد بداية من سير البرنامج وأنه فعلا يحقق المطلوب، وكدافع معنوي للشباب هؤلاء إن أنا معكم واقف خلفكم، يعني يعملوا وإن شاء الله راح نحقق النتيجة. في الدفعة الأولية تقريبا تم يعني لحد الآن من مستلم الدكتور تم تغيير ما يقارب 70% من قيادات الصف الأول والصف الثاني في الشركة.
0: ما شاء الله،
1: أنت شركة يعني بعراقة وأصالة شركة تنمية طرطمان 89 عام، تأتي اليوم تجد فيها قيادات شابة ما تجاوزت أعمارهم 40 أو في بداية الأربعينيات يقودون يعني فرق كبيرة جدا يعني تصرف هذه المبالغ طائلة، هذا شيء حقيقة يدعو للفخر. هذا ما حقق الإنجاز اللي تكلمنا عنه من زيادة الإنتاج في النفط والغاز وتحقيق يعني مستويات متقدمة في الأمن والسلامة وكذلك سلاسة العمليات. بنجاح هذه الدورة أطلقنا الدفعة الثانية.
0: يا سلام.
1: وعلى مناسبة الدفعة الثانية يعني اليوم بعضهم مباكر يبدأوا بالسفر إلى لندن أيضا بنفس البرنامج، الدكتور بنفسه سيسافر معهم لمدة يومين، ويعني الدكتور دائما يسعى إلى بث روح الحماس والانتماء لهؤلاء الشباب. فيعني من ضمن الوفد اللي راح يزورهم سعادة السفير بنفسه في متواجد في لندن، وايضا اعلى
0: كم الدفعات اللي تروح غالبا؟
1: اول دفعه كانت 54
0: ما شاء الله،
1: والدفعه هذه تقريبا 39 او قرابه هذا العدد.
0: مده البرنامج مثلا في عمان وخارج عمان
1: هو البرنامج قد يمتد لستة اشهر لكن ما متواصل.
0: أيه.
1: فيها يعني مراحل،
0: يعني
1: الفتره المرحله الاوليه انتقينا عدد منهم ودخلوا برنامج عسكري خاص لتعليم الانضباط، أنك أنت كقائد لازم أيضا يكون عندك انضباط، فدخلوا مع جهة يعني حكومية جزاهم الله خير، عملوا لهم برنامج خاص ظهر منهم هؤلاء القادة التي يعني الذين تم وضعهم في مراحل أو ما في يعني وظائف قيادية، وأثبتوا حقيقة جدارتهم. لذلك أطلقنا الدفعة الثانية. ودائما الدكتور يحرص على مثل ما قلت لك إنه أيضا يرسل معهم أو يكون معهم أحد القادة المعروفين في الدفعة الثانية. هذه راح يكون معهم سعادة السفير، وأيضا أعلى مدير في شركة شل راح يكون متواجد معهم في لندن أيضا.
0: المجموعات طبعا كلها عمانيين وأيضا بشقي الذكور وإناث أيضا طبعا.
1: نعم.
0: شملت
1: نعم.
0: كل الفئات الموجودة.
1: نعم طبعا نحن في
0: معتمد على السن أيضا 30 تحت 39 38.
1: لا والله في يعني أنت لما تشوف بتحصل أعمار متفاوتة فاوت. مختلفة رعية فيهم طبعا النضج الفكري، وأيضا مثل ما تكلمت الكفاءة. قدير بالذكر انه يعني قطاع النفط والغاز عاده يغلب عليه يعني الذكور اكثر من الاناث، لكن الدفعه الاوليه 15% من الدفعه كانت من الاناث
0: ما شاء
1: يعني
0: الله.
1: من بنات الشركه، وقد اثبتنا جدارتهن اليوم. كثير منهن حقيقه يعني تم تعيينهم في مراحل او في وظائف قياديه، وما شاء الله يعني اصبحن منافسات عذرا كتف بكتف للشباب، وهذا شيء يدعو للفخر ايضا.
0: جميل. يعني نحن يمكن بحاجة إلى يعني تأسيس كلية أو جامعة خاصة لإعداد القادة وتشمل كل العمانيين، ونموذج الدكتور أفلح وغيره أيضا بلا شك موجود.
1: طبعاً طبعاً
0: الكثير
1: يعني
0: منهم.
1: طبعا يعني الحق قال يعني نحن الدكتور نفسه بذاته استلم طلبات من جهات خارجية إنهم يريدوا يضموا ناس في لهذا البرنامج، لكن قال لهم الآن اعتذر منكم، نحن يعني نهتم بهذه الفئة حاليا من أبناء الشركة.
0: شكرا لك المهندس محمد بن علي الأغبري مدير الشؤون الخارجية والعلاقات الحكومية والاتصالات بشركة تنمية نعمة عمان، كما أيضا واجب الشكر للدكتور ناصر الحاتمي المهندس أحمد العبري على هذه المداخلات، وأشكر زملائي حمد بن عامر الوردي والمهلب العمري على إخراج هذه الحلقة، وإلى اللقاء.
1: شكرا لك. وإذا كان من نصف دقيقة يعني وجه شكر لكل العاملين في شركة تنمية نفط عمان، وأيضا إلى الدكتور أفلح. حقيقة بعد حضوره يعني مدة سنتين الآن رأينا تغير كبير في الشركة، أصبحت الشركة لها مكانتها، ويعني اليوم صار عندنا قادة جاهزين على قيادة المستقبل في الشركة ولله الحمد.
0: شكرا لك.
1: شكرا لكم على هذه الاستضافة.
0: شكرا لكم جميعا.
1: بارك الله فيكم.
4: المنتدى الاقتصادي نحو اقتصاد بنيته تنافسية. الإعداد والتقديم الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب. الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: الثانية ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم ونقدم لكم أخبار عمان، نبدأ بأبرز العناوين. نجاح إجراء أول عملية جراحية لعلاج مرض باستخدام تقنية إغلاق القناة الليمفاوية الداخلية في الأذن بمستشفى جامعة السلطان قابوس. ارتفاع إجمالي إيرادات قطاع التأمين لتتجاوز نصف مليار ريال عماني خلال العام الماضي. سلطنة عمان تحتفي باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات لتعزيز جاهزية البنية الرقمية واستمرار الخدمات الحيوية في مختلف الظروف. طابت أوقاتكم بكل الخير مستمعينا الكرام، يصحبكم في قراءة هذه الفترة الإخبارية داود بن سليمان القاسمي. بدأ بكلية الدفاع الوطني بأكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية البرنامج الموازي مرتكزات الأمن الوطني، والذي استعرض الأهداف العامة للبرنامج، منها تعميق الفهم الشامل لأبعاد الأمن الوطني وتعزيز جاهزية الدولة إلى جانب ترسيخ الأمن السياسي والمجتمعي كركائز أساسية للأمن الوطني، وإدراك الأمن الاقتصادي والإعلامي كمرتكزات للأمن الوطني. رعى المناسبة اللواء الركن بحري علي بن عبد الله الشيدي آمر كلية الدفاع الوطني. نجح فريق جراحة الأذن بمستشفى جامعة السلطان قابوس بالمدينة الطبية الجامعية في إجراء أول عملية جراحية لعلاج مرض باستخدام تقنية إغلاق القناة الليمفاوية الداخلية في الأذن، في خطوة تعكس تطور القدرات الوطنية في تقديم الرعاية الصحية التخصصية، ويعد هذا الإنجاز الأول من نوعه على مستوى سلطنة عمان. ويعرف مرض مينيير بأنه اضطراب يصيب الأذن الداخلية، ويتميز بنوبات متكررة من الدوار وضعف السمع المصحوب بطنين الأذن والشعور بالضغط داخل الأذن، وقد يؤدي في الحالات المتقدمة إلى فقدان تدريجي أو كامل للسمع. استقبلت أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة دفعة جديدة من المواطنين من حملة مؤهل دبلوم ما بعد دبلوم التعليم العام ودبلوم التعليم العام بعد اجتيازهم مراحل التقييم والقبول بالتنسيق مع وزارة العمل.
1: انضمت دفعة جديدة من المواطنين من حملة مؤهل دبلوم ما بعد دبلوم التعليم العام ودبلوم التعليم العام للعمل بشرطة عمان السلطانية بعد اجتيازهم مراحل التقييم والقبول بالتنسيق مع وزارة العمل. وستتلقى الدفعة الجديدة التدريب بمعهد الشرطة المستجدين في أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة لإكسابهم أساسيات ومهارات العمل الشرطي وتزويدهم بالعلوم القانونية والأكاديمية، إلى جانب تلقيهم دورات متنوعة في التعامل مع المواقف الأمنية وتطبيقات عملية على مختلف الأعمال الشرطية.
2: محمود بن علي محمد الراشدي من مؤهل هندسة ميكانيك. الحمد لله تم قبولي للعمل في شرطة عمان السلطانية، وذلك بعد التسجيل من خلال منصة تجنيد، واليوم أشعر بالفخر لانضمامي إلى شرطة عمان السلطانية، وأسأل الله التوفيق لي ولزملائي في مرحلة التدريب، وأن أكون عند حسن الظن خدمة الوطن بكل إخلاص في ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه.
3: حواس محمد علي حواس العامري، الحمد لله رب العالمين، تم قبولي للعمل في جهاز شرطة عمان السلطانية بتخصص الهندسة الميكانيكية. طبعا هذا التخصص يتعلق بالآلات والمطخات وصيانتها في جوانب تشخيص الأعطال وإصلاحها. أتمنى أن أطبق كل ما تعلمته على أرض الواقع بعد الانتهاء من التدريب، وأن نقوم بنقل خبراتنا وما تعلمناه في خدمة وطننا، ونسأل الله التوفيق للجميع.
4: سيف مالك علي الراكحي، مؤهل دبلوم التعليم العام. الحمد لله أشعر بالفخر في انضمامي لشرطة عمان السلطانية بعد تسجيل في منصة التجنيد واجتياز المقابلات والاختبارات، وأتمنى لي ولزملائي التوفيق والنجاح.
5: محمد بن حاتم بن سعيد بن عبد الله الحنشي، خريج الجامعة التقنية والعلوم التطبيقية في تخصص الهندسة الكهربائية. أولا أحب أبارك لي ولجميع المقبولين في شرطة عمان السلطانية، وأتمنى التوفيق للجميع.
1: قوة جديدة تستقبلها أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة ليكونوا حماة للحق، معاهدين الله أن يبذلوا قصارى جهدهم ليكونوا عيونا ساهرة تحمي وتحفظ أمن واستقرار الوطن. لإذاعة سلطنة عمان الملازم منذر بن محمد السلطان.
0: تحتفي سلطنة عمان باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات الذي يوافق 17 من مايو سنويا تحت شعار شريان الحياة الرقمية تعزيز القدرة على الصمود في عالم موصول، مع التركيز على تجربة سلطنة عمان في تعزيز جاهزية البنية الرقمية واستمرار الخدمات الحيوية في مختلف الظروف.
6: يقوم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بدور محوري في دعم عمليات الإغاثة والاستجابة من خلال تعزيز جاهزية الشبكات وضمان التواصل الفوري بين الجهات ذات العلاقة وإيصال المعلومات والتنبيهات للمواطنين والمقيمين في المناطق المتأثرة، مع التأكيد على أن تحقيق الصمود الرقمي يتطلب تكامل الأدوار والاستثمار المستدام في بنية أساسية مرنة وقادرة على التعافي السريع. وتواصل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العمل مع شركائها لتعزيز مرونة القطاع وتطوير السياسات والخطط الكفيلة بضمان استدامة الخدمات ومواجهة التحديات المستقبلية بما في ذلك المخاطر المناخية والطوارئ. كما تلتزم سلطنة عمان بدعم الجهود الدولية التي يقودها الاتحاد الدولي للاتصالات لبناء عالم رقمي أكثر شمولا وصمودا بما يضمن وصول خدمات الاتصال إلى الجميع. ويمثل قطاع الاتصالات عنصرا محوريا ضمن المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في ظل الاعتماد المتزايد على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في مختلف القطاعات الحيوية، فقد نجح القطاع خلال السنوات الماضية في ترسيخ مستويات متقدمة من الجاهزية والمرونة مستندا إلى بنية أساسية متطورة وتشريعات تنظيمية حديثة وخطط متكاملة لاستمرارية الأعمال، إضافة إلى الاستثمار في التقنيات الحديثة وتطوير القدرات الوطنية بما يضمن سرعة الاستجابة وتقليل أثر الحالات الطارئة على الخدمات الأساسية. وقد أثبت قطاع الاتصالات

0: مليار ريال عماني خلال العام الماضي بارتفاع قارب 4% على أساس سنوي، كما ارتفع إجمالي صافي الأرباح ب 36% ليبلغ أكثر من 34 مليون ريال عماني، وسط توسع نشاط القطاع وتحسن الطلب على مختلف المنتجات والخدمات التأمينية.
1: أداء مالي إيجابي لقطاع التأمين خلال العام الماضي يؤكد استمرار نموه وتعزيز قدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والتشغيلية. وأوضحت هيئة الخدمات المالية أن إجمالي إيرادات التأمين تجاوزت نصف مليار ريال عماني بارتفاع قارب 4% على أساس سنوي، كما ارتفع إجمالي صافي الأرباح ب 36% ليبلغ أكثر من 34 مليون ريال عماني، في مؤشر يوضح توسع النشاط التأميني وتحسن الطلب على مختلف المنتجات والخدمات التأمينية، وكذلك استمرار تنافسية السوق وجاذبيته، إضافة إلى ارتفاع مستوى الوعي بأهمية الحماية التأمينية لدى الأفراد والمؤسسات. وفيما يتعلق بإجمالي أصول قطاع التأمين فقد شهد نمواً ب7% ليبلغ نحو 1.310 مليار ريال عماني بنهاية العام الماضي، بالتوازي مع ارتفاع العائد من الاستثمارات بأكثر من 42% ليبلغ نحو 49 مليون ريال عماني، ما يعكس تحسن كفاءة إدارة المحافظ الاستثمارية لشركات القطاع وتعزيز قدرتها على تحقيق عوائد أفضل. وسجلت نتائج خدمات التأمين قرابة 12 مليون ريال عماني في ظل تفاوت الأداء التشغيلي بين شركات القطاع، في المقابل أسهم تحسن العوائد الاستثمارية وارتفاع كفاءة إدارة المخاطر في دعم الأداء المالي العام للقطاع وتعزيز قدرته على المحافظة على مستويات ربحية مستقرة. وشهد إجمالي الأقساط المباشرة نمواً 9% ليقارب 552 مليون ريال عماني، مدفوعاً بالنمو الملحوظ في نشاط التأمين على الحياة والادخار الذي ارتفع بنسبة 42%، إلى جانب نمو التأمين الصحي ب6%. في المقابل انخفض إجمالي التعويضات المدفوعة ب4% ليبلغ نحو 268 مليون ريال عماني، كما تحسنت معدلات الخسائر لدى شركات التأمين الوطنية والأجنبية مقارنة بعام 2024. وتعزز هذه المؤشرات مساهمة قطاع التأمين في دعم الاقتصاد الوطني بما يواكب التوجهات التنظيمية والتحول الرقمي ومستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة.
0: تواصل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه جهودها في تطوير البنية الأساسية لموانئ الصيد البحري بمحافظة ظفار من خلال تنفيذ مشروع تأهيل مياه الصيد البحري بريسوت في ولاية صلالة بتكلفة تقارب 3 ملايين ريال عماني، والذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 100%، بهدف رفع كفاءة الموانئ وتعزيز إسهامها في دعم القطاع السمكي والاقتصاد المحلي. هذا وبلغ الإنتاج السمكي بولاية صلالة للعام الماضي أكثر من 140 ألف طن بقيمة تتجاوز 9 ملايين ريال عماني. يعد مشروع تربية وتسمين الماعز المحلي الأصيل في ولاية ضنك بمحافظة الظاهرة أحد أهم مشروعات الأمن الغذائي الذي يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المحافظة بشكل خاص وفي سلطنة عمان بشكل عام. وتبدأ الطاقة الإنتاجية للمشروع ب10 آلاف رأس سنويا، ويتوقع أن تبدأ عمليات البيع رسميا في سبتمبر القادم كفرصة استثمارية واعدة تعكس حرص الجهات المعنية على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. سجل المؤشر العام لأسعار المستهلكين في سلطنة عمان ارتفاعا بأكثر من 3% خلال شهر أبريل الماضي، وأشارت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن متوسط التضخم خلال الفترة من يناير إلى أبريل ارتفع بأكثر من 2%. بدأ مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني استقبال المشاركات في نسخة 15 من مسابقة اقرأ للناشئة

والتي تسعى إلى ترسيخ القراءة كأسلوب حياة، مستلهمة قيمها من التراث العماني الأصيل ومنسجمة مع تطلعات المستقبل في بناء جيل واع ومثقف يمتلك أدوات المعرفة والتفكير والإبداع. وتستهدف المسابقة ثلاث فئات عمرية تراعي تنمية الحصيلة اللغوية والمعرفية للمشاركين، إذ خصص المستوى الأول لطلبة الصفين الخامس والسادس، والثاني لطلبة الصفين السابع والثامن، أما المستوى الثالث فخصص لطلبة الصفين التاسع والعاشر. تجتمع مساء اليوم اللجنة الرئيسية لاستطلاع رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجري، ودعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية المواطنين والمقيمين إلى تحري رؤية الهلال بالتعاون مع الفرق الميدانية في الولايات أو التواصل مع اللجان الفرعية بمكاتب أصحاب السعادة الأولى. اختتمت مساء أمس بمحافظة الظاهرة فعاليات مهرجان مزاينة ينقل للحيران في نسخته الخامسة وسط مشاركة واسعة من داخل سلطنة عمان وخارجها. وشهد المهرجان إقامة 19 شوطا للمزاينة على مدى أيامه الستة، إضافة إلى عدد من الأركان المتنوعة للأسر المنتجة وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وكذلك الصناعات الحرفية والتقليدية وغيرها من الفعاليات التراثية والثقافية والترفيهية. رعى المناسبة معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. ضمن الجولة الثالثة من بطولة الشرق الأوسط للراليات، حقق المتسابق العماني عبدالله الرواحي مركز الوصيف في ختام رالي الأردن الدولي الذي اشتمل على 12 مرحلة متنوعة وسط تضاريس جغرافية صعبة. أما المتسابق العماني زكريا العامري وبرفقة ملاحه محمد المزروعي فقد واجها مشكلات فنية منذ اليوم الأول للرالي خلال المرحلة الثانية، إلا أنه نجح في إكمال جميع المراحل ليحل في المركز الثاني ضمن فئة ميرك 2. ختاما لهذه الفترة من أخبار عمان، مستمعينا الكرام، هذا تذكير بأبرز العناوين. نجاح أول عملية جراحية لعلاج مرض باستخدام تقنية إغلاق القناة الليمفاوية الداخلية في الأذن في مستشفى جامعة السلطان قابوس. ارتفاع إجمالي إيرادات قطاع التأمين لتتجاوز نصف مليار ريال عماني خلال العام الماضي. سلطنة عمان تحتفي باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات لتعزيز جاهزية البنية الرقمية واستمرار الخدمات الحيوية في مختلف الظروف. حرر لكم هذه الفترة الإخبارية منيرة بنت خلفان الهناي وحميد بن علي اللمكي، ونفذها على الهواء محسن بن سيف الحوقاني. أشكر لكم كرم المتابعة، في أمان الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في استديو الظهيرة من إذاعة سلطنة عمان. يتجدد اللقاء بكم، ونتمنى إن شاء الله أن تكون بداية أسبوع موفقة للجميع، وتكون بداية مليئة بالعطاء والإنجاز. وكما عودناكم دائما في برنامج استديو الظهيرة، نتابع آخر المستجدات ونناقش مختلف المواضيع على طاولة الحوار، ونحاول قدر الإمكان عند مناقشتنا لمختلف المواضيع أن نقرأ ما وراء العناوين والسطور. اليوم إن شاء الله مستمعينا سنتحدث عن قانون السجل العقاري، هذا القانون الذي صدر في مرسوم سلطاني، سنتحدث عنه بشكل موسع، سنتحدث عن البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي، كيف يحمي حقوق الأفراد والأسر ويقلل النزاعات والإشكاليات، سنتحدث عن البعد التنموي لهذا القانون، ما علاقة السجل العقاري بالتخطيط العمراني والمدن الذكية مثلا، والبعد التقني، كيف غيرت الرقمنة والخرائط الجغرافية والذكاء الاصطناعي مفهوم إدارة الأراضي والعقارات. ممكن كذلك نتحدث عن البعد التاريخي، كيف كانت تثبت الملكية قديما. أنا قبل دخولي للاستديو كنت أتحدث مع الضيف، يعني هكذا دردشة بسيطة قبل دخولنا، وهناك يعني أبعاد كثيرة وتاريخ طويل للسجل العقاري، يمكن من خلال إن شاء الله البرنامج نتحدث عنها ونتوسع فيها إن شاء الله. سيكون معنا أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني. كذلك مستمعين، من خلال متابعتنا لمختلف المواضيع والملفات، سنتحدث عن بعض النصائح التي يجب اتباعها لتجنب يمكن بعض الحوادث التي نسمع عنها بين فترة وأخرى، ومنها استنشاق أول أكسيد الكربون اللي عادة ما تكون نتائج مميتة حقيقة. وسنتحدث مع الدفاع المدني والإسعاف عن بعض الجوانب التي يجب مراعاتها، سواء عند البقاء لفترات طويلة في السيارات، ويمكن يعني خاصة الأماكن المغلقة وهكذا، وأهمية طبعا الجوانب الوقائية. سنتحدث إن شاء الله مع الرائد سعيد الهنائي ضابط مركز الدفاع المدني والإسعاف، وسنقف يعني عند بعض الحوادث التي تم تسجيلها تجنبا لاستنشاق هذا النوع من الغاز. تابعنا اليوم كذلك ما أصدرته شرطة عمان السلطانية حول اللوحات التذكارية باللون الأبيض لأرقام المركبات لموسم الخريف، وهي يمكن واحدة من الأشياء الجديدة. وهناك طبعا شرح لآلية إصدار اللوحات التذكارية من خلال تقديم الطلب من مراكز الخدمة أو موقع شرطة عمان السلطانية، وربما تكون هناك بعض التفاصيل حاضرة إن شاء الله خلال قادم الأيام، ولنا تواصل مع شرطة عمان السلطانية إذا كان هناك أي توضيح إضافي أو شرح أكثر لهذه المبادرة، سنتحدث إن شاء الله عنها في برنامجنا. إذن هذه محطاتنا لليوم في برنامج استديو الظهيرة، تفضلوا بالبقاء معنا. هذا فريق البرنامج يحييكم في تقديم عبدالله السعيدي، وفي الإخراج المرئي ماجد العبري، وتحيات مخرجنا مروان السعيدي. فاصل قصير ولنا عودة، لا تذهبوا بعيدا.

0: تحية لكم مستمعينا وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء من برنامجكم استديو ظهيرة. سنتحدث اليوم عن السجل العقاري، طبعا صدر المرسوم السلطاني بالسجل العقاري، وسنتحدث عن أبرز ما جاء في هذا المرسوم، ونشرت اليوم في الجريدة الرسمية بعض التفاصيل، وأتوقع نحن في انتظار اللائحة كذلك لمعرفة تفاصيل أكثر. لكن في البداية مستمعينا ومتابعينا، لما نتحدث عن السجل العقاري هو نظام رسمي توثق فيه ملكيات العقارات وكل ما يتعلق بها من حقوق والتزامات بشكل قانوني لدى جهة حكومية مختصة وهي وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ممثلة بالسجل العقاري. وطبعا لما نتحدث من الوهلة الأولى على السجل العقاري ببساطة شديدة يأتي أنه والله ملكية موثقة تصدر من وزارة الإسكان، لكن خلف هذا العمل قصة طويلة بدأت منذ فترة طويلة. كيف أثبتت كل هذه الأملاك وكيف صدرت هذه الملكيات وهذا التاريخ ما بين بيع وشراء ورهن وغيرها من مراحل تمر بها قطعة أرض أو يعني عقار معين. سنتعرف إن شاء الله أكثر على هذا الموضوع من خلال ضيفنا في الاستديو الأستاذ علي بن سالم العيسائي، أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني. أهلا وسهلا بك الأستاذ علي، حياك الله وسعيدين جدا بوجودك معنا في الاستديو.
1: أنا أسعد بتواجدي معكم.
0: صدر المرسوم السلطاني بقانون السجل العقاري، واحد من القوانين أكيد المنتظرة. يمكن عندنا قانون في 98، ولكن من ذلك الوقت إلى اليوم هناك كثير من التطورات التي حدثت. فبداية نبارك لكم يعني تتويج
1: الله
0: هذا
1: يبارك
0: الجهد
1: فيك.
0: الطويل بصدور هذا القانون، ونتحدث يعني عن أهميته حقيقة في هذه المرحلة بالتحديد التي تشهد تحولات كبيرة في كثير من الجوانب إذا ما قارناها بالقانون السابق من 98.
1: وقبل أن ندخل نتحدث عن قانون السجل العقاري، يعني هناك منظومة تشريعية، يعني أحد العناصر المهمة التي اشتملت عليها الرؤية أنه إحنا تحديث الحوكمة، تحديث منظومة التشريعات. فوزارة الأسكان عملت تقريبا على 4 قوانين أساسية: قانون السجل، قانون التنظيم العقاري، قانون التخطيط، وقانون الإسكان. القانون التنظيم العقاري تم إصداره، القانون الثاني قانون الآن السجل العقاري تم إصداره، قانون التخطيط في المراحل النهائية للإصدار، ويتبقى معنا يعني قانون الأخير اللي هو قانون الإسكان. هذا يعني أنه إحنا وزارة الأسكان الآن في إطار التحول الشامل، إحدى الأجزاء التي نواكب فيها التطور هي المنظومة التشريعية. قانون السجل العقاري كان سابقا في 98 آخر إصدار له. في القانون الآن إحنا وضعنا النقاط الأساسية وجعلنا اللائحة أكثر مرونة، بحيث أنه تعديل اللوائح يكون أسهل في التعاطي مع المتغيرات القانونية. القانون تقريبا 40 مادة، ما في كثير من قانون بسيط، مش قانون دسم، ما في كثير من المتغيرات، لكنه يحمل في طياته أيضا كثير من الحرية في اتخاذ القرار، كثير من الحرية في التعامل مع يعني أملاك الناس. وبالمناسبة يعني هي معلومة يمكن نذكرها للمشاهدين، ليش يطلق على أمانة السجل العقاري، ليش ما يطلق عليها مديرية السجل العقاري؟ ليش
0: صحيح.
1: دائما مثلا أمانة العامة لمجلس الوزراء، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية؟ الأمانة دائما لما تكون هناك سجلات حقوق ينبغي على هذه الجهة أن تكون ساهرة على حفظها، فهي تفنيدا لها، هي مش يعني مش أي وظيفة اعتيادية. وشرط الأمانة أحد شروطها، بمعنى إذا فقد هذا الموظف أو من يعتلي هذا المنصب شرط يحق للجهة أن هي تنهي خدماته في بعضها، لأنه هي صفة من الصفات التي ينبغي على الموظف أن يكون، فهو مطلع على أملاك الناس، يقدر كيفية التصرف فيها. بعضها من يكون الأسرار فيما يتعلق بالهبة، فيما يتعلق بالوصية. ففيها كثير من النقاط التي تهم الجانب الشخصي لحياة الأشخاص.
0: عشان كذا نحن نقول أمانة السجل العقاري،
1: لأن مؤتمنين على هذا السجل
0: وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في هيكلتها في الوزارة. يعني من الجيد أن نوضح للمستمع، وأنت بدأت يعني بالحديث، أهمية السجل العقاري، يعني قانون خاص للسجل العقاري، أمانة خاصة للسجل العقاري. البعض يمكن من الوهلة الأولى يعتقد أنه هو مجرد إجراء أنت تعمل في وزارة الإسكان، مثل ما تسوي كل الإجراءات، ترك يا شاري يا بايع يا أنك سجلت ملك باسمك يعني وهكذا. لكن قبل أن ندخل للستيديو كنا نتكلم، لا، الموضوع أكبر عن ذلك بكثير.
1: صحيح. هو طبعا احنا معنا حاجة يسموها الصحيفة العقارية، والصحيفة العقارية تسجل فيها، يعني خلينا نقول انه شهادة الميلاد لهذه الأرض. الأرض كيف بدأت؟ بدأت بأي استعمال، بأي مساحة، من الملاك التي توالوا عليها، ما هي الحقوق العينية أو حقوق الارتفاق المقرر لهذا، هل هناك حق شفعة في هذه، في بعض الأملاك تكون مقرونة بحق شفعة، هل فيها قيود؟ بمعنى الآن إحنا معنا كثير من القيود، أنه نصدر ملكيات لكن نضع فيها قيد أنه يمنع التصرف فيها إلا بعد إتمام البناء. ما هي القيود الموضوعة على هذه الأرض؟ قصة يعني تختزل هذه الأرض من أول ما بدأت إلى الوقت الحاضر.
0: وصف دقيق، شهادة ميلاد كل أرض.
1: بالضبط
0: نعم
1: بالضبط.
0: نعم وطبعا هناك تاريخ طويل يمكن بدأ حتى قبل النهضة، وجيد أن نعرج على هذه المراحل التاريخية، لأنه في السابق ما كان في هذا النظام وما كان في هذه الحوكمة وهذا العمل. يعني كيف بدأنا في توثيق هذه الأملاك بطريقة يعني خلنا نقول منظمة وتضمن حفظها إلى ما لا نهاية يعني منذ ميلادها؟
1: يعني واحدة من الأشياء اللي كانت هي المحررات العرفية، وهذه المحررات كان لها قوة قانونية في ذلك الوقت.
0: المحررات العرفية هي اللي
1: العرفية
0: تعرف درجة الصكوك
1: بالضبط،
0: وهكذا.
1: أيوة،
0: نعم
1: أنه فلان باع الأرض الفلانية، وأيضا هذا جانب آخر متعلق بالرسم المساحي. كان في تلف الآن الرسم المساحي إحداثيات، تستطيع أن تصل إلى هذه الأرض، تعرف أوصافها ومساحتها بالإحداثيات. سابقا كانت تستخدم يعني يا إما بالقدم، بالذراع، بالوسيلة القياس، وأيضا يرجع للقرائن الوصفية، تبعد عن معلم معين، يحدها من الشرق أرض فلان، يحدها من الغرب كذا، يحدها من الشمال، فهي هذه العلامات
0: جانب
1: الوصفية،
0: وصفي، بس
1: جانب
0: وصف،
1: وصفي.
0: وبطبيعته أكيد أنه ما دقيق يعني، لأنه فقط على العلامات أو الأشياء
1: بالضبط
0: الموجودة.
1: بالضبط، هي قرائن، يعني كل قرينة تلحظ بعضها حتى يتوصل إلى هذه أيضا كانت مرتبطة، مثلا الأراضي الزراعية كانت مرتبطة بالأفلاك. من يشتري الأرض يشتري حقوقها من الماء التابع للفلك، يعني يشتريها بأثرها. فكانت بعض مثلا القرى الواقعة على البحر، امتلاكك لمنزل في قرية من القرى يعني لك الحق بالصيد في منطقة معينة، وهذه أنت إذا أصبحت أحد الملاك في هذه القرية يحق لك تصيد بطبيعة الحال، لأنه كأنه هذا الملك مقترن بذلك الحق. فهي كانت في السابق طبعا لها يعني وصف ولها تاريخ، وأيضا
0: من يسجلها؟
1: هي كانت
0: الثقات أو إيش يعني؟
1: كان في بعض يعني المحاكم القضاة هم من يقوموا بإثبات ذلك، وكان في بعض منهم شيوخ العلم معروفين بمدى نزاهتهم، وهي يتبعوا فيها إنه يعني الكتابة والشهود، وعادة يعني شهد كتبه العبد الفقير فلان ابن فلان، وشهد عليه فلان وفلان وفلان، وهذه يعني عادة مثل ما يصير الآن في الكاتب العدل، عندما تثبت واقعة معينة سواء
0: نعم
1: زواج أو غيره يطلب شهود. فهي يعني متعلقة بهذا الجانب، ويعني الشهود إذا ما صار نزاع معين، أو إنه إذا أرادوا تتبع ملكية هذا المال قال إليك يعني عن طريق الإرث، وبالتالي أنا يعني تربطني صلة قرابة بفلان وفلان وورثت هذا المال عنه، يبين تسلسل حتى في الأنساب لأنه مرتبط بالمواريث.
0: نعم هذا طبعا احنا نتكلم عن مرحلة تقريبا ما قبل الـ70،
1: بالضبط.
0: ويمكن من خلال هذه الوثائق، من خلال هذه إثبات الملك والصكوك، يمكن هناك في مدخلات لقراءات معينة، كيف اللغة التي تكتب، وكنت تذكر
1: صحيح
0: هذا
1: صحيح.
0: الكلام، الصيغة كيف تحرر. يعني أتوقع أنها مدخل جيد لفهم حتى كل مرحلة من تلك المراحل
1: هو
0: التاريخية.
1: احنا يعني نتكلم انه قد تستطيع وثيقة عقارية واحدة أن تصف حقبة من الزمن، بمعنى إذا كانت هذه الوثيقة في الثلاثينات أو في العشرينات، يعني يبين لك نوعية الخط اللي كان مستخدم،
0: نعم
1: اللغة المخاطبة، إذا كان هناك فهرسة لهذه الوثيقة، إذا كان هناك ترقيم، إذا كان هناك تصنيف، إذا كان هناك استخدام لألقاب معينة في تلك الفترة أو حتى لمسميات. يعني واحدة من الأشياء اللي كنا نتكلم عنها إنه المخازن كانت يطلق عليها البخار. أيضا آلية تملك غير العمانيين للأملاك في عمان. يعني كان في كثير من المستندات والوثائق اللي مرت علينا إنه الحكومة تأمر بتمليك المنشآت فقط أو المباني دون الأرض، وبالتالي متى ما انتفت هذه أو زالت هذه المباني لسبب أو لآخر تنتفي الملكية. ففيها كثير من إحنا الآن معنا يعني قانون لحظر تملك غير العمانيين ومحدد الأماكن. في تلك الفترة أيضا كان هناك قوانين معمول بها بشأن تملك غير العمانيين الأراضي في عمان. الأرض يعني شيء ثمين ومقدس يعني منذ الأزل،
0: صحيح.
1: فلا زال نحن يعني نحتفظ بهذه القدسية في الحفاظ على حقوق الناس وأملاكها، مستمرين فيه.
0: نعم، ماذا حدث بعد الـ70؟
1: بعد 1970 طبعا احنا معنا حاجة اسمها إثبات الملك، ووضع 1970 هو العام الذي نستطيع أن نقول من يمتلك قبل الـ70، بمعنى أنه يثبت حقوقه. وإثبات الملكية أما بوضع اليد كما في الأراضي الزراعية، أو إثباتها نتيجة لسقيها من أفلاك معينة أو بشهادة الشهود، لك أن تثبت ملكية أرضك بأي وسيلة من الوسائل. وأيضا هذه يعني في الإطار القانوني لإثبات الملك كانت لجان الأراضي، ثم كان مثلا المشايخ هم من يحددوا بحكم معرفتهم بالأراضي، ثم شكلت لجنة يرأسها الوالي ويرأسوا وفيها أعضاء من بعض المشايخ واللي يستطيعوا أنهم جزموا. إلى الآن أنه انتقل هذا الإجراء لوزارة الأسكان، وبدأنا استخدام الوسائل يعني الصور الجوية الحديثة، بالإضافة إلى الرجوع للمستندات اللي كانت موجودة في تلك الفترة التي يعني نتأكد ونتثبت من صحتها، وبالتالي أنه تصدر الملكية. أيضا هذا مرتبط بجانب آخر، أنه نقل الملكيات القديمة بالقرائن الوصفية إلى المسح الجديد بالإحداثيات. هذه أيضا يدخل فيها شق منها، أنه الأرض بتبعاتها موجودة فعلا، لكنه كم مساحتها وانتقالها على التحديث الجديد. وهذا أيضا يعني أمر مرتبط بالسجل العقاري.
0: نعم، طبعا كل مرحلة وإلها ظروفها ومعطياتها وتنتهي بانتهاء تلك المرحلة. يعني على سبيل المثال، إذا يأتي الآن شخص ويقول والله أنا عندي وثائق قديمة تثبت ملكيتي لمكان معين، كيف يتم التعامل مع هكذا ادعاءات يعني أو هكذا وثائق، لأنه مضى وقت طويل جدا يعني
1: صحيح
0: على تلك
1: صحيح.
0: المرحلة؟
1: هو احنا الآن إلى الآن لا زلنا نتعامل مع قضايا إثبات الملك بشيء من خلينا أقول لك إنه مش مسألة رياضية، 1 + 1 = 2، فيها كثير من الاجتهاد. متى ما كانت هذه، لأنه يعني لو جينا لحقبة في الثمانينات وأردت إني أنا أستشهد بشهود في وثيقة أغلبهم متوفين، هذه واحدة من التحديات. شاهد على الوثيقة فلان وفلان لكنهم لم يعني فارقوا الحياة، ما أحد منهم أنه ممكن أنه يشهد بصحة هذا المستند. أو أيضا من أصدر هذا الوثيقة يعني غير موجود، لكن إذا كانت صادرة عن محاكم شرعية في تلك الفترة تكون لها يعني نفس الإثبات. إحنا نرجع لعدة يعني أشياء. نرجع أنه حاجة نسميها أنه الحيازة الهادئة. يعني إذا أنت عندك مزرعتك وسنوات أنت مقيم فيها وحيازة هادئة، ما في منازعة على ملكية هذه إحدى القرائن أنك المالك الفعلي لهذه الأرض. أيضا شهادة الشهود، إذا هذه شهادة، أيضا إذا كانت تسقى من بئر، البئر ضروري تكون مسجلة ومحصورة. إذا تسقى من فلق، وكيل الفلق يثبت أنه هذه فعلا لهذه الأرض الزراعية تسقى من هذا الفلق. فهي يعني مجموعة من القرائن اللي تساعدنا في إن احنا نتخذ القرار بإنه بإثبات هذه الملكية من عدمها.
0: نعم، طبعا سابقا أتوقع كان في لجان إثبات الملك، الآن مستمرة مثل هذه اللجان ولا
1: لا،
0: تغيرت؟
1: لا زالت موجودة. احنا الآن في القانون للإسكان يعني نسعى لإيجاد طريقة إنه إغلاق هذا الملف. يعني أنا كنت في زيارة لدبي واحدى الملفات اللي كنا نتكلم انه ايش قضايا اثبات الملك. هلا احنا هذا الملف من الثمانينات
0: خلاص انتهى.
1: اغلق، ما عندنا ذا المصطلح نهائيا انه اثبات ملك. خلاص انه وضعنا تاريخ معين، من ثبت ملكيته لتلك الارض اصدرنا له ملكيه، من تاخر في اصدار ملكيته يعني كانه حقه. واحنا نسعى الان يعني معنا اكثر من طرق المسح الجوي، نستطيع انه احنا يعني في معنا مبادره وندرس مدى امكانيه غلق هذا الملف يعني بشكل نهائي.
0: نعم، لأنه أتوقع من الطبيعي أنه لا يستمر بشكل نهائي،
1: المفترض
0: لأنه
1: المفترض
0: يعني الأمور مضى عليها وقت طويل جدا. تطورت أكيد هذه المنظومة مع مراحل التنمية، وصولا يمكن إلى وجود قانون خاص للسجل العقاري في 98. يعني نتحدث عن تطور هذه المنظومة، ونحن كنا نتكلم أنه مر على 98 إلى الآن حوالي يمكن 27
1: تقريبا.
0: سنة،
1: نعم،
0: فما هي أبرز التغيرات التي سيشهدها القانون الجديد؟
1: واحدة من الأشياء المهمة جدا ومرتبطة ب الاستثمار، مرتبطة بالمدن المستقبلية، هو إنه إحنا يعني معنى التسجيل، السجل العقاري المبدئي هذا موجود لأول مرة في السجل العقاري. فأنت لما تشتري أرض أو تشتري وحدة عقارية يعني البيع على الخارطة كان ما تسجل في السجل العقاري إلا بعد إتمام البناء ورسالة من المطور. إنه الآن لأن التوجه وزارة الإسكان في مشاريعها أغلبه للبيع للخارطة، وهناك مشاريع تطوير عقاري خاصة يعني مندفعين في هذا الجانب، فكان من الواجب إن احنا نضع شيء من الحماية القانونية في الفترة اللي يشتري على البيع على الخارطة حتى يعني انتهاء أو إتمام البناء، اللي هي قد تكون سنتين إلى تمتد إلى 3 4 سنوات. فهذا يوفر جزء من الحماية القانونية للمشتري اللي اشترى يعني وحدة سكنية عن طريق البيع على الخارطة. هذا يعطي نوع من الاطمئنان للمتعاملين، خاصة إذا كانوا المشترين من خارج عمان. أيضا تستطيع
0: يعني اسمح لي قبل لا تنتقل، بس لأن هذه نقطة واجد مهمة لأنها جديدة. نحن لما نقول الملكية المؤقتة أو التسجيل المبدئي كذا اسمها،
1: بالضبط.
0: نعم، يعني ما هي المزايا التي يحصل عليها المالك بوجود هذا الإثبات المبدئي أو هذه الملكية المبدئية؟ نحن نسمع دائما أنه مثلا اللي يشتري على الخارطة يواجه مثلا تحدي في التمويل، ما
1: صحيح
0: يقدر يحصل
1: صحيح،
0: على
1: هذه أحد الحلول.
0: هيولا، يقول إيش عندك يعني، ما فما هي الأشياء التي قد يستفيد أو
1: منها
0: نستفيد منها من خلال هذا
1: بالضبط
0: الإثبات المبدئي؟
1: هو أول شيء يستفيد أن حقه مسجل لدى جهة يعني حكومية بأنه يمتلك في هذا المشروع. هذا واحد. اثنين، يحق له يتصرف في هذا خلال الفترة هذه، يقدر يتصرف في العقد. بمعنى أنا اشتريت الآن يعني خليني أقول لك اشتريت شقة في أحد المشاريع، دفعت 50% من قيمتها وأريد أني أنا أتصرف فيها، أحصل 50% وغيري أو المشتري الجديد أنه يستكمل المبالغ المتبقية. يستطيع أنه يرهن هذه الوحدة، بياخذ عليها تسهيلات نقدية سواء من البنوك أو يرهنها للمطور نفسه. ففي أكثر من منفعة لموضوع التسجيل المبدئي. أيضا الشفافية، إنه الآن أنا يعني لو أراد صار خلاف بيني وبين المطور، هناك في جهة أصدرت لي شهادة بأني أنا اشتريت وأمتلك هذه الوحدة في هذا المشروع.
0: نعم، هي المادة 32، يجوز لأمانة السجل العقاري إصدار سندات ملكية مؤقتة وفقا للقوانين المنظمة لذلك، هي هذه المادة؟
1: هذه لا، هذه شيء آخر. احنا الآن معنا في مشاريع صروح، وتوجه الوزارة إنه نعطي الأولوية للشخص اللي قاد في البناء. فاحنا نصدر ملكية مؤقتة مدتها سنتين، نجدد لك إياها لسنة أخرى، تقول لي أنا قاد وأريد
0: هذه للأرض
1: هذه
0: تقصد؟
1: للأرض.
0: نعم
1: هاي.
0: للأرض.
1: لكن التسجيل المبدئي أنا أصدر لك شهادة تسجيل، إنه تشهد أمانة السجل العقاري بأنه فلان الفلاني يمتلك الوحدة العقارية بنظام البيع على الخارطة في المشروع الفلاني ومحددة. أيضا لا يستطيع المطور إنه هذه يجي يسجلها مرة ثانية أو يبيعها أو يتصرف فيها، لأنه خلاص في أمانة السجل العقاري مسجلة باسم شخص معين إذا أراد هذاك الشخص أن ينقلها يكون في تفاهم بينه وبين المطور، لكنه هذا إثبات للحقوق.
0: وهذا المبدأ يتحول إلى نهائي مع اكتمال كل إجراءات
1: بالضبط.
0: البناء وجاهزية هذه الوحدة السكنية، وبالتالي أنت تسجل يعني بعدها تسجيل نهائي.
1: تنقل، نعم، تنقل
0: نعم
1: من السجل العقاري المبدئي إلى السجل العقاري النهائي.
0: طبعا أكيد بيكون في بعض الاشتراطات وإطار معين، يمكن هذا في اللائحة
1: فيها اللائحة فيها تفاصيل كثيرة جدا،
0: تفاصيل كثيرة.
1: فيها
0: نعم
1: تفاصيل. واحنا عمدا يعني مثل ما قلت لك ان حتى نعطي مرونة، لو استجد اي جديد فيما يتعلق بالتصرفات، تسجيل الاموال، تسجيل الملكيات، في اي شيء نستطيع ان احنا نجاري هذا التعديل في اللائحة.
0: نعم نحن بنتحدث عن بعض الجوانب الأخرى، خاصة يعني التحول الكبير في الجوانب الرقمية، وكيف القانون سيساعد أنه هذه الخدمات يعني تتوفر بطريقة رقمية وما يكون في أي تحديات أو عواقب معينة، لكن أو عقبات معينة، ولكن بعد فاصل قصير.

0: تحية لكم مستمعينا أينما كنتم، وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء من برنامجكم استديو ظهيرة. نتحدث اليوم عن السجل العقاري وصدور هذا القانون، وكما نعلم مستمعينا أن القوانين لها دورة تشريعية معينة تمر بعدد من المراحل، وطبعا أبرز هذه المراحل مرورها بمجلس الشورى ومجلس الدولة. لذا خلال المحطة القادمة سنتواصل مباشرة مع سعادة الدكتور طلال المحاربي، عضو مكتب مجلس الشورى وممثل ولاية بدبد. أهلا وسهلا بك سعادة الدكتور.
1: اهلا وسهلا اخي العزيز استاذ عبد الله،
0: حياك الله وسعيدين بهذا التواصل معك.
1: شكرا لكم، احسنت
0: دكتور. يعني صدر المرسوم السلطاني رقم 56 على 2026 باصدار القانون، قانون السجل العقاري. نتحدث عن دور المجلس في هذا القانون من خلال طبعا مناقشه مختلف مواد، والمواد محل الاتفاق والاختلاف مع مجلس الدوله.
1: بداية شكرا لك أخي العزيز أستاذ عبد الله، وأيضا أرحب بزميلنا الأخ المهندس علي العيسائي، أعتقد هو أيضا ضيف اليوم.
0: نعم يسمعك الآن. نعم،
1: ويعني هذا القانون مثل ما يعرف الجميع، يعني هذا أتى في مرحلة كانت ولا تزال في من أهم المراحل، حيث تتجه الأنظار إلى سلطنة عمان كواجهة للاستثمار في المجال العقاري. طبعا هذا بطبيعة الحال لطبيعة سلطنة عمان وما تتمتع به أيضا من استقرار اجتماعي، وبالتالي كان لابد من أن يكون هناك قانون يعني حديث يعني للسجل العقاري عوضا عن القانون السابق اللي هو صدر المرسوم السلطاني رقم 2 على 98. وحقيقة أعيد هذا القانون من قبل مجلس الوزراء الموقر إلى مجلس الشورى، وهناك من خلال اللجان المختصة تم العمل على هذا المشروع يعني قبل لا يكون قانون، قبل لا يصدر، وتم العمل لمدة تقريبا في حدود 3 أشهر من قبل لجنتين، اللي هي اللجنة المختصة بمجال الخدمات، وكذلك بعد ذلك اللجنة أيضا القانونية والتشريعية. خلال حقيقة فترة عملنا على هذا المشروع يعني أنا بنفسي يعني حاولت فرصة للالتقاء بشركائنا أيضا في وزارة الإسكان والتخطيط العماني، كان من ضمنهم الأخ العزيز المهندس علي العيسائي أيضا من ضمن الأخوة الذين حضروا هذا اللقاء. وكان الهدف من هذا اللقاء والاجتماعات التي عقدت يعني بحث نصوص هذا القانون وأوقف القصور فيها، وأيضا تعزيز أيضا بعض الجوانب التي نجد ذلك التوقيت أنها من المهمة أن تكون حاضرة أو موجودة. ويعني هذه الاجتماعات كان لها دور كبير، إضافة إلى أخذنا بعض التجارب يعني لدى بعض الدول يعني المجاورة التي سبقتنا في مجال التسجيل العقاري. طبعا قانون التسجيل العقاري عندنا قانون ما شاء الله قديم، يعني من 2000 من عام 1998، وبالتالي هذا القانون يعني مر على حقبة طويلة من الزمان دون أن يكون يعني يطرأ عليه أي تغيير. ولكن الحمد لله القانون الحالي الذي صدر يعني تم دراسته من قبل مجلس الشورى، ومن ثم يعني تم مناقشته في جلسة علنية من قبل أعضاء المجلس، ومن ثم وحيد إلى مجلس الدولة، وكذلك أيضا الأخوة في مجلس الدولة قاموا بدور كبير أيضا من خلال اللجان المعنية والمختصة، وكانت في بعض أوقات التباين بين مجلسين في بعض النقاط والتفاصيل المتعلقة بهذا القانون، تم الجلوس عليها من خلال لجنة مشتركة والوقوف على كافة التفاصيل المتعلقة بها. بعد ذلك تم مناقشة ما توفرت له لجنة مشتركة في جلسة مشتركة بين مجلسي الدولة والشورى، والحمد لله تم التوصل لصيغة نهائية يعني لهذا المشروع، وتم رفعه لمولانا جلالة السلطان لإصداره، وبالفعل الآن صدر هذا القانون ونعتبره هذا قانون متميز.
0: نعم سعادتك، نعرف كلنا أنه جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين واحدة من الجوانب التي تركز عليها المنظومة بشكل عام بشكل كبير، يعني في المرحلة الحالية. كيف ينعكس تنظيم إجراءات التسجيل والتوثيق العقاري على جودة هذه الخدمات وفق القانون الجديد؟
1: طبعا هي منظومة الإسكان والتخطيط العمراني هي منظومة حقيقة واسعة، وسبب الوسع هذا يعني والسعة هذه هو اتساع الخدمات التي تقدمها هذه المنظومة. طبعا وزارة الإسكان والتخطيط العمراني يعني تقوم مشهورة بجهود كبيرة في مختلف المجالات المتعلقة بهذا القطاع، ويأتي حقيقة يعني التسجيل العقاري من أهم هذه العناصر أو أهم هذه الأهداف التي يعني تتبناها هذه الوزارة أو أهم هذه التخصصات. تطوير السجل العقاري يعني بما تحقق من أهداف، وأيضا كما نعلم هي أهداف كثيرة، تنظيم قيد وتسجيل التصرفات والحقوق العقارية وتعزيز حقية السجل العقاري كدليل رسمي على الملكية والحقوق العينية، كذلك تحقيق الاستقرار والثقة في المعاملات العقارية، وكذلك مواكبة التحول الرقمي في القطاعات العقارية، وكذلك الحد من النزاعات المتعلقة بالملكية والحدود والحقوق العقارية، كل ذلك حقيقة يعني يتنظم من خلال السجل العقاري. ونظرا للطفرة التي حقيقة تشهدها سلطنة عمان والاهتمام الكبير يعني قطاع التخطيط العمراني وكذلك قطاع التطوير العقاري، كان لابد أن يكون هذا القانون مواكب لهذا التطوير حتى يضمن حقيقة حقوق المتعاملين في هذا القطاع.
0: نعم.
1: ويعني نعتقد أن هذا سينعكس إيجابا بإذن الله سبحانه وتعالى خلال المرحلة القادمة. سنجد بإذن الله أن كل التعاملات يعني تمشي وفق نظام، وهذا نظام واضح ومرتب يعزز هذا النظام الثقة لدى المتعاملين في قطاعات التطوير العقاري وغيرها من القطاعات العقارية.
0: نعم، ساعتك كنا نتناقش في نقطة معينة، جيد أنك تشاركنا الحوار فيها. نحن نعرف أن السجل العقاري وهو كأنه ذاكرة عمان العقارية، يعني التي توثق جميع الأنشطة والسجلات التي فيها. وكنا نتحدث عن يعني المراحل التاريخية للتسجيل العقاري. من وجهة نظر سعادتك، هل من الأهمية وجود حد معين لمواضيع إثبات الملك التي لا زالت مستمرة إلى الآن مع مرور كل هذه المدة الزمنية؟
1: نعم طبعا، هنا يعني متفقين تماما على أن يعني أمانة السجل العقاري تعتبر يعني أرشيف تاريخي لتعاملات قديمة يعني في هذا المجال وفي هذا القطاع. وبلا شك أن يعني هذا الأرشيف يحتوي على كثير من الخلفيات المتعلقة بتطوير السجل العقاري، يعني ابتداء بالمراحل التي مرت بها. يعني احنا نعلم تماما أنه لا تزال يعني قضايا الحيازات وقضايا أيضا المتعلقة بادعاءات الملك قائمة حتى الآن، وأنا أعتقد أنه مهم جدا التركيز عليها خلال المرحلة القادمة ومعالجتها بطريقة أو بأخرى. للأسف الشديد الآن كأنه يعني بعض الجوانب أو بعض الأشياء تصل إلى المحاكم، وهذه المحاكم يتم تقوم بالنظر في هذه القضايا. يعني وهذا نعتبره احنا امر جيد ايضا، انه عندما يدعي الشخص الذي يدعي الملك الى الجهه المعنيه وزاره الاسكان، ومن خلال حقيقه الجهود التي بذلتها توصلت الى انه لا يوجد حقيقه دلائل او قرائن او بينات يعني تثبت هذا الملك، وبالتالي فرصه لصاحب الحق ايضا ان يلجا الى القضاء، وبالتالي القضاء ايضا يبحث من جوانب اخرى غير الجوانب التي تنظرها وزارة الإسكان، وربما يوصل إلى نتيجة أو حقيقة أنه الأولى أن يكون هذا الأرض أو هذا ما يدعى به هو ملك لهذا الشخص فتصدر الحكم بذلك. فنجد حقيقة أنه يعني المرحلة الحالية حتى لا يكون أيضا القضاء مزدحم، وأيضا حتى لا يكون أيضا هناك يعني توجه يعني أنه كل حاجة عن طريق القضاء، أنا أعتقد من المناسب أنه أيضا يتم إيجاد وسيلة وبديل مناسب لمعالجة هذه يعني خلال هذه الفترة.
0: نعم، شكرا جزيلا لك سعادة الدكتور، وسعيدين جدا بهذا التواصل معك. إذا كان هناك ثمة كلمة أخيرة.
1: والله أنا بتوجه لكم فقط بالشكر يعني لكم ولأيضا ضيفكم الكريم الأستاذ علي العيسائي، وطبعا نشكرهم أيضا على جهودهم الكبيرة، ونعي تماما بإذن الله أنه المرحلة القادمة ستكون بإذن الله مرحلة خير وبركة على عمان وأبناء عمان. وجزاكم الله خيرا، أنتم دائما كقناة حاضرين ومغطين لكل الجوانب التي
0: واجب
1: تهمنا.
0: واجب، بارك الله فيك سعادة الدكتور طلال المحاربي، عضو مكتب مجلس الشورى وممثل ولاية بتبت. شكرا جزيلا لك سعادتك،
1: شكرا جزيلا
0: يعطيك
1: لك.
0: العافية. شكرا شكرا. إذا هذه كانت وقفتنا طبعا مع مجلس الشورى. دائما مجلس الشورى تمر عليه القوانين كدورة تشريعية، وبالتالي يعني يراجعوها ويبدوا آراءهم وتوصياتهم فيها، ويعني أكيد هذا العمل يساعد بشكل كبير على تجويد هذه القوانين. نجدد الترحيب بضيفنا في الاستديو مرة أخرى مهندس علي سامحني، أنا طول
2: سلام.
0: الوقت أقول لك الأستاذ علي، ما كان
2: لا
0: مكتوب
2: ما
0: هذا.
2: مهندس، أنا تخصصي قانوني.
0: طيب،
2: أيوة.
0: إذا سعد الدكتور هو كان ذلك
2: أيوة.
0: ذاك الأستاذ علي. نحن دائما نترك شوية مساحة لمشاركات مستمعين ومتابعين على رقمنا في الواتساب على 7244201 0، من خلال طبعا رسائلهم عبر الواتساب. ويعني قبل لا نستكمل حديثنا، نأخذ مجموعة من هذه الأسئلة. وهذا السؤال يمكن يحدث أحيانا للأستاذ علي، أنه يعني بعض الأملاك أو قطع الأراضي في أحيان استثنائية جدا يكتشف أنه نفس الملك باسم شخصين. يعني كيف تعمل المنظومة بحيث أن يكون موضوع تسجيل وإثبات هذه الأملاك بطريقة دقيقة جدا الخطأ فيها يساوي صفر؟
2: احنا طبعا عندنا قاعدة، اذا كان خلينا نقول ارض واحدة فيها ملكيتين، أي ملكية تثبت الأولى أم التي جاءت لاحقة؟
0: هي أصلا كيف صارت الثنتين؟
2: هي يحدث أنه صارت الثنتين لعدة أسباب، أما بسبب أخطاء المسح، لأنه أيضا في المسح إيش اللي يصير معنا؟ إحنا بدينا أنه في إحداثيات افتراضية، معناته أنه ما في إحداثيات نهائيا، ثم بعد ذلك بدينا بنظام إحنا نستخدمه سابقا اسمه نظام كلارك، الآن نستخدم النظام WG. الانتقال من نظام إلى نظام يحدث أحيانا في بعض دقة النظام الحالي دقة كبيرة جدا، وبالتالي هذه الأخطاء تكون معدومة. الذي يحدث أنه بسبب وجود ملكية، الآن إحنا مثلا نأتي إلى هذه قطعة الأرض نخططها نصدر فيها ملكية على اعتبار أنه ما في ملكية موجودة، أرض بيضاء، لكنه نكتشف يأتي شخص عنده ملكية من الثمانين، أنه هذه مزرعتي، هذه ملكيتي، فعلا أنه الملكية موجودة وإنها ما مسقطة معنا في الخرائط. فهذا الأمر يحدث نتيجة لوجود يعني أملاك غير مسقطة في خرائطنا، ما إلها إحداثيات، فشيء طبيعي أنه في بعض الأحيان وكثير من المخططات يعني لذلك إحنا الآن يعني عند تخطيط أي مخطط جديد نرسل رسالة إلى المجلس البلدي، نوقف إذا كان حد من الأشخاص أنه عنده أي اعتراض على المكان، سواء اعتراض لأسباب فنية أو اعتراض حتى لدواعي إثبات ملك أو غيره.
0: لكن الأولوية دائما للملكية
2: القديمة،
0: ويتم بعدين تسوية يعني الوضع مع صاحب الملكية الأحدث يعني.
2: بالضبط.
0: نعم. طيب، كنا نسأل قبل خروجنا عن التي سيسهلها القانون الجديد، وإمكن كان فيه تحدي لأنه في نعرف يعني أي تحول رقم يجب التأكد أنه غير مخالف للمواد القانونية صحيح. المختلفة.
2: أنا يعني تقريبا مسكت أمانة السجل في 23، وأول ما جيت يعني كان معنى من النقاط التحول الرقمي، إنه أنا ما محتاج لهذه البيانات، أطلب بعض البيانات من الأشخاص، لا، هذه المستندات مطلوبة بحكم القانون، وبالتالي إنه إغفالها يعني قد يكون في بعض من المخالفات. دشنا موضوع التوثيق العقاري، وإنه تجربة شرطة عمان السلطانية في نقل بعض مهامها، مثلا الفحص النظر فيما يتعلق برخص القيادة، نقلته لمكاتب لمحلات
0: محلات البصريات والنظارات،
2: نعم. نقلة اختصاص فيما يتعلق بالفحص الفني للسيارات لبعض المراكز الفحص الفني، نقلة بالفحص الفني

0: الاقتصاد فيما يتعلق بالتوثيق العقاري لهذه المكاتب أنا أكون حققت إنجاز حتى الآن على مستوى مسقط. يعني إحنا معنا فقط وزارة الإسكان في الخوير، السيب تبعد عنها تقريبا 50 كيلو في ظل الازدحام، أنا ممكن أني أنا أوثق في السيب المعبيلة بدون ما أحضر إلى ديوان عام الوزارة. تكلفتي أني أجي لديوان عام الوزارة يعني مكلفة، زحام الطريق وغيره ممكن أنه يكون في منفذ هناك وبأقل تكاليف. أنا ما يكلفني أنه أنا أعطي هذا، إحنا يعني أطلقنا هذه المبادرة بالتعاون مع وزارة العمل، عينا تقريبا حدود 186 قانوني دربناهم لمدة سنة وأعطيناهم هذا الاختصاص، تسجل المعاملة في مكتب الوساطة ترسل إلى وزارة الإسكان لتدقيقها والتأكد، لأنه أيضا وزارة الأسكان لا زالت مؤتمن على هذه السجلات، ما يصير إنها تعطي الاختصاص دون رقابة ودون إنه ما تكون المعاملة تمر معنا، نتأكد من كل تفاصيلها ثم نرجعها لمكتب الوساطة أنه هو يثبت حضور البائع والمشتري ويتأكد من تواقيعهم ويصدر الملكية. أيضا الملكية نفسها، إحنا كان معنا تحدي إنه الملكية ما ممكن تكون إلكترونية والملكية ما ممكن تكون بلغة غير اللغة العربية موجب القانون، وبالتالي احنا اي تطور في هذا الجانب كان كأنه نتجاوز القانون ويعني نعمل بغير حوكمة لهذا القطاع. فدي الاشياء الكثيرة جدا. ايضا فيما يتعلق بحفظ المستندات، عندنا الان وفقا للقانون الجديد استطيع انه يكون عندي صحيفة عقارية الكترونية، يعني حفظ المستندات، انتقالها، نشر البيانات أيضا، هذا جزء مهم من الجوانب التشريعية اللي أعتقد أنه اللائحة. الآن أنا أرغب بشراء أرض، أريد أعرف من مالكها، أريد أعرف هذه الأرض أصلا موجودة ولا لا، أريد أعرف هذه الأرض عليها رهونات ولا لا، أريد أعرف هذه الأرض محل نزاع ولا لا، حتى أنا ما أقع يعني أقدم مبلغ وأدفع لصاحب الأرض ثم تظهر لي بعدين إشكاليات. في دول أخرى أنت تتقدم بطلب أني أنا أريد، يا أريد أشتري يا أريد أني أنا أعرف مالك هذه الأرض، أريد أستثمر، هذه أرض بيضاء، أرض سكن تجاري وأنا أريد أستثمر في هذه الأرض، يعني سجل وطني أستطيع ألقى من خلاله. أنا يعني هذه البيانات أرسلها لمالك الأرض، هناك من يرغب بالإطلاع على بيانات رقم التواصل، يريد يعرف بيانات هذه الأرض، هل ترغب بمشاركة هذه البيانات أو تريد تبقيها
1: سرية؟
0: إذا أنه يرغب بمشاركة إحنا نطلب رسم في مقابل هذه البيانات ولضمان الجدية، ما كل حد يجي يطلب بيانات هذه الأرض، ونرسل له أرقام التواصل يتواصلوا فيما بينهم، يريد شراء استثمار. هذا جزء وهذا موجود في أغلب من يعني من سجلات العقارية حول العالم، هذا أيضا نعتقد أنه جزء من الشفافية في عرض البيانات.
1: هو في الأصل بيانات السجل العقاري والملاك وماذا يملكون وكم يملكون، هذه أنتم تتعاملوا معها في الأساس أنها بيانات سرية.
0: سرية.
1: نعم.
0: لكنه إذا وافق الشخص إحنا نرسل لك ونقول لك إنه هناك من يرغب بالاطلاع على بيانات قطعة الأرض الفلانية ويرغب برقم هاتفك أو إيش البيانات اللي يريدها بالضبط.
1: نعم.
0: فذي متاحة. يعني متاح إنه إحنا الآن في اللائحة بتؤطر.
1: نعم.
0: ونضمن فيها خصوصية هذه البيانات، لكنه أنا ما ممكن أعطي لأي فرد، إنه حتى الآن في حالة المتوفي أنا ما أعطي لأي من الورثة بيان بأملاك المتوفي إلا في حال عنده يعني توكيل عن بقية الورثة بأنه هو يطلع على هذه البيانات، لأنه هي أحيانا تكون بسبب الخلافات الموجودة أنا كأني مكنت أحد الأطراف أعطيته بيانات هو ما المفترض أنه يطلع عليها إلا عن طريق المحكمة.
1: نعم، فهي بيانات سرية،
0: بيانات سرية
1: وبالغة السرية.
0: يعني
1: لما نتحدث عن الإشارة إلى الملكية الإلكترونية التي أشار إليها القانون الجديد، التحول الكبير، لأنه سابقا يمكن القانون في 98 حدد أن الملكية ورقية، يعني لا يمكن التعامل مع ملكية إلكترونية، بينما الآن كل شيء يعني تحول وصار إلكتروني. هذا التحول كيف بيساعد على مرونة وتحول أشياء أخرى كذلك؟
0: احنا معنا أيضا واحدة من الأشياء اللي اشتغلنا عليها أنه ممكن في نقل الأملاك أيضا مطبقتنها شرطة عمان السلطانية، أنه أنا الآن ممكن أنقل ملكية سيارة أمتلكها إذا كانت هذه السيارة خالية من أي رهون، خالية من التمويل،

0: تنقل بناء على عملية إلكترونية بيني بين البائع والمشتري وتنقل الملكية. وأيضا احنا اشتغلنا مع نفس الشركة اللي اشتغلت معها شرطة عمان السلطانية اللي هي أونك، في انه هذه واحدة من الخدمات، انه الملكيات تصدر عن طريق هذه الشركة، تعاون واحدة فيما بيننا. يعني اليوم ما ممكن اني انا اقطع مسافة 100 كيلو او 150 كيلو عشان احصل على ملكية. هذه الملكية ترى هي في الحقيقة بيان، بياناتي. اذا حتى لو يعني الملكية هذه انفقدت واتبعت الاجراءات في انك انت اعلنت، ولا انك جيتني وتقولي انا هذه ملكية وفقدتها، اذا ما موجودة البيانات مطابقة في السجل العقاري بأنك تمتلك هذه الأرض بهذا الرقم بهذه المساحة بهذا الاستعمال، ما أصدر ملكية.
1: نعم، هذا سؤال من أحد متابعينا، يمكن ما كان معنا من بداية البرنامج، لكن أقول لما تتكلموا عن السجل العقاري، يعني فقط الأراضي تقصدوا ولا حتى يعني الملكيات، البيوت، الدكاكين، المزارع؟ لكي
0: هو
1: توضح لنا.
0: السجل يعني سند ملكية للأراضي. احنا لما نقول للعقارات، سواء أراضي بيضاء أو وحدات مباني، وأيضا معنى النظام يسمونه نظام الشقق، نظام تملك الشقق والطبقات، بأنك أنت تمتلك يعني كمصطلح ملكية على الشيوع، تمتلك شقة في مبنى ملاكه يعني 70 80 شخص، فأنت تمتلك نسبة من الأرض، كم نسبة هذه الشقة من الأرض ككل. الآن أيضا احنا يعني ندرس في دول أخرى متقدمة كثير، مثلا في بعض الدول تسمح بتملك المواقف،
1: مواقف
0: مواقف
1: المركبة.
0: المركبات،
1: نعم.
0: وتصدر لها ملكية وتسمح برهنها أحيانا. يعني مثلا لو جينا لمطرح، مطرح أنا أعتقد أنه لو أنشأت مبنى متعدد الأدوار ببيع مواقف، قد يكون أنجح وأكثر جدية في الاستثمار من أنك أنت لشقق
1: مبنى سكني.
0: ومباني سكنية أو تجارية أو حتى محلات.
1: نعم.
0: ليش؟ لأنه حاجة الناس لهذه للمواقف حاجة مهمة. فأنت تصور أنه أيضا ترى حتى صيانة المواقف، يعني أنت تصين شقة وتشغيلها، وما مثل المواقف. المواقف
1: وهذا النموذج موجود في عدد من
0: موجود في
1: الدول
0: عدد
1: لما
0: من الدول،
1: نسافر
0: واحنا
1: ونروح
0: الآن
1: ونشوف.
0: ندرس،
1: نعم.
0: يعني ندرس بشكل جدي مع التخطيط انه كيف ممكن يؤطر. ايضا في تجربة موجودة وممارسة موجودة في بعض الدول، واحنا اليوم حتى يعني كان في تواصل بيني وبين احد المطورين، انه كيف انا امتلك شقة في فندق، فندق 5 ستار، هو مشغل، انا امتلك شقة، أو امتلك سواء شقة فندقية أو حتى غرفة فندقية محددة بإحداثيات، هو يشغلها. اتفاق بيني وبينه أنه النتيجة لتشغيله له نسبة من الإيجارات التي تحصل، وأنا لي نسبة. فهي هذه كثير من الممارسات، إحنا لازلنا تطويرنا للسجل العقاري ما وصلنا هذه المرحلة. يعني أيضا ثقافة الناس في أنه يعني سابقا كان من الصعوبة أن الواحد يشتري شقة في مبنى، هو يقول لك طيب وطاحت هذا المبنى
1: صح،
0: يعني
1: كثير
0: أزيل.
1: تساؤلات.
0: أيوة،
1: أيوة.
0: الآن أصبح لا، في مشاريعنا كثير التوجه أنه هذا موضوع الشقق والطبقات أمر يعني موجود وكثير منتشر. نسعى الآن أن ندخل الثقافة الأخرى هذه على النموذجين اللي الناس سبقونا وبدوا يشتغلوا فيه، كيف أن احنا أيضا نخلق ثقافة المجتمع في أنه يتملك موقف، يتملك وحدة، سواء وحدة فندقية أو حتى يعني الأمر آخر يدرس في بعض الدول، إنه هو ما يطلق عليه إنه الأملاك الافتراضية، أو تأسيس شركات تحول، يعني هذا المبنى قيمته 1 مليون ريال يحول إلى أسهم، شركة تديره، هذه الأسهم يرتفع السهم نتيجة للأرباح اللي أنا أحققها، وفي منصات تداول يتم تداول فيه مثل الأسهم الشركات التجارية الأخرى اللي تطرح كشركات مساهمة. في كثير من الممارسات وفيها كثير من المحاذير، يعني أيضا هناك كيف سيتعامل قانون السجل العقاري مع حقوق وحفظ حقوق الناس في هذه المنصات وحفظه في هذه الأسهم. فاحنا نشتغل يعني مع هيئة الخدمات المالية على هذه الجوانب، هذه مساهمة يعني مبادرات جديدة في اللائحة ممكن انها تؤطر وممكن انه يتم الإشارة اليها.

0: نعم، طبعا نحن لما نتحدث عن ملكية الشقق، يعني مثل ما تفضلت أنت، هذا الموضوع شوي جديد يعتبر نوعا ما، ولكنه واضح أنه في ازدياد، ونظرا يعني لوجود نشاط عقاري كبير ومدن يعني فيها كثير من المباني. الجانب التنظيمي مكتمل، يعني التساؤلات اللي في أذهان الناس أحيانا عن بعض الحالات التي قد تحدث نتيجة امتلاكهم لشقة، يعني أطرت، تعتقد أنها أطرت بالشكل الكافي؟
1: يعني احنا القوانين في عمان، المراحل اللي يمر فيها تضمن انه القانون يصدر بمراعي كافة الجوانب، المرحلة التشريعية سواء في مجلس الوزراء او مروره بمجلس الشورى. وايضا هذا القانون مثل ما ذكر سعادة الاخ طلال، احنا اجتمعنا تقريبا اجتماعين مع مجلس الشورى واجتماع مع مجلس الدولة، وايضا هم استعانوا، وهذا يعني يمكن اكتشفنا انهم هم استعانوا وجلسوا مع مطورين عقاريين وجلسوا مع مواطنين وجلسوا مع مهتمين بالشأن العاملين في هذا الجانب، وتفاجأنا بانهم يناقشوا مناقشة عميقة حول الحقوق والالتزامات وكيفية المحافظة على حقوق الناس، كانوا على اطلاع. هذا احنا نعتبره يعني الخطين الدفاع الاخيريات قبل صدور القانون،
0: نعم،
1: لانه هو ينبهك أيضا، يعطيك إيش الممارسات في الدول الأخرى، إيش
0: صحيح،
1: المحاذير. الحمد لله إلى الآن يعني إحنا يعني حالات سواء الاحتيال أو حالات التزوير في مستنداتنا يعني قليلة جدا ومسيطر عليها بشكل كبير.
0: نعم. هذا سؤال من أحد مستمعينا يسأل عن إجراءات البيع والشراء أثناء يعني نقل الملكيات وهكذا وفق القانون الجديد، هل من المتوقع أن تطرأ عليه أي تغييرات؟
1: احنا معنا الحين 3 أشياء لنقل الملكيات،
0: مه.
1: معنا النظام الإلكتروني يعني عن طريق البلوكتشين، وهذا انه انت تظهر لك الآن البيانات الأراضي اللي تملكها،
0: مه.
1: تختار العقار اني انا اريد انقل هذا العقار، معنا اتفاقية مع احد البنوك، المشتري يسدد قيمة العقار، والبائع في نفس اللحظة التي تنتقل فيها الأموال من المشتري
0: إلى البائع.
1: إلى الصندوق إلى الحساب
0: مه.
1: الافتراضي اللي معنا مع البنوك، تنتقل الملكية مباشرة. فهذا واحدة من النقل
0: هذا دون الحاجة إلى الذهاب
1: دون الحاجة
0: إلى
1: لتدخل بشري نهائيا
0: عن بعد، يعني
1: عن بعد.
0: نعم
1: وهذا يستطيع انه اللي في امريكا يبيع عقار وهو
0: في مكانه،
1: في مكانه. هذه واحدة من الاشياء، واحنا حاطين لها سقف معين، لانه اي
0: سقف بمعنى قيمة ال
1: يعني قيمة العقار،
0: اه أم.
1: أيوة. لأنه أيضا إحنا معنا جانب آخر، ما يعني ملزمين بموجب الاتفاقيات فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب،
0: مهم.
1: فنراعي هذا الجانب. الآن الجانب الآخر، إحنا عطينا الموثقين العقاريين الخارجيين أو التوثيق العقاري الخارجي، وصرحنا تقريبا يعني لأكثر في مسقط 20 مكتب في مسقط، يعني خلقنا فرص عمل لباحثين قانونيين او يعني تخصصات قانونيه في حدود 187 وظيفه. اذا استطعنا انه نقنع الناس باستخدام هذه الوسائل، انا اعتقد انه ممكن انه نصل يعني السجل العقاري انه يتحول بالكامل الى يعني سجل عقاري خارجي، ويتحولوا الان الموظفين الى مدققين في عمليات التدقيق، بمعنى اني انا فرض فقط رقابة وتدقيق على العمليات التي تتم في النظام الإلكتروني معي.
0: أمر جميل.
1: أيوة.
0: هذا معناته أنه أي شخص حتى خارج عمان ويريد يتملك يعني عقار هنا في عمان بإمكانه ذلك
1: بإمكانه،
0: وهو
1: لكن
0: في
1: في شيء.
0: بلده.
1: أيوة. بالنسبة للأجانب، حتى نكون، الأجانب يحتاجوا موافقة أمنية. الموافقة الأمنية على شغلتين. الشغلة الأولى إنه هذا العقار هل يقع في مناطق حظر، ومناطق الحظر محددة، يعني مثلا المناطق القديمة والتاريخية، الجزر القريبة من المنشآت العسكرية فمحددة، فإحنا نفحص أول شيء العقار المراد شراءه، بعدين نروح للشخص في تنسيق بيننا وبين الجهات الأمنية، يتم فحص الشخص. هذا الشخص هل هو عنده سوابق، هل مرحب بدخول السلطنة من عدمه؟ إذا كان يعني جات الموافقة الأمنية يستكمل الإجراء، والتنسيق بينه وبين الجهات الأمنية يعني خلال أقل من أسبوع تتم

0: المرافقات.
1: نعم، قبل أن يداهمنا الوقت، الفصل الخامس شمل بعض العقوبات يمكن لبعض الجوانب اللي فيها مخالفات. نتحدث عن أبرز الجوانب التي يعني قد يترتب على مرتكبها مخالفات وعقوبات.
0: هي اكثر المخالفات شغلتين في الادعاء بانك انت مالك تقدم وتقول اني انا املك هذه الارض، او تقدم مستندات مزوره في او انك انت تزور في البيانات الخاصه اللي قدمتها، بيانات غير حقيقيه اللي قدمتها لجهه الجهه المختصه، مثلا انه هذه ارض فضاء تدعي، وانه تحسبها في احتساب الرسوم في احتساب ان هذه ارض فضاء، لكنه يظهر انه لا، هي الارض مقام عليها منشآت، سواء يعني اذا كان سكن مقام عليها بيت، وانت تتهربا من سداد الرسوم، لانه احنا نحسب الارض زائد المبنى.
1: نعم.
0: فانت تقول لا، تدعي حال الموظف او تقدمها ايضا انه هذه ارض فضاء، وبالتالي انه يتم احتساب الرسوم واحتساب 3% اللي هي رسوم انتقال العقار، تحسب على قيمة الأرض فقط دون المنشآت. فهذه هي واحدة من الأشياء اللي يتم فيها. تقدم لي مثلا أنه أنا تدعي ملكيتك لملكية معينة وأنك أنت فقدتها، وتحاول بطريقة أو بأخرى أنك أنت يعني تحصل على يعني منفعة من هذا التصرف. وهذا يمكن من القوانين اللي يعاقب على الشروع، يعني حتى أنت لو تقدمت وما حصلت على هذه، لمجرد انك انت قدمت لهذه البيانات، وان لو ما انتهت الجريمه مكتمله، الا انه القانون يعاقب حتى على الشروع، على الشروع في الجريمه.
1: نعم. هذا سؤال آخر، يعني يتحدث عن، احنا تكلمنا عن ما هو أبعد عن ذلك، هو يتكلم عن سرعة إنجاز المعاملات أحيانا التي تتطلب بيع وشراء. يعني كيف سعيتم أن هذا الموضوع يتم بسرعة وبدون تعقيدات معينة؟ هذا جزء من السؤال. والجزء الثاني يقول أنه أحيانا بعض حالات البيع والشراء فيها خصوصية معينة، فهل توجد يعني فئات في نوعية الخدمة المقدمة؟
0: احنا معنا يعني شيئين، معنا في بعض القاعات، في قاعات خاصة تدفع في مقابلها، وفي معنا بعض الحالات انه رجل كبير سن ما يستطيع انه هو يجي من بيته، هذه يعني انتقال الموثق من مقر امانة السجل الى سواء كان كبير سن او انه حتى الان احنا توسعنا فيها، يعني حتى في بعض الحالات اذا كان هو نازل في المطار ويريد يعني في مكاتب التوثيق العقاري انه نازل ساعة ولا ساعتين فقط، بس عنده يريد يتنازل عن هذا العقار ويكمل طريقه، ممكن المكاتب التوثيق العقاري ممكن ينتقلوا لأي شخص هم يعني، لكن عادي يتم الاتفاق على المقابل للانتقال الموثق العقاري. فأنا أعتقد انه بالتوثيق الخارجي عدد فروعنا في عمان يعني تمددنا يمكن 10 أضعاف، الكلفة قلت،
1: نعم.
0: الخدماتنا أيضا فيما يتعلق بالملكية تستطيع أنك أنت تسحبها من أي مكينة من المكان التابعة لأونك. هذه الأشياء الكثيرة جدا، أعتقد أي تسهيل أنت تقدمه فيما يتعلق بانتقال العقارات، حرية التصرف، ينعكس على التداول العقاري. إذا تريد تعرف أنك أنت في أمانة السجل العقاري أنكم ماشيين بطريقة صحيحة، شوف المخرج، هل التداول العقاري في ارتفاع؟ هل التصرفات العقارية في ارتفاع؟ لأن كل ما سهلت كل ما زاد الرقم في المخرج النهائي.
1: طبعا كمؤشر أنت دائما تهدف إلى زيادة هذا النشاط،
0: بالضبط.
1: نعم، لأنه يعتبر يعني جانب يعني ينعكس حتى على اقتصادك. بشكل سريع جدا لفتتني المادة تقريبا رقم 26، إذا كان أحد المتعاقدين أو الموجودين في هذه المعاملة أصم أبكم أعمى أو من الأشخاص يمكن ذوي الاحتياجات الخاصة، كيف تتعاملوا مع الموضوع؟
0: هو المحكمة عادة تعين له مساعد قضائي يستطيع أنه هو يقرأ هذه، وأيضا كونه أن المحكمة معينت أنه إحنا يعني نشعر بأنه من جهة مختصة لضمان أنه حقوقه، يعني أحيانا الموثق ما يستطيع يقرأ مثلا لغة الصم أو لغة معينة، فحتى ما يصير ولضمان

0: الدقة أنه ضروري أنه يكون في مساعد قضاء يتعينه المحكمة لضمان هذه التصرفات
1: يعني
0: الخارجة.
1: قصدك إذا كان بيع أو شراء وكذا؟
0: بالضبط.
1: نعم، لكن ليش المحكمة؟ يعني هو ما لازم يروح المحكمة؟
0: هو لأنه إحنا يعني متعين لهذا، لأن إحنا
1: معامل عندكم يعني؟ أيوه.
0: يعني لضمان أنه اللي يترجم يترجم صح.
1: آه نعم.
0: ايوه، لان ممكن يقول لي هو
1: إيه.
0: يقول انه موافق انه تنتقل الملكيه، ولا انها هي هبه بينما هي وصف اخر مثلا بيع، فلضمان، لانه هي تصرفات ناقله للملكيه يتم التعامل معها بشيء من الحذر.
1: نعم، لك جزيل الشكر والتقدير. يعني كنا نتوقع أن بنتكلم بشكل سريع عن القانون، لكن الموضوع شيق شيق للغاية. أنا شاكر لك يعني الأستاذ علي وجودك معنا
0: شكرا جزيلا.
1: وسردك الجميل هذا
0: الله
1: لكثير من
0: يحفظك،
1: مراحل
0: الله
1: السجل
0: يحفظك،
1: العقاري.
0: شكرا
1: شكرا
0: جزيلا.
1: جزيلا. إذا كان هناك ثمة كلمة أخيرة.
0: والله بالعكس، يعني احنا القانون يعني هي يمكن إشادة لي وإعلان إنه احنا دشنا مكاتب توثيق عقاري، رجعوا لموقع الوزارة، ما في داعي إنه الآن تقطع مسافات طويلة حتى تقدم لمعاملة، الأمور ميسرة، المكاتب موثوقة وتصرفاتها مضمونة من قبل أمانة السجل العقاري، فهي توجيه فقط وإعلان للناس إنه يعني يقبلوا على هذه المكاتب.
1: نعم، شكرا شكرا جزيلا لك الأستاذ علي بن سالم العيسائي، أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني. إذا مستمعينا ومتابعينا مواصلين أكيد معكم المشوار في استديو الظهيرة، نطلع للوقفة الدينية لأذان العصر وبعدها نكمل باقي محطاتنا.
2: إذاعة سلطنة عمان. حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

والصلاة القائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

تحية لكم مستمعين أينما كنتم. هذا الخبر وردنا قبل قليل بناء على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، وعملا بأحكام قانون مجلس عمان 12 يوليو 2026، موعدا لفض دور الانعقاد العاد الثالث 2025-2026 من الفترة العاشرة 2023-2027 لمجلس الشورى. ومن المفترض مستمعينا ومتابعينا أن يكون معنا ضيف من هيئة الدفاع المدني والإسعاف للحديث عن بعض الجوانب التوعوية والوقائية من استنشاق أو أكسيد الكربون خاصة في الأماكن المغلقة، ولكن إن شاء الله التنسيق مستمر، سيكون معنا خلال الأيام القادمة بإذن الله تعالى، وتكون لدينا مساحة أوسع وأكبر للحديث عن هذا الموضوع، خاصة بعد اللي نسمع عنه من حوادث يعني تتكرر، ويمكن يعني في قصص سابقة كانت هناك حوادث كارثية ومأساوية يعني بشكل كبير راح ضحيتها عدد كبير يمكن من أفراد البيت الواحد أو الأسرة الواحدة، وسمعنا يعني بين فترة وأخرى كذلك يعني عن حوادث وبعضهم يعني في مركباتهم في سياراتهم، ولكن بسبب وجودهم في مكان مغلق والسيارة يعني في وضع التشغيل، وبالتالي يتم استنشاق هذا الغاز خاصة في حالة نومهم يعني في السيارة، فأكيد الموضوع هذا في غاية الأهمية ونحتاج أن نتحدث عنه بشكل أكبر.

قامت رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. تسلم الرسالة معالي السيد وزير الخارجية خلال استقباله مبعوث فخامة الرئيس الموريتاني. اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة تناقش في اجتماعها الأول للعام الحالي عددا من الموضوعات المتعلقة بشؤون الأسرة. إذن مستمعينا، هذه آخر الأخبار التي رصدها فريق البرنامج من وكالة الأنباء العمانية، ودائما وأبدا أكيد نرحب بمشاركاتكم ومقترحاتكم للمواضيع التي تودون أن تناقش في البرنامج عن طريق رقمنا في الواتساب 724420، بإمكانكم إرسال المقترح إن شاء الله يتم التحضير له ونقاشه في البرنامج. كما ندعوكم لمتابعة منصاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي لمتابعة أهم ما يدور في البرنامج، وطبعا فريق المحتوى الرقمي يحضر مجموعة من الفيديوهات القصيرة التي بإمكانكم متابعتها من خلال كذلك اشتراككم في قناتنا على الواتساب على نفس الرقم 724420. هذه حصيلة برنامجنا اليوم، ناقشنا معكم قانون السجل العقاري، وطبعا صدور المرسوم السلطاني جاء فيه أهم المواد في هذا القانون التي ستكون يعني واضحة بشكل أكبر وبكل تفاصيلها وإجراءاتها من خلال اللائحة التي ستصدرها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني. كان لنا وقفة مع مجلس الشورى ودورهم في الدورة التشريعية لإصدار هذا القانون. لكم من أجمل التحايا مستمعينا ومتابعينا الكرام، فريق العمل عبد الله السعيدي في التقديم وفي الإخراج المرئي ماجد العبري، وتحيات مخرجنا مروان السعيدي. نلقاكم غدا في نفس الموعد في أمان الله.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 من مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
2: أعزائنا المستمعين، طابت أوقاتكم بكل خير.
3: في البداية قبل لا نتكلم عن المدينة،
4: وفي هذه الحلقة سنتعرف على المنظمة العالمية
0: إذاعة سلطنة عمان.
5: أحب أشارك في المدرسة بالإذاعات.
6: نفتح اليوم بابا مهما من أبواب بناء الإنسان وشخصيته.
7: وأنا لا أشعر بأنني أريد البكاء لأنه حي.
8: أوروبيا برشلونة يجهز نفسه للاحتفال بلقب الدوري.
9: تكشف فيها الجديد في عالم التكنولوجيا.
10: صباحكم بكل خير، نشوفكم إن شاء الله في حلقة.
0: اشترك وخلك من أوائل المستمعين اللي يوصلهم الجديد.
11: يسعدنا انضمامك إلى قناة الإذاعة عبر الواتساب،
0: لأن الصوت أقرب، صرنا أقرب لكم على الواتساب.

الرابعة عصرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم ونقدم لكم الفترة الإخبارية الثانية. نبدأ بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يتلقى رسالة خطية من فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. نجاح أول عملية جراحية لعلاج مرض باستخدام تقنية إغلاق القناة الليمفاوية الداخلية في الأذن بمستشفى جامعة السلطان قابوس. باكستان تؤكد استمرار جهود الوساطة رغم تبادل واشنطن وطهران التهديدات وتبدي تفاؤلها بعقد جولة ثانية من المحادثات المباشرة. طابت أوقاتكم بكل الخير مستمعينا الكرام، أصحابكم في قراءة هذه الفترة الإخبارية داود بن سليمان القاسمي. تلقى حضرة صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية من فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. تسلم الرسالة معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية خلال استقباله مبعوث فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية معالي الدكتور محمد سالم والمرزوق وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين بالخارج. وتناول الجانبان خلال المقابلة علاقات التعاون والشراكة القائمة بين البلدين الشقيقين، مؤكدين على الحرص المشترك على تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية والاستثمارية بما يخدم المصالح المتبادلة ويواكب تطلعات الشعبين الشقيقين. كما تبادلا وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، مؤكدين أهمية دعم الجهود الرامية إلى احتواء التوترات وتعزيز الحلول السياسية بما يسهم في ترسيخ دعائم الأمن والسلام وبما ينسجم مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. حضر المقابلة السفير الشيخ فيصل بن عمر المرهون رئيس الدائرة العربية بوزارة الخارجية ومعالي إسماعيل ولد الشيخ أحمد وسعادة السيد محمد فال ولد أحمد أباه سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية المعتمد لدى سلطنة عمان وعدد من المسؤولين من الجانبين. استعرضت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة خلال اجتماعها عددا من الموضوعات المتعلقة بشؤون الأسرة ومن بينها الطلاق والآليات المقترحة للتخفيف من الآثار المترتبة عليه والامتناع عن النفقة وإيجاد مسارات تحقق المصلحة الفضلى للأبناء بشكل خاص والأسرة بشكل عام. كما جرى مناقشة بعض القوانين ذات العلاقة بشؤون الأسرة. ترأست الاجتماع معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة. نجح فريق جراحة الأذن بمستشفى جامعة السلطان قابوس بالمدينة الطبية الجامعية في إجراء أول عملية جراحية لعلاج مرض باستخدام تقنية إغلاق القناة الليمفاوية الداخلية في الأذن في خطوة تعكس تطور القدرات الوطنية في تقديم الرعاية الصحية التخصصية، ويعد هذا الإنجاز الأول من نوعه على مستوى سلطنة عمان. ويعرف مرض مينير بأنه اضطراب يصيب الأذن الداخلية ويتميز بنوبات متكررة من الدوار وضعف السمع المصحوب بطنين الأذن والشعور بالضغط داخل الأذن، وقد يؤدي في الحالات المتقدمة إلى فقدان تدريجي أو كامل للسمع.

0: أبدى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف تفاؤله حيال عقد جولة ثانية من المحادثات المباشرة بين واشنطن وطهران بما يؤدي إلى سلام دائم. وأكد شريف على أن جهود الوساطة مستمرة رغم تبادل الطرفين التهديدات، معتبرا أن السلام بحاجة إلى حكمة وإرادة رغم التحديات الحالية. كما أشار رئيس الوزراء الباكستاني إلى أن بلاده تحظى بدعم بدعم وبثقة جميع الأطراف. وكان وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي قد أجرى مباحثات في طهران مع نظيره الإيراني اسكندر مؤمني بشأن العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية وآلية استئناف مفاوضات السلام بين إيران والولايات المتحدة. في لبنان والأراضي الفلسطينية تتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية بين الهجمات الجوية والبرية موقعة المزيد من الضحايا.
1: مواصلة الضغط العسكري في غزة قرار إسرائيلي، والهدف تفكيك حركة حماس ونزع سلاحها وفق ما نقلت صحيفة دعوت أحرنوت عن مسؤول إسرائيلي. التصعيد الميداني بذريعة نزع السلاح يأتي في وقت لم تنفذ فيه إسرائيل التزاماتها للمرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، لكن إسرائيل تتحرك استباقيا على الجانب العسكري نتيجة اقتراب موعد الانتخابات ورغبة نتنياهو وشركائه في الائتلاف الحاكم إيجاد أرضية لكسب دعم الناخبين المتطرفين. سفك الدماء يتواصل، فأعلن عن شهداء وجرحى في قصف محيط مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع، كما أعلن عن شهيد وإصابات نتيجة غارة وسط خان يونس في الجنوب، إضافة لاستشهاد فلسطيني متأثرا بجروحه في غارة سابقة على بيت لاهيا شمالا. المدفعية الإسرائيلية قصفت الحدود الشرقية للقطاع وفتحت الآلية رصاصها الثقيل شرق خان يونس. وعن مفاوضات وقف إطلاق النار فتمر بمرحلة حرجة نتيجة الموقف الإسرائيلي المتصلب. الضفة الغربية تعيش استمرارا لهجمات الجيش الإسرائيلي المتصاعدة والتي تسببت حسب الأمم المتحدة في تهجير أكثر من 40,000 فلسطيني من مخيمات شمال الضفة خلال العام الماضي، كما رصدت مراكز حقوقية ارتفاع الأوامر العسكرية من جيش الاحتلال بهدف توسيع البؤر الاستيطانية في الضفة وشرعنتها على حساب الأرض الفلسطينية، مع استمرار هجمات الجيش التي طالت قرى شرق قلقيلية وشمال نابلس والخليل اعتقل خلالها الجيش عشرات الفلسطينيين. وأصيب فلسطينيون بالرصاص قرب الجدار الفاصل، وأصيب آخرون نتيجة اعتداء مستوطنين بالضرب على السكان جنوب بيت لحم. المستوطنون هاجموا بلدة سعير شمال الخليل في وقت اقتحم 200 مستوطن المسجد الأقصى في القدس، إلى جانب اقتحام مجموعات من المستوطنات منطقة حائط البراق في الحرم القدسي لأداء طقوس تلمودية. مشاهد متصاعدة تطال الأراضي الفلسطينية ولبنان التي يشهد جنوبها تفجيرات موسعة وبشكل شبه متواصل للمنازل في بلدة الخيام، مع شن الطيران الحربي غارات جوية ما تسبب في وقوع ضحايا. في وقت دوت صفارات الإنذار في الجليل تحسما من تسلل مسيرات حزب الله المقاتلة. استراتيجية إسرائيل التصعيد المتواصل والتظاهر بالتعاطي مع الجهد السياسي، لكن في سياق التفاوض تحت النار. لإذاعة سلطنة عمان، رولا عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: هاجمت أوكرانيا روسيا بأكثر من 600 طائرة مسيرة، وأعلنت موسكو مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين في واحدة من أكبر الهجمات الأوكرانية على روسيا منذ بداية الحرب. كما أعلن السلاح الجوي الأوكراني أنه اعترض 280 مسيرة أطلقتها روسيا، يأتي ذلك وسط توقف المساعي الدبلوماسية لإنهاء الحرب بين الطرفين. أعلنت الصين عن إحراز تقدم في المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية في أعقاب قمة جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ في العاصمة بكين. وقالت وزارة التجارة الصينية إن الجانبين توصلا إلى اتفاقات أولية تتعلق بالرسوم الجمركية والقضايا الزراعية والطائرات، مشيرة إلى أن المفاوضات حول التفاصيل لا تزال مستمرة. كما أضافت أن بكين وواشنطن اتفقتا على إنشاء مجالس مشتركة للتجارة والاستثمار. أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا بسبب تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. وأوضحت المنظمة أن الهدف من الإعلان هو وضع الدول المجاورة في حالة تأهب قصوى وحشد الدعم للمجتمع.

0: تعميق الفهم الشامل لأبعاد الأمن الوطني وتعزيز جاهزية الدولة، إلى جانب ترسيخ الأمن السياسي والمجتمعي كركائز أساسية للأمن الوطني، وإدراك الأمن الاقتصادي والإعلامي كمرتكزات للأمن الوطني. رعى المناسبة لواء الركن البحري علي بن عبد الله الشيدي آمر كلية الدفاع الوطني. استقبلت أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة دفعة جديدة من المواطنين من حملة مؤهلي دبلوم التعليم العام ودبلوم ما بعد دبلوم التعليم العام بعد اجتيازهم مراحل التقييم والقبول بالتنسيق مع وزارة العمل.
1: انضمت دفعة جديدة من المواطنين من حملة مؤهلي دبلوم ما بعد دبلوم التعليم العام ودبلوم التعليم العام للعمل بشرطة عمان السلطانية بعد اجتيازهم مراحل التقييم والقبول بالتنسيق مع وزارة العمل. وستتلقى الدفعة الجديدة التدريب بمعهد الشرطة المستجدين في أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة لإكسابهم أساسيات ومهارات العمل الشرطي وتزويدهم بالعلوم القانونية والأكاديمية، إلى جانب تلقيهم دورات متنوعة في التعامل مع المواقف الأمنية وتطبيقات عملية على مختلف الأعمال الشرطية.
2: محمود بن علي محمد الراشدي من مؤهل هندسة ميكانيك. الحمد لله تم قبولي للعمل في شرطة عمان السلطانية، وذلك بعد التسجيل من خلال منصة تجنيد، واليوم أشعر بالفخر لانضمامي إلى شرطة عمان السلطانية، وأسأل الله التوفيق لي ولزملائي في مرحلة التدريب وأن نكون عند حسن الظن خدمة الوطن بكل إخلاص في ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه.
3: حواس محمد علي حواس العامري. الحمد لله رب العالمين، تم قبولي للعمل في جهاز شرطة عمان السلطانية بتخصص الهندسة الميكانيكية. طبعا هذا التخصص يتعلق بالآلات والمطبخات وصيانتها في جوانب تشخيص الأعطال وإصلاحها. أتمنى أن أطبق كل ما تعلمته على أرض الواقع بعد الانتهاء من التدريب، وأن نقوم بنقل خبراتنا وما تعلمناه في خدمة وطننا، ونسأل الله التوفيق للجميع.
4: سيف مالك علي الراكحي، مؤهل دبلوم التعليم العام. الحمد لله أشعر بالفخر في انضمامي لشرطة عمان السلطانية بعد تسجيل في منصة التجنيد واجتياز المقابلات والاختبارات، وأتمنى لي ولزملاء التوفيق والنجاح.
5: محمد بن حاتم بن سعيد بن عبد الله الحنشي، خريج الجامعة التقنية والعلوم التطبيقية في تخصص الهندسة الكهربائية. أولا أحب أبارك لي ولجميع المقبولين في شرطة عمان السلطانية، وأتمنى التوفيق للجميع.
1: قوة جديدة تستقبلها أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة ليكونوا حماة للحق، معاهدين الله أن يبذلوا قصارى جهدهم ليكونوا عيونا ساهرة تحمي وتحفظ أمن واستقرار الوطن. لإذاعة سلطنة عمان، الملازم منذر بن محمد السلطان.
0: احتفت سلطنة عمان باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات الذي يوافق 17 من مايو سنويا تحت شعار شريان الحياة الرقمية، تعزيز القدرة على الصمود في عالم موصول، مع التركيز على تجربة سلطنة عمان في تعزيز جاهزية البنية الرقمية واستمرار الخدمات الحيوية في مختلف الظروف.
6: يقوم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بدور محوري في دعم عمليات الإغاثة والاستجابة من خلال تعزيز جاهزية الشبكات وضمان التواصل الفوري بين الجهات ذات العلاقة وإيصال المعلومات والتنبيهات للمواطنين والمقيمين في المناطق المتأثرة، مع التأكيد على أن تحقيق الصمود الرقمي يتطلب تكامل الأدوار والاستثمار المستدام في بنية أساسية مرنة وقادرة على التعافي السريع. وتواصل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العمل مع شركائها لتعزيز مرونة القطاع وتطوير السياسات والخطط الكفيلة بضمان استدامة الخدمات ومواجهة التحديات المستقبلية، بما في ذلك المخاطر المناخية والطوارئ. كما تلتزم سلطنة عمان بدعم الجهود الدولية التي يقودها الاتحاد الدولي للاتصالات لبناء عالم رقمي أكثر شمولا وصمودا، بما يضمن وصول خدمات الاتصال إلى الجميع. ويمثل قطاع الاتصالات عنصرا محوريا ضمن المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في ظل الاعتماد المتزايد على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في مختلف القطاعات الحيوية، فقد نجح القطاع خلال السنوات الماضية في ترسيخ مستويات متقدمة من الجاهزية والمرونة، مستندا إلى بنية أساسية متطورة وتشريعات تنظيمية حديثة وخطط متكاملة لاستمرارية الأعمال، إضافة إلى الاستثمار في التقنية.

0: التقنيات الحديثة وتطوير القدرات الوطنية بما يضمن سرعة الاستجابة وتقليل أثر الحالات الطارئة على الخدمات الأساسية. وقد أثبت قطاع الاتصالات قدرة عالية على استعادة الخدمات والمحافظة على استمرار الخدمات الحرجة خلال مراحل التعافي، الأمر الذي يعكس المكانة المتقدمة التي تحظى بها سلطنة عمان في مجال بناء شبكات اتصالات آمنة ومرنة وقادرة على التعامل مع مختلف الظروف. هذا وتشير بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى ارتفاع إجمالي اشتراكات خدمات المتنقل في سلطنة عمان مقتربا من 8,250,000 اشتراك بنهاية شهر مارس الماضي، كما ارتفع إجمالي الاشتراكات النشطة للإنترنت ليبلغ أكثر من 6 ملايين اشتراك.
1: تجاوز إجمالي إيرادات قطاع التأمين نصف مليار ريال عماني خلال العام الماضي بارتفاع قارب 4% على أساس سنوي، كما ارتفع إجمالي صافي الأرباح ب 36% ليبلغ أكثر من 34 مليون ريال عماني وسط توسع نشاط القطاع وتحسن الطلب على مختلف المنتجات والخدمات التأمينية.
2: أداء مالي إيجابي لقطاع التأمين خلال العام الماضي يؤكد استمرار نموه وتعزيز قدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والتشغيلية. وأوضحت هيئة الخدمات المالية أن إجمالي إيرادات التأمين تجاوزت نصف مليار ريال عماني بارتفاع قارب 4% على أساس سنوي، كما ارتفع إجمالي صافي الأرباح ب 36% ليبلغ أكثر من 34 مليون ريال عماني، في مؤشر يوضح توسع النشاط التأميني وتحسن الطلب على مختلف المنتجات والخدمات التأمينية، وكذلك استمرار تنافسية السوق وجاذبيته، إضافة إلى ارتفاع مستوى الوعي بأهمية الحماية التأمينية لدى الأفراد والمؤسسات. وفيما يتعلق بإجمالي أصول قطاع التأمين فقد شهد نمواً ب7% ليبلغ نحو 1,310 ملايين ريال عماني بنهاية العام الماضي، بالتوازي مع ارتفاع العائد من الاستثمارات بأكثر من 42% ليبلغ نحو 49 مليون ريال عماني، ما يعكس تحسن كفاءة إدارة المحافظ الاستثمارية لشركات القطاع وتعزيز قدرتها على تحقيق عوائد أفضل. وسجلت نتائج خدمات التأمين قرابة 12 مليون ريال عماني في ظل تفاوت الأداء التشغيلي بين شركات القطاع، في المقابل أسهم تحسن العوائد الاستثمارية وارتفاع كفاءة إدارة المخاطر في دعم الأداء المالي العام للقطاع وتعزيز قدرته على المحافظة على مستويات ربحية مستقرة. وشهد إجمالي الأقساط المباشرة نمواً 9% ليقارب 552 مليون ريال عماني، مدفوعاً بالنمو الملحوظ في نشاط التأمين على الحياة والادخار الذي ارتفع بنسبة 42% إلى جانب نمو التأمين الصحي ب 6%. في المقابل انخفض إجمالي التعويضات المدفوعة ب 4% ليبلغ نحو 268 مليون ريال عماني، كما تحسنت معدلات الخسائر لدى شركات التأمين الوطنية والأجنبية مقارنة بعام 2024. وتعزز هذه المؤشرات مساهمة قطاع التأمين في دعم الاقتصاد الوطني بما يواكب التوجهات التنظيمية والتحول الرقمي ومستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة.
1: تواصل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه جهودها في تطوير البنية الأساسية لموانئ الصيد البحري بمحافظة ظفار من خلال تنفيذ مشروع تأهيل ميناء الصيد البحري بريسوت في ولاية صلالة بتكلفة تقارب 3 ملايين ريال عماني، والذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 100%، بهدف رفع كفاءة الموانئ وتعزيز إسهامها في دعم القطاع السمكي والاقتصاد المحلي. هذا وبلغ الإنتاج السمكي بولاية صلالة للعام الماضي أكثر من 140 ألف طن بقيمة تتجاوز 9 ملايين ريال عماني. يعد مشروع تربية وتسمين الماعز المحلي الأصيل في ولاية طنك بمحافظة الظاهرة أحد أهم مشروعات الأمن الغذائي الذي يسهم في تحقيق تنمية الاقتصادية المستدامة في المحافظة بشكل خاص وفي سلطنة

عمان بشكل عام. وتبدأ الطاقة الإنتاجية للمشروع بعشرة آلاف رأس سنويا، ويتوقع أن تبدأ عمليات البيع رسميا في سبتمبر القادم كفرصة استثمارية واعدة تعكس حرص الجهات المعنية على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. سجل المؤشر العام لأسعار المستهلكين في سلطنة عمان ارتفاعا بأكثر من 3% خلال شهر إبريل الماضي. وأشارت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن متوسط التضخم خلال الفترة من يناير إلى إبريل ارتفع بأكثر من 2%. بدأ مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني استقبال المشاركات في النسخة 15 من مسابقة اقرأ للناشئة، والتي تسعى إلى ترسيخ القراءة كأسلوب حياة مستلهمة قيمها من التراث العماني الأصيل، ومنسجمة مع تطلعات المستقبل في بناء جيل واع ومثقف يمتلك أدوات المعرفة والتفكير والإبداع. وتستهدف المسابقة ثلاث فئات عمرية تراعي تنمية الحصيلة اللغوية والمعرفية للمشاركين، إذ خصص المستوى الأول لطلبة الصفين الخامس والسادس، والثاني لطلبة الصفين السابع والثامن، أما المستوى الثالث فخصص لطلبة الصفين التاسع والعاشر. بدأ المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تنفيذ استطلاع للرأي العام حول استخدام أفراد المجتمع لتقنيات الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية، ضمن جهوده في رصد التحولات الرقمية وقياس الاتجاهات المجتمعية المرتبطة بالتقنيات الحديثة. ويسعى الاستطلاع إلى التعرف على واقع استخدام هذه التقنيات ومستوى الاستفادة منها والمخاطر المرتبطة بها ومستوى الثقة في مخرجاتها. تجتمع مساء اليوم اللجنة الرئيسية لاستطلاع رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجريا، ودعت وزارة الأوقاف وشؤون الدينية المواطنين والمقيمين إلى تحري رؤية الهلال بالتعاون مع الفرق الميدانية في الولايات أو التواصل مع اللجان الفرعية بمكاتب أصحاب السعادة الأولى. حققت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إنجازا ملفتا في مجال التحصين، مع بلوغ نسبة التغطية باللقاحات الأساسية 100% خلال عام 2024 مقارنة بنحو 84% على المستوى العالمي، ما يعكس كفاءة البرامج الوطنية للتحصين وقوة أنظمة الصحة العامة في دول المجلس. وتشير بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن دول المجلس تواصل تعزيز دورها الريادي في دعم الصحة العالمية من خلال الاستثمار في البحث والتطوير الطبي وتوسيع نطاق الوصول إلى الأدوية واللقاحات بأسعار ميسورة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وضمان مستقبل صحي مستدام للجميع. ختاما للفترة الإخبارية الثانية مستمعينا الكرام، هذا تذكير بأبرز عناوينها. جلالة السلطان المعظم يتلقى رسالة خطية من فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. نجاح أول عملية جراحية لعلاج مرض باستخدام تقنية إغلاق القناة الليمفاوية الداخلية في الأذن بمستشفى جامعة السلطان قابوس. باكستان تؤكد استمرار جهود الوساطة رغم تبادل واشنطن وطهران التهديدات، وتبدي تفاؤلها بعقد جولة ثانية من المحادثات المباشرة. حرر لكم الفترة الإخبارية الثانية حميد بن علي اللمكي، ونفذها على الهواء محسن بن سيف الحقاني. أشكر لكم كرم المتابعة، في أمان الله.

0: سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القرآن لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الواعدين.
12: اسمي وسام بن سالم محمد المقحوصي، عمري 13 سنة، أدرس في مدرسة سهيل بن عمرو العامري للتعليم الأساسي في ولاية السيب.
11: وسام يهوى القراءة والكتابة ويتمنى أن يصبح في المستقبل عالم فيزياء. مرحبا وسام.
12: أهلا،
11: كيف حالك؟
12: الحمد لله بخير.
11: ما شاء الله أنت طالب متفوق في مدرسة سهيل بن عمرو.
12: الحمد لله.
11: وأيضا تشارك في نشاطات في المدرسة.
12: نعم صحيح.
11: إيش النشاطات اللي تشارك فيهن؟
12: أحيانا أشارك في الفعاليات والمسابقات. وبعض غالبا يعني أشارك في الإذاعة المدرسية.
11: آه وإيش دورك في الإذاعة المدرسية؟
12: مقدم الإذاعة.
11: آه وفي المسابقات إيش آخر مسابقة شاركت فيها؟
12: مسابقة الشطرنج كانت في اليوم الرياضي في المدرسة.
11: اها انت تحب الشطرنج يعني؟
12: ايوه واجد احبها.
11: احكي لي عن هذه اللعبة، كيف يلعبوها؟
12: اللعبة يكون في يعني شخص يلعب الملك الابيض او الجيش الابيض.
11: اها.
12: وشخص ثاني يلعب بالجيش الاسود.
11: اها.
12: زين، وكل واحد من هذول عنده يعني يلعبوا في مربع أو مستطيل تقريبا. كل واحد يكون عنده 8 جنود وقلعتين وحصانين وزيرين وملكة واحدة وملك واحد.
11: أيوة.
12: طبعا يعني كل واحد واحد من هذول يعني عنده الحركة الخاصة فيه.
11: صح.
12: اللعبة تنتهي إذا تحاصر الملك وما قدر يتحرك، أو إذا كان قتلت الملك الملك اللي ضدك خلاص تنتهي اللعبة وتكون أنت الفائز.
11: جميل. طيب أحيانا هذه اللعبة بسبب ذكاء اللاعبين تستغرق كثير، يمكن ساعات.
12: أيوة نعم صحيح. في البطولات ممكن تأخذ حتى أيام كثيرة. يعني
11: إيش أطول مباراة أنت لعبتها؟
12: صراحة مرة لعبت يمكن أكثر من ساعة. آه.
11: لين فزت ولا لين فازوا عليك؟
12: فزت. أيوة.
11: آه جميل. وأنت طبعا تحب القراءة.
12: نعم أحب.
11: إيش نوعية الكتب اللي تحب تقرأها عادة؟
12: أحب أقرأ الكتب العلمية والنفسية والروايات.
11: آه.
12: وكتب التنمية الذاتية.
11: آه ممتاز. إيش من كتب التنمية الذاتية اللي قريتها؟
12: كتاب أنت رائع للكاتب ماثيو سايد.
11: ماثيو سايد.
12: أيوه.
11: عن إيش يتكلم أنت رائع؟
12: يتكلم عنك كيف تنمي نفسك وتوثق في نفسك وتكون جريء. وما تقول هذا الشيء مستحيل، وما تقول مثلا أنا لازم يكون أول ما أكون مولود تكون معي الموهبة هذه. موهبة يمكن تصير معك في وقت لاحق، ما لازم تكون معك وانت مولود. تقدر تنميها وانت توصل لآفاق انت ما تصورها.
11: صحيح. بمعنى انه العمل احيانا هو اللي سبب النجاح وليس الموهبه وحدها فقط.
12: ايوه.
11: وبالعمل هو اللي يخليك توصل
12: للنجاح اللي تتمناه.
11: بالضبط يا وسام، ما شاء الله عليك. وقلت لي تحب بعد كتب النفسيه؟
12: أيوه.
11: إيش من الكتب النفسية قريت؟
12: قرأت كتاب المزدوج للكاتب دوستويفسكي.
11: آها الروائي الروسي المعروف. عن إيش يتكلم؟
12: يتكلم عن سيد اسمه سيد غولياتكين.
11: آها.
12: هذا

0: يعيش حياة طبيعية، بس لكن هو أحيانا تصير له اضطرابات نفسية، مثلا تصير له موقف هو يجلس يعني يفكر فيه واجد، ما يقول خلاص عادي إن شاء الله ما ينعاد ولا شيء، يجلس يفكر فيه واجد. لحد في واحدة من الأيام شاف واحد شبيهه، نفس الشكل نفس الطول، يعني نسخة طبق الأصل منه، نفس الاسم،
1: جميل.
0: يعني شاف أنه انتقل حديثا المدينة اللي هو يسكن فيها. وبعد ويش صار انه هذا الشخص يشتغل في نفس المكان، واستحوذ على مكان سيد غوليات كين الاجتماعية، درجة ان الناس صاروا يحبوه، هو نسخة من سيد غوليات كين، شاف صاروا يحبوه اكثر من سيد غوليات كين نفسه. وكان هذا النسخة عنده كل الصفات اللي يتمناها سيد غوليات كين، مثلا انه يكون جاي شجاع، ولا شخصية وجود ما موجودة عند هذه النسخة. وبعدين بسبب كثرة الاضطرابات النفسية، يعني جاته أمراض نفسية، وانتهت الرواية نهاية مأساوية، بحيث تم النقل سيد غوليات كين إلى مصحة عقلية.
1: ممتاز يا وسام، أنا عجبني إنك صنفت هذا الكتاب، ما صنفته رواية، صنفته من الكتب النفسية،
0: أيوه
1: لأنه دوستويفسكي يعني هو من أكثر الأدباء في العالم اللي يغوصوا في أعماق نفس الإنسان أصلا.
0: صحيح.
1: ممتاز يا وسام. قلت لي بعد قرأت كتب علمية.
0: أيوه قرأت كتاب الفيزياء بين البساطة والدهاء للكاتبة ضحى صالح.
1: أها، عن إيش يتكلم هذا الكتاب؟
0: تكلم هذا الكتاب عن أبرز الأسئلة والمعضلات في الفيزياء،
1: أها،
0: وعن بعض النظريات الفيزيائية الكبيرة مثل نظرية ميكانيكا الكم أو الفيزياء الكمية.
1: جميل جدا. وإيش من الروايات اللي قريتهن؟
0: قريت رواية أبجدية القتلى الكاتبة أغاثا كريستي.
1: أها، إذا هذه رواية بوليسية.
0: أيوه
1: عن إيش تتكلم؟
0: تكلم عنه في محقق اسمه بوارو، هذا المحقق وصلته رسالة
1: أها،
0: إن واحد يقول أنا راح أقتل شخص في المكان الفلاني، هو حسبه يعني واحد مجنون وكذا،
1: أها،
0: يعني بس رسل رسالة كذا، وعليه طبعا عليه توقيع ABC يعني
1: نعم،
0: اسم المرسل. وعاد يعني ما يعني تعب عمره واجد، سيد بارو ما اهتم للرسالة. فبعد كم من يوم صارت جريمة قتل في هذاك المكان اللي قال عنه.
1: وفي نفس الزمان بعد، صح؟
0: أيوه في نفس الزمان.
1: أها،
0: فهو استغرب وعرف أنه هذا يمكن حقيقة، يعني ما كان يتمسخر يعني. فنفس الشيء بعدين أرسل رسالة مرة ثانية، قال بقتل حد في المكان الفلاني، نفس الشيء. فصارت جريمة القتل، وصارت نفس الشيء الجريمة الثالثة. بعدين لاحظ أنه المحقق بوارو أن هذه الجرائم تصير على ترتيب أبجدي، المنطقة واسم المقتول يكون مثلا أول جريمة بحرف الـ A، الجريمة الثانية بحرف الـ B كذا.
1: اها،
0: وطبعا تبعوا الأدلة وتوقعوا الأشخاص المنطقة الثانية والأشخاص اللي بنقتلوا فيها، فحموهم وكذا، يعني قدروا أنه يجيبوا القاتل
1: آه،
0: يمسكوه.
1: جميل جميل يا وسام. وأيضا أنت من هواياتك الثانية غير القراءة الكتابة، قلت لي
0: نعم الكتابة،
1: إيش تكتب؟
0: أكتب أحيانا قصص خيالية
1: آها،
0: وخارقة للطبيعة، يعني
1: خارق، يعني كيف خارقة للطبيعة؟
0: في أشياء مستحيل تصير في الطبيعة يعني.
1: آها،
0: أي
1: جميل. جبت شيء من قصصك نستمع إليها؟
0: لا الصراحة ما
1: آها،
0: جبت شيء.
1: طيب لا بأس. من زمان تكتب قصة؟
0: زمان
1: يعني قصة واحدة كتبت ولا أكثر؟
0: كتبت أكثر
1: أكثر. ناوي إن شاء الله تواصل؟
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله. وتحفظ أشعار أو أناشيد؟
0: أيوة أحفظ،
1: إيش بتسماني؟
0: حافظ قصيدة الطين.
1: الطين لإيليا أبو ماضي؟
0: أيوة
1: نسي الطين ساعة؟
0: نسي الطين ساعة أنه طين، فصال تيها وعربد، وكسى الخز جسمه فتباهى، وحول ماله كيسه فتمرد. يا أخي لا تمل بوجهك عني، ما أنا بفحمة ولا أنت فرقد. البيت الثالث ما متأكد إذا هو الثالث.
1: جميل، 3 أبيات لكن لا بأس، أيضا لأنك أنت تحفظ قصائد أخرى، صح؟
0: أيوه حافظ قصيدة في ذمة الله،
1: في ذمة الله، اللي تعرف من الشاعر؟
0: محمد مهدي
1: محمد مهدي الجواهري،
0: جواهر.
1: الشاعر العراقي الكبير.
0: أيوه.

0: ممكن تسمعني منها ولو بيت البيتين الأوليين؟
1: في ذمة الله ما ألقى وما أجد، أهذه صخرة أم هذه كبد؟ قد يقتل الحزن من أحبابه بعدوا عنه، وكيف بمن أحبابه فقدوا؟
0: جميل، طبعا أبيات جميلة. إيش أمنيتك تصير في المستقبل وسام؟
1: أمنيت أن أصير عالم فيزيائي.
0: عالم فيزياء. ليش عاد عالم فيزياء؟
1: لأن أنا معجب كثير بالفيزياء وعلم الذرات والفضاء وهذه الأشياء.
0: عشان كذا من الكتب اللي تكلمت عنها كتاب الفيزياء بين البساطة والدهاء لضحى صالح.
1: أيوة صحيح.
0: أيوة، يعني وفي كتب فيزيائية أخرى أكيد قريت، صح؟
1: أيوة
0: ليش؟
1: قريت.

0: إذاعة سلطنة عمان. ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
1: مستمعينا الكرام، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟
2: عزيزي المستمع، في الساعة 1:30 صباحا من يوم 26 من أبريل عام 1986 حبس العالم أنفاسه. كارثة مفاعل تشيرنوبيل لم تكن مجرد حادث صناعي، بل كانت زلزالا هز ثقة البشرية في التكنولوجيا النووية، وخلف وراءه مدينة للأشباح وغبارا ذريا طاف حول الكوكب.
1: لكن ماذا لو مر ذلك الاختبار بسلام؟ ماذا لو لم يحدث الانفجار وبقي المفاعل رقم 4 يعمل بكل هدوء؟ كيف كان سيبدو مستقبل الطاقة في العالم؟ وهل كان الاتحاد السوفيتي سيصمد لفترة أطول؟ لنعد بالزمن إلى تلك اللحظة ولكن دون انفجار.
2: لو لم ينفجر تشيرنوبيل لاستمر العصر الذهبي للطاقة النووية دون توقف. قبل الحادث كان العالم يتجه بقوة نحو بناء مئات المفاعلات لتوليد كهرباء رخيصة ونظيفة. انفجار تشيرنوبيل هو الذي زرع الرعب النووي في قلوب الشعوب، مما أدى إلى إغلاق مشاريع عملاقة في أوروبا وأمريكا.
1: بدون هذه الكارثة ربما كان العالم اليوم يعتمد بنسبة 50% على الطاقة النووية. هذا يعني أننا كنا سنقلل من اعتمادنا على الفحم والنفط بشكل كبير، وربما كانت أزمة الاحتباس الحراري أقل حدة مما نعانيه الآن. لقد كانت تشيرنوبيل هو الفرامل التي أوقفت قطار النهضة النووية العالمية.
2: على المستوى الإنساني، كانت مدينة بريبيات الأوكرانية ستصبح اليوم مدينة عصرية تعج بالحياة بدلاً من أن تكون متحفاً للصدأ والدمار. آلاف البشر الذين فقدوا حياتهم أو عانوا من الأمراض الإشعاعية كانوا سيكملون رحلتهم مع عائلاتهم.
1: اجتماعياً، كان القلق الدائم من الغبار النووي سيكون غائباً، لكن من جهة أخرى ربما كان العالم سيظل متهاوناً في معايير السلامة. كارثة تشيرنوبيل رغم قسوتها فرضت بروتوكولات أمنية صارمة جداً على كل مفاعلات الأرض. لو لم تقع ربما كنا سنعيش في حالة من الإهمال حتى تقع كارثة أخرى، ربما في مكان أكثر كثافة سكانية.
0: ماذا لو؟
2: سياسياً، يعتقد الكثير من المؤرخين ومنهم ميخائيل غورباتشوف نفسه أن تشيرنوبيل كان هو المسمار الأول في نعش الاتحاد السوفيتي. لقد كشف الحادث عن خلل عميق في الإدارة والتكتم السياسي، وكلف الدولة ميزانيات خرافية للاحتواء.
1: لو لم ينفجر المفاعل ربما تأخر انهيار الاتحاد السوفيتي لعقود أخرى. ربما كانت خريطة العالم السياسي اليوم مختلفة تماماً، مع بقاء حرب باردة بين قطبين يسعيان للتفوق العلمي. لقد كانت تشيرنوبيل الصدمة التي أيقظت الشعوب المغلوبة على أمرها وأجبرت الأنظمة على مواجهة الحقيقة المرة.
2: في نهاية هذه الحلقة ندرك أن تشيرنوبيل لم يكن مجرد انفجار لليورانيوم، بل كان انفجاراً للأوهام البشرية بالسيطرة المطلقة على الطبيعة.
1: ماذا لو لم ينفجر تشيرنوبيل؟ ربما كنا سننعم بطاقة أوفر، ولكننا ربما فقدنا درساً قاسياً في التواضع العلمي. لقد تعلمنا أن الخطأ البشري البسيط قد يمحو مدناً ويغير مسار التاريخ إلى الأبد.
2: اشكروا الله على الأمان الذي نعيشه، وتذكروا أن العلم سلاح ذو حدين، فإما أن يضيء لنا الدرب أو أن يحرق كل ما بنيناه في لحظة غفلة. كنتم مع برنامج ماذا لو؟ لنلتقي في الحلقة القادمة مع سؤال جديد.
0: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. حديث
1: البيئة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن المنحدرات الطباشيرية والجيولوجيا البيضاء على ساحل النورماندي وما لها من أهمية بيئية كبيرة جدا، وأيضا الحشاشة اللي موجودة في هذه الصخور الطباشيرية، لكنها لا زالت صامدة حتى الآن وتشكل واحد من أجمل المناظر الطبيعية في الشمال الفرنسي، في شمال غرب فرنسا. هذه الأقواس الموجودة في أتريتا الفرنسية لها سبق وحضور سياحي كبير جدا، والتلال المرتفعة على ارتفاع 20 40 50 متر عن سطح البحر تفقد المنطقة صحيح الشاطئ في أغلب المواقع، لكنها تشكل مناظر جميلة جدا لها أهمية سياحية وبيئية كبيرة للغاية، وتدر أموال اقتصادية مهمة جدا لهذه المدن، إلى درجة أنه من وصل إلى الشمال الفرنسي يجب أن يزور هذه المناطق. لذلك نحن نتحدث هنا في هذا الأمر عن المواقع الجاذبة للسياحة، فلما يكون معك مجموعة من المواقع البيئية المحافظة عليها والتي تعتمد على البيئة بشكل أساسي، ويحاول الإنسان أن يؤطر السياحة لتكون سياحة بيئية، السياحة البيئية لا تضر البيئة، السياحة البيئية تساهم بشكل رئيسي في سلوك السائح ذاته. يعني السائح يجب أن يحصل على ما يكفي من المعلومات حتى يكون بيئيا كسلوكه، يحافظ على الأنظمة البيئية، يحافظ يعني يأخذ مخلفاته، يحافظ على المكان كما كان، يتركه كما كان. هذه التفاصيل الكثيرة والمهمة جدا يجب أن يتم عمل حملات توعوية على مدار العام وفي أثناء مواسم السياحية لتوجيه فكرة السائح للمحافظة على الأنظمة البيئية بشكل رئيسي. وأغلب البشر، الغالبية العظمى من البشر على كوكب الأرض، كلها تتمنى الخير وكلها تسعى إلى الحفاظ على الأنظمة البيئية وإلى دعمها. لذلك عندما نتحدث عن موقع سياحي في إقليم النورماندي الفرنسي في مدينة أتريتا عبارة عن قوس أبيض مهم من الحجارة الطباشيرية، مهم جدا للجذب السياحي، كل من زار إقليم النورماندي يجب أن يصل إلى هذا المكان. فعندما نتحدث عن جبل سمحان ويكون كموقع سياحي مهم جدا، آمن، مترتب بشكل مناسب، فسيكون منطقة جذب لمئات الآلاف من السياح في فصل الخريف. عندما نتحدث عن شعت في المنطقة الغربية في ولاية رخيوت، فشعت أصبحت بفعل واقعها الجغرافي واحد من أهم المواقع في شبه الجزيرة العربية المستقطبة للسياحة، فأنت هنا راح تستقطب مئات الآلاف من البشر إلى هذا المواقع. عندما نتحدث عن وادي دربات الأكثر شهرة في شبه الجزيرة العربية والأكثر استقبالا للسياح، وأغلب السياح اللي يأتوا إلى محافظة ظفار يجب أن يزوروا دربات، ما في إحصائيات ذلك، لكن تقديريا أكثر من 70% من السياح اللي يزوروا محافظة ظفار يجب أن يصلوا إلى وادي دربات. فأنت عندما تفتح آفاق سياحية جديدة ومواقع سياحية جديدة تخفف الضغط وترفع الحمولة السياحية إلى يعني درجات كبيرة جدا، فكلما حركت اتجهت حركت السياح شرقا وغربا تخف يخف الضغط على مدينة صلالة. لا بالعكس، إذا وجد في مثلا المنطقة الغربية 4 أو 5 أو 6 مواقع سياحية أيضا تم الاهتمام بها، فهذا سيدفع السياح على السكن في الغربية، فأنت راح تحول 200 أو 300 ألف يسكن 3 أيام في الغربية في غرب محافظة ظفار في ولايتي رخيوت وضلكوت، وهذا سيعمل على تنشيط السياحة بشكل كثيف جدا في هذه المناطق، وسيرفع من الحمولة، حمولة المنطقة السياحية في محافظة ظفار تصل إلى ملايين مستقبلا. وهذا الأمر أيضا مع ولاية مرباط، مع ولاية طاقة، مع الأجزاء الشرقية والغربية من ولاية صلالة، ففتح أسواق جديدة، مواقع جديدة، سكنات جديدة، مجال السياحة جديدة في مواقع أخرى، هذا يساهم في رفع عدد السياح وتخفيف الأضرار البيئية ودعم المجتمعات المحلية، والتي هي في الأصل الركيزة الأساسية للسياحة البيئية، تعتمد على المحافظة على البيئة وعلى دعم المجتمعات المحلية وعلى الأثر الاقتصادي للجميع. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجلية.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس من الخامسة وحتى السابعة مساءً عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان مساء عليكم بالخير، ونرحب بكم في إطلالة جديدة ومتجددة مع بداية الأسبوع في برنامج بانوراما عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، ورحلة مسائية تعودتم عليها مستمعينا من الأحد إلى الخميس، من الخامسة إلى السابعة مساء. لكن اليوم رحلتنا ستكون استثنائية لمدة ساعة أو أقل تقريبا، حيث سنربط لاحقا مع تلفزيون سلطنة عمان لنقل البرنامج الخاص باستطلاع رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجري، حيث تجتمع اللجنة الرئيسية لاستطلاع رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجري مساء اليوم بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، حيث دعت الوزارة في منشور سابق المواطنين والمقيمين لتحري رؤية الهلال. كل عام وأنتم بخير. مقدما مستمعينا، إذن برنامجنا اليوم استثنائي، سنستمر معكم إن شاء الله حتى تأتينا إشارة الربط مع تلفزيون سلطنة عمان لنقل البرنامج الخاص برؤية هلال شهر ذي الحجة. وأمسي بالخير على الزميلة فتحية. مساء الخير فتحية.
1: مساء الخيرات ومساء البركات ياسر، وأكيد نمسي بالخير على مستمعي برنامج بانوراما. فعلا مثل ما أشرت ياسر، اليوم مشوارنا قصير للغاية في مدة لا تتجاوز 45 دقيقة، بعدها ننتقل وياكم مباشرة مستمعينا إلى ربط مباشر لاستطلاع رؤية هلال شهر ذي الحجة لهذا العام 1447 هجرية. وكل عام وأنتم بخير مقدما مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وأكيد أيام مباركة ياسر، ودائما هذه الأيام تبعث على الشعور بالطمأنينة والسكينة والتقرب إلى الله عز وجل بمختلف العبادات. ويمكن هذا التقرب من حجاج بيت الله الحرام سيكون مضاعف ومختلف، وسيكون أيضا مع المشهد المهيب اللي تعودنا عليه كل سنة يعني في بيت الله الحرام ومع شعائر الحج طبعا.
0: بالفعل فتحية، إذن أيام مباركة، العشر الأوائل من ذي الحجة التي سيكون فيها وقف عرفة، أيام عيد الأضحى المبارك، وبالتالي شعائر الحج. نحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من جميع حجاج بيت الله الحرام، وكذلك من الجميع حقيقة، لأن مثل ما ذكرت هذه الأيام المباركة المسلم يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالإكثار من العبادة. وكذلك يعني نقدم تهنئة مقدمة للجميع بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة وأمثالها على جلالة السلطان المعظم وعلى الشعب العماني وعلى الأمة العربية والإسلامية أعواما عديدة وأزمنة مديدة
1: بإذن الله ياسر. وأكيد مع بداية مشوارنا المسائي مستمعينا، وبما أننا نترقب رؤية هلال شهر ذي الحجة، شاركونا أي كلمة، أي سطر، أي عبارة توجهوها لكل حاج سيحج هذا العام. ويمكن هذا العام عنوانكم بالمختصر في بيتنا حاج. هذا الحاج قد يكون أب، أخ، عم، أخت، جار. أم، جار، صديق وغيرها طبعا من صلاتنا الاجتماعية والإنسانية، سيكون ضمن الحجاج اللي سيشاركون هذه المشاهد المهيبة و العظيمة في عيد الحج.
0: إذن مستمعينا ننتظر مشاركاتكم على رقم الواتساب 7244200، رسالة حابين توجهوها لحجاج بيت الله الحرام، سواء حجاج مثل ما ذكرت فتحية، يعني أب، عم، خال، أخ، أخت، أم، جدة أو جار، يعني ما هي رسالة، أو لكل حجاج بيت الله الحرام طبعا في هذه الأيام المباركة على رقم الواتساب 7244200.
1: ومساء الخير لوجوه الخير بانوراما ومساء الأحد.

0: رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساءً عبر إذاعة سلطنة عمان.
1: بانوراما. هذه تحيات فريق العمل مستمعينا من برنامج بانوراما، في الإعداد والتقديم ياسر الهنائي، وفي الإخراج محمد الشبيبي، وأكيد
2: زميلتنا طبعا مروة العميري اللي تكون معنا إن شاء الله، نتمنى لها التوفيق في مشوارها القادم مستمعينا. وإحنا طرحنا عليكم سؤالنا وحبينا ما يكون بعيد فتحية مع الحدث اليوم اللي هو استطلاع رؤية هلال شهر ذي الحجة. ورسالة حاب توجهها لأي حاج، سواء من العائلة، من الجيران، من محيطك، أو رسالة لحجاج بيت الله الحرام بشكل عام.
1: بالفعل ياسر، تفاعل جميل طبعا من مستمعينا حول هذا الموضوع، وأكيد تحية لكل من لبى نداء الرحمن لهذا العام، وطبعا موسم الحج لعام 1447 هجرية، وأكيد جهود مقدرة أيضا من المملكة العربية السعودية في استضافة هذا العدد الكبير من حجاج بيت الله الحرام، وأيضا جهود مقدرة لطبعا بعثة الحج العمانية اللي تقريبا تقدمت منذ الأسبوع الماضي لتذليل كل الصعاب المتعلقة بموسم الحج لهذا العام.
2: إذن نسأل الله التوفيق لجميع حجاج بيت الله الحرام، وأن يتقبل الله منهم صالحة الأعمال. إذن مستمعين، نروح لأولى محطاتنا، محطة إيش صاير. وأولى أخبارنا في محطة إيش صاير، جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يتلقى رسالة خطية من فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. تسلم الرسالة معالي السيد وزير الخارجية خلال استقباله مبعوث فخامة الرئيس الموريتاني معالي الدكتور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والموريتانيين بالخارج.
1: ومن أخبارنا الاقتصادية، تأهيل ميناء ريسوت للصيد البحري يدعم كفاءة المواني ويعزز الفرص الاستثمارية. وصلت نسبة إنجاز مشروع تأهيل ميناء الصيد البحري بريسوت إلى 100%، بتكلفة بلغت أكثر من 2 مليون ريال عماني.
2: واللجنة الوطنية لشؤون الأسرة تناقش في اجتماعها الأول للعام الحالي عددا من الموضوعات المتعلقة بشؤون الأسرة، من بينها الطلاق والآليات المقترحة للتخفيف من الآثار المترتبة عليه.
1: وأيضا على المستوى الطبي مستمعينا، إجراء أول عملية باستخدام تقنية إغلاق القناة اللمفاوية الداخلية بالأذن، الإنجاز يعتبر الأول من نوعه على سلطنة عمان. فريق جراحة الأذن بمستشفى جامعة السلطان قابوس بالمدينة الطبية الجامعية ينجح في إجراء أول عملية جراحية لعلاج مرض باستخدام تقنية إغلاق القناة اللمفاوية الداخلية في الأذن.
2: وسلطنة عمان تشهد تحسنا في الغطاء النباتي، وتهدف إلى زراعة 100 مليون شجرة. الدكتور محمد بن راشد المعمري مدير دائرة الاستزراع والمشاتل في هيئة البيئة في تصريح لوكالة الأنباء العمانية قال أن نتائج المبادرة الوطنية لزراعة 10 ملايين شجرة أظهرت مؤشرات إيجابية مهمة تمثلت في تحسين الغطاء النباتي في عدد من المحافظات، خاصة في مواقع أشجار القرم.
1: واللجنة الرئيسية لاستطلاع رؤية هلال شهر ذي الحجة لهذا العام تجتمع مساء اليوم بديوان عام وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، داعية المواطنين والمقيمين لتحري رؤية الهلال. إذن هذه دعوة موجهة لكل المواطنين والمقيمين في هذا البلد العظيم للمشاركة في استطلاع رؤية هلال شهر ذي الحجة. ياسر،
2: كل عام وأنتم بخير مستمعينا. فاصل مع الشبيب وراجعين.

0: وتحية مسائية لكم مستمعينا، ونحن في هذه الأيام المباركة نستبشر طبعا العشر الأوائل من ذي الحجة، واليوم لجنة استطلاع هلال شهر ذي الحجة إن شاء الله ستعقد اجتماعها في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، والتي دعت المواطنين لتحري رؤية الهلال. ونحن إن شاء الله لاحقا سنربط في ربط مباشر مع تلفزيون سلطنة عمان لنقل البرنامج الخاص باستطلاع رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجري. وكذلك طرحنا عليكم هكذا سالفة، ممكن أنكم توجهوا رسالة لحجاج بيت الله الحرام على رقم الواتساب 7844-4210، ومشاركات كثيرة فتحية.
1: بالفعل ياسر، تحية لكل هالرسائل الجميلة منكم مستمعينا، ومنهم سعد الهدابي يسمعنا من منطقة شرس الهدادبة بولاية المصنعة، يقول: أول شيء أرفع أسمى التبركات والتهاني لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، ولأم الوطن والأسرة المالكة بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، وأهنئ كل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة والأمة العربية والإسلامية. ثاني شيء، هنيئا لكل من نوى وقصد المكان المبارك واصطفاه الله ليكون ضيف في أطهر بقاع الأرض، وبتضرع إيماني عظيم الإخلاص. تحية لهم، واستثمار أكيد مهم جدا لكل دقيقة بكل مناسك الحج، وندعوهم إنهم يدعونا في هذا المكان الطاهر. طبعا يبارك أيضا للأخ العزيز المعرس العريس أسعد بن فهد بن حمدان الحوسني بمناسبة عقد قرانه من منطقة السرحات، تحياتنا لك بولاية الخابورة، مبروك للمعاريس أيضا. شكرا لك يا سعد الهدابي.
0: شكرا لك سعد الهدابي. ورسالة من سيف البوسعيدي يقول: مساء الخير، هني جميع الحجاج الذين ذهبوا لبيت الله الحرام لأداء الحج، والله يوفقهم، وأشكركم على البرنامج. شكرا لك يا سيف.
1: أيضا تحياتنا لأبو حكيم الدبدوب يقول: هنيئا لمن وفقه الله للذهاب لأداء مناسك الحج، ومنهم طبعا ابن خالي الدكتور يوسف محمد الفارسي، وهو من ضمن أعضاء بعثة الحج لهذا العام، وفي الطريق الآن ابن أخي علي مال الله الدبدوب، والصديق الأستاذ ناصر المسلماني، وعلي محمد الصابري. والله يتقبل من جميع الحجاج ويرجعهم سالمين. آمين يا أبو حكيم، شكرا على المشاركة.
0: ورسالة من أم ناصر الهادي تقول: مساء الخير ياسر وفتحية وطاقم البرنامج وجميع المستمعين، أسعد الله مساكم بكل خير وطيب ونور. اللهم سهل على حجاج بيتك طريقهم، واحفظهم في سفرهم، وردهم لأهاليهم سالمين غانمين. اللهم اجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا، اغفر لهم ذنوبهم كلها صغيرها وكبيرها، ما يعلمون منها وما لا يعلمون. اللهم ارزقهم الخشوع في عرفات والراحة في منى والطمأنينة عند بيتك الحرام، ولا تجعل تعبهم يضيع، واجعل كل خطوة يخطونها تكفيرا لسيئاتهم ورفعة لدرجاتهم. اللهم تقبل منهم واكتب لنا معهم نصيبا من الأجر، ولا تحرمنا زيارة بيتك الحرام يا كريم. منهم تقول: أخي وزوجة أخي وبنت أختي. اللهم آمين، والله يتقبل من الجميع. شكرا لك يا أم ناصر على هذا الدعاء.
1: تحية لأم ناصر، وتحية لناصر الحاتمي يقول: مساء الخير من وطن الخير للجميع ولكل من يستمع لهذا البرنامج الجميل. كل عام وعمان وقائدها العظيم وشعبها وكل من عاش عليها بألف خير، ونسأل الله أن يوفق كل حاج وأن يتقبل حجته وسعيه، وأن يغفر له ولوالديه لنا جميعا.
0: إذن مستمعينا أكيد سنعود لرسائلكم، لكن الحين نروح لمحطة حرفة.
1: وفي محطة حرفة أكيد صناع الحرفيات وأيضا الصناعات العمانية التقليدية والشعبية ما زال يلهم أكيد وقع خاص في وسط هذا الزحام من الحياة والانفتاح على العالم وعصر العولمة. أكيد رحبوا معنا هذه المرة بالحرفي حسين طبعا الدروشي، صانع حرفيات وبالتحديد السعفيات. مساء الخير حسين، حياك وسهلا.
2: مساء النور استاذه،
0: مساء الخير. أهلا وسهلا بك حسين، سعيدين وجودك معنا، ودائما نحن في محطة حرفة نقترب من الحرفيين، وأكيد ما شاء الله بأناملكم الجميلة تصنعون الكثير في مختلف الصناعات الحرفية. إذا حرفة السعفيات، لو في البداية تحدثنا كيف كانت بداياتك؟ هل تعلمت الحرفة أم توارثتها من الآباء والأجداد؟
2: والله الحرفة كانت موهبة. بدايتي كانت من أيام الدراسة، كنت أعمل مشاريع طلابية، ومن ثم اتجهت إلى المخلفات البيئة. بدأت أسوي لها عملية تدوير إلى أن وصلت إلى مراحل عدة في السعفيات القديمة والسعفيات المطورة. الحمد لله رب العالمين، إلى أن وصلت في 2010 وطورت الحرفة تطوير كامل، وفتحت ورشة متكاملة، وحصلت على كأس صاحب الجلالة في الإجادة الحرفية في 2013-2014 كبداية، ومهرجان ذوي الإعاقة في 2010. كانت الحرفة يعني مصدر رزق لي، وتعلمتها يعني تعليم قوي، وأتقنتها في التصاميم بنفسي. حتى التصاميم قمت بنفسي أصممها، وإلى أن وصلت معي في الورشة تقريبا 26 حرفي وحرفية أنا علمتهم، وندير الورشة بأكملها لهذا اليوم.
1: ممتاز. كيف تشوف السوق في صناعة السعفيات حسين؟ يعني هل هو سوق منافس بالنسبة لك؟ وإيش اللي يميزك أنت كصانع سعفيات وسط المنافسة هذه؟
2: والله صناعتي في السعفيات كانت لها يعني ميزة خاصة في التصاميم، في المنتجات اللي هي اللي أنا طورتها، وكانت يعني كان قبولها من الجهات والمواطنين والزوار كان قبول طيب، وإلى يومك هذا والحمد لله إن فيها قبول، فيها طلبيات كثيرة، ومعنا خطوط إنتاج لعدة شركات، منها دار الحرفية مع الأستاذة زوينة الراشدي.
0: نعم.
2: مسوين معاه خطوط إنتاج في السعف، من الميداليات، من الحقائب، من الصناديق، من اسمه الديكورات المنازل.
0: نعم.
2: كلها كامل. ونفس الشيء عندنا حل شركات بترول، خطط إنتاج الهدايا للموظفين.
0: نعم.
2: لعمل يعني أسبوع أو يوم يعني مفتوح لهم. والحمد لله فيها إقبال. أنا عن نفسي كحرفي في صناعة السعفيات فيها إقبال كثير.
0: جميل. يعني حقيقة من خلال متابعتنا لحسابك في الانستغرام، يعني ما شاء الله منتجات جميلة مبتكرة، أفكار رائعة في مجال السعفيات. اليوم حسين أكيد أنت وصلت لهذه المرحلة ليس من فراغ، أكيد بعد مشوار، وأكيد خلال هذا المشوار كانت لك مشاركات، حققت الكثير من الإنجازات. لو نتحدث عن مشاركاتك، إنجازاتك في هذه الحرفة.
2: إنجازاتي، أول إنجاز معي كان في مهرجان ذوي الإعاقة في محافظة جنوب الشرقية، حصلت على المركز الأول على مستوى السلطنة، ومن ثم حصولي على كأس صاحب الجلالة في الإجادة الحرفية المركز الأول على مستوى السلطنة في 2013-2014، ومن ثم درع التميز على مستوى دول الخليج، وبعدها في 2018-2019 اللي كانت هي آخر مشاركة في مسابقة السلطان قابوس طياب الله ثرى، حصلت نفس الشيء على المركز الثاني في مجال المنتج الحرفي، هي الكراسي من جريد النخيل. والحمد لله نحن مستمرين في المشاركات الدولية والمشاركات الخارج، يعني داخل السلطنة وخارج السلطنة. آخر مشاركة كانت لي في دولة البحرين، والحين إن شاء الله نستعد إلى مشاركة في شهر 9 إلى دولة فيتنام.
0: ممتاز. إذن هذه المشاركات أكيد مفيدة بالنسبة لكم، وأنا أحييك حقيقة. أنت ذكرت أنه أنت علمت حوالي 26 حرفي والآن يعملون معك في الورشة. عملية
2: نعم.
0: يعني تعليمك للحرفيين أو الشباب اللي راغبين أن يتعلموا هذه الحرفة، أكيد أنت مستمر، كيف وجدت رغبة الشباب في تعلم هذه الحرفة؟
2: أول شيء أقدم شكري لهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة المتوسطة، لسعادة حليمة الزرعي. إنها فتحت لنا مجال إن نحن نكون مدربين معتمدين وحاصلين على شهادة التي أو تي من قبل وزارة التعليم العالي، على أساس إنها تكون إثبات وجود كأن نحن كمدربين.
0: نعم.
2: في مجال السعفيات، وحي زملائي نفس الشيء اللي معي في جميع الحرف، ودربت أكثر يعني من 26 حرفي اللي معي في الورشة. دربت في ولايات في جميع الولايات، أغلبية الولايات في محافظة السلطنة، منها مسندم، منها صلالة، منها محافظة مسقط، منها محافظة داخلية، ونفس الشيء جامعة السلطان قابوس من قبل دار الحرفية، طلاب الفنون التشكيلية. يعني إيش أقول لك، مشاركات كثيرة في التدريب، وكان فيه تقبل، لأن نحن الجيل اللي الحين طالع ما يعرف شيء عن الحرفة، فلما شافوا إن الحرفة فيها تطوير حبوها يعني كثير حبوها يعني ودخلت معي وقاموا في يعني يصنعوا أشياء هم تفيدهم يعني في مشوارهم. وأتمنى إن نحن نكون يعني نخدم هذا الوطن في مجال الحرفة أو في المجالات الأخرى من المجالات الحرفية.
0: نعم ممتاز، إذا نحن نتمنى لك التوفيق حقيقة، وأكيد أنت وزملائك المشتغلين في مختلف الحرف نتمنى الاستمرار، ونتمنى نقل هذا الأثر وتعليم الشباب العماني الراغبين في تعلم مثل هذه الحرف لتبقى. هذه حرفنا توارثناها من الآباء والأجداد، وبالتالي استمرارها وتطويرها بأفكار جديدة ومبتكرة هذا أمر جدا مهم. عندك رسالة أو كلمة أخيرة حاب توجهها من خلال برنامجنا؟
2: رسالتي لكل شخص صاحب موهبة أو لكل شخص ينتمي إلى المجال الحرفي إنه يستمر في مشواره ويطور حرفته، لأنها الحمد لله رب العالمين هي مصدر رزق له أو لعائلته. ونفس الشيء أقدم شكري لكل شخص وقف بجانب حسين الدروشي في مجاله الحرفي، وهو مستمر لهذا الحين لمدة 22 سنة في هذا المجال، والعمل الحرفي عمل طيب وجيد. وقدم شكري لإذاعتكم اللي تحت لي الفرصة اليوم للحوار في هذا المجال. شكرا لكم،
1: يعطيك العافية يا حسين، وإحنا نتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله ومزيد من النجاحات طبعا والتميز في هذه الصناعة الجميلة حرفة السعفيات. شكرا للحرفي حسين الدروشي، كنت معنا في محطة حرفة، نتمنى لك مساء سعيد. شكرا جزيلا،
2: مساكم مساعد. شكرا، شكرا.
1: إذا متواصلين معكم مستمعينا في بانوراما، هذه تحياتنا في الاستوديو مروى العميري، ياسر الهنائي، فتحية الخنبشي، ولمخرجنا محمد الشبيلي.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: بانوراما. من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد وحتى الخميس. بانوراما. بانوراما.
2: إذن مستمعنا الكريم، في هذه الأجواء الإيمانية والأيام المباركة شاركونا أكيد كلمة، عبارة، وكل ما تجول به أنفسكم، كلمة توجهها لحجاج بيت الله الحرام، خصوصا إذا كان في محيط حياتكم حاج يلبي نداء الرحمن لهذا العام 1447 هجرية. وأيضا دقائق معدودة تفصلنا عن الربط المباشر مع تلفزيون سلطنة عمان ولجنة استطلاع رؤية هلال شهر ذي الحجة، وأكيد تم توجيه الدعوة لكل المواطنين والمقيمين للمشاركة في استطلاع هذا الهلال.
3: إذن أكيد مستمعينا احنا مواصلين معكم المشوار حتى تأتينا الإشارة للربط مع تلفزيون سلطنة عمان، والحين نروح لمحطة حول العالم.
2: نعم يا سار، وحول العالم وفي مكان أيضا من العالم قبل ربما يوم ياسر، يمكن البعض يتشائم من هذا النوع من الأخبار لكن هي حقيقة ويجب أن تقال. تم الإعلان عن تفشي فيروس إيبولا القاتل في الكونغو الديمقراطية. هذه الدولة تقع وسط القارة الأفريقية، أعلنت عن 65 حالة وفاة لغاية الآن.
3: طبعا مستمعينا يذكر أن نسبة الوفاة لمن يصاب بذلك الفيروس هي 50%، وبسبب خطورة الوضع عقدت عدة دول مجاورة اجتماعات عاجلة لمراقبة الحدود.
2: بالفعل ياسر، أما أعراض فيروس إيبولا فهي حمى وإعياء عام، صداع والتهاب الحلق، وقي وإسهال وطفح جلدي،
3: بالإضافة إلى آلام في البطن وظهور كدمات، ضعف ووظائف الكلى والكبد، ونزف أو نزيف دماء من مخارج الجسم مثل العين والأنف وكذلك البول وغيرها، ثم في النهاية الوفاة.
2: للأسف ياسر أنه هذا الفيروس ليس بجديد، هو فيروس قديم إيبولا، أول ما ظهر سنة 1975.
3: نعم.
2: ليش في اهتمام دول الآن؟ لأنه بدأ ينتشر ويتفشى مرة أخرى.
3: بالفعل فتحية، إذن هناك تخوف خاصة في الدول الأفريقية المجاورة للكونغو الديمقراطية، ونسأل الله سبحانه وتعالى حقيقة أن يحمي العالم مرة أخرى من تفشي أي فيروس، لأنه يعني التجربة في كورونا نتمنى أنها لا تتكرر إن شاء الله.
2: نعم، ويكفي أيضا الإعلان عن فيروس هانتا اللي تسببه الجرذان أو الفئران، أيضا بدأ بالتفشي لكن خطره أقل من خطر.
3: نعم.
2: كورونا. الآن فيروس إيبولا، حتى بعض المؤمنين يعني بنظرية المؤامرة يقول لك هذه الحرب أيضا حرب بيولوجية، لأن الكونغو دولة غنية بالثروات الطبيعية
3: وتقع وسط مجموعة من الدول في أفريقيا.
2: نعم، فممكن أن تكون أيضا يعني فيروس مفتعل، هو فيروس قديم لكن يمكن زرع مرة أخرى.
3: وهناك من يؤمن بنظرية المؤامرة، لكن ترى الأمراض موجودة ومثل هذه الأوبئة موجودة منذ أزمنة.
2: نعم.
3: عديدة يعني، وبالتالي يعني هي نظرية المؤامرة، البعض يؤمن بها البعض يقول لك لا.
2: نعم.
3: فإحنا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يحمي العالم من مثل هذه الأوبئة إن شاء الله. نسأل الله الصحة للجميع.
2: أمين ياسر، خاصة أن العالم أيضا تفصل أسابيع معدودة عن الاحتفال بالمونديال، مونديال كرة القدم 2026 اللي رح يكون في قارتين لأول مرة وثلاث دول لأول مرة عالميا، حتى عدد الفرق المشاركة
3: عدد أكبر
2: لأول مرة عالميا، أتوقع 36.
3: نعم،
2: 36 فريق،
3: وبالتالي يعني مثل ما ذكرتي فترة معدودة، يمكن شهر يونيو ينطلق
2: تقريباً
3: المونديال، وبالتالي يعني فرصة لمحبي كرة القدم، يعني عرس كروي
2: فعلا. لكن توقيت الفيروسات غلط، لأنه الكونغو اللي منتشر فيها الوباء الآن منتخبهم متأهل لكأس العالم.
3: لكن هل سيدخل بدون فحوصات؟
2: هنا ترى أقول لك يعني التوقيت غريب جدا. نتمنى أكيد أن الفيروس هذا يتم السيطرة عليه في أقرب وقت
3: إن شاء الله.
2: فاصل مع مخرجنا محمد الشبيبي ونواصل.

إذاعة سلطنة عمان مستمعينا الكرام، بعد قليل ننتقل في ربط مشترك مع تلفزيون سلطنة عمان لنقل برنامج تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجرية. كل عام وأنتم بألف خير.

0: الناس والحج.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في تغطية مباشرة لاستطلاع رؤية هلال شهر ذي الحجة لهذا العام 1447. سائلين الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم الأعمال الصالحة، وأن يجعل مناسبات هذه الأيام علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية خيرا كثيرا. هذا البرنامج كعادته ينظر معكم رؤية الهلال من خلال الطواف على جميع محافظات سلطنة عمان، ويشاهد معكم كذلك الاستعدادات المبذولة هناك لرصد هلال شهر ذي الحجة. كما أننا ننتقل بين الحين والآخر إلى هذه المحافظات، فإننا نقوم بإجراء حوار مع ضيوفنا الأعزاء حول القضايا الشرعية والفلكية. فأهلا ومرحبا بكم جميعا، وأهلا بالذين يتابعوننا أيضا عن طريق إذاعة سلطنة عمان. وباسمكم جميعا الآن نرحب بضيفي العزيزين في هذا الحوار وطوال هذا البرنامج، ريثما يأتينا البيان من اللجنة الرئيسة، وهناك زميلنا عمر بن محمد صعر. علي بن محمد صعر. نرحب بالضيف العزيز الأستاذ سالم بن ناصر الفريسي، المدير المساعد لدائرة الشؤون الفلكية بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية. أهلا ومرحبا بكم أستاذ سالم.
2: حياكم الله دكتور.
1: وبالشيخ الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي، المستشار العلمي بمكتب وزير الأوقاف والشؤون الدينية ورئيس الهيئة العليا للرقابة الشرعية بهيئة الخدمات المالية. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
3: أهلا وسهلا بكم.
1: الله يحفظكم جميعا. كعادتكم تبقون معنا قليلا ريثما نقوم بإجراء هذه الحوارات، أو نقوم بالمرور على هذه المحطات بالأحرى، حيث سنتصل الآن بالأخ خالد بن خلفان الجابري أخصائي أرصاد جوية لنسأله عن أجواء سلطنة عمان اليوم. الأخ خالد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أخي سيف وضيوفك الكرام.
1: أهلا بك ومرحبا، بارك الله فيك. نحن وإياك في هذه اللحظات نحاول أن نحصل على رؤية شرعية، فهل الأجواء في سلطنة عمان اليوم تساعد على هذه الرؤية؟
4: طبعا أخي سيف، تشير التوقعات الجوية الحالية إلى استمرار الأجواء الصحوة على المحافظات الشمالية من سلطنة عمان، فيما تشهد المحافظات الجنوبية تدفقا لبعض السحب القادمة من الجنوب الغربي باتجاه الشمال الغربي، إلا أنها يعني بحكم تمركزها في الطبقات الجوية العليا لا يتوقع أن تشكل عائقا أمام الرؤية أو تؤثر بصورة مباشرة على صفاء الأفق خلال فترة الرصد. بوجه عام تبدو الظروف الجوية ملائمة ومستقرة على معظم المحافظات مع استمرار الأجواء الهادئة نسبيا خلال هذه الساعات. طبعا في المقابل نتوقع نشاط للرياح الشمالية الغربية على المناطق الصحراوية والمكشوفة، وهذا راح يسهم في إثارة الغبار والأتربة بشكل متفاوت، وهذا طبعا قد يؤدي في تدني مدى الرؤية الأفقية على تلك المناطق. لذلك فإن التأثيرات الجوية المرتبطة بالرؤية إن وجدت يعني تتركز بصورة أكبر على المناطق المتأثرة بالغبار والأتربة، يعني ألا وهي المناطق الصحراوية، بينما تبقى بقية المحافظات ضمن أجواء مستقرة إن شاء الله تساعد على وضوح السماء والأفق بصورة عامة.
1: جيد، يعني كل المحافظات اليوم الأجواء فيها متاحة لاستطلاع الرؤية بإذن الله تعالى، ما عدا المناطق الصحراوية كما تفضلت.
4: كذلك المحافظات الجنوبية يوجد فيها فرص لتدفق يعني السحب العالية، لكن بشكل عام ما راح تؤثر بصورة مباشرة على صفاء الأفق خلال فترة الرصد إن شاء الله.
1: جميل، مشكور لأخ خالد بن خلفان الجابري أخصائي أرصاد جوية، بارك الله فيك. وإذا بعد أن اطلعنا على الأجواء وإمكانية الرؤية فيها كما قال أخصائي الأرصاد، فإننا أيضا نريد أن نقف معكم على هذا التقرير الذي يبين لنا المدة التي يمكث فيها الهلال بعد غروب الشمس في كل محافظات سلطنة عمان، لننتقل إليه الآن.
2: توضح الحسابات الفلكية التي أجريت حول رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 للهجرة يوم الأحد بتاريخ 29 من ذي القعدة لعام 1447 للهجرة الموافق 17 من مايو لعام 2026 ميلادية في مدينة مسقط ما يلي: سيكون القمر في مرحلة الاقتران المركزي يوم الأحد عند الساعة 12:01 صباحا بالتوقيت المحلي لسلطنة عمان، وسينزل القمر عند الساعة 7:38 مساء، وتغرب الشمس عند الساعة 6:43 مساء، أي أن القمر سينزل بعد غروب الشمس بحوالي 56 دقيقة، ويبعد عن الشمس بمقدار 12 درجة، ويكون على ارتفاع عن الأفق الغربي بمقدار 11 درجة، وتصل شدة إضاءته إلى 1% و13%، وتكون الشمس في برج الثور بمنزلة الثريا، والقمر في برج الثور بمنزلة الدبران، وستكون أطول مدة مكث للهلال حوالي 58 دقيقة، وأقصى ارتفاع له 11 درجة، وأقصى شدة إضاءة 1% و15%، في حين تبلغ أقل مدة مكث للهلال حوالي 51 دقيقة، وأقل ارتفاع له قريبا من 11 درجة، وأقل شدة إضاءة 1% و12%. هذا والله أعلم.
1: مرحبا بكم أعزائنا الكرام، لنبدأ معكم أستاذ سالم عن ظروف تحري رؤية الهلال في هذه الليلة بعد أن استمعنا إلى ما يتعلق بالأرصاد وكذلك إلى هذا التقرير، فهل أصبحت الرؤية أكثر حظا في هذه الليلة إن شاء الله؟
3: نعم، طبعا بالنظر إلى التقرير الفلكي وقياس الأخبار التي سمعناها من الأرصاد الجوية، هنا تكون رؤيتنا وتوقعنا لرؤية اليوم أكثر وضوحا، فالأرقام الفلكية ليست دائما هي الكافية، الأرصاد الجوية تكون يجب أن تكون حاضرة لدينا لمعرفة هذه الإمكانية. الاقتران حدث في الساعة 12 صباحا بداية هذا اليوم، والغروب سوف يكون في الساعة 6:43، هذا يعني أن عمر الهلال أصبح 18 ساعة عند الغروب، وهذا العمر يعتبر عمر جيد لرؤية الهلال. والاستطالة، وأعني بالاستطالة الزاوية بين الهلال والشمس، سوف تكون 12 درجة والارتفاع عن الأفق 11 درجة. كل هذه الأرقام إضافة إلى الأخبار الأرصاد الجوية تشير أن رؤية هلال اليوم سوف تكون ممكنة بإذن الله تعالى، وأيضا سوف على حسب توزيعنا للجان ومتابعتنا للأرصاد الجوية وضعنا اللجان على حسب الوصف التي وصفته الأرصاد الجوية لكي تكون هذه الأماكن هي الأفضل لرصد هلال هذا اليوم إن شاء الله.
1: إذن اليوم يكفي أن يرى المواطنون والمقيمون الهلال بالعين المجردة، وذلك أصبح متاحاً الآن.
3: نعم، الأرقام الفلكية لهلال هذا اليوم هي في إطار الرؤية بالعين المجردة، ولكن تكون الصعوبة في الأجواء الرطوبة والغبار، فالنظر إلى تقرير الأرصاد الجوية توجد بعض العوالق في الغلاف الجوي. الأصل في هذه الظروف الرؤية بالتلسكوب سوف تكون الحظ الأوفر بالعين المجردة في الأماكن التي سوف تكون صافية بإذن الله على حسب خبرة المترائين، طبعا سوف تكون أيضا ممكن الرؤية بالعين المجردة.
1: إذا أراد الآن الإنسان أن يرى الهلال، كم أصبعا يضع أمام عينيه، وما هي المسافة التي ستكون الآن في هذا الارتفاع؟
3: بالضبط، الارتفاع الهلال يرتفع 11 درجة عن الأفق في لحظة عند غروب القرص الأعلى للشمس. هذا يعني عندما تضع يدك يحتاج تضع
1: على طول اليد،
3: على طول اليد، يعني يختلف دائما اليد لها درجات معينة، فال11 يحتاج بعض الأحيان أكثر ترفع هذه الأصبع لكي يعطيك عدد درجات أكثر في الأفق. فأكثر عن يحتاج بعض الأحيان بعض الأصابع الأخرى لكي تزيد، لأن 11 درجة تعتبر درجة درجة عالية في الأفق، فلا تكفي اليد طبعا لأن 11 درجة بتكون مرتفعة قليلا. أيضا استخدام البرامج نكون أكثر دقة باستخدام البرامج الفلكية حتى بالهاتف، هذا الشيء متاح. الهواتف تستطيع الآن البرامج الفلكية متاحة وتقيس لك موقع الهلال في السماء وأيضا الدرجة، فيستطيع الإنسان أو عامة الناس فتح حتى الكاميرا الهاتف وتبدأ صفحة السماء تحاكي الواقع الموجود لديه، ويرى أين موجود الهلال، كم يرتفع عن شاخص معين في الأفق الغربي الموجود لديه. فالتقنية تطورت حتى عن طريق الهواتف ممكن استخدامها.
1: جميل. طيب إذن قبل أن ننتقل إلى الشيخ إسماعيل نذهب إلى المحافظات، وكذلك ننوه على الجهود التي تبذل واللجان المنعقدة فيها، ونتجه مباشرة إلى محافظة الوسطى. اللجنة الآن كما ستأتي الصورة بعد قليل إن شاء الله تعالى، تلاحظ الصورة الآن برئاسة الشيخ سعيد بن حمد المنجي نائب والي هيمة، مع عدد من الأعيان والمشتغلين بعلوم الفلك، والمناقشة تستمر حول ما يتعلق باستقبال المكالمات والشهادات التي ستأتي بحول الله تعالى. إذن بعد محافظة الوسطى سننتقل إلى محافظة جنوب الشرقية، وننتظر الصورة حتى ستأتينا. وهذه أيضا اللجان كما نوهنا في كثير من برامجنا التي تكررت طوال السنوات الماضية، يعني الكشف أو يعني إظهارها على الشاشة والتنويه بنشاطها الكريم إنما هو أيضا رسالة إلى المواطنين والمقيمين حتى يتواصلوا مع هذه اللجان. اللجنة الآن كما نلاحظ برئاسة سعادة الشيخ الدكتور هلال بن علي بن سعود الحبسي والي صور، مع عدد من المشايخ والأعيان والمشتغلين بعلم الفلك. وتكون أيضا لهذه اللجان كما قلنا سابقا اتصال بالفرق الفلكية المنتشرة في الولاية وفي المحافظة بشكل عام. ننتقل إلى محافظة جنوب الباطنة، واللجنة أيضا كما ظهرت أمامنا الصورة الآن برئاسة سعادة الدكتور يحيى بن سليمان بن عبد الله الندابي والي الرستاق، مع عدد من المشايخ والأعيان الذين أخذوا على عاتقهم أن يظلوا في لحظة استقبال المكالمات ومناقشتها ومعايرتها بالأدلة الشرعية والتواصل مع اللجنة الرئيسة بشأنها. إذن بعد ذلك إن شاء الله تعالى بعد هذه المحافظات سنعود إلى المحافظات الأخرى لنطلع أيضا على الجهود التي تبذل فيها لأجل هذا الغرض. نعود إليكم فضيلة الشيخ الدكتور إسماعيل لنسألكم عن هذه الأيام، بما أننا عشنا أيام العيد عيد الفطر وسنعيش إن شاء الله تعالى في الأيام القادمة عيد الأضحى، سائلين الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا، هل لهذه الأيام خصيصة أو مزايا يكون العمل فيها مثابا أو قريبا من الأجور، بمعنى أنها تفضل بقية الأيام الأخرى؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الأيام التي بين عيد الفطر وهي شهر شوال وشهر ذي القعدة إلى هذه الأيام التي نستقبلها وهي العشر من ذي الحجة، قد جعل الحق تبارك وتعالى فيها خصيصتين عظيمتين، ولذلك كانت هذه الأيام كلها من شعائر الله التي أوجب الحق تبارك وتعالى أن تعظم، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإن هذه الأيام أو هذين الشهرين اللذين هما بين آخر ليلة من شهر رمضان أو بين آخر يوم من شهر رمضان وهذه الأيام التي نستقبلها وهي أيام ذي الحجة، هي ابتداء من الأشهر الحرم، ولا شك أن للأشهر الحرم عند الله تبارك وتعالى مكانا عظيما، ولذلك نوه الحق تبارك وتعالى بذكرها. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم. وهذه الأربعة الحرم هي شوال وذو القعدة وهذه الأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وشهر رجب، ولذلك يقولون هي ثلاثة سرد وواحد فرد، والمعنى أنها ثلاثة متوالية وواحد وهو شهر رجب لم يكن مواليا لهذه الشهور. ومن جهة أخرى فإن هذه الشهور والتي منها شوال هي شهور الحج، فشهور الحج هي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، فاجتمع بذلك في هذه الأيام خصيصتان عظيمتان، أولهما أن هذه الأيام من أيام الحج، ولا شك أن الله تبارك وتعالى عظم أيام الحج وجعلها مقدسة في هذه الأمة. ومن جهة أخرى فإن هذه الأيام من الأشهر الحرم، والأشهر الحرم مقدسة وهي من شعائر الله، ولذلك كان السلف يحرصون كل الحرص على مضاعفة الأعمال في هذه الأيام أو في الأشهر الحرم وأشهر الحج، لأنها من الزمان الذي تضاعف فيه الأجور وتحط فيه الخطايا، ولذلك ذكروا عن السلف من أهل خراسان أنهم كانوا يقومون شهر رجب، وذكروا أيضا أنه في دما والتي هي السيب في القرن الثاني من الهجرة كان يجتمع الأعلام الكبار وفيهم العلامة الأكبر عبد المقتدر بن الحكم بن عبد المقتدر، الذي كانوا ينزلون عند رأيه يجتمعون في هذه الليالي التي نستقبلها لكونها من أيام الحج ومن الأشهر الحرم، ويقومونها ويشتغلون فيها بالعلم ومذاكرة العلم والتأليف والنظر في أمور الناس وشؤونهم. فقد كان السلف لتعظيم الله تبارك وتعالى لهذه الأيام يعظمونها أيما تعظيم، ولذلك كان مطلوبا من الإنسان أن يسارع ويسابق، فقد ذكر الله تبارك وتعالى أمرين وهما المسارعة والمسابقة، وهما درجتان عظيمتان إحداهما فوق الأخرى، فإن المسارعة معناها المبادرة إلى فعل الخير من غير أن يطلب من ذلك الفاعل أن يفعل ذلك الخير، وقد أمر الله تبارك وتعالى بذلك فقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقد أثنى الله تبارك وتعالى على الأنبياء، فبعد أن ذكر جملة من الأنبياء والمرسلين في سورة الأنبياء أجمل الوصف الذي استحقوا به تلك الدرجة العالية والمقام الرفيع، فقال الحق تبارك وتعالى إنهم كانوا

0: والأرض أعدت للمتقين، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فالخلاصة أن هذه الأيام التي نحن فيها، ولا نتحدث عن الأيام التي نستقبلها فإنها تزيد بخصيصة ثالثة، فيها خصيصتان عظيمتان. أولها أن هذه الأيام بلياليها من أشهر الحج، وثانيها أن هذه الأيام بلياليها من الأشهر الحرم. والأشهر الحرم كما تقدم هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، فهذه ثلاثة سرد، وهناك شهر فرد وهو شهر رجب.
1: جميل. سنعود إلى مناقشة ما يتعلق أيضا بهذه المواضيع. ننتقل مرة أخرى إلى المحافظات ونتجه إلى محافظة الداخلية. ننتظر الصور، هذه الصور قد وصلت الآن. اللجنة الآن منعقدة برئاسة سعادة الشيخ محمود بن راشد بن هلال السعدي في ولاية نزوة مع عدد من المشايخ والأعيان، وهم في انتظار المكالمات والبلاغات التي ستأتيهم، إضافة إلى تواصلهم مع اللجان المختلفة التي أيضا تستخدم الأجهزة، أجهزة الرصد. من محافظة الداخلية ننتقل إلى محافظة ظفار، واللجنة هناك أيضا منعقدة برئاسة سعادة الشيخ الدكتور سعيد بن حميد بن عبد الله الحارثي والي صلالة مع عدد من المشايخ والأعيان، وينتظرون كذلك المكالمات. وكما استمعنا إلى الأرصاد الفلكية فإن الأجواء اليوم كلها حتى في محافظة ظفار متاحة مع وجود ربما تقطع للسحب. من محافظة ظفار أيضا نتجه إلى محافظة شمال الشرقية، واللجنة التي الآن على الشاشة كما تشاهدون برئاسة سعادة حمد بن خليفة بن سالم العبري ولإبرة مع عدد من المشايخ والأعيان والمشتغلين بعلوم الفلك، ونوجه من خلال هذه اللجان الدعوة إلى المواطنين والمقيمين حتى يتواصلوا مع هذه اللجان ويبلغوا عن رؤيتهم للهلال، خاصة كما قال الأستاذ سالم قبل قليل أصبح متاحا حتى بالعين المجردة. ننتقل إلى محافظة شمال الباطنة، واللجنة الآن أيضا ستنعقد برئاسة سعادة الشيخ سعود بن محمد بن سعود الهنائي والي صحار مع عدد من المشايخ والأعيان، وكذلك لدى هذه اللجنة وغيرها اهتمام وتواصل بالفرق الفلكية التي تكون متطوعة أحيانا وأحيانا تكون عن طريق وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. إذن نعود إلى ضيوف الأكارم بعد هذه الجولة مع هذه المحافظات وهذه اللجان التي تشاركنا هذه التظاهرة الدينية. نعود إليكم الأستاذ سالم مرة أخرى، هل هناك تطور خاصة مع دخول الذكاء الاصطناعي الآن في منظومة تحري الأهلة، وهل أدى ذلك إلى مزيد من الدقة؟
2: نعم، طبعا لله الحمد الوزارة تسعى دائما عن طريق دائرتنا دائرة الشؤون الفلكية في مواكبة هذا التطور وتطوير الأجهزة المستخدمة في تحري الأهلة خصوصا عن طريق الذكاء الاصطناعي. فالتقنية هذه التقنية متطورة بشكل دوري وتحديثها أيضا متطور، فالتقنية التي كانت قبل سنوات أصبحت الآن أكثر متطورة، فنحن على حرص دائم على تطوير هذه التقنية والإتيان بأحدث ما وجد فيها من خلال تزويد الكاميرات التي تساعد على تصوير الهلال في الأوقات الصعبة والحرية. هلال اليوم لله الحمد يكون من الأهلة التي ليست بالصعبة، والتقنية سوف تتمكن حتى من النهار الباكر تصوير هذا الهلال، فهذه تفيدنا في الأوقات الحرجة في الأهلة، بالإضافة إلى التلسكوبات أيضا والمناظير، هذه نشتغل عليها بشكل دوري في تطويرها والعناية بها. لا ننسى الكادر البشري، الفرق الميدانية، الراصدين الفلكيين، نحن على تواصل دائما معهم وعمل ورشات في تطويرهم وتعليمهم كيفية الرصد. أيضا لا ننسى علم الفلك وهو جزء لا يتجزأ من المنظومة، وهما منظومتان مترابطتان، التحري والتقرير الفلكي هما مكملان لبعض. فالفرق الميدانية قبل الخروج للتحري يجب أن تكون على اطلاع تام ومعرفة ظروف الهلال، فليست الأهلة ليست متشابهة، فالهلال يفرق، بعض الأهلة تحتاج إعداد معين للتلسكوبات، مواقع معينة.

0: فنحن بشكل مستمر في تطوير هذه اللجان بهذه الطريقة. أيضا على مستوى الغلاف الجوي والظروف الجوية، الأخوة الكرام في الأرصاد الجوية دائما على تواصل معهم، ولكن لن نكتفي بهذا، فيوجد لدينا أجهزة أيضا ذكية نستخدمها لقياس الصفاء أو صفاء الغلاف الجوي، والتي نستطيع من خلالها معرفة الموقع الذي نكون فيه، هل هذا الغلاف الجوي يساعد على رؤية ذلك الهلال أم لا، عن طريق الأرقام التي تظهر لنا في هذا الجهاز، فهو يستطيع قراءة أشعة الشمس، وكم نستطيع أن نقرأ كمية الأشعة التي تدخل في هذا الجهاز، لأن إذا كان الغلاف الجوي به رطوبة أو غبار فتكون كمية الإضاءة تدخل قليلة في هذا الجهاز، فتتضح الأرقام وتكون أرقام دقيقة تعطينا قراءة لهذا الهلال إذا كان ممكن رؤيته أو لا. وكل هذه العملية متكاملة، فإذا كانت التحري وجودة التحري جيدة هذا يساعد على أن التقويم والتقارير الفلكية يكون في تطابق بين الاثنين، وهذا ناتج لله الحمد السنوات الماضية يوجد تطابق كبير بين نتائج التحري والتقويم كما تلاحظون يعني، وهذا بفضل الجهود لله الحمد، ونحن في مستمرين على هذا الحال في تطوير هذه المنهجية.
1: طيب، ما الذي أضافه الذكاء الاصطناعي إلى هذه الأجهزة؟
0: نعم، الوقت الذي يكون فيه الرصد هو وقت يعتبر قصير، والبرامج الذكاء الاصطناعي من أهدافها الأساسية تخليصك في وقت قصير.
1: نعم،
0: فإذا كنا على الماضي تحليل البيانات والصور
1: نعم،
0: كان يأخذ وقت طويل،
1: نعم،
0: بعض الأحيان يكون الهلال قد غرب، وبعض الأحيان نكتشف أن الهلال موجود في وقت لاحق يعني، لكن الذكاء الاصطناعي الآن سريع جدا في تحديث هذه البيانات، مساعدتنا على معرفة شكل الهلال ووجوده في الغلاف الجوي عن طريق هذه الكاميرات الخاصة، فهنا يأتي دور الذكاء الاصطناعي في تسهيل العملية وتسريعها.
1: طيب، مع هذا التطور المذهل وهذه ما ذكرتموه الآن من الأجهزة ومن التحري الدقيق، هل نستطيع أن نقول أنه الآن لا يوجد هامش من الخطأ مطلقا؟
0: نحن وصلنا تقريبا بنسبة كبيرة إلى عدم وجود الأخطاء لله الحمد. هامش الخطأ يكون موجود وهو ليس خطأ، هو الغلاف الجوي والظروف الجوية هي التحدي الكبير في عملية التحري، وهذا بالطبع خارج عن إرادتنا.
1: صحيح،
0: على الميدان نحن نكون جاهزين 100% لأي هلال موجود، سواء كان هلال مثل هلال اليوم يعتبر من الأهلة ليست الصعبة أو الأهلة الصعبة، فالجاهزية تكون على أتم وجه. يبقى موضوع الغلاف الجوي وهذا العامل لا نستطيع
1: نعم، هذا
0: التحكم
1: مفاجئ.
0: فيه بالضبط.
1: نعم، واضح جدا. طيب، نعود مرة أخرى إلى المحافظات لنستكملها إن شاء الله تعالى، ثم نبقى في حوارنا مع الضيوف الأكارم. ننتقل إلى محافظة شمال الباطنة أظن، أو عفوا ننتقل إلى محافظة مسندم، واللجنة الآن كما ستأتي الصورة إن شاء الله تنعقد بالأحرى برئاسة سعادة الشيخ عبد الله بن سالم بن حمود الفارسي والي خصب، مع عدد من المشايخ والأعيان الذين أيضا يستقبلون المكالمات ويخضعونها للمعايير الشرعية والفلكية. من محافظة مسندم ننتقل ليس بعيدا إلى محافظة الظاهرة، واللجنة هناك منعقدة حاليا برئاسة سعادة الشيخ محمد بن عبد الله بن علي البوسعيدي والي عبري، مع عدد من المشايخ والأعيان، وكذلك التواصل المستمر مع اللجان الفلكية المنتشرة في المحافظة. ثم نأتي إلى محافظة البريمي، واللجنة أيضا تنعقد في هذه اللحظة برئاسة سعادة الشيخ راشد بن سعيد بن سيف الكلباني والي البريمي. إذن سعادة الشيخ راشد بن سعيد بن سيف الكلباني والي البريمي، مع عدد من المشايخ والأعيان والمشتغلين بعلم الفلك. هذه اللجان وظيفتها كما نوهنا كثيرا هو استقبال هذه المكالمات وإخضاعها للمعايير الشرعية والفلكية، ثم رفد اللجنة الرئيسة بها، وهي دعوة موجهة إلينا وإليكم جميعا للتواصل معها بالبلاغات. إذن استكملنا تقريبا اللجان وما يتعلق بها، ونعود إلى ضيوفنا الأكارم فضيلة الشيخ إسماعيل تحدثتم الآن عن هذا الفضل العظيم الذي تكتنزه العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، وبينتم بأنها مرتبطة بالأشهر الحرم، لكن يبقى السؤال الآن، هي أشهر حرم صحيح، لكن نريد أن نطلع على الأدلة أو ما يجعل المشاهد معنا الآن يصغي إليكم في وجه الاختصاص، من أين جاء فضلها واختصاصها بهذا الأجر الذي جعلها ذات شأن؟
2: هذه العشر، وكثيرا ما يعبرون بالعشر ويريدون به التسعة الأول من شهر ذي الحجة على عادة العرب، فإنهم يقربون ما يكون قريبا من العدد الذي بعده إلى ذلك العدد، ولذلك إن أرادوا التعيين بأن العدد مراد قطعا أتوا بصفة لتدل على أن ذلك العدد مراد قطعا، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى في مسألة الرضاع: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لأنه لو قال حولين لاحتمل أن يراد الحولان، واحتمل أيضا أن يراد ما يكون قريبا من الحولين، فلما وصفه بقوله كاملين علمنا قطعا أن المراد حولان كاملان من غير نقصان. وهم هنا يعبرون بالعشر ويريدون بها الأيام التسع، وهي التسع الأول من شهر ذي الحجة. فهذه الأيام فيها ثلاث خصائص، وقد تقدم أن الأيام التي قبلها من بداية شهر شوال فيها خصيصتان، فأما الخصيصة الأولى فإن هذه الأيام من الأشهر الحرم، وأما الخصيصة الثانية فإنها من أشهر الحج، وأما الخصيصة الثالثة فإنها من الأيام المعلومات التي ذكرها الله، أو هي الأيام المعلومات التي ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة الحج، فقال الحق تبارك وتعالى: ويذكر الله في أيام معلومات. فالأيام المعلومات هذه الأيام التي نستقبلها، وقد نص المتقدمون من الأئمة أن اليوم العاشر من الأيام المعلومات، كما نجد ذلك عند أبي عبيدة معمر بن المثنى في مجاز القرآن، ونجد ذلك أيضا عند ابن جعفر، فقد نقل ابن جعفر عن مسبح بن عبد الله أن اليوم العاشر من الأيام المعلومات، ولذلك يكون داخلا في هذا الحكم الذي ذكره الحق تبارك وتعالى. وقد نوه الأئمة من المتأخرين إلى وجود الخلاف في اليوم العاشر، هل هو من الأيام المعدودات التي ذكرها الحق تبارك وتعالى، أو هو من الأيام المعلومات، أو هو يوم معدود معلوم، كما نص على ذلك قطب الأئمة في الجزء الرابع من شرح النيل. فهذه الأيام يرشد الدليل إلى مكانتها وفضلها، فإن الله تبارك وتعالى قال: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. واستدلوا على أن اليوم العاشر من الأيام المعلومات أن الحق تبارك وتعالى ذكر بعد ذلك بهيمة الأنعام، ولا شك أن مسألة النحر تبدأ من اليوم العاشر، ولذلك قالوا بأن اليوم العاشر من الأيام المعلومات. ويكفي أن يكون هذا تنويها على فضلها وشرفها ومكانتها، فإن الحق تبارك وتعالى قد خصها بالذكر، ويوجد ما يشبه الاتفاق على أن المراد بالأيام المعلومات هي هذه الأيام العشر التي نستقبلها، وقد أمر الله تبارك وتعالى فيها بالذكر، ولا شك أن الذكر يدخل فيه كل عمل صالح، لأن الذكر لا يراد به أن يجري نوع من الكلام على اللسان فحسب، بل إن الذكر يأتي على معاني متعددة، وقد جاء في القرآن الكريم وفي لسان العرب على معاني متعددة. ومن نظر في كتاب العين للإمام الخليل بن أحمد نجده أنه قد ذكر 5 معان للذكر، ونجد مثل ذلك أيضا عند الإمام العوتبي في كتاب الإبانة، بل إنه ذكر ما يزيد على هذه المعاني، فالذكر يشمل كل عمل صالح. ومما يرشد إلى زيادة الفضل في هذه الأعمال وإن كان قد وقع التمثيل على عمل واحد من الأعمال، إلا أن الأعمال الصالحة تدخل كلها في ذلك الحكم، ما رواه الإمام الجناوي رحمه الله في كتاب الوضع، من أن شابا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت عليه هذه الأيام صامها، وقد كان شابا لا يعرف، إلا أن أمره رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولعله هو الذي بدأ بهذه السنة ثم انتشرت بعد ذلك الفضيلة، كما هو الحال في كثير من الأعمال التي يبدأ بها أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ثم ترفع بعد ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقرها النبي عليه الصلاة والسلام لتكون سنة من السنن. نعم. كما هو الحال في ذلك الصحابي الذي كان يقول عندما يرفع من الركوع: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام سأله بعد ذلك وقال: من المتكلم آنفا؟ فقال: أنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام فيما جاء في الأثر: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. فهذا الشاب لعله هو الذي بدأ بهذا الأمر فأقره النبي عليه الصلاة والسلام ثم صار سنة يعمل به الناس. فإن هذا الشاب كان إذا دخلت العشر صامها، فرفع أمره إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما الذي حملك على صيام هذه الأيام؟ فقال: يا رسول الله، إنها أيام الحج وهي من المشاعر العظام، وإني لأرجو أن يشركني الحق تبارك وتعالى في دعاء الحجيج. فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم قوله وقال له: لك بكل يوم عدل 100 رقبة و100 بدنة و100 خيل تجعلها في سبيل الله، فإذا جاء اليوم الثامن كان لك بالمئة، كان لك بالمئة ألف، فإذا جاء اليوم التاسع وهو يوم عرفة كان لك بالمئة ألفان. وهذا وإن كان قد ورد في الصيام على ما رواه ذلك الإمام الكبير، فإنه تدخل فيه الأعمال ليكون ذلك دالا على أن الأجور تضاعف في هذه في هذا الموسم أو في هذه الأيام التي نستقبلها. نعم. ولذلك كان حريا بالإنسان أن يعد لها العدة وأن يعرف الأعمال التي يتقرب بها ويسعى إليها، ولا أقل من أن ينوي فعل الخير. نعم. فإن الحق تبارك وتعالى يقول: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقد نص الإمام العوتبي في كتاب الضياء أن الخير يراد به النية الصادقة تكون من الرجل الصالح، فإنها طريق الفلاح. نعم. فينبغي للإنسان أن ينوي فعل الخير وأن يكون صادقا مع الله تبارك وتعالى في نيته، فإنه يؤتى يوم القيامة بأناس ويجدون كثيرا من الأجور والحسنات، وسبب ذلك نيتهم الحسنة أن يفعلوا كذا وكذا من الأعمال الصالحة، أن لو قدر الله تبارك وتعالى لهم استطاعة ليقوموا بتلك الأعمال.
1: يبقى سؤال مهم: ما الفرق بين المعلومات والمعدودات؟ هل هناك فرق؟
2: هذه أوصاف وصفها الحق تبارك وتعالى، والمعدودات في الغالب إنما تستعمل لأيام تكون أقل من العشرة. ولذلك كان وصف القرآن دقيقا، فاستعمل المعدودات في الأيام الثلاث، وهي 11 و12 و13. واستعمل المعلومات فيما عدده أكثر، وهي 10 الأوائل من ذي الحجة. ولذلك كان القرآن الكريم في استعماله دقيقا، كما نجد ذلك أيضا في مواضع عدة، فإن القرآن الكريم يستعمل من الكلمات ما يكون دالا على أن القرآن معجز وأنه من عند الله. وعلى سبيل المثال نجد أن القرآن الكريم ذكر صنوان وقنوان، وهاتان الكلمتان كما نص على ذلك صاحب مجاز القرآن: المثنى فيهما والجمع بصيغة واحدة. فإن المثنى صنوان وقنوان، والجمع صنوان وقنوان، ونص على أنه لا يوجد في العربية غيرها، وإن كان جماعة من المتأخرين تزيدوا، والظاهر ما ذهب إليه أبو عبيدة، فإنه كان المسلم له في علوم العربية والتفسير والحديث، والذي لا يشق له غبار في هذا الباب. فانظر إلى دقة القرآن، استعمل هاتين الكلمتين للإشارة أنهما كلمتان لا ثالث لهما في هذا الباب. وكذلك أيضا في قول الله ولم يكن له كفوا أحد، فإن هذه الكلمة وهي كلمة كفوا لم تستعمل في القرآن الكريم إلا مرة واحدة، لأن المقام مقام توحيد. ومن جهة أخرى لا يوجد غيرها في العربية على هذا الوزن، ولذلك استعملها القرآن للدلالة على هذا الإعجاز العظيم، وما أكثر إعجاز القرآن. ونعود ونقول أيضا استعمل المعدودات لأنها ثلاث، وهذا يستعمل في جمع القلة، واستعمل المعلومات لتكون المسألة دالة على أيام أكثر، ولذلك كانت المعلومات عشرا وكانت المعدودات ثلاثا. ومن جهة أخرى هذا من باب العلم، ومن المعلوم أن العلم في العربية يكون على صورتين، منه ما يكون مرتجلا ومنه ما يكون منقولا. والعلم المرتجل الذي لا توجد له علة في سبب التسمية، وإنما هو علامة على ذلك المسمى. وأما العلم المنقول فقد كان مستعملا قبل العلمية مصدرا أو صفة أو ما شابه ذلك من الأمور
1: ثم نقل.
2: نعم،
1: إذن العيد بناء على كلامكم هو من المعدودات أم من المعلومات؟
2: يوم العيد. نعم، يوم العيد من المعلومات.
1: نعم،
2: وهذه مسألة يوجد فيها شبه اتفاق بين المتقدمين.
1: نعم،
2: إلا أنني قد ذكرت لكم بأن قطب الأئمة محمد بن يوسف في شرح النيل في الجزء الرابع قد ذكر الخلاف في هذه المسألة في اليوم العاشر، هل هو من الأيام المعلومات أو هو من الأيام المعدودات أو هو يوم يجمع بين الوصفين؟ فهو معدود معلوم، والظاهر ما تقدم من أن هذا اليوم من الأيام المعلومات، وهو الذي يسمى عندهم بيوم القربان، فقد اشتهر بأنه يوم القربان لمكانته ومنزلته وعظمته عند الله تبارك وتعالى.
1: نعم، سنأتي إليه إن شاء الله تعالى أيضا. نعود إليكم أستاذ سالم، ذكرتم الآن يعني جهودا كثيفة فعلا قللت من هامش الخطأ، بل إن صح التعبير أن نقول أنه ألغته، لكن هل هناك تحديات أخرى تواجهونها في رؤية الهلال؟
0: نعم، ولله الحمد رؤية الهلال هي رؤية تمر بمراحل.
1: نعم،
0: ابتداء في يوم التحري أقصد، من لحظة الاقتران التي كانت اليوم الساعة 12، لحظة الاقتران هي أهم لحظة يجب معرفتها ونبني عليها إمكانية رؤية هذا الهلال هذا.
1: نعم،
0: بعد هذه اللحظة يبدأ الهلال يتولد، يتحرك مركز القمر عن مركز الشمس، ويبدأ قوس نور هذا الهلال يتولد. كلما زادت هذه المدة كلما كانت فرصة رؤية الهلال أكبر. نتكلم عن هلال اليوم، هو من الأهلة الجيدة وإمكانية الرؤية فيها عالية. التحديات في الأهلة التي تكون في الأوقات الحرجة، بمعنى أن الهلال يكون مولود في وقت أقصر، على سبيل المثال في وقت النهار أو بداية الصباح، هذا الوقت يكون قصير، وأحيانا بعض الأحيان بعد النهار أو على العصر، على العصرية، فهذا الوقت يكون جدا قصير لأن هذا الهلال يتولد ويصير حجمه مناسب للرؤية. لكن على حسب الأرقام القياسية تظل في فرص في بعض الأهلة الحرجة في إمكانية رؤيتها. هنا تكون التحديات في رؤية الهلال، وهذا يعتمد بشكل كبير على الغلاف الجوي وعلى الأحوال الجوية وعلى المواسم أيضا، حتى المواسم تؤثر في رؤية الهلال. فموسم الصيف على سبيل المثال عندنا يعني تكون الغبار والأتربة والرطوبة لها عامل كبير، فمجرد معرفة الأرقام لا يكفي، يجب متابعة هذه الأرصاد لمعرفة هذا الهلال هل برؤيته أو لا. لذلك أدخلنا تقنيات تساعدنا على معرفة هذه الظروف.
1: نعم،
0: فيظل التحدي في هذه المنطقة. على سبيل المثال عندما نتحدث عن هلال من 15 إلى 25 دقيقة وربما بعض الأحيان أعلى، هذه الأهلة تكون جدا حرجة. البعض يظن أن عندما نتحدث عن 25 دقيقة وقت كبير، من ال 25 دقيقة الوقت الذي ممكن رؤية الهلال في هذه ال 25 دقيقة قد يصل فقط 5 دقائق. الدقائق المتبقية لا يمكن رؤيتها، أما بسبب شدة إضاءة الشمس لا زالت في الأفق، أم أنه نزل على درجة صغيرة، درجة درجتين تكون أكثر متأثرة بالظروف المناخية. لذلك نحن نبذل الجهد الكبير على أساس نتغلب على هذه التحديات، خصوصا في اختيار المواقع. فبعض الأحيان نضطر أن نطلع في معظم المناطق الجبلية، نترك السهول، لأن هذه الأهلة تحتاج منطقة مرتفعة، ولو كان على حساب أنه بعض الأحيان يكون في سحب في هذه المناطق، لكن نحاول نتوزع في هذه الجبال لعل وعسى بين السحب تكون في فرصة حال مثل هذه الأهلة. ولكن رغم هذه الصعوبات والتحديات لازلنا لله الحمد بفضل الخبرة المتراكمة ومعرفة الظروف المناخية مع مساعدة الأخوان في الأرصاد الجوية، نحاول قدر الإمكان أن هذه الظروف نتجاوزها لله الحمد. وهذه من ضمن الأشياء، ربما عامة الناس لا تعلم هذا الشيء بحكم تطابق التقويم مع الرؤية، يظن الناس أن مجرد أن التقويم الهلال سوف يرى أو إمكانية الرؤية موجودة يظن أن الموضوع سهل. لا، هي صعوبات موجودة في المنطقة الحرجة دعنا نسميها للأهلة التي تكون بين 15 إلى 25 وقد تصل إلى 30 دقيقة.
1: طيب إذا تحدثنا بلغة الدقائق، عندنا 4 مصطلحات: الإمكان، يمكن، الصعوبة، التعذر، الاستحالة. قسمها على هذه الدقائق.
0: نبدأ بالاستحالة والتي سبق وأن أعلناها في دخول شهر رمضان. الاستحالة تكون عندما يغرب القمر أو الهلال مع الشمس أو قبل الشمس. فهذا موضوعها جدا سهل، لا يوجد هلال لرؤيته في ذلك اليوم فتكون استحالة. من بعد هذا الحالة تبدأ الهلال في الأفق بدقائق بسيطة، هذه تدخل في عدم إمكانية. الهلال موجود والاقتران قد حدث، لكن إمكانية الرؤية تكون شبه معدومة بحكم الظروف الصعبة للهلال، فهو يكون هلال جدا نحيل، وقت الاقتران عمر الهلال صغير والاستطالة جدا ضعيفة، فهذه الأرقام لا تكفي لرؤية هذا الهلال بسبب ضعف حجمه وقربه من الشمس. فلو كان موجودا في الأفق أيضا لا يعني بإمكانية رؤية هذا الهلال، خصوصا في الأجواء كما ذكرت ليست بالمثالية في كثير من الأحيان.
1: إذن المصطلح يعني الأفضل هنا عدم الإمكانية،
0: نستخدم عدم الإمكانية.
1: التعذر إذن إذا كان هناك سحاب مثلا أو شيء غطى على الهلال، أو
0: بعد عدم الإمكانية تدخل في الإمكانية، فتكون الإمكانية موجودة، والتقويم والحساب الفلكي يقول بإمكانية رؤية هذا الهلال. إذا تعذرت الرؤية في هذا اليوم بسبب الظروف المناخية السحاب، هنا سوف يكون الاختلاف بين التقويم وبين الرؤية. الرؤية ممكنة لكن الظروف المناخية السحاب حالت بيننا وبين هذا الهلال، فتكون في بعض الأحيان الرؤية أو الرؤية تتعذر بسبب هذه الظروف.
1: هل فكرتم في تطوير درونات مثلا؟ يعني يمكن أن تخترق السحاب اللي تصور الهلال، وقدمتم في ذلك بحوثا للهيئات الشرعية أو مكتب المفتي العام للسلطنة حتى يمكن أن يدخل هذا ضمن إمكانية رؤية الهلال. هل تفكرون في هذا أصلا؟
0: بالضبط، موضوع التقنيات المتطورة في تصوير الهلال والبحث عن الهلال في الأفق موجودة ومطروحة ومستخدمة في بعض المناطق. محاولة رؤية الهلال بالدرونات هذه لا زالت محل دراسة، البعض جربها والبعض الآخر لا زال يدرسها، لأن التلسكوب والمناظر تحتاج إلى أرض صلبة في البداية. فوجود الأرضية الصلبة لرؤية هذا الهلال، الدرون هي حاجة طائرة لا يمكن أن تدعها صلبة مثل ما وضعية الهلال. معرفة الأفق، معرفة الارتفاع، معرفة إحداثيات القمر، التلسكوب توجد به برمجة، يجب أن تكون على أرضية مستوية تماما. فبعض الدول جربت هذه التقنية لكن لا توجد نتائج واضحة. على حسب خبرتنا وتجربتنا هي ما زالت
1: تواجه تحديات،
0: لكن ربما في المستقبل القريب قد تكون متاحة وممكنة، ربما يكون فيها رأي شرعي لا أتدخل فيه أنا في استخدام هذه التقنيات، لأنها لن تكون على أرض صلبة، ستكون في الجو، فإذا ابتدأنا في الجو ممكن ننتقل إلى خارج الغلاف الجوي، وهنا يبقى أعتقد أن الرأي الشرعي ربما يكون له رأي آخر لا
1: نعم
0: أعلم،
1: يعني أنا
0: لكن من
1: كنت
0: الناحية العلمية
1: نعم
0: في التقنية في تطور،
1: كنت
0: فمستقبلا ربما تكون.
1: صحيح، كنت أعني أن تستكتبوا أن تخاطبوا الجامعات لتقديم بحوث حول هذا
0: نعم
1: الموضوع. الشيخ إسماعيل، بقيت معنا 3 دقائق، نريد أن نسألكم عن هذه الأيام العشر التي ذكرتموها. هل يعني هذه الأيام كلها في مستوى واحد من حيث الفضل، أم أن بعضها أفضل من بعض؟
2: ترشد الأدلة إلى أن المتأخر منها أفضل من المتقدم، وذلك ظاهر في يوم التروية من الأثر الذي رواه صاحب الوضع وفي يوم عرفة. ومن المعلوم أن يوم عرفة وردت فيه آثار كثيرة تدل على فضله ومنزلته عند الله، ولذلك نجد أن أهل العلم يحثون على مضاعفة الأعمال فيه عملا بتلك الآثار، سواء كان الإنسان واقفا بعرفات أو لم يكن الإنسان واقفا بعرفات، أو كان حاجا أو لم يكن حاجا، كما هو الشأن عند ذلك الشاب الذي ذكرنا خبره عند النبي عليه الصلاة والسلام، فإن ذلك الشاب لم يكن حاجا. ونجد الحث على ذلك والحض عند أهل العلم وذكر تلك الفضائل التي تتعلق بهذه الأيام، وخصوصا بالأيام المتأخرة منها. فعند القاضي الكبير قاضي صحار في النصف الأول من القرن الثالث من الهجرة، وهو الإمام أبو جابر محمد بن جعفر صاحب الجامع، يقول: وفي عرفات يرحم الله تائبا يقر بفحش من عظيم المآثم، إذا كنت في الأحياء عند غروبها فعج بإلحاح على ذي المكارم. ونجد مثل ذلك أيضا عند العلامة الكبير أحمد بن سليمان بن النضر، وهو صاحب الدعائم، وهو عالم مشهور، وهو ممن قيل فيه بأنه من أشعر العلماء وأعلم الشعراء، فإنه جاء أيضا عنه أنه قال: إنه موقف ويوم شريف يرفع الله عنده الأعمال، فيه يقري الإله زواره الرحمة منه ويبسط الأفضال، وعليهم ينزل الجود من جواد لا يشتكي الإقلال، جاب من فوقهم دعاؤهم السقف فأبكى دعاؤهم ميكالا، مطرتهم سحائب العرف عفوا مطرتهم سحائب العرف عفوا أرسلته سماؤه إرسالا، فتلقاهم السلام بروح وسلام منزل إنزالا. فإن هذه الأيام لها مكانتها ومنزلتها، ولا شك أن المتأخر منها أفضل من المتقدم منها، ولذلك كان يوم العيد أفضلها على الإطلاق. وهذه مسألة يوجد فيها ما يشبه الاتفاق، فهو أفضل من يوم عرفة، وقد جاء في الآثار بأنه أفضل أيام الله. هذا فيما يتعلق بالأيام المعلومات.
1: نريد أن نناقش الأفضلية ليوم العيد عن عرفة إن شاء الله تعالى بعد
2: إن شاء الله
1: ختام هذا أو بعد الجولة الثانية من هذا البرنامج بإذن الله. أعزائنا، نقف الآن مع الفترة التي تستمعون فيها إلى ما يتعلق بالأحاديث والآيات، ريثما يرفع الأذان، ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى بعد صلاة المغرب بمدة لنستكمل هذا الحوار، ريثما أيضا نتصل ونتواصل مع اللجنة الرئيسة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، فابقوا معنا بإذن الله.
3: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا. حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهد القيامة في سورة الحج، تذكير في قلب المناسك. ومع برنامجكم المبارك نسك، نفتح أبواب التأمل في آيات الحج لنعيش معاني النسك هداية وسلوكا، نصاحب فيه الآيات خطوة بخطوة لنرتقي من أداء الشعائر إلى حضور القلب وإخلاص القصد في عراس المشاعر. ومع الآية الكريمة بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. من عجيب التناسب واستفتاح السور ما افتتحت بها سورة الحج، وهو مشهد من أعظم مشاهد الآخرة، فيه تذكير ليوم الحساب وربط إيماني وروحي بين مشاعر الحج ومشاهد يوم القيامة. فالحج هو تذكير عملي بيوم القيامة واستعداد لذلك اليوم العظيم الذي يقف فيه الناس بين يدي الله رب العالمين. تأمل قوله تعالى: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، مشهد الفزع والاضطراب والخوف، يوم تتغير فيه الموازين وتشتد الكرب ويبحث كل إنسان عن نجاته. وفي الحج ترى الناس يخرجون من بلدانهم تاركين أموالهم وأهليهم، متجردين من زينتهم في لباس واحد لا يميز أحدهم عن الآخر، وكأنهم خرجوا من الدنيا إلى موقف أعظم منها. أليس هذا شبيها بخروج الناس يوم القيامة، يوم يخرجون من الأجداث سراعا؟ وفي الإحرام يتجرد الحاج من ثيابه المعتادة ويلبس لباسا بسيطة تشبه بلباس الكفن، فيتذكر أنه سيأتي يوم يحمل فيه إلى قبره لا يملك من الدنيا شيئا. وفي عرفة يقف الملايين في صعيد واحد رافعين أيديهم خاشعين لربهم، لا فرق بين غني وفقير ولا بين قوي وضعيف، وكأنك ترى مشهد الحشر يوم يجتمع الناس لرب العالمين. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. وفي التلبية يتكرر معنى الإجابة والانقياد: لبيك اللهم لبيك، وكأن العبد يقول: يا رب أجبتك في الدنيا فاجعلني ممن تنجيه في الآخرة. بل إن تنقل الحاج بين المشاعر ووقوفه في مواطن محددة وانتظاره للأوقات يربيه على استحضار ذلك اليوم الذي ينتظر فيه الناس القضاء والحساب. أيها الأحبة الكرام، من أعظم ثمار الحج أن يرق القلب ويضعف تعلقه بالدنيا ويزداد استعداده للقاء الله، فإن من رأى هذه المشاهد بعينه عاد من حجه أكثر خوفا من الله وأشد رغبة في طاعته. أخي الحاج، إن الحج يذكرك بالقيامة لتستعد، فمن وقف بعرفة فليتذكر موقفه بين يدي الله، ومن لبس الإحرام فليتذكر كفنه، ومن اجتمع بالناس فليتذكر الحشر، ومن أكثر من التلبية فليحسن الإجابة لأوامر الله تعالى في حياته كلها. فيا رب اجعل حجنا تذكرة لنا بالآخرة واستعدادا ليوم لقائك، واجعلنا ممن خافوك في الدنيا فأمنتهم يوم القيامة وأضللتهم برحمتك يوم لا ظل إلا ظلك.
1: نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك من محمد الميحي.

0: السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بأخبار عمان، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يتلقى رسالة خطية من فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. نجاح أول عملية جراحية لعلاج مرض باستخدام تقنية إغلاق القناة الليمفاوية الداخلية في الأذن بمستشفى جامعة السلطان قابوس. تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية من فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. تسلم الرسالة معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية خلال استقباله مبعوث فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية معالي الدكتور محمد سالم ولد مرزوق وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والموريتانيين بالخارج. وتناول الجانبان خلال المقابلة علاقات التعاون والشراكة القائمة بين البلدين الشقيقين، مؤكدين على الحرص المشترك على تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية والاستثمارية، بما يخدم المصالح المتبادلة ويواكب تطلعات الشعبين الشقيقين. كما تبادلا وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، مؤكدين أهمية دعم الجهود الرامية إلى احتواء التوترات وتعزيز الحلول السياسية بما يسهم في ترسيخ دعائم الأمن والسلام وبما ينسجم مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. حضر المقابلة السفير الشيخ فيصل بن عمر المرهون رئيس الدائرة العربية بوزارة الخارجية، ومعالي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وسعادة السيد محمد فال ولد أحمد أبا سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية المعتمد لدى سلطنة عمان، وعدد من المسؤولين من الجانبين. نظمت محافظة ظفار لقاء إعلاميا تحت شعار ظفار بكم تظفر بحضور صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار. وشهد اللقاء استعراض حصاد العام الأول من تنفيذ الاستراتيجية الشاملة للمحافظة وإبراز مؤشرات الأداء والمنجزات المحققة، إلى جانب استعراض الخطط والمشروعات المرتبطة بتعزيز المزايا التنافسية للمحافظة ودعم مسارات التنمية المستدامة. كما كشفت المحافظة عن حزمة من الاستثمارات والمشروعات النوعية التي عززت مكانتها كوجهة اقتصادية واعدة. كما أكدت المحافظة خلال اللقاء جاهزيتها لموسم خريف ظفار 2026 من خلال تنفيذ خطط تشغيلية وخدمية متكاملة وتنظيم أكثر من 125 فعالية وبرنامجا متنوعا. استعرضت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة خلال اجتماعها عددا من الموضوعات المتعلقة بشؤون الأسرة، ومن بينها الطلاق والآليات المقترحة للتخفيف من الآثار المترتبة عليه والامتناع عن النفقة وإيجاد مسارات تحقق المصلحة الفضلى للأبناء بشكل خاص والأسرة بشكل عام. كما جرى مناقشة بعض القوانين ذات العلاقة بشؤون الأسرة. ترأس الاجتماع معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة. نجح فريق جراحة الأذن بمستشفى جامعة السلطان قابوس بالمدينة الطبية الجامعية في إجراء أول عملية جراحية لعلاج مرض باستخدام تقنية إغلاق القناة الليمفاوية الداخلية في الأذن، في خطوة تعكس تطور القدرات الوطنية في تقديم الرعاية الصحية التخصصية. ويعد هذا الإنجاز الأول من نوعه على مستوى سلطنة عمان، ويعرف مرض مينير بأنه اضطراب يصيب الأذن الداخلية ويتميز بنوبات متكررة من الدوار وضعف السمع المصحوب بطنين الأذن والشعور بالضغط داخل الأذن، وقد يؤدي في الحالات المتقدمة إلى فقدان تدريجي أو كامل للسمع. بدأ بكلية الدفاع الوطني بأكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية البرنامج الموازي مرتكزات الأمن الوطني، والذي استعرض الأهداف العامة للبرنامج، منها تعميق الفهم الشامل لأبعاد الأمن الوطني وتعزيز جاهزية الدولة، إلى جانب ترسيخ الأمن السياسي والمجتمعي كركائز أساسية للأمن الوطني، وإدراك الأمن الاقتصادي والإعلامي كمرتكزات للأمن الوطني. رعى المناسبة اللواء الركن بحري علي بن عبد الله الشيدي آمر كلية الدفاع الوطني. استقبلت أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة دفعة جديدة من المواطنين من حملة مؤهلي دبلوم التعليم العام ودبلوم ما بعد دبلوم التعليم العام بعد اجتيازهم مراحل التقييم والقبول بالتنسيق مع وزارة العمل.
1: انضمت دفعة جديدة من المواطنين من حملة مؤهلي دبلوم ما بعد دبلوم التعليم العام ودبلوم التعليم العام للعمل بشرطة عمان السلطانية بعد اجتيازهم مراحل التقييم والقبول بالتنسيق مع وزارة العمل. وستتلقى الدفعة الجديدة التدريب بمعهد الشرطة المستجدين في أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة لإكسابهم أساسيات ومهارات العمل الشرطي وتزويدهم بالعلوم القانونية والأكاديمية، إلى جانب تلقيهم دورات متنوعة في التعامل مع المواقف الأمنية وتطبيقات عملية على مختلف الأعمال الشرطية.
2: محمود بن علي محمد الراشدي من مؤهل هندسة ميكانيك. الحمد لله تم قبولي للعمل في شرطة عمان السلطانية، وذلك بعد التسجيل من خلال منصة تجنيد، واليوم أشعر بالفخر لانضمامي إلى شرطة عمان السلطانية، وأسأل الله التوفيق لي ولزملائي في مرحلة التدريب، وأن نكون عند حسن الظن خدمة الوطن بكل إخلاص في ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه.
3: حواس محمد علي حواس العامري، الحمد لله رب العالمين، تم قبولي للعمل في جهاز شرطة عمان السلطانية بتخصص الهندسة الميكانيكية. طبعاً هذا التخصص يتعلق بالآلات والمطخات وصيانتها في جوانب تشخيص الأعطال وإصلاحها. أتمنى أن أطبق كل ما تعلمته على أرض الواقع بعد الانتهاء من التدريب، وأن نقوم بنقل خبراتنا وما تعلمناه في خدمة وطننا، ونسأل الله التوفيق للجميع.
4: سيف مالك علي الراكحي، مؤهل دبلوم التعليم العام. الحمد لله أشعر بالفخر في انضمامي لشرطة عمان السلطانية بعد تسجيل في منصة التجنيد واجتياز المقابلات والاختبارات، واتمنى لي ولزملائي التوفيق والنجاح.
5: محمد بن حاتم بن سعيد بن عبد الله الحنشي، خريج الجامعه التقنيه والعلوم التطبيقيه في تخصص الهندسه الكهربائيه. اولا احب ابارك لي ولجميع المقبولين في شرطه عمان السلطانيه، واتمنى التوفيق للجميع.
1: قوه جديده تستقبلها اكاديميه السلطان قابوس لعلوم الشرطه ليكونوا حماة للحق، معاهدين الله ان يبذلوا قصارى جهدهم ليكونوا عيونا ساهره تحمي وتحفظ امن واستقرار الوطن. لإذاعة سلطنة عمان، الملازم منذر بن محمد السلطان.
0: بهذا نكون قد وصلنا لنهاية الفترة، وقبل الختام تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يتلقى رسالة خطية من فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. نجاح أول عملية جراحية لعلاج مرض باستخدام تقنية إغلاق القناة الليمفاوية الداخلية في الأذن بمستشفى جامعة السلطان قابوس. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم أيها الأعزة الكرام، وأهلا ومرحبا بالمستمعين إلينا أيضا عن طريق إذاعة سلطنة عمان. عدنا إليكم بعد فترة صلاة المغرب لنستكمل هذا الحوار مع ضيفي العزيزين، ونحن في لقاء مباشر لاستطلاع رؤية هلال شهر ذي الحجة لهذا العام 1447. وكنا قبل صلاة المغرب طفنا بكم مع محافظات سلطنة عمان كلها لنستطلع هناك الجهود التي تبذل من أجل تحري رؤية الهلال واللجان المنتشرة في مختلف ربوع سلطنة عمان، حتى نستكمل بإذن الله تعالى في هذا البرنامج اللحظة التي تنقلنا إلى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، حيث اللجنة الرئيسة وزميلنا هناك علي بن محمد صهر. مرة أخرى أكرر الترحيب بضيفي العزيزين الشيخ الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي، المستشار العلمي بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، رئيس الهيئة العليا للرقابة الشرعية بهيئة الخدمات المالية. مرحبا بكم مرة أخرى فضيلة الشيخ. الأستاذ سالم بن ناصر الفريسي، المدير المساعد بدائرة الشؤون الفلكية بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية. مرحبا بكم أستاذ سالم. وختمنا بكم عمدا بالتعريف لنبدأ بكم بالسؤال مرة أخرى حول الجهود التي تبذلها دائرتكم في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، دائرة الشؤون الفلكية، فيما يتعلق بالتوعية الفلكية وبالبرامج التي تساعد المواطن والمقيم وكل من يتابعكم أيضا على معرفة علوم الفلك، طرق إثبات الأهلة، ما يتعلق كذلك بالنظر في هذه السماء الواسعة وما فيها من المجرات. هل لديكم برامج لجهود توعوية مختلفة؟ نريد أن نتعرف عليها.
1: نعم، من الخطط السنوية التي تقوم بها دائرتنا، دائرة الشؤون الفلكية وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، هي التوعية بعلم الفلك. وهي من المسؤولية المجتمعية الموجودة ونلقيها على عاتقنا في الدائرة بجميع الفئات، على مستوى المدارس، على مستوى الجامعات، على مستوى المجتمع المدني. فعلى سبيل المثال نعمل على عمل رصد للظواهر الكونية والفلكية، على سبيل المثال الكسوفات والخسوفات. فكان قبل فترة من الآن تم عمل رصد لخسوف القمر في تجمع جماهيري، كانت ظاهرة جدا، حدوث الخسوف ظاهرة ليست من الظواهر المتكررة، فتجميع الناس وحثهم على مشاهدة هذه الظواهر وأهميتها والتأمل فيها وتزويدهم بالمعلومات الفلكية كيف يحدث هذا الكسوف، فهذا نوع من أنواع التوعية للمجتمع. أيضا عمل ورش في الجامعات والمدارس، قبل أسبوع من الآن كنا في أحد المدارس أيضا عملنا ورشة في كيفية معرفة، على سبيل المثال، مواقيت الصلاة هي أوقات تعبدية نصلي فيها الفروض الخمسة، لكن أصل مواقيت هذه فيها حسابات فلكية معتمدة على مكان وموقع الشمس في السماء.
0: نعم.
1: فالكثير من الناس يجهل هذه المعلومة، ما معنى صلاة الظهر؟ متى يدخلها وقتها فلكيا يعني؟ فلها حسبة ولها طريقة لحساب هذا الوقت. في السابق كان الناس يعتمدون عليها والكل يعرفها، في الوقت الحالي الاعتماد على التقنية والهواتف والمؤذنات تركت الناس عن هذا الجانب. فنحن نعمل على توعية الناس إن أصلا علم الفلك هو أسلوب حياة، يعني في خمسة أوقات في اليوم أنت تصلي، في وقت تكون الشمس موجودة في موقع معين في السماء يتم حسابها عن طريق معادلات فيزيائية فلكية. أيضا الرصد الفلكي، نشر ثقافة الرصد الفلكي وكذلك رصد النجوم، هذه أيضا تعتبر من الممارسات التي دائما نسعى أن يحضر معنا المجتمع فيها. وأيضا بالمناسبة حتى هلال هذا اليوم الوزارة تنزل الإعلان بشكل دوري لتشارك الناس الاستطلاع في هذا اليوم المبارك، لكي تشارك المجتمع وتزيد الثقة بين المؤسسة وبين المجتمع وبشكل مستمر.
0: هل لديكم تطبيق معين يختزن ما تقومون به من جهود التوعية هذه، ويمكن استخدامه أيضا في المساعدة على رصد الأهلة أو كذلك على رصد مواقع النجوم؟
1: نعم، في الوقت الحالي يوجد لدينا التطبيق

0: تطبيق التقويم العماني يوجد فيه الحسابات الفلكية لمواقيت الصلاة، التقارير الفلكية لنهاية الأشهر. طبعا هذا التطبيق يعتبر من أكثر التطبيقات استخداما في السلطنة. أيضا نخطط الفترة القادمة لتكون عندنا منصة تكون نشارك فيها المجتمع، على سبيل المثال في هذا اليوم بإمكان المجتمع أن يشارك الرصد ويوثق الرصد اللحظة عن طريق المنصة التي نخطط لها. فهذا أحد الخطط القادمة في إدخال المجتمع بشكل تقني أيضا في هذه المنصة لكي يكونوا شريكين معنا في هذه العملية، وهم حاليا شريكين معنا في عملية الاستطلاع.
1: سنعود إليكم أيضا لمناقشة بعض الأسئلة المتعلقة بنشاطكم. فضيلة الشيخ إسماعيل، نعود إليكم مرة أخرى. ذكرتم بأن يوم العيد في ختام حديثنا السابق له أفضلية حتى عن يوم عرفة، وذكرتم أنه من الأيام المعلومات كذلك، فهل مع هذا يوم العيد يخص بأعمال أخرى إضافية غير ما يعرفه الناس عن العمل في الأيام المعلومات تجعله فعلا محط اهتمام بالنسبة للمسلم؟
2: نعم، أول تلك الأمور أن هذا اليوم يطلب فيه من الناس أن يكونوا على صفة معينة، وهذا أمر يتعلق بكل عيد لكل أمة من الأمم. ولذلك جاء في القرآن قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فالعيد لا بد أن يجتمع فيه هذان الأمران، أولهما أن يكون يوم زينة، وثانيهما أن يحشر الناس بحيث يخرجون في جموع كثيرة. ولذلك عندما ذكر الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي العماني هذه المادة في كتاب العين وهي مادة العيد، قال العيد كل يوم مجمع. العيد كل يوم مجمع، فكل يوم يجتمع فيه الناس على هذه الصفة التي أشار إليها القرآن الكريم يسمى عيدا.
1: سنأخذ فرصة أخرى فضيلة الشيخ بعد البيان إن شاء الله تعالى لتكملوا. ننتقل الآن إلى اللجنة الرئيسة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وزميلنا هناك علي بن محمد صعر. أخ علي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ماذا معك من البيان؟
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحية لك الدكتور سيف الهادي ولضيوفك الكرام. نحييك من هنا من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حيث انعقاد اللجنة الرئيسة لتحديد أهلة الشهور الهجرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعون من الله وتوفيقه، مساء اليوم الأحد 29 من ذي القعدة سنة 1447 هجرية، الموافق له 17 من مايو سنة 2026 ميلادية، اللجنة الرئيسة لتحديد أهلة الشهور الهجرية اجتمعت برئاسة معالي الدكتور محمد بن سعيد بن خلفان المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية وعضوية كل من فضيلة الشيخ الدكتور كهلان بن نبهان بن عبد الرحمن الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عمان، سعادة المهندس خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وكيل وزارة الداخلية، فضيلة محمد بن سالم بن محمد الأخزمي قاض بالمحكمة العليا، فضيلة عبد الرحمن بن عبد الستار بن أحمد الكمالي قاض بالمحكمة العليا، فضيلة محمد بن سالم بن دحمان النهدي قاض بالمحكمة العليا، وذلك لتلقي ما يرد إليها من بلاغات عن رؤية الهلال لتحديد بداية شهر ذي الحجة لهذا العام 1447 هجرية. وقد تلقت اللجنة ما يفيد رؤية الهلال، وعليه قررت اللجنة إثر دراسة تلك البلاغات ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة لهذا العام 1447 هجرية. وبناء عليه يكون يوم الاثنين هو غرة شهر ذي الحجة لعام 1447 هجرية، الموافق له 18 من مايو سنة 2026 ميلادية، ويكون أول أيام عيد الأضحى المبارك هو يوم الأربعاء العاشر من ذي الحجة لعام 1447 هجرية، والموافق له 27 من مايو لعام 2026 ميلادية. وبهذه المناسبة الكريمة العطرة تتشرف وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بأن ترفع خالص التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، ضارعين إلى المولى جل جلاله أن يعيده عليه وهو يرفل في أثواب الصحة والعافية، وبأن يمن عليه بألطافه وبركاته، وعلى عمان الطيبة بالرفعة والعزة، وعلى المسلمين جميعا باليمن والبركات، إنه تعالى ولي كل توفيق، وكل عام والجميع بخير. وننتقل الآن مشاهدينا ومستمعينا إلى كلمة فضيلة الشيخ الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عمان.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنظرا لتلقي اللجنة الرئيسة لاستطلاع الأهلة ما ثبت به عندها دخول شهر ذي الحجة لهذا العام 47,400,000 للهجرة، فإنه يشرفني باسم هذه اللجنة رئيسا وأعضاء أن أرفع إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله تعالى ورعاه أسمى آيات التهاني والتبريكات، سائلا الله تعالى أن يعيد عليه هذه المناسبة بكل خير وبركة ويمن، وأن يجري على يديه مزيدا من الخير والرفعة والعزة لشعبه ولوطنه ولأمته، وأن يهل عليه هذا الشهر بالأمن والأمان والسلم والسلام، وأن يحفظ الله تبارك وتعالى بلادنا عمان من كل سوء ومكروه، وأن يزيدها رفعة وعزة، إنه تعالى على كل شيء قدير. كما أهنئ الشعب العماني والمسلمين قاطبة في مشارق الأرض ومغاربها بهذه المناسبة العطرة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعينهم في هذه المواسم الطيبة المباركة في الأيام العشر من ذي الحجة، وفي يوم عرفة، وفي يوم عيد الأضحى المبارك، وأيام التشريق، أن يعينهم على مزيد من فعل الصالحات ومن أعمال البر والمعروف والإحسان. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لهم في هذه الأيام الطيبة، وأن يلهمهم فيها أن يأخذوا منها ما أودعه الله تبارك وتعالى فيها من الحكم والعظات والأسرار، فإنها أيام معظمة عند الله تبارك وتعالى، أعلى قدرها ورفع منزلتها لما فيها من حكم التذكير بالتوحيد الخالص له جل وعلا، وبصادق العبودية والطاعة والانقياد لأمره جل وعلا، ولما فيها من معاني التراحم والتعاطف والتواد والتماسك والتآخي، ولأنها تورثهم إن أخذوا بها بما أودعه الله عز وجل بما فيها من تلك الحكم، فإنها تورثهم مزيدا من العزة والرفعة والتآخي والتعاطف والتواد والسعي في مصالح بعضهم، وأن يقفوا صفا واحدا أمام ما يواجهونه من صعاب ولأواء. فأمثال هذه المناسبات مناسبات طيبة مباركة كريمة، جعلها الله تبارك وتعالى فسحة ليراجع المسلمون فيها أنفسهم، وليجددوا فيها إيمانهم، وليعززوا فيها صلاتهم ببعضهم، وليأخذوا منها الحكمة والعبر والعظات التي تورثهم مزيدا من المجد والعز والإقبال على الله تبارك وتعالى صفا واحدا. فأكرم بها من أيام طيبة مباركة، وأنعم بأولئك الذين وفقهم الله تبارك وتعالى لأداء فريضة الحج في هذا الموسم الطيب المبارك، نسأل الله تعالى أن ييسر لهم المناسك، وأن يجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا، وأن يعيدهم إلى أهاليهم وأوطانهم سالمين غانمين. كل عام والجميع بخير، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجدد هذه المناسبات أعواما عديدة وأزمنة مديدة، إنه على كل شيء قدير، وهو بالإجابة لمن دعاه مخلصا جدير. نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
3: إذن نشكر فضيلة الشيخ الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عمان على ما تفضل به في هذه الكلمة المباركة. هكذا نكون قد نقلنا لكم من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية انعقاد اللجنة الرئيسة لتحديد أهلة الشهور الهجرية، حيث ثبت رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجرية، وكل عام والجميع بألف خير. ونعود بهذا إلى الدكتور سيف الهادي وضيوفه في الاستوديو.
1: شكرا لكم أخي علي بن محمد صعر، وشكرا للجنة الرئيسة معكم هناك، وكل عام والجميع بخير. نعود نحن أيضا إلى ضيوفنا الشيخ إسماعيل، تكمل يعني ما توقفتم عنده فيما يتعلق بفضل العيد ثم نختم إن شاء الله تعالى.
2: نعم، ولذلك استفاد الإمام الخليل من تلك الآية أن العيد ما يصدق عليه هذا الأمر. نعم. فكل يوم مجمع هو عيد، بحيث يكون الناس قد اعتادوه وصار عادة لهم، كما دلت على ذلك أيضا آية المائدة، وغلب أنه يستعمل في الفرح. نعم. إلا أن الإمام العوتبي في كتاب الإبانة ذكر بأن هذه الكلمة من الأضداد. نعم. فتستعمل في الفرح وضده، ولذلك ينبغي للإنسان أن يكون مستعدا استعدادا خاصا لهذا اليوم. نعم. تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. ولذلك نص الأئمة من أمثال الإمام أبي الحواري محمد بن الحواري وغيره من العلماء بأنه يشرع للإنسان أن يلبس أحسن ثيابه وأغلاها، فهو يحتاج إلى استعداد خاص. ويشرع كذلك أيضا أن يخرج الإنسان إلى صلاة العيد. نعم. وهذا الأمر وهو شروع صلاة العيد ليس مقصورا على الرجال، بل إن النساء كما جاء في حديث أم عطية، وهو من الأحاديث التي اتفق على صحتها عند السلف، أن النبي عليه الصلاة والسلام حض على ذلك النساء وأمرهن بالخروج أيضا. ولذلك نجد أن الفقهاء يقولون بأن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد إلا يوم العيد. نعم. فإن صلاتها مع الناس وخروجها مع الناس أفضل من صلاتها في بيتها. فالمراد من الناس أن يخرجوا جميعا، بحيث يتحقق أو تتحقق الغاية من ذلك اليوم، أن يجتمع الناس ويتلاقوا ويبادل بعضهم بعضا التهنئة كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا تذكير للناس بأن يكونوا لحمة واحدة وبأن يكونوا يدا واحدة، بحيث يتلاشى كل خلاف ويتحقق قول الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة. فيصلي الإنسان مع الناس ويستمع إلى الخطبة وبعد ذلك يعود. والمشروع في هذا اليوم أن يضحي الإنسان، ولكن ليس ذلك على جهة الوجوب، ولكن من فعل ذلك نال أجرا عظيما وثوابا جزيلا، حتى أن الإمام الجناوني عندما ذكر الكرامات العشر التي اختص الله تبارك وتعالى بها هذه الأمة، ذكر بأن هذا اليوم يسمى يوم القربان، كما أن يوم الفطر يسمى يوم الجائزة.
1: الله يحفظكم، شكرا جزيلا لكم شيخ إسماعيل. شكرا لكم أستاذ سالم، وكل عام وأنتم بخير جميعا.
2: الله يتقبل الله منكم.
1: أعزائنا، نشكر ضيفينا العزيزين الشيخ الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي، المستشار العلمي بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ورئيس الهيئة العليا للرقابة الشرعية بهيئة الخدمات المالية، والأستاذ سالم بن ناصر الفريسي، المدير المساعد بدائرة الشؤون الفلكية بوزارة الأوقاف وشؤون الدينيين. نكرر لكم الشكر مرة أخرى، ونشكركم كذلك على متابعتكم، ونشكر جميع الفرق التي اشتركت معنا في إنجاح هذه التظاهرة الدينية، واللجان المنعقدة في مختلف المحافظات، واللجنة الرئيسة ومن فيها. وكل عام وأنتم بخير، نلقاكم بحول الله تعالى في موسم آخر. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة سلطنة عمان. الوقت الإضافي. الوقت الإضافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله أوقاتكم مستمعينا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الرياضي الوقت الإضافي. دائما في الوقت الإضافي هناك مساحة من الوقت نتحدث حول كل ما يتعلق بالساحرة المستديرة، نناقش أهم القضايا ونحلل أبرز المباريات والنتائج. أنا جحنو الحضري يحييكم في الإعداد والتقديم، وأنقل لكم تحيات فريق العمل من هندسة الاستديوهات حسن تبوك، وفي الإخراج المخرج العزيز أحمد العوائد، والبداية دائما بأبرز محاور هذه الحلقة. تتجه الأنظار لمدينة جدة لمتابعة قرعة كأس الخليج النسخة 27 في 19 من هذا الشهر. الجولة 25 من دوري جندال قد تحدد ملامح البقاء والهبوط، والشباب والنصر في صراع الوصافة بعودة كبيرة. الكويت الكويتي بطلا لكأس التحدي الآسيوي، وجنب أوساكا الياباني يتوج بلقب أبطال آسيا 2 أمام النصر السعودي وأمام جماهيره. اتحاد العاصمة الجزائري ينتصر على الزمالك أمام جماهيره وأرضه بركلات الترجيح، ويتوج بطلا لكأس الاتحاد الأفريقي. أوروبيا السيتي بطلا لكأس الاتحاد الإنجليزي. هذه أبرز محاور حلقتنا لهذا الأسبوع مستمعينا الأحبة، أكيد سيكون ضيفا عزيزا معاي في نقاش متواصل على مدار ساعة ونصف في هذا البرنامج الكابتن عبد الغني أبو عميرة. مساء الخير.
1: مساء النور والسرور أبو سعيد، ونمسي على المستمع الكرام.
0: حياك الله. أكيد تفاصيل عديدة أبو عميرة تتعلق بمختلف المنافسات، البداية من خلال محورنا ستكون بقرعة كأس الخليج، والتي تقام منافساتها في بطولة أو منافسات البطولة في مدينة جدة في 23 من سبتمبر وحتى 6 من أكتوبر، حيث من المقرر أن تقام يوم الثلاثاء القادم الموافق 19 من مايو 2026 في ميدان الثقافة مبنى مركز الفنون لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بجدة التاريخية، قرعة كأس الخليج في نسختها 27 وسط حضور كبير مرتقب ومتابعة جماهيرية وإعلامية لهذا الحدث. وتترقب الجماهير هذا الحدث باهتمام كونه لا يقتصر على كونه قرعة لبطولة رياضية، بل يمثل مناسبة تتجدد فيها روابط اللحمة الخليجية وتعكس قيم الأخوة والتقارب بين شعوب دول مجلس التعاون في إطار يجمع بين التنافس الرياضي والبعد الاجتماعي.

0: كرة القدم هي عالم آخر، وفي الوقت الإضافي نعيش تفاصيل هذا العالم. الوقت الإضافي.
1: إذن كأس الخليج، البطولة التي دائما ما تجمع الأحباب وتقرب المسافات البعيدة بين شعوب منطقة الخليج ليجتمعوا في مكان واحد على الحب والود والصدق والأخاء والتلاحم بين شعوب هذه المنطقة الجغرافية التي بلا شك تشكل قوة حقيقية على مستوى الكرة الأرضية في مختلف القطاعات وفي مختلف الاتجاهات. بلا شك هي قرعة مرتقبة في 19 من هذا الشهر بمشاركة 8 منتخبات. صاحب الأرض المنتخب السعودي أو المملكة العربية السعودية تستضيف هذا الحدث بعد غياب طويل لتعود لتحتضن هذا العرس الخليجي بمشاركة منتخب البحرين بطل النسخة الماضية، منتخبنا الوطني وصيف النسخة الماضية، وكذلك منتخبات قطر، العراق، الإمارات، الكويت، صاحب التاريخ الكبير في هذه المسابقة بالإضافة إلى المنتخب اليمني. بلا شك أبو عميرة، بطولة يتجدد فيها الالتقاء والأخاء والتنافس الرياضي، وتشكل أيضا منعطفا جديدا في مستقبل البطولة وفي مستقبل المنتخبات المشاركة قبيل أيضا انطلاق بطولة كأس آسيا في مطلع العام القادم.
2: وبالفعل أبو سعيد، يعني يمكن البطولة أتت يعني قبل آسيا وبعد كأس العالم، بما معنى أنه راح تكون أمور ويعني بعض الترتيبات تكون ترتيبات خاصة، لأنه بعد كأس العالم وقبل آسيا تكون مستجدات كثيرة بالنسبة للمنتخبات اللي مشاركة في كأس العالم، وحتى المنتخبات اللي هي مثل ما نقول يعني تريد تحجز نفسها مكانة على المستوى الآسيوي. لأن نحن إذا لاحظنا أبو سعيد بالنسبة للترتيب، الترتيب أو التصنيف دائما ما نعاني إحنا في التصنيف، والدليل على أنه دائما نكون فالتصنيف الثالث، التصنيف الرابع، أو حتى بالنسبة لبطولة الخليج نحن في التصنيف الثالث، بما معنى أنه نحن لازم ننظر المنظور مال يعني موقعنا في المنظومة الكروية الآسيوية أو حتى العالمية، وهذا نحن ما نركز عليه كثير، لأن التصنيف يعطيك القيمة المضافة حتى في أي مشاركة راح تشارك فيها. بالنسبة للبطولة مثل ما تفضلت أبو سعيد، هي البطولة يعني حبية تنافسية، ولكن بصبغة نعيشها بجوارح كل منتخب، لأنه يعني التقارب الثقافي والصراع اللي مثل ما نقوله الصراع من اللي يكون هو يعني هو المسيطر على هذا الكأس على مستوى الخليج، وهذا له طعم خاص، بما معنى أنه حتى جماهيريا دائما تكون جماهيرية، لأنه يعني بالسهل على جميع المنتخبات أن يحضر جماهيرها تكون حاضرة في جميع المباريات اللي راح تلعب هذه المنتخبات، وهذا اللي دائما يرفع من مستوى المباريات اللي هي تكون موجودة في هذا البطولة. أبو سعيد،
1: بلا شك هي بطولة مهمة شكلت فارق كبير على مستوى مسيرة كل المنتخبات المشاركة، أفرزت الأسماء اللامعة والنجوم التي لا زالت محفورة في ذاكرة الإنسان العربي سواء في منطقة الخليج أو على مستوى الوطن العربي وكذلك ربما على المستوى القاري. شكلت هذه المسابقة حضورا لافتا وداعما حقيقيا لمسيرة العديد من المنتخبات التي أيضا لم تقتصر مشاركاتها في هذه المسابقة، بل تشكلت كقوة واضحة على مستوى القارة من خلال تتويج الكويت بأول لقب آسيوي في فترة الثمانينات، ثم التأهل لمونديال كأس العالم، كذلك المنتخب العراقي ذهب إلى كأس العالم، المنتخب السعودي، المنتخب الإماراتي، كل هذه المنتخبات كانت لكأس الخليج دورا بارزا في إظهار مقومات هذه المنتخبات. وبلا شك يعني النجوم ما زالوا حاضرين في ذاكرة هذه البطولة، وربما أيضا من الجيد أن يتم دعوة بعض الشخصيات الرياضية. واحد من هذه الشخصيات كابتن فوزي بشير المحلل معنا هنا في البرنامج، قدمت له الدعوة لأن يكون حاضرا في القرعة. البطولة أيضا كما ذكرت أبو عميرة لا تقتصر على التنافس الرياضي، بل هي أيضا تحمل بعد ثقافي اجتماعي تاريخي تمتزج فيها التنافسية المتعلقة بالأخوة وليس بشيء آخر.
2: بالفعل أبو سعيد، وهذا ما نلاحظه في جميع المناسبات مال بطولة الخليج، لأنه جميع المشاركين من المنتخبات الخليجية وهما في البلد المنظم ما يشعروا أنهم غرباء في البلد هذاك، ودائما ما يكون حسن الضيافة على مستوى جميع المنتخبات وجميع البلدان اللي تنظم. الخطوة اللي تكلمت عليها أبو سعيد هذه خطوة جبارة، أنه دائما ما ينسوا النجوم اللي بصموا في هذه البطولة، اللي هي كانت هي مثل ما نقول خطوات أو المنفذ لما هو عالمي، لأنه دائما ما كانت تكون تنافسيتها أعلى من بعض البطولات الرسمية اللي هي تحت لواء الاتحاد الدولي. فدائما ما كنا نخرج بمنتخبات يعني تكون هي الأساس لتأهيل ما هو قادم بالنسبة للتنافس الدولي أو العالمي، لأنه دائما ما كنا نشوف لما يتقابل المنتخب السعودي منتخب العراق، السعودية عمان البحرين، فكل هذه المقابلات أبو سعيد كانت تعطينا دائما الجودة، والجودة كانت جاب أبو سعيد من من من الحضور الجماهيري، كانت من جودة اللاعبين اللي كانت اللي دائما ما تكون مخرجات المنتخبات هذه. فنحن دائما نتمنى أنه يبقى محافظا على المستوى، ودائما ما نتمنى أنه لا يخرج على سياق أنه التمثيل بعدم تمثيل اللاعبين الرسميين، لأن هذا يفقدها الشيء الكثير، وهذا ما لاحظناه بعض البطولات الأخيرة، فقدها لا جماهيريا ولا حتى بالنسبة للمستوى أبو سعيد.
1: وربما الآن توقيت هذه البطولة سيجعل الكل يأتي بكامل العدد بكامل الصفوف، وبالتالي القرعة عندما تقام في 19 من مايو وتنطلق البطولة في شهر سبتمبر القادم. طبعا أبو عمير، تصنيف القرعة وتصنيف المنتخبات، المستوى الأول المنتخب السعودي مستضيف هذا الحدث، المنتخب البحريني بطل النسخة الماضية بعدما تفوق على منتخبنا في تلك المواجهة بهدفين مقابل هدف. المستوى الثاني يتواجد المنتخب القطري، المنتخب العراقي، المستوى الثالث منتخب الإمارات، منتخب سلطنة عمان، المستوى الرابع منتخب الكويت والمنتخب اليمني. عندما نتحدث عن منتخبنا الوطني في هذه القرعة، يعني أكيد تفاصيل مهمة لتجربة جديدة بالنسبة للمدرب طارق السكتاوي، كيف يمكن أن نصنف هذه القرعة؟
2: والله أبو سعيد، شوف بالنسبة لي أنا شوف أنه أكبر مستفيد من البطولة هذه هو منتخب عمان، لأنه في مرحلة مدرب جديد، وفي مرحلة يعني إحنا دائما ما نقول أنه في مرحلة بناء منتخب، وإنما صحيح. تجديد الدماء بالنسبة للمدرب الجديد، لأنه دائما ما إذا التحق أي مدرب لازم يشوف القطع الغيار اللي راح تنجح له المنظومة اللي راح يسلكها بالنسبة للعمل مالته. مش مسألة أنه هو طبيعي بالنسبة لبعض اللاعبين اللي هم مثل ما نقول يوصلوا لسن معين، وممكن تستفد منهم لمرحلة معينة، أو تبني عليهم اللاعبين الجدد اللي هم راح ممكن يكونوا نواة المنتخب اللي بيكون على آسيا 27.
1: خاصة الاختبار الخليجي ليس فقط بطولة يعني قد تصنف كتجربة ودية، بل هي بطولة رسمية معترفة من الفيفا بشكل دولي، تتمثل فيها قاعدة جماهيرية، ضغط إعلامي يتبلور فيها اللاعب وينضج من خلال هذه المنافسات.
2: هذه هي الإضافة الجديدة أبو سعيد، لأنه لو كان جلسنا على أساس أنه هو مش ما عندها قيمة دولية أو تصنيف دولي، فما كان بتشوف هاد مثل المنتخبات ما راح تبقى تشارك دائما باللاعبين الاساسيين، لان هي ممكن تاثر حتى على التصنيف الدولي للمنتخبات.
1: صحيح.
2: لان نتائجها تؤثر على ولما تاثر عليك النتائج في بالنسبه للمناسبه هذه، فممكن تاثر عليك فيما هو قادم بالنسبه لاسيا او حتى كاس العالم مستقبلا. فانا شو بانه اظن بانه المنتخب العماني هو اللي راح يكون اكبر مستفيد من الدوره، لانه المدرب سكتيوي يعني المباريات اللي هي مثل ما نقول هي ودية شبه رسمية بما معنى، لأن البطولة أخوية، يعني ما فيها هذاك مثل ما نقول الصراع اللي نحن نعيشه في المباريات الثانية هذيك، لكن فرصة مثالية لطريق سكتيوي على أساس يبني منتخبه ل 2027. احنا ما بنقول لتجريب اللاعبين، ولكن للدخول بالشكل اللي راح يظهر به بالنسبة لكأس آسيا.
1: يعني ما هي المنتخبات التي تتمنى يعني احنا اليوم لا نعلم كيف ستكون القرعة، لكن ما هي المنتخبات التي تتمنى أن يتواجد منتخبنا من خلال هذه المجموعة؟
2: والله أبو سعيد شوف، هو الإيجابي أنك يعني تقيس نفسك مع المنتخبات اللي هي، أنا أتمنى يكون يعني مع المنتخب السعودي اللي يكون راجع من كأس العالم، لأن بتعطيك إضافة بالنسبة للاحتكاك مع هذا المنتخب،
1: وخاصة ستلتقي فيه في كأس آسيا بعد ذلك.
2: بالضبط، هذا هو الإيجابي. أنا أتمنى من هذا أنه نتلاقوا مع منتخبات اللي لها قوتها أساس.
1: أنا أتفق معك، أنا أتمنى المنتخب السعودي بغض النظر عن النتيجة حتى يعيش اللاعبون أجواء الحضور الجماهيري السعودي، ويلتقي بمنتخب سيلتقي معه بعد 3 أشهر في كأس آسيا.
2: وفي لعب سعيد، لأن أنت لما تلعب مع الفريق المنتخب مثل ما تقول المنظم، والمباراة هذيك دائما تكون يعني جماهيرية، وهذا الشيء اللي هو راح يكون إيجابي على العناصر اللي راح تمثل المنتخب، لأن إحنا إلى حد الحين عاد ما عرفنا المجموعة بالضبط اللي راح يعتمد عليها الطريق سكيتيني
1: كلاعبين
2: بالضبط، كلاعبين رسميين، يعني مثل ما نقول احنا ال 11 لاعب الرسميه اللي راح هو يركز عليها. فهذا هو اللي نتمناه، انه انت وحتى اتمنى انا، لانه حتى في التصنيف مثلا السعوديه البحرين ممكن تلقى السعوديه والعراق وعمان.
1: صحيح،
2: وهذا انا اتمناه يكون، لانه احنا ما بنشوف انه التتويج اكثر ما نشوف ما هو قادم، لانه
1: الاختبارات الصعبه تقويك ايضا.
2: بالضبط، وحتى تركيزك يكون اعلى، ويكون الانضباط أعلى، وهذا يوديك خطوة إلى ما هو قادم بالنسبة للآسيا، لأن أنت لما تباري مثل المنتخبات أبو سعيد، لأن السعودية والعراق قمة الكرة الآسيوية يعني.
1: صحيح.
2: فهذا إيجابي بالنسبة لنا حتى لا ننخديع ونواجه بعض المنتخبات اللي هي،
1: ودائما ما كانت كأس الخليج بالنسبة لنا إحنا في سلطنة عمان مثل الغشاوة التي تشكل بأن منتخبنا جيد، منتخبنا قادر على أن يصنع الفارق في آسيا أو في أي بطولة أخرى، ثم ننصدم.
2: بالضبط،
1: ننجح في كأس الخليج لكن لا ننجح في البطولات الأخرى.
2: فليش أقول لك أنا المعيار لازم يكون هذا هو المعيار، لا سيما أنك أنت بتدخل بوجه جديد وبتركيبة جديدة وبطريقة جديدة بالنسبة للاعب، وعندنا اليقين أنه حتى بالنسبة للمنتخب ما يعني ممكن يكون تغيير فيه إلى 60-70% بالنسبة للتغيير المجموعة اللي راح يركز عليها كلاعبين.
1: هو يعني ربما يعني كل ربما أو الأغلب يطالب بالتغيير الأسماء، لكن أنا شخصيا ما أتمناه هو التغيير في عقلية اللاعب، التغيير في أسلوب المنتخب، التغيير في طريقة اللعب. هذا التغيير الحقيقي اللي نحن نتمناه على مستوى تشكيلة منتخبنا. الأفكار تبنى من جانب المدرب ويطبقها اللاعب أيا كان اللاعب، في النهاية هي خيارات المدرب. قد ينجح لاعب بعمر 34 سنة في تطبيق أفكار المدرب.
2: صحيح.
1: عكس لاعب
2: صحيح
1: صغير السن.
2: أتفق معك أبو سعيد، وهذا اللي يتبين من خلال اللائحة الأولية اللي كانت مع طارق سكيتوي، تبين أنه بعض العناصر يعني ينطبق عليها الكلام اللي تتكلم عليه أبو سعيد، لأنه أنت مش بالضرورة أن خلاص اللاعب، لكن هذاك اللاعب ممكن ما عرف يخرج منه المدرب السابق ما اللي يقدر يخرج منه.
1: صحيح.
2: المدرب أو الاستفادة اللي راح يستفيد منها كأدوار داخل الملعب ممكن يستفيد منه مع مع مع المجموعة اللي راح يعتمد عليها. لكن يعني أكبر مشكل يعاني هنا هو العقلية أبو سعيد، مثل ما تفضلت، العقلية اللي هي راح تتغير إلى عقلية احترافية، إلى عقلية لك وما عليك، لأنه داخل الملعب بعض الأحيان دائما نحس إنه المنتخب العماني ما يستمر على على على على على نفس على نفس التركيز، يا إما يبدأ بتركيز عالي ويبدأ يفقده مع مرور الوقت، أو مع فقدان الجانب البدني اللي كنا دائما نعاني منه. فمفروض ينتبه لهذا الجانب هذا، لأنه نحن دائما لما تكون عندك لازم تكون عنده تقارير يبني عليها على أساس إنه إيش هي المشاكل اللي كان يعاني منها المنتخب، سواء فنيا بدنيا أو بالنسبة للعقلية، أو حتى تعامله مع اللاعبين داخل الأندية، أو تعامله مع معدين البدنيين داخل الأندية. فهذه صحيح. أمور أبو سعيد كلها مهمة جدا، لأن وقت اللاعب موجود مع النادي، وعقلية اللاعب لازم تتغير ويكون محترف في ناديه أكثر، لأنه لما يروح النادي يحس بنفسه هو فارق على الناس، ويحس الوضعية اللي موجودة داخل النادي ما ترتقي للتركيز أو العمل الجدي اللي موجود داخل المنتخب. فلهذا لازم تكون المتابعة وتتغير من العقلية، أنه عملك داخل النادي لازم يكون مراقب ومتابع، وهو اللي راح يشفع لك أنك تستمر في المنتخب أو ما تستمر. وهذا جانب مهم، أن نحن نحسس اللاعب بالعقلية اللي راح تتغير، تكون احترافية، ويكون يعني أنت تكون في ناديك تكون فارق، وانت اللي تكون العمله اللي مثل ما نقول العمله الصعبه داخل ناديك، وهذه امور كلها تدخل في سياق العقليه ابو سعيد. لان انا دائما لما نكون انا في المنتخب دائما اكون في نادي حسب نفسي انني انا هو هذاك الشخص، ولكن هذا ابو سعيد هو اللي يضر في عوده اللاعب لي للمنتخب. انا بسبق نعطيك مثال ابو سعيد، لما كنت الفتره اللي كنت تلعب فيها في نادي النصر زمان، وكانوا لاعبين المنتخب من نادي النصر
1: صحيح،
2: ونفس الحاله ابو سعيد العقليه اللي تتكلم عليها، لما يجيوا للنادي انا بالحرف يقول لي لاعب بدون ذكر الاسم ماله من اللاعبين دوليا، يقول لي والله كابتن لما يجي نجي للنادي نجي للنادي، ولعني الشيء اللي نعيشه داخل المنتخب والوضع اللي نعيشه داخل مثلا النادي والامور اللي هذا مش تقليل النادي النصر، ولكن الموجود
1: طبعا بيئه المنتخب تختلف عن
2: الله يعطيك ابو سعيد. البيئه اللي اجي لها للنادي مش هي البيئه اللي موجود عليها هناك، فانا يجي لي نوع من النزول وما ومثل ما تقول حتى الشغف ينقص بعض الشيء، وعلى عكس انه انت في هذيك البيئه انت خرجت من هذيك البيئه
1: صحيح.
2: فلهذا ليش اقول لك العقليه، وانا اتفق معك 100% ابو سعيد، وهذه العقليه لازم يكون التركيز عليها تركيز كلي.
1: نعم، كيف تتوقع القرعه؟ ما هو السيناريو الذي ترسمه ابو عميرة لهذه القرعه؟
2: والله انا
1: قرعه منتخبنا الوطني
2: كيف ابو سعيد؟
1: ما هي القرعه؟ يعني سجل القرعه لتوقعاتك.
2: والله انا اشوف السعوديه اتمنى السعوديه، واتمنى
1: في المستوى الثاني قطر والعراق.
2: ايوه انا من بالنسبه للمستوى الاول اتمنى نكون مع السعوديه، في المستوى الثاني اتمنى يكون معنا المنتخب القطري. واتمنى المستوى الثالث يكون معنا المنتخب الكويتي.
1: يعني من خلال المستوى الرابع
2: ياتي المستوى الرابع.
1: نعم، ياتي المنتخب الكويتي، وفي حاله حصول انه المنتخب الكويتي جاء مع منتخبنا في قرعه كاس الخليج، هناك حديث تتحدث ربما عن الغاء التجربه الوديه في شهر يونيو، والتي ستقام في مملكة تايلاند في العاصمة بانكوك. يعني تكرار المباريات أحيانا لا يعطي إضافة.
2: هو أبو سعيد شوف، أنا شوف بالنسبة لمباراة الكويت أتمنى أنها تلغى. ليش أبو سعيد؟ لأنه ممكن المنتخب تلعب مع يعني ثلاث مرات
1: صحيح. وهذه نقطة أساسية، يعني اليوم أنا رايح لشرق آسيا، وفي العادة إحنا شرق آسيا ما راح نذهب إليه دائما، وليس المسافة القصيرة التي يمكن أن تذهب إليها في أي وقت تحب، لكن اليوم طالما في معسكر يفترض أنه نقوم التجربة الكاملة مع فرق شرق آسيا، مثلا منتخب تايلاند لأنه منتخب يتواجد في كأس آسيا
2: ومتطور. أبو سعيد بالنسبة لتايلاند أنت مش
1: يعني إحنا بنلعب مع إندونيسيا، ثم اخترنا أن نخوض تجربة مع منتخب خليجي، خاصة أننا نحن في شرق آسيا وكاس آسيا بعد 7 أشهر من الآن. التجربة يجب أن تكتمل بهذا الشكل، مثل ما يحدث بعض الفرق، يعني مثلا المنتخب الأمريكي عشان يجهز نفسه لكاس العالم من آسيا اختار منتخب أوزبكستان وسلطنة عمان، من أفريقيا يختار منتخبين آخرين بنفس القيمة في أوروبا وما إلى ذلك، وبالتالي هذا الشكل العام اختيار التجارب.
2: بالفعل أبو سعيد هو التوجه المفروض يكون أنت تختار مثلا حتى المنتخبات اللي ممكن تواجهها في كأس آسيا. ليش لا؟ لأن أنت تلعب مع مدارس كروية بشكل آخر
1: متنوعة. صحيح،
2: متنوعة، فهذه فرصة أنك أنت على الأقل حتى بالنسبة للمدرب يعني يواجه منتخبات اللي من مدارس أخرى راح يواجهها في آسيا.
1: يعني إحنا في المجموعة مال آسيا لا يوجد معنا منتخب من آسيا، شرق آسيا، المنتخبات عربية، لكن في حالة صعودك ستواجه هذه المنتخبات، وبالتالي ليس هناك مجال لمباريات تجريبية ومعرفة طرق اللعب.
2: هذا هو الحسب أبو سعيد، دائما تكون عندك من ما نقول يعني النظرة تنظر البعيد، ما تنظر لأنك أنت دائما تشوف طموحك يكون أكبر. تقول أنا بروح المرة الدور الثاني الإقصائي، ليش لا أنا نكون حصل مباراة من هذا النوع؟
1: يعني إحنا ممكن لابد أن تكون في عقلية الاتحاد، عقلية المدرب، عقلية أنا أضع هدف.
2: بالضبط،
1: يعني يفترض اليوم منتخبنا بعد 3 مشاركات أو 4 مشاركات اليوم إذا ما نوصل إلى دور الأربعة أو دور الثمانية إحنا ما زلنا نفشل في كأس آسيا.
2: صحيح، أنا أتفق معك أبو سعيد. شوف نحن لازم يعني نحط نقط على الحروف، أين نحن وإلى أين نريد أن نصل، لأن أنت الحين ما تعديت الدور الثاني هذا يعني، فمفروض يكون الطموح يكون خلاص محدد حتى في عقد المدرب، حتى في عقد المدرب يكون أبو سعيد، لأن أنا هذا الدور أريد أوصل لهذا الدور، أوصل دور الثمانية، أوصل دور الأربعة، عشان يكون لما تكون عندك التارجت حتى العمل يكون محدد. وحتى المباريات اللي راح يفرضها المدرب حسب طموح الاتحاد
1: تفرض. وهذا الهدف يجعلك تبني عمل واضح
2: على طول، ولسيما ابو سعيد انت بديت تبني منتخبك على مواليد اللي هما عنده اللي في عمر 23 سنه 22 سنه، فهذا الطموح يوصلك اللاعب اللي وصل 30 سنه انت وصلت لهذا الحسبه اللي انت قال تحسبها يعني. فانت اللاعب اللي ما يلعب معك 8 سنين 10 سنين كمجموعه، انت ما ماش كل مره يلعبوا معك لاعبين يعني مده 8 سنين متواصله، على عكس لما يكونوا عندك 10 لاعبين في سن معين ويشتغلوا معك 10 سنين فيعطيك فيقوي منتخبك ويقوي من من من, من التجانس.
1: نعم. إذا هذا الحديث حول قرعة كأس الخليج في 19 من هذا الشهر في مدينة جدة، حيث تقام هذه القرعة للنسخة 27 من عمر بطولة كأس الخليج التي انطلقت في عام 1970. أكيد عمر كبير من تاريخ هذه المسابقة، وأجيال مختلفة رسمت الفرح والتاريخ والذكريات في هذه المسابقة العزيزة على قلوب كل الخليجيين، والتي باتت أيضا تأخذ منحنى آخر وتلقي الضوء على كثير من جوانب الإعلام الرياضي وكذلك الحضور الجماهيري والملاعب والتنافسية الرياضية، والتي شكلت أيضا نجوم في سماء القارة الصفراء. كأس الخليج تلعب في شهر سبتمبر القادم، شهر 9 من 23 وحتى 6 من أكتوبر.

0: نفتح ملف آخر متعلق بمسابقاتنا المحلية، وهذه المرة دوري جندال الذي قارب على النهاية قبل أسبوعين من النهاية. وصلنا إلى الجولة 25 والتي بلا شك ستكون مهمة للفرق التي تتصارع من أجل البقاء، وكذلك لفريقي الشباب والنصر اللذان يبحثان عن المركز الثاني المؤهل لمشاركة خليجية في النسخة القادمة. بعميرة، بلا شك يعني نتائج الجولة الماضية لو نستعرضها قبل أن نخوض في تفاصيل الجولة القادمة: صور انتصر على الخبورة بهدفين مقابل هدف، الرستاق انتصر على العبري بهدفين دون رد، صحم انتصر على نادي عمان بهدف دون رد، بهلة خسر من النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، ظفار انتصر على الشباب بهدفين، سمائل انتصر على الصحار بهدفين لهدف، النهضة تلقى خسارة ثقيلة أمام بطل الدوري نادي السيب بأربعة أهداف مقابل لا شيء. مواجهات الجولة 25: عبري يستقبل ظفار، بهلة يستقبل النهضة، نادي الشباب يستضيف السيب، النصر يستقبل نادي سمائل، صحار يستقبل نادي صحم، نادي عمان يلاقي صور، والخابورة يستقبل الرستاق. جولتين متبقيتين كابتن، واضح ملامح الصراع فيما يتعلق بالمواجهات القادمة، خاصة مواجهة ظفار وعبري.
1: شوف ابو سعيد، وبالنسبة للدوري يعني مثل ما تفضلت، بالنسبة من المركز الأول حتى الرابع يعني المراكز حسمت. يعني بالنسبة للأول يعني نادي السيب حسم الأمر، البطل خلاص. بالنسبة للمركز الثاني والثالث هو اللي باقي التنافس على أوشده.
0: يعني خسارة الشباب وانتصار النصر أعادت هذه التنافسية.
1: بالضبط، مش حتى الخسارة هذه الأخيرة للشباب اللي كانت مؤثرة، فخسارة الشباب المباريات
0: أمام صور أيضا،
1: فالمباراة اللي خسر من صور هي اللي كانت مفترقة، هي اللي كسرت ظهر نادي الشباب. فبالنسبة لنا المركز الرابع نادي النهضة حسم المركز الرابع، من الخامس اللي هو صحار عمان بهلاء لتحسين المراكز، صور ضمن البقاء، سمائل وصحم ممكن نقول بنسبة 90% ضمان البقاء. إذا شفنا مباراة ظفار وعبري هي اللي راح تحسم من بقاء ظفار أو الانتظار إلى الجولة الأخيرة. ويعني والجميل في الأمر هو أن الأسبوع اللي طاف أنه مثل ما صرح الكابتن يونس الفهدي مدرب نادي الرستاق يعني أوفى بالكلام. يعني
0: نعم، احنا ما زلنا متواصلين مستمعينا الأحبة، لكن دعونا نتوقف قليلا ثم نعود.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
2: الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة سلطنة عمان. كرة القدم هي عالم آخر، وفي الوقت الإضافي نعيش تفاصيل هذا العالم. الوقت الإضافي.
1: أهلا بكم مجددا مستمعينا الأحبة من خلال برنامج الوقت الإضافي. ما زلنا في حديث متواصل حول دوري جندال الأسبوع 25، وأكيد مواجهات مرتقبة تلعب في يوم واحد، هو يوم الاثنين في تمام الساعة 7:20. كل المباريات آخر جولتين ستكونان في توقيت واحد. بلا شك يعني المواجهة اللي جمعت ظفار وشباب أشعلت أيضا مراكز البقاء، وكذلك فيما يتعلق بورقة الحصول على المركز الثاني.
2: تنفذ الكرة لصالح نادي ظفار، منقولة الكرة للخلف، عرضية تأتي خطيرة. الله الله الله الله الله الله، هذا في من ريحة الطيبين، هذا من الزمن الجميل لنادي ظفار. عرضية جميلة ولمسة رائعة بطرف قدمه، أودع الكرة في الشباك. قاسم سعيد يأتي بالسعادة لبيت السعيد. على الطرف الأيمن منقولة مرسولة خلف.

0: ثاني أهداف الزعيم لتصبح النتيجة 2-0.
1: انتصار عاد الهدوء للبيت الظفراوي بلا شك، يعني بتألق أيضا جديد للاعب سلطان بدر. يعني إذا كان هناك لاعب واحد في هذا الموسم في ظل هذه الظروف التي يعيشها أمام فريق ربما مخيب لآمال جماهيره في كثير من الأحيان، بعناصر ربما يراها البعض بأنها لا يمكن أن تضع ظفار في القمة، بقدر ما يعيش معها حالة من القلق، حالة من الارتباك، حالة من الضغط وضمان البقاء في الجولة الأخيرة.
2: شوف بو سعيد، على ذكر سلطان، فدائما أنا كنت أقول في بداية الموسم أنه سلطان بدر كان من المفروض يكون معه لاعبين اللي يعني اللي يساعدوه، فإذا به هو ولد شاب هو اللي منتظرين أنه يساعد الفريق. وهنا المشكلة، والدليل على هذا أنه الضغط النفسي اللي عاشه الولد مع الإصابات، مع التقلبات، مع النتائج والتأثير بالنتائج والظرفية اللي يعيشها النادي في أسفل الترتيب، فكان لها الأثر الكبير على أساس أنه هو الولد بارز بشكل، ولكن لو كانت العناصر وكانت النتائج اللي هي أو الفريق ينافس، فكان تشوف بدر أكبر من هذا المستوى، لأنه إحنا نعرف
1: اليوم لاعب وسط سجل 5 أهداف، ربما أحسن من كثير من المهاجمين.
2: بو سعيد، دائما سلطان بدر كان مفروض يسجل أكثر لو كانت المجموعة اللي موجودة معاه تساعده.
1: صحيح.
2: لأنه طريقة اللاعب الولد من النوعية اللي يعني يمزج بين الدور الدفاعي والدور الهجومي، دائما يعرف ما يختار المكان اللي يروح يزيد فيه، ودائما ما يعمل التوقيت التايمينغ مع حامل الكرة لما تكون المرتدة، وهذا اللي لاحظناه، الكور مالته دائما يجي من الخلف، ودائما ما يسجل في الوقت اللي مباشرة مع استخلاص ظفار الكرة من عند المنافس في الارتداد، دائما هو يكون هو الحل، على عكس بعض الأحيان أنت تعتمد على المهاجمين في المرتدات. نحن نشوف في نادي ظفار يعتمد في المرتدة على لاعب وسط ميدان، لأنه الولد يعني يقطع مسافة من وسط الميدان ويوصل أكثر من المهاجمين، وهذا اللي لاحظناه أبو سعيد،
1: وهذا يسمى خلل في تركيبة اللاعبين أو في منظومة القيادة الفنية.
2: هو شو أبو سعيد، هو منظومة اللاعب هي هذه، لأن هذا اجتهاد على فكرة أبو سعيد، هذا اجتهاد من الولد.
1: نعم.
2: هذا اجتهاد وهذا إضافة من الولد، هو اللي يختار الوقت اللي يزيد فيه ويختار المكان اللي يروح فيه، ودائما يوقت مع حامل الكرة،
1: ولكن في نفس الوقت يعني ربما يعني البعض سيتجه أنه أنت كمدرب تحتاج إلى نوعية لاعبين حتى تطبق الأفكار أو تحقق اللي تريده في أرضية الملعب.
2: لكن أبو سعيد، أنت بالمجموعة هذه حط الأفكار على قدر المجموعة اللي موجودة.
1: صحيح.
2: نحن هذا ما نحن المشكلة في نادي ظفار،
1: يعني لا تتذمر وعيش الواقع.
2: بالضبط. أنت لا تجلس تلعب بشكل اللي أنت ما هو في الإمكانيات تقول مع اللاعبين، ما أنت
1: نعم.
2: جيت على اللاعبين هذو هم اللي موجودين.
1: نعم. روستاق أيضا كابتن، رغم يعني قرب ربما هبوطة أو هبط بشكل رسمي إلى دوري الدرجة الثانية، إلا أنه مصر أن يقاتل. شخصية الكابتن يونس الفهدي تريد أن تؤكد بأنه لا مجال للتلاعب بالنتائج، لا يعني بأنه الفريق هبط بأنه سيسمح للآخرين بالحصول على النقاط بشكل مجاني.
2: هو أبو سعيد، هو هذه رسالة على أساس أنه أول شيء نحن ما نستحق النزول. يعني بالمفهوم أنه نحن بس اللهم مشاكل
1: ظروف،
2: والظروف هي اللي فرضت علينا، لان انا ما اقول انه الرستاق نزل الحين، الرستاق نزل من الدور الاول، لانه الظروف اللي عاشها الفريق واللي يعني خلص الدور الاول انت ثلاث نقاط او اربع نقاط اعتقد او اقل بعد. فانت المشاكل اللي كانت في البدايه ما كان على كفريق ابو سعيد، فريق جيد كعناصر وكفريق، فريق جيد.
1: هو كابتن، يعني حتى نكون اكثر وضوح، ما تعيشها الانديه اللي من المركز الثامن حتى الرابع عشر اللي هي أندية صور، سمائل، صحم، ظفار، الخابورة، عبري، تعيش مشاكل إدارية، وبالتالي هذه المشاكل هي من أوقعت هذه الأندية بهذه الصورة في نهاية الموسم. يعني هذا الشكل يوحيلك في مشاكل حقيقية داخل هذه الأندية. لا أحد يعيش في النفق المظلم ويقول أنه النور عندي واضح بشكل إيجابي. يعني
2: هو المفارقة أبو سعيد، هو دائما نحن نلاحظ أن الفرق اللي هي مستقرة هي اللي جلست نفس، والفرق اللي عندها مشاكل إدارية وهي الأساس هي الحين اللي تنافس على أساس تبقى أبو سعيد. فهنا يتبين أنه مشكل الكرة العمانية ما هو مشكلة

0: مواهب او لاعبين او اللي هي امور تتعلق ب نقولوا اللاعبين هم الاساس اكثر ما هو مشكل في الجانب الاداري. وهذا الجانب لازم ياخذوا يعني لازم ينتبهوا لهذه المساله هذه، لانه تاثير الاداري اثر على على على مستوى اللاعب.
1: اليوم ايضا في مشكله ثانيه كابتن، انه اغلب هذه الانديه ما تشعر انه جالسه تخرج لك لاعبين في اعمار معينه صغيره تستطيع ان تقدم الاضافه لسنوات قادمه. يعني بعض الانديه استعانت بلاعبين ربما العمر الافتراضي داخل الملعب خلاص انتهى، وما زال يحاول ان يقول انه هذا اللاعب سيكون خبره اضافه مهمه بالنسبه للفريق، لكن الفريق في النهايه يفتقد العنصر الحقيقي اللي هو العامل البدني، الجهد البدني داخل ارضيه الملعب، وتجد يخسر مباريات بسبب اجهاد بدني وليس بسبب قوه ربما الفريق الاخر.
0: هو لما تفقد ابو سعيد، لما تفقد الهويه تبدا تبحث على الترقيع، والترقيع هو اللي حصل هذا في بعض الانديه، والانديه الكبيره يعني كبيره. فالوقت اللي انت محتاج المخرجات النادي اللي هي راح تفيدك، سواء لا بالنسبه للطموح ولا بالنسبه للجانب البدني مثل ما تفضلت ابو سعيد، انت تجيب لاعبين مثل ما تقول انت، في منهم اللي يعني ابتعد ورجع، في منهم اللي يعني على مستوى اللاعب ابو سعيد اذا تبتعد كلاعب يعني اقل حاجه تبتعد شهرين وترجع، فهذا مشكل تنافسية، فبالاحرى انت ترجع لاعب تريد تعتمد عليه، وهذا مشكل كبير، وهذا اللي وقع بالنسبه
1: يعني دائما نقال انه في سلطنه عمان هناك مواهب، هل فعلا لدينا مواهب؟
0: انا ابو سعيد اجزم لك انه في مواهب.
1: وينها؟
0: لكن ما تعطيتها الفرصه. ليش ابو سعيد؟ لان اذا تشوف معدل الانديه اللي هي تركز على دائما اللاعب الجاهز،
1: ما المشكله في الموهبه او من يدير مسؤوليه
0: من يعطي الفرصه لهذه الموهبه ابو سعيد؟ من يعطي الفرصه الموهبه؟ ومن هذا اللي عنده الجراه انه يلعب باللاعبين هذه المواد؟ احنا فتره من فترات
1: بس الموهبه ما تختفي بسرعه.
0: لا، لكن من اللي يسقلها ابو سعيد؟ من اللي يكملها الطريق؟ انت تجي اللهم يجيك مدرب عنده،
1: هل من يعمل في الانديه يملكون الخبره لاكتشاف عناصر قادره على ان تحقق النجاح للانديه وللمنتخبات الوطنيه؟ لانه انعكاسات المنتخب السنيه الخاصه بمنتخباتنا الوطنيه تؤكد انه العمل سيء في الانديه.
0: هو
1: وانا اقولها بكل شفافيه،
0: هذا واضح. نحن مع شوف كابتن، الشمس ما تتغطى بالغربان، فالواقع واقع، ونحن غيرتنا على الـ على الـ على الـ اذا سكتنا على يقول لك اللي يسكن على
1: الحقيقه لا احد يسكت عنها.
0: بالضبط، يعني اللي يسكت على الحق شيطان. فلهذا نحن هنا على اساس انه يعني ما يمكن اضافته لتطوير الكره. فانت لما تجلس وتركز في المراحل السنيه اللي هي الاساس والمخرجات في الانديه، حتى المؤهلات ما موجوده لهذاك الشخص اللي ممكن يسقل لك هذاك اللاعب.
1: وانا ذكرت لك كابتن ابو عميره في الحلقه اللي طافت عندما كنا نتحدث عن من تحصلوا على شهاده البرو، من الجيد ان تكون لدينا شخصيات في البلد لديها هذه القيمه الكبيره من الشهاده الفنيه الخاصه بمدرب كره قدم، لكن جهدها حضورها في الميدان مفقود.
0: بالضبط.
1: وبالتالي كيف يعقل أن يتحصل مثلا دكتور أو شخص على شهادة معينة ويتواجد في المنزل في الوقت اللي يفترض أن يكون في الميدان؟
0: هذا المشكل أبو سعيد، هو الشكل. إحنا رجعنا مرة ثانية نتكلم
1: طبعا على، لأنه إحنا ما زلنا في ذات المشكلة، لأنه الكل يعتقد أنه كرة القدم عبارة عن تجميع أشخاص وتشكيل فريق ثم اذهب لتحقق النتائج. كرة القدم لا يمكن أن تتحقق بهذه الصورة، كرة القدم عبارة عن أسس، عن معايير، عن خصائص، عن أمور تتعلق بالتغذية، تتعلق بالجهد البدني، برفع الكفاءة العضلية، كل هذه الأمور تتشكل في جزئيات اللاعب من الصغر وحتى يصل إلى حالة النضج، حتى يصل إلى مرحلة يستطيع أن يقف إلى 10 سنوات في الفريق الأول. اليوم في كرة القدم العمانية من القلة اللي ما زالوا يمارسون كرة القدم لقرابة 20 سنة اليوم في داخل أرضية الملعب.
0: شوف أبو سعيد، نحن نرجع دائما ونقول أنت من اللي راح يعين هذاك الشخص اللي مؤهل أو اللي عنده الشهادة اللي تشفع له أو راح كون نفسه على أساس يقدم عمل؟ من راح يعينه أبو سعيد؟ يعينه الإداري والرئيس والإدارة يعني. فإذا الإدارة هي تبحث دائما على مثل ما نقولوا بالمحلي مشي، فهذا مشكل
1: او من
0: كبير.
1: يتوافق معها
0: او بالفعل، او انا بقول لك ابو سعيد، بعض الاحيان في مدربين في المراحل السنيه مكفي النادي، يقول لك انا مكفيني شر الباليه والمشاركه موجوده، وهو سيارته هو مشتري الاغراض ومشتري المسائل كلها موجوده، الكونزات والحواجز، وهو من عنده جيب، وبعض الاحيان يشتري الفنايل من عنده بعض الاحيان. احنا هذا واقع لازم نتكلم فيه ابو سعيد، لانه نحن همنا هو كيف تطوير كره القدم في البلد. اذا انت بهذا الشكل هذا انني والله هذا مكفين الناشئين، والله هذا مكفين الشباب، هذا ما راح تزيد لقدام ابو سعيد، ما ممكن، لان الاساس هو الموهبه موجوده، لكن من اللي يسقل ابو سعيد، من اللي يشتغل على مثل ما تقول انت الكره ما هي كره قدم وبس، هي تغذيه، هي توعيه، هي فكر، هي تربيه، هي اخلاق، وهذه كلها وين؟ من اللي راح تتوفر فيه هذه السمات اللي راح يوصل لهذا الولد الرجل اللي هو مكون. فالرجل المكون ليش راح يتكون على اساس يعطي الاضافه لهذا الولد؟ لان العقليه اللي راح يتعامل بها هذا مش عقليه. حتى نزيد كابو سعيد، يعني انا لما يكون الشخص اللي ماسك واحد في التاسيس
1: بس اليوم كابتن على عذر المقاطعه، اليوم كثير من لاعبين الانديه اللي مروا بتجارب، وربما يعني لو نخص الذكر في محافظه ظفار كونها المنطقه اللي نعرف تفاصيلها اكثر، اليوم قليل من اللاعبين القدامى يقبل بان يتواجد في المراحل السنيه او يعيش في المراحل السنيه.
0: لا وهذه لا هذا غلط ابو سعيد، لانه انت
1: دائما اين الخطا؟
0: هو شوف، هو احنا لازم نفرق ابو سعيد، في ناس مجتهدين وكونوا نفوسهم، وفي ناس يعني مثل ما قلت انت في لاعبين، هو الاولى انه اللاعب هو يروح يكون نفسه، لانه هو يعني الاقرب للافكار للولد، لان انت كلاعب مريت بامور كثيره وراح تفيد الولد في امور اللي انت مريت منها ما المفروض تتكرر زياده على تكوينك، فهذا شيء ايجابي، وما يمنع انك انت لما تكون متكون عشان يعني تعمل الاضافه للاولاد مش بالضروره تكون لاعب سابق، يعني هذا واقع، ولكن انت لا انت مكون ولا انت لاعب سابق، اذا هنا فين كاين المشكل، هنا فين كاين الخلل المصعب، وهذا اللي موجود الحين الاغلبيه، هذا هو اللي راح، لان علاش نقول لك انا بالنسبه للاتحاد، بالنسبه للمكتب التطوير الفني، وهذه رساله للمسؤولين انه لازم يكونوا صارمين في مؤهلات وفي شواهد الناس اللي جالسه تمسك اولاد الناس تدربهم. انا ما ممكن ولدي طموح ابو سعيد،
1: انا وضعت شرط انه من يتحصل على الشهاده سيذهب ليكون مدرب في اي نادي، طالما ادارات الانديه توافق على هذه الشخصيه ويملك هذا الحق المتعلق بالشهاده. اليوم انا رسمت طريق الجانب الخاص بتكوين المراحل السنيه ليس بالجانب العمري او بالجانب المتعلق بممارسه هذه اللعبة كإداري له 4 أو 5 سنوات أو 10 سنوات أو كلاعب مارس اللعبة بشكل حقيقي. قد نتفق أنه في بعض الشخصيات لم يسعفها الحظ أن تمارس كرة القدم، لكن تملك حس تربوي وتملك حس فني وتملك حس اجتماعي وتملك حس توعوي قادرة من خلالها أن تكون هذه الشخصيات، لكن الاختيار في النهاية
0: هو هذا هو. شوف نقول لك بعض الأحيان يعني لما التشخيص هو الاساس ابو سعيد، في المرض التشخيص هو العلاج. نحن هذا اللي تتكلم عليه، انه انت تشخيصك واختيارك للشخص المناسب هذا هو الاساس. نحن الخطوه المهمه هي اللي عندنا فيها الخلل، وجينا نقول منتخباتنا ضعيفه ومنتخبنا وراح نحاسب المدرب المنتخب اصلا مدرب المنتخب هو بنفسه يحصل معسكرات من 3 أيام 4 أيام ويوديوا اللاعبين ويرجعوا 3 أيام ويرجع 4 أيام، هذا ما هو تكوين. التكوين ينضر من خلال خروج اللاعب من النادي أبو سعيد، هذا هو الأساس.
1: وهذا الحديث حتى بس يفهم المستمع أنه مؤشر على أنه السنوات القادمة الفرق اللي تتواجد في دوري جندال ستعاني على مستوى المخرجات الخاصة بالفريق الأول
0: بالفعل،
1: لأنه الأغلبية الآن في عمر يقترب من إيقاف ممارسة اللعبة في مختلف الأندية.
0: هو شوف أبو سعيد، اللاعب في عمان وصل 30 سنة بالنسبة لهم انتهى خلاص. هذا احنا بالنسبة لعمان، وهو الأساس أنه اللاعب، شوف يعني دراسة تقول أنه اللاعب في 16 سنة محترف.
1: إيه بس المحترف
0: نحن أيوة. لا أنا أقول نحن لك نحن لحظة أبو سعيد بدنا نوصل لك المعلومة. اللاعب اللي في 16 سنة وهو محترف يوازي عقلية اللاعب اللي وصل 28 سنة ويمارس كرة القدم على المستوى الأول، الفريق الأول. شوف الفرق فيش كم فرق، 12 سنة
1: صحيح. وربما تغيرت مفاهيم التأسيس الخاص بكرة القدم، يعني بلاتيني عندما اشتهر على مستوى العالم كان في عمر 28 سنة، زيدان بالمثل عندما حقق كأس العالم كان ربما في عمر 27 أو 26 سنة، لكن اليوم اختلفت المفاهيم. اليوم صار النجم هو اللاعب اللي في عمر 18 عاما أو أقل بقليل أو ربما أكثر بقليل. لكن اليوم في عمان هذه المفاهيم صعب أنها تتحقق، طالما أنه اللاعب يتواجد في جهة عمل ثم يريد أن يمارس كرة قدم، وبالتالي حتى على المستوى الإداري. وأحيانا يعني قد لا تلوم الآخرين، لأنه مسألة التفرغ لهذا العمل سواء في التكوين أو على مستوى المراحل السنية أو الفريق الأول مفقودة. اليوم أنت محتاج أنك تحقق هذا التفرغ حتى توجه أسباب الفشل وأسباب النجاح، لكن طالما لا يوجد تفريغ حقيقي لمن يشتغل في القطاع الرياضي أكيد هذه الاجتهادات ستكون مرات صائبة ومرات خاطئة. لكن الأساس في مثل هذه التفاصيل هو من يتخذ القرار، هو من يمسك القلم ليوقع عن قرار يستحق أن يقف حوله الجميع ليقول بأن قرار كان صائب، قرار اتخذ من أجل بناء هوية حقيقية أو اتجاه في مسار آخر لتغيير الظرف الخاص بهذه الأندية. لا نريد أن نعيد ذات الجملة بأن الواقع ليس جيدا في كرة القدم، هذا هو الواقع. المهم أن يكون من يعمل في هذا الواقع شخصية قادرة على التضحية، قادرة على أن تنسجم مع هذا الواقع، وقادرة على أن تغلف هذا الواقع بحصاد إيجابي يتشكل من خلاله زراعة الأرض. يعني الأرض اليوم الصحراء، عندما تنظر إلى الصحراء ستقول صعب أن يكون هناك حياة، لكن عندما يتم الإنسان العمل عليها بطرق صحيحة وبجهد واضح وبأفكار أشخاص مهندسين يستطيعون نقل هذه الأرض إلى قيمة استثمارية أو زراعية، سيكون للصحراء مكان للعيش ومكان للنجاح. والأمر الآخر ربما على مستوى الجانب الإعلامي الخاص بهذه الأندية، ما زال العمل الإعلامي داخل هذه الأندية مفقود، ما زال الجهد الإعلامي لهذه الأندية لا يتشكل إلا من خلال الصورة. عندما تذهب إلى حسابات الأندية عبر منصة إكس مثلا، لن تجد شيء يمكن أن تتحدث عنه، ستجد صورة تمرين أو صورة زيارة رئيس نادي أو أعضاء داخل هذا النادي ليعطوك شكل من أشكال العمل داخل هذه الأندية. لكن أن تعرف أنه هناك لاعب مصاب أو تصريح من لاعب أو تصريح من مدرب، ما زالت هذه الأندية مغيبة على المستوى الإعلامي. وأنا أعتقد أنه في مجال أنه وزارة الثقافة والرياضة والشباب مع وزارة العمل مع هذه الأندية أن تتبنى شخصيات إعلامية ويتم توظيفها في هذه الأندية كمراكز إعلامية تنقل الصورة الحقيقية داخل الأندية وتنقل المعلومة وتشكل لبنى جاهزة لفهم التواصل ما بين الإعلام الرسمي وإعلام الأندية، حتى تنتقل هذه الأندية لأن تشكل نموذج حقيقي. النموذج اللي نريد أن نتبناه داخل الأندية لا يمكن أن يتحقق من خلال اختيار 4 أندية ونقول بأننا سنشكل خصخصة لهذه الأندية ونقول بأننا سننتقل إلى مرحلة جديدة، إن لم يكن داخل هذه الأندية بشر يعملون يتعلمون يستطيعون أن يقودوا تلك المرحلة المقبلة من مفهوم الاحتراف الذي نريد أن يتشكل في المستقبل. أغلب ما يطرح داخل هذه الأندية هو أسماء على ورق لا تتشكل بواقع حقيقي داخل هذه المؤسسات. من يعمل في النهاية 7 أعضاء مع مجموعة عناصر يشكلون الواقع الخاص بهذه الأندية. إذن مواجهات مرتقبة تتعلق بالجولة 25، كما ذكرنا المباريات الجولة 25 و26 تلعب في توقيت واحد. الجولة الأخيرة ستقام في 23 من هذا الشهر غدا، قد نتعرف بشكل رسمي مثلا عن بقاء ظفار في حالة تعثر نادي عبري بالتعادل أو الخسارة. والخابورة يستقبل نادي الرستاق، الفريق الذي يبحث هو الآخر عن ضمان البقاء. انتصار الخابورة على الرستاق وخسارة عبري يعني أن عبري والرستاق هما من سيذهب إلى دوري الدرجة الأولى.
0: هو احتمال كبير بكرة تحسم الأمور بالنسبة لمن يرافق الرستاق، وما قدمه الرستاق من روح رياضية عالية هو يلعب إلى آخر رمق، أنه لأنه لو كان خسر رستاق من عبرين المباراة الأخيرة لكان كلام آخر، يعني كان الأمور ما راح تحسم إلا المباراة الأخيرة، على عكس الحين ممكن الرستاق هو اللي راح يحسم من اللي راح ينزل معاه، لأن المباراة اللي هي راح تكون بين الخبر والرستاق هذه مباراة يعني مفصلية بالنسبة له. في حالة ما نادي الخبرة خسر وخسر عبري، بتبقى المنافسة إلى آخر مباراة بين الخبرة وبين عبري،
1: نعم.
0: لأنه بتبقى على 21 وبتبقى على 20 بين عبري، وتكون حسم دفار البقاء ماله قبل جولة واحدة. نحن المؤسف أنه أنت لما تشوف الأندية مثل دفار أنه يعني إلى آخر رمق هو جالس يبحث على نفسه على أساس
1: واقع عمل كابتن، واقع عمل، اترك التاريخ،
0: هذا مشكلة.
1: يعني في تاريخ كان موجود وشاهد على عديد الأندية نزلت فنجة واحد من هذه الأمثلة.
0: صحيح.
1: اليوم واقع العمل هو ما يجعلك أين تضع نفسك وأين تقيم نفسك وأين يمكن أن تكون أهدافك في نهاية كل موسم. هذا فيما يتعلق بهذه المسابقة ودوري جندال. نفتح ملف البطولات الآسيوية والتنافس الحاصل في القارة الصفراء.

0: إذن في البطولات الآسيوية نجح الكويت الكويتي من أن يعود بعودة مهمة أمام جماهيره بعدما كان قد تأخر بهدفين دون مقابل في شوط المباراة الأول أمام الفريق السنغافوري سيفاج، ونجح بالعودة كبيرة بعدما قلب تأخره في ثلاث مناسبات إلى انتصار عريض بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.
1: الكرة وصلت إلى محمد دحام، يلا يا محمد دحام، يلا يا محمد دحام، كرة عرضية بخطورة، جول جول جول، هالمرة جول، هالمرة جول يا يوسف ناصر، الله الله الله الله، على عرضية، الله على رأسية جميلة، وبعد ذلك سكرت مرمى سواي رينج الكبود، يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني، هي هي هي هي، يوسف ناصر يسجل الهدف الرابع عن طريق رأسية جميلة أودعها على يمين حارس المرمى.
0: إذا نبارك لنادي الكويت الكويتي تتويج بلقب بطولة كأس التحدي الآسيوي بعد انتصار مثير نجح من خلاله في إضافة بطولة آسيوية رابعة وهي الأولى بمسمى كأس التحدي الآسيوي، بينما كان قد سجل ثلاث بطولات سابقة بمسمى كأس الاتحاد الآسيوي، وبالتالي الكويت رقم صعب في المنافسات الآسيوية، وهو الفريق الذي تجاوز الشباب العماني وبالتالي نجح في الذهاب بعيدا في هذه المسابقة.
2: وأبو سعيد هنا يدل على أنه كان باستطاعة نادي الشباب لو بس هو اللي كان بدل الكويت الكويتي، لأنه ما قدمه في المراحل هذيك كان نتائج استثنائية وكان مستوى في خط تصاعدي. على العموم نبارك الإخوة في الكويت الكويتي. الغريب في المباراة أبو سعيد هو أنه الثلاث مثل ما تفضلت الثلاث مرات اللي كان دائما يتأخر ورجع فيها، فخلال 8 دقائق يتقدم الفريق الكمبودي في خلال 8 دقائق، والشوط الثاني في خلال 8 دقائق يعود في النتيجة، والنتيجة صراحة كانت مباراة هيتشكوكية، فكانت ممتعة. الحسم كان فيها في الأشواط الإضافية في الوقت اللي اللي اللي اللي العودة مالت الفريق الكويتي كانت لما تقدم، فعرف كيف يحافظ على التقدم لأنه الوقت اللي كان يتأخر كان يعود.
0: ومن حسن الحظ أنه أيضا البطولة كانت في ملعبها أمام جماهيره، يعني أعطته دفعة معنوية للعودة في المباراة.
2: ولا يجينا نقارن أبو سعيد، أنت تتكلم على الكويت الكويتي، يعني 8 لاعبين دوليين في المنتخب الأول، يعني هذا مش سهل، وأنت قال تباري الفريق الكمبودي. هنا ليش نقول لك نحن يعني مع كل احترام، يعني لما تشوف الكمبوديين وصلوا لنهائي الاتحاد الاسيوي فظلم بالنسبه لنا نحن على الانديه اللي عندنا،
0: لانه تفاصيل الاتحاد الاسيوي مختلفه، معاييره مختلفه، يريد
2: لا
0: ايضا
2: لا مش انا اقول لك ظلم
0: لا لا لا لا, لا ما اقصد كذا كابتن، اقصد انه معايير الاتحاد الاسيوي واختياراته لهذه التفاصيل تنصب في مصلحه المقاعد الخاصه بالترشح لرئيس الاتحاد او بقيه الاعضاء، هم يحاولون ان يوازنون بين الشرق والغرب ووسط آسيا من خلال هذه التفاصيل. لو لعبت البطولة بشكل كامل كما يحدث في أفريقيا أو في أوروبا لتم إقصاء الأندية الشرق آسيا ووسط آسيا مبكرا، خاصة في هذه البطولة،
2: لأن هذا هو الإجحاف، أن الأندية اللي هي عندها باع قوية تخرج مبكرا،
0: تلعب أمام بعضها وتخرج
2: بالضبط، تخرج مبكرا، فدائما دائما يعني تكون الفرصة متاحة للأندية الثانية اللي هي في الجهة الأخرى.
0: نعم.
2: وهذا بصراحة لازم يشوي المشكل، الحل
0: ما راح يتغير لأنه حسبة انتخابات
2: بالضبط
0: في النهاية.
2: حسبة، وحتى بالنسبة للتكلفة أبو سعيد.
0: نعم.
2: تكلفة
0: يعني طبعا أيضا تكلفة أخرى تتعلق بالسفر وما إلى
2: بالضبط.
0: ذلك بحجم القارة الصفراء أكيد سيكلف كثيرا الاتحاد الآسيوي. الكويت الكويتي بهذا اللقب حصد مبلغ قدره 840 ألف دولار، أي ما يقارب تقريبا 300 ألف ريال عماني شوية كذا، أكيد يعني لا يوازي حجم المصروفات بالنسبة لنادي كويتي، لكن لو فاز الفريق الكمبودي لكان مبلغ كبير.
2: لا أنا الحين رجعت أبو سعيد للقاء اللي تكلمنا مع نائب رئيس نادي سيب، يعني انت تشوف 300 ألف بالنسبه للمصروفات مثل ما يتكلم هو، يعني تصرف اكثر ما
0: في هذه البطوله بالذات،
2: هذه البطوله فمعنى بما معناه ان يعني انت خاسر.
0: وهذا حتى انك تجيب اللقب وليس فقط البشاره
2: بالضبط. وعاد اذا انت توصل اللقب 300 ألف ريال، بما معنى انت اذا بغيت توصل للنهائي بغالك نوعيه لاعبين ومصاريف اخرى.
0: نعم.
2: غير التنقلات وغير انك يعني لازم توفر الظروف المواتيه اللي هي تكون،
0: لكن هذا مسار اخر يتم التفاهم عليه من جانب الاتحاد والانديه المشاركه مع دعم اكيد الحكومه، ما تقصر وراح ترفع الدعم الخاص بالانديه لانه اصبح الدعم ضروره قصوى. لماذا؟ لانه التنافس اليوم اللي وصلت له الانديه العمانيه في بطوله كاس الاتحاد والتحدي الاسيوي من تحقيق نتائج ايجابيه نقل الكرة العمانية في أن تشارك في بطولة آسيا 2. هذه البطولة هي الوسط ما بين النخبة الخاصة بأندية آسيا، وبالتالي هذا الموقع الرسمي اللي يفترض أن إحنا نعيش فيه أبطال آسيا 2.
2: أقل شيء أبو سعيد، لأن تعتبر البطولة الثانية في آسيا الحين بعد بطولة الأبطال، فتعتبر
0: مداخيلها افضل، التجارب فيها اقوى،
2: الانديه ابو سعيد الانديه اللي متواجده فيها انديه يعني مفروض يعني ماك، لانه نظر المقاعد اللي صارت كثيره عند الانديه مثل السعوديه، في انديه ما حصلت فرصه ان تكون في المقاعد اللي هي مال اسيا فتحولت لاسياتو. نفس الشيء بالنسبه لبعض الدول الاخرى، بما معنى انه أنا شو بأنه الدعم لازم يكون.
0: نعم.
2: لأنه أبو سعيد أنت تشوف حتى التنافسية اللاعب اللي يمثل الأندية العمانية اللي تنافس على برا ما هي في مستوى، حتى ولو نخرج فخروجنا من هذه البطولة الصغيرة هذا ما يمنع عنا نحن مستوانا
0: اليوم أيضا، يعني الأندية أيضا اللي راح تشارك لا يعني لا تشتكي وتقول بأنه دعم الحكومة جالسة تقدم دعم، لكن أنت يفترض اليوم أنت علامة تجارية خاصة للقطاع الخاص لتنقل هذه العلامة في الخارج، فاوض القطاع الخاص، احمل شعار هذا القطاع في الخارج وحقق هذا الانتشار الخاص بهذه الدعاية الإعلامية. اليوم كرة القدم ليس فقط ملبسة تلبس ورقم يزين وكتابة اسم نادي، اليوم في رعاة يشكلون فارق داخل هذه الأندية،
2: وحتى الرعاة يختارون الأندية
0: اللي تعرف ايش مشكلتنا احنا كرعاة، يعني اللي انا عارفه اليوم فودافون راعي في نادي السيب، لكن حسب فهمي لما كان يحدث في السابق لا أعلم إذا كان هذه الاتفاقية موجودة، فودافون ستقول لا أحد يشترك معي في قميص نادي السيب مثلا يعني، وبالتالي أنت تحرم نادي السيب من زيادة مداخيل اقتصادية تتمثل بوجود شركة أخرى تتشارك في ذات القميص، بالتالي أنت تعطل. هذا ما كان يحدث مع في وجود عمان تل في السابق في دوري عمان تل، لا يسمح بدخول شركة أخرى لدعم القطاع الرياضي في بطولة الدوري، وبالتالي مداخل الأندية وقفت عند سقف 300 ألف ريال عماني في كل موسم.
2: هذا أبو سعيد بالعكس هذا احتكار وقتل مدخول آخر للأندية.
0: صحيح.
2: أنا الحين نشوف على المستوى العالمي، أنت بغيت شعارك يكون على الكتف لو قيمته، بغيته في الظهر لو قيمته، بغيته الأمام لو قيمته، في الملعب إذا هو واجهة الكاميرا لو قيمته، خلف المرمى لو قيمته، على الجانب لو قيمته، هذا هو اللي نعرف احنا في الامور الدعايه.
0: نعم.
2: فلكل مكان سومه دعائيه،
0: يعني الرسوم الخاصه فيه.
2: ايوه بالضبط. نعم. فلهذا انت ما تمنعني انا ان نكون يعني ما صراحه. نعم. للاسف.
0: نعم. بطوله اخرى تتمثل في دوري ابطال اسيا 2، حيث كان العاشق المتيم لنادي النصر السعودي يحلم ببطوله غابت منذ سنوات على المستوى الخارجي، كان يتمنى بأن تكون دوري أبطال آسيا مفتاح جديد للذهاب في غزو قارة آسيا ربما في المستقبل، لكنه اصطدم بالساموراي الياباني ونجح الفريق الياباني جنب أوساكا من الظفر بلقب جديد هو الأول في تاريخه، ويعود مرة أخرى للواجهة الآسيوية بعدما تفوق بهدف دون مقابل.
3: ثم تعود من جديد لدى سوزوكي، جبالي من جديد، فرصة خطيرة وهدف أول، الفريق الياباني جامبا أوساكا عن طريق مهاجم الخطير الحديث عن ديني زوميت، اللاعب الذي يسجل في هذا التوقيت ويتقدم لفريق جامبا أوساكا. حذرت من إهدار الفرص ويخوف أن نندم على حجم إهدار الفرص، وأتى الرد سريعا
0: إذن خسارة مؤلمة لكريستيانو رونالدو وجماهير النصر والرفاق. كريستيانو داخل أرضية الملعب، مباراة تلعب في ملعب الأول بارك أمام جماهير النصر. كل الاحتفالات كانت تؤشر أن النصر سيحقق بطولة وستدخل بطولة آسيوية جديدة، لكن كرة القدم لا تعترف بالأحلام والأمنيات ولا تعترف أيضا بالأسماء. ما قدمه جامبا أوساكا في أرضية الملعب من عمل كبير يدرس في فهم استغلال الفرص التي استغلها مهاجمه التركي دينيز بتسجيل هدف وحيد. دافع عليه جامبا أوساكا طوال المباراة ونجح في أن يتوج في نهاية القصة. كابتن عبد الغني، انتصار للكرة اليابانية، تأكيد على حضور الفرق اليابانية مرة أخرى. النصر السعودي خسر بطولة ويخشى أن يخسر ربما بطولة أخرى محلية في ظل الوضع اللي يعيش في هذه الأيام والأيام المتبقية من الموسم السعودي.
2: والله كان بالإمكان أبو سعيد يحقق بطولتين أمس، لو خسر الهلال أو تعادل، ولو كان فازه يعني في خلال يوم واحد يحقق بطولتين، لكن للأسف ممكن يفقد بطولتين، فالآية صارت معكوسة الحين. فاحنا بالنسبة لنا لجامبا أوساكا أبو سعيد مش الفريق العادي يعني بالنسبة للكرة الأسيوية. فقبل النظام الجديد فكان كان كان يقارع الكبار. جامبا أوساكا اسم،
0: وكان بطل فترة من الفترات في دوري أبطال آسيا،
2: وكان فعلا وكان مسيطر في الكرة اليابانية، يعني ما هو مش كان يعني كان لاعبي المحترفين ماله، كان لاعبين عالميين اللي كان يحترفوا عنده. فعلى العموم كانت قوة النادي هذا قوته في النتائج خارج الملعب، يعني أبو سعيد المسار ماله كله لم ينهزم خارج الميدان، فكانت قوته دائما يحسم مبارياته خارج الميدان، ومن ضمنهم المباراة هذه اللي هي موجودة على أرض السعودية.
0: وقبل ذلك أمام فريق بانكوك تايلاند، يعني بالضبط عندما خسر في أرضه لكن انتصر ثلاثة.
2: بالضبط، وهذه هي بالفعل أبو سعيد، هذه هي قوة الفريق خارج الميدان، لأنه دائما ما أنت تنتظره أنه يتراجع، فإذا به هو يستفيد من من من يستفيد من من بحث الفريق على حسب النتيجة. فقوته كانت دائما في التحولات، وكانت أهدافه دائما تجي من التحولات، لأن إحنا لما نقول تحولات يعني فرق بين نقول المرتدات وفرق بين التحولات. التحولات هي لما أنت تمشي تتحول كمجموعة، والمرتدة هي لما أنت تحول بأقل لمسات أو أقل عدد من من من من اللاعبين. فلهذا هذه ميزة كانت موجودة عند فريق جامبا أوساكا. بالنسبة اللي نتكلم عليه أبو سعيد، دائما مش بالضرورة يعني المال هو كل شيء، لكن كيف أنت تستثمر في نوعية المشروع. يعني المشروع هو موجود، لكن المشروع لازم يكون خارجيا، مشروع داخليا نجح، لكن خارجيا من من من من, من يوم دخل صندوق الاستثمار فولا بطولة موجودة إلا باستثناء البطولتين اللي حصل يعني نادي الأهلي أبو سعيد.
0: نعم، يعني بطولتين بس. عندما تشاهد نجاح الأندية السعودية وتشاهد خسارة النصر ربما في المواسم الأخيرة، أنا أعتقد وجهة نظر متواضعة إنه الفارق في هذه الأندية هو العنصر المحلي. عندما تشاهد لاعبي النصر بالأمس خاصة على المستوى المحلي لا يرتقون إلى مستوى يمكن أن يجاروا أي فريق في مشاركة خارجية، وحتى على المستوى المحلي ربما الظروف كانت مهيئة للنصر في أن ينطلق ببداية الموسم ثم وجد نفسه يتراجع من جولة إلى أخرى. في الأهلي العنصر الأجنبي هو الفارق، المحترف بخبرات بقدرات بمدرب عرف كيف يفوض أو يوظف هؤلاء اللاعبين. في الهلال هنا قيمة اللاعب المحلي أحيانا توازي اللاعب المحترف. في النصر هناك مشكلة على مستوى اللاعب المحلي، لا يقدم الإضافة التي تترجى منها أن تشكل الفارق. يعني اليوم في مباراة الأمس سلطان الغنام لاعب يأتي من مقاعد البدلاء، لاعب خبرة بتجربة كبيرة دولية، تشعر بأنه سينقل الفريق في حالة هجومية، تجد في النهاية هو معطل الهجمة، تجد أنه هو مسبب مشكلة في الجهة اليمنى، لدرجة أنه خيسوس في لحظة معينة غضب ورمى الصبورة الخاصة بالتحليل التكتيكي الخاص به. هنا تشعر بأنه في مشكلة، هذه المشكلة تتمثل في نادي النصر في اللاعب المحلي،
2: وهذا اللي فارق أبو سعيد في نادي الهلال. نادي الهلال ما تحس أنه هناك لاعب مواطن موجود، لأن المستوى صحيح. يوازي المحترفين. وفعلا يعني تحس أنه حتى العدد القليل الموجود، لكن عمل إضافة على عكس في النصر. يعني مثل ما تقول حتى المراكز اللي هي موجودة في نادي النصر اللي هي كمواطنين، لأنه بعض الأحيان أبو سعيد تفرق بالنسبة لك، عندك المحترفين وعندك المواطنين، تختار المراكز اللي هي النواقص اللي انت تخلقها. فلما تبغي المراكز الحساسة اللي انت لازم يكون فيها المواطن على مستوى عالي او يكون فيها المحترف، المراكز اللي موجودة في نادي الهلال او نادي الاهلي ما يعني مثل ما تقول كانت فارقة بالنسبة بين الاندية الثلاثة هذه. الضرر الكبير اللي موجود عند نادي النصر هو المراكز اللي هي فيها المواطنين، فيها الجودة اللي موجودة هناك موجودة. مثلا إذا قلنا سالم الدوسري المركز اللي يلعب فيه، إذا تقارن المركز اللي موجود فيه في نادي النصر وهو مواطن ما يوازي سالم الدوسري. فهذه هي المفارقة. فلهذا أنت كان مفروض لما تعمل بناء الفريق تبنيه على جودة المواطن. إذا عندي جودة في مواطن مدافع، ليش لا أنا ألغي المدافع الوافد وأبني عليه المهاجم اللي يفرق معايا في المكان هذا كده ما فيه مواطن؟
0: نعم، أكيد خسارة مؤلمة بالنسبة لعشاق نادي النصر في انتظار ما سيحدث في الجولة القادمة في دوري روشن أمام ضمك يوم الخميس القادم، لمعرفة ما إذا كان النصر سيحقق لقبا يسعد به جماهير على المستوى المحلي أم هناك خيبة أمل جديدة تتعلق بأسارح.

0: من آسيا نتحول بكم إلى القارة السمراء، القارة الأفريقية، حيث نجح اتحاد الجزائر اتحاد العاصمة من العودة مظفرا بلقب بطولة الكأس الكونفدرالية بعدما تجاوز الزمالك بركلات الترجيح بثمانية مقابل سبعة. كان اتحاد العاصمة قد تفوق في أرضه بهدف دون مقابل، ثم عاد الزمالك وحقق ذات النتيجة ليلجأ الفريقين إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لأبناء العاصمة الجزائر.
1: صحاته والكورة، صحاته والحارس، صحاته والركلة، صحاته والضربة، ويضيعها صحاته، يضيعها صحاته. تمشي كورة أخيرة في المباراة لنادي الاسمه ويسجلوا خلاص. الاسمه بطل افريقيا، الاتحاد بطل الكونفدرالية، الاتحاد يسجل في مرمى عواد ويسجل الثمانية السبعة. نعم الزمالك ضيع كاسه في ماتش الذهاب لما كان أفضل، في ماتش العودة الاسمه أولاد الباشا كانوا أفضل وخطفوا الكاس بجدارة بثمانية السبعة.
0: إذن اتحاد العاصمة يحقق اللقب الثاني في تاريخ المسابقة بعدما كان قد حقق اللقب في عام 2023، وهو اللقب الثالث على المستوى الأفريقي، حيث كان قد توج ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي في نسخة 2023 و2026 النسخة الحالية، بالإضافة إلى تتويجه بلقب السوبر في عام 2023. إذا كان النصر قد خسر أمام جماهيره، فالزمالك ايضا خسر امام جماهير لقب قاري.
2: والله ابو سعيد شوف، انا اظن انه الزمالك ضيع الحسم في مباراه الذهب، لان انا شفت المبارتين، فالفرص اللي حصلها في الجزائر اكثر من الفرص اللي حصلها في المباراه الثانيه اللي موجوده اللي كانت بعد تسجيله الهدف اللي جاء مبكر. كانه الزمالك مثل ما نقول أمن نفسه وصار يلعب بدون أنه يحسم المباراة في وقتها الأصلي.
0: نعم، الآن هو الآخر عنده فرصة لأنه يحقق بطولة الدوري،
2: نفس العملية تشابه
0: التأثير الخاص.
2: أتمنى أن لا يتأثر بصراحة، لأن عنده مباراة حاسمة ممكن يفقد كل شيء.
0: صحيح.
2: مثل النصر، فلهذا أنا أظن بأنه اللقب المحلي لو بس يضيع اللقب فأظن أنه راح مستقبل الزمالك راح يكون في مشكلة، لأن أبو سعيد لازم نشير الإشارة أنه تعرف فقد 2 مليون دولار اللي كانت ممكن تكفيه.
0: صحيح.
2: في المشاكل المادية اللي في الفيفا.
0: صحيح.
2: فزيادة على هذا أنه إذا جلس حتى فقد دوري فراح تتأثر المنظومة ككل. أبو سعيد،
0: نعم أكيد، نبارك لفريق اتحاد العاصمة على هذا التتويج. في بطولة أخرى تتمثل أيضا بالقارة الأفريقية، خسر الجيش الملكي مباراة الذهاب أمام سان داونز الجنوب أفريقي بهدف دون مقابل في جنوب أفريقيا في انتظار موقعة العودة في الرباط التي بلا شك ستكون مهمة للجيش الملكي أمام جماهيره للعودة وتحقيق اللقب.
2: هو أبو سعيد بالفعل المباراة راح تكون حاسمة وراح يكون للجمهور تأثير كبير، رغم أنه بعد الانفلاتات الأمنية اللي راح تأثر كثير على تنظيم الجمهور في مدينة الرباط، لانه مباراه اخيره كانت بين الرجاء البيضاوي وبين الجيش الملكي كان وقعت وفيات، فاظن انه الحسم راح يكون في الرباط.
0: نعم، الجيش الملكي قادر
2: ابو سعيد، لانه حتى المستوى اللي ظهر به بالنسبه انا شفت الشوط الاول يعني يوحي بان الفريق حتى مساره كان مسار جيد.
0: صحيح.
2: والعناصر الموجوده كفيله بان تحسم اللقب ابو سعيد.
0: هذا ما نتمناه بالنسبه للكره العربيه من خلال الجيش الملكي في ان يحقق لقب آخر الكرة العربية. من أفريقيا نتحول إلى أوروبا وإلى أعرق وأقدم البطولات التاريخية في عالم كرة القدم، كأس إنجلترا.

0: الذي لم يسبق له أن سجل في ويمبلي يمرر كرة لسيمينيو الذي يفتح مجال تسجيل لصالح مانشستر سيتي في النهائي. يا لها من لعبة ويا له من جول ويا لها من أجواء.
1: إذن السيتي بطل لكأس إنجلترا وبلا شك غوارديولا يصل إلى لقبه 41 في مسيرة بين 3 أندية خلال 16 موسما. غوارديولا في 10 مواسم مع السيتي يصل إلى اللقب 20 في تاريخه.
2: مسعيد إذا جينا نعمل قراءة 41 لقب 3 أندية العشرين لقب مع نادي واحد.
1: نعم.
2: وجينا نقارنوا نفس الشيء ألقاب السيتي 38 أكثر من نص محقق لوحده. هذه إنجازات تاريخية أبو سعيد.
1: وحديث أنه ربما هذا الموسم هو الأخير بالنسبة لغوارديولا.
2: والله ممكن لأنه ما بقى شيء يحققه أبو سعيد. فلهذا لازم تغير الوجهة. وفي خلال 10 سنوات أبو سعيد المفارقة أنه تغير في الفريق 3 مرات كان يغير المجموعة ككل.
1: نعم.
2: بأسماء متغيرة يحقق نفس يحقق الألقاب الاستمرارية. إذن هناك عمل مدرب مهما تغيرت الأسماء واللاعبين.
1: يعني سير أليكس فيرغسون المعتزل مدرب مانشستر يونايتد سابقا حقق على مستوى الألقاب 49 لقب في مسيرة امتدت إلى 36 أو 39 موسما. 8 ألقاب تفصل غوارديولا، وبالتالي غوارديولا دائما كان عاملا فارقا في تشكيل هوية جديدة في عالم كرة القدم.
2: هو هذا اللي قلت لك أبو سعيد، يعني بالنسبة لك أنت لما أنت يعني بوجوه باختلاف العناصر هناك ألقاب، بمعنى أن هناك عمل موجود.
1: نعم.
2: وهناك قاعدة بالنسبة لأفكار المدرب.
1: نعم، هناك حديث عن ربما يقرر غوارديولا الرحيل، وربما ماريسكا مدرب تشيلسي سابقا قد يكون هو الخيار الأول بالنسبة لإدارة مانشستر سيتي. في المقابل تشيلسي يعلن رسميا عن تعيين تشابي ألونسو مدربا جديدا لقرابة 4 مواسم بإدارة جديدة بصلاحيات كاملة ليعود تشيلسي إلى الواجهة. كيف ترى هذا التعاقد؟
2: التعاقد أبو سعيد هو كان في محله صراحة، لأنه كان تشابي ألونسو ظلم في ريال مدريد، والعمل اللي كان قدمه في ليفركوزن كان قدم على عمل بدون أسماء، يعني بأسماء مغمورة هناك، بما معنى أنه الرجل راح يقدم عمل في تشيلسي.
1: هذه الصلاحيات مهمة مع وجود وفرة مالية،
2: وهذا هو اللي كان مفقود في ريال مدريد بالنسبة له.
1: لا انسى في ريال مدريد بيريز موجود،
2: ورغم هذا النجاحات اللي حقق في ليفركوزن. نعم. كانت بالصلاحية اللي تتكلم عليها أبو سعيد.
1: نعم، احنا أدركنا الوقت أبو عمير، أنا شاكر لك على هذه الساعة والنصف من الحوار الشيق معك،
2: نتمنى نكون أترينا المستمعين إن شاء الله.
1: شكرا أيضا موصول لكم مستمعين الأحبة على حسن الإصغاء والمتابعة. قبل الختام نقول لكم تحيات فريق العمل من هندسة الاستديوهات حسن تبوك، في الإخراج المخرج العزيز أحمد العوائد، وهذا جحنون الحضري يتمنى لكم أوقاتا سعيدة وأسبوعا مليئا بالنجاح والفرح. في أمان الله.

0: السلام عليكم مستمعين من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بنشرة الأخبار، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يتلقى رسالة خطية من فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. إعلان ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة لهذا العام ويوم الأربعاء 27 من مايو أول أيام عيد الأضحى المبارك. باكستان تؤكد استمرار جهود الوساطة رغم تبادل واشنطن وطهران التهديدات، وتبدي تفاؤلها بعقد جولة ثانية من المحادثات المباشرة. شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية استهدفت جنوب قطاع غزة. تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية من فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. تسلم الرسالة معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية خلال استقباله مبعوث فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية معالي الدكتور محمد سالم ولد مرزوق وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والموريتانيين بالخارج. وتناول الجانبان خلال المقابلة علاقات التعاون والشراكة القائمة بين البلدين الشقيقين، مؤكدين على الحرص المشترك على تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية والاستثمارية، بما يخدم المصالح المتبادلة ويواكب تطلعات الشعبين الشقيقين. كما تبادلا وجهات النظر بشان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، مؤكدين أهمية دعم الجهود الرامية إلى احتواء التوترات وتعزيز الحلول السياسية بما يسهم في ترسيخ دعائم الأمن والسلام وبما ينسجم مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. حضر المقابلة السفير الشيخ فيصل بن عمر المرهون رئيس الدائرة العربية بوزارة الخارجية ومعالي إسماعيل ولد الشيخ أحمد وسعادة السيد محمد فال ولد أحمد أباه سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية المعتمد لدى سلطنة عمان وعدد من المسؤولين من الجانبين. أعلنت اللجنة الرئيسة لتحديد أهلة الشهور الهجرية ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجرية، وبناء عليه يكون غدا الاثنين غرة شهر ذي الحجة الموافق 18 من مايو الجاري، ويكون أول أيام عيد الأضحى المبارك الأربعاء 10 من ذي الحجة الموافق 27 من مايو الجاري. وبهذه المناسبة ألقى فضيلة الدكتور الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عمان عضو اللجنة الرئيسة لتحديد أهلة الشهور الهجرية كلمة جاء فيها:
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنظرا لتلقي اللجنة الرئيسة لاستطلاع الأهلة ما ثبت به عندها دخول شهر ذي الحجة لهذا العام 47,400,000 للهجرة، فإنه يشرفني باسم هذه اللجنة رئيسا وأعضاء أن أرفع إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله تعالى ورعاه أسمى آيات التهاني والتبريكات، سائلا الله تعالى أن يعيد عليه هذه المناسبة بكل خير وبركة ويمن، وأن يجري على يديه مزيدا من الخير والرفعة والعزة لشعبه ولوطنه ولأمته، وأن يهل عليه وأن يهل عليه هذا الشهر بالأمن والأمان والسلم والسلام، وأن يحفظ الله تبارك وتعالى بلادنا عمان من كل سوء ومكروه، وأن يزيدها رفعة وعزة، إنه تعالى على كل شيء قدير. كما أهنئ الشعب العماني والمسلمين قاطبة في مشارق الأرض ومغاربها بهذه المناسبة العطرة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعينهم في هذه المواسم الطيبة المباركة في الأيام العشر من ذي الحجة وفي يوم عرفة وفي يوم عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق أن يعينهم على مزيد من فعل الصالحات ومن أعمال البر والمعروف والإحسان. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لهم في هذه الأيام الطيبة، وأن يلهمهم فيها أن يأخذوا منها ما أودعه الله تبارك وتعالى فيها من الحكم والعظات والأسرار، فإنها أيام معظمة عند الله تبارك وتعالى، أعلى قدرها ورفع منزلتها لما فيها من حكم التذكير بالتوحيد الخالص له جل وعلا، وبصادق العبودية والطاعة والانقياد لأمره جل وعلا، ولما فيها من معاني التراحم والتعاطف والتواد والتماسك والتآخي، ولأنها تورثهم إن أخذوا بها بما أودعه الله عز وجل بما فيها من تلك الحكم، فإنها تورثهم مزيدا من العزة والرفعة والتآخي والتعاطف والتواد والسعي في مصالح بعضهم، وأن يقفوا صفا واحدا أمام ما يواجهونه من صعاب ولأواء. فأمثال هذه المناسبات مناسبات طيبة مباركة كريمة، جعلها الله تبارك وتعالى فسحة ليراجع المسلمون فيها أنفسهم، وليجددوا فيها إيمانهم، وليعززوا فيها صلاتهم ببعضهم، وليأخذوا منها الحكمة والعبر والعظات التي تورثهم مزيدا من المجد والعز والإقبال على الله تبارك وتعالى صفا واحدا. فأكرم بها من أيام طيبة مباركة، وأنعم بأولئك الذين وفقهم الله تبارك وتعالى لأداء فريضة الحج في هذا الموسم الطيب المبارك. نسأل الله تعالى أن ييسر لهم المناسك، وأن يجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا، وأن يعيدهم إلى أهاليهم وأوطانهم سالمين غانمين. كل عام والجميع بخير، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجدد هذه المناسبات أعواما عديدة وأزمنة مديدة، إنه على كل شيء قدير، وهو بالإجابة لمن دعاه مخلصا جدير. نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
0: هذا وأكمل الوفد الطبي ببعثة الحج العمانية لهذا العام كافة استعداداته لتجهيز العيادة الطبية بمقر البعثة بمكة المكرمة لتقديم الخدمات الطبية للحجاج القادمين من سلطنة عمان، ويضم الوفد 40 عضوا في مختلف التخصصات الطبية التي تتوائم مع الحالات التي يتوقع معاينتها، والقادرين على التعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحالات المرضية الأخرى، وكذلك طب الحشود، وذلك لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية لحجاج بيت الله الحرام. نظمت محافظة ظفار لقاء إعلاميا تحت شعار ظفار بكم تظفر، بحضور صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار. وشهد اللقاء استعراض حصاد العام الأول من تنفيذ الاستراتيجية الشاملة للمحافظة وإبراز مؤشرات الأداء والمنجزات المحققة، إلى جانب استعراض الخطط والمشروعات المرتبطة بتعزيز المزايا التنافسية للمحافظة ودعم مسارات التنمية المستدامة. كما كشفت المحافظة عن حزمة من الاستثمارات والمشروعات النوعية التي عززت مكانتها كوجهة اقتصادية واعدة. كما أكدت المحافظة خلال اللقاء جاهزيتها لموسم خريف ظفار 2026 من خلال تنفيذ خطط تشغيلية وخدمية متكاملة، وتنظيم أكثر من 125 فعالية وبرنامجا متنوعا. أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية بدء التحقيقات لتحديد مصدر هجوم بطائرات مسيرة استهدف مولدا كهربائيا خارج محيط محطة براكة للطاقة النووية في أبو ظبي. وقالت وزارة الدفاع الإماراتية في وقت سابق إنها تعاملت مع ثلاث طائرات مسيرة دخلت مجالها الجوي من جهة الحدود الغربية، حيث تم التعامل بنجاح مع اثنتين، فيما أصابت الثالثة مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة. أبدى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف تفاؤله حيال عقد جولة ثانية من المحادثات المباشرة بين واشنطن وطهران بما يؤدي إلى سلام دائم، وأكد شريف على أن جهود الوساطة مستمرة رغم تبادل الطرفين التهديدات، معتبرا أن السلام بحاجة إلى حكمة وإرادة رغم التحديات الحالية. كما أشار رئيس الوزراء الباكستاني إلى أن بلاده تحظى بدعم وبثقة جميع الأطراف، وكان وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي قد أجرى مباحثات في طهران مع نظيره الإيراني اسكندر مؤمني بشأن العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية وآلية استئناف مفاوضات السلام بين إيران والولايات المتحدة. يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات عنيفة على قرى وبلدات في جنوب لبنان مخلفة 18 قتيلا وأكثر من 100 مصاب خلال الساعات الماضية. في المقابل قال حزب الله إنه استهدف تجمعا للقوات الإسرائيلية ودكنات عسكرية وآليات للجيش على الحدود، هذا وارتفعت الحصيلة الإجمالية لضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان منذ مارس الماضي إلى قرابة 3000 قتيل وأكثر من 9100 جريح. استشهد 5 فلسطينيين في قصف من مسيرة إسرائيلية استهدف جنوب قطاع غزة، وذكرت السلطات الفلسطينية أن قوات الاحتلال ارتكبت 7 خروقات جديدة للاتفاق تمثلت في إطلاق نار كثيف وقصف مدفعي تركزت معظمها في محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وأفادت السلطات بأن قوات الاحتلال أطلقت نيرانها بشكل مكثف فجرا باتجاه المناطق الشرقية لحي التفاح شمال شرق مدينة غزة بالتزامن مع إطلاق قنابل إنارة في سماء المنطقة، ما أثار حالة من التوتر للسكان. هذا وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة

مساعي دبلوماسية لإنهاء الحرب بين الطرفين. أعلنت الصين عن إحراز تقدم في المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية في أعقاب قمة جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ في العاصمة بكين. وقالت وزارة التجارة الصينية إن الجانبين توصلا إلى اتفاقات أولية تتعلق بالرسوم الجمركية والقضايا الزراعية والطائرات، مشيرة إلى أن المفاوضات حول التفاصيل لا تزال مستمرة. كما أضافت أن بكين وواشنطن اتفقتا على إنشاء مجالس مشتركة للتجارة والاستثمار. في نيجيريا قتل 17 من عناصر الشرطة في هجوم شنه مسلحون في ولاية يوبي. وأوضحت الشرطة النيجيرية أن عناصرها الذين قتلوا كانوا يخضعون لتدريب عملياتي خاص داخل كلية القوات الخاصة، عندما تعرض المركز لهجوم منسق شنه مسلحون من عدة اتجاهات. وفي سياق متصل، أعلن الجيش النيجيري مقتل أكثر من 50 مسلحا في اشتباكات وقعت غداة الهجوم في ولاية يوبي، وأسفرت أيضا عن مقتل جنديين. أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا بسبب تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. وأوضحت المنظمة أن الهدف من الإعلان هو وضع الدول المجاورة في حالة تأهب قصوى وحشد الدعم من المجتمع الدولي. وحتى يوم أمس سجلت 8 حالات مؤكدة و246 حالة مشتبه بها و80 حالة وفاة مشتبه بها في مقاطعة إيتوري بالكونغو. كما سجلت حالتان مؤكدتين في العاصمة الأوغندية كامبالا، بينهما حالة وفاة. احتفلت شركة نما لشراء الطاقة والمياه وشركة أو جرين بتوقيع إسناد اتفاقية شراء الطاقة لمشروع الطاقة المتجددة المستمرة في ولايتي محوت والدقم بمحافظة الوسطى، بقدرة توليد مركبة تبلغ 2.7 جيجاوات. ويمثل المشروع خطوة محورية في تطور استراتيجية سلطنة عمان للطاقة المتجددة من خلال الانتقال من مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المنفصلة إلى منظومات طاقة نظيفة متكاملة قادرة على توفير إمدادات كهربائية مستقرة وموثوقة على مدار الساعة. رعى حفل التوقيع معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية. استعرضت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة خلال اجتماعها عددا من الموضوعات المتعلقة بشؤون الأسرة، ومن بينها الطلاق والآليات المقترحة للتخفيف من الآثار المترتبة عليه والامتناع عن النفقة وإيجاد مسارات تحقق المصلحة الفضلى للأبناء بشكل خاص والأسرة بشكل عام. كما جرى مناقشة بعض القوانين ذات العلاقة بشؤون الأسرة. ترأس الاجتماع معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة. أعلنت وزارة العمل عن توافر 757 وظيفة شاغرة بعدد من الوحدات الحكومية، وتوزعت الوظائف على مختلف المؤهلات الدراسية بدءا من البكالوريوس وحتى ما دون الدبلوم العام، منها 646 شاغرا وظيفيا بمؤهل البكالوريوس ودبلوم ما بعد شهادة التعليم العام، وعدد 111 شاغرا وظيفيا بمؤهل دبلوم التعليم العام وما دون. وتعلن الوزارة عن فتح باب التسجيل للتنافس على الفرص المعلنة حتى 31 من مايو الجاري. استقبلت أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة دفعة جديدة من المواطنين من حملة مؤهلي دبلوم التعليم العام ودبلوم ما بعد دبلوم التعليم العام، وذلك في إطار استمرار إجراءاتها في توظيف الباحثين عن عمل
وسعيها لترسيخ مظلة الأمن والأمان، ويخضع المنتسبون الجدد

البرنامج التدريبي المتكامل يتضمن برامج عسكرية وقانونية وتدريبات ميدانية متخصصة. نجح فريق جراحة الأذن بمستشفى جامعة السلطان قابوس بالمدينة الطبية الجامعية في إجراء أول عملية جراحية لعلاج مرض باستخدام تقنية إغلاق القناة الليمفاوية الداخلية في الأذن في خطوة تعكس تطور القدرات الوطنية في تقديم الرعاية الصحية التخصصية، ويعد هذا الإنجاز الأول من نوعه على مستوى سلطنة عمان، ويعرف مرض مينير بأنه اضطراب يصيب الأذن الداخلية ويتميز بنوبات متكررة من الدوار وضعف السمع المصحوب بطنين الأذن والشعور بالضغط داخل الأذن، وقد يؤدي في الحالات المتقدمة إلى فقدان تدريجي أو كامل للسمع. بدأ بكلية الدفاع الوطني بأكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية البرنامج الموازي مرتكزات الأمن الوطني، والذي استعرض الأهداف العامة للبرنامج، منها تعميق الفهم الشامل لأبعاد الأمن الوطني وتعزيز جاهزية الدولة، إلى جانب ترسيخ الأمن السياسي والمجتمعي كركائز أساسية للأمن الوطني، وإدراك الأمن الاقتصادي والإعلامي كمرتكزات للأمن الوطني. رعى المناسبة لواء الركن بحري علي بن عبد الله الشيدي آمر كلية الدفاع الوطني. شاركت غرفة تجارة وصناعة عمان وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المعرض الدولي 22 للامتياز التجاري بنيودلهي، وشهدت المشاركة التوقيع على 3 اتفاقيات منح الامتياز التجاري وافتتاح فرع علامة تجارية عمانية. ويمثل المعرض فرصة مهمة للتعريف بالعلامات التجارية العمانية والترويج لها على المستوى الدولي، إلى جانب استكشاف فرص التوسع عبر نظام الامتياز التجاري. بهذا نكون قد وصلنا لنهاية النشرة، وقبل الختام تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يتلقى رسالة خطية من فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. إعلان ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة لهذا العام ويوم الأربعاء 27 من مايو أول أيام عيد الأضحى المبارك. باكستان تؤكد استمرار جهود الوساطة رغم تبادل واشنطن وطهران التهديدات، وتبدي تفاؤلها بعقد جولة ثانية من المحادثات المباشرة. شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية استهدفت جنوب قطاع غزة. كان معكم في التحرير رياض بن صالح الغساني، وفي التنفيذ علي بن حسن العجمي، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى لقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. أيها الإخوة المستمعون، ننتقل الآن في بث مشترك مع تلفزيون سلطنة عمان لمتابعة برنامج سؤال أهل الذكر.
1: اسمه تفضيل، وهذا القول ذكره عدد من المفسرين، لكنهم تكلفوا في تفسيره. والسبب أن أحصى رباعي، وصيغة أفعل للتفضيل من الرباعي تأتي سماعية على غير قياس. والقرآن الكريم استعملها فعلا ماضيا، لأنها فعل ماض، فعل رباعي، فعل ماض. وأحصى كل شيء عددا، أحصاه الله ونسوه، فاستعملها يعني كما هو وضعها الاشتقاقي فعل رباعي ماض. والمقصود منه الضبط والعد، الحساب. وعلى هذا فإن أحصى فعل ماض رباعي، أي أي الحزبين عد وضبط لما لبثوا أمدا. الأمد الغاية الزمنية، الأجل الزمني. وقلت بأن يعني أشرت إلى القول بأن أحصى اسم تفضيل، ولكن هذا القول عند الحذاق من المفسرين بعيد إن لم يكن متعذرا،
2: ليس مقصودا.
1: ليس، لأن أحصى كما تقدم هي صيغة فعل ماض رباعي بمعنى عد وحسب وضبط. وإنما أيضا لو قيل بأنها يمكن أن تكون على غير القياس، وهذا قول قال به في صياغة اسم التفضيل، لكن التمييز هنا ليس منقلبا عن فاعل. فأحصى لما لبثوا أمدا، التمييز بعد اسم التفضيل إما أن يأتي مجرورا أو أن يأتي منصوبا. إذا جاء منصوبا فإنه لا بد أن يكون منقلبا عن فاعل، من نحو قول الله تبارك وتعالى: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. أكثر مالا أي كثر ماله، فقال أكثر مالا، فالتمييز هنا منقلب عن فاعل. وأعز نفرا أي عز نفره، فالتمييز هنا منقلب عن فاعل. هنا لا يصلح أن يكون منقلبا عن فاعل. وقال أحصى لما لبثوا أمدا، الأمد محصي وليس محصن. فليس هو بمنقلب عن فاعل. إذن كما يقول بعض المعاصرين، البنية العميقة لتركيب هذا الجزء من الآية الكريمة لا تسمح بأن يكون أمدا تمييزا، وإنما هو مفعول للفعل الماضي أحصى. المعنى الإجمالي متقارب، المعنى الإجمالي للآية، لو قلنا بأنه تجوزنا، يعني حاول العلامة الطاهر بن عاشور حاول أن يتكلف التأويل، لأنه قال بأن كون التمييز منقلبا عن فاعل إنما هو أمر تقديري. ابن هشام على سبيل المثال عد هذا من أغلاط المعربين في مغني اللبيب، في الجهات التي يدخل على المعرب فيها الغلط، وهو في آخر مغني اللبيب عد هذا من الأخطاء لنفس هذا السبب الذي ذكرته، أن الفعل رباعي ولكن التمييز هنا لا يصلح أن يكون منقلبا عن فاعل. فليس هو بأي الأمد هنا هو محصي وليس بمحصى، وليس بمحصن عفوا. فالحاصل أيضا لو قيل بأنها صيغة تفضيل، هناك خلل في المعنى. وهو يعني هناك إحصاء صحيح، وهناك وما سواه خطأ. ولذلك قال: أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. مهما كانت أقوال الذين لم يصادفوا الحقيقة، لم يصادفوا مدة اللبث الصحيحة، فهي خطأ. لا يمكن أن نقول بأن قولا منها أجود من قول، إلا في يعني من باب التجوز. فكيف نقول بأن هؤلاء كان أحدهم على صواب وكان الآخر أكثر صوابا منه، لا يحتمل هذا المعنى، لأن الكلام ليس في أمر يعني يحتمله السياق، هو إما أن يكون الضبط صحيحا أو غير صحيح. فلذلك أحصى هي فعل ماض، أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. طبعا هنا مسألة لغوية تتعلق بعدم فعل، بعدم تأثير نعلم في أي، هذه مسألة يعني تفصيل آخر، لأن أي هنا مبتدأ شيبت بمعنى الاستفهام فلا يؤثر فيها ما قبلها، فهي مبتدأ، وأحصى الفعل وأمدا المفعول به. إذن هذا هو معنى الآية الكريمة، وفيها كما قلت جملة من اللطائف، ومن أراد التوسع فليرجع إلى كتب التفسير وكتب إعراب القرآن الكريم، فإن فيها منافع وفوائد أكثر مما تقدم، والله تعالى أعلم.
2: جميل، جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. هذا هو الجانب اللغوي الذي تفضلتم بتحليله الآن وبهذا العمق. نأتي إلى الجانب الآخر الذي يمثل آية يعني استيقاظهم بعد هذه المدة الطويلة. ماذا أراد الله تعالى منها؟ ما الذي على المجتمع في تلك الفترة أن يفهمه من هذا الإعجاز؟
1: السورة كلها بما فيها من قصص في سورة الكهف كلها تدل على تأييد الله عز وجل لعباده المؤمنين وإكرامه لهم بإظهار دينه ونصرة عباده المؤمنين الصالحين، وجعل ذلك آية للعباد أجمعين. ومما تتجلى فيه هذه المعاني قصة أصحاب الكهف. فكانوا فتية، كانوا شبابا لكنهم لم يغتروا بشبابهم، وكانوا في وسط بيئة موبوءة بأنواع من المنكرات والفساد والباطل والشرور، فلم يسلبهم شيء من ذلك، وإنما تمسكوا بدينهم ولجأوا إلى الله تبارك وتعالى وسعوا إلى تغيير ما هم فيه في مجتمعهم. ولما لم يجدوا بدا إلا الفرار إلى حين هدأت الأمور، فإنهم فروا بدينهم إلى الله تبارك وتعالى. إنهم، وهذا يفهم من قول الله تبارك وتعالى على لسان الفتية، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. فوصل الحال إلى التهديد بإنزال أشد العقوبات عليهم أو بردهم بالسعي إلى ثنيهم عن دينهم الحق. فلما بلغوا إلى هذه الحالة فإنهم فروا بدينهم إلى حين هدأت الأمور، يتشاورون فيما بينهم، يضرعون إلى الله تبارك وتعالى أن ينجيهم. فكان إكرام الله عز وجل لهم بالمعجزة التي كانوا عليها، فأماتهم فلبثوا في كهفهم بقدرة الله تبارك وتعالى 300 سنين وازدادوا 9، ثم بعثهم ليكون في ذلك ما أراده الله تبارك وتعالى من إثبات مناصرته لعباده المؤمنين وتأييده لهم وتأييده لدعوة الحق. فكل هذه المعاني تتجلى في هذه القصة من سورة الكهف، والله تعالى أعلم.
2: جميل، جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. إذن بعد هذا نقف مع فاصل قصير، أعزائنا نعود إليكم بعده بإذن الله.

0: مرحبا بكم أعزائنا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة المفتوحة. نأتي إلى بعض الأسئلة فضيلة الشيخ. السائل يقول: وصل 5 أشخاص مسافرون معا إلى مسجد لأداء صلاتي المغرب والعشاء، 2 منهم صلوا المغرب كاملة مع جماعة المسجد، وانتظر 3 المتأخرون ليصلوا المغرب ثم يلتحقوا معهم لأداء صلاة العشاء، فهل تصرفهم صحيح للانتظار وكم حد الانتظار بين الصلاتين؟
1: إذا انتظروا 3 المتأخرين.
0: نعم. كما يبدو 5 أشخاص. نعم.
1: نعم، 2 منهم صلوا مع الجماعة الراتبة.
0: نعم.
1: وفرغوا من الصلاة فانتظروا بقيتهم هم 3 ليصلوا المغرب ثم يصلوا جميعا العشاء.
0: نعم. نعم.
1: لا حرج إن شاء الله تعالى مع هذه النية، ومع كونهم أيضا لم يشتغلوا بما يصرفهم عن ذكر الله تبارك وتعالى، وكانوا في المسجد ريثما يصلي إخوانهم الباقون فريضة المغرب ثم يصلوا بعد ذلك العشاء جماعة، فلا حرج عليهم إن شاء الله تعالى.
0: جميل. طيب، إذن لكن مدة الانتظار كما
1: سأل؟ مدة الانتظار، وتكرر الجواب في هذه المسألة، فيها خلاف طويل، فنظرا لكونهم صادفوا قولا يستند أيضا إلى فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحضرته وإقراره عليه الصلاة والسلام في جمعهم للصلاتين، فلا حرج عليهم إن شاء الله تعالى.
0: السؤال طيب آخر يقول فيه السائل: شخص ارتكب الذنوب في حياته فتاب منها، ورأى شخصا يرتكب تلك الذنوب أيضا فقام بنصحه، فرد المنصوح: لا تتحدث عن شيء كنت فيه بنفسك قبل ذلك، كيف يكون الجواب إذن وما حكم هذا التصرف؟
1: لا ينبغي أن يصرفه مثل هذا الجواب عن الاستمرار على تقديم النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتنويع الأساليب التي يصلح بها قدر استطاعته أحوال الواقعين في شيء من المعاصي والآثام، لأن الذي يدعو إلى الله تبارك وتعالى وينصح الناس ويوصيهم بالحق لا بد أن يصبر على الأذى الذي سيلاقيه، فإن طريق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ونصح الناس مليء بمثل هذه العقبات، فلا تضق نفسه بما يسمعه من أذى، ولا ينبغي له أن يأنف من المداومة على نصح غيره بمثل هذه الأقاويل والعقبات التي سيواجهها، وإنما عليه أن يبحث عن وسيلة أخرى، وأن يأخذ من مثل هذه الكلمات التي يسمعها ما يعينه على أن يلجأ إلى نفوس المدعوين. فمثل هذا الخطاب على سبيل المثال يمكن أن يرد عليه أنه: من أجل ذلك أنصحك، فقد وقعت في نفس الأخطاء.
0: نعم.
1: وتبين لي الظلام الذي كنت فيه ورأيت المعاناة، ويبين له شيئا مما مر به مما يبغضه في تلك المعصية، ثم يبين له فضل الله عز وجل عليه بالتوبة بعدما أضاع عمره في مقارفة تلك المعصية، ويبين له حدبه عليه وأنه لا يريد له أن يضيع مثل تلك المدة وأن يمر بمثل تلك التجارب والهنات التي وقع فيها، وليتلطف في القول معه، وليوطن نفسه على مواجهة مثل هذه الصعوبات.
0: نعم.
1: فإن الاطلاع بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق يحتاج إلى احتمال للأذى وكظم للغيظ وصبر على أذى الناس وصلة متينة بالله تبارك وتعالى تعينه على تخطي مثل هذه العقبات، وأن يحتسب الأجر والثواب من ربه جل وعلا. أما أخونا الذي وقع في أن يرد على الناصح له بمثل هذا القول،
0: نعم،
1: فأيضا نهمس في أذنه أن الناصح لك ما نصحك إلا من محبته لك،
0: نعم،
1: ومن قصده الخير لك، وأن يجنبك الوقوع فيما أنت فيه، فخذ منه واقبل نصحه وسع قدر استطاعتك إلى أن تدرب نفسك على القبول، وأن تجاهد هذه النفس، وأن تحسن الظن في إخوانك الذين ينصحونك، فما قصدوا التشهير ولا التثريب ولا التحقير. وأنت إن استجبت لهم ففي الحقيقة أنت تتغلب على نفسك، لا تظن أن غيرك ينتصر عليك، بل أنت المنتصر.
0: نعم،
1: فلأن قبول الحق يعني الانتصار، والتمسك بالصراط المستقيم يعني أنك تعتز بالله تبارك وتعالى، وتعتز بانتمائك إلى هذا الدين الحنيف، وأنك عرضة للخطأ ولكنك لا تصر على الخطأ. لا يصر على الخطأ إلا المغرور المكابر الجاهل والعياذ بالله. أما الذي يتحرى مرضات ربه ويسعى إلى الفوز في الآخرة، فإنه يقبل النصح ممن كان، حتى ولو كانت هذه النصيحة من مجنون، أو كانت ممن هو مجاهر بالمعصية، لكن النصيحة في ذاتها حق وصواب، فإنه لا يأنف من قبولها، ويفتش في ثنايا نفسه عن حقيقتها، ويسعى إلى أن يستفيد من غيره وأن يتعظ بغيره، فإن العاقل من اتعظ بغيره لا من كان عظة لغيره. والله تعالى الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
0: والحقيقة الكثير من كما تفضلتم من التجارب الآن، التجارب الذاتية التي وقع الناس فيها يعني في خطأها، أصبحوا يؤلفون عنها.
1: صحيح.
0: لأنهم يبينون مشكلاتها وآثارها العميقة. أيضا يعرف اليوم في علم المنطق بمغالطة الشخصنة.
1: نعم.
0: يعني بمعنى يركز على الشخص ولا يركز على ما يقول. طيب، بما أننا في نفس هذه الأجواء، عندنا سؤال آخر أيضا يتعلق بالتوبة نفسها. يقول الأخ يحيى: شخص يستمر مفعول التوبة لديه لمدة أسبوعين أو ثلاثة كحد أقصى، ثم يعود للمعصية فيندم ويتوب هكذا، هل هذه من صفات المنافقين؟ وهل هو ممن طبع الله على قلبه؟ هل يمكنه بعد كل هذه الإخفاقات أن يتوب إلى الله تعالى توبة مستمرة؟
1: نعم، لا شك في ذلك. بما أنه يندم ويلوم نفسه ويحاسب نفسه بعدما يعود إلى المعصية التي تاب منها، فإن هذا يدل على أن قلبه يقظ، وأن نفسه حية تلومه بوقوعه في الخطأ وفيما يسخط الله تبارك وتعالى. وهذا الندم هو أول خطوة في سبيل التوبة إلى الله تبارك وتعالى، فليغتنم الفرصة حينما يجد ذلك الشعور بالندم مما قارفه، وليتب إلى الله عز وجل، وليستغفره سبحانه مما وقع فيه، وليجدد توبته، ولا ييأس، لا يترك للشيطان أن يورثه اليأس والقنوط لتكرر وقوعه في معصية كان قد تاب منها، وأن أمد ذلك التوبة لم يستمر لأكثر من أسبوعين. هذا من تيئيس الشيطان، فإن باب التوبة مفتوح. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فعليه أن يجتهد في التوبة، وأن يستغفر، وأن يعود نفسه أن يتوب في كل لحظة وحين، وأن يستغفر الله تبارك وتعالى، وأن يكثر من ذكره. ثم لا بد له من أن يبحث عن الأسباب التي أدت به إلى النكوص، فقد يكون قد أتي من قرناء سوء لا يذكرونه بالله تبارك وتعالى، يرشدونه إلى الغي، يدعونه إلى الغي والضلال والعياذ بالله. ويمكن أن يكون قد أتي من قبل الغفلة والعزلة، فتجد أنه ميال إلى أن يعزل نفسه، لا يشارك إخوانه، لا يشارك أسرته، ينطوي على نفسه، فتكون منافذ الشيطان إليه أوسع. فعليه أن يجتنب ذلك، أن يحرص على أداء الصلاة في جماعة، وأن يحرص على حضور حلقات العلم، وأن يختار قرناء صالحين يعينونه، وأن يشتغل بما ينفعه ويفيده من أمر دينه ودنياه. وإن كان قد أتي من قبل ما تسعى إليه نفسه الأمارة بالسوء من شهوة نظر إلى محرم تثير في نفسه كوامن الشهوة، فيقع في فخ الشيطان لمقارفة شيء من المعاصي، فليحصن نفسه من مثل هذه المعاصي من أبواب الفتن هذه، فليغض بصره وليملأ قلبه بالخوف من الله تبارك وتعالى، وليذكر نفسه بأن ربه جل وعلا مطلع عليه مراقب له، وأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وليخرج من تلك الحالة التي هو فيها إلى ما يشغل به نفسه من أمر الدين والدنيا مما هو صالح مفيد، أي من أمر الدنيا. فهكذا يظل المسلم في مجاهدة، والله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولو كان أمر الاستقامة أمرا يسيرا سهلا مقدورا عليه لا يحتاج إلى مجاهدة لما علمنا ربنا تبارك وتعالى أن نقرأ في كل ركعة من كل صلاة مفروضة أو مندوبة أن نقرأ قوله: اهدنا الصراط المستقيم. فالمسلم لا يستغني عن طلب الهداية من الله تبارك وتعالى، وهو في سبيله ذلك يجاهد نفسه الأمارة بالسوء، ويتنبه لمنافذ الغفلة ولأبواب الشيطان والوسوسة وللشهوات العاجلة التي تعقبها الحسرة والندامة، فيحرص على مجاهدة ذلك كله وبتعلقه بالله تبارك وتعالى ومحافظته على الفروض واختياره للرفقة الصالحة وإقباله على كتاب الله عز وجل وعلى ذكره جل وعلا بصنوف الذكر المختلفة، فإنه يقوى بذلك ويسهل عليه أن يحارب مكائد الشيطان وأن يحمل نفسه على الخير والصلاح والاستقامة والرشد. نسأل الله تعالى ذلك لنا ولإخواننا جميعا، والله تعالى الموفق.
0: يقين تبحث ربما عن ما يطمئنها، أي تبحث عن الإطمئنان، لأنها ربما اكتمل لديها أن ما فعلته كان خطأ، لكن تبحث كيف تطمئن. تقول: كنت طالبة متفوقة بدراستي، لكنني قمت بتغشيش زميلاتي لي في المدرسة أو زميلات لي في المدرسة، تبت إلى الله وانقطع تواصلي بهن، لكنني أشعر أن تعثري في دراستي الجامعية حاليا هو عقوبة على ذلك الذنب، كيف تكون توبتي من تغشيش غيري وأنا لا أصل إليهن؟ وهل تعثري في دراستي الآن له علاقة بذلك؟
1: أما توبتها فتكون في ما بينها وبين الله تبارك وتعالى، أن تستغفر الله مما وقعت فيه، وأن تجتهد قدر استطاعتها في الإكثار من الصالحات بعد المحافظة على الفرائض، لا سيما في هذه الأيام الطيبة المباركة. واليوم بحمد الله تعالى فإن من الوسائل التي يمكن أن يجب المرء بها عما صدر منه من أخطاء لا يعرف أصحابها لا يعرف أهلها، وجدت اليوم وسائل بأن تقوم هي بنشر ما يدعو إلى التمسك بالاجتهاد والجد في الدراسة والتعلم والبعد عن الغش وعن التغشيش، أن تبعث رسائل يمكن أن تنشرها فتصل إلى غيرها عسى أن يستفيدوا، فيكون فعلها هذا كفارة ومحوا لسابق ما صدر منها، على أن الذي صدر فيما يتعلق بالتغشيش في الدراسة أيضا يعني الطلاب لا ينبغي لهم أن يظنوا أن المدرسين والمدرسات وأن الهيئات الإدارية والتدريسية في المدارس والمؤسسات التعليمية أنهم لا يعرفون أمثال هذه الوسائل، وأنهم أحيانا يتغاضون قصدا، لكن لا يعني أن النجاح والدرجات وما أعطي كل طالب من نتائج أنه ما قام وما تحصل عليه إلا من جراء ذلك التغشيش، لا لا، وأنتم في الهيئات الأكاديمية تعرفون. فهذه النتائج لا تبنى فقط على مجرد ورقة امتحان، وهذا أمر حسن في المؤسسات التعليمية، وإنما تبنى على جملة من العوامل
0: والمعايير.
1: فلا حاجة إلى أن تضيق نفسها إلى هذا الحد، لا يعني أنها لم تقع في خطأ، وأن يستمرئ الناس الوقوع في أن يستمرئ الناس أو طلبة العلم الوقوع في الخطأ بالغش أو التغشيش، لا، وإنما لا نريد أيضا أن يبلغ هذا الحد من القنوط واليأس. هي إن فعلت الآن عودة إلى خصوص مسألتها، إن فعلت كما قلت، إن اجتهدت بعد التوبة فيما بينها وبين الله تعالى، إن اجتهدت في النصح وبعث رسائل عن طريق هذه الوسائل، إما أن يكون من صنعها أو باختيارات هي تختارها لتنشرها مما ينفع ويفيد طلبة العلم، فذلك بإذن الله تعالى جهد طيب وعمل صالح يزكي ما بينها وبين ربها تبارك وتعالى، ويخفف من وطأة ما تشعر به في ما وقعت فيه. أما أن نقول في أمر أن يكون تأخرها في دراستها الآن إنما هو عقوبة، فهذا يعني رجم بالغيب لا نستطيع أن نقوله، وإنما عليها هي أن تجتهد وأن تجد في دراستها، وأن تصنع الذي أشرت عليها به فيما تقدم، وتنظر في أسباب تأخرها الآن أو تعثرها في دراستها الآن، قد يكون ذلك الشعور نفسه هو الذي أورثها شيئا من الإحباط، فعليها أن تتخلص منه بما تقدم، أو أن تكون قد انتقلت من الجد والاجتهاد إلى شيء من الدعاء والركون والإهمال، فلتراجع نفسها. ونسأل الله تعالى لها التوفيق والنجاح ولكل طلبة العلم، والله
0: آمين.
1: تعالى
0: آمين يا رب العالمين. سؤال آخر: في المواجهة الفكرية المحتدمة بين نوح عليه السلام وقومه، كما يقول السائل، يرد قوله تعالى: أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ما السر البلاغي في جمع ضمائر المتكلم والمخاطب والغائب في لفظ واحد أنلزمكموها؟ وما هو نوع الاستفهام ومعنى الإلزام الوارد هنا؟
1: نعم، عندنا وقت؟
0: عندنا 7 دقائق.
1: لا، عندنا وقت كثير. نعم. نبدأ بالسؤال الأخير، الإلزام.
0: نعم.
1: معنى الإلزام هو الإكراه على الملازمة، على المداومة على أمر ما، على تحمل أمر ما وقبوله.
0: نعم.
1: هذا هو الإلزام، وهو الذي يعني يفهمه الناس، وهو المقصود في الآية الكريمة. والاستفهام في قوله تعالى أنلزمكموها وأنتم لها كارهون استفهام إنكاري.
0: نعم.
1: أي المقصود الإنكار عليهم. فأما محل البحث الأوسع هو ما يتعلق بالضمائر،
0: متكلم المخاطب والغائب.
1: نعم.
0: نعم،
1: ضمائر متكلم في نون الجمع في أول الأمر، ثم المخاطبين في الكاف والميم أنلزمكم، ثم الغائب هاء.
0: نعم.
1: وهذا الجزء من الآية الكريمة ورد قبله، قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون.
0: نعم.
1: هذا يوضح أن الاستفهام استفهام إنكاري، ويؤخذ من معنى الآية الكريمة ما هو محل اتفاق من أن أمر قبول الهدايات وانصياء الاستجابة لأمر الله عز وجل بقبول دينه إنما هو أمر اختياري للمكلفين، لا يمكن أن يكرهوا عليه ولا أن يجبروا عليه. هذا هو معنى الآية الكريمة. أما كما قلت الجانب البلاغي، بل حتى الجانب الإعرابي في قول الله تبارك وتعالى أنلزمكموها وقد اشتملت على هذه الضمائر، فمع ما ذكره المفسرون وعلماء العربية وأطالوا فيه النفس، إلا أن مرد كل ما قالوا إلى حقائق بسيطة يسيرة ليس فيها تعقيد. فنحن نعلم أن كلام الله عز وجل هو في ذروة البيان والبلاغة والإعجاز، ومن عوائد القرآن الكريم أنه لا يستعمل الظاهر في المواضع التي يمكن أن يغني فيها الضمير إلا لحكمة. فإذا كان إذا أمن اللبس ولم يكن المعنى مشتبها باستعمال الإضمار بدل الإظهار، فإن القرآن الكريم لا يلجأ إلى الاسم الظاهر. فهنا لو أنه لجأ إلى الاسم الظاهر، إلى الأسماء الظاهرة، لطالت الجملة. وهذه الأسماء الظاهرة لو حلت محل الضمائر لما أدت إلى مزيد معنى، اللهم إلا مزيد من التعقيد في التركيب البنيوي للجملة القرآنية، وهذا ينزه عنه كلام البلغاء فضلا عن كلام رب العزة والجلال. إذن هذه هي القاعدة الأصلية، أنه لا إظهار في موضع الإضمار إذا كان الإضمار كافيا لتوفية المعنى حقه. قد يكون هناك إظهار في موضع كان يمكن أن يغني فيه الإضمار، ولكن الله تبارك وتعالى أتى بالاسم الظاهر لأن هناك حكما ومعاني بلاغية تزيد من قوة المعنى أو تنفي شيئا من اللبس. وهذا تعرضنا له في شيء من مواضع سورة الكهف، فلما أتيا أهل قرية استطعما أهلها، أهل قرية استطعما أهلها، فهنا أتى صحيح. بالاسم الظاهر مع أنه كان يمكن أن يستغنى بالضمير، و يعني كان هناك بيان للحكمة من استعمال الاسم الظاهر. وإلا فالأصل القاعدة أن مقتضى البلاغة وغاية البيان أنه لا يعمد إلى الأسماء الظاهرة ما دام يمكن أن يستغنى عنها بالضمائر التي يؤمن معها اللبس وينتفي معها الاشتباه وتزيد الجملة توفية للمعنى وإيجازا في المفردات والألفاظ. إذن هذه هي القاعدة.
0: أصبحت واضحة.
1: أصبحت واضحة، وبذلك ينتفي أي إشكال هنا. لأنه لو فكت كما قلت هذه الضمائر وأتي بالأسماء الظاهرة لطالت الجملة وما أدت إلى مزيد معنى. أما استعمال الضمائر فهنا نوح عليه السلام ومن معه من المؤمنين يخاطبون هؤلاء المعاندين، أنلزمكم بالبينة التي من الله عز وجل بها علينا والرحمة التي تنزلت علينا، أنلزمكم بها، أنلزمكم بالنعمة والرحمة، أو لنقل أن جامع النعمة والرحمة الهداية، أنلزمكم أنتم أيها المخاطبون من قومنا بهذه الهداية وأنتم كارهون لها. انظر كيف طالت الجملة مع أن هذا هو المعنى، أنلزمكمها وأنتم لها كارهون. فهذا يعني خير ما يمكن أن يلخص به أقوال أهل العلم. طيب لماذا إذن أيضا هنا معنى يتصل بمعاني النحو وبوجوه البلاغة؟ إن سمح الوقت باختصار شديد،
0: بقي دقيقتان.
1: ما معنى الإلزام؟ قلنا الإلزام الإلصاق، المداومة، الإكراه على قبول شيء ومداومته وملازمته. نفس هذا المعنى متحقق في الآية الكريمة في هذه الصيغة، أنلزمكمها، لأنه كان يمكن أيضا أن يفك الضمير فيقال أنلزمكم إياها، لكن لما أتى بها متصلة، يعني لم يجعل الضمير ضمير الغائب منفصلا وهو وجه إعرابي صحيح، وإنما جعله متصلا لأن المعنى هو مأخوذ من نفس أي بنية الكلمة تعين على تصور المعنى نفسه. أضرب لذلك مثالا، فكبكبوا فيها هم والغاوون. هذا التردد، الكبكبة، أنت ترى فيها التردي في والعياذ بالله في دركات جهنم من سماع الكلمة. زلزلت الأرض زلزالها، أنت ترى الحركة من نفس تكرار هذا المقطع، الزاي واللام،
0: كأن الصوت يصف الحركة.
1: نعم، كأنه يصف الحركة. فكذلك هنا هذا البناء الواحد للكلمة جاءت متصلة هو يعكس المعنى الذي يتحدث عنه القرآن الكريم، هو معنى المداومة والإلصاق وقبول الشيء. هذا وجه. الوجه الثاني هو أنه جاء في سياق الاستفهام الإنكاري. الآن سياق الإنكار يحتاج إلى اختصار، لا يحتاج إلى إطالة في العبارات، لأن هذا الذي ينكر عليهم هو في سياق المعاتبة والتثريب، فيريد أن يوصل إليهم رسالة واضحة بينة أنه ينكر عليهم ذلك، فيأتي ببنية الكلمة واحدة. الأمر الثالث وهو أن هذه أيضا هذا البناء المتصل في هذه الصيغة تدل على الاشتباك الحاصل بين نوح عليه السلام وقومه، تعكس هذا التاريخ الطويل من الدعوة والإنكار، من تنويع الأساليب ومواجهة ذلك بالإعراض والإنكار والظلم والاستهزاء والسخرية ومنابذة نوح عليه السلام. فأن تأتي الصيغة أيضا متشابكة الضمائر فهذا يعكس هذا المعنى، معنى التشابك والتداخل في دعوة نوح لقومه إلى قبول الحق ومنابذة قومه لهذا الحق ولدعوة نوح عليه السلام. هذا والله تعالى أعلم.
0: جزاكم الله خير فضيلة الشيخ، شكرا جزيلا لكم. أعزائنا نشكر وإياكم فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد مفتي العام لسلطنة عمان، نشكركم أيضا على أسئلتكم وعلى متابعتكم، ونلقاكم بحول الله تعالى في حلقة أخرى. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله اللطيف الكريم، رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. الحمد لله فالق الحب والنوى وعالم السر ومن طوى. الحمد لله على نعمائه وترادف مننه وآلائه، لا تراه العيون ولا تدرك كنهه الظنون. لا نحصي ثناء عليه ولو أثنى أحدنا ما أثنى. لك الحمد يا الله بالاستحقاق، ولك الشكر على الإطلاق. تعطي النعم ولا مانع، وتقطع من تشاء ولا جامع، وتضع من تشاء ولا رافع، وترفع من تشاء ولا واضع. بيدك الإبرام والنقض والبسط والقبض والرفع والخفض. يا الله، يا أمان الخائفين، يا من عند قلوب المنكسرين، يا من يجير ولا يجار عليه، اغفر اللهم ذنبنا واستر عيبنا واكشف كربنا وفرج همنا وارحم ضعفنا وتولى أمرنا واقض حوائجنا وعافي مبتلانا واشف مرضانا وأذهب أسقامنا ووسع أرزاقنا وجمل أخلاقنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إنا لنا وطنا أظلتنا سماؤه وأقلتنا أرضه وأروتنا سواقيه وأنهاره وآوتنا سهوله وجباله وبحاره وغمرتنا ألطافه وبركاته وخيراته، فأقر عيوننا به آمنا مطمئنا، ينعم بالسخاء والرخاء، يأتيه رزقه رغدا من كل مكان. اللهم احفظ بلدك عمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم أدم الأمن بين ربوعنا، واكتب السلام في أرجائنا، واجعل التوفيق والنجاح حليفنا. ربنا إنك وهبت عمان سلطانا كريما وقائدا حكيما ووالدا رحيما، فأسرج اللهم في قلب سلطاننا هيثم أنوار بصيرتك، وسدده بأسرار حكمتك، وأيده بهبات توفيقك، وأفض عليه من فيوض كرمك، وأطل عمره في طاعتك، واحرسه بكنف رعايتك، واحفظه بعينك التي لا تنام.
اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي يشد بها أزره ويشركها في أمره، وامنحه أسباب التوفيق والعزة، وطيب بكرمه نفوس المحتاجين.

0: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
1: رفعت الجادرجي:
2: فن العمارة خلى اسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
1: معاذ الألوسي:
3: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
1: راسم بدران:
4: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
1: شهيرة فهمي:
5: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
5: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
7: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً. بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما
8: أحداث ثقافية،
9: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
8: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
10: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص.

0: غير صحيحة على الإطلاق،
1: وترافقها صناعات إبداعية
2: تبدو بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
1: المشهد الثقافي، نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8:00 مساء ويعاد الجمعة 1:00 ظهرا. المشهد الثقافي،
3: إذاعة سلطنة عمان تقدم مساكين رجال البحر، ترى ماذا يفعلون كل ليلة في مكان مظلم غامض؟ تعالوا معنا في نفس الموعد كل يوم للتعرف على غرائب بحر الهند القديم. عجائب الهند، التأليف الدرامي محمود قاسم، بطولة أحمد درويش، عصام الزجالي، هلال الهلالي، محمد السيابي، بدر الشيباني، أحمد الكلباني، مريم الفارسية، طلال الكلباني، حمد الوردي. بالاشتراك مع النجمة فخرية خميس والنجمة رشا البلوشية. الموسيقى التصويرية والمؤثرات الصوتية رائد الفارسي، المخرج المنفذ حمد الوردي، المراجعة الدرامية إبراهيم اليحمدي. عجائب الهند، تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. نحن في هذه الليلة السابعة عشرة في هذه
1: بالحق أنني أبحرت سنوات طويلة فوق الأمواج ووسط العواصف الشديدة، لكنني اليوم أشعر بالدفء.
0: لا تندهش يا زميلي، لا تندهش. السبب أن شررا من النيران التي نجلس حولها قد تطاير نحوك.
1: ماذا؟ أرى شررا.
0: بالفعل النيران تكاد تمسك بك.
1: أراها أيضا، سوف تحترق ملابسك أيها النوخذ بزرك ابن شهريار.
0: لو كان مع أحدهم قربة ماء فليرش الماء عليه.
1: لا تفعلوا يا أصدقاء، لم يحدث شيء.
0: ماذا تقول؟ ماذا هناك؟
1: إنه خداع البصر يا بزرك ابن شهريار.
0: بل هو السحر، سحر يجعلنا نكاد نتصور أن النيران أمسكت بتلابيب واحد منا.
1: خداع البصر فعلا هو السحر.
0: هل أنت ساحر هندي؟
1: لا، لست ساحرا، بل أنا صديق للخطوط والأضواء، أجعلها تتحرك كما أشاء.
0: لم نستمع من قبل إلى قصص السحرة. رأينا منهم الكثير في الهند أو في البحار المؤدية إلى هنا.
1: أطلقوا علي ما شئتم من الأسم حكايتي. أنا العماني محمد، عشت أصطاد السمك عند الشواطئ، قضيت هناك سنوات طويلة مع أسرتي إلى أن كان يوم ما.
2: أيها الصياد، هذه الدنانير مقابل ما أعطيتني من أسماك.
1: لكن أيها الهندي، ألا ترى أن المبلغ الذي أعطيتني إياه كبير بالنسبة إلى سمك متوسط الحجم؟
2: أنا رجل كريم وكله من رزق الله، لكن دقق في الدنانير الذهبية وقم بعدها.
1: ماذا؟ إنها 25، لكن

0: هذه كلمة مألوفة نسمعها من البحارة والربابنة الذين ينزلون أسواقنا من المراكب للشراء.
1: لكنك لم تسألني هل أنا ساحر فعلا أم لا؟
0: الأمر لا يهمني، كل ما أريده هو ثمن الأسماك ليشتري ما يلزم زوجتي وأبنائي.
1: المقابل الأفضل هو أن تتبعني وأن أعلمك السحر الحقيقي وأن تكسب ما تتعلم.
0: لا أريد أن أتعلم، بل أريد مقابلا ماديا وحسب.
1: حسنا، عد إلى بيتك وستجد ما تريد. السلام عليكم، أستودعك الله.
0: وسمعت كلام الساحر رادا وأسرعت بالعودة إلى بيتي، واندهشت بشدة مما وجدت. كان بيتي قد اختلف كثيرا، به خيرات الدنيا وثرواتها وامرأتي تبكي. ماذا حدث يا زوجتي؟ أين الأولاد الأربعة؟ ها؟
2: قال أكبرهم إنه سوف يتعلم أصول السحر في بلاد الهند، وأخذ إخوته معه ثم غادر.
0: وأنت يا زوجتي، ألم تحاول إقناعهم بالبقاء في الدار؟
2: كانوا على اقتناعهم بالذهاب، وما إن غادروا حتى فوجئت بالدار وقد أصبحت كما تراها أشبه ببيوت الأثرياء.
0: ما عجب الأمر. لا عليك يا زوجتي، سوف أستعيدهم.
2: لقد ذهبوا، لعلهم في طريقهم إلى بحر الهند.
0: آها، عرفت السر الآن، سوف ألحق بهذا الرجل، يجب أن أستعيد أبنائي. الغريب أنني ما إن ابتعدت عن الدار بحثا عن أولادي أو عن الساحر الهندي حتى خيل لي أن بيتي عاد إلى هيئته القديمة، ما جعلني أصر على أن يرجع أولادي إلى دارهم حتى وإن اغتربت أنا.

0: ها أنت قد لحقت بي أيها الصياد الطيب.
1: أخبرني، ماذا تود مني بالضبط؟ لماذا تتدخل في شأني؟
0: أريد أن أعلمك أصول السحر والفرق بين السحر الحقيقي وخداع البصر.
1: أخبرني أولاً، أين أولادي؟ أين أولادي أيها الساحر رادا؟
0: لا أعرف.
1: قالوا لأمهم أنهم سوف يلحقون بك.
0: يا الله، لابد أنه جوبال. أنا أعرف إنه ينافسني، يجب أن أعلمه أنني الساحر الأقوى في البلاد، في بلاد الهند والسند.
1: هل ستأخذني معك يا رادا؟
0: على الرحب والساعة.
1: شرط أن تعيد أولادي إلى أمهم حتى تحتمل أن تعيش بعيدة عني.
0: لك ما طلبت، دقائق ويعودون. سوف أفاوض جوبال في هذا الشأن.
1: لكن ما سر كل هذا؟
0: يجب أن تكون مدرستي هي السائدة في عالم السحرة، وسوف تكون تلميذا للساحر الأقوى.
1: ولكن ماذا ستعلمني بالضبط؟
0: سأعلمك كيف تسيطر على الناس تماما من خلال عيونهم، يتحركون بإرادتك وتحرك الأشياء كما تشاء تحت أبصارهم، يرون النحاس ذهبا.
1: أعرف الكثير من الناس حلموا أن يحولوا النحاس إلى ذهب. حسنا يا رادا، أنا موافق.

وتعلمت أصول السحر، كيف أسيطر على الكثير من الكائنات في الطبيعة. صارت لي قدرات مختلفة، يمكنني أن أقف فوق الرمال وأن أرسم بالعصا دائرة محدودة.

0: أقف خارجها ثم أطلق صفيرا في الجو. سرعان ما تأتي الطيور من أعلى، إنها ترفرف تبدو كأنها مذبوحة، تقترب في تردد من الدائرة ثم تدخلها خائفة وتتصرف كأن أحدا قبض على رقبتها، فلا يعود في إمكانها الخروج من الدائرة. أين تكمن هذه القوة؟
1: لا يوجد ساحر في الدنيا يبوح للآخرين بالسر، حتى جوبال نفسه لم يخبرني بالسر، بل تركني أكتشف ما بداخلي من قوى كامنة. لقد قال لي يوما:
2: أنت أقوى مني في منطقتك، تعلم كيف تطرد الطيور المستكينة من دائرتك، واحتفظ بالمتمرد. فهذا سيساعد في تنمية قدراتك الخاصة.
1: وهكذا تمكنت من السيطرة على الطيور، الطيور فقط. علمت أن جوبال لم يقل الحقيقة، وأنه وزع قواه الخارقة على أكثر من ساحر جديد.
2: نعم، أنت تسيطر على الطيور لتنزل من السماء إلى دائرة الرمل، وهناك زميل آخر يسيطر على الحيتان في البحر.
1: وماذا بعد؟
0: استطعت أن أستعرض مهاراتي في خارج بلاد الهند، في عمان وسواحل زنجبار، وأيضا في سرنديب، وكان الناس يتعجبون مما يرون، وقد ملأوا جعبتي بالدنانير إلى أن جاء يوم المفاجأة.
3: من؟ أبي؟ نعم نعم، أنت أبي، محمد العماني.
0: ولدي حسن البدين، ما الذي جاء بك إلى هنا؟
3: مطلوب مني أن أنافسك وأن أخذ منك مملكة الطيور.
0: أنت؟ من؟ أنت يا بني؟
3: نعم نعم يا أبي، صرت تلميذا للساحر رادا الذي علمني أن أسيطر على حيوانات الغابات، وجاء دوري لأرث قدراتك.
0: لقد لعبوا بنا. هل استطعت بالفعل السيطرة على كل الحيوانات؟
3: نعم نعم يا أبي، أنا أرسم دائرة في الهواء فقط بعيني، وأصيح صيحة الخوف، وسرعان ما تسمعني الحيوانات بكافة أنواعها فتقفز من الأرض وتنحصر في الدائرة.
0: إنها دائرة وهمية يا ولدي.
3: هذا لا يحدث معي، إنها الحيوانات، لكني اكتشفت أن الطيور من الحيوانات ويجب أن تنضم إلى مملكتي.
0: هل يجب أن أدخل معك في خصومة؟ وهل يجب علي أيضا أن أغلبك لأستولي على مملكتك السحرية؟
3: أنا مضطر إلى ذلك يا أبي، حتى وإن كنت أبي.
0: اطمئن اطمئن يا بني، خذ مني ما تشاء، لن أقبل خصومة مع ابني.
3: لكن أنا
0: الآن ألقيت لك بقدراتي السحرية، ولم تعد لي قوتي التي أتسلح بها.
3: أبي، ماذا يجري لي؟ لم أعد أرى الدائرة التي رسمتها للاستيلاء عليك.
0: ولا أنا، إنه السحر، الوهم الأكبر عند الناس.
3: ماذا تقول؟ يا أبي،
0: أنا شخصيا تخلصت من وهمي إلى الأبد، سأعود إلى بيتي القديم، أرعى أمك وأصطاد الأسماك، وسوف أرى السمكة سمكة لا أكثر.
3: خذني معك يا أبي، يبدو أنني فقدت قدراتي أيضا في السحر.
0: لا لا لا يا بني، بل تخلصنا من الوهم، الوهم الذي يسيطر على الناس منذ أن منحهم الله عز وجل الأرض وما عليها.
4: غدا لدينا رحلات غامضة مثيرة. محمود قاسم المؤلف، والمخرج سعود بن سالم الدرمكي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: غرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبنوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير ليكاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها منعم فيها. تغاريد.

0: المعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.
2: أعزائي المستمعين، مستمعي هذا البرنامج، برنامج تغاريد، اليوم أعزائي المستمعين نعود إلى فلق مشايخ مثل ما وعدناكم في حلقة ماضية، ونعود للأخوان الأخ
3: سالم
2: بن عقيدان
3: بن
2: ناصر العويسي، والأخ
3: سليم
2: بن راشد
3: العويسي.
2: كيف حالكم؟
3: الله يعافيك. عساكم
2: خير.
3: الحمد لله.
2: كيف الأحوال؟
3: خير لك الخير.
2: وعدناكم في حلقة ماضية وقلنا بنعود.
3: حياكم الله.
2: الخير. الله كتب لنا العودة وعدناكم مرة ثانية.
3: مرحبا بالسلام.
2: هنا في فلق المشايخ.
3: حياكم الله.
2: اليوم نبغى نغرد ترى عني.
3: زين. طيب.
2: بس عاد تغردون فيني.
3: لا حشو.
2: أنا والبخرج وهذيلا.
3: لا. أنت ما بهين. أنت روحك شاعر.
2: الله يعطيكم الخير. لا ما نلحق عليكم حلم.
3: لا.
2: حنا ما نلحق على البعد يا العمانية.
3: ما نعد في ضيوفنا.
2: الله يبارك فيك.
3: حياكم الله.
2: كيف التغرود هني في فلق مشايخ؟
3: والله التغرود
2: طيب. عدم مستمر.
3: والله الحمد لله مستمر. عند هالعرضة.
2: هالعرضة.
3: آه.
2: في العرض أكثر شيء ويش؟
3: العرض أكثر شيء.
2: أكثر شيء.
3: وفي المساريح.
2: المساريح.
3: سرح وبوش.
2: يوم سرح وبوش.
3: آه. ولا حد هوايت راح يدخل في باله مزاج. هو.
2: غرد.
3: ويا أبو غرد. تقاريد الأولية.
2: لا الحمد لله.
3: الحمد لله.
2: التغرود مستمر. مستمر.
3: مستمر أكثر. موجود طال عمرك وشرف وعز طال عمرك.
2: وحن في الإعلام يعني نحيي هذا التراث.
3: أكيد.
2: تراث التغرود هذه.
3: أي نعم.
2: لأن التغرود ما مكتوب.
3: لا
2: محفوظ في صدور.
3: محفوظ نعم.
2: ونتمنى إن شاء الله من مثلكم وشرواكم يعني يحافظون على هذا الموروث الطيب يعني.
3: إن شاء الله.
2: الله يبارك فيهم.
3: حياكم الله.
2: من منكم بيغرد؟
4: سالم.
2: سالم ولا
3: كل واحد يعني عندنا ولا عند الأخ سليم؟ كلنا إن شاء الله حافظين وإن شاء الله المجهود.
2: من الجديد من التقاليد القديمة.
3: لا القديمة الموجود جديد ماشي الحين.
2: جديد ماشي. ليش بتسوون جديد؟
3: والله مشاغل الدنيا كثيرة.
2: ها؟
3: مشاغل الدنيا كثيرة.
2: ما تخلص.
3: تخلص وإن شاء الله.
2: مشاغل الدنيا. حتى هني معكم في الصحراء هاي في المكان بعد مشاغل الدنيا ما تخلص.
3: أكيد. غير
2: التراحيل. حيواناتكم وبوشكم.
3: الله أكبر.
2: الدنيا وايد.
3: نعم. حياكم الله.
2: يقول سالم. يقول سالم في التغرود.
3: إيش نبي؟
2: عدي.
3: إيش نبي؟ القلب وسليبه.
2: غير نبيح القلب
3: ويسليبه غير العذارة والبكارة الطيبة.
2: إيش
3: نبيح القلب ويسليبه غير العذارة والبكارة الطيبة.
2: البكارة الطيبة.
3: الطيبة.
2: هذا من التراث هذا.
3: هذا من التراث الأولية.
2: كيف بتشل هي؟
3: بنشلها إن شاء الله.
2: توسليه.
3: نعم مستعدين.
2: يقول.
3: إيش نبيح القلب ويسأل أيه؟ إيش نبيح القلب ويسأل
4: أيه؟ غير العذارة والبكارة الطيبة.
3: طيب وايش إيش نبيح القلب ويسأل أيه؟
4: غير العذارة والبكارة الطيبة.
3: إيش نبيح القلب ويسأل أيه؟
4: غير العذارة والبكارة الطيبة.
3: إيش نبيح القلب ويسأل أيه؟ إيش نبيح القلب ويسأل أيه؟
4: غير العذارة والبكارة الطيبة.
3: غير العذارة وال بكار الطيب. إيش نبيح القلب واسأل أيب؟ إيش نبيح القلب واسأل أيب؟ غير العذارة والبكار الطيب.
2: إيش
3: إيش نبيح القلب وسليبه غير العذارة والبكار الطيبة.
2: أنت ترددها مرتين ورددها مرة.
3: أها.
2: مرة كذا في التغرود يعني.
3: هي مرة ومرتين.
2: مرتين. كل واحد.
3: كل تغرود تراها. وأنت
2: تغرود. تغرود. زيدونا بعد زيدونا.
3: عند الأخ سليم.
2: سليم.
3: ثاني.
2: بعد قول غرد سليم.
4: شار وقبال عليك الثياني. سرتك الشعر وقبال عليك الثياني.
3: سرتك الشعر وقبال عليك الثياني. سرتك الشعر وقبال عليك الثياني.
4: سير بلاد رامي أيها. سير بلاد رامي أيها.
3: سرتك الشعر وقبال عليك الثياني.
4: عني سرت فيك الشعر واقبل عليك اثعبني سيرن بلاد رامي اي عني سيرن بلاد رامي اي عني سرت فيك الشعر واقبل عليك اثعبني سرت فيك الشعر واقبل عليك اثعبني.
2: أحسنتوا عدلنا تغرود سليم.
0: أقول يا ناقتي قيض النغايل طيب، يعني نغال نقيض النغال
2: زمان طيب. يا ناقتي
0: قيض النغايل طيب
2: طيب،
0: الخرف خرف والزمان شيب، الخرف خرف والزمان شيب،
2: الزمان شيب
0: يا ناقتي قيض النغايل طيب
2: طيب.
0: أحسن حضر نقيضك نغال عشان تبين ركض.
2: الخرف
0: خرف والزمان شيب
2: شيب
0: يا ناقتي قيض النغايل طيب.
2: بعد زيدنا كيف بعد في يقول؟
0: أقول وحده أقوله
2: إيش يقول؟
0: تضقل عن الربقي على مقلودي عصر وحل الهايرة بشهودي ولو ما رفقها شاي ببردودي بزي شرب انت نتزاهج عودها متفخري بين أهلها ودودي. الله سلمك هذا يوم
2: كيف؟ قول لي قصتك كيف قصتك؟
0: لها قصة هي. الله سلمك شام والعرب. واحد عنده ناقة وناقة ريال هواوي راعي مزينات
2: مزين
0: وناقة تطعمها لا تحيد حسبون الناقة ريال طعمها ناقة وناقة تصيل واللي صيل طول عمرك كل ما يخيب
2: الصيل طيب. نعم.
0: ويوم شاموا العرب قالك عنده بوش زينات وغزوهم العرب وقالوا لفلان ما نباه رابعنا الله سلمك نباه يقعد
2: هني
0: لا يمكن ناقته تعي علينا في الطريق يقولون عاد العقيدهم اللي هو شامبهم وما سووا له شور وقالوا له انت كس فلان وردوا له بعض من رب وهو مرفي قال رفقة فلانة وحدها يعيبها مزيونة قال رفقة فلانة يستنى مرد
2: عنكم
0: مرد عنكم إذا كان ذبحت مرد أشوم عندكم
2: أشوم
0: زين وشام والعرب
2: إيه.
0: وشام عند الرب وغردوا فيه يوم شام من مطعم مرد عاد عنوب الرمس بالغناء بقصيدة يقولون حن ربعنا تطعم ولا تلتد يعني العرب الباقيين طعمونهم بوشهم وجوينهم لكن عنون هو يعني يرمس عنده مزيونة
2: كيف الرمسة كانت هي رمسة الأولي هو رمسته هو يقول
0: هو خلافة رد عليهم
2: هو خلافة رد عليهم
0: هو رد عليهم
2: هم
0: قال هم بدوبة
2: إيش قالوا
0: قال حن ربعنا تطعم ولا تلتد يقول واحد منهم
2: واحد
0: لو ما
2: حن ربعنا
0: تطعم ولا تلتد يعني طعمون طعمون غير
2: جد طعمون بجد عليهم
0: حن ربعنا تطعم ولا تلتد لو ما سبايب زاهيات الخدي يعني أنت بتطعم أنا قلت لو ما سبايب يعني مزيونات لا تصير عندها
2: إنزين
0: عادوا عنون عبارة ناقتك بتعي عليهم
2: إيه؟
0: تزعروا هم وياه وقالوا بركض عندكم قالوا واحد من الشياط أرفقهم قالوا مرفوق فلانة ما تركض عندكم
2: إيه
0: وشاموا وخلاف أركضت الناقة راحوا وكمل عليهم الماي والماي بعيد ويبن بوش هذا لا ثلاث مبوش معروفات يبن يوم الأربع يوم
2: يبن
0: الماي من بعيد وصاروا طول عمرك وصار هو عندهم واحد ويوم وصل صار عندهم قال ناقتي اللي بتجيب أرفق عليهم قالوا بدر غير يصير عندكم صار عندهم صار يوم دون
2: هم زاهدين أول
0: زاهدين الناق وزاهدين الريال نعم يوم قعدوا يمكن باقي شوي مسافة نص كيلو كيلو ضربوا عليهم ضربوها نبوش وربعت الناق واختفت عنهم
2: اختفت على بوش لك
0: على بوش لك لهم سبقت وحولهم فوق الماي الله سلمك ويوم حول قالهم لا تقاربون الماء قبل بس قي فلانة وبروي السعانته
2: اللي
0: عند السعان بروي الربعي روى سعانته وهم روى وسقى ناقته وركبوا ولاقى ربعه قبل وسقاهم ال 13
2: ربعه كلهم
0: ربعه اسقاهم من اخرهم واحد يوم هم يولوا انه كسق العرب ناقته وسقت العرب وعرفوها ناقه زينه يوم روح العصر غرد هو
2: عاد هو غرد
0: وصار في الاول بوني كان يصير ورق قاضنا ورق عاد صار في الاول وطول عمرك وغرد
2: قال
0: نعم يوم غرد قال يقول غرد خبوها نبوش والناقة الله سلمك الربق يسمونها الربق اللي رواك اللي من ساعة
2: الربق
0: الربق اللي وطونها
2: في
0: رقبة الناقة خناقية حد هل الشمال يسمونها خناقية وحنسميها العمانيين ربقة وثقلت عن المجد على المجد ارتخت غرد قال يقول تثقل عن الربقة على المقلودي
2: تثقل
0: على الربقة تثقل عن الربقة على مقلودي عصر وحل الهاي ربش هودي
2: عصر
0: وحل الهاي بشهودي
2: بشهودي
0: ولو ما رفاقها شاي ببردودي بس زي شراب انت نتزاهج عودها متفخره بين اهلها ويدودي يعني بتدللوني من اول يوم بتشومون مني تعرفونه
2: زين
0: وهذا سلامتك
2: الله يبارك فيك. قصه زينه يا
0: قصه زينه نعم
2: بس اقول لك سليم
0: نعم
2: تقدر تشيلها وحدك كذي هذه شلها وحدك
0: نعم
2: تلهي بدون ما حد يرد عليك
0: انت نعم
2: قل لي شلها شلها هي شلها هاي
0: على ما اقلا يودي تثقال عن الربق علم اقلا يودي عصر وحل الهاي ربعش هيادي حل الهاي ربعش هيادي ولا ما يرفق شايبي بارد هيادي بس شراب انت نتزهق هيادي عابت نتزهق عيادها متفخر بين اهلها وايد عيادها بين اهلها وايد عيادي تثقال عن الربق علم عقل عيادي بقى علم عقل عيادي عصير وحل الهاي ربقش عيادي وسلامتكم وسلامتكم
2: انت سالم انت سالم يا سليم
0: الله يسلمكم
2: يا ضيق ما شاء الله عليك يا سليم بارك الله فيك حافظ حافظ من التراث اللي
0: لا ان شاء الله حافظين وايد طول عمرك ومهتمين فيه ونعلم اولادنا
2: عمرك طويل
0: ومربين هيجن ان شاء الله صايل
2: ان شاء الله
0: ومن بنات اللي صيفر ومن بوش الدار ومن بنات شاهين
2: الله يوفقك فيه
0: ان شاء الله نعم
2: الله يوفقك فيه الله يوفقك
0: بوش صايل عمانيات
2: عندك بنات صيفر شيء
0: نعم عندي عندي شيء نعم
2: شيء من بنات صيفر
0: نعم شارينهم شارينهم عند اهلهم عند الدروع
2: نعم الدروع
0: هن عند الدروع كان اهلهم
2: ما شاء الله
0: وشارينهم
2: تتامل خير فيه ان شاء الله
0: تتامل فيه خير ان شاء الله
2: شايف شايف الادب الحين ولا ما شيء
0: الا نركض فيه نعم
2: تركضوه
0: نعم
2: تركضوه
0: نعم
2: الله يبارك لك فيه ان شاء الله
0: ان شاء الله امين
2: ياخذ النوف ان شاء الله
0: عسى ان شاء الله
2: الله يعطيك الخير
0: امين ان شاء الله
2: سليم عاد احنا بنودعك
0: الله يحفظك
2: ونتمنى ان شاء الله نعود نلقاك مره ثانيه
0: يا مرحبا ان شاء الله
2: وشكرا ايضا لسالم سالم احسنت ايضا سالم
0: ترياكم ان شاء الله
2: الله يبارك فيك
0: يا مرحبا
2: شكرا لكم اعزائي المستمعين وشكر موصول ايضا للاخوه هنا في فلق مشايخ وايضا اشكر زملائي زميلي حبيب بن عبد الله حبيب ورزيق بن سليمان الرحبي وان شاء الله ملتقين ان شاء الله ان شاء الله ملتقين يا سليم
0: نعم نعم
2: يلا حياكم الله
0: الله يحفظك
2: يلا في امان الله في امان
0: الله يحييك
2: حياكم
0: الله مرحبا وضعناكم بالخير الله يحفظك
5: يا المستمع ما اكتملت التغرودة باكر نكملها ونريح الفودة ونسمع المغرد ايش مقصودة وكيف المجاوب يكون ردودة تغاريد

0: إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس استوديو الظهيرة
0: إذاعة سلطنة عمان
2: العمارة مثل أي شيء آخر تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد
3: رفعة الجادرجي
4: فن العمارة خلى اسمي يفرق إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل
3: معاذ الألوسي
5: التكوين العمراني المادي هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة وهذا لا تجده في المدن الحديثة
3: راسم بدران
6: اللي يبنى ده اسمه مباني بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة
3: شهيرة فهمي
0: الفضاء والتخطيط الهندسة والاستدامة من التراث إلى الحداثة وما بعدها
7: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في 1:00 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان

تعب وضيع عيال، دي أحسن فرصة بالنسبة لي للتغيير.

0: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
1: حديث البيئة،
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن المنحدرات الطباشيرية والجيولوجيا البيضاء على ساحل النورماندي وما لها من أهمية بيئية كبيرة جدا، وأيضا الحشاشة اللي موجودة في هذه الصخور الطباشيرية، لكنها لا زالت صامدة حتى الآن وتشكل واحد من أجمل المناظر الطبيعية في الشمال الفرنسي، في شمال غرب فرنسا. هذه الأقواس الموجودة في أتريتا الفرنسية لها سبق وحضور سياحي كبير جدا، والتلال المرتفعة على ارتفاع 20 40 50 متر عن سطح البحر تفقد المنطقة صحيح الشاطئ في أغلب المواقع، لكنها تشكل مناظر جميلة جدا لها أهمية سياحية وبيئية كبيرة للغاية، وتدر أموال اقتصادية مهمة جدا لهذه المدن، إلى درجة أنه من وصل إلى الشمال الفرنسي يجب أن يزور هذه المناطق. لذلك نحن نتحدث هنا في هذا الأمر عن المواقع الجاذبة للسياحة، فلما يكون معك مجموعة من المواقع البيئية المحافظة عليها والتي تعتمد على البيئة بشكل أساسي، ويحاول الإنسان أن يؤطر السياحة لتكون سياحة بيئية، السياحة البيئية لا تضر البيئة، السياحة البيئية تساهم بشكل رئيسي في سلوك السائح ذاته. يعني السائح يجب أن يحصل على ما يكفي من المعلومات حتى يكون بيئيا كسلوكه، يحافظ على الأنظمة البيئية، يحافظ يعني يأخذ مخلفاته، يحافظ على المكان كما كان، يتركه كما كان. هذه التفاصيل الكثيرة والمهمة جدا يجب أن يتم عمل حملات توعوية على مدار العام وفي أثناء مواسم السياحية لتوجيه فكرة السائح للمحافظة على الأنظمة البيئية بشكل رئيسي. وأغلب البشر، الغالبية العظمى من البشر على كوكب الأرض، كلها تتمنى الخير وكلها تسعى إلى الحفاظ على الأنظمة البيئية وإلى دعمها. لذلك عندما نتحدث عن موقع سياحي في إقليم النورماندي الفرنسي في مدينة أتريتا عبارة عن قوس أبيض مهم من الحجارة الطباشيرية، مهم جدا للجذب السياحي، كل من زار إقليم النورماندي يجب أن يصل إلى هذا المكان. فعندما نتحدث عن جبل سمحان ويكون كموقع سياحي مهم جدا، آمن، مترتب بشكل مناسب، فسيكون منطقة جذب لمئات الآلاف من السياح في فصل الخريف. عندما نتحدث عن شعت في المنطقة الغربية في ولاية رخيوت، فشعت أصبحت بفعل واقعها الجغرافي واحد من أهم المواقع في شبه الجزيرة العربية المستقطبة للسياحة، فأنت هنا راح تستقطب مئات الآلاف من البشر إلى هذا المواقع. عندما نتحدث عن وادي دربات الأكثر شهرة في شبه الجزيرة العربية والأكثر استقبالا للسياح، وأغلب السياح اللي يأتوا إلى محافظة ظفار يجب أن يزوروا دربات، ما في إحصائيات ذلك، لكن تقديريا أكثر من 70% من السياح اللي يزوروا محافظة ظفار يجب أن يصلوا إلى وادي دربات. فأنت عندما تفتح آفاق سياحية جديدة ومواقع سياحية جديدة تخفف الضغط وترفع الحمولة السياحية إلى يعني درجات كبيرة جدا، فكلما حركت اتجهت حركت السياح شرقا وغربا يخف الضغط على مدينة صلالة. لا بالعكس، إذا وجد في مثلا المنطقة الغربية 4 أو 5 أو 6 مواقع سياحية أيضا تم الاهتمام بها، فهذا سيدفع السياح على السكن في الغربية، فأنت راح تحول 200 أو 300 ألف يسكن 3 أيام في الغربية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأكارم، الحصاد الأخباري من إذاعة سلطنة عمان، وفي أبرز العناوين: جلالة السلطان المعظم يتلقى رسالة خطية من فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. إعلان ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة لهذا العام، ويوم الأربعاء 27 من مايو أول أيام عيد الأضحى المبارك. الرئيس الأمريكي يحذر من توجيه ضربة إلى إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق. شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية استهدفت جنوب قطاع غزة. أهلا بكم. تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية من فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. تسلم الرسالة معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية خلال استقباله مبعوث فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية معالي الدكتور محمد سالم والد مرزوق وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والموريتانيين بالخارج. وتناول الجانبان خلال المقابلة علاقات التعاون والشراكة القائمة بين البلدين الشقيقين، مؤكدين على الحرص المشترك على تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية والاستثمارية، بما يخدم المصالح المتبادلة ويواكب تطلعات الشعبين الشقيقين. كما تبادلا وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، مؤكدين أهمية دعم الجهود الرامية إلى احتواء التوترات وتعزيز الحلول السياسية بما يسهم في ترسيخ دعائم الأمن والسلام وبما ينسجم مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. حضر المقابلة السفير الشيخ فيصل بن عمر المرهون رئيس الدائرة العربية بوزارة الخارجية، ومعالي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وسعادة السيد محمد فال ولد أحمد أباه سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية المعتمد لدى سلطنة عمان، وعدد من المسؤولين من الجانبين. أعلنت اللجنة الرئيسة لتحديد أهلة الشهور الهجرية ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجرياً، وبناء عليه يكون غدا الاثنين غرة شهر ذي الحجة الموافق 18 من مايو الجاري، ويكون أول أيام عيد الأضحى المبارك الأربعاء 10 من ذي الحجة الموافق 27 من مايو الجاري. وبهذه المناسبة ألقى فضيلة الدكتور الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عمان عضو اللجنة الرئيسة لتحديد أهلة الشهور الهجرية كلمة جاء فيها:
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنظرا لتلقي اللجنة الرئيسة لاستطلاع الأهلة ما ثبت به عندها دخول شهر ذي الحجة لهذا العام 47,400 للهجرة، فإنه يشرفني باسمي هذه اللجنة رئيسا وأعضاء أن أرفع إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله تعالى ورعاه أسمى آيات التهاني والتبريكات، سائلا الله تعالى أن يعيد عليه هذه المناسبة بكل خير وبركة ويمن، وأن يجري على يديه مزيدا من الخير والرفعة والعزة لشعبه ولوطنه ولأمته، وأن يهل عليه هذا الشهر بالأمن والأمان والسلم والسلام، وأن يحفظ الله تبارك وتعالى بلادنا عمان من كل سوء ومكروه، وأن يزيدها رفعة وعزة، إنه تعالى على كل شيء قدير. كما أهنئ الشعب العماني والمسلمين قاطبة في مشارق الأرض ومغاربها بهذه المناسبة العطرة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعينهم في هذه المواسم الطيبة المباركة في الأيام العشر من ذي الحجة، وفي يوم عرفة، وفي يوم عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق، أن يعينهم على مزيد من فعل الصالحات ومن أعمال البر والمعروف والإحسان، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لهم في هذه الأيام الطيبة، وأن يلهمهم فيها أن يأخذوا منها ما أودعه الله تبارك وتعالى فيها من الحكم والعظات والأسرار، فإنها أيام معظمة عند الله تبارك وتعالى، أعلى قدرها ورفع منزلتها لما فيها من حكم التذكير بالتوحيد الخالص له جل وعلا، وبصادق العبودية والطاعة والانقياد لأمره جل وعلا، ولما فيها من معاني التراحم والتعاطف والتواد والتماسك والتآخي، ولأنها تورثهم إن أخذوا بها بما أودعه الله عز وجل بما فيها من تلك الحكم، فإنها تورثهم مزيدا من العزة والرفعة والتآخي والتعاطف والتواد والسعي في مصالح بعضهم، وأن يقفوا صفا واحدا أمام ما يواجهونه من صعاب ولأواء. فأمثال هذه المناسبات مناسبات طيبة مباركة كريمة، جعلها الله تبارك وتعالى فسحة ليراجع المسلمون فيها أنفسهم، وليجددوا فيها إيمانهم، وليعززوا فيها صلاتهم ببعضهم، وليأخذوا منها الحكمة والعبرة والعظات التي تورثهم مزيدا من المجد والعز والإقبال على الله تبارك وتعالى صفا واحدا. فأكرم بها من أيام طيبة مباركة، وأنعم بأولئك الذين وفقهم الله تبارك وتعالى لأداء فريضة الحج في هذا الموسم الطيب المبارك. نسأل الله تعالى أن ييسر لهم المناسك، وأن يجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا، وأن يعيدهم إلى أهاليهم وأوطانهم سالمين غانمين. كل عام والجميع بخير، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجدد هذه المناسبات أعواما عديدة وأزمنة مديدة، إنه على كل شيء قدير، وهو بالإجابة لمن دعاه مخلصا جدير. نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
0: هذا وأكمل الوفد الطبي ببعثة الحج العمانية لهذا العام كافة استعداداته لتجهيز العيادة الطبية بمقر البعثة بمكة المكرمة لتقديم الخدمات الطبية للحجاج القادمين من سلطنة عمان، ويضم الوفد 40 عضواً في مختلف التخصصات الطبية التي تتواءم مع الحالات التي يتوقع معاينتها، والقادرين على التعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحالات المرضية الأخرى، وكذلك طب الحشود، وذلك لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية لحجاج بيت الله الحرام. نظمت محافظة ظفار لقاء إعلاميا تحت شعار ظفار بكم تظفر، بحضور صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار. وشهد اللقاء استعراض حصاد العام الأول من تنفيذ الاستراتيجية الشاملة للمحافظة وإبراز مؤشرات الأداء والمنجزات المحققة، إلى جانب استعراض الخطط والمشروعات المرتبطة بتعزيز المزايا التنافسية للمحافظة ودعم مسارات التنمية المستدامة. كما كشفت المحافظة عن حزمة من الاستثمارات والمشروعات النوعية التي عززت مكانتها كوجهة اقتصادية واعدة، كما أكدت المحافظة خلال اللقاء جاهزيتها لموسم خريف ظفار 2026 من خلال تنفيذ خطط تشغيلية وخدمية متكاملة، وتنظيم أكثر من 125 فعالية وبرنامجا متنوعا. وإلى أخبارنا العالمية، حيث تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع ثلاث طائرات مسيرة دخلت مجالها الجوي من جهة الحدود الغربية، أصابت إحداها مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي لمحطة براكا للطاقة النووية في منطقة الظفرة. وأوضحت وزارة الدفاع الإماراتية أن التحقيقات جارية لمعرفة مصدر الهجوم، مؤكدة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة دولة الإمارات. حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من توجيه ضربة إلى إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، وذكرت مصادر إعلامية أنه من المتوقع أن يعقد الرئيس الأمريكي اجتماعاً مع فريق الأمن القومي الثلاثاء المقبل لمناقشة خيارات العمل العسكري ضد طهران. أبدى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف تفاؤله حيال عقد جولة ثانية من المحادثات المباشرة بين واشنطن وطهران بما يؤدي إلى سلام دائم، وأكد شريف على أن جهود الوساطة مستمرة رغم تبادل طرفين التهديدات، معتبراً أن السلام بحاجة إلى حكمة وإرادة رغم التحديات الحالية. كما أشار رئيس الوزراء الباكستاني إلى أن بلاده تحظى بدعم وبثقة جميع الأطراف. وكان وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي قد أجرى مباحثات في طهران مع نظيره الإيراني إسكندر مؤمني بشأن العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية وآلية استئناف مفاوضات السلام بين إيران والولايات المتحدة. في لبنان والأراضي الفلسطينية تتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية بين الهجمات الجوية والبرية، موقعة المزيد من الضحايا. إلى التفاصيل.
2: مواصلة الضغط العسكري في غزة قرار إسرائيلي، والهدف تفكيك حركة حماس ونزع سلاحها، وفق ما نقلت صحيفة دعوت أحرنوت عن مسؤول إسرائيلي. التصعيد الميداني بذريعة نزع السلاح يأتي في وقت لم تنفذ فيه إسرائيل التزاماتها للمرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، لكن إسرائيل تتحرك استباقيا على الجانب العسكري نتيجة اقتراب موعد الانتخابات ورغبة نتنياهو وشركائه في الائتلاف الحاكم إيجاد أرضية لكسب دعم الناخبين المتطرفين. سفك الدماء يتواصل، فأعلن عن شهداء وجرحى في قصف محيط مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع، كما أعلن عن شهيد وإصابات نتيجة غارة وسط خان يونس في الجنوب، إضافة لاستشهاد فلسطيني متأثرا بجروحه في غارة سابقة على بيت لاهيا شمالا. المدفعية الإسرائيلية قصفت الحدود الشرقية للقطاع وفتحت الآلية رصاصها الثقيل شرق خان يونس. وعن مفاوضات وقف إطلاق النار فتمر بمرحلة حرجة نتيجة الموقف الإسرائيلي المتصلب. الضفة الغربية تعيش استمرارا لهجمات الجيش الإسرائيلي المتصاعدة والتي تسببت حسب الأمم المتحدة في تهجير أكثر من 40,000 فلسطيني من مخيمات شمال الضفة خلال العام الماضي، كما رصدت مراكز حقوقية ارتفاع الأوامر العسكرية من جيش الاحتلال بهدف توسيع البؤر الاستيطانية في الضفة وشرعنتها على حساب الأرض الفلسطينية، مع استمرار هجمات الجيش التي طالت قرى شرق قلقيلية وشمال نابلس والخليل اعتقل خلالها الجيش عشرات الفلسطينيين. وأصيب فلسطينيون بالرصاص قرب الجدار الفاصل، وأصيب آخرون نتيجة اعتداء مستوطنين بالضرب على السكان جنوب بيت لحم. المستوطنون هاجموا بلدة سعير شمال الخليل في وقت اقتحم 200 مستوطن المسجد الأقصى في القدس، إلى جانب اقتحام مجموعات من المستوطنات منطقة حائط البراق في الحرم القدسي لأداء طقوس تلمودية. مشاهد متصاعدة تطال الأراضي الفلسطينية ولبنان التي يشهد جنوبها تفجيرات موسعة وبشكل شبه متواصل للمنازل في بلدة الخيام، مع شن الطيران الحربي غارات جوية ما تسبب في وقوع ضحايا، في وقت

الأوكراني أنه اعترض 280 مسيرة أطلقتها روسيا. يأتي ذلك وسط توقف المساعي الدبلوماسية لإنهاء الحرب بين الطرفين. أعلنت الصين عن إحراز تقدم في المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية في أعقاب قمة جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ في العاصمة بكين. وقالت وزارة التجارة الصينية إن الجانبين توصلا إلى اتفاقات أولية تتعلق بالرسوم الجمركية والقضايا الزراعية والطائرات، مشيرة إلى أن المفاوضات حول التفاصيل لا تزال مستمرة. كما أضافت أن بكين وواشنطن اتفقتا على إنشاء مجالس مشتركة للتجارة والاستثمار. في نيجيريا قتل 17 من عناصر الشرطة في هجوم شنه مسلحون في ولاية يوبي. وأوضحت الشرطة النيجيرية إن عناصرها الذين قتلوا كانوا يخضعون لتدريب عملياتي خاص داخل كلية القوات الخاصة عندما تعرض المركز لهجوم منسق شنه مسلحون من عدة اتجاهات. وفي سياق متصل أعلن الجيش النيجيري مقتل أكثر من 50 مسلحا في اشتباكات وقعت غداة الهجوم في ولاية يوبي، وأسفرت أيضا عن مقتل جنديين. أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا بسبب تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. وأوضحت المنظمة أن الهدف من الإعلان هو وضع الدول المجاورة في حالة تأهب قصوى وحشد الدعم من المجتمع الدولي. وحتى يوم أمس سجلت 8 حالات مؤكدة و 246 حالة مشتبها بها و 80 حالة وفاة مشتبها بها في مقاطعة إيتوري بالكونغو. كما سجلت حالتان مؤكدتان في العاصمة الأوغندية كامبالا، بينهما حالة وفاة.

0: احتفلت شركة نما لشراء الطاقة والمياه وشركة أوغرين بتوقيع إسناد اتفاقية شراء الطاقة لمشروع الطاقة المتجددة المستمرة في ولايتي محوت والدقم بقدرة توليد مركبة تبلغ 2.7 جيجاوات، ويمثل المشروع خطوة محورية في تطور استراتيجية سلطنة عمان للطاقة المتجددة من خلال الانتقال من مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المنفصلة إلى منظومات طاقة نظيفة متكاملة قادرة على توفير إمدادات كهربائية مستقرة وموثوقة على مدار الساعة.
1: لتطوير حلول طاقة نظيفة متكاملة تجمع بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، وقعت شركة نما لشراء الطاقة والمياه وشركة أوغرين إسناد اتفاقية شراء الطاقة لمشروع الطاقة المتجددة المستمرة في ولايتي محوت والدقم بمحافظة الوسطى بقدرة توليد مركبة تبلغ 2.7 جيجاوات. أحمد بن سالم العبري الرئيس التنفيذي لشركة نما لشراء الطاقة والمياه متحدثا لإذاعة سلطنة عمان:
2: نحتفل بإسناد مشروعي محوت واحد والدقم اثنين للطاقة المتجددة، حيث يتميز هذين المشروعين بدمج خليط مصادر الطاقة المتجددة لتكون من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتقنية تخزين الطاقة بالبطاريات، وهو ما سيوفر متوسط طاقة مستمر يصل إلى 770 ميجاوات، والذي يعد الأول من نوعه بالمنطقة بهذا الحجم يدمج التقنيات الثلاثة.
1: وقد صمم المشروع لدمج توليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، ومن المتوقع أن يوفر قدرة تزويد مستقرة تقارب 770 ميجاوات، ويمهد هذا المستوى من الموثوقية الطريق نحو دمج مصادر الطاقة المتجددة بشكل أكبر، بما يدعم مستهدفات سلطنة عمان لخفض الانبعاثات الكربونية ضمن رؤية عمان 2040. مصطفى بن محمد الهنائي الرئيس التنفيذي لشركة أوغرين متحدثا لإذاعة سلطنة عمان:
2: هذا المشروع الذي تبلغ قدرته الإنتاجية المركبة 2.7 جيجاوات على أن يكون التشغيل التجاري خلال صيف 2028، كما إن هذا المشروع يؤسس لمنظومة متكاملة، وحقا لعمان أن تفخر بأن هذا

0: المشروع كأحد أكبر مشاريع الطاقة المستمرة على مستوى العالم.
1: ويمثل المشروع خطوة محورية في تطور استراتيجية سلطنة عمان للطاقة المتجددة من خلال الانتقال من مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المنفصلة إلى منظومات طاقة نظيفة متكاملة قادرة على توفير إمدادات كهربائية مستقرة وموثوقة على مدار الساعة. كما يؤسس المشروع منصة استراتيجية داعمة لنمو الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل مراكز البيانات والحوسبة المتقدمة والصناعات المتقدمة والوقود الأخضر. أعد هذا التقرير محمد بن صالح البلوشي وقرأه لكم أحمد بن سالم الكندي.
2: استعرضت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة خلال اجتماعها عدداً من الموضوعات المتعلقة بشؤون الأسرة، ومن بينها الطلاق والآليات المقترحة للتخفيف من الآثار المترتبة عليه والامتناع عن النفقة وإيجاد مسارات تحقق المصلحة الفضلى للأبناء بشكل خاص والأسرة بشكل عام، كما جرى مناقشة بعض القوانين ذات العلاقة بشؤون الأسرة. ترأس الاجتماع معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة. أعلنت وزارة العمل عن توافر 757 وظيفة شاغرة بعدد من الوحدات الحكومية، وتوزعت الوظائف على مختلف المؤهلات الدراسية بدءا من البكالوريوس وحتى ما دون الدبلوم العام، منها 646 شاغرا وظيفيا بمؤهل البكالوريوس ودبلوم ما بعد شهادة التعليم العام، وعدد 111 شاغرا وظيفيا بمؤهل دبلوم التعليم العام وما دون. وتعلن الوزارة عن فتح باب التسجيل للتنافس على الفرص المعلنة حتى 31 من مايو الجاري. استقبلت أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة دفعة جديدة من المواطنين من حملة مؤهلي دبلوم التعليم العام ودبلوم ما بعد دبلوم التعليم العام بعد اجتيازهم مراحل التقييم والقبول بالتنسيق مع وزارة العمل.
3: انضمت دفعة جديدة من المواطنين من حملة مؤهل دبلوم ما بعد دبلوم التعليم العام ودبلوم التعليم العام للعمل بشرطة عمان السلطانية بعد اجتيازهم مراحل التقييم والقبول بالتنسيق مع وزارة العمل. وستتلقى الدفعة الجديدة التدريب بمعهد الشرطة المستجدين في أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة لإكسابهم أساسيات ومهارات العمل الشرطي وتزويدهم بالعلوم القانونية والأكاديمية، إلى جانب تلقيهم دورات متنوعة في التعامل مع المواقف الأمنية وتطبيقات عملية على مختلف الأعمال الشرطية.
4: محمود بن علي محمد الراشدي من مؤهل هندسة ميكانيك. الحمد لله تم قبولي للعمل في شرطة عمان السلطانية، وذلك بعد التسجيل من خلال منصة تجنيد، واليوم أشعر بالفخر لانضمامي إلى شرطة عمان السلطانية، وأسأل الله التوفيق لي ولزملائي في مرحلة التدريب، وأن أكون أفضل خدمة الوطن بكل إخلاص في ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه.
5: حواس محمد علي حواس العامري، الحمد لله رب العالمين، تم قبولي للعمل في جهاز شرطة عمان السلطانية بتخصص الهندسة الميكانيكية. طبعاً هذا التخصص يتعلق بالآلات والمطخات وصيانتها في جوانب تشخيص الأعطال وإصلاحها. أتمنى أن أطبق كل ما تعلمته على أرض الواقع بعد الانتهاء من التدريب، وأن نقوم بنقل خبراتنا وما تعلمناه في خدمة وطننا، ونسأل الله التوفيق للجميع.
6: سيف مالك علي الراكحي، مؤهل دبلوم التعليم العام. الحمد لله أشعر بالفخر في انضمامي لشرطة عمان السلطانية بعد تسجيل في منصة التجنيد واجتياز المقابلات والاختبارات، وأتمنى لي ولزملائي التوفيق والنجاح.
7: محمد بن حاتم بن سعيد بن عبد الله الحنشي، خريج الجامعة التقنية والعلوم التطبيقية في تخصص الهندسة الكهربائية. أولا أحب أبارك لي ولجميع المقبولين في شرطة عمان السلطانية، وأتمنى التوفيق للجميع.
3: قوة جديدة تستقبلها أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة ليكونوا حماة للحق، معاهدين الله أن يبذلوا قصارى جهدهم ليكونوا عيونا ساهرة تحمي وتحفظ أمن واستقرار الوطن. لإذاعة سلطنة عمان، الملازم منذر بن محمد السلطان.
2: نجح فريق جراحة الأذن بمستشفى جامعة السلطان قابوس بالمدينة الطبية الجامعية في إجراء أول عملية جراحية لعلاج مرض باستخدام تقنية إغلاق القناة الليمفاوية الداخلية في الأذن، في خطوة تعكس تطور القدرات الوطنية في تقديم الرعاية الصحية التخصصية. ويعد هذا الإنجاز الأول من نوعه على مستوى سلطنة عمان، ويعرف مرض مينيير بأنه اضطراب يصيب الأذن الداخلية ويتميز بنوبات متكررة من الدوار وضعف السمع المصحوب بطنين الأذن والشعور بالضغط داخل الأذن، وقد يؤدي في الحالات المتقدمة إلى فقدان تدريجي أو كامل للسمع. بدأ بكلية الدفاع الوطني بأكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية البرنامج الموازي مرتكزات الأمن الوطني، والذي استعرض الأهداف العامة للبرنامج، منها تعميق الفهم الشامل لأبعاد الأمن الوطني وتعزيز جاهزية الدولة، إلى جانب ترسيخ الأمن السياسي والمجتمعي كركائز أساسية للأمن الوطني وإدراك الأمن الاقتصادي والإعلامي كمرتكزات للأمن الوطني. رعى المناسبة اللواء ركن بحري علي بن عبد الله الشيدي أمير كلية الدفاع الوطني. شاركت غرفة تجارة وصناعة عمان وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المعرض الدولي 22 للامتياز التجاري بنيودلهي، وشهدت المشاركة التوقيع على 3 اتفاقيات منح الامتياز التجاري وافتتاح فرع علامة تجارية عمانية. ويمثل المعرض فرصة مهمة للتعريف بالعلامات التجارية العمانية والترويج لها على المستوى الدولي، إلى جانب استكشاف فرص التوسع عبر نظام الامتياز التجاري. احتفت سلطنة عمان باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات الذي يوافق 17 من مايو سنويا تحت شعار شريان الحياة الرقمية، تعزيز القدرة على الصمود في عالم موصول، مع تركيز على تجربة سلطنة عمان في تعزيز جاهزية البنية الرقمية واستمرار الخدمات الحيوية في مختلف الظروف.
8: يقوم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بدور محوري في دعم عمليات الإغاثة والاستجابة من خلال تعزيز جاهزية الشبكات وضمان التواصل الفوري بين الجهات ذات العلاقة وإيصال المعلومات والتنبيهات للمواطنين والمقيمين في المناطق المتأثرة، مع التأكيد على أن تحقيق الصمود الرقمي يتطلب تكامل الأدوار والاستثمار المستدام في بنية أساسية مرنة وقادرة على التعافي السريع. وتواصل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العمل مع شركائها لتعزيز مرونة القطاع وتطوير السياسات والخطط الكفيلة بضمان استدامة الخدمات ومواجهة التحديات المستقبلية، بما في ذلك المخاطر المناخية والطوارئ. كما تلتزم سلطنة عمان بدعم الجهود الدولية التي يقودها الاتحاد الدولي للاتصالات لبناء عالم رقمي أكثر شمولاً وصموداً، بما يضمن وصول خدمات الاتصال إلى الجميع. ويمثل قطاع الاتصالات عنصراً محورياً ضمن المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في ظل الاعتماد المتزايد على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في مختلف القطاعات الحيوية، فقد نجح القطاع خلال السنوات الماضية في ترسيخ مستويات متقدمة من الجاهزية والمرونة، مستنداً إلى بنية أساسية متطورة وتشريعات تنظيمية حديثة وخطط متكاملة لاستمرارية الأعمال، إضافة إلى الاستثمار في التقنيات الحديثة وتطوير القدرات الوطنية بما يضمن سرعة الاستجابة وتقليل أثر الحالات الطارئة على الخدمات الأساسية. وقد أثبت قطاع الاتصالات قدرة عالية على استعادة الخدمات والمحافظة على استمرار الخدمات الحرجة خلال مراحل التعافي، الأمر الذي يعكس المكانة المتقدمة التي تحظى بها سلطنة عمان في مجال بناء شبكات اتصالات آمنة ومرنة وقادرة على التعامل مع مختلف الظروف. هذا وتشير بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى ارتفاع إجمالي اشتراكات خدمات المتنقل في سلطنة عمان مقترباً من 8,250,000 اشتراك بنهاية شهر مارس الماضي، كما ارتفع إجمالي الاشتراكات النشطة للإنترنت ليبلغ أكثر من 6,000,000 اشتراك.
2: وفي الختام نذكر بالعناوين: جلالة السلطان المعظم يتلقى رسالة خطية من فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. إعلان ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة لهذا العام ويوم الأربعاء 27 من مايو أول أيام عيد الأضحى المبارك. الرئيس الأمريكي يحذر من توجيه ضربة إلى إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق. شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية استهدفت جنوب قطاع غزة. أعد لكم الحصاد الإخباري رياض بن صالح الغساني، ونفذه على الهواء مباشرة علي بن حسن العجمي، وكانت معكم في التقديم لجينة بن سالمين البلوشي. في أمان الله.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعة الجادرجي.
3: فن العمارة خلى اسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي.
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران.
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي.
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة الواحدة ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
7: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة الواحدة ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساء.
8: إذاعة سلطنة عمان.
9: غرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبنوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير ليكاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها من عن فيها. تغاريد

0: المعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.
2: أعزائي المستمعين، مستمعي هذا البرنامج، برنامج تغاريد، اليوم أعزائي المستمعين نعود إلى فلق مشايخ مثل ما وعدناكم في حلقة ماضية، ونعود للأخوان الأخ
3: سالم،
2: سالم
3: بن
2: عقيدان
3: بن ناصر
2: العويسي، والأخ
3: سليم بن راشد،
2: سليم بن راشد
3: العويسي.
2: كيف حالكم؟
3: الله يعافيك، الحمد لله.
2: كيف الأحوال؟
3: خيرك الخير.
2: وعدناكم في حلقة ماضية وقلنا بنعود،
3: حياكم الله، حياكم الله،
2: يعطيكم الخير. الله كتب لنا العودة وعدنا لكم مرة ثانية هنا في فلق مشايخ،
3: حياكم الله.
2: اليوم نبغى نغرد ترانا
3: زين زين. طيب طيب،
2: بس عاد لا تغردون فيني،
3: لا
2: انا والبخرج وهذيلا.
3: لا لا لا لا لا لا لا، انت ما بهين، انت ما بهين، انت روحك شاعر.
2: الله يعطيكم الخير. لا ما نلحق عليكم حلم،
3: لا لا لا
2: حلم، ما نلحق على البعد العماني
3: وشحال، ما نعد ضيوفنا، ما نعد ضيوفنا.
2: الله يبارك فيك،
3: حياكم الله.
2: كيف التغرود هني في فلق مشايخ؟
3: والله التغرود
2: طيب، عدم مستمر.
3: والله الحمد لله مستمر عند هالعرضه.
2: هالعرضه
3: اها،
2: في العرض اكثر شيء، وش
3: في العرض اكثر شيء،
2: اكثر شيء
3: وهو المساريح،
2: المساريح
3: سرح وبوش،
2: يوم سرح وبوش
3: اها، ولا حد هوايه راح يدخل في باله مزاج هو
2: غرد،
3: ويا ابو غرد تقاريد الاوليه.
2: لا الحمد لله،
3: الحمد لله
2: التغرود مستمر، مستمر اكثر
3: موجود طال عمرك، وشرف وعز طال عمرك.
2: وحن في الاعلام يعني نريد نحيي هذا التراث، خصوصا تراث التغرود هذه.
3: اي نعم،
2: لان التغرود ما مكتوب،
3: لا
2: لا محفوظ في صدور،
3: محفوظ. نعم نعم،
2: نتمنى ان شاء الله من مثلكم وشرواكم يعني يحافظون على هذا الموروث الطيب يعني.
3: ان شاء الله ان شاء الله،
2: الله يبارك فيهم.
3: حياكم الله، حياكم الله.
2: من منكم بيغرد؟
4: سالم، الاخ
2: سالم، ولا
3: كل واحد اللي عندنا واللي عند الاخ سليم، كلنا ان شاء الله حافظين، وان شاء الله المجهود
2: من القديم، من التقاليد القديمه.
3: لا القديمه، المجهود جديد ماشي الحين،
2: جديد ماشي، جديد. ليش بتسوون جديد؟
3: والله مشاغل الدنيا كثيرة،
2: ها؟
3: مشاغل الدنيا كثيرة،
2: مشاغل الدنيا، مشاغل الدنيا، ما تخلص،
3: ما تخلص وإن شاء الله
2: مشاغل الدنيا. حتى هني معكم في الصحراء هاي في المكان بعد مشاغل الدنيا، ما تخلص
3: أكيد أكيد، غير
2: حيواناتكم وبوشكم.
3: الله أكبر،
2: الدنيا
3: نعم، حياكم الله.
2: يقول سالم، يقول في التغرود،
3: ايش نبيع؟
2: عدي
3: يقول،
2: عدي،
3: ايش نبيع القلب ويسليبه؟
2: غير نبيح القلب
3: ويسليبه،
2: يسليبه
3: غير العذارة والبكارة الطيبة. ايش نبيح القلب ويسليبه غير العذارة والبكارة الطيبة،
2: البكارة الطيبة،
3: الطيبة.
2: هذا من التراث، هذا
3: هذا من التراث الأولية.
2: كيف بتشلها؟
3: بنشلها إن شاء الله.
2: توسليم
3: نعم، مستعدين.
2: يقول
3: ايش نبيح القلب واسأل لي ايبه، ايش نبيح القلب واسأل
4: لي ايبه، غير العذارة والبكارة الطيبة،
3: طيب ايبه، ايش نبيح القلب واسأل لي ايبه،
4: غير العذارة والبكارة الطيبة،
3: ايش نبيح القلب واسأل لي ايبه،
4: غير العذارة والبكارة الطيبة،
3: ايش نبيح القلب واسأل ايابه، ايش نبيح القلب واسأل ايابه،
4: غير العذارة والبكار الطيب،
3: غير العذارة والبكار الطيب، ايش نبيح القلب واسأل ايابه، ايش نبيح القلب واسأل ايابه، غير العذارة والبكار الطيب.
2: ايش
3: ايش نبيح القلب وسليبه، غير العذاره والبكاره الطيبه.
2: انت ترددها مرتين، هو رددها مره،
3: اها،
2: رددها مره كذا في التغرود يعني،
3: هي مره ومرتين،
2: مره مرتين، كل واحد
3: كل واحد تغرود تراها، وانت
2: تغرود
3: مستمر
2: تغرود. زيدونا بعد، زيدونا زيدونا
3: عند الاخ سليم.
2: سليم
3: ثاني
2: بعد، قول قول، غرد غرد سليم.
4: شهر واقبال عليك الثياني، سرتك الشهر واقبال عليك الثياني،
3: سرتك الشهر واقبال عليك الثياني، سرتك الشهر واقبال عليك الثياني،
4: سيرن بلاد رام يا ياني، سيرن بلاد رام يا ياني، صرتك الشعر واقبل عليك اثاوني صرتك الشعر واقبل عليك اثاوني سيرن بلاد رامي اي هاوني سيرن بلاد رامي اي هاوني صرتك الشعر واقبل عليك اثاوني صرتك الشعر واقبل عليك اثاوني.
2: أحسنتوا عدلنا تغرود سليم.
0: أقول يا ناقتي قيض النغايل طيب، يعني نغال نقيض النغال
2: زمان طيب. يا ناقتي
0: قيض النغايل طيب.
2: طيب
0: الخرف خرف والزمان شيب. الخرف خرف والزمان شيب.
2: الزمان شيب
0: يا ناقتي قيض النغايل طيب.
2: طيب
0: أحسن حضر نقيضك نغال عشان تبين ركض.
2: الخرف
0: الخرف خرف والزمان شيب.
2: شيب
0: يا ناقتي قيض النغايل طيب.
2: بعد زيدنا كيف بعد شو يقول؟
0: أقول وحده أقول
2: إيش يقول؟
0: تصقل عن الربقي على مقلودي عصر وحل الهايرة بشهودي ولو ما رفقها شاي ببردودي بزي شرب انت نتزاهج عودها متفخر بين أهل ودودي. الله سلمك هذا يوم
2: كيف؟ قول لي قصتك كيف قصتك؟
0: لها قصة هي. الله سلمك شام والعرب واحد عنده ناقة وناقة ريال هواوي راعي مزينات
2: مزين
0: وناقة تطعمها لا تحيد حسبون الناقة ريال طعمها ناقة وناقة تصيل واللي صيل طول عمرك كل ما يخيب
2: اللي صيل
0: طيب.
2: نعم.
0: ويوم شاموا العرب قالك عنده بوش زينات وغزوه من العرب وقالوا لفلان ما نباه رابعنا الله سلمك نباه يقعد
2: هني
0: لها يمكن ناقته تعي علينا في الطريق يقولون عاد العقيد هم اللي هو شامبهم وما سووا له شور وقالوا له انت انكس فلان وردوا له بعد من رب وهو مرفي قال رفقة فلانة وحدها يعيبها مزيونة قال رفقة فلانة يستنى مرد عنكم إذا كان ذبحت مرد أشوم عندكم
2: أشوم
0: زين وشام والعرب وشام عند الرب وغردوا فيه يوم شام من مطعم مرد عاد عنوب الرمس بالغناء بقصيدة يقولون حن ربعنا تطعم ولا تلتد يعني العرب الباقيين طعمونهم بوشهم وجوينهم لكن عنونه هو يعني يرمس عنده مزيونة
2: كيف الرمسة كانت هي رمسة الأولي هو رمسته هو يقول
0: هو خلافة رد عليهم
2: هو رد عليهم
0: هم قال هم بذوبه
2: إيش قالوا هم
0: قال حن ربعنا تطعم ولا تلتد يقول واحد منهم
2: واحد
0: لو ما
2: حن ربعنا
0: تطعم ولا تلتد يعني طعمون غير
2: جد طعمون بجد يعني
0: حن ربعنا تطعم ولا تلتد لو ما السبايب زاهيات الخدي يعني انت بتطعم انا قلت لو ما السبايب يعني مزيونات لا تصير عندها
2: انزين
0: عادوا عنهم عبارة ناقتك بتعي عليهم
2: إيه؟
0: تزعروا هم وياه وقال بركض عندكم قالوا واحد من الشياط أرفقهم قالوا مرفوق فلانة ما تركض عندكم
2: إيه
0: وشاموا وخلاف أركضت الناقة راحوا وكمل عليهم الماي والماي بعيد ويبن بوش هذا ثلاث مبوش معروفات يبن يوم الأربع يوم
2: يبن مي
0: يبن الماي من بعيد وصاروا طول عمرك وصار هو عندهم واحد ويوم وصل صار عندهم قال ناقتي اللي بتجيب أرفق عليهم قالوا بده لا يصير عندكم صار عندهم صاروا يوم دون
2: هم زاهدين أول زاهدين
0: الناق وزاهدين
2: الريال
0: نعم يوم قعدوا يمكن باقي شوي مسافة نص كيلو ضربوا عليهم ضربوهن بوش وربعت الناق واختفت عنهم
2: اختفت على بوش لكن
0: على بوش لكن لهم سبقت وحولهم فوق الماي الله سلمك ويوم حول قالهم لا تقاربون الماء قبل بس قف لانة وبروي السعانته
2: اللي عند
0: السعان بروي الربعي روى سعانته وهم روى وسقناقته وركبوا ولاقى ربعه قبل وسقهم ال 13
2: ربعه كلهم
0: ربعه اسقهم من اخرهم واحد
2: إيه؟
0: يوم هم يولوا انه كسق العرب ناقته وسقت العرب وعرفوا ناقه زين يوم روح العصر غرد هو
2: عاد هو غرد
0: وصار في الاول بوني كان يصير ورا قاضنا ورا عاد صار في الاول وطول عمرك وغرد
2: قال
0: نعم يوم غرد قال يقول غرد خبوها نبوش والناقة الله سلمك الربقي يسمونها الربقي اللي رواك اللي مساعة
2: الربقي
0: اللي وطونها في
2: رقبتي
0: في رقبة الناقة خناقية حد هل الشمال يسمونها خناقية وحنا نسميها العمانيين ربقي وثقلت عن المجد على المجد ارتخت غرد قال يقول تثقل عن الربقي على المقلودي
2: تثقل
0: على الربقة تثقل عن الربقة على مقلودي عصر وحل الهاي ربش هودي
2: عصر
0: وحل الهايره بشهودي
2: بشهودي
0: ولو ما رفاقها شايب بردودي بس زي شراب انت نتزاهج عودها متفخره بين اهلها ويدودها يعني بتدللوني من اول يوم بتشومون مني تعرفونه
2: زين
0: وهذا سلامتك
2: الله يبارك فيك قصه زينه يا
0: نعم قصه زينه نعم
2: بس اقول لك سليم
0: نعم
2: تقدر تشيل وحدك كذي هذه شلها وحدك
0: نعم
2: شلها بدون ما حد يرد عليك
0: انت نعم
2: قل لي شلها شلها هي شلها هاي
0: لما اقلا يودي تفقال عن الربق علم اقلا يودي عصر وحل الهاي ربعش هيادي حل الهاي ربعش هيادي ولا ما يرفق شايبي بارد هيادي بس شراب انت نتزهق هيادي عابت نتزهق عيادها متفخرة بين أهلها وأيد عيادها بين أهلها وأيد عيادي تفقال عن الربق علم عقل عيادي بقى علم عقل عيادي عصير وحل الهاي ربقش عيادي وسلامتكم وسلامتكم
2: انت سالم انت سالم سليم
0: الله يسلمكم
2: يا ضيق الله يرضى عليك يا سليم بارك الله فيك حافظ حافظ من التراث اللي
0: لا ان شاء الله حافظين وايد طول عمرك ومهتمين فيه ونعلم اولادنا
2: عمرك طويل
0: ومربين هيجن ان شاء الله صايل
2: ان شاء الله
0: ومن بنات اللي صيفر ومن بوش الدار ومن بنات شاهين
2: الله يوفقك فيه شيء
0: ان شاء الله نعم
2: الله يوفقك فيه الله يوفقك
0: بوش صايل عماني
2: عندك بنات صيفر شيء
0: نعم عندي عندي شيء نعم
2: شيء بنات صيفر
0: نعم شارينهم شارينهم عند اهلهم عند الدروع
2: نعم عند الدروع
0: هن عند الدروع كان اهلهم
2: ما شاء الله
0: وشارينهم
2: تتامل خير فيه ان شاء الله
0: تتامل فيه خير ان شاء الله
2: شايف شايف الادب الحين ولا ما شيء
0: الا نركض فيه نعم
2: تركضوه
0: نعم
2: تركضوه نعم الله يبارك لك فيه ان شاء الله
0: ان شاء الله امين
2: ياخذ النوف ان شاء الله
0: عسى ان شاء الله
2: الله يعطيك الخير
0: امين ان شاء الله
2: سليم عاد احنا بنودعك
0: الله يحفظك
2: ونتمنى ان شاء الله نعود نلقاك مره ان شاء الله
0: يا مرحبا ان شاء الله
2: وشكرا ايضا لسالم سالم احسنت ايضا سالم
0: ترياكم ان شاء الله
2: الله يبارك فيك
0: يا مرحبا
2: شكرا لكم اعزائي المستمعين والشكر موصول ايضا للاخوه هنا في فلق مشايخ وايضا اشكر زملائي زميلي حبيب بن عبد الله حبيب ورزيق بن سليمان الرحبي وان شاء الله ملتقين ان شاء الله ان شاء الله ملتقين يا سليم
0: نعم نعم
2: يلا حياكم الله
0: الله يحفظك
2: يلا في امان الله في امان
0: الله يحييك
2: حياكم
0: الله مرحبا وضعناكم بالخير
2: الله يحفظك
5: يا المستمع ما اكتملت التغرودة باكر نكملها ونريح الفودة ونسمع المغرد ايش مقصودة وكيف المجاوب يكون ردودة تغاريد

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: مجال أرض السفن.
2: مجال
1: ميناء السفن.
3: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
1: مجال
3: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج مجان الذي يتحدث عن تاريخ عمان العريق القديم منذ بداية نشأة الحياة وتكون الكائنات، ونستمر حتى بداية العصور الميلادية. طبعا تحدثنا في الحلقات السابقة عن تكون أو نشأة التجمعات البشرية في عمان، وأول موقع يكتشف فيه موقد للنار في منطقة الحمراء في القرم في محافظة مسقط، واكتشفت أيضا بعده مباشرة مواقع في رأس الحد ورأس الجنز والسويح وغيرها من مناطق جنوب الشرقية. معظم الاكتشافات والأحداث يعني والمعثورات واللقى وجدت بعد 3400 قبل الميلاد. طبعا قبل ذلك يعني منذ 8500 قبل الميلاد عثر أيضا على موقد للنار في الوطية في محافظة مسقط، وهذا طبعا يعتبر من أقدم المواقع اللي يعني يوجد فيها تجمع بشري محدود. طبعا بعدها يعني 3400 بعد يعني قبل الميلاد أيضا عثر على أثار كثيرة في عمان، ومن بينها طبعا الآنية التي عثر عليها في رأس الحمراء والتي تحتوي على فخار جلب من بلاد الرافدين، وأيضا جلب من بلاد فارس، وداخل هذا الإناء قار جلب من بلاد الرافدين. بعدها طبعا يعني قبل نهاية الألف الرابع قبل الميلاد يعني نحو تقريبا 3100 قبل الميلاد كانت هناك تغيرات حدثت. طبعا من أهم التغيرات هذه اللي هي إدخال نظم زراعية متطورة، يعني بدأ الناس يهتموا بالواحات والمستوطنات في المناطق الداخلية وحول سفوح الجبال وخاصة جبال الحجر الشرقي والغربي. في هذه الفترة أيضا استخدم الفخار والمعادن في عمان. طبعا الفخار استخدم في بلاد الرافدين وفي بلاد فارس قبل هذه الفترة في الألف السادس والألف الخامس قبل الميلاد، لكن استخدم في مجان في نهاية الألف الرابع قبل الميلاد. أيضا في نفس الوقت تطورت ممارسة صيد الأسماك، يعني تقنيات الصيد بدأت تتغير، وأيضا في نفس الوقت بدأ يستخدم حفظ الأسماك عن طريق التدخين أو عن طريق التمليح، وأيضا بهدف تصديره سواء، وطبعا التصدير عادة يكون داخل مجان، بمعنى أن المناطق الساحلية تصدر هذه المواد البحرية إلى المواقع الداخلية في السلطنة. أيضا من الأشياء المهمة اللي اشتهرت بها مجان وعرفت فيها في المنطقة بالكامل هو إنتاج النحاس. طبعا النحاس معروف في المنطقة، موجود في مجان فقط، أما المواقع الأخرى داخل الخليج العربي من قطر إلى الكويت اللي هي طبعا كانت تسمى المنطقة هذه الساحلية بالكامل كانت تسمى دلمون في تلك الفترة، لا يوجد بها نحاس، ولكن كانت دلمون تجلب النحاس من مجان وتصدره إلى بلاد الرافدين، فكانت تذكر في النصوص القديمة السومرية يذكر نحاس دلمون، ولكنه طبعا هو النحاس الذي جلب بسفن دلمونية ولكنه جلب من مجان ونقل من مجان إلى دلمون، ثم نقلته السفن الدلمونية من دلمون أو البحرين إلى داخل بلاد الرافدين. أيضا من ضمن المعثورات المهمة أثر على سكين نحاس صغير في رأس الحمراء، هذه من المعثورات القديمة اللي تأكد وجود النحاس، يعني أقدم اكتشافات للنحاس في عمان في رأس الحمراء في مسقط، وفي موقع السويح أيضا عثر على شظايا نحاس قديمة، وأيضا طبعا موقع السويح اللي هو في جعلان بني أبو علي، كما عثر أيضا في موقع رأس الكنز بولاية صور أيضا، وموقع وادي شاب. وطبعا يعني وادي شاب يعتبر من المواقع المهمة القديمة في المعثورات من النحاس. طبعا النحاس أيضا ما موجود في المناطق اللي هي مثل طيوي ورأس الحد ورأس الكنز وغيره، ولكن كان يجلب من المناطق الداخلية في مجان ويستخدم ويطور يعني وينتج منه مواد في صور، وينتج منه هذه المواد تنتج إما في وادي شاب بطيوي أو في رأس الكنز ورأس الحد. فمن ضمن المكتشفات اللي وجدت في شاب في وادي شاب بطيوي قطع النحاس وبقايا دبابيس وأزاميل. أيضا في هذه الفترة تحولت المواد المواد اللي تستخدم في معدات الصيد. كانت معدات الصيد القديمة تستخدم الصنارات المصنوعة من الأصداف، ثم تحولت الصنارات بدل الأصداف إلى صنارات مصنوعة من النحاس، وأيضا صنع من النحاس مواد أخرى أيضا اللي هي الأقراط وغيرها اللي كانت أيضا تصنع من الحجر الصابوني سابقا في الألفية الرابعة قبل الميلاد. وطبعا أيضا الحجر الصابوني وجد أيضا في منطقة رأس الكنز بولاية صور، وأيضا عثر في نفس المواقع هذه اللي هي في رأس الكنز عثر على كسر فخار ومواقد للنار وحفر بداية استيطان. هذه المواد التي عثر عليها كلها تعود إلى نهاية الألف الرابع قبل الميلاد. أيضا في موقع من رأس الكنز يسمى RG40 في رأس الكنز عثر على أيضا شظايا حجرية وصنارات من الصدف تعود إلى نهاية الألف الخامس والرابع قبل الميلاد، يعني أقدم من هذه الفترة. لكن الصنارات اللي عثر عليها في الألف الخامس والرابع قبل الميلاد كانت صنارات مصنوعة من الأصداف ومن الأحجار. طبعا بعدين تحولت الصنارات إلى النحاس. النحاس طبعا شظايا نحاسية اللي عثر عليها في هذه المواقع خاصة موقع رأس الكنز واحد عثر عليها تعود إلى الألفية الثالثة قبل الميلاد. وأيضا في موقع أيضا في رأس الحد يسمى HD6 عثر أيضا على مواقد من للنار وكسر فخارية وكوخ أيضا مستدير قد يعود إلى نهاية الألف الرابع قبل الميلاد، يحيط به جدار دائري والجزء العلوي منه شيد بالطوب اللبن، وبداخله وخارجه عدد من الأكواخ. وفي هذا الوقت بالذات بدأ بناء بالطوب اللبن في مجان، وطبعا ظهر لأول مرة في المناطق الساحلية. وفي أيضا في هيلي أيضا عثر على هذه الأنواع من الأكواخ. الأحبة الكرام، يعني نكتفي بهذا القدر من الاكتشافات التي عثر عليها خلال نهاية الألف الرابع قبل الميلاد، وبالتحديد 3100 قبل الميلاد، الفترة وما قبلها وما بعدها. ونواصل إن شاء الله بإذن الله تعالى في الحلقات القادمة المكتشفات التي عثر عليها في السلطنة في مجان خلال الفترة اللي هي الألف الرابع، نهاية الألف الرابع قبل الميلاد وبداية الألف الثالث قبل الميلاد. شكرا جزيلا لكم على حسن الاستماع، وإلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجان، تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: سلطنة عمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم يتلقى رسالة خطية من فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. إعلان ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة لهذا العام، ويوم الأربعاء 27 من مايو أول أيام عيد الأضحى المبارك. توقيع إسناد اتفاقية شراء الطاقة لمشروع الطاقة المتجددة المستمرة في ولايتي محوط والدقم بمحافظة الوسطى. الرئيس الأمريكي يحذر من توجيه ضربة إلى إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق. باكستان تؤكد استمرار جهود الوساطة رغم تبادل واشنطن وطهران التهديدات، وتبدي تفاؤلها بعقد جولة ثانية من المحادثات المباشرة. غارة إسرائيلية على جنوب لبنان بعد إنذار إخلاء من عدة بلدات لبنانية غداة تمديد الهدنة. شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية استهدفت جنوب قطاع غزة. والصين تعلن عن تقدم في المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة والتوصل إلى اتفاق أولي بشأن تخفيض الرسوم الجمركية. نهاية العناوين، في أمان الله.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صالح زعل، نجاة سعد، أحمد الحمداني في مخالف ملتزم جدا جدا جدا. بطولة وليد دغداني ووفاء المعشرية. ضيوف الحلقات: زهى قادر، صالح القاسمي، جاسم البطاشي، يعقوب الحارثي، يونس دبلوشي، سعود القنجري.

مخالف ملتزم جدا. تأليف أحمد بن درويش الحمداني. شارك في الحلقات أحمد البلوشي، سعود الشيذاني، نورة الفارسية، عهود عبد العزيز. الحالة المقدمة والمخرج المساعد صلاح بن جمعة الرئيسي.

0: مخالف ملتزم جدا للمخرج محمود بن عبيد الحسني.
1: أبو نعيم
2: أنا هنا موجود كظلك يا مخالف.
1: أريد منك متابعتهم كلهم خلال هذه الأيام.
2: بالتأكيد المؤكد تقصد إخوانك.
1: لا أقصد الجيران. طبعا أقصد إخواني.
2: كنت أتأكد وحسب ما بك يا مخالف.
1: ما في وقت لمثل هذه الأسئلة. سوي اللي قلت لك عليه وبشكل ضروري.
2: أها قلت بشكل ضروري، والضروري هو ما تدعو إليه الحاجة، وهو ما ليس منه بد، وهو أيضا ما حمل عليه الإنسان.
1: أوه الله يخليك، حصص اللغة العربية تأجلها الحين.
2: لا أخفيك أمرا، إنك تحرجني بأسلوبك هذا.
1: إذن ابعد نفسك عن الإحراج وبلا ذا الكلام الزايد، أريد معلومات مفيدة. تفضل.
2: بالأمر سأتحرك، وأرجو أن تراجع نفسك في طريقة كلامك معي.

0: في مجال أكلمك الحين؟
1: ابدأ دائما بالأهم فالمهم.
2: نجيب، أسمعك ومعك في كل خطوة. التعديل اللي صار هو إنه أنا وعبد الخالق وضاحي بنسافر أفريقيا.
0: أبو خالف، أعتقد إني أنا أكلمك، أقدر أعرف ليش ما ترد علي؟
2: عقيلة، يا تسكتي لحد ما أخلص كلامي معهم، يا تتركين لحد ما أتفرغ لك.
0: تتفرغ لي؟ لي أنا هذا الكلام؟
2: ما أعتقد في عقيلة غيرك هنا.
3: في شيء أنا ما فاهمه، أتوقع يعني زعلتها مثل ما زعلت أبو نعيم قبلها.
1: خلي معاملتك مع الكل على حد سواء، ما حد أحسن من حد.
2: ممكن تتبعهم إذا بتجلس تتكلم مثلهم بهذه الطريقة.
3: قلت إنك يعني قررت تسافر مع عبد الخالق وضاحي لأفريقيا؟
2: اللي سمعته، أبو نعيم بيوافيك عن تحركاتهم بعد ما كل واحد منهم أخذ المبلغ اللي طلبه مني.
3: زين زين زين، إنك وقعتهم على ما يثبت إنهم استلموا المبالغ.
2: الكل بيوقع على أي مبلغ يستلمه من اليوم.
3: أنا كنت أأكد لك يعني صحة شيء صار،
2: وأنا ما أريدك تكلمني في أي شيء أنا أعرفه ولو من باب التأكيد.
3: عفوا عفوا، يعني أنا أكلمك باللي قلته لأني أعرفهم أكثر منك.
2: أنا متأكد من هذا، ومتأكد بعد إنه العم أبو نعيم ما غايب عنه طبايعهم.
3: إذن يعني قل لي إيش بغيت تعرف؟
2: اللي بغيته منك إنك تعرف أولا هل نفذوا اللي طلبته منهم ولا لا،
3: وثانيا
2: بغيتك تعرف هم في إيش ناويين يشغلوا ذيك المبالغ.
4: جاوبينا، على أي أساس عطانا ذيك المبالغ؟ هم
5: وليش ما سألته هذا السؤال؟ ولا كان في حلقك ماي؟
6: وأنا أريد أعرف إيش مصدر هذيك الأموال؟
5: والله أنت إيش يهمك عن مصدرها؟
6: كيف ما يهمني؟ أنا خايف لا يكون أموال ربا والعياذ بالله.
5: وانت بالذات ما تحب الربا، ما كذاك؟ الله يقوي إيمانك.
4: ويا ترى المبالغ هذه هذه هذه هذه هي نصيبنا من الورث ولا إنها منية منه؟
5: ورث أبوكم عمره ما بيتوزع، سمعتوني؟ وانتوا عارفين هذا الشيء.
0: أيوة عارفين، لأن الورث عبارة عن شركات تشتغل
4: وعقارات متأجرة
6: ومصانع بعدها مفتوحة.
4: وما دام السالفة كذي، ليش خلانا نوقع على استلام المبالغ؟
0: السؤال الأهم، ليش هو وزع علينا كل ذيك الفلوس؟ بس أجن وأعرف.
5: وانتي من متى كنتي عاقلة؟ ها يا مهرة، ما بغيت تسألي أمش السؤال مثلهم هم؟
7: أنا اللي أعرفه وحسيت به أكثر إن أخونا مخالف عطانا المبلغ عن طيب خاطر، لا جالس يتفضل علينا ولا يمن علينا مثل ما قالوا.
4: لا لا لا لا، هذا كلام عاطفي وغير منطقي وما له أي أساس.
6: نعم، إنه كلامك حق، والحق أحق أن يتبع.
4: ما بتقولين ليش عطانا الفلوس بلا سبب؟
5: وانت ايش تظن؟
4: انا اظن ان هذا مخطط لمؤامرة جديدة منه.
0: ما ارجوش ريحينا ولا تخلينا محتارين.
5: للأسف يا أولادي، قلت يعني جايين تطمنوا علي على صحتي وسلامتي من الطيحة اللي طحته.
0: قلت لكم ما بتاخذوا منها لا حق ولا باطل.
7: الباطل اللي جالسين تقولون انتو عن اخوكم.
4: مهرة، يا تقولي كلمة زينة يا تسكتي، نحن نريد نسمع من امنا.
5: تريدوا نصيحتي وتريحوا نفوسكم المريضة؟
0: يا ريت.
5: كفوا بلاكم عني وعنه ورجعوا له فلوسه.

0: أقدر أعرف عقيلتي، شريكة حياتي وملاذ قلبي، ليش زعلانة؟
1: لا لا لا لا لا، عقيلتك وشريكة حياتك وملاذ قلب ما زعلانة أصلاً. أنت ما سويت شي زعل.
0: تصدقي أنا على بالي إنك زعلتي مني.
1: خلك مني أنا الحين وقولي لعب أبو نعيم وأخوي نجيب، ليش كنت تتكلم معهم بذيك الطريقة وكأنهم يشتغلوا عندك؟
0: لا لا لا لا، يشهد ربي إنهم يشتغلوا معي، ما عندي، جزاهم الله ألف خير.
1: طريقة كلامك معهم ما تقول اللي تقوله الحين.
0: خليك منهم انتي الحين، خبريني انتي بعدك زعلانة؟
1: يعني أنا كنت أكلمك وحضرتك تسوي نفسك ما تسمعني؟ معقولة؟
0: طبعا لا، بس انتي تعرفيني أنا سمعي أحيانا يكون ثقيل لما أفكر في شيء مصيري.
1: تقوم تجرحني قدامهم؟
0: لا عاد، في هذه عندك حق، المفروض أحرجك لو وحدك.
1: للأسف صرت في كل لحظة وكأني وحيدة وغريبة.
0: وكيف ممكن تكوني غريبة علي وانتي رفيقة غربتي من بلد لبلد؟
1: هبالك موسيقى مؤثرة على هذا الكلام.
0: لا تخافي، بيشغلوها الحين، سمعي.
1: أنا ما جالسة أمزح معاك الحين.
0: أنا اللي جالس أطلب منك الصفحة الحين؟
1: لا يا مخالف، لا تقول كذا، أنا ما قصدت.
0: بس أنا قصدت كل كلمة قلتها الحين، الحين كل كلمة قلتها الحين.
1: أنت تعرف أنك أنت أنا،
0: وأنت تعرفي أنك أنت أنا.
1: ودي أفهمك مثل الأول.
0: أنا بقول للشيء يخليش تعرفي أني لا ناسنش ولا ناسي مشاريعنا كلها.
1: ما يحتاج تقول لي أي شيء، نجيب خبرني بكل شيء سويته عشان مستقبلنا من أول ما وصلنا وبدون ما أنا أعرف.
0: شفتي؟ ولو ما سويت اللي وعدتك بيه بطريقتي فما بكون أنا مخالف اللي تعرفي. ها؟ في شيء مكدر خاطر عقيلتي بعد؟
1: ما بتزعل؟
0: قولي.
1: أنا منغثة من هذا اللي اسمها دليلة.

عشنا وإياكم مع مخالف ملتزم جدا. مع تحيات أحمد الحمداني، صلاح الرئيسي، ومحمود بن عبيد الحسني، ومخالف ملتزم جدا.

0: مخالف ملتزم جدا.
1: إذاعة سلطنة عمان.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن.

0: نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي. استوديو الظهيرة، عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس. استوديو الظهيرة.
0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن المنحدرات الطباشيرية والجيولوجيا البيضاء على ساحل النورماندي وما لها من أهمية بيئية كبيرة جدا، وأيضا الحشاشة اللي موجودة في هذه الصخور الطباشيرية، لكنها لا زالت صامدة حتى الآن وتشكل واحد من أجمل المناظر الطبيعية في الشمال الفرنسي، في شمال غرب فرنسا. هذه الأقواس الموجودة في أتريتا الفرنسية لها سبق وحضور سياحي كبير جدا، والتلال المرتفعة على ارتفاع 20 40 50 متر عن سطح البحر تفقد المنطقة صحيح الشاطئ في أغلب المواقع، لكنها تشكل مناظر جميلة جدا لها أهمية سياحية وبيئية كبيرة للغاية، وتدر أموال اقتصادية مهمة جدا لهذه المدن، إلى درجة أنه من وصل إلى الشمال الفرنسي يجب أن يزور هذه المناطق. لذلك نحن نتحدث هنا في هذا الأمر عن المواقع الجاذبة للسياحة، فلما يكون معك مجموعة من المواقع البيئية المحافظة عليها والتي تعتمد على البيئة بشكل أساسي، ويحاول الإنسان أن يؤطر السياحة لتكون سياحة بيئية، السياحة البيئية لا تضر البيئة، السياحة البيئية تساهم بشكل رئيسي في سلوك السائح ذاته، يعني السائح يجب أن يحصل على ما يكفي من المعلومات حتى يكون بيئيا كسلوكه، يحافظ على الأنظمة البيئية، يحافظ يعني يأخذ مخلفاته، يحافظ على المكان كما كان، يتركه كما كان. هذه التفاصيل الكثيرة والمهمة جدا يجب أن يتم عمل حملات توعوية على مدار العام وفي أثناء مواسم السياحية لتوجيه فكرة السائح للمحافظة على الأنظمة البيئية بشكل رئيسي. وأغلب البشر، الغالبية العظمى من البشر على كوكب الأرض، كلها تتمنى الخير وكلها تسعى إلى الحفاظ على الأنظمة البيئية وإلى دعمها. لذلك عندما نتحدث عن موقع سياحي في إقليم النورماندي الفرنسي في مدينة أتريتا عبارة عن قوس أبيض مهم من الحجارة الطباشيرية، مهم جدا للجذب السياحي، كل من زار إقليم النورماندي يجب أن يصل إلى هذا المكان. فعندما نتحدث عن جبل سمحان ويكون كموقع سياحي مهم جدا، آمن، مترتب بشكل مناسب، فسيكون منطقة جذب لمئات الآلاف من السياح في فصل الخريف. عندما نتحدث عن شعت في المنطقة الغربية في ولاية رخيوت، فشعت أصبحت بفعل واقعها الجغرافي واحد من أهم المواقع في شبه الجزيرة العربية المستقطبة للسياحة، فأنت هنا راح تستقطب مئات الآلاف من البشر إلى هذا المواقع. عندما نتحدث عن وادي دربات الأكثر شهرة في شبه الجزيرة العربية والأكثر استقبالا للسياح، وأغلب السياح اللي يأتوا إلى محافظة ظفار يجب أن يزوروا دربات، ما في إحصائيات ذلك، لكن تقديريا أكثر من 70% من السياح اللي يزوروا محافظة ظفار يجب أن يصلوا إلى وادي دربات. فأنت عندما تفتح آفاق سياحية جديدة ومواقع سياحية جديدة تخفف الضغط وترفع الحمولة السياحية إلى يعني درجات كبيرة جدا، فكلما حركت السياح شرقا وغربا تخف يخف الضغط على مدينة صلالة. لا بالعكس، إذا كان إذا وجد في مثلا المنطقة الغربية 4 أو 5 أو 6 مواقع سياحية أيضا تم الاهتمام بها، فهذا سيدفع السياح على السكن في الغربية، فأنت راح تحول 200 أو 300 ألف يسكن 3 أيام في الغربية في غرب محافظة ظفار في ولايتي رخيوت وضلكوت، وهذا سيعمل على تنشيط السياحة بشكل كثيف جدا في هذه المناطق، وسيرفع من الحمولة حمولة المنطقة السياحية في محافظة ظفار لتصل إلى ملايين مستقبلا. وهذا الأمر أيضا مع ولاية مرباط، مع ولاية طاقة، مع الأجزاء الشرقية والغربية من ولاية صلالة، ففتح أسواق جديدة، مواقع جديدة، سكنات جديدة، مجال السياحة جديدة في مواقع أخرى، هذا يساهم في رفع عدد السياح وتخفيف الأضرار البيئية ودعم المجتمعات المحلية، والتي هي في الأصل هو في الأصل الركيزة الأساسية للسياحة البيئية، تعتمد على المحافظة على البيئة وعلى دعم المجتمعات المحلية وعلى الأثر الاقتصادي للجميع. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
3: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. حديث البيئة، إذاعة سلطنة عمان.

إذاعة سلطنة عمان تقدم مساكين رجال البحر حين تضيع منهم السفن فيصبحون بلا حول أو قوة ويضطرون أن ينتظروا المجهول. ترى ماذا يفعلون كل ليلة في مكان مظلم غامض؟ تعالوا معنا في نفس الموعد كل يوم للتعرف على غرائب بحر الهند القديم. عجائب الهند. التأليف الدرامي محمود قاسم. بطولة أحمد درويش، عصام الزجالي، هلال الهلالي، محمد السيابي، بدر الشيباني، أحمد الكلباني، مريم الفارسية، طلال الكلباني، حمد الوردي. بالاشتراك مع النجمة فخرية خميس والنجمة رشا البلوشية. الموسيقى التصويرية والمؤثرات الصوتية رائد الفارسي. المخرج المنفذ حمد الوردي. المراجعة الدرامية إبراهيم اليحمدي. عجائب الهند. تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. نحن في هذه الليلة السابعة عشرة في هذه الجزيرة المظلمة، ما زلنا ننتظر أن ينقشع نور الدنيا علينا، ونحن نلجأ إلى الحكاية.
1: أشهد بالحق أنني أبحرت سنوات طويلة فوق الأمواج ووسط العواصف الشديدة، لكنني اليوم أشعر بالدفء.
0: لا تندهش يا زميلي، لا تندهش. السبب أن شررا من النيران التي نجلس حولها قد تطاير نحوك.
1: ماذا؟ أرى شررا.
0: بالفعل النيران تكاد تمسك بك.
1: أراها أيضا، سوف تحترق ملابسك أيها النوخذ بزرك بن شهريار.
0: لو كان ما أحدهم قربة ماء فليرش الماء عليه.
1: لا تفعلوا يا أصدقاء، لم يحدث شيء.
0: ماذا تقول؟ ماذا هناك؟
1: إنه خداع البصر يا بزرك بن شهريار.
0: بل هو السحر، سحر يجعلنا نكاد نتصور أن النيران أمسكت بتلابيب واحد منا.
1: خداع البصر فعلا هو السحر.
0: هل أنت ساحر هندي؟
1: لا، لست ساحرا، بل أنا صديق للخطوط والأضواء، أجعلها تتحرك كما أشاء.
0: لم نستمع من قبل إلى قصص السحرة. رأينا منهم الكثير في الهند أو في البحار المؤدية إلى هنا.
1: أطلقوا علي ما شئتم من الأسماء، ساحر، خادع للبصر، صاحب قدرات غير عادية، المهم أن تستمعوا إلى حكايتي. أنا العماني محمد، عشت أصطاد السمك عند الشواطئ، قضيت هناك سنوات طويلة مع أسرتي إلى أن كان يوم ما.
2: أيها الصياد، هذه الدنانير مقابل ما أعطيتني من أسماك.
1: لكن أيها الهندي، ألا ترى أن المبلغ الذي أعطيتني إياه كبير بالنسبة إلى سمك متوسط الحجم؟
2: أنا رجل كريم وكله من رزق الله، لكن دقق في الدنانير الذهبية وقم بعدها.
1: ماذا؟ إنها 25، لكن هي ليست ذهبا.
2: ماذا تقول؟ دقق جيدا من فضلك.
1: معذرة، هي دنانير من الذهب، تقبل عذري.
2: إذا لو سمحت قم بعدها ودقق جيدا فيما ترى.
1: ماذا أعطيتني؟ إنها من الفضة.
2: خيرتني معك يا أيها الصياد.
1: اسمي محمد العماني، من أنت؟
2: رادا، أنا ساحر هندي.
1: ساحر؟ وهندي؟ هذه كلمة مألوفة نسمعها من البحارة والربابنة الذين ينزلون أسواقنا من المراكب للشراء.
2: لكنك لم تسألني هل أنا ساحر فعلا أم لا؟
1: الأمر لا يهمني، كل ما أريده هو ثمن الأسماك ليشتري ما يلزم زوجتي وأبنائي.
2: المقابل الأفضل هو أن تتبعني وأن أعلمك السحر الحقيقي وأن تكسب ما تتعلم.
1: لا أريد أن أتعلم، بل أريد مقابلا ماديا وحسب.
2: حسن، عد إلى بيتك وستجد ما تريد. السلام عليكم، أستودعك الله.
1: وسمعت كلام الساحر رادا وأسرعت بالعودة إلى بيتي، واندهشت بشدة مما وجدت. كان بيتي قد اختلف كثيرا، به خيرات الدنيا وثرواتها وامرأتي تبكي. ماذا حدث يا زوجتي؟ أين الأولاد الأربعة؟ ها؟
3: قال أكبرهم إنه سوف يتعلم أصول السحر في بلاد الهند، وأخذ إخوته معه ثم غادر.
1: وأنت يا زوجتي، ألم تحاول إقناعهم بالبقاء في الدار؟
3: كانوا على اقتناعهم بالذهاب، وما إن غادروا حتى فوجئت بالدار وقد أصبحت كما تراها أشبه ببيوت الأثرياء.
1: ما عجب الأمر. لا عليك يا زوجتي، سوف أستعيدهم.
3: لقد ذهبوا، لعلهم في طريقهم إلى بحر الهند.
1: أها، عرفت السر الآن. سوف ألحق بهذا الرجل، يجب أن أستعيد أبنائي. الغريب أنني ما إن ابتعدت عن الدار بحثا عن أولادي أو عن الساحر الهندي حتى خيل لي أن بيتي عاد إلى هيئته القديمة، ما جعلني أصر على أن يرجع أولادي إلى دارهم حتى وإن اغتربت أنا.

0: ها أنت قد لحقت بي أيها الصياد الطيب.
1: أخبرني، ماذا تود مني بالضبط؟ لماذا تتدخل في شأني؟
0: أريد أن أعلمك أصول السحر والفرق بين السحر الحقيقي وقداع البصر.
1: أخبرني أولاً، أين أولادي؟ أين أولادي أيها الساحر رادة؟
0: لا أعرف.
1: قالوا لأمهم أنهم سوف يلحقون بك.
0: يا الله، لابد أنه غوبال. أنا أعرف إنه ينافسني، يجب أن أعلمه أنني الساحر الأقوى في البلاد، في بلاد الهند والسند.
1: هل ستأخذني معك يا رادا؟
0: على الرحب والساعة.
1: شرط أن تعيد أولادي إلى أمهم حتى تحتمل أن تعيش بعيدة عني.
0: لك ما طلبت، دقائق ويعودون. سوف أفاوض غوبال في هذا الشأن.
1: لكن ما سر كل هذا؟
0: يجب أن تكون مدرستي هي السائدة في عالم السحرة، وسوف تكون تلميذاً للساحر الأقوى.
1: ولكن ماذا ستعلمني بالضبط؟
0: سأعلمك كيف تسيطر على الناس تماماً من خلال عيونهم، يتحركون بإرادتك وتحرك الأشياء كما تشاء تحت أبصارهم، يرون النحاس ذهباً.
1: أعرف الكثير من الناس حلموا أن يحولوا النحاس إلى ذهب. حسناً يا رادا، أنا موافق.

0: وتعلمت أصول السحر، كيف أسيطر على الكثير من الكائنات في الطبيعة. صارت لي قدرات مختلفة، يمكنني أن أقف فوق الرمال وأن أرسم بالعصا دائرة محدودة، أقف خارجها ثم أطلق صفيرا في الجو. سرعان ما تأتي الطيور من أعلى، إنها ترفرف، تبدو كأنها مذبوحة، تقترب في تردد من الدائرة ثم تدخلها خائفة وتتصرف كأن أحدا قبض على رقبتها، فلا يعود في إمكانها الخروج من الدائرة. أين تكمن هذه القوة؟
1: لا يوجد ساحر في الدنيا يبوح للآخرين بالسر، حتى جوبال نفسه لم يخبرني بالسر، بل تركني أكتشف ما بداخلي من قوى كامنة. لقد قال لي يوما:
2: أنت أقوى مني في منطقتك، تعلم كيف تطرد الطيور المستكينة من دائرتك، واحتفظ بالمتمرد. فهذا سيساعد في تنمية قدراتك الخاصة.
1: وهكذا تمكنت من السيطرة على الطيور، الطيور فقط. وعلمت أن جوبال لم يقل الحقيقة، وأنه وزع قواه الخارقة على أكثر من ساحر جديد.
2: نعم، أنت تسيطر على الطيور لتنزل من السماء إلى دائرة الرمل، وهناك زميل آخر يسيطر على الحيتان في البحر.
1: وماذا بعد؟
0: استطعت أن أستعرض مهاراتي في خارج بلاد الهند، في عمان وسواحل زنجبار، وأيضا في سرنديب، وكان الناس يتعجبون مما يرون، وقد ملأوا جعبتي بالدنانير إلى أن جاء يوم المفاجأة.
3: من؟ أبي؟ نعم نعم، أنت أبي، محمد العماني.
0: ولدي حسن البدين، ما الذي جاء بك إلى هنا؟
3: مطلوب مني أن أنافسك وأن أخذ منك مملكة الطيور.
0: أنت؟ من أنت يا بني؟
3: نعم نعم يا أبي، صرت تلميذا للساحر رادا الذي علمني أن أسيطر على حيوانات الغابات، وجاء دوري لأرث قدراتك.
0: لقد لعبوا بنا. هل استطعت بالفعل السيطرة على كل الحيوانات؟
3: نعم نعم يا أبي، أنا أرسم دائرة في الهواء فقط بعيني، وأصيح صيحة الخوف، وسرعان ما تسمعني الحيوانات بكافة أنواعها فتقفز من الأرض وتنحصر في الدائرة.
0: إنها دائرة وهمية يا ولدي.
3: هذا لا يحدث معي، إنها الحيوانات، لكني اكتشفت أن الطيور من الحيوانات ويجب أن تنضم إلى مملكتي.
0: هل يجب أن أدخل معك في خصومة؟ وهل يجب علي أيضا أن أغلبك لأستولي على مملكتك السحرية؟
3: أنا مضطر إلى ذلك يا أبي، حتى وإن كنت أبي.
0: اطمئن اطمئن يا بني، خذ مني ما تشاء، لن أقبل خصومة مع ابني.
3: لكن أنا
0: الآن ألقيت لك بقدرات السحرية، ولم تعد لي قوتي التي أتسلح بها.
3: أبي أبي، ماذا يجري لي؟ لم أعد أرى الدائرة التي رسمتها للاستيلاء عليك.
0: ولا أنا، إنه السحر، الوهم الأكبر عند الناس.
3: ماذا تقول؟ يا أبي،
0: أنا شخصيا تخلصت من وهمي إلى الأبد، سأعود إلى بيتي القديم، أرعى أمك وأصطاد الأسماك، وسوف أرى السمكة سمكة لا أكثر.
3: خذني معك يا أبي، يبدو أنني فقدت قدراتي أيضا في السحر.
0: لا لا لا يا بني، بل تخلصنا من الوهم، الوهم الذي يسيطر على الناس. منذ أن منحهم الله عز وجل الأرض وما عليها.
4: غدا لدينا رحلات غامضة مثيرة. محمود قاسم المؤلف، والمخرج سعود بن سالم الدرمكي.

0: الشعوب من دون تاريخ كالشجرة من دون جذور. ماركوس كارفي. إذاعة سلطنة عمان تقدم من التاريخ العماني.
1: من التاريخ العماني. من التاريخ العماني.
0: برنامج أسبوعي يكشف أسرار عمان عبر الزمن، يسرد حكاياتها وتفاصيلها العتيقة، نستذكر فيه الأمس القديم وملامح عمان العظيم.

0: من التاريخ العماني.
1: من التاريخ العماني
0: نلتقي مع باحثين في التاريخ العماني، ننبش موضوعا ما، نستخرج الحقائق والوقائع المخفية، ونعرف قصصا مثيرة. من التاريخ العماني، موعد مع الماضي التليد عبر الأثير. إعداد الدكتور محمد بن حمد الشعيري، تقديم أحمد بن سالم الكلباني، إخراج علي بن عبد الله العجمي. من التاريخ العماني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مجددا مستمعينا في برنامج من التاريخ العماني.
0: من التاريخ العماني.
1: من التاريخ العماني.
3: عمان في عهد الدولة الأموية ودور أسرة المهالبة.
4: عمان في عهد الدولة الأموية ودور أسرة المهالبة.
2: هذه إطلالة جديدة مستمعينا الكرام من خلال برنامج من التاريخ العماني، الذي تحدثنا فيه في حلقة سابقة أو بدأنا فيه موضوع الحديث عن عمان في عهد الدولة الأموية ودور أسرة المهالبة، وتحدثنا فيه عن علاقة عمان بقيام الدولة الأموية، وأيضا تحدثنا في محور ثان في الحلقة الماضية عن حملة نجدة بن عامر الحنفي على عمان. هذه الحلقة بإذن الله سنتحدث عن موضوع مهم تكملة للمحاور السابقة، ولنعتبره محورا أولا في هذه الحلقة ومحورا ثالثا بشكل مجمل في هذا الموضوع. حديثنا سيكون عن حملة الحجاج بن يوسف الثقفي على عمان إن شاء الله. نجدد ترحيبنا بضيفنا العزيز الأستاذ عبد الرحمن بن أحمد السليماني، باحث في التاريخ العماني. أهلا بك مجددا ضيفنا العزيز في برنامج من التاريخ العماني، وتكملة الحديث عن عمان في عهد الدولة الأموية ودور أسرة المهالبة.
5: أهلا وسهلا في هذا اللقاء الطيب المبارك، نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى إيضاح النقاط المتعلقة بعلاقة عمان بالدولة الأموية.
2: أهلا بكم مجددا. فاصل قصير نعود فيه إلى المستمعين ونبحر معا في أولى المحاور في حلقة اليوم أو في جزء الحلقة لهذا اليوم إن شاء الله، مع حملة الحجاج بن يوسف الثقفي على عمان. تفضلوا بالبقاء معنا مستمعينا.

0: من التاريخ العماني.
1: من التاريخ العماني.
2: عمان في عهد الدولة الأموية ودور أسرة المهالبة.
3: عمان في عهد الدولة الأموية ودور أسرة المهالبة.
4: نرحب بكم مستمعينا مجددا في برنامج من التاريخ العماني، وننطلق مع أولى تساؤلاتنا في هذا المحور الأول من حلقة اليوم، حملة الحجاج بن يوسف الثقفي على عمان، حيث يعتبر الحجاج بن يوسف الثقفي من القادة المشهورين في التاريخ الإسلامي. وقبل أن نتطرق إلى علاقة عمان بالحجاج، نتوقف قليلا عند هذه الشخصية ونقدم للمستمع الكريم نبذة عنها وعن تعيينه واليا على العراق في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان. هذا الرجل الذي وصف بالحدة والشدة في كثير من الروايات.
5: الحجاج بن يوسف الثقفي، أو يكنى بأبي محمد، هو من قبيلة ثقيف، ارتبط بالدولة الأموية. في البداية عمل في شرطة دمشق وتولى بعض المهام المتعلقة بالشرطة. بعد ذلك عينه الخليفة عبد الملك بن مروان قائدا للجيش المتجه إلى الحجاز للقضاء على عبد الله بن الزبير. والحجاج بن يوسف كما تذكر الرواية نصب المجانيق حول الكعبة وضربها بالمنجنيق، واستطاع تحقيق انتصار على عبد الله بن الزبير وقتله. ثم بعد ذلك أصبح واليا للحجاز من قبل الخليفة عبد الملك بن مروان. مع تطور الأحداث في العراق وما شهدته العراق من ثورات متكررة، وطبعا العراق لو تحدثنا عنها قليلا حتى يتضح لماذا عبد الملك بن مروان اختار الحجاج لولاية العراق فيما بعد. العراق يعني دولة متصلة ب كجانب جغرافي بخصوبة الأرض، ويعني فيها ما فيها من عناصر قلب السكاني، لذلك تجمعت فيها عناصر سكانية قبل الإسلام وبعد الإسلام مع الفتوحات الإسلامية.
4: أجناس مختلفة
5: يعني جانب كعراق وجانب ديموغرافي، وأيضا أفكار وأيديولوجيات يعني وجدت من الأثنيات المتعددة في العراق، وذا كانت دائما القلاقل، دائما المشاكل والثورات. وعانى الخلفاء الأمويون الكثير من جراء هذا الوضع القلق في العراق، فاختار عبد الملك بن مروان لهذا لولاية العراق الحجاج بن يوسف الثقفي. وكان هذا في سنة 75 هجرية. الحجاج بن يوسف طبعا حصل على تفويض كامل من قبل الخليفة عبد الملك بن مروان بإخضاع أهل العراق واستخدام الشدة والقوة في التعامل معهم والقضاء على أسباب الفتنة أو مسبباتها في مهدها. وكذلك يعني أعطي ولاية العراق والمناطق الشرقية يعني مطلق الحرية في التصرف فيها. ولذلك عندما طبعا هذا الكلام ينافي ما يقول بأن الخليفة عبد الملك بن مروان أقلقه وضع العراق، فكان مجتمعا مع بعض رجالات الدولة ويقول لهم من يتولى هذه الدولة، من يعني يكفينا وضع العراق، فكان كل واحد من الحاضرين يتحاشى توليها، حتى يعني نصب الحجاج نفسه بأنه يعني من يستطيع نشر الأمن واستتباب الأمن والقضاء على الفتن في العراق. الحقيقة يعني غير ذلك، إنما عبد الملك بن مروان قد عرف الحجاج بن يوسف وعرف مهارته الإدارية وقدرته، وعرف أيضا ما اتصف به من شدة وغلظة وقمع وحب لاستخدام القوة ضد الخصوم والمناوئين. الحجاج بن يوسف عندما وصل إلى العراق يعني من أول لقاء معهم في جامع الكوفة يتضح السياسة التي سينتهجها معهم
4: من خلال أول ما قالوا.
5: أول ما قال نعم صعد على المنبر فقال: يا أهل العراق ويا أهل الشقاق والنفاق والمراق ومساوي الأخلاق، إن أمير المؤمنين نثل كنانته فوجمها عودا عودا، فوجدني أمرها عودا وأصعبها كسرا، فرماكم بي. وإن أمير المؤمنين معنى كلام أعطاني السوط والسيف، فسقط السوط وبقي السيف، وهدد وتوعد، وبقي الحجاج بن يوسف في ولاية العراق 20 سنة إلى حين وفاته في 95 هجرية. طبعا كتقسيمة إدارية ولاية العراق أو والي العراق يتبعها مباشرة عمان، ولذلك صارت عمان تابعة لولاية العراق أو تابعة للحجاج بن يوسف بحكم أنه أصبح والي
4: حسب التقسيم الإداري.
5: حسب التقسيم الإداري
4: يظهر بأن الحجاج بن يوسف عند توليه العراق كان مشغولا في البداية عن عمان، تحدثنا عن أسباب هذا الانشغال.
5: الحجاج نعم كان مشغولا بدرجة كبيرة بأحداث العراق والفتن، والفتن التي يعني والثورات التي قامت من قبل الخوارج الأزارقة في منطقة الأهواز وفارس وخراسان، ثم ثورات كثورة عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث، فكان عليه يكرس جهود القضاء على هذه القلاقل وهذه المشاكل القريبة من العراق، ولما تمكن من القضاء عليها بدأ يحقق طموحه لضم عمان.
4: جيد، إذن تحدثنا عن الظروف التي كانت تحيط بعمان بالتزامن مع تولية الحجاج ولاية العراق، ومن كان يحكم عمان آنذاك؟
5: الوضع في عمان لم يكن مختلفا كثيرا. طبعا كانت مسألة الخوارج النجدات وأن عمان تعرضت لغزو الخوارج النجدات، لكن عندما تمكن العمانيون من توحيد صفوفهم وتجميع قوتهم ويعني استقلوا عن الخوارج النجدات وتولى ولاية عمان سليمان وسعيد بن عباد بن عبد الجلندة، الوضع في عمان كان هادئا، لم يشاركوا في تلك الصراعات التي وقعت في مركز الدولة الإسلامية في بلاد الشام. طبعا هذه المشاكل كما تحدثنا عنها قبل قليل ظهرت كثيرا في عهد يزيد بن معاوية، ثم عندما عزل معاوية بن يزيد نفسه من الخلافة ظهرت كثير من الصراعات. العمانيون أيضا لم يشاركوا في هذه الصراعات وهذه الأوضاع المتأزمة، إنما انكفأوا على أنفسهم
4: واكتفوا بتدبير أمورهم
5: تدبير من الداخل. نعم كانوا في حالة مسالمة مع الدولة أو مع الخلافة.
4: إذن لماذا أخذ الحجاج بن يوسف الثقفي يتطلع إلى مد نفوذه إلى عمان؟
5: ذكرنا قبل قليل أن كتقسيمة إدارية عمان تابعة لولاية العراق. العراق بعدما قضى على الثورات والفتن وصار الجو ملائما لضم هذه الولاية ولاية عمان، تتسم سياسة الحجاج بالمركزية في إدارة الولايات التابعة له. طبعا عندما نتكلم عن ولايات تابعة للحجاج العراق وهي مركز ولايته، ثم المناطق الشرقية من العراق وهي
4: وصولا إلى عمان،
5: وصولا إلى عمان والبحرين، هذه كلها تابعة لولاية العراق. فكان سياسة تتسم بالمركزية وبأن تكون هذه الولايات جميعها تابعة لإدارته المركزية في العراق. طبعا هذا جانب. الجانب الآخر يعني وهو وضع عمان المتفرد يعني جغرافيا وموقعها الاستراتيجي على مدخل الخليج العربي وقريبا من ثغور الهند التي كان أيضا الأمويون يعني لهم صولة وجولة في هذه المناطق. يعني توجه الحجاج لضم عمان أيضا يأخذ هذا البعد أو الإسبادة من هذا الموقع الاستراتيجي، ويستفيد أيضا من القوة البشرية في عمان وهي قوة الأزدة المشهورين بالبسالة والشجاعة والدربة في خوض الحروب.
4: جميل.
5: جانب آخر أيضا أستاذ العزيز قد يكون الباحثين لم ينتبهوا إليه، يعني من ضمن الأسباب في رأي التي دفعت الحجاج لضم عمان أفكار المحكمة أو نقول القاعدة أو أهل الحق والاستقامة
4: الذين أصلوا فيما بعد لمذهب الإباضي.
5: نعم نعم، الذي كان

0: يعني أهل حق الاستقامة أو المحكمة كان من وجهة نظري أيضا دافعا لضم عمان للقضاء على هذه الأفكار التي بدأت يعني
1: بالنشوء في الدولة آنذاك،
0: بالنشوء في عمان وتجد لها أرضية خصبة.
1: جيد. هل ثبت أول والي أرسله الحجاج إلى عمان؟ وإن ثبت فمتى ومن هو بالتحديد، حيث يقال بأنه كان موسى بن سنان بن سلمة، هل صحيح هذا؟
0: طبعا روايات المؤرخين اختلفت في هذا الجانب، لكن نجد مثلا المؤرخ ابن خياط في تاريخ ابن خياط يشير إلى هذا الوالي وهو موسى بن سنان، أرسله الحجاج بن يوسف وال على عمان، بدون دخول في تفاصيل، قد يكون وال، قد يكون أيضا يعني قائد، يعني معه جيش لقتال أهل عمان أو ضم عمان. ثم أيضا أرسل وال آخر وهو طفيل بن حسين البهراني، طبعا هذه الرواية نحن نتكلم الآن في رواية ابن خياط وهو من المؤرخين المشهورين. ثم أرسل بعد ذلك مجاع بن سعر، بعده أرسل محمد بن صعصع الكلابي الذي قتله في رواية ابن خياط قتله ابن عباد، أي يقصد سليمان أو سعيد. ثم أرسل الحجاج ثورة بن الحر، وهو أي ثورة قتل ابن عباد
1: الذي قتل العامل السابق،
0: الذي قتل العامل السابق، نعم. طبعا هذه رواية تفرد بها ابن خياط في مقتل ابن عباد على يد ثورة بن الحر. بعد هذا الانتصار الذي حققه هذا القائد وهو ثورة، عين الحجاج وال على عمان وهو الوالي سعيد بن سنان الأسيدي. روايات المؤرخين الآخرين شيء من الاختلاف، لكن متى كان هذا لا تذكر لنا المصادر التاريخية في أي سنة كانت هذه الأحداث، إنما استنتج بعض الباحثين أنها كانت بين سنتي 76 و 83، أي بين مقتل عبد الله بن الجارود من زعماء الخوارج ومقتل ابن الأشعث، أو الانتصار على ابن الأشعث وهو عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث في سنة 83. وهناك رأي آخر لباحث أن الحجاج أرسل ولاته أو قادته إلى عمان بعد القضاء على ثورة ابن الأشعث، أي بعد سنة 83، وكل من هذه الاحتمالات يعني جائز.
1: جيد. مثل ما ذكرت أستاذ عبد الرحمن بأنه حدث هناك صدام عسكري بين موسى بن سنان وبين سعيد وسليمان أبناء الجولندة، هل هناك من مصادر عمانية تؤكد ذلك بالإضافة إلى المصادر العربية؟
0: طبعا هذه الرواية التي ذكرناها نحن يعني تفرد بها المؤرخ خليفة بن خياط في كتابه تاريخ بن خياط. المصادر العمانية لا تتحدث عن أحداث يعني التي وقعت في عهد الحجاج مع هذه الشخصيات موسى بن سنان وطفيل بن حسين مجاع بن سعر ثم محمد بن صعصعة وثورة بن الحر وسعيد بن سنان الأسيدي، إنما يعني تكاد تجمع على رواية واحدة،
1: وهي
0: طبعا يعني ننبه على جانب وهو أن كتب التاريخ العماني في كثير من الأحيان تتناسخ الرواية،
1: ولذلك يعني تجد الإجماع تقريبا،
0: الإجماع يعني اللاحق يعني ينقل من السابق والبعض الآخر يضيف يعني إضافات أخرى، لكن جميعها تجمع وتؤكد على أن العلاقة بين عمان والدولة الأموية في عهد الحجاج بن يوسف والي العراق كانت بإرسال القائد القاسم بن شعوة المزني.
1: جميل. تعتبر الحملة العسكرية التي أرسلها الحجاج بن يوسف إلى عمان بقيادة القاسم بن شعوة المزني من أهم الأحداث التي ارتبطت بعمان في عهد الدولة الأموية، لذلك لا بد من أن نتوقف قليلا لنوضح للمستمع الكريم التفاصيل التي ارتبطت بهذه الحملة. تفضل أستاذ عبد الرحمن.
0: الحجاج بن يوسف كما تؤكد المصادر العمانية من أنه أرسل قائده القاسم بن شعوة المزني لضم عمان، وكانت عمان يعني تحت حكم سليمان وسعيد ابني عباد بن عبد بن الجولندا. وصل جيش الدولة الأموية بقيادة القاسم بن شعوة إلى عمان

تحديد في منطقة حطاط. هذه المنطقة المؤرخون اختلفوا في موقعها بالضبط، بعضهم يقول يعني في قرية يتي، وبعضهم في القرم، بعضهم يقول من السيب إلى القرم. هذه المناطق الشيخ سالم بن حمود يرى بأنها المنطقة التي تمثلها الآن وادي

0: طاقات هذا الجيش، وكذلك ما استعدادهم التام للدفاع عن بلادهم وعن أنفسهم. هذا أعطاهم يعني قوة وشجاعة في الوقوف في وجه جيش الدولة الأموية.
1: ما هو موقف الأزد في البصرة والعراق من حملة الحجاج بن يوسف تجاه أهلهم في عمان؟ إذا علمنا مسبقا بأن مجموعة كبيرة من أهل عمان استوطنوا البصرة.
0: نعم، تشير الروايات التاريخية إلى أن علاقة أزد البصرة وهم كما تكرمت هم من أزد عمان الغالبية، علاقة تعاطف أنهم هلا أبناء جلدتهم وقومهم، ويعني ترابط، لا سيما أن العصبية القبلية يعني كانت على أشدها ومتأججة، بل أن الدولة الأموية بسياستها أججت النعرات القبلية والصراعات القبلية بين القبائل، بين القيسيين وبين اليمانيين، وكانت تضرب هؤلاء بهؤلاء، يعني لعبوا على هذا الوتر. وهذا ما سنراه بعد قليل عندما أراد الحجاج الانتقام من أهل عمان، فوجه إليهم جيش كله من النزاريين لضرب اليمانيين أهل عمان من القبائل أغلبها، يعني يرسلوا بأخبار هذه الجيوش التي وهذه الألوية التي تعقد من قبل الحجاج إلى عمان، يرسل بأخبارها إلى قومهم.
1: جميل. يقال بأن الأخوين سليمان وسعيد لجأ إلى الجبل الأخضر في خضم العمليات العسكرية ضد جيوش الحجاج. لماذا الجبل الأخضر بالذات؟ وهنا نتحدث كيف لهما أن يصعدا بجيوشهما إلى مكان بهذه التضاريس الوعرة والمرتفعة بعض الشيء مقارنة بضعف الإمكانيات في تلك الفترة، وهل وصلت إليهم جيوش الحجاج هناك أي في الجبل الأخضر؟
0: بعد هزيمة القاسم بشاه ومقتله في منطقة حطاط على يد سليمان بن عباد
1: ومعرفة الحجاج بالأمر،
0: ونعم طبعا وصلت أنباء هذه الهزيمة إلى الحجاج مما أغضبه، ويعني الحجاج معروف بكبريائه وبيعني تسلطه، فاعتبر هذه يعني هزيمة منكرة في حقه، ولذلك قرر أن يضرب عمان بجيش يعني جحفل جرار، فأعد جيش، الرواية تقول أنه وصل 40,000 تعداده كله من القبائل النزارية، وذلك حتى يضرب بالنزاريين باليمانيين أهل عمان، يعني العامل مثلا بالعصبية القبلية. ثم عين عليه مجاعة بن شعوة المزني، وهو أخو القاسم الذي
1: القائد
0: قتل
1: المقتول في
0: نعم
1: في حطاط.
0: نعم في حطاط. وهذا طبعا جانب مهم، لأن مجاعة سيتحرك في قتال العمانيين يعني من دافع الانتقام والتحدي والثأر لمقتل أخيه، وهذا يعطي الجيش الأموي يعني عامل مهم في
1: حرارة الثأر، ربما
0: في حرارة الثأر نعم، والاستبسال ضد العمانيين اليمانيين. وتم تقسيم هذا الجيش إلى قسمين، يعني جيش البري وقوامه 20,000، وجيش البحري وقوامه كذلك 20,000. وصل الجيش البري إلى عمان والتقى به سليمان بن عباد بن عبد الجلندة في منطقة يعني المؤرخون يذكرون، مؤرخ العماني، عند ماء يسمى البلقعة أو البلقعين، وهي قريبة من يعني تحديدها في الوقت الحالي بمنطقة بوشر وبلدة فلك الشام، كما يقول الشيخ سالم بن حمود في كتاب عمان عبر التاريخ. وحدث معركة يعني كبيرة يعني وقوية بين الطرفين، انتصر فيها العمانيون، انتصروا على هذا الجيش البري. وكان الجيش البحري في طريقه إلى عمان ووصلته أنباء هذه الهزيمة، فنزل في البداية في اليوتانة بمنطقة جلفار، ثم تابع طريقه إلى بركة. ولم يكن سليمان بن عباد

0: على دراية بالجيش البحري
1: القادم.
0: القادم نعم. إنما يعني
1: ولكن الجيش البحري وصلته أنباء هزيمة الجزء الأول من الجيش البري.
0: نعم نعم نعم وصلته هذه، ولذلك وكان قائد الجيش البحري هو مجاعة على رأس هذا الجيش، ولذلك أسرع في الوصول إلى عمان، وذلك للانتقام
1: والمباغتة يعني
0: والمباغتة، وكذلك دعنا نقول لحماية المنهزمين من الجيش البري. سعيد بن عباد أخو سليمان التقى بالجيش البحري في بركة، وكان جيش سعيد قليل العدد مقارنة بالجيش البحري وهو 20,000، ولذلك لم يستطع الصمود، قاتله حتى الليل، فلما حل الليل انسحب من ساحة المعركة بجيشه، وحمل كما تقول الرواية يعني أهله وأهل يعني أخيه سليمان، وصعد بهم إلى الجبل الأخضر يعني يتحصن بهم من الجيش الأموي. سليمان عندما علم، طبعا الجيش البحري، نعم الجيش البحري تابع طريقه إلى مسقط، ورست سفنه التي يقال أنها كان 300 سفينة في مرسى مسقط، ودخل إلى عمان، واتجه قسم منه إلى وادي مستل، وحاصر العمانيين في الجبل الأخضر، يعني سعيد ومن معه، والقائد مجاعة بن شعوة، طبعا هذه الرواية تفرد بها الشيخ سالم بن حمود التي سنذكرها بعد قليل، وهو أنه القائد مجاعة بن شعوة انطلق بمن معه من تبقى من الجيش، بعد أن ترك كتيبة في وادي مستل لمحاصرة منهم في الجبل الأخضر، جاء إلى منطقة داخلية ودخل إزكي ونزوة وبهلة وسيطر عليها وفعل فيها من الأفاعيل القبيحة. وصلت هذه الأنباء إلى سليمان بن عباد، فقرر،
1: وكان سليمان قد صعد إلى الجبل الأخضر،
0: لم يصعد في الأصل، لم يصعد.
1: أين كان موقعه بالضبط لو توضح موقع سليمان؟
0: كان موقعه ولنقل يعني موقع المعركة السابقة التي كان في منطقة بوشر أو ما تسمى البلقعين أو البلقعة، طبعا هذه المسميات غير موجودة الآن، البلقعة، إنما حاول المؤرخون أن يحددوا موقعها.
1: جيد، نعود إلى هذه النقطة بشيء من التحديد. يعني صعد سعيد إلى الجبل الأخضر مع أهل الحاكمين أو أهل الملكين آنذاك، ولكن سليمان لم يصعد إلى الجبل الأخضر، ووصلت أنباء حصار الجبل الأخضر وأيضا اقتحام مجاعة لبهلة ونزوة وإزكي وما إلى ذلك. نكمل هذا الحدث عند هذه النقطة.
0: نعم، سليمان من جانبه اتجه إلى مسقط، وذلك حتى يشغل من بقي في السفن، وحتى أيضا يشغل المحاصرين للجبل الأخضر ولجيش مجاعة الذي قلنا أنه وصل إلى هذه الولايات أو هذه المدن من حصار أهالي في الجبل الأخضر، يعني أراد أن يشغلهم، فاتجه إلى مسقط وقام بحرق السفن، فاحترقت أكثر من 50 سفينة والباقي يعني فر إلى البحر. إذن إلى هنا هذا ما صنعه سليمان لفك الحصار عن أخيه
1: في الجبل الأخضر.
0: في الجبل الأخضر من جانبه مجاعة بن شعوة انطلق من الداخلية باتجاه مسقط تحسبا لتجمع صفوف العمانيين والتقاء سليمان بأخيه وقتاله
1: بعدما علم بتفرق السفن و...
0: نعم، فجاء إلى مسقط، وعند سمائل التقى به سليمان بن عباد، يعني التقى الجيشان في سمائل، ووقعت معركة كبيرة بين الجيشين، حلت الهزيمة فيها بجيش مجاعة بن شعوة، والذي بعد هذه الهزيمة فر إلى منطقة جلفار. طبعا بعد هذا الانتصار الذي حققه العمانيون، الآن سليمان يصعد إلى الجبل الأخضر بعد هذا الانتصار. يعني نرجع إلى القائد الأموي وهو مجاعة، عندما هزم انطلق إلى جلفار، ومن هنالك أرسل إلى الحجاج ينبئه بهذه الأحداث ويطلب منه المدد. والحجاج بدوره يعني اصطفى من جنود بلاد الشام، أو الرواية تقول من بالية الشام، يعني من الجنود القساة الأجلاف 5000 بقيادة سليمان بن عبد الرحمن، ووجهه لنصرة مجاعة. لما وصل هذا الجيش إلى جلفار والتقى بجيش مجاعة، الرواية تقول بأن كان مع هذا الجيش رجل أزدي خرج يعني ولم يكن يعرف عنه، ثم تسلم من الجيش ووصل إلى سليمان وأخيه سعيد في الجبل الأخضر وأخبرهم بهذا الجيش الذي وصل وبقوته، فاستشعر العجز وعدم القدرة على القتال وخرج بذراريهم وأهاليهم ومن خرج معهم إلى شرق أفريقيا. الحاصل بعض المؤرخين يقفون عند هذه الرواية، وهي يعني أن هذا الرجل قد يكون أصلا عميل للأمويين ولهذا الجيش، فأراد أن يخذل هذين الملكين على المقاومة، ولذلك أظهر لهم قوة هذا الجيش وضخامته، بينهم في الحقيقة يواجهوا جيش أعظم منه، 20,000 كانوا الحملة البرية، 20,000 الحملة البحرية. نعم فقدوا الكثير من رجالهم، لكن ما معنى أنه يأتي هذا الرجل ليخذلهم، إنما هو عميل أظهر لهم قوة هذا الجيش وضخامته والصفات التي يتصل بها هؤلاء الجند وتشوقهم للانتقام ممن قتل منهم. استشعر سليمان وسعيد العجز فخرج كما قلنا إلى شرق أفريقيا. هنا أيضا يقف بعض الباحثين عند هذه الرواية، يعني هل يصح من سليمان وسعيد وهم ملكي عمان أن يهرب بأهاليهم إلى شرق أفريقيا ويترك يعني أهل عمان بدون قائد بدون ملك ليواجه أهل عمان قصة الهزيمة ومرارتها ويواجه كذلك انتقام الجيش الأموي؟ طبعا هذه بعض التساؤلات وبعض النظر للأحداث.
1: جيد، كما ذكرت أستاذ عبد الرحمن بأن الأخوين لجأ إلى الجبل الأخضر أو استعانا بالجبل الأخضر درءا للمحاولات أو الحملات التي يشنها الحجاج على اختلافها للسيطرة على عمان. ما هي القراءات أو المعلومات التي نستشفها من خلال استعانتهم بالجبل الأخضر؟ هل كان الجبل الأخضر من الوعورة ما يكفي لدرء هذه المحاولات؟ يعني إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أنه صعب أيضا على أبناء الجلندة كما هو صعب أيضا على حملات الحجاج بن يوسف الثقفي للصعود إليه.
0: الجبل الأخضر أو ما يسميه بن رزيق بالجبل الكبير، ويسمى جبل بني الريام، ويسمى رضوة، والإمام سالم يقول أن رضوة هذا اسم نبي دفن في الجبل الأخضر، والله أعلم بهذا الرواية، لكن هذا الذي ورد عند الإمام السالمي رحمة الله عليه. الجبل الأخضر يعني مشهور بوعورته ومشهور بتحصينه الطبيعي، ويعني لم يلجأ إليه فقط سليمان وسعيد بأهاليهم، إنما لجأ إليه العمانيون في أحداث متعاقبة حتى أحداث قريبة منا، نحن من عبّي سنة بأحداث الجبل الأخضر لجأوا إليه وتحصنوا به، لأن العمانيون على معرفة بالطرق بالجبل وطرقه ومسالكه، فليس بمستغرب أن يلجأ إليه ملوك عمان سليمان وسعيد. ثم الرواية تقول بأنهم لجأوا إليه بأهاليهم أو بذراريهم وربما معهم بعض الرجالات، لكن ليس كل العمانية أو كل الجيش سيصعد إلى الجبل الأخضر، من المنطقي أن الجيش
1: يصعب على الجيوش ربما الأفراد.
0: نعم، ثم أن يعني الجيش الأموي سيستقصد الملوك والقادة للقضاء عليهم في البداية، فلذلك تم سليمان وسعيد بالجبل الأخضر ومع أهاليهم.
1: جيد، هناك سؤال مشابه، وهو أن الأخوين عندما رأوا بأنه لا قبل لهما بمواجهة الحجاج بن يوسف آثر الخروج من عمان حقنا للدماء، وهذا ما ذكرناه سابقا، وتوجه إلى شرق أفريقيا. لماذا هذه المنطقة بالذات؟
0: منطقة شرق أفريقيا وبالتحديد خليج لامو، جزيرة مافيا وجزيرة بيت أو بعض نسميها يعني بات، لجأ إليها يعني هذين الملكين وهما سليمان وسعيد بما معهم من أهاليهم والعمانيين الذين خرجوا معهم هروبا من الجيش الحجاج بن يوسف. هذه الرواية طبعا فيها دلالات مهمة، وهو الوجود العماني القديم قدم التاريخ والمتجذر في منطقة شرقي أفريقيا. فما لجوء ملوك عمان إلى هذه المنطقة إلا إشارة إلى أن هذه المنطقة قد استوطنها العمانيون، وأن أهل عمان على معرفة بها وعلى معرفة بتركيبتها السكانية وكيفية الوصول إليها، وإشارة إلى تلك العلاقة الوطيدة والقوية والمستمرة بين عمان وشرقي أفريقيا. ليس بمقبول أن يلجأ ملكي عمان بما لهم من مهابة ومكانة وبذراريهم إلى منطقة مجهولة عنهم أو لا يعرفون عنها شيء.
1: إذن هذا يؤصل لعلاقة قديمة كانت لعمان بمنطقة شرق أفريقيا. تساؤل مرتبط بعد خروج أبناء الجولندا أو سلالة أبناء الجولندا ملوك عمان في تلك الفترة إلى شرق أفريقيا، هل نقول بأن حكم أبناء الجولندا أو أسرة الجولندا سقطت بخروج الملكين؟
0: يعني هو السقوط، دعنا نقول انقطاع مؤقت لهذه الأسرة في حكم عمان، لأن عمان بعد خروج هذين الملكين ودخولها في سيطرة الدولة الأموية صارت تابعة، وكانت دولة أموية كما
1: سنتحدث في القادم.
0: نعم، بين الجولندا سيكون لهم ظهور فيما بعد، وهذا ربما الحديث سيكون لاحقا في عند الحديث عن علاقة عمان بالدولة العباسية، سيكون لهم ظهور وبروز قوي.
1: ولكن كانت ربما مثل ما نقول كبوة حصان وخروج حتى حين.
0: نعم، طبعا هناك كما يعني يقال من يده في النار ليس كمن يده في الماء. نحن الآن نستقرأ التاريخ ونقول يعني كرأي استراتيجي ومهم،
1: ولكن لا نعايش الحدث فعلا.
0: نعم نعم، لا نعايش، نعم ولا نعرف ماذا، لكن نقول أنه جانب الصواب بهذا الخروج وترك عمان بلا حاكم أو ترك العمانيين يلاقوا مصيرهم المسؤوم
1: مع الحجاج وحملاته.
0: نعم
1: جيد. إذا ما أهم الولاء الذين عينهم الحجاج بن يوسف الثقفي على عمان بعد سقوطها في يد مجاعة؟
0: الحجاج بن يوسف بعد هذا الانتصار طبعا الجيش الأموي يعني كما تشير الرواية أنه قام بأعمال تتنافى مع الإنسانية وتتنافى مع تعاليم الإسلام، يعني مع العلاقة مع المنهزم، وأيضا يعني ما يخص الآداب، آداب الحرب، يعني زي هذه لم يتعامل معها وفق روح الإسلام. عين الحجاج بن يوسف على عمان والي من قبله ويعرف بالخيار بن سبرة المجاشعي، وفي رواية أنه اسمه الجبار بن سبرة، وفي رواية عبد الجبار بن سبرة، وبعضهم يقول بن سيرة المجاشعي، لكن هو كل شخصية واحدة والي الحجاج بن يوسف على عمان.
1: جميل. إلى متى استمرت سيطرة الحجاج بن يوسف على عمان وكيف انتهت؟
0: استمرت إلى وفاته. طبعا نحن من الصعب أن نحدد عدد السنوات التي تمكن الحجاج من مد نفوذه وسيطرته على عمان، أو أن عمان تابع الدولة الأموية في عهد الحجاج، لأن البداية نحن لم نستطع تحديدها، إنما استنتاجات. لكن نعرف أن الحجاج يعني ظل يحكم عمان أو عمان تتبعه حتى وفاته في سنة 95 هجرية. نعم
1: جيد. هذا تساؤلنا الأخير ضيفنا العزيز الأستاذ عبد الرحمن بن أحمد السليماني فيما يخص موضوع حديثنا في هذا المحور، حملة الحجاج بن يوسف الثقفي على عمان وإخضاعها في تلك الفترة. ربما كان حديثا طويلا، نأخذ استراحة بسيطة مع المستمعين ونعود بعدها إن شاء الله لنتطرق إلى محور آخر، وهو عمان ما بعد الحجاج، أو إن صح التعبير الفترة التي عايشتها عمان بعد وفاة الحجاج بن يوسف الثقفي. فاصل قصير ونعود لكم مجددا مستمعينا.

0: من التاريخ العماني. من التاريخ العماني.
1: عمان في عهد الدولة الأموية ودور أسرة المهالبة.
2: عمان في عهد الدولة الأموية ودور أسرة المهالبة.
3: نعود لكم مجددا مستمعينا الكرام في برنامج من التاريخ العماني، ونواصل حديثنا عن موضوع عمان في عهد الدولة الأموية ودور أسرة المهالبة على مدار حلقتين. هذه الحلقة الثانية أو الجزء الثاني من حديثنا في ذات الموضوع، نكمله في محورنا الثاني وهو الحديث عن عمان ما بعد الحجاج بن يوسف الثقفي. نرحب مجددا بالأستاذ عبد الرحمن بن أحمد سليماني، وننطلق في أولى التساؤلات في هذا المحور. بعد وفاة الحجاج بن يوسف سنة 95 للهجرة، ولي يزيد بن أبي مسلم واليا على العراق من قبل الخليفة الوليد بن عبد الملك. نتحدث هنا عن أهم الولاة الذين عينوا على عمان من قبل الوليد بن عبد الملك، باعتبار عمان أصبحت تتبع ولاية العراق.
4: الوليد بن عبد الملك طبعا تولى الخلافة بعد أبيه عبد الملك مروان في سنة 86 هجرية، وأبقى الحجاج بن يوسف في ولاية العراق، والحجاج كان يعني تتبعه عمان. توفي الحجاج في سنة 95، فولى الوليد بن عبد الملك على العراق يزيد بن أبي مسلم، وهذا من قبله عين على عمان سيب بن الهاني الهمداني، أو في رواية سيب بن الهاني الهمداني. طبعا لم يبقى يزيد بن أبي مسلم في ولاية العراق إلا يعني سنوات بسيطة، لأن الخليفة عبد الوليد توفي في سنة 96، هذا ما يخص فترة عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك.
3: جيد. بعد أن تولى سليمان بن عبد الملك الخلافة أو حكم الدولة الأموية آنذاك، بدأت قبضة الأمويين تخف على عمان، فما هي أسباب ذلك؟
4: عمان ظلت تابعة في الدولة الأموية يعني مع تغير هؤلاء الخلفاء، لكن خفت القبضة، ما يسمى بالقبضة الحديدية أو ما يمكن أن نسميها حكم أهل عمان بالقوة،
3: أو حكم القصر،
4: أو حكم نعم القصر نعم والقهر، وذلك أن الحكم هذا كان ناتج عن سياسة الحجاج بن يوسف المعروفة بالشدة في التعامل مع الآخرين خاصة من الخصوم. موت الحجاج بن يوسف ثم يعني تولي ووفاة الخليفة الوليد بن عبد الملك ثم تولي سليمان. سليمان بطبيعته يعني معروف عنه الرقة، ومعروف عنه أنه أقل شدة في التعامل مع الخصوم أو مع الآخرين يعني بصورة عامة. وكذلك أن سليمان بن عبد الملك كان صديقا ليزيد بن المهلب، وهذه الصداقة وهذه العلاقة طبعا كان لها تأثير على أيضا العلاقة مع أهل عمان وهم قوم يزيد بن المهلب، لذلك كانت القبضة تخف من حيث تعامل الولاة مع أهل عمان.
3: جميل. إذن هلا تحدثنا عن أهم الولاة الذين تعاقبوا على عمان في عهد سليمان بن عبد الملك؟
4: سليمان بن عبد الملك يعني عندما تولى الخلافة كان الوالي على عمان هو سيف بن الهاني الهمداني، فقام بعزله وعين وال جديد وهو صالح بن عبد الرحمن بن قيس الليثي، ثم ارتأى الخليفة أن يعود الوضع على ما هو عليه، فأعاد الولاة السابقين أو الولاة السابق على عمان، وجعل صالح بن عبد الرحمن الليثي مشرفا على هؤلاء الولاة ومراقبا لهم ومدققا للجوانب الإدارية والمالية. ثم الخليفة سليمان بن عبد الملك قام بعزل والي العراق يزيد بن أبي مسلم، وعين بدلا عنه صديقه يزيد بن مهلب، ويزيد بن مهلب من جانبه عين على عمان بحكم التبعية الإدارية، عين عليها أخاه زياد بن المهلب، والذي يعني داس أهل عمان بالرفق وباليسر كون زياد من أهل عمان.
3: جميل. يصنف الخليفة عمر بن عبد العزيز بأنه خامس الخلفاء الراشدين لما اشتهر عنه من ورع وزهد وتقوى. نسلط الضوء قليلا على وضع عمان في عهد هذا الخليفة.
4: في عهد الخليفة والخليفة الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز رضوان الله عليه، حالة استثنائية من بين خلفاء بني أمية، وأصلح في سني حكمه التي يعني كانت سنتين وأشهر، يعني ما لم يقمه خلفاء بني أمية
3: في سنوات طوال،
4: في سنوات طوال. لذلك يعني كان تعامله مع المناطق مع الولايات قائم على أساس العدالة وعلى أساس المساواة وعلى أساس الحقوق الواجبة لهم. فعين الخليفة عمر بن عبد العزيز على العراق عدي بن أرطاه الفزاري، وهذا من قبل عين على عمان ولاة منهم سعيد بن مسعود المازني، والرواية تقول أنهم أساءوا السيرة في أهل عمان، وهذا ليس مستغرب لأنه هذه يعني الخلفية السابقة وما يسمى الفكر الجمعي للولاة، أنه هكذا كان التعامل مع الشعوب بالقسوة والشدة. فكتب أهل عمان للخليفة، بل إن شاعر عمان وهو كعب الأشقري يعني قال شعرا للخليفة يلفت نظره إلى هذا الوضع عندما قال له: إن كنت تحفظ ما يليك فإنما عمال أرضك بالبلاد ذئاب، لن يستجيبوا للذي تدعو له حتى تجرد بالسيوف رقاب. ثم الخليفة قام بإحداث تغيير في الوضع في عمان، فعين من قبله رجل صالح معروف بالفقه معروف بالعلم والورع، وهو عمر بن عبد الله بن صبيحة الأنصاري، والذي أحسن في إدارة عمان وأحسن إلى أهلها وظل وال بها حتى نهاية عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز.
3: جميل. إلى متى استمرت سيطرة الدولة الأموية على عمان وكيف انتهت؟ وهذا ربما تساؤلنا الأخير الذي نختم به هذا المحور.
4: نحن ذكرنا أنه بعد وفاة أو عند وفاة الخليفة عمر بن عبد العزيز رضوان الله عليه كان الوالي على عمان هو عمر بن عبد الله الأنصاري، فلما بلغه نبأ وفاة الخليفة قال لزياد بن المهلب: هذه البلاد بلاد قومك فشأنك بها. فولاه أو ترك له ولاية عمان وانصرف عنها، وظل زياد بن المهلب وال على عمان حتى نهاية الدولة الأموية في سنة 132، يعني لم يحدث تغيير من قبل الخلفاء، لا سيما وأن الخلافة الأموية بعد الخليفة عمر بن عبد العزيز داخلها الكثير من التوتر والاضطرابات والمشاكل، والتي كما ذكرنا سلفا أدت إلى
3: سقوطها.
4: نعم، إسقاط على يد العباسيين.
3: إذن بهذا الحديث نختم تساؤلاتنا ونحن نبحر في حديثنا عن تاريخ عمان وعلاقتها بالدولة الأموية ودور أسرة المهالبة، وتطرقنا فيها إلى محورين مهمين، وهما المحور الأول حملة الحجاج بن يوسف الثقفي على عمان، وأيضا حقبة عمان ما بعد الحجاج بن يوسف الثقفي وحتى نهاية الدولة الأموية. هكذا بهذا الحديث ورفقة ضيفنا العزيز في هذه الحلقة الأستاذ عبد الرحمن بن أحمد السليماني الباحث في التاريخ العماني، ننهي حديثنا عن علاقة عمان بالدولة الأموية، ويتبقى هناك حديث قادم إن شاء الله في قادم الوقت ربما نتطرق إليه في جزء آخر. ولكن يسرنا في ختام هذه الحلقة أن نشكر الأستاذ عبد الرحمن بن أحمد السليماني باحث في التاريخ العماني على ما قدمه لنا على مدار الحلقتين السابقتين. شكرا لك أستاذ عبد الرحمن.
4: لكم كل الشكر والتقدير أستاذ العزيز، هذه الفرصة التي أبحنا فيها في أحداث عمان وعلاقتها بمركز الدولة الإسلامية وهي الدولة الأموية.
3: شكرا لك مجددا، وشكرا لكم مستمعينا على هذه المتابعة، آملين أن نكون قد وفقنا حقا في إيصال هذه المعلومة وفي إظهار الحقائق التي نحتاج جميعا إلى معرفتها. في النهاية هذا برنامج من التاريخ العماني، قدم لكم هذه التفاصيل المهمة، ونأمل أن نلقاكم في وقت قادم إن شاء الله في جزء آخر من هذه الحلقة أو في حلقة أخرى. إلى لقاء قريب في برنامج من التاريخ العماني.
0: الأمس هو الماضي، وغدا هو المجهول، بينهما رحلة اليوم، معرفة الوصول لمعرفة المستقبل. كنتم مع برنامج من التاريخ العماني، من التاريخ العماني. إعداد الدكتور محمد بن حمد الشعيري، تقديم أحمد بن سالم الكلباني، إخراج علي بن عبد الله العجمي. من التاريخ العماني،
2: من التاريخ العماني.
0: من التاريخ العماني.
5: إذاعة سلطنة عمان.
6: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
7: رفعة الجادرجي،
8: فن العمارة خلاه يسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
7: معاذ الألوسي،
9: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
7: راسم بدران،
10: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
7: شهيرة فهمي،
11: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
12: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
11: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
13: صحتنا،
14: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
15: فإن بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
16: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
13: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية، ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
17: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
18: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
19: طبعا تعريف الصداع، إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
13: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين في الساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.

أنا حنسى جرحي وأسوته وأنسى عذابي كمان، وحفوق أكيد من صدمتي بعد اللي

0: الشهادة طبعا هي البوابة اللي بتفتح لك الباب الأساسي أنك تدخل سوق العمل.
1: الشهادة ما أقدر أثق فيها.
0: المشكلة عندنا الأساسية باختيار الشخص للتخصص.
1: لكن شوف الواقع، هل الواقع كذا؟
0: هي بتكون الباب والمفتاح أنك تدخلك في سوق العمل.
1: واللي أصلا أسسوا هذا الشيء إيش كان يريده منه؟
0: قدراته العقلية مختلفة عن شخص عنده بس ثانوية.
1: سارة، كلام حلو بس ما دقيقي. ما هذه مرة خاطئة، يعني الدراسة الحين ما فيها أي صعب. اللي عندهم شهايد يقعوا في فخ الإطار.
2: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم المناظرة. حلقة اليوم نتحدث فيها عن متطلبات سوق العمل بين الشهادة والمهارة. هل تعد الشهادة الجامعية الأساس الحقيقي للنجاح في سوق العمل؟ أم أن المهارات العملية أصبحت العامل الحاسم في التنافس المهني؟ يعد سوق العمل أحد أكثر المجالات ديناميكية وتحولا، ولم تعد معايير التوظيف كما كانت في السابق، بل أصبحت تتأثر بالتطورات التقنية وتسارع المعرفة وتغير احتياجات المؤسسات. في ظل هذا التحول يبرز جدل متزايد حول قيمة الشهادة الأكاديمية من جهة، وأهمية المهارات العملية من جهة أخرى. فبينما يرى البعض أن الشهادة تمثل أساس التأهيل العلمي والمعرفي، يرى آخرون أن المهارات التطبيقية والخبرة العملية أصبحت المعيار الأهم في التوظيف والنجاح المهني. فهل ما تزال الشهادة الجامعية معيارا صارما للعبور لسوق العمل؟ أم أن المهارات باتت العملة الأكثر طلبا في عالم المهن وقطاعات العمل؟ وغيرها من الفرضيات التي نطرحها في هذه الحلقة من برنامج المناظرة بين فريقي الموالاة والمعارضة. في حلقة اليوم نطرح هذه القضية ونضعها موضع التحليل والنقاش في إطار مناظرة بين طرفين. ضيفي أو ضيفتي الأولى في هذه الحلقة سارة بلحاف، حاصلة على ماجستير في ريادة الأعمال أو في ريادة أعمال التقنيات المتقدمة، وماجستير آخر في التحول الرقمي، وهي تدافع عن أهمية الشهادة الأكاديمية بوصفها الأساس في عالم سوق العمل. أهلا وسهلا بك سارة.
0: أهلا وسهلا وأشكركم على هالاستضافة.
3: شكرا لك سارة، أهلا بك. وأيضا في الضفة الأخرى من هذه الحلقة أو في هذه المناظرة، حمد العمري، مهندس ورائد أعمال، يدعم فكرة أن المهارات العملية هي العنصر الأهم في التنافس المهني. أهلا وسهلا بك حمد.
4: أهلا وسهلا أدريس.
3: نبدأ بداية، أضع كذا محددات بشكل سريع التي نمضي وفقها في هذه المناظرة. طرح الموضوع لا يمت بالضرورة للصلة لبلد أو جهة ما. المناظرة قائمة على تدافع الأفكار لا مواجهة الشخوص أو الأماكن، الالتزام بالموضوع المحدد واحترام الطرف الآخر، منع المقاطعة أثناء الحديث، واستخدام لغة مفهومة للجميع، الاعتماد على الحجة والالتزام بالوقت المحدد. نبدأ في المحور الأول، خطاب الافتتاح. أبدأ معك سارة، الشهادة أم المهارة، أيهما يشكل الأساس الحقيقي لدخول سوق العمل من وجهة نظرك؟ في 3 دقائق يعني تضعي هذه وجهة النظر بشكل شامل.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أنا مع فكرة الشهادة وأهمية الشهادة. الشهادة طبعا هي البوابة أو هي الأداة اللي بتفتح لك الباب الأساسي أنك تدخل سوق العمل. لأن لما نتكلم عن الشهادة هي بس مو إن ورقة تحصل عليها كشخص أو كطالب، نحن نتكلم عن منظومة متكاملة، خاصة الشهادات العليا مثل شهادة البكالوريوس أو حتى الدبلوم العالي. الطالب لما يدخل الجامعة ما راح يحصل على مهارة أو معرفة معينة، وإنما بيختلط بمجموعة قرناء، وبيختلط أيضا مع مدرسين لهم باع كبير في القطاع الأكاديمي في مهاراتهم، وأيضا بيتعلم مهارات حياتية. أنا أتكلم عن منظومة فكرية متكاملة يطلع فيها الطالب بعد ما يحصل على هذه الشهادة. مش بسهولة أبدا إن الإنسان يعدي مرحلة إنه يحصل على شهادة، واللي طلع من أي مرحلة وحصل على شهادة هو إنسان يعني ما شاء الله عليه، يعني يعني خلص الجزء الأصعب من الحياة وباقي لك إنك بس تدخل سوق العمل. ومدام إنك خلصت الجزء الأصعب في إنك تحصل على شهادة أيا كان التخصص، فإنت قادر لإنك تدخل سوق العمل وتشوف إيش المتطلبات اللي موجودة أو مطلوبة منك، وتقدر إنك تنفذها بإذن الله.
3: نعم بإذن الله. إذن هذه وجهة النظر الأولى بشكل شمولي. أستاذ حمد، كما سمعت في خطاب الافتتاح، لا شك أن لديك ضفة أخرى تواجه بها هذه أو هذا الرأي بشكل عام.
1: أهلا وسهلا، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. طبعا أنا ما عارض تماما، أنا متخرج من الجامعة وعندي شهادة وتوظفت بها.
3: نعم.
1: وهذا يمكن يحطيني في التجربة، فأنا ما أتكلم من خارج تجربة. أنا اشتغلت في أكثر من شركة، في أكثر من جهة، في أكثر من دولة، ولا واحد منهم سألني عن شهادتي، ولا اشتغلت بي ولا شيء بشهادتي. الشهادة، إحنا المشكلة الأساسية أنه إحنا ربطنا الشهادة بالعلم، هذا شيئين منفصلين. الأكاديمية أصلا ككلمة هي مفهوم حديث طلع في اليونان يعني، بس العلم شيء أزلي قبل الشهادة. الشهادة تحاول تقرب من كلمة شهادة، تشهد لشخص أنه تعلم حاجة معينة بطريقة معينة، فهذا الأصل فيها أصل نبيل جدا. لكن لما نجي للممارسات الحقيقية الحين، هل كل الحاصلين على شهادات هم جاهزين لسوق العمل؟ هذا جواب منطقي، هذا ما جواب فرضي أبدا. البداية فرضية أيوة، بس هذا جواب منطقي أبدا. جواب أنا أشوفه كرائد عمل، كمدير في شركات، كمحتك بسوق عمل بقطاعات مختلفة، ما بالضرورة أبدا. فالخلاصة اللي ظهرت بيها أنه الشهادة ما أقدر أثق فيها تماما. أوكي، هي تقول لي إنه هذا شخص درس في جهة معينة عدد سنوات معينة.
3: نعم.
1: بس هل هو كان نايم طول هذه السنوات؟ هل كان يغش طول هذه السنوات؟ هل تعلم ولا ما تعلم ولا مشاها؟ ما أعرف. فبضطر أرجع مرة ثانية لمهارته. هذا اللي يهمني. اللي يهمني ما شهادة أعلقها. اللي يهمني إنه جزء معين من عملي يؤدى بطريقة معينة. واضح؟ وهذا ما تجاوبني عليه الشهادة أبدا، في حين تجاوبني عليه تماما المهارة.
3: حتى وإن كان حديث التخرج.
1: حتى وإن كان حديث التخرج أو حتى قديم التخرج، الشهادة لا تعني. يعني تعني لي انه هذا الشخص درس حاجه معينه بس ما اقدر اثق فيها ابدا، فصرت انه يعني بلا مؤاخذه ما تهمني واجب في سوق العمل. تعطيني بعض المعطيات، انا حتى صرت اصلا ما اشوف سي في ولا اشوف ولا شيء. تعال قابلني وبعطيك بعض المهام. اوكي، المهام هذه تثبت لي.
3: نعم.
1: سواء جبتها من طريق شهادة أكاديمي أو شيء ثاني، أنا ما يعني لو تقدموا لي اثنين، واحد عنده أكاديمي واحد وواحد ما عنده وعدهم المهارات، أنا بالنسبة لي متساويين هذا.
3: نعم. فأنت تنطلق من معطيات واقعية لابد أن تكون حاضرة لدى الشخص الذي على مشارف أن يدخل في سوق العمل ويكون جاهز ومتهيئ بكل الأدوات والمعطيات. أذهب إلى المحور الثاني، وربما يعني من خلال هذين الخطابين المبدئيين في هذه المناظرة ننطلق أو نذهب نحو يعني نحو أعمق في هذه القضية تحديدا. ربما بعض الجوانب ذكرتوها بشكل أو بآخر، ولكن هناك فرضية تقول الشهادة الأكاديمية تضمن الحد الأدنى من الكفاءة والمعرفة المهنية اللازمة لممارسة العمل. أبدأ معك سارة في الرد على هذه الفرضية، كيف تنظر إليها وتفندي أيضا ما يوازي وجهة نظرك تحديدا؟
0: أنا أيضا أتفق مع حمد في سالفة أن الشهادة ما تعطيك، مش هي المعيار، أو في سوق العمل ما رح يبين أن هذا الشخص كفؤ أو لا إلا بعمله. ولكن خلينا نتفق على أساس واضح، أن الشهادة بعد فترة معينة تعطيني إنديكيتر أو مؤشر أن هذا الشخص درس شيء معين لفترة زمنية معينة. إذا خلال هذه الفترة الزمنية تعلم مهارات، اكتسب مهارات سواء من الأعمال الجماعية أو من البحوث الفردية اللي يحتاج أنه يعملها، فاكتسب بالتالي مهارات وأسس مهارية ومعرفية خلته أنه يكون كفؤ ومؤهل بمسمى هذه الشهادة. إذا نرجع للمسمى أو الشهادة هي المعيار أو خلنا نقول اللغة العالمية أن تبين لي أو تثبت لي أن هذا الشخص عنده هذا مجموعة المهارات هذه اللي تتضمنها هذا التخصص. فإذا وجود مهارات معينة أبدا لا ينفي ولا يتعارض مع أن شخص معاه شهادة في مجال معين. المهارات الحياتية الأخرى بيكتسبها بطبيعة الحال في سوق العمل أكيد هذا شيء طبيعي، ولكن لما يجيني شخص متعلم وخاصة المتخرج من الجامعة أنا أضمن أن قدراته العقلية مختلفة عن شخص عنده بس ثانوية. وليس تقليلا في الشخص اللي عنده ثانوية، ولكن مستوى كمية التحديات اللي مر فيها وكمية المعرفة اللي خضع لها خلال هذه الفترة اللي أثبتتها بالنهاية الشهادة هي ما تؤهل أن هذا الشخص يعني كفء أو مؤهل بهذه الشهادة.
3: نعم، إذن التهيئة الكاملة من الناحية المعرفية منذ تخرجه بأن يكون مهيئا ومجهزا بكل هذه النواحي المعرفية. ترى سارة أن هذه البداية الأولى، ومسألة المهارات أنها ستكون تباعا أو ستأتي تباعا مع دخوله في المراحل الأولى في سوق العمل. كيف ترد على ما ذكرته سارة وعلى هذه الفرضية المطروحة في هذا المحور حمد؟
1: كلام سارة نظريا صحيح،
3: نعم،
1: بس واقعيا أبدا ما صحيح. يعني نظريا المفروض اللي يتخرج مهندس هو مهندس بعارف بالضبط
3: كل أسس النظرية،
1: كل أسس النظرية، وبعدين تحط له أنت المهارة اللي تريدها. لكن شوف الواقع، هل الواقع كذا تماما بعيد؟ يعني بعيد.

0: محتاج أتأكد أن هذا الشخص مر على طريقة معينة من تلقي المعرفة. ما يعني ما أقدر أتعلم بس بأسلوبي، يعني مثلا الطب.
1: نعم.
0: ما بقدر أقول لك طب والله أنا أوسم وأنا أجري وأنا شو اسمه عندي طريقتي الخاصة. لا، ما أريد طريقتك الخاصة، أنا أريد شيء يعني خلاص
1: مثبت.
0: أنا مثبت لأني أريد أثق فيه.
1: نعم.
0: الأشياء الثانية سواء كان الهندسة، ونجي بشكل جدا كبير في الجانب التقني، الجانب التجاري، جانب الماركتينج. يعني أنا الحين في السوق أفضل ماركتيرز أعرفهم ما درسوا ماركتينج. أفضل ماليين أعرفهم حقيقي يدرسوا ما درسوا في هذا الجانب ابدا. واضح، يعني درسوا حاجه ثانيه مختلفه او يمكن حتى ما درسوا تماما،
1: استندوا على تكوين هذه الخبره
0: بأي. شوف، هي هي هي هي عقليه.
1: نعم.
0: يعني مقدرتك على العمل هي عقليتك. هل انت عقليتك تريد تتعلم؟ لانه خاصه في زمننا هذا.
1: نعم.
0: المعرفه موجوده بشكل يعني فائض من المعرفه، انت تبي تتعلم ولا لا؟ انا اشوف الحين اسهل. يعني ساره كانت تقول انه الجامعه شيء واجد صعب، إذا تخرجت منه أنت عديت أصعب شيء في حياتك. مرة تعارض جدا مع هذا الشيء. أنا أشوف الجامعة نزهة، يعني الجامعة يعني دلع. الواحد رايح ساكن يروح أصدقاء، عندي كورسين. أنت لو تشوف العلم كيف يتعلم، خذ لك أمثلة العلم حتى في الجانب الإسلامي القديم اللي يروح يتتلمذ على يد شيخ ليل نهار. قرن بالجامعة اللي رايح وتليفون وتصوير وسناب وحضرت محاضرتين وطوفنا هالمحاضرة وبينجح.
1: نعم.
0: أعرفهم طبعا عايش
1: مع أنه ليس هذا هو الشكل السائد يعني في
0: يعني أوكي، بس هذا واقع.
1: نعم.
0: يعني هذا
1: فعليا هذا جزء من المشهد الذي
0: بالضبط هذا موجود. ما ننكره ولا نريد ننكره.
1: نعم. أوكي،
0: طبعا في ناس مجتهدين ويطلع بشهادة قدها وموجود.
1: نعم.
0: بس في اللي بيتخرج، في اللي بيتخرج وانت بتتوقع انه هذا متخرج وعارف، بس لا.
1: نعم. هل الصوره التي ترسم ربما في اذهان البعض كما ذكرها او كما اطرها حمد ساره، بالنسبه لك هذا يعني يؤثر مثلا على صوره الشخص الخارج من البيئه العلميه الى بيئه سوق العمل في مساله ما اذا كان هذا كفء في ان اثق ان يكون مباشره داخل سوق العمل؟ هل مثل هذا النوع من الصور الذهنية هي تؤثر أيضا؟
2: أنا أشوف المشكلة مش بالشهادة كمسمى.
1: نعم.
2: أو بالطريقة الأكاديمية. المشكلة عندنا الأساسية باختيار الشخص للتخصص. في ناس فيها شيء يسموها common sense اللي هي الماركتينج والبزنس. في ناس يقولوا I do business I don't يعني I didn't يعني أنا ما درست التجارة ولكن مارستها.
1: نعم.
2: وبالممارسة عرفت. ولكن ما يصير تجيب مثلا محامي يقول أنا بس كذا مارست المحاماة، لازم يكون عنده أسس معينة.
1: نعم.
2: وتعلمها وكذا. هنا تجي لما يكون الشخص اختار تخصص بنفس هويته وبنفس عقليته وبما يتناسب. هنا بيطلع لك بيفرق لك بين المحامي الشاطر مثلا.
1: نعم.
2: والمحامي اللي بس درس ويريد يكون تبع مكتب معين ويستمر فيه.
1: نعم.
2: أنا ممكن استخدمت مثال المحامي لأن والدي محامي، فأعرف بالضبط معنى الفرق بين المهنة وبين الوظيفة. فأبوي يتعامل مع المبنى كمحامي انه يعيش يعني يعني قرا الكتب حرفيا ميدانيا وعلميا واكاديميا كذا.
1: نعم.
2: بس بالمهارات الثانيه اللي هي لما نقول المهارات الحاليه اللي ماركتينج ولا ممكن اي شخص يتعلمها ما دام انا ممكن اكون متخرجه هندسه زراعيه مثلا وبعدين في سوق العمل مع وجود الحين الشركات الناشئه الجديده وكذا اتعلم السوشيال ميديا وابرع فيها.
1: نعم.
2: ولكن ايش اللي خلاني انتقل من هذا لهذا غير انه شغفي؟
1: نعم.
2: هنا يكون فيه الشغف والهواية أكثر.
1: نعم.
2: لكن هنا الأسس العلمية اللي لازم أحتاجها في تخصصات معينة مثل الطيار المهندس، بحتاج إنه يكون فعلا درس بطريقة معينة مثل ما طرحها الأستاذ حمد.
1: نعم. طيب، على هذا التباين الموجود يعني بين حضور الشهادة وثقلها أيضا في سوق العمل وكذلك حضور المهارة وثقلها كذلك كفارق أو كمعيار تعد بنية معيارية في مسألة اختيار شخص دون آخر، هناك من يرى أن هذه المهارات العملية وهذه فرضية مطروحة تقول أن المهارات العملية والخبرة الميدانية أصبحت أكثر طلبا من الشهادات في سوق العمل المعاصر، كيف ترد على هذه الفرضية أستاذ حمد؟
0: أن المهارات صارت
1: أكثر طلبا
0: لأنه هذا شيء هذا واقع. يعني هذا واقع خاصة في التخصصات اللي مثلا غير الطب، يمكن حتى غير المحاماة.
1: نعم.
0: لأنه المهارة هو اللي أحتاجه أنا، اللي أحتاجه حقيقي، ما أحتاج ورقة، ما أحتاج أعرف أنت

0: إيش درست وين درست، أحتاج أعرف أنت إيش تقدر تسوي، إيش العمل اللي تقدر تأديه.
1: نعم.
0: واضح. فهذا معياره الأساسي هو مهارتك، هي قدرتك على هي المشاريع اللي اشتغلت فيها.
1: نعم.
0: واضح. هذا هذا هذا وهذا توقع يعني واضح لكل أحد. أنا كشخص أحتاج في شركتي، وما كذا بس، غالبا اللي عندهم شهايد يقعوا في فخ الإطار. فأنا مهندس برمجيات، أنا خلاص مهندس برمجيات، إنزين حاول تسوي شيء ثاني، لا أنا مهندس برمجيات. في حين اللي جاي مفتوح التفكير يتعلم كل شيء، ممكن يسوي أي شيء. أنا أسميهم سويس نايف، تعرف السكين اللي فيها عدة أشياء.
1: نعم.
0: تلاقيه ممكن يسوي لك أي شيء في الشركة.
1: نعم.
0: تلاقيه ممكن يتقن هذا العمل تماما بعدها ينتقل، لأنه بس ما حط في باله فريم.
1: نعم.
0: مشكلة اللي يظهر انه لا انا دارس هذا الشيء فلازم اشتغل فيه، خلاص هو يحرم نفسه من فرص كثيره في الحياه. وممكن تكون في بعض الجوانب هو اصلا اقوى منها في من شهادته.
1: نعم.
0: بس انه ما قادر يشوف.
1: نعم.
0: الاطار اللي حطه هو وعززته الشهاده.
1: نعم.
0: ما قادر اشيله. يعني انا مهندس، انا اشتغلت في الهندسه 9 سنوات، وبعدها يعني حرفيا لحظيا طلعت من هذا المجال، واللي سويته اني كسرت هذا الفريم. يعني فسويت كل شيء في حياتي، فأنا مدرب، أنا مزارع، أنا اللي تريد، أنا تاجر.
1: نعم.
0: أنا
1: ما عندي مشكلة. مسألة كسر نمط.
0: بالضبط. بس إيش اللي كسر النمط؟ أني صرت أنا ما مهندس بس.
1: نعم.
0: مهندس واحد من الأشياء اللي سويتها، بس أقدر أسوي كل شيء. ولترى الحين أنا مؤمن أنه يعني بعون الله أقدر أسوي أي شيء أحط جهدي فيه.
1: واضح.
0: ما معناته ما أدرس يعني.
1: نعم.
0: مثلا واحد من الأشياء اللي استهوتني هو نوع من أنواع الزراعة المستدامة، وأريد أكون مصمم في هذا المجال، كيف تنشئ غابات اوكي بشكل مستدام. المهم موضوع طويل، بس عشان اتعلمه صح، طبعا في محتوى اونلاين هذا، بس عشان اتعلمه صح سجلت في جامعه استراليه وعملته في شهاده، بس انا ما تهمني الشهاده، ودفعت فلوس في شهاده، عندي شهاده.
1: نعم.
0: بس انا ما تهمني الشهاده، يهمني اني تعلمته منهجيا صح.
1: نعم.
0: لاني انا اريده.
1: نعم.
0: فانا ما عندي مشكله مع الشهاده والاكاديمي.
1: نعم.
0: بس بس بس لشيء انت تريده بطريقه.
1: بالضبط.
0: ما للشهاده نفسها.
1: نعم. فالكم المعرفي والخبرة المعرفية عن الشيء هي القاعدة الأساسية التي تنطلق منها نحو كسر نمط معين أو اهتمام آخر في الحياة. يعني هذه ربما ما ذكره حمد سارة، يعني ذكر قضية أن هناك من يؤطر نفسه ويضع نفسه في دائرة ما ويكون لسنوات طويلة جدا، والخبرة نفسها هي من عززت أيضا أن يكون في هذا الإطار أو في هذا النمط. هل تتفقين مع هذا الأمر؟
2: أظن أنا وحمد متفقين عن نفس الموضوع. هي عقلية أو هي سمات فردية.
1: نعم.
2: أنا ممكن أكون عندي نفس المهارات هذه، بس أنا ما عندي الجرأة كشخص أن أكسر هذا النمط، أنا مهندس وبس. لكن نرجع نتفق على نقطة أن الدراسة الأكاديمية راح تعطيني المنهجية كاملة اللي أحتاجها، مثل ما قال.
1: نعم.
2: أنا اضطريت أن أدخل جامعة بس عشان أخذ المنهجية كاملة، عشان أدرس الموضوع من الأساس من جذوره.
1: نعم.
2: عشان بعدين أبني عليه وشهادة يعني ما تهمني كثر ما أن المعرفة هل أنا أخذتها بشكل صحيح ولا لا. إذا نرجع لنفس النقطة، المهارات أنت ممكن تنميها كشخص بحسب عقليتك، لأن أنا ممكن أكون فرد عندي كل شيء متاح بالنسبة لي، عندي شهادة وعندي مهارات، ولكن ما قدرت أطوع هذا العلم هذه المهارات اللي عندي بشكل إنه أنجح فيه ويجيب الفلوس. وإيش الفائدة إذا أنا عندي شهادة وما استفدت منها؟
1: لا.
2: غير إنك تستفيد من هذيك المنهجية اللي أنت بنيتها واكتسبتها خلال فترة الدراسة عشان إنك بعدين تكون صاحب مهنة أو صاحب صنعة معينة بسبب أنك تعلمت بالطريقة الأساسية، ومن هناك بتطلع. إيلون ماسك مثلا يتكلم دائما عن المبدأ الأولي، أنه ما يعيد نفس الخطأ ولكن أعرف الجذور الأساسية وأنا بعدين ببني منها بطريقة ثانية. هو الطريقة اللي بنى فيها سبيس إكس الصاروخ اللي فشلوا فيه كثير ناس وقلل الوقت، by knowing the first principle يسموه المبدأ الأساسي. فأنت الفكرة أن أنت كيف تتعامل مع المعلومات اللي عندك بطريقة منهجية واضحة، ومن هناك مثل ما نقول الشهادة لما تكون مع الشخص الصح هي بتكون الباب والمفتاح أنك تدخلك في سوق العمل وتكون شخص فعال فعلا في سوق العمل.
1: أكثر مما أن هي تكون أيضا هي رغبة شخصية أو اختيار فردي، قد يكون هذا مرتبط بسياسات، يعني سياسة تتعلق بمخرجات التعليم، بالمنظومات التعليمية، شيء ما يتعلق أيضا بالمعطيات سوق العمل أو ما يضع من سياسات في مسألة يعني استقبال أفواج معينة مثلا من مخرجات هذه المؤسسات التعليمية، وبناء على هذه الأنظمة أو هذه السياسات هي بالتتابع وضعت الأفراد في أن يكونوا في هذا السياق، أنه لابد أن تكون هذه جانب المهارة هو المدخل الأساسي، أو جانب التراكم المعرفي، أو أن تكون لديك كسلاح معرفي وهي الشهادة هو الأمر يعني الذي تنطلق منه نحو سوق العمل. هل تتفق أستاذ حمد يعني مع أن الأنظمة أو السياسات المتصلة بالتعليم أو المتصلة بتنظيم أسواق العمل في مختلف البلدان هي ما وضعت هذا التنميط وهذا التأطير الذي ذكرت أيضا؟
0: بالضبط، هو يعني أنا دائما استخدم هذه الطريقة لفهم كل حاجة، أنك ترجعوا إلى أصله.
1: نعم.
0: يعني عشان تفهم حاجة ويكون عندك وجهة نظر حقيقية ما بس جدال، لازم ترجعوا إلى أصله. لحظة، نعم. هذا من متى صار وليش صار، واللي اصلا اسسوا هذا الشيء ايش كانوا يريدوا منه.
1: نعم.
0: وهل لا زال هذا الهدف قائم ولا غير قائم، وهل في طريقه ثانيه اصلا الناس كانت عايشه فيها ولا لا. فيعني ما اريد ادخل واجد في الفلسفه لانه موضوع فلسفي، بس اريد ابسطه بشكل عام. الأكاديمية نشات لاهداف الثوره الصناعيه، اوكي؟ يعني تجردت الانسان من جانب المبدا. يعني الحين سوق العمل ترى ما يعني اضافه الى المهاره يحتاج مبادئ.
1: نعم.
0: أحتاج مبادئ عمل، ما أحتاج بس يعني إحنا نعامل الإنسان كأنه آلة أريد يسوي لي أشياء معينة. لا، في مبادئ. فالمبادئ من وين تعلمها الحين؟ الأكاديمية ما تعلمها. الأكاديمية ما تعلمك مبادئ العمل. يعني أنا درست في الجامعة يعلموني أسس نظريات، يعني أوكي كيف بخضها لسوق العمل. يعني أنا كل شركة دخلت فيها أول شيء يدربوني إيش يريدون أشتغل، أوكي.
1: نعم.
0: واللي درسته، أوكي أنا فاهم إنه اللي درسته قوى عقلي واستيعابي لهذه الأشياء، واضح.
1: نعم.
0: بس ممكن أسوي هذا بطرق ثانية.
1: ربما هناك من يعارض الفكرة أن هناك مساقات تدريب في
2: بالضبط. هي منهجيات تدريب.
0: هي منهج، بس نرجع إلى خلاصة إنه أنا ما لازم يكون شهادة. يعني نفس كل وظيفة اشتغلت فيها كانوا معي ناس ما عندهم شهادة يسوون.
1: نعم.
0: نفس الوظيفة يمكن تكون أفضل مني، أو ممكن خبراتهم أكثر في جانب مختلفة. لكل مستمع عشان يطلع بخلاصة، مهم جدا أنه يرجع الموضوع إلى أصله.
1: نعم.
0: ويقيسه على نفسه، ترى يقيسه. نعم. على نفسه، لأنه مشكلة الأكاديمية بالنسبة لي أنا أنها تقولب، يعني تعامل كل الناس بنفس الطريقة وبنفس الاختبارات، في حين الناس عندها قدرات مختلفة وقوى مختلفة وأشياء مميزات مختلفة. في حين لما الواحد عنده شغف معين ويشقه بمعرفته، يعني يكتسب هذه المعرفة بطريقته الخاصة، يطلع بطريقة مميزة جدا. فلما تسمعه تقول لحظة، أنت بهذه الأشياء وكلها من وين جبتها؟ واضح؟ كلام أنا من الواقع، من معايشة ناس.
1: نعم. ربما يعني ما ذكرته يعني حينما أسمعه سامع يرى أن هناك، حينما ترد هذا الشيء إلى جذوره أو إلى أصله أو إلى أصل هذه المسألة، يعني أو ربما يفهم أن هناك يحدث نوع من الفجوة بين المخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، مما يضعف أيضا من قيمة الشهادة، ولها قيمتها ولا زالت لها قيمتها وتظل لها قيمتها أيضا الشهادة العلمية أو الشهادة الأكاديمية لا شك. ولكن هذا الأمر يعني ما ذكرته يحيلنا إلى فرضية أخرى نتحدث عنها، يعني سارة وحمد، تقول هذه الفرضية أن هناك أو الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل تضعف قيمة الشهادة الأكاديمية. معك سارة، كيف تردي على هذه الفرضية؟
2: بما أننا جالسين نتكلم عن نرجع الأمور لأصولها.
1: نعم.
0: تأصيل.
2: التأصيل الأمور. متى جاء اصلا فلسفه ان احتاج المهارات اكثر؟ لما جاء بعد لان كان فتره معينه محتاجين احنا workers اللي هم عمال ينجزوا لي الاعمال.
1: نعم.
2: اللي هو في الفتره اللي جت فيها الشهادات واهميتها والدراسه الاكاديميه. بعدين جاء شيء يسموه بالجيج ايكونومي، اللي هو احتاج ناس يعملوا لي بعض المهارات التقنيه اللي ينجز لي مثلا جزء من ويب سايت، ولا يصمم لي بوستر، ولا أي شيء. يعني هذا من هذا المنطلق صارت جدا مشهورة سالفة المهارات أنا أحتاجها أكثر في سوق العمل. بس هنا رجعنا على نفس الأصل، لأن الثروة الصناعية اللي قبل لما كان أن أحتاج الناس يتعلموا عشان أن يدخلوا في المصانع ويشتغلوا وينتجوا لي أشياء.
1: نعم.
2: الحين أنا نفس هذين الأشخاص أصحاب مهارة، ولكن بس عشان ينتجوا لي بعض الأشياء. المعرفة اللي موجودة في الجامعة عشان أن تقلل الفجوة بين سوق العمل وبين مثل ما قال حمد أن في التسعينات الناس اللي يتعلموا الحين ويطلعوا المناهج.
1: نعم.
2: فصار في الجامعات شيء اسمه هايبرد، وأنه يسوي شيء لازم الطالب قبل لا يتخرج يعمل مشروع تخرج، ومن ضمن المتطلبات في التخرج أنه لازم يروح ويتدرب على الأشياء اللي موجودة في السوق أساسا. فإذا معرفته اللي أخذها المنهجية في الجامعة،
1: نعم،
2: راح وسقلها في سوق العمل وعرف إيش الاحتياجات اللي موجودة أساساً، وبالتالي بنى مشاريع تخرج بناء على احتياج سوق العمل. فإذا اكتسب المهارات ولا الاحتياج اللي موجود. إذا نرجع الأصل الموضوع أن الشهادة مهمة، ولكن المهارات أيضاً مهمة في قطاعات معينة. والجيج أكونومي
1: على ما ذكرته سارة حامد، كيف ترد على هذه الفرضية وعلى ما ذكرته هي؟
0: المشكلة هي لما تخلص آخر جملة تقول لي متفقين، فيعني نوعا ما
2: فأنت لازم تتفق بطبيعة الحال.
0: هو جم متفقين وما متفقين
1: في نفس الوقت،
0: في نفس الوقت، بس الاختلاف لا يفسد يعني الود قضية. أرجع مرة ثانية إلى مسألة ليش أصلا هذه الفجوة. هي فجوة حقيقية ما حد يقدر ينكرها، الفجوة
1: بين المخرجات
0: وسوق العمل فجوة.
1: نعم.
0: حقيقية ما نقدر.
1: نعم.
0: ننكرها، يعني هذا ما شيء نظري، هذا شيء حقيقي.
1: نعم.
0: وفي نفس الوقت هذا دليل.
1: نعم.
0: دليل أنه الجانب الأكاديمي ما قادر يواكب تسارع سوق العمل، أو لأن أصلا هو الفكرة الأساسية أني أتعلم حاجة عشان أشتغل وظيفة في حد ذاته خطأ.
1: نعم.
0: العلم للعلم في ذاته، واضح؟ نعم. يعني العلم المفروض يكون للعلم في ذاته.
1: نعم.
0: أوكي؟ وبعدها المشكلة إحنا لأنه خلاص الرأسمالية أكلتنا من كل صوب.
1: نعم.
0: فأنا لازم أدرس عشان أشتغل عشان أعيش.
1: نعم.
0: وهذه في حد ذاتها فكرة مرعبة، يعني أنا بدرس أي شيء أحبه ما أحبه بس عشان أشتغل عشان أعيش. المفاجأة إن حتى لو درست ما بتقدر تشتغل الحين. فخلاصة كلامي لكل أحد يسمعنا، إنه ما معناتك لا تروح تدرس، روح أدرس، بس لا تحط في بالك إنها كافية إنها تمكنك في سوق العمل، ما كافية أبدا. يعني هذه شيء بسيط، سوي واجد أشياء في حياتك.
1: نعم.
0: تمام. سوي واجد مهارات في حياتك. يعني أنا مثلا تعرف كيف توظفت؟ أنا كنت من سي ستودنتس في الجامعة، زين، يعني أدوب ناجح، يمكن أن لايك سارة،
2: لا لايك بير لايك،
0: زين، أكيد فاهم معنا سارة، زين. بس أنا توظفت لأن مشروع التخرج مالي في الجامعة كان بناء غواصة، وتخرجت بس عشان هذا. يعني توظفت في الشركة.
1: نعم.
0: وتوظفت قبل لا أتخرج وبدون مقابلة، يعني نادون الشركة ووقعت العقد في اللوبي،
1: وهذا كان يعني المنطلق. يعني
0: المنطلق أنه أوكي، أنا عندي يعني مشروع تخرج اشتغلت. نعم. فيه ما درست
1: في شيء عملي موجود
0: اشتغلت فيه.
1: نعم.
0: زين، زائد ركبت سيارة رحت بروحي في الكويت واشتغلت هناك تطوعيا.
1: نعم.
0: أوكي، هم ما عارفين لحد الحين من 10 سنوات أنا ناجح ولا ما ناجح، أنا كملت الجامعة ولا ما كملت، ما يعرفوا. فلما إيش أثبت لهم هذا؟ إنه. نعم. هذا إنسان جاد.
1: بالضبط.
0: هذا إنسان عنده معرفة.
1: نعم.
0: قادر إنه يعني يتواكب مع كل تحدي ممكن.
1: نعم. ممكن مهاريا، وحتى أيضا ما تبقى من وقت نريد أن نجمل هذا الحوار وهذا النقاش في خطاب الختام لكل واحد منكما. دقيقة عند سارة ودقيقة عندك حمد، أبدأ مع سارة.
2: أنا أقول إن في فروق فردية، مش معناه أن حمد نجح لأنه عنده مهارات إذا كل الناس لازم يكون ما عندهم شهادة ويروحوا بالمهارات اللي هم تستهويهم، ولكن أنت كشخص يفترض أنك توصل من المعرفة ومن العقلانية والنضج بمكان أنك تعرف الشهادة هذه وين بتوصلك.
1: نعم.
2: وهي الباب، وهي خلينا نقول هي اللغة العالمية. أنت مدام عندك شهادة، هذه الورقة الوثيقة.
1: نعم.
2: هي المعيار الأساسي أنك تثبت أن عندك الالتزام وعندك قوة الجلد أنك تتمر بأي تحدي، وأنا بتعلم بعده.
1: نعم.
2: أي حطني في أي تحدي بدخل فيه وبستفيد منه، ولكن هذا لا ينفي أيضا أهمية المهارات الحديثة اللي ممكن تطلع في السوق. وأيضا لازم نحط في عين الاعتبار الفروقات الفردية. إذن الجواز الأساسي والكلمة الأساسية اللي نفاضل بها بين شخص وآخر هي شهادة ديفنتلي.
1: نعم هذا هو أساسي. المفاضلة بما أشملته
0: في على انتهى تحدي في النهاية
1: خطاب الفتاة معك حمد في دقيقة.
0: شوفي سارة كلام حلو بس ما دقيق يعني يعني مسألة إنه الشهادة تثبت إني أنا إنسان اجتهدت ومريت على صعاب هذه مرة خاطئة. يعني الدراسة الحين ما فيها أي صعب مقارنة بطلب العلم الحقيقي ما فيها أي صعب. يعني أنا شخصيا سويت أشياء في حياتي واجد صعب عن الجامعة يعني الجامعة كانت لترالي مزهة يعني زين مع إني دارس
2: وين درس
0: دارس طنقابوس دارس حقيقي
2: دراسة صعبة
0: أيوة بس يعني أنا أتكلم من تجربة. فخلاصة بغض النظر أنت قررت تدرس أو ما تدرس الدراسة ادرس عشان العلم نفسه
1: نعم
0: لأنه هو هذا اللي بيفيدك كشخص في كل جوانب حياتك.
1: نعم.
0: خليك من سوق العمل بس ادرس للعلم بذاته ولا تكتفي من العلم. يعني ادرس في الجامعة ادرس في أونلاين ادرس بحضور ورش كل حاجة لأنه هذا اللي بيبنيك وبيكاملك أنت في النهاية. أنت كشخص ترى ما جانب واحد في العمل. أنا كشخص لما قابلك أنا أشوفك كامل كل شيء فيك واضح بكيل. وهذا اللي يميزك تماما. هذا اللي يميز الشخص أسلوبه حضوره نقاشه مهاراته كل أنت كذا مشروع كامل.
1: نعم.
0: فلا تفترض أني بس تخرجت من الجامعة أنا مستحق لعمل الآن.
1: نعم.
0: هذا شيء خاطئ. تمام. بالضبط.
1: أشكر جدا حمد ولا يفهم حتى من مفردة النزهة أيضا فيما ذكرت يعني هي بالمعنى الإيجابي أنا يعني أفهم.
0: هي بالمعنى الإيجابي.
1: بالمعنى الإيجابي.
0: يعني كنت مستمتع.
1: بالضبط. يعني. كان في متعة في أو الذي يفترض أن تكون هناك يعني حالة من المتعة وقدر من المتعة في مسألة التعليم حتى يعني تخرج يعني أكبر قدر من جودة هذه المخرجات. أنا أشكركم جزيل الشكر سارة بلحاف حاصل على ماجستير في ريادة الأعمال أو في ريادة أعمال التقنيات المتقدمة وماجستير آخر في التحول الرقمي. كل الشكر لك سارة.
2: العفو. شكرين على الاستضافة. يعطيكم العافية.
1: بارك الله فيك. وأيضا أشكرك حمد العمري مهندس ورائد أعمال. كل الشكر لك.
0: جزاك الله خير.
1: كما أشكركم أيضا مستمعين الكرام كنا معكم في هذه الحلقة من برنامج المناظرة. في أمان الله.
3: المناظرة كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة ويا كثر افتراضات يدحضها دليل بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة. تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة إعداد وتقديم إدريس البشري متابعة وتنسيق أصيل العمري إخراج منى المسلميه.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
0: ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
2: مستمعينا الكرام، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟
3: عزيزي المستمع، في الساعة 1:30 صباحا من يوم 26 من أبريل عام 1986 حبس العالم أنفاسه. كارثة مفاعل تشيرنوبيل لم تكن مجرد حادث صناعي، بل كانت زلزالا هز ثقة البشرية في التكنولوجيا النووية، وخلف وراءه مدينة للأشباح وغبارا ذريا طاف حول الكوكب.
2: لكن ماذا لو مر ذلك الاختبار بسلام؟ ماذا لو لم يحدث الانفجار وبقي المفاعل رقم 4 يعمل بكل هدوء؟ كيف كان سيبدو مستقبل الطاقة في العالم؟ وهل كان الاتحاد السوفيتي سيصمد لفترة أطول؟ لنعد بالزمن إلى تلك اللحظة ولكن دون انفجار.
3: لو لم ينفجر تشيرنوبيل لاستمر العصر الذهبي للطاقة النووية دون توقف. قبل الحادث كان العالم يتجه بقوة نحو بناء مئات المفاعلات لتوليد كهرباء رخيصة ونظيفة. انفجار تشيرنوبيل هو الذي زرع الرعب النووي في قلوب الشعوب، مما أدى إلى إغلاق مشاريع عملاقة في أوروبا وأمريكا.
2: بدون هذه الكارثة ربما كان العالم اليوم يعتمد بنسبة 50% على الطاقة النووية. هذا يعني أننا كنا سنقلل من اعتمادنا على الفحم والنفط بشكل كبير، وربما كانت أزمة الاحتباس الحراري أقل حدة مما نعانيه الآن. لقد كانت تشيرنوبيل هو الفرامل التي أوقفت قطار النهضة النووية العالمية.
3: على المستوى الإنساني، كانت مدينة بريبيات الأوكرانية ستصبح اليوم مدينة عصرية تعج بالحياة، بدلا من أن تكون متحفا للصدأ والدمار. آلاف البشر الذين فقدوا حياتهم أو عانوا من الأمراض الإشعاعية كانوا سيكملون رحلتهم مع عائلاتهم.
2: اجتماعيا كان القلق الدائم من الغبار النووي سيكون غائبا، لكن من جهة أخرى ربما كان العالم سيظل متهاونا في معايير السلامة. كارثة تشيرنوبيل رغم قسوتها فرضت بروتوكولات أمنية صارمة جدا على كل مفاعلات الأرض. لو لم تقع ربما كنا سنعيش في حالة من الإهمال حتى تقع كارثة أخرى، ربما في مكان أكثر كثافة سكانية.
0: ماذا لو؟
3: سياسياً يعتقد الكثير من المؤرخين ومنهم ميخائيل غورباتشوف نفسه أن تشيرنوبيل كان هو المسمار الأول في نعش الاتحاد السوفيتي. لقد كشف الحادث عن خلل عميق في الإدارة والتكتم السياسي، وكلف الدولة ميزانيات خرافية للاحتواء.
2: لو لم ينفجر المفاعل ربما تأخر انهيار الاتحاد السوفيتي لعقود أخرى. ربما كانت خريطة العالم السياسية اليوم مختلفة تماماً، مع بقاء حرب باردة بين قطبين يسعيان للتفوق العلمي. لقد كانت تشيرنوبل الصدمة التي أيقظت الشعوب المغلوبة على أمرها وأجبرت الأنظمة على مواجهة الحقيقة المرة.
3: في نهاية هذه الحلقة ندرك أن تشيرنوبل لم يكن مجرد انفجار لليورانيوم، بل كان انفجارا للأوهام البشرية بالسيطرة المطلقة على الطبيعة.
2: ماذا لو لم ينفجر تشيرنوبل؟ ربما كنا سننعم بطاقة أوفر، ولكننا ربما فقدنا درسا قاسيا في التواضع العلمي. لقد تعلمنا أن الخطأ البشري البسيط قد يمحو مدنا ويغير مسار التاريخ إلى الأبد.
3: اشكروا الله على الأمان الذي نعيشه، وتذكروا أن العلم سلاح ذو حدين، فإما أن يضيء لنا الدرب أو أن يحرق كل ما بنيناه في لحظة غفلة. كنتم مع برنامج ماذا لو؟ لنلتقي في الحلقة القادمة مع سؤال جديد.
0: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: صدق الله العظيم.
1: كلمات ومعاني من القرآن الكريم. كلمات ومعاني من القرآن الكريم، حديث يكتبه ويقدمه للإذاعة المحدث عبد الرحمن البدري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتحدث هذه الآيات الكريمة عن السبب الذي به استحق الكافرون بالله لعنة الله وسخطه. ونبدأ اللقاء مع معاني بعض ما جاء ذكره في هذه الآيات الكريمة من مفردات. والمفردات المختارة للقاء اليوم هي لسان داود يعتدون. الكلمة الأولى لسان. اللسان هو الجارحة المعروفة، وقالوا عنه إنه جسم لحمي مستطيل متحرك يكون في الفم ويصلح للتذوق والبلع وللنطق. وجمع اللسان ألسنة وألسن ولسن. ويذكر اللسان ويراد به اللغة، كما في قول الله تعالى: فإنما يسرناه بلسانك. وقول الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، أي بلغة قومه، ليبين لهم. أي ما من رسول أرسله الله في زمن من الأزمنة إلا بلغة قومه ليبين لهم ما أمروا به فيفهموه عنه بيسر وسرعة، لأن ذلك أسهل لفهم أسرار الشريعة والوقوف على حقائقها. ويذكر اللسان ويراد به الثناء الحسن والذكر الطيب، كما قال الله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وقد أجاب الله دعاء إبراهيم عليه السلام فأنعم عليه ببقاء ذكره وجعل كل ملة تحبه وتتولاه. وقد روي أن اليهود ادعوا أن إبراهيم كان يهوديا، وأن النصارى قالوا إن إبراهيم كان نصرانيا، فنزل قول الله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. كما يذكر اللسان ويراد به اللسان ذاته، كما في قول الله تعالى: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. وقوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. واللسان أداة البيان، والبيان نعمة من نعم الله على الإنسان، قرنها الله عز وجل بنعمة القرآن وخلق الإنسان، فقال: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. واللسان إذا حصن بعقل رزين هدى، وإذا ترك دون عقل يصونه أوصل صاحبه إلى الردى. وقد قيل: اللسان معيار أطاشه الجهل وأرجحه العقل، فحق للعاقل أن يحترز من زلل اللسان. ورحم الله من قال خيرا فغنم أو سكت فسلم. وقال بعض الحكماء: اعقل لسانك إلا من حق توضحه، أو باطل تدحضه، أو حكمة تنشرها، أو نعمة تذكرها. إن حبس اللسان بالكلية لا يحبذه الإسلام ولا يرضاه، فليكن اللسان محبوسا عن الشر متحركا في الخير. من رأى حقا مطموسا وضحه بلسانه وبينه، ومن رأى باطلا متبجحا دحضه بلسانه وصده وقاومه ورده. إن عجز اللسان عن البيان عي. وما أحسن ما قيل: رأيت العز في أدب وعقل، وفي الجهل المذلة والهوان، وما حسن الرجال لهم بحسن إذا لم يسعد الحسن البيان. كفى بالمرء عيبا أن تراه له وجه وليس له لسان. الكلمة الثانية داود، هو داود بن يسى، وهو نبي ورسول من أنبياء بني إسرائيل. ذكر اسمه في القرآن الكريم في 16 موضعا، جمع الله له بين النبوة والملك. ذكرت قصته في القرآن الكريم أكثر من مرة، تارة مختصرة وتارة مطولة، وكلها يكمل بعضه بعضا. وقد ظهر شأن داود أول ما ظهر حين أرسله أبوه إلى إخوته الثلاثة الذين كانوا في جيش طالوت ليطمئنه عليهم، فذهب إليهم وهو يومئذ مغمور لا يعرف شيء عن شجاعته وإقدامه. فشاء الله عز وجل أن يصل داود إلى جيش طالوت في وقت كان فيه جالوت، وهو قائد الجيش المعادي لبني إسرائيل، يطلب المبارزة. فتهيبه جنود طالوت لما كان معروفا عنه من شجاعة وإقدام، وهنا ظهر داود وأعلن استعداده لمبارزة جالوت، فأذن له بذلك، وبدأت المواجهة بين داود وجالوت. فرماه داود بحجر أدمى وجهه وأربكه، فتقدم داود وأخذ السيف من جالوت وفصل به رأسه عن بدنه. ومن هذا الوقت ظهر شأن داود. وفي هذا يقول الله تعالى: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت، وآتاه الله الملك والحكمة، وعلمه مما يشاء. الكلمة الثالثة يعتدون. الاعتداء هو الظلم ومجاوزة الحق. وقد جاء الاعتداء في القرآن الكريم بمعنى تجاوز ما أمر الله به، كما في التلاوة الكريمة: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وجاء بمعنى ظلم الآخرين ومبادئتهم بالعدوان عليهم، كما في قول الله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وقد فسرت الآيات الاعتداء الذي حدث من بني إسرائيل بقوله تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، أي كان لا ينهى بعضهم بعضا عن المنكر، بل كان منهم من يرى المنكر ويسكت عنه، ومنهم من يشارك فيه. إن عدم النهي عن المنكر يجعل المنكر يستشري وينتشر، وفي هذا ما فيه من ضرر يعود على الفرد والمجتمع. فلنأمر بالمعروف ولننهى عن المنكر مصطحبين الحكمة والموعظة الحسنة والتوجيه الهادئ الرشيد والقول الصادق السديد، وبهذا يتحقق الهدف ويعود إلى جادة الصواب من حاد عنه وانحرف. ليكن الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر بعيدين في أسلوبهم عن الانفعال والتهديد والوعيد. فالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة تحقق الأمل المنشود أكثر مما تحققه القوة والحشود. إن الناس تؤثر فيهم كلمات رقيقة وعبارات مهذبة وألفاظ جميلة، بينما لا يزيد العنف الشاردين إلا شرودا والصادين إلا صددا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم أيها الإخوة الكرام مع كلمات ومعاني من القرآن الكريم، كتبه وأعده للإذاعة المحدث عبد الرحمن البدري، نفذه عبد الله بن سعيد الرشيدي.
3: إذاعة سلطنة عمان.